0: عن الآثار السياسية والعسكرية. الآثار العسكرية، الولايات المتحدة الأمريكية هددت فيما قبل، ويعني وأكدت ما يعني وفعلت ما قالت، وهو أن أغرقت الأسطول العسكري الإيراني. اليوم هي تهدد بإغراق الناقلات النفطية الإيرانية، وهي يعني قادرة على ذلك. كذلك هي من خلال حليفة في أوكرانيا تعتدي أو تقصف أو تهاجم الناقلات أو السفن وغيرها في بحر قزوين. أصبح هناك حصار على الإيرانيين أنفسهم الذين كانوا يريدون حصار العالم أو حصار منطقة الخليج أو الضغط على أسواق العالم بإغلاق مضيق هرمز. الآن هي إيران محاصرة فعلياً.
1: نعم، كانت هناك أيضا تصريحات أمريكية بأن يعني الآن تقريبا إلى حد ما أصبح موضوع مضيق هرمز يعني ليس بذات الأهمية سابقة لوجود خطوط امدادات يعني خارجية وبناء جديدة داخل الأراضي تمتد من هنا وهناك لتخرج البضائع وخاصة النفط. إلى أي مدى الآن مثل هذا الحصار الاقتصادي الأخير الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران بالفعل بدأ يؤتي ثماره؟
0: يؤتي ثماره هذا التصريح أو أكثر من تصريح أمريكي بأن مضيق هرمز أقلت أهميته وأصبح هناك أنابيب وشبكة، هذه يعني شبكة الأنابيب أيضا جاري حتى الآن، جاري تطويرها ومدها إلى مناطق مختلفة من البحر الأحمر والبحر العرب. لكن يعني هناك أيضا مخاطر، وهي مثلا الحرب اليمنية والحرب الداخلية في اليمن أيضا مؤثرة حتى الآن على حركة هذه الشبكة، غير أن الشبكة هي يعني تقضي على آمال الإيرانيين في الضغط على العالم، ويعني تنهي يعني أو لا تنهي يعني تخفض أهمية مضيق هرمز وتعطي للبر أيضا أهمية استراتيجية أو جيوسياسية جديدة وأكثر قيمة وأكثر امتدادا للخطاب السياسي أو المصالح السياسية بين الدول. اليوم الجمهورية الإيرانية كل الأوراق تخسرها، خسرت في لبنان، خسرت في قطاع غزة حماس، خسرت اليمن، خسرت الحكومة العراقية غير موالية الآن، بين فترة وفترة تقصف الفصائل الموالية لها في العراق. الآن هي تخسر مع هذه الشبكة، تخسر أيضا الورقة الأخيرة أو لا نقول الأخيرة، شبه الأخيرة حتى الآن اللي بيد الإيرانيين، وهي يعني مضيق هرمز الذي يهم العالم، إلى درجة أن الصين يعني تضغط على إيران بضرورة فتح المضيق، وهذا يعني الصين حليفة للجمهورية الإيرانية، حليف عسكري وحليف سياسي وحليف أيضا استراتيجي في كل النواحي التقنية والتدريبية وغيرها. يعني إلا أن يعني هذا ورقة المضيق أصبحت تضر الجمهورية الإيرانية، فمع العدو ومع الصديق بالنسبة لها.
1: نعم، هل بالفعل الآن أصبحت إيران في موقف تفاوضي ضعيف؟
0: من الناحية الداخلية طبعا هي في ضغط داخلي يؤثر عليها في مناوراتها السياسية الخارجية. هي الآن كانت تمارس والالتفاف عليها بقوة بعد اغتيال المرشد الأعلى والقيادات الإيرانية، كان الشعب والداخل الإيراني يعني مؤيد وبقوة، حتى كانت الأصوات المعارضة التفت على القيادة الإيرانية الجديدة أو الوليدة. إلا أن يعني بعد الضغوطات وعدم الاستماع إلى الأصوات العقلانية والتفاوض بغير منطقية مع الأمريكان ومع يعني حتى الحلفاء ومع الوسطاء، أصبحت إيران يعني عالة على حلفائها، عالة على الوسطاء، أصبحت يعني ضعيفة أكثر أمام أعدائها. لذلك حتى جيرانها خسرت تعاطف جيرانها، فهي يعني وإضافة إلى المشاكل الداخلية الاقتصادية، كل هذا يجعل إيران ضعيفة في التفاوض أمام الولايات المتحدة الأمريكية أو في مع أي طرف لإنهاء الحرب أو لإنهاء الأزمة التي هي عالقة فيها.
1: نعم.
0: الآن
1: ومع ذلك كان هناك أيضا تصريح للرئيس الأمريكي ترامب قال فيه أنه لا يسعى لكي يجبر طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، من أنه لا يريد أي تفاوض تحت الضغط، يعني إلى ما يرمي من مثل هذه التصريحات؟
0: هو تصريحه أصلا في حد ذاته هو ضغط على الجمهورية الإيرانية، وكأنه يعني يقول بأنه هو ليس في حاجة إلى الضغط، إلى المتفاوض وإلى الاعتراف حتى في النظام الإيراني. لذلك تصريحه بحد ذاته هو تصريح قوي جدا وضاغط بشكل رئيسي على الجمهورية الإيرانية، وكأنه يقول أن لعبة الشطرنج السياسية ومزاجية دبلوماسية الفستق وما غير هذا يعني من مسميات إعلامية وسياسية تصف فيها الدبلوماسية الإيرانية، الإيرانية قد انتهت أو أنها على وشك الانتهاء. يعني هذا يعني قوة وقدرات القدرات المشهورة لدى الفريق التفاوض الإيراني أصبحت معرضة للظاهرة الترامبية أو تخضع للضغوطات الظاهرة الترامبية والخطاب السياسي الترامبي عليها. يعني الخطاب الرئيس الأمريكي هو خطاب دائما يتجه إلى الهاوية من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال أو العكس.
1: لكنها تأتي أحيانا كثيرة دكتور يعني متناقضة في محتواها، نسمع صباحا تصريحا وبعد الظهر نسمع تصريحا آخر مناقضا تماما، حتى فيما يتعلق أيضا مثلا كمثل على ذلك من أن الولايات المتحدة دمرت كل القدرات الجوية والقدرات الملاحية فنسميها أو السفن لإيران، ومع ذلك نشاهد هجوما هنا وهناك، والآن يهدد أيضا بتدمير السفن.
0: هو أيضا يسرب حتى من البيت الأبيض بأنه يفكر في إنهاء العمليات العسكرية على إيران، وبنفس الوقت هو يطالب الحلفاء بالدخول ويصرح بنفسه ويقول أنني لست بحاجة إلى الحلفاء. هذه التناقضات هي ما أسميه أو ما تسميه العالم الآن بالظاهرة الترامبية. هو يتكلم أحيانا كصانع محتوى له الحق والحرية في الحديث وإطلاق الأحكام وكيف يعني ما يشاء، ولكنه أيضا هو لديه خطاب آخر في مؤسسة الرئاسة وهو ملتزم، يعني يقدمه فريق البيت الأبيض وفريق الاستخبارات ومثلا وزراء، وحتى وإن كانت هناك خلافات أدت إلى استقالة الكثير من القيادات في إدارته، لكن هو يتكلم من خطابين أو من منصتين أو من منبرين، يعني منبر الرئاسة ومنبر كصانع محتوى مواطن أمريكي عادي.
1: نعم. طيب ماذا بشأن أيضا الدول الأخرى التي كانت تقوم بدور الوساطة كباكستان أيضا؟ يعني هل انتهى دور باكستان تماما في موضوع الوساطات، أم ما زالت هنالك فرص سانحة ومحاولات أخرى وربما أشياء أخرى خلف الأبواب المغلقة؟
0: هو أكيد في كل مفاوضات نفس ما تفضلتي أكيد أن في شيء يعني في العلن وشيء بالسر، يعني الظاهر والباطن، إلا أن يعني الظاهر غير مفهوم والباطن يعني أيضا غير متوقع. يعني لا توجد هناك توقعات، لا توجد هناك مساحة للتكهنات. يعني العالم يعني حتى الوسطاء هم في حيرة، كذلك أيضا حتى الحلفاء لدى إيران في حيرة في أمرهم. أعداء إيران أو مثلا حتى الدول التي تتعرض للاعتداء، يعني ليست صديقة وليست عدوة مثل دول مجلس التعاون، هي في حيرة لا تفهم السياسات أو القرارات الإيرانية. الإيرانيون يعني يحاولون أن يمارسون السياسة بذكاء، ولكن كثرة الحرص على هذا الذكاء أدى بسقوطهم في وحل الغباء السياسي. يعني هذا الأمر هو الذي يعني يخشاه كل سياسي، الثقة الزائدة، الثقة المفرطة بالنفس وبالقوة أدت بهم إلى هذا المنحنى. يعني للأسف أن يعني الشعب الإيراني لا يتحمل مثل هذه الأخطاء وهذه الجرائم في حقه من قبل الحرس الثوري أو مثلا من مؤسسة المرشد الأعلى المخفية التي في يعني لا نعرف عنها أي شيء ولا نعرف توجهها ولا هل هي موجودة أصلا أم رمزية، لا نعلم حقيقة.
1: نعم. ماذا بشأن هذا الاهتمام الأمريكي الآن بجبل فاس؟ وجبل فاس يعني واقعا هو تقريبا جنوب طهران العاصمة وبعيد عن منطقة الخليج تماما، يعني في الوسط الإيراني تقريبا. ما أهمية هذه المنطقة تحديدا؟
0: هو يعني أكيد أن فيها مواد نووية وأكثر يعني فهم فيها هم أولئك الذين يعني المختصون يعني في الصناعات النووية أدرى في ذلك، ولكن التصريح الأخطر من الناحية الدبلوماسية هو تصريح الرئيس الأمريكي بمهاجمة مثل هذا الموقع. إصابة مثل هذا الموقع إن لم تكن إصابة دقيقة ومدروسة من قبل معلومات مؤكدة من منظمة الطاقة الذرية أو يعني غيرها من جهات اختصاصية في هذا الموقع أو مفصح عنها، يعني معلومات بناء على معلومات تم الإفصاح عنها، أنا أعتقد بأن هناك كارثة ستحل في البيئة يعني لا لا الله يعني لا يكتب.
1: هل دكتور هل يعني سنشاهد مواجهة نووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من خلال استهداف هذا الجبل تحديدا؟
0: هو يعني إذا تم القصف وتم هناك آثار نووية أو يعني غبار نووي داخل المنطقة أو في إيران حتى لو كان محدود أو يعني ستقوم يعني أو ستكون الولايات المتحدة الأمريكية متملصة من يعني الاعتداء بالصاروخ النووي، ولكن هي فعليا بوزن الهجوم النووي. يعني لا يمكن أن تقصف بطائرات عسكرية يعني بصواريخ أو ذخائر تقليدية ثم يتم تفجير هذا الموقع وتكون آثاره النووية منسحبة على كل المنطقة، ثم بعد ذلك يقول نحن لم نهاجم الجمهورية الإيرانية بالنووي. لا، هو يعتبر بمثابة هجوم نووي حقيقة.
1: نعم.
0: يعني لا نود هذا الأمر حقيقة أن يكون.
1: قضايا وآراء. القوات المسلحة اليمنية أعلنت، وهي ممثلة باللواء الرابع حزم، أعلنت تحقيق تقدم ميداني جديد في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز، والسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم سليماني. دعنا نتحدث عن أو نرى من خلال كلماتك المشهد اليمني متكاملا.
0: بلا شك اليوم اليمن دخلت مرحلة جديدة والخيارات العسكرية أكثر حضورا، وهذه المحاولة الحوثية للسيطرة على باب المندب وهو نسخة لمضيق هرمز، لذلك تدفع الجماعة الحوثية بثقلها العسكري مدعومة من إيران باتجاه السيطرة على هذا الساحل وإيجاد موقع جديد في تهديد الملاحة البحرية. لذلك هذه القوات اليمنية اليوم واصلت تأمين المناطق المحررة للمحافظة على الأمن وسلامة المناطق واستعادة أيضا المناطق اليمنية من هذه الجماعة التي تريد أن تصادر هذا المضيق وتجعله كما تفعل القوات الإيرانية في تهديد الملاحة بمضيق هرمز. لذلك اليوم المساعي كبيرة من القوات الحكومية، هي متماسكة، حققت نجاحات قوية على الأرض وسيطرت على معظم المناطق، لكن هناك الحاجة إلى الوقت والقدرات أيضا لتعزيز نفوذها ومنع هذه القوات، قوات الميليشيات الحوثية للسيطرة على هذه المناطق، لأنها تسعى بشكل واضح إلى تهديد الممرات البحرية وأن تمنح نفوذا إيرانيا في هذه المناطق كما تفعل اليوم القوات الحرس الثوري في هذا المضيق. لذلك اليوم القوات اليمنية نجحت في تحرير بعض المناطق لسحب هذه الورقة، ومع الأسف التهديد في ما تقوم به الميليشيات الحوثية من السيطرة على القرى وقتل اليمنيين، وأن تكون هذه القوات الإرهابية يعني بيد الإيراني في مسألة اندلاع المواجهات. لذلك التصعيد الحوثي واضح في محاولة منه لتحسين شروط التفاوض للجانب الإيراني.
1: طيب، هل الآن هذه التحركات الحكومية الشرعية وهذه السيطرة على المواقع الاستراتيجية هل يمكن بالفعل أن تؤثر في خطوط إمداد الحوثيين؟
0: بلا شك، نحن أمام ساعات حاسمة، واستعادة القوات في الساعات السابقة لعدد من المواقع وتدفق أيضا التعزيزات لمواصلة الدعم لهذه القوات الشرعية بلا شك ساهمت في استثمار التقدم، ويعني قامت بضغط كبير على الحوثيين وحققت مكاسب ميدانية في مناطق استراتيجية خصوصا في مناطق تعز والمناطق الساحل الغربي. لذلك هناك التطورات تحصل على مدى الساعة، وهناك رقبة يمنية وطنية للتخلص من هذه الورقة، ورقة الحوثي التي يعني جثمت على صدر اليمنيين سنوات طويلة وتحاول أن تستلع على المناطق لتكون ورقة بيد ورقة ضغط على اليمنيين وعلى العالم. لذلك اليوم القوات الشرعية قامت بالضغط وهي تحقق نجاحات في المحاور الجنوبية وتحسن مواقعها الدفاعية، وبذلك هناك توجهات وهناك أيضا حالة وطنية لتثبيت المواقع والسيطرة عليها.
1: نعم، أيضا كانت تتحدث الأخبار عن أسر عشرات الحوثيين في هذه المعارك في جنوب الحديدة.
0: بلا شك هذا يعزز اليوم تقدم القوات الشرعية وقطع خطوط الإمداد للحوثي، وما زال يعني التقدم يشكل يعني ضغط كبير. لذلك المناطق المحررة والحصار الكبير وأسر عدد من هذه الجماعات الإرهابية يشكل نقطة تقدم وتشكل يعني تطويق لهذه الخطوط الإرهابية. والتقارير تتحدث عن أسر العشرات من الحوثيين،
1: الأسرى.
0: وهذا
1: نعم
0: بلا شك يشكل تقدم كبير. والمعلومات التقارير تشير إلى أن التقدم يسير وفق خطط واضحة وتقدم
1: يعني
0: كبير.
1: خطط واضحة على المدى البعيد، أم هي يعني تحركات تصعيد مؤقت الآن وقد ينتهي، أم ستتجه إلى مواجهات أوسع في كل أنحاء اليمن؟
0: من الواضح أن هناك أو المؤشرات تؤكد على انهيار الحوثي، والاختبار الحقيقي للقوات الوطنية نجح، والخسائر الفادحة في صفوف الحوثيين، وأيضا السيطرة على مساحات كبيرة من المواقع الجغرافية يشكل يعني دفع لهذه القوات التي تقوم بتطهير القرى والمناطق اليمنية وتعزز تقدمها في مسألة يعني مصيرية، لأن في حقيقة الأمر سنوات وهذه القوات والميليشيات الحوثي تسيطر على مناطق استراتيجية ومواقع جغرافية مهمة. لذلك اليوم هذه الضربات القوية من القوات الشرعية تشكل محطة جديدة، ونحن أمام يعني مرحلة جديدة قد تطوى معها صفحة الحوثي.
1: نعم، يعني المأساة هذه الحرب في اليمن وما يقوم به الحوثيون في اليمن خلقت حالة إنسانية من المعاناة وأيضا الجوع ومكابدة أيضا الأمراض، الكثير من القضايا الإنسانية في اليمن بسبب هذه الحرب. إلى أي مدى الآن مثل هذه المواجهات قد تفاقم الأمر، أم أنها ستكون بوابة بالفعل لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية في اليمن؟
0: بكل تأكيد مثل هذه المعارك تكون هناك يعني أو يكون هناك عدد من الضحايا واليمنيين الذين فقدوا يعني أرواحهم وفقدوا حياتهم وفقدوا مناطقهم، وموجات النزوح الكبيرة وارتفاع أيضا في أسعار الوقود والغذاء يهدد هذه الدولة وهذه المناطق، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى إيصال المساعدات لهم وتعطيل الطرق التجارية والإنسانية. بلا شك يزيد ويعمق من هذه الأزمة، لأن اليوم اليمن يحتاج إلى يعني عودة روحه وتوحيده من جديد، بدلا من هذه القوات الإرهابية التي تهدد وتحول هذه المناطق إلى يعني كما تشبه بقراصنة
1: نعم.
0: تهدد العالم وليس دولة اليمن.
1: على ذكر التهديد العالمي، إلى أي مدى الآن تصح هذه المقولة من أن إيران كانت تحاول أن تهدد باب المندب من خلال ذراعها في اليمن الحوثيين؟ إلى أي مدى هذه الذراع الآن أصبحت شبه مقطوعة ولم تعد تستطيع إيران الوصول إلى باب المندب؟
0: بلا شك كما سقطت ورقة مضيق هرمز، اليوم باب المندب وورقة الحوثي ستسقط قريبا، والضغوط العسكرية من قبل القوات اليمنية تشكل يعني ردع لهذه الاستراتيجية الفاشلة التي حاول أن يصنعها الإيراني من خلال تهديد الملاحة العالمية. واليوم هذه المناطق بدأت تتحرر، وبدأ أيضا اليمنيون يفهمون هذه الأفكار التي تأتي من إيران وتحاول أن تجعل هذه الورقة ورقة باب المندب في مقابل يعني مواجهة العالم. لذلك الحسم سيكون قريبا، وكما سقطت ورقة مضيق هرمز ستسقط قريبا ورقة مضيق باب المندب.
1: تحليلات استراتيجية. مجددا تتحرك واشنطن على خط التفاوض بين روسيا وأوكرانيا بوصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو، حاملين مقترحا جديدا لإنهاء الحرب. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. جيدة هذه الهدنة المؤقتة لمدة 3 أيام، ونتمنى بالفعل أن تستمر. هل من إمكانيات لأن بالفعل تكون بداية لتهدئة ونهاية لهذه الحرب الطاحنة؟
0: يعني الآمال معلقة عليها، ولكن الواقع قد لا يعكس ذلك بصورة دقيقة، لأنه الهدنة هي 3 أيام لتأمين زيارة كوشنر وويتكوف لكل من موسكو وكييف، وبالتالي يؤمل أن يحدث اختراق خلال هذه المفاوضات.

0: التي ستكون أول مرة أن يذهب المبعوثين لكييف، لأنه حتى الرئيس الأوكراني قال أن هناك ضربات للمطارات قبل الزيارة، وهذه إشارة سيئة. ولكن الأهم هو التعويل على ما سينجح فيه المبعوثين الأمريكيين في حالة الوضع على الأرض، لأن هناك مشكلات عميقة كثيرة بين الطرفين. تم محاولة حل الصراع منذ أن بدأ في فبراير عام 2022، ولكن إلى الآن للأسف الشديد لم يتم أي اتفاق نتيجة الهوة الكبيرة بين الطرفين وتجديد الضربات في الفترة المؤخرة في داخل العمق الروسي وداخل العمق الأوكراني، وبالتالي يزداد الأمر تعقيدا يوما بعد يوم. ولكن الأمل معلقة، هل سينجح؟ يعني طبعا هناك شكوك وعلامات استفهام كثيرة حول مدى نجاح هذه المهمة، أن تكون بداية لوقف إطلاق نار طويل والتوصل لاتفاق سلام. ولكن على الأقل يجب أن ننتظر يعني هذه المفاوضات إلى أين ستتجه. ولكن كما قلت إنه الواقع على الأرض والخلافات الكبيرة، حتى إنه رئيس الروسي بوتين قال إنه حتى لم يحدث شيء، فهذه الاتصالات مفيدة من وجهة نظره، لأنها تؤكد أو الرغبة الأمريكية في إحداث السلام، وأثنى على الإدارة الأمريكية في هذا الخصوص.
1: يعني من واضح والكل يعرف أن العلاقات طيبة ما بين بوتين وترامب، لماذا لم يقم الرئيس الأمريكي بنقل المقترحات الجديدة وما يراه لإنهاء هذه الحرب هاتفيا إلى بوتين مباشرة بدلا من إرسال مبعوثين؟ هل من تصورات معينة لهذه المقترحات أو هذا المقترح الجديد لابد من شرحه عن طريق ويتكوف وجاريت؟
0: نعم، بالتأكيد هناك اتصالات تتم بين ترامب وبوتين، وكانت هناك زيارة لبوتين في ألاسكا، وبالتالي يعني هناك اتصالات مستمرة. يعني إرسال المبعوثين هو ده جزء مهم، لأن يكون بصورة شخصية غير عبر الهاتف، يعني يكون أكثر يعني وجه لوجه، أكثر يعني فعالية من الاتصال الهاتفي، لأنه يكون بصورة تفصيلية، بيكون هناك بمقترحات وأخذ ورد غير الهاتف. الهاتف يعني أعتقد وسيلة قد تكون لبداية المفاوضات لإنهاء المفاوضات، ولكن لتفصيلات التفاوض أو المقترح بالتأكيد أن تكون عبر الهاتف. وبالتالي يعني حتى لو يكشف عن المقترح الجديد حتى الآن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن أعتقد محاولة في إطار تنازلات من الطرفين، يعني هذا هو محور التواصل والتفاوض، لأن التفاوض
1: تحديدا يعني هل من تصور بالفعل واضح تماما أن بوتين متمسك بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها واحتلالها من الأراضي الأوكرانية بمجموعة من المزاعم والتعليلات؟ هل جد بالموقف الروسي شيء لكي تكون هنالك مقترحات جديدة؟
0: هو الذي جد انه روسيا اعترفت، حتى رئيس بوتين، انه حدثت خسائر مؤخرا في روسيا من قبل المسيرات طويلة المدى والصواريخ طويلة المدى اللي استخدمها اوكرانيا داخل العمق الروسي وتضرب منشآت النفط. خسرت روسيا حوالي 35 مليار دولار نتيجة هذه الأضرار التي سببتها أوكرانيا من خلال ضرباتها، والدعم الأوروبي المتزايد لأوكرانيا في ظل دعم الأوكراني من قبل أمريكا، ولكن ليس بنفس الدعم الأوروبي. وبالتالي هناك ضغوط على الرئيس بوتين نتيجة الخسائر التي تحدث، نتيجة ضربات، نتيجة عدم الأمن داخل حتى موسكو، استهداف مطعم في موسكو، استهداف عدة أماكن مختلفة على شواطئ. وبالتالي هناك مشكلة أنه تعرض الأمن الروسي لتهديد كبير في الفترة الأخيرة مع تكثيف الضربات الأوكرانية، ولم يعد هناك خطوط حمراء كما كان سابقا بعدم ضرب العمق الروسي، ولكن الضرب داخل المساحات المتنازع عليها داخل أوكرانيا في إقليم الدنباس. وبالتالي يعني هذا الضغوط تجعل الرئيس الروسي يفكر مرة أخرى في الوصول لحلول الوسط. يعني أعتقد لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه روسيا تأخذ كل شيء في المفاوضات. المفاوضات دائما هي فن التوصل لحلول وسط، وليس يعني كل طرف يضع الحدود القصوى لمطالبه. أعلن الرئيس الروسي مرارا أنه لن يتنازل عن الأراضي التي استولى عليها.
1: عذرا أيضا للمقاطعة، عذرا للمقاطعة، وقد تكون الضغوطات على الرئيس الأوكراني لكي يقدم هذه التنازلات التي تريدها موسكو.
0: يعني هناك ضغوط، ولكن الرئيس الأوكراني قال قبل ذلك أنه لن يستطيع التنازل عن أي أراضي إلا باستفتاء وعن طريق الدستور والقانون، بتلا يستطيع بمفرده. ولكن في إطار التفاوضات السياسية أعتقد يجب التوصل لحلول الوسط. حلول الوسط هو التنازل عن بعض الأشياء من قبل الطرفين. ما هي التنازلات؟ حجم التنازلات أعتقد هذا يخضع للمفاوضات، لأنه الأمر ليس بهذه السهولة، وإلا كان كما قال الرئيس ترامب كان يمكن أن يحل المشكلة من أول يوم. يعني وقال قبل ذلك أنه عندما يتولى أول في الحملة الانتخابية قبل أن يتولى الرئاسة في أول يوم خلال 24 ساعة يمكن أن يحل المشكلة، ولكن واجه تعقيدات الموقف أن روسيا متمسكة، التوازن القوى على الأرض في صالح روسيا، ولكن روسيا بتخسر أخيرا من خلال تهديد الأمن الروسي والمنشآت النفطية الروسية وتهديد العمق الروسي. وبالتالي على روسيا الآن أن تقدم تنازلات وأوكرانيا أن تقدم تنازلات. ما هي حجم التنازلات؟ هي هذه معضلة، لكن بالتأكيد كل طرف يعلم أنه يجب أن يقدم تنازلات. لا يمكن أي طرف في ظل عدم الحسم العسكري لأي طرف منهما أن يحصل على كل شيء، وبالتالي سيكون هناك تنازلات وحلول وسط بصورة ما.
1: طيب ماذا عن الموقف الأوروبي، خاصة الآن يعني كانت هنالك تحذيرات وجهت من الحكومة الألمانية لموسكو، وعلى اعتبار أن يعني تعرضت لتهديدات من موسكو، إلى أي مدى قد يضر أو يفيد هذا التدخل الأوروبي في الأحداث؟ وبشكل سريع من فضلك دكتور. نعم.
0: أوروبا هي تدعم أوكرانيا وتعتبر أي تهديد لأوكرانيا وتهديد لأوروبا. يعني أكبر دولتين هي ألمانيا وبريطانيا. يعني تم قامت روسيا بتهديد بريطانيا وقالت أنها ستدفع ثمنا باهظا نتيجة أنها يعني شاركت تقنيات المسيرات طائرات المسيرات طويلة المدى لأوكرانيا وأرسلت لها مسيرات عسكرية كثيرة.
1: جولتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت لكم، تحياتي سلوى العبدالله وتحياتي المخرج علي صفر وتحياتي إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

كتاب كبر دماغك للدكتور خالد بن صالح المنيف. ماذا لو أن جزءا كبيرا من التعب الذي نحمله كل يوم لا يأتي من الحياة نفسها، بل من الطريقة التي نستقبل بها الحياة؟ ماذا لو أن المشكلة ليست دائما في الموقف الذي حدث، بل في المساحة التي منحناها له داخل رؤوسنا؟ كلمة عابرة قيلت لك في الصباح وانتهت عند صاحبها بعد ثوان، لكنها بقيت معك إلى المساء. شخص لم يرد على رسالتك فتبدأ في تفسير الصمت، موعد تأخر، سيارة قطعت عليك الطريق، زميل لم يقدر ما فعلته، خطة تعطلت، موقف صغير كان يمكن أن يمر لكننا نأخذه معنا إلى البيت ونضعه على مائدة العشاء، ثم نصطحبه إلى فراشنا، وربما نستيقظ في اليوم التالي وهو ما يزال هناك. هنا يأتي عنوان الكتاب الذي نصحبكم في رحلته، كبر دماغك للدكتور خالد بن صالح المنيف. يقدمه المؤلف في صورة مجموعة كبيرة من الوقفات والقصص والأفكار العملية القصيرة التي تدور في جوهرها حول فن التعامل مع الحياة والناس والنفس بقدر أكبر من المرونة والوعي. ففهرس الكتاب نفسه ينتقل من أعطي الصباح فرصة إلى قطار السعادة، ثم 5 قرارات ستندم عليها، و13 حيلة ليضغط انتبه لها ولا يفعله العظماء، وخصومة بمروءة وانطلق للنجاح، ودرس من بطرسبورغ، وغيرها من المحطات. لعل أجمل ما في عنوان الكتاب أنه لا يحتاج إلى شرح طويل. كبر دماغك، أي لا تجعل كل شيء معركة، ولا تمنح كل موقف أكثر من حجمه، ولا تسمح لكل إنسان أن يضغط الزر الذي يشاء داخلك فيغير مزاجك ويستنزف طاقتك ويحدد شكل يومك. لكن هذه الفكرة على بساطتها ليست سهلة التطبيق، فنحن نعرف نظريا أن الحياة قصيرة، ثم نهدر ساعات منها في الغضب، نعرف أن آراء الناس مختلفة، ثم نتعب لأن أحدهم لم يفهمنا، نعرف أن البشر يخطئون، ثم نتصرف أحيانا وكأن خطأ الآخرين في حقنا حدث استثنائي لا ينبغي أن يقع، ونعرف أن الماضي انتهى ومع ذلك نستدعيه كلما هدأ الحاضر. من هنا تبدأ الحكاية. يفتتح الدكتور خالد المنيف إحدى أولى محطات الكتاب بعنوان، يبدأ بحكاية ثقيلة جدا. 3 أشخاص يمرون بظروف قاسية، لكل واحد منهم سبب حقيقي يجعله يشعر بأن الدنيا أغلقت أبوابها في وجهه. الأول مصاب بمرض خطير يعيش تحت وطأة انتظار نتيجة عملية جراحية. الثاني رجل فقد زوجته وأصبح وحيدا مع طفل. أما الثالث فقد تلقى خبرا مؤلما يتعلق بعمله ومستقبله. 3 أشخاص و3 أثقال وفي لحظة ما يلتقون. ولو توقفنا هنا ربما نتوقع أن يتحول اللقاء إلى جلسة لتبادل الشكوى. كل واحد منهم يفتح ملف ألمه، ثم يبدأ الآخر في مقارنته بألمه. لكن الكتاب يدفع القصة في اتجاه آخر، يتحدثون ثم يقترب بعضهم من بعض، ثم تبدأ المسافة بينهم وبين اليأس بالتغير. هنا تظهر فكرة تستحق أن نتوقف عندها. نحن عندما نكون في قلب الأزمة نرى الأزمة وحدها كأنها ملأت الشاشة كاملة، لا نرى ما بقي لنا لأن عيوننا مثبتة على ما فقدناه، لا نرى الأبواب الأخرى لأننا واقفون أمام باب واحد مغلق. هذه واحدة من الخدع التي يمارسها الحزن على الإنسان، يقنعه بأن اللحظة الحالية هي الحياة كلها، بينما هي لحظة ثقيلة، نعم مؤلمة ربما، لكنها ليست العمر كله. في القصة التي يرويها الكتاب لا تختفي مشكلات الرجال الثلاثة بطريقة سحرية. المرض لم يصبح وهما، والفقد لم يلغى، ومشكلة العمل لم تختفي بمجرد الحديث. الذي تغير هو شيء آخر، طريقة النظر، وهذا فارق هائل. لأننا أحيانا ننتظر أن تتغير الظروف حتى نتحسن، بينما قد يكون أول تغيير متاح لنا هو أن نغير الزاوية التي ننظر منها إلى الظروف. هنا يستدعي المؤلف معنا بيت الشاعر الإنجليزي ويليام كوبر
الذي يدور حول أن الإنسان لا ينبغي أن يحكم على المستقبل كله من خلال يوم مظلم واحد. فكم مرة فعلنا العكس، يوم سيء فنقول حياتي سيئة، تجربة عاطفية فاشلة فنقول لا أحد يستحق الثقة، إخفاق مهني فنقول أنا فاشل، موقف محرج فنقول انتهت صورتي أمام الناس، خطأ واحد يتحول إلى تعريف كامل للنفس. هذه ليست قراءة عادلة للحياة، إنها قراءة للحياة من خلال لقطة واحدة. تخيل أنك شاهدت دقيقة حزينة من فيلم مدته ساعتان، ثم قررت من هذه الدقيقة واحدة أن الفيلم مأساوي، أليس هذا ظلما للفيلم؟ نحن نفعل الأمر نفسه مع أعمارنا، نلتقط مرحلة سيئة نصدر بها حكما نهائيا على حياة لم تنتهي بعد. لهذا يقول لك الكتاب بمعناه: لا تتعجل الحكم، قد تحمل الساعات القادمة شيئا لا تعرفه، قد يكون الإنسان الذي ستقابله بعد قليل سببا في فتح باب، قد تكون المكالمة التي لم تأتي اليوم في صالحك غدا، قد يتحول ما تراه خسارة الآن إلى نقطة انعطاف لم تكن لتصل إليها من طريق آخر. ليس المطلوب أن نخدع أنفسنا بالتفاؤل، ولا أن نقول لمن يتألم ابتسم وانتهى الأمر، بل المطلوب شيء أكثر واقعية: لا تحكم على القصة قبل نهايتها.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: كبر دماغك. ولكن عن ماذا؟ في هذا الكتاب يتحدث الدكتور، ونصل معكم في سرد بعض ملخصاته، بعد ذلك نصل إلى المحطة التي تحمل اسم الكتاب نفسه. وهنا يوضح المؤلف الفكرة من خلال مجموعة من المبادئ المباشرة. كبر دماغك عندما تتعامل مع الناس، عن صغائر المواقف، عندما يكون الرد أكثر كلفة من التجاهل، عندما يتحول الدفاع المستمر عن النفس إلى استنزاف. لكن انتبه، التغافل الذي يدعوه إليه الكتاب ليس غباء، ولا يعني أن تسمح للآخرين بأن يعتدوا على حقوقك، ولا يعني أن تكون ضعيف الشخصية. الفكرة أن تتعلم اختيار معاركك، وهذه مهارة نادرة. هناك إنسان يستطيع أن يحول أي اختلاف إلى حرب، وآخر يستطيع أن يميز بين ما يستحق موقفا وما يستحق ابتسامة ثم تجاوزا. الأول قد يبدو شديدا وقويا، لكنه في الحقيقة يعيش مستنزفا. الثاني قد يبدو أكثر هدوءا، لكنه يحتفظ بطاقته لما يستحق. تأمل المفارقة، كم موقفا غضبت بسببه قبل 5 سنوات ولا تستطيع اليوم أن تتذكر تفاصيله؟ كم شخص حاولت أن تثبت له أنك على حق ثم خرج أصلا من حياتك؟ كم ليلة أفسدتها بسبب موقف لو حدث اليوم لضحكت منه؟ المشكلة أننا أثناء الحدث لا نملك دائما هذه المسافة، يكون الموقف أمامنا ضخما. لهذا فإن عبارة كبر دماغك ليست مجرد دعوة للتجاهل، إنها محاولة لصناعة تلك المسافة مبكرا. أن تسأل نفسك، هل سيهمني هذا بعد سنة؟ هل يستحق أن أخسر يومي من أجله؟ هل يحتاج إلى رد؟ هل سيحل الرد المشكلة أم سيمنحها عمرا أطول؟ هل أنا أدافع عن حق حقيقي أم عن غرور مجروح؟ أسئلة بسيطة، لكن الإجابة الصادقة عنها قد توفر علينا الكثير. في صفحات الكتاب الأولى تظهر أيضا قيمة التغافل باعتباره جزءا من حسن التعامل، لا نقصا في الفهم. يستحضر المؤلف في هذا السياق نماذج من السيرة والآثار لتأكيد أن الإنسان الكريم ليس مضطرا إلى الوقوف عند كل زلة أو ملاحقة كل خطأ، فالذي يحصي كل كلمة قيلت له، وكل نظرة، وكل تأخير، وكل نبرة صوت، وكل موقف لم يعجبه، سيعيش متعبا حتى لو كان محاطا بأفضل الناس. لأن البشر ليسوا آلات مصممة على مقاسنا، سيخطئون، سيسيئون التعبير، سينسون، وقد يخذلوننا أحيانا، ونحن أيضا نفعل ذلك. هنا تظهر إحدى الأفكار الإنسانية المهمة، كما أنك تريد من الآخرين أن يفسحوا مساحة لخطئك، اترك مساحة لخطئهم. لا تجعل العلاقة محكمة، ولا تجعل نفسك قاضيا يعمل 24 ساعة. الوراقون.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟
5: انا فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر يدبس الخباز.
7: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: كان الإنسان يرى الشبه بين الآباء والأبناء فيتعجب من انتقال الملامح والصفات، لكنه لم يكن يعرف القوانين الخفية التي تمشي في الأجيال. وفي حديقة هادئة وبين نباتات البازلاء بدأ الراهب والعالم غريغور مندل تجارب ستصبح لاحقا من أسس علم الوراثة.
0: لم يكن مندل يملك أدوات الوراثة الحديثة، ولم يكن يرى الجينات كما نعرفها اليوم، لكنه امتلك دقة السؤال وصبر العد وتنظيم التجربة. ومن خلال ملاحظة صفات نبات البازلاء اقترب من فهم كيف تنتقل الصفات من جيل إلى جيل.
1: يا تيريزا، انظري إلى هذه النباتات، بعضها طويل وبعضها قصير، بعضها يعطي بذورا ملساء وبعضها مجعدة.
0: تبدو كأنها اختلافات طبيعية في الحديقة.
1: هي كذلك، لكنها ليست عشوائية تماما، أشعر أن خلفها نظام.
0: نظام؟ في لون البذور وفي شكلها؟
1: نعم، إذا زاوجنا نباتات بصفات محددة ثم تتبعنا صفات الأبناء تظهر نسب متكررة.
0: إذن أنت لا تنظر إلى النبات وحده، بل إلى الأجيال.
1: بالضبط، الصفة لا تفهم في فرد واحد فقط، بل في انتقالها.
0: لماذا تختار البازلاء تحديداً؟
1: لأن صفاتها واضحة ويمكن التحكم في تلقيحها وتنمو بسرعة نسبية. التجربة الجيدة تحتاج إلى موضوع يمكن ضبطه،
0: وأنت تعد النتائج واحدة واحدة.
1: نعم، بلا عد دقيق تتحول الملاحظة إلى انطباع، الأرقام تكشف ما قد تخفيه العين.
0: إذن ماذا وجدت؟
1: وجدت أن بعض الصفات تظهر في الجيل الأول بقوة، ثم تعود صفات أخرى للظهور في الجيل التالي بنسب معينة.
0: كأن الصفة قد تختفي دون أن تموت.
1: هذا تعبير دقيق، قد لا تظهر الصفة في الفرد لكنها تبقى محمولة وتعود في جيل لاحق.
0: إذن هذا يفسر لماذا يشبه الطفل جده أحيانا أكثر من أبيه.
1: نعم، على نحو عام الوراثة ليست نسخة بسيطة، بل انتقال منظم لعوامل خفية.
0: يا غريغور، هل سيدرك الناس أهمية هذه النتائج؟
1: لا أعرف، قد تبدو لهم تجارب على نباتات بسيطة، لكنني أؤمن أن البسيط قد يكشف قانونا واسعا.
0: أحيانا يحتاج العلم إلى زمن طويل حتى يفهم.
1: صحيح، ليس كل اكتشاف يجد جمهوره في يومه، لكن الحقيقة إن وثقت جيدا قد تنتظر زمانها.
0: إذن ما الذي تعلمك يا هذه الحديقة؟
1: تعلمني أن الحياة تحفظ أسرارها في التفاصيل، لون بذرة وطول ساق والشكل زهرة، كلها رسائل لمن يصبر.
0: وتعلمك التواضع أيضا.
1: نعم، نحن لا نخلق النظام، بل نكتشف بعض ملامحه. كل تجربة ناجحة تذكرني أن الطبيعة أوسع من فهمي.
0: وهل ترى في الوراثة مسؤولية؟
1: بالتأكيد، فهم انتقال الصفات قد يخدم الزراعة والطب والعلم، لكنه يحتاج إلى أخلاق. كل معرفة عن الإنسان والحياة يجب أن تستخدم برحمة لا بغرور،
0: لأن الأجيال ليست أرقاما فقط
1: بل حياة وكرامة. العلم يشرح، لكنه لا يحق له أن يحتقر.
0: ما أجمل أن تتحدث البازل عن الأجيال،
1: وما أجمل أن يسمع الإنسان من النبات درسا في النظام والصبر.
0: إذن لو سألك طالب كيف أبدأ البحث، ماذا تقول؟
1: اختر سؤالا واضحا واضبط تجربتك، واكتب نتائجك بأمانة، ولا تستصغر موضوعا بسيطا.
0: فقد تكون حبة صغيرة مفتاح علم كبير.
1: نعم، وقد تكون الحديقة الهادئة بداية لفهم الحياة. هكذا تحدثت حبات البازلاء عن الأجيال، وفتحت تجارب مندل طريقا واسعا لفهم الوراثة. لم يكن يرى الجينات، لكنه رأى النظام في انتقال الصفات وسجل ما رآه بصبر ودقة.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، قد تخبئ الحياة قوانينها في أبسط صورها، ومن أصغى إلى التفاصيل بعقل صبور سمع من الحبة الصغيرة سر الأجيال. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: عبد الحسين عبد الرضا. ولد الفنان عبد الحسين عبد الرضا في دروازة عبد الرزاق. ترجع بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان صقر قريش عام 1961. شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني، كما قام بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة، ولعب دور البطولة في نحو 33 مسرحية، أشهرها باي باي لندن، سيف العرب، وكتب أيضاً بعض الأعمال المسرحية التي قام بتمثيلها. وفي التلفزيون شارك في تمثيل نحو 30 مسلسلاً تلفزيونياً، من أبرزها درب الزلق، الأقدار، وشارك أيضاً في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية.
1: الرابعة قبيل الفجر في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الولايات المتحدة تصعد تهديداتها ضد إيران بعد هجمات على سفن حربية أمريكية. الحكومة اليمنية تكثف عملياتها ضد الميليشيا الحوثية وتعلن السيطرة على مواقع جديدة في تعز والحديدة. استشهاد فلسطينية وإصابة 9 آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الاحتلال والمستوطنون يصعدون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يقصف ريف دمشق السوري بقذائف مدفعية. الرئيس الروسي يؤكد التزام بلاده بضمان أمن مفاوضات التسوية بشأن أوكرانيا. أوكرانيا تبحث مع الناتو وألمانيا تعزيز دفاعاتها الجوية وتمويل احتياجاتها العاجلة. عشرات الدول تتفق على وثيقة في جنيف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
2: بعد هذا الفاصل، هذا الوحي وهو الروح والنور الذي جعله الله عز وجل حياة وهداية منه إلى الصراط المستقيم، والذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ببلاغه البلاغ المبين. قال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ولقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وبلغ الرسالة بلاغا كاملا موفورا دون زيادة أو نقصان، بيانا وافيا لا زيغ فيه ولا ميل. قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا المعنى هو الأصل الأصيل والمنطق الذي يبنى عليه الإيمان والإسلام، هو أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، أخبرنا الله تبارك وتعالى ذلك. هذه عقيدة صافية وهي شريعة العادلة الهادية، وهذا المنطق يتميز ويثمر في القلب الذي كان مملوءا بهذه الطمأنينة والثقة به وبخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رجل من أهل البادية يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. وقال: صدق. ثم قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فمن الذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال؟ الله أرسلك. قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ ثم قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم قال وهو مول: قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص مما فيهن. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن صدق

اتق لا يدخلن الجنة، متفق عليه. هذه العقيدة التي أساسها الإيمان بالغيب، من أين الإنسان يعرف حقا أنها حقا صافية إلا عن طريق الوحي من كذلك علام الغيوب تبارك وتعالى؟ ولذلك يقول النبي الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهو الرب جل وعز. من أين لنا أن نعرف ربنا حقا بأسمائه وصفاته وأفعاله؟ نعرف ذلك ما يحبه وما يكرهه، وما شرعه وما نهى عنه، وما سخطه وما يريده منه تبارك وتعالى، وما هي الكتب وغيرها. كلها ما جاءت إلا من الوحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة الوجودية التي تحيرت فيها العقول الخلق لا يمكن معرفتها على وجه يقطع العذر ويرفع الخلاف ويدفع الشكوك دون وحي معصوم من الله جل جلاله. كيف لنا أن نعرف الحق من الباطل والظلم من العدل؟ معيار دقيق لا حيف فيه ولا ميل دون وحي من إله عظيم لا يقول إلا الحق ولا يحكم إلا بالحق تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، إنه سبحانه وسميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

0: نشأت في جبلة، ثم انتقلت مع أسرتها إلى الشويخ، حيث عاشت طفولة دافئة وسط بيت ممتد بالأهل والمحبين. أجواء العائلة ودفء العلاقات تركت أثراً عميقاً في روحها. كبرت واختارت أن تمضي بطموحها نحو ميادين العمل، تاركة بصمة في تاريخ الاقتصاد الكويتي لا ينساها التاريخ.
1: وفاء أحمد عبد العزيز القطامي، أنا انولدت في جبلة، بعدين وأنا عمري 5-6 سنين انتقلنا الشويخ. فبالشويخ قبل الشويخ كنا بداية روضة طارق، كنت في جبلة بدينا بروضة طارق بس كملنا وإحنا بالشويخ. يعني تقريبا أغلب طفولتنا كانت بالشويخ، وكانت منطقة نموذجية جديدة. وبعدين كانوا الجيران ناس بعضهم أول مرة نتعرف عليهم، لكن صاروا أهل. يعني سبحان الله بيوتنا مفتوحة على بعض، مع أن احنا مو أقارب، بس الجيران صاروا أبداً يعني ندخل بيتهم يدخلون بيتنا، نلعب مع بناتهم يلعبون مع عيالنا الأولاد. فيعني كانت فيها حميمية وايد. بعدين طبعاً دخلت مدرسة خولة للبنات الابتدائي، وكانت بعد يعني تجربة حلوة، كلها تقريباً بنات الشويخ. فصرت تعرفين حتى إيرانك اللي مو بنفس الفريج، واللي من عمرك واللي أكبر منك شوية واللي أصغر منك شوية. وأتذكر كانت عندنا ناظرة وايد قوية اسمها فوزية خرمة، فلسطينية، كانت يعني صج ونعمة الناظرة، مشتنا على صراط مستقيم على ما يقولون. عاقب وقت اللي تقلطين تعلمك الصح من الغلط. يعني إحنا كانت يعني من حظنا إن درسنا على أحسن المدرسات اللي قلبهم على الكويت وعلى التعليم. مرات كذي ظهاري أروح خالي استانس على ذاك العمر، على عمري أسولف له، فلي لي شعري، أقعد أفلي له شعره، همزيني شوية. وبعدين يعني أتذكر من ويرانا، أتذكر صيحة الأولاد الكبار شوية بالفريج يلعبون كرة وكذي. فيعني ذاكرتي فيها طفيفة على ما يقول. وأتذكر كانت واحدة من الأهل، بعد أنا أمي من بيت الصقر، فكانت يارتنا ماخذة واحد من عيال عم أمي من الصقر. فكانت أتذكر بالليل تي تسهر عندنا في البيت. بعدين يعني كانت الحياة بسيطة حتى مع الأهل، حتى بالليل ما ننام ليلة العيد، النفنوف الجديد، مزهبين شنو بنلبس، إذا أكو مضاعد بيلبسون تياها طلعوها. يعني كانت غير فرحة العيد. الحين الناس من يصير عيد كل منطق نفسه وسافر، يعني حتى الأصغار ما صار عندهم متعة العيد مالت أول، اللي يدخلون البيت، البيت متروس بالأهل. لا، تغير كل شيء للأسف. يعني كانت إحنا، أنا برأيي طفولتنا أسعد من الطفولة الحالية. إحنا كنا يعني لما وصلنا مرحلة المتوسط أو لا، شنو وناستنا؟ نجيب الكتب، أول شيء كان سمير وما سمير وهذا، بعدين قمنا نقرأ جورجيا زيدان، يوسف السباعي لما صرنا مرحلة الثانوية. يعني كانت الكتب بالنسبة لنا والمجلات متعة، هاي كانت متعتنا، مو الحين الآيباد والتليفون. بعدين حتى يعني إحنا حتى لما وصلنا مرحلة تقريبا يعني المتوسط ولا الثانوية، حتى صاحباتنا المحدودين اللي نقدر غير أهلنا، يعني لازم أمي تتأكد إن هي تعرف أم هذا البيت. ويعني حتى إذا صار عندهم أخوان كبار وإحنا مثلا نقول لا ما تروحون، يعني كان التفكير مختلف. بعدين غير كنا حتى اللي رحنا كشتة نستانس، نطلع كم سيارة، إحنا سيارة خالاتي، سيارة محرم خوالي، وعيالنا كلنا كشتة البر، يعني ناحية ليهر عيال منقف، بالنسبة لنا كانت هاي قمة الوناسة. وغير لما يصير الربيع مرات نحط خيام بالشتادية نقعد بالأربعة أشهر، والله ما أنسى يحطون لنا سماور في ماي حار نغسل حق نروح الصبح المدرسة. إيه يعني كانت تجربة حلوة. غير عاد أكو بيت شعر هذا يحطون فيه الدرابيل صندوق حديد تلاقين طاسة فيها درابيل طاسة فيها رهش طاسة حلوة تلاقين نحن رايحين جايين عليه. بس كانت يعني مرحلة جميلة كل شيء كان يونسنا. يعني تخيلي إذا يوم يونا بنات خالات ولا بنات عنا ولا شيء إذا بنروح نمشي من البيت للجمعية هاي بحد ذاتها سعادة. تخيلي نروح الجمعية بس نشتري شيء ونرجع، نروح بيت خالتي بكيفان نطلع مع بنت خالتي إلى جمعية كيفان هاي قمة السعادة. يعني أشياء بسيطة كانت تونسنا. الحين تشوفين العيال كل شيء عندهم كله ملة ضيقت خلق كل شيء عندهم، بس إحنا لأن كل شيء كان يونسنا كل شيء نكتشفه مثل ما قلتي جديد لا نونسنا. حطولنا قاري ركبة القاري هاي بداية جديدة ونستنا كشتنا شيء ونسنا فتحوا جمعية رحلة استانسنا. يعني هاي الأشياء اللي كانت شوية تضيف على حياتنا يعني وناسة ومتعة. اشتادية هاي مخيم، يعني إحنا أبوي ويحط مخيم وخلي زيادة خيام حد من عمامي ويا حريمهم مرات يبيون بالخميس ويجمع مرات خالاتي يون بنات خالاتي يعني فاسم الله عليه. يعني المخيم يصير دائما في أحد غيرنا إحنا يعني. فكانت يعني دائما فل على ما يقولون عندك أحد جايك أحد. والسهر يعني يقعدوا للكبار لمساعة 11 بالليل الله يسرون. فكانت صراحة متعة. بعدين كل يوم لازم كم سيارة احنا نتماشى احنا خالاتنا مع بنات خالاتنا وهذا يا رايحين المنقى في حطون الأكل تحت الشيار ونقعد احنا نلعب والكبار قاعدين ولا نروح ناحية الفنطاس وناحية مرات ليهرة. يعني كانت هالمزارع اللي بليهرة يكشتون فيها حلوة. كانت كل شيء كان ونسنا. شلون أنت تربين عيالك على الوصل؟ يعني إحنا كان عندنا ضروري تروحين حق يدتك تروحين حق يدك حق عماتك حق خالاتك خوالك عمامك يعني. ولازم يعني كنا غير التجمع اللي على طول في بيت من ناحية أهل أمي عند يدتي بيت الصقر. إذا ناس من أهل أبوي عمامي وعماتي دائما عند بيت يدتي بيت القطامي. فكان هذه تقريبا أغلب عوائل الكويت كذي عندهم هاليمعة. يعني أنا أقول لك يمكن الحين لما المناطق توزعت يعني أول البيوت كلها تقريبا الأهل تلاقينهم قراب على بعض، اللي بالشويخ يمكن الثاني بالشامية الثاني بكيفان الثاني. الحين هاي الشباب يضطرون اللي مثلا أهله خلنا نقول بالشامية وهو عايش مثلا في الأحمدي ولا اللي بالسرة يعني مناطق شوية يصير يرجع من الشغل. بعدين الحين الدوامات مثلا لثلاث ونص متى يرجع متى يتقدم متى يرتاح. فأشوف قلت زيارات حق الشباب بهالوقت يعني إلا اللي طبعه واصل هذا لازم يعني بكل يوم يمر على أهله. بس أكو ناس يقول أنا شغلي وأرجع تعبان وهذا. بس أنا أقول يعني خصوصاً الأم والأب لازم يومياً زيارتهم هذا أنا عندي واجب ويعني نوع من القرب الوالدين يعني أن تكونين على تواصل على طول معاهم. وبعدين أنت إذا أسستي هالشيء إن شاء الله في عيالك يكبرون عليه ما يشوفونك أنت شلون كنتي مع أمك مع أبوك مع خواتك. فنفس الشيء يصير. طبعا يعني كانت جدتي وقت اللي هي جدتي بقوتها يعني حتى الخناق تخانقنا. إحنا أولا إحنا بنات ما عندنا أخو فربينا بجو يعني ما في شطانة زايدة لأن بس بنات إحنا اسم الله علينا خوات ما يانا أخو. فصرنا وايد متقاربين مع بعض يعني ماكو فرق بالسن. فكانت جدتي لما نروح لها تحاتي إذا دخلنا مع بعض ولا شيء، يعني اسم الله عليكم تعرفين أول يدات كله يخافون على الأحفاد وعلى. وكانت بنفس الوقت حازمة، يعني من نوع اللي إذا سويتي غلط أو شيء لا أتخاني، يعني هذا مو صح، هذا وجهونك. يعني كانوا اليدات أمهات خصوصاً وقت قوتهم قبل لا يكبرون ويضعفون. اسمها شيخة السيد فايز الرفاعي، ويدتي من ناحية أبوي بنت العريفان عايشة العريفان. على حتى إحنا يعني حتى صادف يدتي بشويخ، لأن أول كانوا لما يثمنون حق عائلة يعطونهم يم بعض، مو بعاد يعني مو يران بس وايد قراب على بعض. فكان عمي يدتي ساكنة عند عمي العود، فكنا على طول يعني تعرفين تواصل، يعني تلاقينا يوم العيد لازم إذا أول يوم العيد عند يدتي، هذا ثاني يوم العيد عند عدتي بيت القطامي، إذا ثاني يوم عند الصق كذي. وتلاقين العائلة كلها موجودة، من سواء إذا بيت الصقر الخوال والخالات وإحنا وعيالنا وكذي عيال يعني عيالهم، ونفس الشيء إذا رحنا بيت القطامي. فكانت يعني يمعة حلوة ببساطة، حتى لا تخانقوا اليهال ما حد يتدخل، يعني ما أدري شيء مختلف أبدا. إحنا كانت وقتنا إذا عمي خانق يعني مون أصلا لازم نطيع اللي يقوله، إذا خالتي خانقت عادي يعني تمون أصلا، يعني هذا مفروق منه إن عمك إذا حاجات مثل أبوك، إذا خالتك حاجتك مثل أمك، ونفس الشيء ينطبق على الخال وعلى العمة. يعني كان في ميانة، مو مثل الحين ما تبين تكدين خاطر فلانة، ما تبين تزعلين بنتها، ما يعني صار في مور أكثر خصوصية. والله شوفي يعني إحنا الحمد لله أمي كانت أمي امرأة يعني ما شاء الله عليها فاضلة ومربية، يعني كانت حازمة معانا مثل ما قلت لك إحنا بنات، فكانت هذا ممنوع وهذا يصير وهذا ما يصير، وكانت حنونة بنفس الوقت. أبوي كان كثير السفر لأنه شغله برا وهذا، فهي كانت أغلب الوقت هي اللي تدير البيت قوتها ويعني حنانها وتعليمها يعني كل شيء، يعني هي وايد أثرت في شخصيتنا وفي توجيهنا. والوالد كان يحط رؤوس الأقلام الرئيسية في التربية، هذا ممنوع، هذا يصير، هذا تروحون، هذا ما تروحون. وبنفس الوقت يعني كان حريص على التعليم، وكان فخور إن إحنا بنات وما عنده ولد، بالعكس كان يقول يمكن البنت تكون أحسن من 1000 ولد. يعني دائما ما حسسنا إنه حاس إنه هو فاقد شيء، إنه ما ياله ولد ولا شيء، لا أبدا. كان كله يقول أنا فخور فيكم، بس أبيكم أهم شيء التعليم، هذا شهادتكم في الحياة، هذا مدخلكم للحياة، هذا مثل ما تقولين يعني سندكم في الحياة. بعدين يعني حتى لما فكر يودينا لبنان ندرس الجامعة هناك، يعني كان عندهم إن لبنان ليش أبو جامعة بالكويت، ليش تودي لبنان البنات بلبنان؟ وهو كان أختي اللي أكبر مني بعد وداها قبلنا، فلما رحنا أنا وأختي خولة كانت معي نفس الوقت، كان يقول لا أنا أعرف أنا شنو ربيت وأنا عندي ثقة بناتي وهم يعرفون شنو الواجب عليهم يسوونه وشنو ما يسوونه. فيعني هذه لما رحنا مرحلة الجامعة أبدا كان يترك لنا الخيار مفتوح، وهذه نعمة يعني لأن خلى كل واحد اختيارها، وهذا بنفس الوقت ترى نمي شخصيتك، خليش تعتمدين على أنت شنو تظنين الشيء المناسب حقك. يمكن أنا أتذكر أول سنة رحت الجامعة محتارة شنو أتخصص، ولما ثاني سنة أفكر إحنا في الجامعة الأمريكية ببيروت أول سنة وثاني سنة يعني تقدرين تاخذين جنرال عام، وبعدين تقدرين تبتدين بالميجر مالك اللي هو تخصصك. فأول سنة وسنتين يصير كذي تاخذين فكرة شنو تدرسين فيه وشنو، بس يعني ما قد فرض علينا شيء. هو الوالد تاجر فكان عنده شغل في دبي، المستثمرين كان في دبي ويروح ويجي، وبعدين عنده شركة تجارية فمرات يضطر مثلا يروح الصين ولا اليابان ولا كذي. فيعني تعرفين أول السفرات مو مثل الحين، يعني السفرة تأخذ أسبوع 10 أيام عشان يروح ويرجع. فكانت الوالدة الله يرحمها مسوية كنترول عدل على البيت. بعدين كون مثل ما قلت لك أمي حدادة موجودة في البيت، كانت أمي تطمن حتى لما تروح تزور أمها، لما أمها تمرض وتنام عندها مرات مطمنة أن أمي حدادة موجودة عندنا بالبيت، يعني مرة أم ثانية موجودة بالبيت الله يرحمها. يا حواف عقب ما الناس اللي اعتقوها قامت تروح حق العرايس يعني تشوفهم، يعني العروس سنحها حق ليلة عرسها، تذهب تلبسها تحط لها المكياج كذي، هاي كانوا حق العروس يعني وحدة تذهبها ليلة العرس يسمونها حوافة، يعني تهتم في العروس قبل زواجها. فيعني هي بدت كذي. بعدين قلت لك لما يتحق أمي بزواجها، وبعدين لما أمي ولدت يتحق وقت ولادتها وحبت تعلقت في أختي، فأمي عرضت عليها عيشي عندنا وكذي، خصوصا أن هي يعني ما عندها أهل ولا هي متزوجة ولا عندها عيال، فخلص من ولادة أختي العودة وهي ببيتنا. لما الله يرحمها الله أخذ أمانتها، كانت مثلا إذا دخل أحد من التقطي لا تهل قومي، يعني أم يعني كل شيء ميانة الأم موجودة عند أم حداد، تخانقنا إذا سوينا غلط قرصتنا، يعني بنفس الوقت دلال حنانة ما صارت. يعني استخيل أحد مريض ما تنام طول الليل قاعدين بفراشة، اللي أنا عندي عم من عمامي ليانة هي يعني صارت، حتى عمامي عماتي بنات خالي اللي صاروا بالصيف المتزوجين الكبار يونها إذا هي مو مسافرة، وإحنا يفضفضون لها يحكون لها. أتذكر واحد من عمامي العود يقول لها حدادة ليش ما أكون منك 10، يعني كثر ما هي طيبة وحبيبة، وحتى حق الأهل الثانيين مو بس بيتنا، يعني لا يوهب مشكلة وشي تتفاعل وتعطي من قلب، يعني كانت محبة وايد للأهل الله يرحمها برحمة الواسعة. كانت حكيمة، كانوا خوالي خالاتي مع أنها هي أصغرهم، يعني ما عاد عندي خال أصغر منها، بس كانوا يحبون يعني يستشيرونها، يحبون يأخذون برايها، كانت تحب تصلح حتى إذا في أي خصومات بالعائلة أو شيء. كانت دائما مثل ما تقولين ما تحب الشر، حتى لما نشكي تخانقنا مع بنات عمنا مع بنات خالتنا كلنا تقلطنا إحنا عشان ما تشيشنا زيادة، كلها تقول لا ما يقصدون، كلها يعني كلامها كلها تحب تطخخ، ما تحب أي مشاكل، ولا مو من الناس اللي شيشونك على بنات عمك بنات خالتك، لا بالعكس كلها تقلطك عشان تطخين إن تشوفين إنهم مقلطوا عليك إنهم ما كانوا يقصدون. فيعني كانت تربايتها الله يرحمها دائما توجهنا بالطريق الصح. والصداقة بيننا احنا الخوات لأن أعمارنا متقاربة فصرنا مثل الصديقات، يعني تعرفين يعني تقدرين تقولين مرات تكتفين صديقاتك اللي بالبيت إذا ما حصلت ليش طلع مع صديقات من برا. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله 8. كانت علاقتنا الحمد لله وما زالت يعني وايد ملتصقين في بعض وصديقات بعض، يعني أي واحدة منا عندها مشكلة تلجأ لأختها، يعني فربي لك الحمد والشكر، وإن شاء الله الله يديم علينا المودة والمحبة بيننا. وأنا أظن أن هذا الفضل بعد حق أمي وأبوي اللي ربونا على الوصل بيننا وبين بعض، وأن كل واحدة لازم تعطي من عمرها للثانية. فيعني كان حتى متعة إذا ما طلعنا أو حرمونا ما كل يوم روح حق صديقة نستانس بيننا وبين بعض في البيت. يعني صراحة يعني إحنا بالبيت كنا تقريبا كل سنتين بحجرة، فأنا وأخوي كنا بحجرة واحدة. عندنا يعني مثل ما تقولين على طول بيت الوالد مفتوح، يعني عمتي وريلها يمرون، بنت خالتي الكبيرة مع ريلها، صاحب أبوي يجون، فيعني على طول داخل وطالع وإحنا نستانس. بس لي صار حجي كبار طلعونا فوق ما نقعد معاهم، بس كنا نستانس يعني نحس بيتنا كله ربشة أحد جاي. بعدين كانت أول يعني وين تروحين، يا تزورين بيت خالتك يا بيت عمك يا بيت عمتك يا ميونك، هاي كانت طلعاتنا. يعني سينما يوم الخميس كنا ننطرها مطارة مناطر على ما يقولون حق نروح السينما يوم الخميس، انت بدل ذاك الساعة سينما الأندلس، ففرحانين إن بنروح السينما. يعني هذا كان تقريبا الطلعات القليلة، الباقي كله ببيوت بين الأهل، صديقات محدودين، كشتات مثل ما قلت، بس الكشتات دائما تكون يوم يمعة، إذا كشتت برها قلت لك بالربيع ثلاثة أشهر شيء كذي. بس كانت يعني كل شيء مستانسي، ما كنا نقول ضايق خلقنا ضايق خلقنا مثل الجيل اللي عقب اللي كل شيء متوفر لهم، سينمات أشكال والوان طلعات وشي، بس كله ما أدري يمكن ترست عيونهم. بعدين لما انتقلنا شويخ الحياة مختلفة، يعني يران يدد، وبعدين مرحلة جديدة مدرسة خولة يعني ابتدائي والمتوسطة، هو الابتدائي والمتوسط كنا فيها مدرسة خولة إن شاء الله، وبنات يدرسوا فيها. يعني تخيلي أقول لهم إحنا يعني كنا في عز ذاك الوقت، يعني يمكن أكو عز أكثر الحين، استخيلي بالصيف اللي ما يسافر كنا نروح نادي في مدرسة خولة، الوزارة التربية تسوي نوادي في المدارس، انت يما احنا اللي ما اهلنا ما سافروا ولا شيء، نروح المدرسة فيها اكتيفيتي، هي تبي رياضة تبي تدبير منزلي لعب. يعني تخيلي هاي كانت بالصيف تربية تسويها في المدارس. اي والله يا حلو الجزائر. الجزائر يعني كونت لي صديقات جدد، لأن يوم من مناطق ثانية، إحنا أول محدودة خولة بالشويخ الشام القراب، لما رحنا الجزائر صار ناس أكثر تعرفنا عليهم. وبعدين أول الثانوية دلال يعني حتى اللي أكبر منك بثلاث سنين بصفك عادي، لأن كانوا حتى اللي يسقطون ثلاث أربع سنين يخلونهم، أو اللي ينعاد سنتين سنتين، مو مثل أول قاموا يحددون يعني الأعمار تقريبا، فتلاقين يعني واحدة أكبر منك بثلاث سنين أو واحدة كبرك أو أصغر منك بسنة بصفك، يعني فهمت قصدي؟ ففي أعمار متفاوتة لما كنا بالجزائر. بس كانت الجزائر يعني رائعة من كل ناحية، تعلمنا فيها الجمباز، تعلمنا فيها التدبير المنزلي، تعلمنا فيها الرسم، تعلمنا فيها الانضباط. يعني كانت يعني بالنسبة لي من أجمل المراحل الثانوية. بعدين حتى كان عندنا وعي سياسي، أتذكر يا جميلة بحريت طلعنا مظاهرات وين رايحين وياكم، قالوا يلا طلعوا، ثانوية الشويخ طلعت، إحنا كان وقت اللي صارت حرب 67 أتذكر خذينا ذهب، إحنا آخر سنة بنروح الجامعة خذينا ذهب أمي، وقمنا نروح نوديهم حق نتبرع فيهم للمجهود الحربي. يعني كنا حتى سياسياً كنا واعين وإحنا بمرحلة الثانوية. إحنا كانت الحس الوطني والقومي وايد قوي في الكويت كلها، فكنا نتفاعل مع أي شيء يصير في بلد عربي، سواء بالجزائر سواء بفلسطين سواء في مصر سواء في لبنان، أي شيء أي شيء. يعني تلاقين الشعب الكويتي كله يتفاعل، يعني حتى إحنا بالثانوية تفاعلنا، تخيلي الحين يمكن تشوفين الناس بالثانوية ما يدرون على الأوضاع السياسية في العالم العربي. يعني كانت يعني مثلا نسمع أن ثانوية تشويق بدوا فالأخوان يعلمون الخوات وكذي، فتلاقين نطلع كانت بعد مدرسة المرقاب قبل الجزائر، فكانوا كل مجموعة تطلع يعني تعرفين مثل أن كان الحس الوطني. يعني ما تتخيلين شلون كان الكويت كلها تتفاعل مع أي حدث يصير في العالم العربي. يعني كانت صراحة الجو العام كان العالم العربي كله كان متكاتف على قلب واحد. الحين الأمور تغيرت، صارت الظروف كل واحد عنده مشاكل اللي خاصة فيه، عنده حروبة، عنده الوضع اللي خصه. أول لا، أول كان يعني العالم العربي كله إذا صار مشكلة في أي مكان تلاقين كل من يتحرك، مظاهرات والجرايد تكتب، يعني وضع مختلف كان. دخلنا الجمباز، دخلنا الرقص الشعبي في اللي كنا لازم نسوي بالعيد الوطني حفلة، نلبس الثوب ونقني ونرقص في المسرح. هاي لما كنا بالثانوية، التدبير المنزلي تعلمنا شلون نخيط، شلون يعني طلعنا نعرف نسوي الأزرار، شلون خيطة، شلون إذا شئت بتقصرين تعرفين. يعني تعلمنا، أظن هالأشياء الحين ما يدرسونها للأسف. يعني وايد استفدنا، تعلمنا شلون نسوي نطبخ، كان أكو حصة لازم، حتى الرسم نمه واللي عنده هواية الرسم. يعني يمكن إذا أنا أرسم كدرس بس ما عندي الهواية، بس اللي عنده هواية كمل، ساعدته هاي البداية إنه ينمي هوايته فبعدين يتخصص أو يروح دورات أو شيء. بعضهم يمكن صاروا رسامين من هالمجال. كانت حاضر من كل ناحية لدرجة يعني كانت حتى اللي عندهم سيارات، يعني سايق وسيارة يوصلون، كنا نبي الباص عشان نركب الباص يمع كل منطقة كان لها باص يوصلونها. فكلنا ربع شي مستانسين، ما نبي السايق ويا المربيتي تاخذنا، نبي نركب الباص عشان مع ربعنا وطول الطريق تنزلون هذا. وناسة كانت. اي والله ايام حلوة. شوفي يعني احنا ما شاء الله، يعني من ناحية ابوي وايد عند العلم مهم، ويعني حتى عائلة أبوي بالنسبة لهم كان التعليم وايد مهم. يعني عندك بنت عمتي اللي هي لولو القطامي كانت من أوائل السيدات اللي راحت درست في لندن. يعني كان وقتها بالكويت من يروح برا وعيب وهذا، بس لأن أبوها كان حريص على التعليم فراحت هي وخواتها ودرسوا وردوا وقامت تدرس فرنسي في ما شاء الله، يعني من أوائل الكويتيات اللي بدأت تعلم حتى اللغة الفرنسية. فيعني موجود بالعائلة العلم والتأكيد على البنت أنها تتعلم وأن يكون لها دور في الحياة. إحنا من ناحيتنا، ناحية عمامي ما حد راح إلا يعني لبنان، أنا أقصد بعضهم راحوا القاهرة، بس تدرين القاهرة لأنها كانت مفتوحة يعني وايد كويتيات بيت طالبات وكذي. بس من أهلنا ما حد راح لبنان. أول وحدة من عائلتنا كانت أختي عالية اللي أكبر مني، وبعدين رحنا أنا وخولة، فعقب بعد جت أختي نجوى. فيعني إحنا اللي درسنا، بعدين لما صارت حوادث لبنان خواتي اللي أصغر اللي راح الجامعة الأمريكية في القاهرة، والثنتين راحوا أمريكا. أنا وأختي خولة رحنا مع بعض، لأن أنا سنة من السنين بالابتدائية يعني التهاب، فما كملت الامتحانات وصرت مريضة، ويت أختي اللي أصغر مني صارت بصفي، فكملنا كل المراحل مع بعض، وهي رميتي معاي حجرتي في البيت ومعاي في الجامعة. يعني إحنا خوات وصديقات.

اليوم نبدأ فصلاً جديداً من الحلم، واليوم يبدأ الطموح ويولد الإنجاز ويصنع المستقبل. نعود بعقول تبحث عن المعرفة وبقلوب تحمل الأمل وبإرادة لا تنكسر، نستأنف مسيرتنا ونرفع سقف طموحاتنا ونمضي بثقة نحو المستقبل.

المدارس والعدواني. تؤدي الوثائق العدسانية دوراً كبيراً في الكشف عن ملكيات المنازل القديمة وتسلسلها من مالك إلى آخر، وهي بموازاة ذلك تكشف عن الأسر والعوائل التي كانت موجودة في البلاد في حقب مبكرة من تاريخ الكويت في القرنين 18 و19. ومن تلك الوثائق وثيقة كتبها القاضي محمد بن عبد الله العدساني بتاريخ 23 من ربيع الأول لعام 1281 هجرية، الموافق 1864 ميلادية. وتنص الوثيقة التي كتبت في عهد الشيخ صباح الثاني بن جابر الأول على أن كويتياً انتقل إلى رحمة الله تعالى في ذلك العام أو قبله بقليل، وانتقلت ملكية منزله إلى الشيخ صباح بن جابر كون المتوفى لا ذرية له وليس له وريث. وباع الشيخ صباح المنزل لكويتي آخر وهو محمد بن عبد الله المديرس بقيمة 1000 قران. ولا تقف الوثيقة عند هذا الحد، بل تشير معلومات كتبت خلفها إلى أن ملكية المنزل انتقلت إلى أحمد عبد العزيز العدواني بالقيمة ذاتها، وذلك بعد نحو 2 شهر من بقائه في حوزة المديرس. بقي هذا المنزل في ملك أسرة العدواني، تورثه أبناء وأحفاد أحمد عبد العزيز العدواني إلى حين تثمينه في 50 من القرن الماضي، ما يعني أن أسرة العدواني سكنت في هذا المنزل منذ عام 1864 ميلادية إلى 50 القرن 20، أي قرابة 90 عاماً.

وفي قراءته لهذه الوثيقة يستنبط الباحث باسم اللوغاني عدة أمور هي على النحو التالي: ملكية المنزل المذكور قبل عام 1281 هجرية الموافق 1864 ميلادية كانت لشخص اسمه عبد الله بن إبراهيم الأدلم، انقطعت ذريته وليس له عقب منذ ذلك العام. تنتقل ملكية المنازل التي لا يوجد لها ورثة شرعيون إلى أمير البلاد الذي يحق له أن يتصرف في العقار بما يراه مناسبا، كأن يبيعه أو يستخدمه لأي غرض كان أو يقوم بتأجيره للآخرين. البيت المذكور يقع داخل السور الثاني والذي عبرت عنه الوثيقة بكلمة البدن، حيث ورد بالوثيقة أن البدن يقع إلى الجنوب من البيت. أسرة المديرس سكنت الحي القبلي قبل عام 1864 ميلادية حسب الوثيقة، ومما هو معلوم أن عبد الله المديرس بنى مسجد المديرس في عام 1810 ميلادية، أي أن أسرة المديرس استوطنت الكويت قبل عام 1810 ميلادية بفترة غير قصيرة يصعب تحديدها. علما بأنه قد ورد اسم عبد الله بن سيف العتيقي كصاحب بيت مجاور للعقار موضوع النص من جهة القبلة. الشيخ مبارك وابن شنار المطيري. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1913 ميلادية نجد إقرارا ببيع أرض، وجاء في نصها السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع المكرم الشيخ مبارك الصباح من حامل هذا الكتاب سعود بن شنار المطيري، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه، وهو الأرض الواقعة في محلة النفود الصغير، لتصبح هذه الأرض ملكا لسعود بن شنار. ثم تذكر الوثيقة وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني حدود الأرض، إذ يحدها من الغرب الطريق الفاصل بينها وبين الأمريكاني، وشمالا الطريق والبحر، وشرقا الوادي طريق السيل، وجنوبا أرض الشيوخ، وأما ثمن البيع فهو 400 ربية.

يعد القاضي والوزير الأسبق خالد أحمد الجسار أحد أبرز الشخصيات التي عرفها القضاء الكويتي المعاصر، فهو أول خريج كويتي في التشريع القضائي، وقد حصل على الشهادة من الأزهر الشريف عام 1950 ميلادية. تلقى الجسار تعليمه الأولي في المباركية والأحمدية، ثم انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته. وبعد حصوله على الشهادة الجامعية قرر متابعة دراسته للحصول على درجة الدكتوراه، إلا أنه وبعد أن بدأ الدراسة تلقى رسالة من الشيخ يوسف بن عيسى القناعي يقول له فيها إن الشيخ عبد الله السالم يطلب منك الحضور إلى الكويت للالتحاق بالقضاء ما دام قد انتهيت من دراستك الجامعية. وبالفعل عاد الجسار استجابة لتلك الرغبة السامية، والتحق بسلك القضاء كأول كويتي يجلس على منصة القضاء، وتدرج في هذا السلك حتى السادس من ديسمبر من عام 1964 ميلادية، حيث عين وزيرا للأوقاف ثم وزيرا للعدل في الثالث من يناير 1965 ميلادية، واحتفظ بالمنصب لمدة 10 سنوات قبل أن يخرج منه ويعود إليه مرة ثانية في عام 1985 ميلادية، واستمر فيه لمدة 3 سنوات. توفي رحمه الله في 18 من ديسمبر من عام 2014 ميلادية.

0: حرصاً على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة.
1: شيء يعني مثلا تذكر The Boring Company،
2: اي
1: كل فتحة كانت
2: صح،
1: بس فرضا عندك 20 تريليون تسويها تسويها.
2: اي بالضبط. ابو ابراهيم اخوي محمد المهيني، اشكرك جدا على وقتك وعلى اثرائك لنا في هالحلقه، صراحه استمتعت جدا معك. انا يمكن دائما اسولف معك بهالجانب، بس اول مره تعطيني جوانب مختلفه، خاصه بالذكاء الاصطناعي ودخوله في عالم السيارات.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث، ومع الحلقة الأولى من سلسلة طارق بن زياد، الشخصية اللي ارتبط اسمها بواحد من أهم الأحداث في تاريخ الأندلس. اسم طارق بن زياد ظل حاضر عبر القرون بسبب الرحلة اللي قادته من شمال أفريقيا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، لكن قبل ما نوصل إلى لحظة عبور البحر والمعارك اللي صارت بعدها، لازم نرجع إلى المرحلة اللي سبقتها، لأن طارق ما ظهر فجأة على ساحل الأندلس، وإنما كان جزء من أحداث وتحولات كبيرة وطويلة كانت تصير في شمال أفريقيا، ومنها بدت قصته كقائد راح يتغير معاه تاريخ منطقة بالكامل. المعلومات اللي وصلتنا عن السنوات الأولى من حياة طارق بن زياد قليلة، والمصادر التاريخية تختلف في بعض التفاصيل المتعلقة بأصوله ونشأته، ولهذا ما نقدر نحط تاريخ دقيق لولادته أو نقدم تفاصيل عن طفولته وكأنها حقائق ثابتة. المعروف بشكل أوضح أن طارق ارتبط في شمال أفريقيا، وأن ظهر خلال الفترة اللي كانت فيها الدولة الأموية توسع وجودها في بلاد المغرب، وهني بدت تتشكل خبرته العسكرية إلى أن صار واحد من القادة اللي اعتمد عليهم موسى بن نصير والي شمال أفريقيا في هالفترة. الوصول إلى أقصى المغرب ما كان نتيجة حملة واحدة، ولا صار خلال سنوات قليلة. المنطقة شهدت قبل ظهور طارق بفترة طويلة حملات ومعارك متتابعة ومتتالية، وكانت تثبيت السيطرة فيها يحتاج إلى وقت وجهد وتنظيم. ومع بداية القرن الثامن الميلادي كانت الأوضاع تتغير بسرعة، وصار الوجود الإسلامي يمتد إلى مناطق أبعد باتجاه الغرب، وموسى بن نصير لعب دور كبير في هذه الرحلة، سواء في تنظيم المناطق اللي دخلت تحت حكمه أو في مواصلة التحرك باتجاه الساحل الأطلسي. وفي هذه البيئة برز طارق بن زياد. المصادر ما تعطينا تفاصيل يومية عن حياته أو أول منصب تولاه، لكنها تضع ضمن القادة البارزين المرتبطين بموسى بن نصير. ومع مرور الوقت حصل طارق على مسؤولية أكبر، إلى أن ارتبط اسمه بمدينة طنجة والمناطق القريبة منها، وهذه النقطة المهمة.

مهمة جداً، لأن طنجة كانت في أقصى شمال المغرب وقريبة من المضيق اللي يفصل أفريقيا عن شبه الجزيرة الإيبيرية. من ساحل شمال أفريقيا كانت الأرض الموجودة على الضفة الثانية واضحة وقريبة جغرافياً، لكن الوصول لها عسكرياً كان موضوع مختلف تماماً. هناك كانت مملكة القوط الغربيين

اللي سبقت وصول طارق كانت المملكة تمر بمرحلة حساسة جدا، خصوصا مع التنافس اللي حصل على العرش بعد وفاة الملك غيتشا المعروف في المصادر الأوروبية باسم ويتزا. وبعدها ظهر الملك لذريق أو رودريك، واللي أصبح آخر ملوك القوط المرتبطة اسمه بشكل مباشر بأحداث الفتح. بعض تفاصيل هذه الفترة تختلف فيها المصادر القديمة، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة الصراع على الحكم ومن كان الطرف الآخر فيه، ولهذا الأفضل أن ما نتعامل مع كل الروايات المتأخرة على أنها حقائق مؤكدة. لكن اللي نقدر نقوله أن المملكة كانت تعاني بانقسامات داخلية، وأن هذه الانقسامات راح يكون لها أثر كبير لما بدأت القوات القادمة من شمال أفريقيا تتحرك باتجاهها. أما طارق بن زياد فكان في هذا الوقت على الضفة المقابلة، والمسافة بينه وبين شبه الجزيرة الإيبيرية ما كانت تتجاوز مضيق ضيق، لكن عبوره راح يحتاج قرار أكبر بكثير من مجرد تجهيز سفن ونقل رجال. وخلال هذه الفترة بدت الأخبار اللي توصل من الضفة الثانية تأخذ أهمية أكبر، ومن الشخصيات اللي ارتبط اسمها ببداية فتح الأندلس رجل تذكر المصادر العربية باسم يوليان، كان مرتبط بمدينة سبتة والمناطق المقابلة للأندلس. الروايات تختلف في صفته الدقيقة وعلاقته بمملكة القوط، لكنها تتفق بشكل عام على وجود دور له في الاتصالات اللي سبقت العبور، وعلى معرفته بالطرق والأوضاع الموجودة في شبه الجزيرة الإيبيرية. ومع مرور الوقت ظهرت فكرة اختبار الوضع قبل إرسال قوة كبيرة، وتذكر المصادر أن حملة صغيرة سبقت عبور طارق بن زياد وقادها طريف بن مالك عام 91 للهجرة الموافق تقريبا سنة 710 للميلادي. عبر طريف مع عدد محدود من الرجال إلى الساحل المقابل، وانزلوا في منطقة ارتبط اسمها فيه بعدين، وهي طريفة في جنوب أسبانيا الحالية. ما كانت هذه الحملة فتح شامل، لكنها كانت أشبه باستطلاع عملي للأرض ومعرفة طبيعة المنطقة وإمكانية الوصول لها والعودة منها. نجاح هذا التحرك كان مهم لأن أثبت أن عبور المضيق ممكن، وأن الانتقال إلى الضفة الثانية ما كان مجرد فكرة صعبة التنفيذ. وبعد رجوع طريف ورجاله صارت الصورة أوضح عند موسى بن نصير، وبدأ الاستعداد لتحرك أكبر، وهني صار طارق بن زياد في قلب الحدث، لأن المهمة الجديدة ما كانت راح تكون حملة استطلاع محدودة، وإنما قوة تدخل إلى أرض مجهولة بالنسبة لأغلب رجالها وتواجه جيش مملكة قائمة من سنوات طويلة. وقع الاختيار على طارق لقيادة القوة، وهالاختيار بروحه يعطينا فكرة عن المكان اللي وصل لها. القائد اللي راح يعبر البحر ويقود الرجال في أرض بعيدة لازم يكون شخص يثق في موسى بن نصير وعنده خبرة كافية للتعامل مع ظروف ما يقدر أحد يتوقعها بالكامل. وتذكر أغلب الروايات والمصادر أن عدد القوة الأولى كان حوالي 7000 رجل، وأن غالبية الجيش كانت من أهل شمال أفريقيا. وبعد بداية التحرك وصلت تعزيزات إضافية رفعت العدد. وفي سنة 92 للهجرة الموافق تقريبا 711 للميلاد بدأت اللحظة اللي راح يرتبط فيها اسم طارق بن زياد بالتاريخ بشكل دائم. تحركت السفن عبر المضيق على دفعات، لأن نقل آلاف الرجال ما كان يتم بسفينة أو ثنتين أو رحلة واحدة. وبعد عبور البحر وصلت القوات إلى المنطقة الصخرية المقابلة للساحل المغربي، وهي المنطقة اللي راح تعرف بعدين باسم جبل طارق نسبة إلى طارق بن زياد. ومن هنا
تبدأ واحدة من أشهر القصص المرتبطة باسمه.

وهي قصة حرق السفن والخطبة المنسوبة له بعد النزول. القصة انتشرت بشكل واسع وصارت جزء من الصورة الشعبية لطارق بن زياد، لكن المصادر التاريخية المبكرة ما تقدم لنا دليل قوي يسمح لنا نجزم أنها صارت في هذا الشكل. ولهذا لما نتكلم أو نحكي قصة طارق لازم نفرق بين الحدث الثابت وهو عبوره ونزوله بقواته، وبين التفاصيل الأدبية اللي ظهرت وانتشرت في مصادر متأخرة فيما بعد. لكن طارق سواء أحرقت السفن أو ما احترقت كان فعليا أمام موقف صعب جدا خلف البحر وأمام أرض واسعة يجهل تفاصيل كثيرة عنها، وعدد رجاله محدود مقارنة بالقوة اللي كان ممكن تجمعها مملكة القوط، وكان لازم يتحرك بسرعة يثبت موقعه ويعرف الطرق ويتأكد من خطوط الإمداد قبل ما يصل الخبر إلى الذريع وتبدأ المواجهة الحقيقية. ولهني مشاهدين الكرام تنتهي الحلقة الأولى من سلسلة طارق بن زياد، بعد ما شفنا شلون انتقل من قائد في شمال أفريقيا إلى قائد قوة عبرت المضيق سنة 711 للميلاد ووصلت إلى الأرض اللي راح تعرف بعد سنوات باسم الأندلس الإسلامية. لكن مجرد الوصول ما كان يعني أن المهمة نجحت، لأن الخبر كان في طريقه إلى الذريق، والملك راح يجمع قواته ويتحرك جنوبا لمواجهة طارق. في الحلقة القادمة بإذنه تعالى راح تبدأ المواجهة اللي راح تحسم مصير الحملة، وراح نشوف شلون تحولت قوة محدودة عبرت البحر إلى جيش وقف أمام ملك القوط في واحدة من أهم معارك تاريخ الأندلس. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

تشهد البلاد هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة يفوق المعدلات المعتادة. تعاونك في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء يساهم في استمرار التيار الكهربائي للجميع. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة وأيها الأحبة مع حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير والنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة وأيها الأحبة، من أراد أن ينال أعلى الدرجات وأن ينال أكثر الحسنات وأن ينال أجور الخلق وأجور الناس وأن يلحق بدرجة الأنبياء والمرسلين، يعني الدرجة التي تكون بعدهم، فعليه أن يحرص على تعلم العلم النافع ثم بثه ونشره بين الناس. الإمام ابن المبارك رحمه الله يقول: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. نشر الخير للغير نفعه كثير وكبير. أنت تخيل في الدنيا لو علمت واحد كيف يقرأ وكيف يكتب، فكلما قرأ وكلما كتب أنت تكون تسببت في ذلك وأنت تركت في أثر. ولو علمت الناس دين الله عز وجل ونشرت ما دلك عليه الكتاب والسنة، كل من عمل يكون لك أجر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن ولا أفضل ولا أعظم قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى، دعا الخلق إلى الله وعمل صالحا، ليس فقط يدعوهم، يدعوهم ويعمل. وقال إنني من المسلمين، اعتز بإيمانه وإسلامه. هذه الآية آية عظيمة. لذلك قال بعض السلف عن من يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم الناس الخير وينشر قيم الإسلام وينشر تعاليم الإسلام وعقيدة التوحيد، قال: هذا ولي الله، هذا حبيب الله، دعا الناس إلى الله وحببهم إلى شرع الله. هذه من أعظم الدرجات، لأن الأنبياء بماذا بعثوا؟ بعثوا بالوحي وبتبليغ الناس الوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء. فإذا ورثت من الأنبياء وتعلمت ما دل عليه الأنبياء ونشرت ذلك بين الناس، فهذا من أفضل وأعظم القربات. قيل للإمام عبد الله ابن المبارك: لو لم يبق من عمرك إلا يوم ما كنت صانعا، يعني لو ما في إلا يوم واحد بقى من عمرك خلاص، يقولك ترى بكرة بتموت، قال: أعلم الناس. ولذلك كان أحد السلف عند موته، وهو عند موته يسأل أحد طلابه: ماذا تقول في المسألة الفلانية؟ قال: يا أيها العالم، أنت الآن يعني مريض، ويعني كان في مرض الموت. قال: ماذا تقول في مسألة الحج؟ قال: أقول كذا. قال: لا، خطأ، الصواب أنك إذا أردت أن تحج أن تطوف وأن تفعل وأن تفعل وأن تفعل. قال: وأنت في هذه الحالة؟ قال: نعم، لعله أن ينجو بها ناجٍ. يقول: فما أن انتهيت واخذت هذه المسألة وخرجت، يقول: حتى سمعت الصراخ والبكاء، قضى هذا الإنسان ومات بعد أن علم هذه المسألة. هذه المسألة موجودة الآن ولا زال يذكرها العلماء في كتب الفقه. كم من إنسان من أكثر من 1000 عام انتفع من هذه المسألة. إذن هذا شيء عظيم في ميزان من؟ ميزان من قالها ومن علمها ومن استفادها. فانظر كم من الأجور والخير الكثير الكبير الذي يناله من علم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وبين صلى الله عليه وسلم فضل معلم الناس الخير، قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء
وفي رواية إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: فوالله عندما بعث علي للدعوة ولنشر الإسلام قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه كانت أنفس وأغلى ما عند العرب، النعم، الإبل الحمراء غالية، مثل ما نقول الآن سيارات، أنا أريد أن أذكر أسامي فخمة، قيمة سيارة الآن تصل 1,000,000 2,000,000، يقولك سيارة هذه بالذهب والألماس والها عجيبة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من هذه الأموال كلها، خير لك من الدنيا وما عليها. لماذا؟ لأن الأموال هذه تستخدمها في الدنيا وتفنى، ولكن هذا الرجل من اهتدى هو وذريته إلى يوم القيامة. لذلك كان أعظم الناس أجر الأنبياء ومن جاء بعدهم والصحابة رضي الله عنهم الذين نشروا الإسلام وفتحوا البلدان، ومن جاء بعدهم من التابعين واتباع التابعين الذين نصروا الدين ونشروا الدين. الله عز وجل قال: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. قال العلماء: كونوا أنصار الله أي أنصارا لدين الله سبحانه وتعالى، تنصر دين الله بأن تعلمه وأن تنشره. هذا من أفضل ما تلحق به يعني من حسنات بعد موتك، من أفضل ما يلحق بك من حسنات بعد موتك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو آية واحدة. فالإنسان يعني إذا علم شيئا ينفعه حتى بعد موته. أحد العلماء بعد موته رؤيا في المنام فقال لأحد تلاميذه: يا فلان. قال: نعم. قال: المسألة التي أنت نشرتها بالأمس وصلني أجرها. سبحان الله، يعني الشيخ هذا علم التلميذ والتلميذ علم شخص ثاني، الشيخ هذا يقول وصلني أجرها. يعني هذه يعني الرؤى يستأنس بها، لا يبنى عليها أحكام لكن يستأنس بها. فهنا أخواني يعني هذه القضية، قضية التعليم والنشر وتربية الذرية الصالحة والنشر، هذه أمرها عظيم. أنا يعني هذا واجب الجميع، يعلم بما يعلم، لا تنشر شيء لا تعلمه، تعلم تنشر بما تعلم، هذا لك أجر كبير وخير كثير عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم في الخير، وصلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.

0: اليوم نبدأ فصلا جديدا من الحلم، واليوم يبدأ الطموح ويولد الإنجاز ويصنع المستقبل. نعود بعقول تبحث عن المعرفة وبقلوب تحمل الأمل وبإرادة لا تنكسر. نستأنف مسيرتنا ونرفع سقف طموحاتنا ونمضي بثقة نحو المستقبل.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند الاتصال على هاتف الطوارئ 112 يجب ضبط النفس والابتعاد عن الارتباك، اعطاء متلقي الباق العنوان بشكل صحيح وتحديد نوع الحادث ان امكن. احرص على القيام بعمليه الاخلاء بمكان امن باسرع وقت. انتظر وصول فرق الاطفاء ونتمنى السلامه للجميع.

0: في هذه السنة تأسس مجلس التعاون الخليجي وصار في مستشفى جديد بالجهرة، وحبينا مغامرات عدنان ولينا، وطلعوا علينا بنتين اسمهم نهى وريهام في أبورية المعاهد الخاصة وصاروا حديث الكل، والأزرق تأهل إلى كأس العالم، وأعلن محمد علي كلاي اعتزاله، وما بقى أحد ما تكلم عن زواج ديانا وتشارلز. بس قبلهم شفنا عرس بنات عبد الغني شربت في مسلسل اسمه درس خصوصي. بطولة عبد حسين عبد الرضا، سعاد عبد الله، حياة الفهد، مريم الصالح، إبراهيم الصلال، محمد جابر، محمد حسن، تأليف نبيل غلام، إعداد عبد حسين عبد الرضا ومحمد جابر، إخراج حسين الصالح. عدد حلقات المسلسل 13 حلقة. الحلقة الأولى انعرضت في 2 يوليو 1981، مدة الحلقة 40 دقيقة.
1: درس خصوصي هو فعلا درس خصوصي.
2: درس خصوصي مثل كل الشريحة الكويتية، عشان كذي نجح نجاح عظيم.
3: درس خصوصي كان عمل يعني نقلة، يعني أعتقد في ذاك الوقت
4: الكوميديا اللي فيه خطيرة جدا.
5: أستاذ نوح، أستاذ نوح.
6: نعم.
5: المدير طالبك.
6: طالبني أنا؟
5: هي نعم.
6: طيب حاضر. من الحين جيت بس أخلص الفيديو.
5: إن شاء الله.
6: في شيء؟
5: سلامتك.
6: الله يسلمك.
2: بدرس خصوصي سووا يوميات المجتمع الكويتي الجديد، المدينة الكويتية الجديدة.
7: أنا أعتقد أنه هو يعبر عن مرحلة تاريخية في الكويت لما بدأت المرأة تخرج للعمل، المرأة العصرية شكلا.
2: هذا الزمن بداية قطة العبات وتوظيف المرأة الكويتية بالوظيفة، وبداية لزميلي يخطبني وتزوجني. فسعاد وعبد الحسين سووا هذه العلاقة اللي ما سواها أحد من قبل. كنا قاعد نتكلم عن درب الزلق، كان سعد وصالحة فوزية المشعل، كانت هذه الزواج كذي يكون، جارتي بنت خالتي هني لا زميلتي.
3: درس خصوصي طرح قضايا وايد مهمة، بعد طرح قضايا مثل خلينا نسميها الأدوار الجندرية، الريايل شو يسوون، الحريم شو يسوون، وشون هذا يأثر على الحياة الزوجية. كان دخول قوي على الحياة الزوجية، مو من باب دراما، من باب كوميدي، فهذا خل عطى أريحية أكثر، خلى يكون في طرح لقضايا جادة. فتكلموا عن أن أنا ما عندي مرة تشتغل برا البيت، فهي تقول لا أبي أشتغل، وهذه قضايا أكيد كانت موجودة في ذيك الحزة. فقدر أنه يطرح قضايا مهمة في قالب كوميدي، وأعتقد هذا اللي سواها.
8: درس خصوصي أيضا تقدر تقول عنه أنه pure romantic comedy، اللي لو تلاحظون الأفلام اللي طلعت في التسعينات في أمريكا وبريطانيا تبني كلها أن الحب هو الخط الأساسي.
5: إذا الحين حتى نفسه ما يلتفت لي ما طالعني، أول شو طالعني كذي يلف وجهه علي الحمولية.
9: عيبك انك عجوله مستعيله تبتوصلين اهدافك قبل وقتها. صبري صبري.
5: ماني قادر اصبر، ودي اقمض عيني وافتح حلقه قاعد يمي، ودي اليوم قبل باكر اشوف زوجي ولا زوجتي.
9: يصير
5: متى؟ بس متى؟
9: احنا حين انهينا مرحله الدراسه، عرفت شلون؟ وبنجاح ما بقى علينا الا مرحله الهجوم.
10: فكرة كانت يمكن بذاك الوقت تعتبر شوية جريئة، لكن الطريقة اللي تقدمت فيها حق الناس أو الطريقة اللي انعرضت فيها ما كان فيها نوع من ال، ما كانت مبهمة شوية كثر ما أن دشت بجانب كوميدي على السذاجة شوي.
4: الطريقة اللي مكتوب فيها المسلسل والكوميديا اللي موجودة في العمل والأبطال اللي قاموا بهذه الأدوار وايد وصلوا الفكرة بدون الحساسية اللي فيها، يعني كانت وايد وايد مقبولة، والجوكس والنكت اللي شوية اللي شلون قالوها، الطريقة اللي طريقة الأداء، طريقة إيصال النكتة كانت جدا جميلة.
8: فهذا الذكاء القصة، لأن يدرون الطابع مع المسلسل كوميدي وخفيف وبسيط، ما عقدوها بالقصة، فهي مواقف تجر مواقف تجر مواقف، وبين فترة وفترة يدش موقف يحول مجرى القصة.
5: صباح الخير.
6: صباح النور.
5: أهلا. الحقيقة أنا جيتك بخصوص السمك. أمس أنا طرشت يبوا لي سمك من السوق هوامير، وبعدين يبوهم الغلط مكتبك.
6: أي السمك اللي كان بالمكتب ليش؟ حقيقة أنا ما خليت أحد بالشركة لو سألت عن السمك وما طلع له راعي.
5: والله ما دام انت
6: قررت انا اخذ البيت، قلت اخاف يخيس ويتلفن علينا.
5: والله ما دام السمك صار عندك فعليك بالهاكي.
6: الله يعافيك، على العموم ما صار شيء، ما صار له خير. حاضر، كم حساب الحين اعطيك؟
10: غير ان النص كان حلو والفكره كانت خفيفه، كانت لطيفه وايد، شفنا يمكن ثنائي حلو كان او كيمياء جميله بين سعاد عبد الله ومريم الصالح.
3: مريم الصالح عطتك دور الاخت اللي تخطط وتدبر ام الدوابير،
8: لما تروح تقول لها قولي له ان عيد ميلادك نفس عيد ميلاده، او روح يغير طريقه التسريحه وطريقه اللبس،
3: وبعدين عندها لازمه ايضا لليوم تستخدم، يعني اللي هي هذه يبيلها خطه سمج، هذه يبيلها خطه الخثره، هذه يعني فطلعت اشياء وايد وخلقت نموذج لكاركتر السوسه، خلينا نقول فريد من نوعه، يعني يمكن لليوم اذا انت تبي تشتغل على عمل تبي تحط فيه كاركتر السوسه، مريم الصالح في هالعمل يعني لا يعلى عليها.
9: ثانيا لازم تستقيل من الشركة. ثالثا مقاطعة تامة لصاحبة الشركة. رابعا الالتزام بمواعيد العودة إلى المنزل وعدم الخروج منه إلا في حالات اضطرارية. خامسا مقاطعة رفاق السوء وعدم السهر معهم. سادسا
6: أرجوك مريم، أرجوك ليني أكثر، ترى بس اللي فيني كافيني. لا لا أختك هذه الظاهر يلت، تصرفاتها مو تصرفات إنسان عادية أبداً.
9: والله عاد أنا شو أقول لك، هذه شروطها وأنت حر بتوافق ولا كيفك، لكن أنا من رأيي إنك توافق أحسن، لأنك بعدين بتندم.
6: لا لا يمكن أوافق على السخافات، ولعلمك قولي لها أنا الريال في البيت والكلمة كلمتي بس.
9: الحين شو أقول لها، موافق ولا ما أنت موافق؟
6: ماني موافق طبعاً.
9: ها؟
6: نعم.
9: يا أخي يا رجل لا تكون متهور وطايش، ترى انت منت قد بنات عبد الغني شربت.
10: بنات عبد الغني شربت هذه يعني انا كبرت قمت اشوف اي سواء عندنا بالعائله او اي احد يبي يستخدم هالافه على مثلا الناس، والله شايفين نفسهم ولا كذا، ولا في بنات عبد الغني شربت، ايش فيها بنات عبد الغني شربت.
11: فعشان تعرف ان العمل الدرامي بالكويت سابقا الكلمة لما تنقط كوميديا موقف، فتسمع أنت القطة ما تهين أحد، حلوة تضحك، شنو عبد الغني شربت ما في اسم، بس يعني لما انضافت شربت صارت مضحكة، أنه يعني اللي شايفين عمركم بنات عبد الغني شربت ليه الحين تنقال.
10: اللي كان متميز فيه رحمة الله عليه عبد الحسين عبد الرضا، ما يختار أي جملة عبث، ما يختار أي مسمى حق الشخصيات أو أي إفي عبث، غير ما يكون هو دارس وعارف 100% أن هالشيء راح يستمر وراح يعني يعلم بذاكرة الناس.
6: أم كرسالفة ورسالفتي بوج بوج يوم العزم يتزوج اسمها هذه رمانة
5: موزعي موزعي هي موزعي أكشف الحلم
6: الحلم اللي انت حلمتي ما أخذيش يا حليلة خلوه يتزوج
5: يلا هداك ريال في السن شلف الزواج استعلم ويهد
6: خلوه يستقير يكون لبيت يكون لك ما يأكلها من يسوي له قوتة من يسوي له دومة تتزوجت وخليته
5: قلت تستعلم هاتي مغشلتي ولا قاعدة تضحك شدي عروس قاعدة تضحك شدي خلوك
6: عشان تبتي البليلة أهل الليلة سعيدة لا إن شاء الله لا إن شاء الله.
5: أتعرف أنا ليش ماني راضية؟ لأن ماني مقتنعة إن واحدة تدش بيك يا عب أمي.
6: أمي شو الله علاش بلقيس ما يرحم الله يسلم.
3: رسم الشخصيات في درس خصوصي كان عظيم، يعني إحنا يعني تذكر مثلا بناصر مدير شؤون العاملين، شوفه ككاركتر شوفه كشخصية يا هلا، هو اللي يحب الملفات، وهو اللي يحب يقعد حوالين الملفات، لدرجة إن شوف النكتة اللي موجودة بواحدة من الحلقات اللي آخر شيء خلص المشهد الحين يبوا له ملف، هاك الملف أبو ناصر، أي ملف هذا؟ فهو أوريدي قاعد حوالين ملفات وايد، بس إن هذا التتش الصغير رواك الكاركتر هذا وين رايح ورسم لك الكاركتر هذا وين موجود.
12: تسلم عيونك يا شيخ البنات.
13: مشكور.
12: ها؟
13: على محد مثل ما عندك.
12: إن شاء الله.
13: مشكور.
12: إن شاء الله. قاعد تنزين. ها؟ إن شاء الله. مع السلامة. المدير الشبي بملف نوح. ها؟ أنا ما يطلب ملفي. كل ملف نوح ملف نوح.
14: الملف يا أبو ناصر.
3: ملفة. كاظم القلاف ما نشوفه وايد بالتلفزيون الا يعني يمكن لحسن الحظ ان الاعمال القويه هو يمكن يمثل فيها، لكن في درس خصوصي تشوف ابعاد اللي ياخذها، يعني في مشهد هو مو جزء رئيسي منه، يعني الصلال موجود ومحمد حسن، تشوف القلاف وهو قاعد يتحكك في شيء، هو من نفسه يعرف يطلع حق نفسه اشياء في المشهد تخليه مو بارز بس تخليه ملفت. وبارع هو جدا في تقمص في خلق شخصيه، فخلق لك شخصيه الزوج ضعيف الشخصيه.
15: انت عمرك ما سويت شيء وطلع في خير مثل الناس.
16: يا بنت الحلال خليني اكمل قلاص هالشربت وبعدين قولي اللي بتقولينه.
15: هذا وانا موصيتك على اختي، اقول لك تعرف الريان يلي ما تخاف ربك تقولي ايه خوش ريان وتكانه وعرفه من ايام الدراسه.
16: انا ايش دراني بيطلع كذي؟ انا على بالي بيطلع مثل انسان طيب.
15: مالت عليك وعلى اللي مثلك، على الشهادات ميلاد صار يوم 6 اشهر عنده، لحنا من فلوسنا ونحنا من الشهادات، وكل ما رحت لي تخشش ان ابو العريس.
16: بنت الحلال انت لا تستعيلين على رزقك، وبعدين مش دراك انه بيفاجئك وبيحطك في واحده من هالشركات او المؤسسات اللي بيسويها المشاريع هذه.
15: هذا والله ما ورا فود، ما ورا غير الفقر. احنا تحملنا ما يخالف، لكن ابوي عقد هالشايب هذا، وابوي تعقد منه، يقول لا يكون اشوفه بالدكان والله اني يعني لا بطاسه. عقد الريال يقول فقرني بمشاريع، الله يفقره.
16: والله انا أقول إنه يمكن يبي راحته ويبي طلع من بين هالجدور وهالماعين وهالبوادي اللي عنده.
15: جدور وبوادي؟ أواني منزلية يا لثول، أواني منزلية.
3: عندك خزنة اللي هي حياة الفهد بنت خالة نوح، أيضا كاركتر، يعني هني شوف شلون عاد بتطنز أو بتراويك كاركتر الطبقة المخملية، يعني حياة الفهد وهني بلشت حياة الفهد، وراح نشوف شلون بالثمانينات بعدين بدأت تتألق عاد حياة الفهد، والسبب الكاركترات اللي قاعد تقدمها.
17: هلو، الحمد لله على السلامة، منزل مبارك.
18: هلا
17: هلا
18: هلا،
17: شلونك؟ طيب الحمد لله على السلامة. سولحت عليك، وحشتني موت. شلونك؟
18: يا حيا الله عزنا بخير.
17: الله يخليك.
18: شلونك؟
17: تمام. انت شلونك؟
18: صحتك؟
17: بيت مبارك ان شاء الله.
18: الله يبارك فيك. الله يخليك.
17: ما قلت لي ايش رايكم بعمارتي؟
18: اي
17: ها حلوه، ها خش عماره وايد حلوه. اقول تفضلي داخل عشان اوريك الاثاث اللي
15: انا فرشت لكم.
17: انتي ما قلتوا ليش رايكم في ذوقي حلو؟
18: يا بعد يا الله يطول لي عمرك، انت ام الذوق يا خزنه، ام الذوق.
17: المهم يعجبك انت وبس.
18: الله يخليك.
17: طيب انا استاذن عشان انتم توكم جايين من السفر تعبانين.
15: لا تفضلي بيت بيتي
17: احلى واحد، ارتاحوا. انا كل يوم عندكم، لان
15: كل يوم
17: اي صرنا ايران، كل يوم صبح وعصر انا عندك.
15: ايران؟
17: ايمو انا ساكنه فوق في الروف فوق.
3: كل شخصيه في درس خصوصي تقريبا لها خلينا نقول الارك مالها، لها التطور مالها. الغريب ان بطله العمل سعاد عبد الله هي اللي شخصيتها كانت شويه مو واضحه، لان تبلش هي مستحيه المسلسل، بعدين تشوف لا والله مو مستحيه، هذه قويه قاعد تكلم نوح وقاعد تحاول. ايضا نوح اللي هو بطل العمل تشوف انه هو يبلش جاد بعدين يصير ضعيف بعدين يصعد، بس هذه كلها من تفاعلات الشخصيات بعد اللي موجوده بالمسلسل، وهذه كلها الاشياء اللي تخلي المسلسل هذا يمكن مسلسل ناجح.
8: والذكاء ايضا في الكتابه بهالمسلسل، شخصيه سعاد عبد الله خذت الطابع الرجالي وشخصية عبد الحسين خذت الطابع النسائي، إن هي الشخص اللي قاعد يركض ورا الفريسة، والفريسة هو عبد الحسين.
18: بشك بطنك
15: نوحي البيت الله يهداك وعليك، بس شو يسوي الحرج قدامهم؟ في شيء قدامهم وانت لابس هالمخطط، شو اقول لهم؟
18: انا طبخت، مو انت اللي طلبتي مني انا اجهز لهم واطبخ لهم؟ هذا زايد طباخ، طبخ ابوك انا.
15: ما يخالف بس ما بداك الترتب والتعدل، يعني يرضيك؟
18: الحين عينيك كف الوعد، بروح
15: اي بحط نوحي تفشيني قدامهم. انا ما اعطيتهم فكره انك ريال مدير وتكانه، تطلع لهم بصدريه انحرجت وقلت طباخ.
18: من امس انا احوش بهالمطبخ واتعب حلويات وذي.
11: درس خصوصي كله كان مدروس. الفنانة مريم الصالح سعاد عبد الله قبل الزواج كان لهم لبس معين في البيت، الدراعة اللي حزتها في أعتقد هو بالثمانينات المسلسل هذا، فكان اللبس واضح أنهم البنات قبل الزواج غير، بعد الزواج تغيرت الملابس صارت غير أرقى، يعني مثل حق مثل ما نقول العمر صار يعني كأنه يعني ناضج أكثر مع مرور الوقت، ويتغير ما بين يعني مرحلة ومرحلة. حتى بدرس خصوصي سعاد عبد الله لما كانت تشتغل بالشركة ملابسها عملية تصلح حق الشركة والشغل، فكل شيء كان مدروس. الفنان رحمة الله عليه عبد الحسين عبد الرضا البدلة اللي كان يلبسها كانت لايقة على المهندس، أنت تقول مهندس في شركة لازم لبسه يكون كذي، ففي دراية. الفنانة حياة الفهد في درس خصوصي عندها قطع جميلة جدا وماشية مع الشخصية، كانت حزتها دور واحدة غنية فكانت يعني جدا أنيقة في اللبس، تلاقيها يعني راكب على المشهد اللي يتقدمه. فترى كل فناناتنا كانوا يعني وايد حلوة يعني ملابسهم، فتلاقيها الشيء هذا يأثر فينا.
18: والله اللي دايف مع زواجي هذا، والله لو ادري الزواج كذي ما تزوجت. نصحناك يا نوح، قلنا لك لك الزواج، لكن ما سمعت الحكي. اكلها الحين احمد الله يهداك. انا الحين ابيك ترشدني، ابيك شوي تواسيني تهديني، وتقعد تشمت فيني يا احمد الله يهداك. يا اخ نوح، مشكله الزوج والزوجه لا يمكن احد يقدر يحلها، وانت الحين دخلت القفص، يعني عليك السلام، سجن مؤبد لا مفر منه.
4: يعني أذكر في الجرايد كتبوا عني أن محمد جابر وضع نفسه في شخصية لا يمكن الخروج منها، كذلك عبد الحسين عبد الرضا وضع نفسه في شخصية لا يستطيع الخروج منها أبو عليوي، كذلك النمش. فأنا أثبت لهم أن محمد جابر قادر، محمد جابر فنان وقادر على جميع الشخصيات اللي تسند له، فمنهم شخصية هذه.

0: منو؟
1: أنا أنا أمك يا عبد القناي. قناي قناي قناي
0: قناي. أمي يا هلا بأمي يا مرحبا، شلونك؟ شم عسى ماشا، من زمان ما زرتيني يمي.
2: وايد مهم هني نشوف الكوميديا اللي موجودة في درس خصوصي، وهذا بقول لك شلون الكوميديا مالتنا تغيرت من مذكرات بوعليوي إلى هني.

لما وصلنا هني بدت الكوميديا تنكتب كمواقف، ما عادت يعني انه يطلع واحد ويضحكنا بحركات وجهه ولا بطريقه كلامه وهو اللي يجيب الكوميديا. صارت لا، عبد الغني شربت ناطر امه تزوره بالحلم، فهو الحين لازم ينام وهذيل لازم ينطرون على الزواج لين امه تجي له بالحلم. فانت تخيل السسبنس اللي قاعد تسويه الحين هني، لان عبد الغني اللي هو مؤمن جدا ان امه تجي له بالنوم انه تجي له، فهذا خلق موقف خلانا وايد سهل ان احنا نقول إن تقدر تاخذ هذا كله تحطه بقطة. وهذا اللي قاعد يصير في بعض المسلسلات الكوميدية. لكن انك تحط شيء طويل كذي مثل هذا، هني كانت بدايات يمكن ان انت تشوف كوميديا شوي اكثر تعقيدا من اللي كان موجود قبل هذه.

0: درس خصوصي من موسيقى عالمية واختارها أعتقدها بعد نجاح المحتسب. يمكن هذا ما كان لها علاقة في أن يكون فيها بصمة موسيقية، كان في عمل كوميدي جميل، مو غير حاجة أن يكون في بصمة يعني، ولا حسب رضا يعني عند الإدراك إذا كان محتاج مقدمة موسيقية والكل يغني عنده، بس هو عارفنا مو بحاجة هذا العمل أن يكون في مقدمة موسيقية.
1: كانت صبرك تمام يعني، كلها أصوات يعني أجهزة، هذه الأورغات أنت تتكلم عنها سينثسايزرز، هذه الأجهزة كانت في بدايتها كانت أشياء كبيرة كذي كلها وايرات، كان تذكر مرات التليفونات قبل البدالة، فهي شيء كذي يسمونه باشبي، عرفت، فتغير الصوت من هني وتغير الانفلوب ماله وتغير الرينج ماله وتغير الفلتر ماله، كم نوع فلتر محطوط فوقه عشان تطلع صوت. هو عبارة عن شنو؟ نحن نتكلم عن الموسيقى شنو هي؟ عرفت؟ يعني الموسيقى الإلكترونية عبارة عن صوت كهرباء، أوكي، فريكونسي كهرباء، وايت نويز ولا وات إيفر أي كايند أوف نويز، عرفت؟ وبعدها أنت تشكله في أجهزة تعتبر مثل الأجهزة الكهربائية، فتغير الصوت. هذه الموسيقى الكهربائية. بس درس خصوصي كان في ميزة، كان في يعني ريتشنس في الموسيقى التصويرية، يعني هذا اللي كان شيء مميز. وكانت الموسيقى التصويرية الحلو كان الموسيقى التصويرية كانت تشبه المقدمة الموسيقية، عرفت، فهذا خلى الكمبينيشن يصير وايد حلو. كنت متخيل ان المفروض ان من بعد انه بعد تصير اكثر، عرفت، وان يعني نتجه اكثر حق الموسيقى الغربية، لكن اللي ما صار صار العكس، ان احنا اعتقد انه ما حسوا في وقتها ان احنا لا وايد بعدنا، احنا لازم نبين الهوية الكويتية والتراث الكويتي، من بعدها راح يبين هذا الموضوع.
2: شوف يا سعاد، إذا شاد الظهر بهاللي عندك وتعتقدين أن هذين هم اللي يمنعوني عن الطلاق، ترى أنت غلطانة.
3: طلق، فلانك عيد طلق
2: على روحك.

0: لو نشوف إن طول المسلسل القصة اللي إحنا قاعد نتبعها هي قصة سعاد، لكن قاعد نتابع معاها قصة نوح. ليش عبد الحسين هو اللي سرق الأضواء رغم إنه العمل يفترض إن بطلته سعاد عبد الله؟ يعني ببساطة لأن عبد الحسين. ولو تشوف في أول حلقات، ثلاث حلقات يمكن أو حلقتين، عبد الحسين وايد منزل من التون ماله. عبد الحسين قاعد يحاول إنه ما يكون عبد الحسين، لكن مع الوقت خلاص تبتدي تفلت وياه، يعني يبتدي يطلع عبد الحسين وشخصية طاغية، حضور طاغي، يعني ما تقدر، خاصة إذا أنت في ذيك الحزة شايفة أهو مع سعاد في الأوبريت وشايفة هذا، فأنت تدري الديناميك هذا مال الرجل والمرأة. ما نقدر نقول إن سعاد صارت هي الثانية، لكن هي إذا هو درس خصوصي ففي مدرس وفي طالب، والمدرس والطالب هما بين سعاد وعبد الحسين.
1: من قوة الدعمة طلعوا نبرة الباص من خصرتي. نعم
2: شايدة
1: 994 حاضر.
2: نعم شايدة
1: حاضر 994. المهم
2: الحمد لله على السلامة.
1: قلت بعد اتفني أسوفي يديني خلى يدي تنقال.
2: هذين انقصوا الاثنين.
1: ايه ولزم رايك عليهم.
2: شلون ما قال لك رب يركبون بدالهم يسوون لهم دبرة؟
1: قلت لهم
2: إيه؟
1: يقول لا تخاف مع الوقت ينبتون.
2: طلع بدالهم شوية معهم.
1: مرصينية
2: والله أنا ذاك خلقي
1: مرصينية تنبت.
2: أنا قلت خلوا ودي الأهالي يشوفون أبوهم وتطمر على صحته، ولا كان ما يبتون معاي. والله استاذيت وأنا عايبتهم.
1: شعاد الأهالي أشوفهم خقة وأشوفهم ضعفة وأشوف صفة ويلد وعظم.
2: والله ما أنا مقصرة معهم شيء يا نوح، والله ما أنا مقصرة عنهم بشيء.
1: أنا هم ما أنا مقصرة، أنا النفقة اللي علي أعطيك إياها.
2: أنا وين أصرفها الله يهديك؟ كلها عليهم على أكلهم وحليهم.
1: أخاف تتسوقين بالنفقة وتخلين تعطينهم شيء رقي.
2: شوف حالتي الحين، هذه حالتي أول.
3: فالمسلسل شوف كرومانتك كوميدي أو كرومانسية كوميديا رومانسية، المسلسل اللي كان مختلف بتاريخ حتى أبو عدنان. شخصيات الثانية كلها شخصية تعتمد على قوته هو كرجل وطريقة شلون يسرع الأحداث وشلون هو يتحكم بالناس وأسلوب السليط. بهالمسلسل انقلبت الآية.
0: العمل برأيي هو قصة سعاد، ليست قصة نوح. سعاد هي اللي تبدي دفشة شوية بريئة لدرجة نقدر نقول سذاجة، فيها شوية سذاجة، فيها دفاشة، فيها جهل، عندها نظرة وايد عصافير وصو في بالحياة وحياة والحياة الزوجية. فلما شافت نوح زميلها القلب فاز، أبي أتزوجها. لما تحط الفريم هذاك ان القصة قصة سعاد والارك بالمسلسل كله ارك سعاد، توضح وايد. احنا قاعد نشوف شخصية تتطور من هذه البساطة وهذه السذاجة، تظن مثل ما قلت ان بالزواج السعادة وخلاص تنتهي والدنيا حلوة، بس شخصيتها لم تتطور الى الان، فالزواج يطورها شوي. دخول الخطر من خزنة أيضا يعطيها تطور آخر. فقد للحب والطلاق اللي يصير بالنص وعلوانه وكذي أيضا يخليها مور. بالنهاية نوصل إلى أنها صارت إنسانة ناضجة، عرفت شنو معنى الحياة الزوجية والحب الحقيقي، عرفت شلون تدير الأسرة، عرفت شلون تطلع من مقالب مرايم وخططها وكذي، فتوصل إلى أنها الشخصية تطورت وصارت شخص آخر.
2: أذكر يا الله هذا نصيبك من الدنيا. تلو شايفة كان عار البارحة بالليل يا مريم، حالت تقطع القلب يلوي بهالبيت. أبي بابا أبي بابا. ولا يهمك لا تضيقين خلقك، نجيب له بابا إن شاء الله. أنا ما أدري كل الناس مثلنا ولا بس حنا اللي عايشين كذي. أمثالنا وايدين، لا تنسين أن البيئة لها تأثير. أنت نسيتي مهاوش أمي وأبوي ومحاذفهم بالملاليس والجدور، وإحنا صغار مبققين عيوننا وفاطرين فاهنا ضايعين.
4: لا والله ما نسيت حشر.
2: إيه هذه نتيجتها، انعكست علينا احنا واحنا تونا براعم صغار وتأثرنا فيهم.
4: عارف الشيء اللي حلو فيه شنو؟ الكيمياء اللي كانت بين أستاذ عبد الحسين عبد الرضا وأستاذة سعاد. أشوف كثير كانوا يضحكون، يعني هم أصلاً كانوا الأشياء اللي يسوونها كانوا يضحكون عليها وكان يبين، بس هذا كان فيه نوع من المصداقية ونوع من العفوية ويطلع، لأن إحنا أصلاً مرات في البيت مثلاً أنت تتعاوش ولا أنت ما شنو فجأة تضحك بروحك، فهذا الشيء كان موجود يعني. فأشوف أنه كان بينهم الكيمياء وكان يعرفون هذا متى بينتهي وهذا متى كذا وشنو إذا بقول شيء زيادة أو لا، وكان المخرج يعطيهم مساحة من الحرية وكانوا كلهم على قلب واحد.
5: يعني الدراما عندنا من كل نواحيها كانت جميلة لأن كانت فيها مقاييس، مقاييس حلوة من الزي من الديكور من الدراما من الكلمة الجملة الحلوة اللي تنكتب.
0: وفي شغوات غير الشغوات اللي تجيب كوميدي اللي تلقى حتى هني مقطوطة، تلقى حتى هني مقطوطة. المسلسل وايد جميل.
6: درس خصوصي، هو فعلا درس خصوصي.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

0: حياكم الله مشاهدينا. عندنا كلمة دائما وأبدا نقولها اللي هي من ذاكرة تلفزيون الكويت نبتدي ومنها ننتهي.
1: ويمر بنا الوقت ويحلو السهر ويطيب لنا الطرب مع الموسيقى والغناء. لا زال هناك الكثير من الفقرات من الوطن العربي الشقيق يشاركوننا في هذه الليلة السعيدة. ليالي الغربة والحرمان تكدرنا وتعذبنا، وعيش أسهر مع الذكرى مع النجمة مع القمرة. سقيت البر بدموعي وطفيت من الأسى شموعي، وعيش بناري وتصبر وأقول أقدر وأنا مقدر، وأنا حيران في حبي ما بين الهجر ورجوعي. ومني بالهنا نفسي وحايل عيني لا تسهر على جور الحبيب صابر ما بين الماضي والحاضر. متى وياك يا عمري أقول بكرة بنتقابل. كلمات هذه الأغنية للشاعرة فتاة عسير ومن ألحان ابن الكويت. والأغنية الأولى التي ستكون في هذه الوصلة الغنائية للفنان غريد الشاطئ، أنا بانتظارك حبيبي، كلمات جميل ربيع وتلحين سليمان المله.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: الولايات المتحدة تصعد هجماتها ضد إيران بعد هجمات على سفن حربية أمريكية. الحكومة اليمنية تكثف عملياتها ضد الميليشيا الحوثية وتعلن السيطرة على مواقع جديدة في تعز والحديدة. استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الاحتلال والمستوطنون يصعدون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يقصف ريف دمشق السوري بقذائف مدفعية. الرئيس الروسي يؤكد التزام بلاده بضمان أمن مفاوضات التسوية بشأن أوكرانيا. أوكرانيا تبحث مع الناتو وألمانيا تعزيز دفاعاتها الجوية وتمويل احتياجاتها العاجلة. وعشرات الدول تتفق على وثيقة في جنيف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست هدد إيران قائلا أن بلاده ستقضي على ناقلات نفطها إذا أطلقت النار على السفن الأمريكية، مؤكدا أن طهران لا تملك قوة بحرية أو جوية قادرة على حماية أسطولها النفطي. وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان، وذلك ردا على إطلاق الحرس الثوري الصواريخ البالستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين، موضحة أن الضربات عطلت ناقلتين ودمرت ثالثة من دون تسجيل إصابات في صفوف القوات الأمريكية. وفي سياق متصل، قال موقع إكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يعدان استراتيجية للشرق الأوسط لما بعد انتهاء الحرب مع إيران. في فيينا، قال دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا يضغطون على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لأول مرة منذ 20 عاما. ويأتي هذا القرار استكمالا لقرار آخر اعتمد في 12 يونيو 2025، خلص إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي لعدم تعاونها الكامل في تحقيق بشأن آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلن عنها. وفي الشأن اليمني، يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في تعز والحديدة والساحل الغربي، وسط هجمات متبادلة وسقوط عشرات القتلى والجرحى. وقد أعلنت القوات الحكومية أسرى عشرات من عناصر الميليشيا والسيطرة على

واقعة في تعز، فيما أكدت الأمم المتحدة نزوح نحو 1790 أسرة خلال يومين بسبب تصاعد القتال. ونتحول إلى لبنان، حيث صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها في لبنان بشن غارات وتنفيذ أكثر من 14 عملية تفجير في عدد من البلدات الجنوبية استهدفت منازل وبنى تحتية. وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا منذ 2 مارس 2000 إلى 4358 قتيلا و 12359 جريحا، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ 8 أكتوبر 2023 نحو 8925 قتيلا و 30595 جريحا. وإلى جديد الأوضاع في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب 9 فلسطينيين بينهم طفلة في غارة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين غربية مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإلقاء مسيرات قنابل على مناطق شرقي حي الزيتون. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في الضفة الغربية، حيث نفذت اقتحامات واعتقالات في عدد من المناطق. وفي المقابل، واصل الفلسطينيون المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، واقتحموا أراضي في برقة والمغير، وألحقوا أضرارا بالمحاصيل وأشجار الزيتون، وسط استمرار تهجير أكثر من 33,000 فلسطيني من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ مطلع عام 2025. وفي سوريا، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية محيط بلدة بيت جن بريف دمشق السوري. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن القصف استهدف محيط البلدة دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وفي الشأن السوداني، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن لا مكان لكل من تسبب في اندلاع الحرب أو حمل السلاح خلال الفترة الانتقالية. وأكد البرهان ترحيبه بكل السياسيين الراغبين في الحوار، مشيرا إلى أن لجنة الحوار السوداني تخص القوى المدنية والسياسية ولا علاقة له بها. وفي الصومال، أعلنت وزارة الدفاع الصومالية في بيان مقتل 14 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عملية نفذتها قوات الكوماندوز في منطقة بولا فولي بإقليم باي. وأضاف البيان أن القوات استولت على أسلحة من مواقع تابعة للحركة، مؤكدة مواصلة العمليات العسكرية ضدها. وفي موسكو،
أعلنت الرئاسة الروسية انتهاء مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بعد 3 ساعات من المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، فيما وصف الكريملين اللقاء بأنه بناء وصريح وقائم على الثقة. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن بوتين شدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وأن المبعوثين الأمريكيين سيحملان تقييماتهما إلى كييف. وبالتزامن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف قصف كييف لمدة 3 أيام، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده للامتناع عن ضرب موسكو خلال الفترة نفسها. وفي غضون ذلك قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن وقفا محليا جديدا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإتاحة إصلاح خط الكهرباء الضروري لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية لمحطة زاباروجيا النووية بعد انقطاعها لفترة طويلة. وإلى ذلك بحث وزير الدفاع الأوكراني يفغيني خامارا بحث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا لاحتياجات العسكرية العاجلة لأوكرانيا، وفي مقدمتها تعزيز الدفاع الجوي وتوفير تمويل إضافي لقوات الدفاع إلى جانب التحضير لاجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بدفاع أوكرانيا بصيغة رامشتاين. كما بحث خامارا مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريتس لتعزيز التعاون الأمني وتسريع حماية أوكرانيا من الضربات الروسية، إضافة إلى زيادة إنتاج القدرات الدفاعية وتوسيع التعاون بين الصناعات العسكرية في البلدين. وفي جنيف اتفقت نحو 130 دولة في جنيف على نص يعرف منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في خطوة أولى نحو وضع قواعد دولية لتنظيم الأسلحة القادرة على اختيار أهدافها ومهاجمتها من دون تدخل بشري. ومن المقرر أن تبحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل إمكانية بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية دولية تنظم استخدام هذه الأسلحة. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. الولايات المتحدة تصعد هجماتها ضد إيران بعد هجمات على سفن حربية أمريكية. الحكومة اليمنية تكثف عملياتها ضد الميليشيا الحوثية وتعلن السيطرة على مواقع جديدة في تعز والحديدة. استشهاد فلسطينية وإصابة 9 آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الاحتلال والمستوطنون يصعدون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يقصف ريف دمشق السوري بقذائف مدفعية. الرئيس الروسي يؤكد التزام بلاده لضمان أمن مفاوضات التسوية بشأن أوكرانيا. وأوكرانيا تبحث مع الناتو وألمانيا تعزيز دفاعاتها الجوية وتمويل احتياجاتها العاجلة. وعشرات الدول تتفق على وثيقة في جنيف بشأن الأسلحة
ذاتية التشغيل. وبهذا والإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. يتجدد لقاؤنا معكم في موضوع يمس صلاح القلوب واستقامة النفوس، ويذكر المسلم بأهمية التواضع لله سبحانه وتعالى والحذر من كل ما يفسد القلب ويضعف صلة العبد بربه. فالغرور من أخطر الآفات التي قد تصيب الإنسان، إذ قد تجعله يعجب بنفسه وينسى أن ما عنده من نعمة أو علم أو جاه أو مال إنما هو فضل من الله عز وجل، يؤتيه من يشاء ويمنعه عمن يشاء. وفي هذه الحلقة نستمع إلى وقفات إيمانية وتربوية نافعة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد هاشم الطاهري، يبين فيها أسباب الغرور وآثاره ووسائل الوقاية منه، حتى يعيش المسلم متواضعا محاسبا لنفسه، مستعينا بربه، راجيا رحمته، خائفا من تقصيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعل قلوبنا عامرة بالإيمان، مزينة بالتواضع، بعيدة عن الكبر والإعجاب والغرور.
1: الحمد لله رفع المتواضعين ووضع المتكبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعلى شأن الذاكرين، وحذر من الغرور في الدنيا والدين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، وبعد. السبب الثالث من أسباب الغرور، نسأل الله السلامة والعافية، كثرة الثناء والمدح. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا جاءكم المداحون فاحثوا في وجوههم التراب. لا تقبل من أحد مدحا. حتى الشيخ فيصل قبل قليل يقول فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهر: أما أني شيخ فنعم، قد كبر سني وشاب لحيتي، أما أني دكتور فهذا صحيح، أما فضيلة هذا علمه عند الله. فلا ينبغي للإنسان يغتر. إياكم والتمادح، التمادح حق الله جل في علاه، التمادح إنما يكون لدين الله جل وعلا، وأما الثناء على الإنسان في الوجه فهذه والله المذبح. ما

0: اغتر ما اغتر من الأمراء والعلماء إلا بسبب المديح. هذا يأتيه الشعراء فيلقي أمامه الشعر فيرى نفسه فوق فوق فوق، وهذا يأتيه الناس ويقول أنت وأنت وأنت، حتى يلقبه بعضهم بأنه علامة الزمان وبأنه مفخرة الأنام وبأنه وبأنه، فكيف لا يدخل فيه الغرور؟ من أسباب الغرور أيها الإخوة الغفلة عن الآخرة وطول الأمل في الدنيا. قد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مربعا مثل هذه الطاولة، ثم خط خطا مستقيما من ابتداء الطاولة وجعله خارجا عن المربع، ثم جعل خطوطا عن يمين الخط في داخل المربع وفي يسار المربع، ثم وضع نقطة في ابتداء الخط فقال هذا الإنسان، ثم وضع نقطة في انتهاء المربع وقال وهذا أجله، ثم أشار إلى الخط الخارج قال وهذا أمله، وهذه الخطوط هي العوارض التي تعرض له. إذا كان هذا الحال فقد قال سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه على الدوام، قال لعبد الله بن عمر إذا أصبحت كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. قال الراوي فكان عبد الله بن عمر إذا أصبح لا ينتظر المساء وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. يا سبحان الله. من أسباب الغرور صحبة المتملقين، إياكم وصحبة المتملقين الذين يزينون لك الباطل ويجملون لك الخطأ يسهلون عليك الأخطاء، فهؤلاء صحبتهم داء والبقاء معهم إغراء، وأنت بهذه الطريقة تدخل في الغرور تشعر أو لا تشعر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
1: إلى هنا نبلغ وإياكم خاتمة هذه الحلقة من برنامج شذرات، والتي استمعنا فيها إلى وقفات إيمانية وتربوية مباركة قدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري، مبينا ما ينبغي للمسلم أن يتحلى به من صدق الافتقار إلى الله والتواضع له والحذر من آفات الغرور التي تفسد القلوب وتذهب بركة الأعمال وتحول بين العبد وبين رؤية عيوب نفسه. نجعل مما سمعنا منهجا نسير عليه، ولنداوم على محاسبة أنفسنا، ولنتذكر دائما أن الفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء، وإن العبد مهما بلغ من العلم أو العمل أو المنزلة فهو فقير إلى ربه محتاج إلى رحمته وتوفيقه في كل لحظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا ويطهر قلوبنا من الكبر والغرور والإعجاب، وأن يرزقنا التواضع والإخلاص وحسن الخلق، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج شذرات على خير وهدى وفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت.
0: منصة 51
5: نافذة على التاريخ.
6: أخبار جهينة.
0: صباح الخير.
7: مرحب. الرأي والرأي الآخر.
8: الثاني على الخط.
9: عيش ويانا واسمع الدانة، واسمع الدانة.
10: إذاعة البرنامج الثاني 97.5 FM،
11: دار الإذاعة الكويتية،
12: محطة الغناء العربي القديم،
13: كويت FM. كويت
14: FM. انطلاقتنا في 12 من مايو من عام 1951 خططت لمسيرة حضارية
0: نضجت في 12 من مايو 2024.
14: المنصة الرقمية 51 نقلة إعلامية
0: تعزز النداء هنا الكويت. 51.
15: السادسة صباحا و25 دقيقة هي ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت.
16: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. طاب صباحكم وطابت أيامكم وأعمالكم أيها المستمعون الكرام. وعزيزي المستمع، لا تنتظر أن يكون يومك مثاليا حتى تبدأ، بل ابدأ بما تملك من حيث أنت، فكل خطوة صادقة تقربك من غايتك، وكل جهد تبذله اليوم سيكون ثمرة تجنيها غدا. هذه تحيات أسرة الإعداد ثامر الديحاني ومحمد القحطاني.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام، وتحية عطرة نقدمها لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت مع إطلالة هذا الصباح. نحمل نسمات الأحد ببشائر الخير مع انطلاق دوام المعلمين والمعلمات في وزارة التربية إلى صناع الأجيال وحراس الفكرة وبناة العقول في محاريب العلم. صباحكم تقدير، فأنتم الركيزة الأولى لنهضة الكويت، وبسواعدكم العلمية يشيد المستقبل. نسأل الله أن يجعله عاما دراسيا حافلا بالتوفيق والعطاء المميز. لكم تحيات فيحاء السعيد، زكية جرخي، عبد الرحمن العنزي وزينب القلاف.
1: وهذه تحية من بداية الأسبوع وبداية يوم جديد، نأمل أن يكون خيرا بإذن الله. وهذه تحية من التنسيق والمتابعة في الجيران.

0: هذه أجمل تحية صباحية تأتيكم من الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقابي.
1: إذن مستمعينا الكرام لنبدأ أسبوعا جديدا يسخر بالطموح ويشع بالأمل، ولا تنسوا أبدا أن تبدأوا هذا الأسبوع بابتسامة جميلة بنية صادقة. لكم تحية جميلة من عنود الرجيب من التنفيذ.
2: معكم بإذن الله حتى 9 صباحا من هذا اليوم. بإذن الله ستكون رحلتنا ممتعة بقيادة المخرج بدر المروان.
1: يا كويت يا واحة العطاء والأمان، ستبقى رايتك شامخة بعلم أبنائك وإخلاص بناتك.

اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

نور على نور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن النهضة الحقيقية لأي مجتمع لا تقاس بالمباني الشاهقة فحسب، بل بما يغرس داخل هذه المباني من قيم وعلوم. حينما يتكافل المعلم والأب والموظف لتهيئة بيئة تربوية سليمة، نضمن خروج أجيال قادرة على حمل الأمانة. فلنبدأ موسمنا بهمة وإتقان، ليبقى اسم الكويت شامخاً في المحافل.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

نطل عليكم مستمعينا الكرام في صباح هذا اليوم وبداية أسبوع جديد اليوم الأحد بالتحديثات الجوية الشاملة. تستمر الأجواء الصيفية المشمسة في شتى المناطق، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 44 درجة مئوية في ذروة الظهيرة، بينما تهبط الصغرى في ساعات الليل لتستقر عند 29 درجة مئوية. تهب رياح جنوبية شرقية بسرعة 10 أميال في الساعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة الجوية لتصل إلى 22%، مما يجعل الأجواء الجوية مستقرة في فترة الصباح مع ضرورة أخذ الاحتياطات تجنب الشمس في ذروة النهار وبكل تأكيد شرب كميات كافية من المياه.

0: عزيزي المستمع، لدينا محطات كثيرة سوف نتوقف فيها في صباح الخير، منها منوعاتنا قرش الحوت عملاق مسالم يعكس التنوع الأحيائي في البحر الأحمر.
1: وفي منوعتنا أيضا، الأمم المتحدة تعتمد قرار خريطة للعالم منصفة لأفريقيا.
2: ورئة خضراء داخل الأنفاق.
0: الذكاء الاصطناعي يهدد التنوع اللغوي والتعبير الشخصي في الكتابة.
1: وفي الصحة، ثورة علاجية تبشر باستعادة بصر مرضى اعتلال القرنية.
2: وفي سويسرا هناك مبادرة لكبار السن.
0: وهناك أطعمة مثالية لتحسين كفاءة الهضم.
1: والكثير من الوقفات والأخبار المحلية.
2: وبذور الكتان لتحسين الذاكرة.
0: ولدينا جولة في عالم الابتكار، عالم التكنولوجيا.
2: محطات كثيرة سنتوقف فيها في برنامج صباح الخير عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نتمنى لكم بداية موفقة.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر.
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
2: ونبدأ منوعاتنا من السويد، حيث تحول محطات القطارات إلى حدائق مفتوحة. في كشف هندسي وبيئي مذهل شهدته مدينة ستوكهولم في إحدى الصباحات، كشفت السلطات المحلية عن إتمام مشروع شامل لتحويل محطات القطارات المعمورة تحت الأرض إلى مساحات خضراء حية تغذى بأشعة شمس اصطناعية مبتكرة تحاكي الضوء الطبيعي. ويهدف هذا المشروع إلى تنقية الهواء المضغوط داخل المحطات، إضافة إلى خفض مستويات التوتر لدى المسافرين في أوقات الازدحام الصباحي. وقد أبدأ المواطنون إعجابهم الكبير بهذه المبادرة التي أفادت بتعريف المساحات العامة في المنظمات الحضرية الحديثة، مما جعلها مقصدا سياحيا وبيئيا يلفت الأنظار. إن التفكير خارج الصندوق هو الذي يصنع الفارق، فبالفكر الإبداعي نستطيع حماية هذا الكوكب وصيانة جودة حياتنا اليومية.
3: الأمم المتحدة تعتمد قرار خريطة للعالم منصفة لأفريقيا. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى استخدام خرائط للعالم تعكس بصورة أكثر دقة الأحجام الحقيقية للقارات، في خطوة تهدف إلى معالجة التشوهات التي تظهر في الخرائط المستخدمة منذ قرون. جاءت المبادرة بقيادة توغو دعماً لحملة يقودها الاتحاد الأفريقي للحد من الاعتماد على خريطة ميركاتو التي تكبر حجم المناطق القريبة من القطبين، ما يجعل بعض الدول والقارات تبدو أكبر من حجمها الحقيقي. ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن خريطة ميركاتو تظهر غرينلاند بحجم قريب من قارة أفريقيا، في حين أن مساحة أفريقيا أكبر منها بنحو 14 مرة، وهو ما اعتبرته دول أفريقيا تشويها للصورة الحقيقية لأحجام القارة. ويشجع القرار على استخدام خريطة الأرض المتساوية التي تقدم تصورا أكثر دقة للمساحات والأحجام النسبية للقارة. وصوتت لصالح القرار 164 دولة مقابل دولة واحدة، مع امتناع 6 دول عن التصويت.
4: الذكاء الاصطناعي يهدد التنوع اللغوي والتعبير الشخصي في الكتابة. كشفت دراسة حديثة أن الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الكتابة قد يؤدي إلى تراجع التعبير الشخصي، ويجعل النصوص أكثر تشابهاً وأقل تنوعاً من حيث الأسلوب واللغة. وأشارت الدراسة إلى أن استخدام هذه الأدوات بصورة متكررة قد يؤدي إلى تجريد الكتابات البشرية من بعض السمات التي تعكس شخصية الكاتب وطريقته الخاصة في التعبير، بما قد يضعف ما يمكن وصفه بالهوية الفردية للنص. ويرى الباحثون أن المشكلة لا ترتبط باستخدام الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، وإنما بالإفراط في الاعتماد عليه، خصوصا عندما يحل أسلوبه محل الأفكار والصياغة الشخصية للكاتب. وحذرت الدراسة من أن انتشار النصوص المتشابهة قد يسهم مع الوقت في تقليص التنوع اللغوي، إذ قد يتجه المستخدمون إلى أساليب وعبارات متقاربة بدلا من المحافظة على اختلاف طرق التعبير بين الأفراد. أكدت الدراسة أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة مساعدة، مع الحفاظ على دور الإنسان في التفكير والابتكار والصياغة، بما يضمن الاستفادة من التقنية دون فقدان الطابع الشخصي والهوية المميزة في الكاتب.
2: مبادرة سويسرية لمحاربة العزلة لدى كبار السن صباحا. في لفتة إنسانية دافئة حظيت بإشادة واسعة، بدأت مخابز محلية في جنوب سويسرا بطباعة رسائل صباحية ملهمة وقصص قصيرة على أغلفة الخبز الممول لتصل إلى منازل كبار السن مع ساعات الفجر الأولى. تتضمن هذه الرسائل كلمات دافئة تشجعهم على التواصل مع محيطيهم الاجتماعي، إضافة إلى أرقام هواتف لمتطوعين جاهزين للمحادثة وتقديم المساعدة. وقد أدت هذه الخطوة البسيطة إلى تقليل الشعور بالعزلة لدى المئات، وصنعت جسورا جديدة من المودة بين الأجيال المختلفة في المدينة. الكلمة الطيبة مستمعين الكرام لا تكلف شيئا، لكنها تحدث أثرا عميقا، فكونوا صناعا للأمل في حياة من حولكم.

0: دراسة تكشف السر الحقيقي للسعادة، الاستقلالية أهم من المال والمتعة. كشفت دراسة حديثة أن السعادة والرضا عن الحياة لا يرتبطان فقط بالمال أو المتعة أو المشاعر الإيجابية، بل يعتمدان بدرجة كبيرة على شعور الإنسان بأنه صاحب القرار في حياته وقادر على اختيار مساره بنفسه. وأجرت الدراسة باحثان من جامعة تورنتو الكندية ونشرت في مجلة علم النفس الإيجابي بهدف معرفة العوامل التي تجعل حياة الإنسان أكثر إشباعاً، بعيداً عن الاعتقاد بأن السعادة ترتبط فقط بالحصول على أكبر قدر من المتعة. وركز الباحثون على 3 احتياجات نفسية أساسية هي العلاقات الإنسانية ذات المعنى والشعور بالكفاءة والقدرة على الإنجاز، إلى جانب الاستقلالية، أي أن يشعر الإنسان بأن قراراته وأفعاله نابعة من اختياره وليس مفروضة عليه. وأظهرت النتائج أن الاحتياجات 3 ترتبط بالرضا عن الحياة، إلا أن الاستقلالية برزت كعامل أكثر تأثيراً، إذ كان الأشخاص الذين يشعرون بقدر أكبر من الحرية في اتخاذ قراراتهم أكثر رضاً عن حياتهم حتى عند احتساب مشاعرهم الإيجابية أو السلبية. وتشير الدراسة إلى أن الإنسان قد يختار أحياناً طريقاً أكثر صعوبة أو يتخلى عن متعة فورية إذا كان ذلك يمنحه شعوراً أكبر بالاستقلال والقدرة على التحكم في حياته، ما يعني أن السعادة قد تكون دائماً في الحرية والتي يشعر بها الإنسان بأنها اختياره هو.
1: قرش الحوت عملاق مسالم. يعد قرش الحوت من أكبر الكائنات البحرية على وجه الأرض، ويتميز بطبيعته المسالمة واعتماده على الكائنات البحرية الدقيقة في غذائه، فيما يمثل ظهوره في البحر الأحمر مؤشرا على القيمة البيئية للمنطقة وثراء تنوعها الإحيائي. وتشير الدراسات الميدانية إلى وجود تجمعات موسمية لقرش الحوت بالقرب من محافظة الليث، خصوصا في المناطق التي تنتشر فيها الشعاب المرجانية من الساحل، كما رصدت إحدى الدراسات حركة 47 قرشا باستخدام أجهزة التتبع عبر الأقمار الاصطناعية، ما يوفر معلومات مهمة عن أنماط حركته وانتشاره. ويمثل وجود هذا التنوع من الأسماك العملاقة في البحر الأحمر فرصة مهمة لتعزيز البحث العلمي ودراسات الحياة البحرية، كما يمكن أن يدعم السياحة البحرية المسؤولة شريطة الالتزام بالممارسات التي تحافظ على القرش وموائله الطبيعية. تؤكد الجهات المختصة أهمية التعامل المسؤول عند مشاهدة قرش الحوت من خلال تخفيف سرعة القوارب وعدم الاقتراب منه أو اعتراض طريقه، إلى جانب عدم لمسه أو إطعامه، حفاظا على سلوكه الطبيعي وسلامته.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى أهم وآخر الأخبار. الولايات المتحدة تصعد تهديداتها ضد إيران بعد هجمات على سفن حربية أمريكية. الحكومة اليمنية تكثف عملياتها ضد

حتى على مواقع جديدة في تعز والحديدة. استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الاحتلال والمستوطنون يصعدون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يقصف ريف دمشق السوري بقذائف مدفعية. الرئيس الروسي يؤكد التزام بلاده بضمان أمن مفاوضات التسوية بشأن أوكرانيا. وأوكرانيا تبحث مع الناتو وألمانيا تعزيز دفاعاتها الجوية وتمويل احتياجاتها العاجلة. وعشرات الدول تتفق على وثيقة في جنيف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة، ختام جلسات الأسبوع الماضي الذي كانت فيها تداولات متراجعة. حقيقة هي جلسات الأسبوع الماضي كانت متباينة، يعني تارة كنا نغلق على ارتفاع وتارة على تراجع، لكن يميز الأسبوع الماضي حقيقة هو استقرار السيولة عند مستويات عالية. يعني في سيولة ختام جلسات الأسبوع الماضي كنا نتداول على 97 مليون دينار، قريب من 100 مليون دينار تداولاتنا في المرحلة السابقة. كميات التداول كانت عند 421 مليون سهم، وعدد الصفقات 38,000 صفقة و316 تداولات. حقيقة صفقات عالية، هذا اللي جعل مؤشر السوق العام يغلق عند مستوى 8847 نقطة. هناك 50 شركة من شركات السوق على ارتفاع، بينما 55 شركة على تراجع، و19 شركة من شركات السوق كانت على استقرار في تداولات يوم الخميس الماضي. الشركات التي ارتفعت وحققت مكاسب أكثر 10 شركات أولى تكافل وبكميات عالية، 20 مليون سهم وصلت في إغلاقها عند مستوى 277 فلس. فيتشر كيد أيضا كميات العالية على فيوتشر كيد، وكذلك أيضا الأخبار الإيجابية التي تتعلق باستحواذات على فيوتشر كيد، هذه جعلت الكميات عالية بحدود 125 مليون سهم، وكذلك أيضا إغلاقها كان مرتفع عند 156 فلس. وهذه اللي يعني هذه من الأسهم التي تتحرك على الأخبار الجيدة الإيجابية، ولذلك كان يقود حقيقة تداولات الأسبوع الماضي فيوتشر كيد، وكذلك أيضا يعني هذا الذي جعله يعني لون أخضر رغم أن تراجع مؤشرات السوق، وكذلك تراجع السوق بشكل عام في الأسبوع الماضي كان هو الأغلب. نابسكو أيضا من ضمن الشركات التي ارتفعت عند مستوى الدينار 559 فلس. بيت الطاقة إغلاقة عند 256 فلس، أبار 254 فلس، بيان 73 فلس، والنخيل 261 فلس عند مستوياتها السعرية منذ

0: فترة النخيل كويت تأمين 458 فلس، والأولى 135 فلس، وأركان 334 فلس جميع. يعني حقيقة مجموعة الأولى وكذلك أيضا الاستثمار وأيضا غيرها من المجاميع اللي كانت نشطة في الأسبوع الماضي حركت كثير من الشركات، ولذلك رأينا ارتفاع وتحقيق للمكاسب على مستوى كثير من الشركات المضاربية. بالنسبة للشركات المتراجعة خليج تأمين، على رأس الشركات المتراجعة في يوم الخميس الماضي دينار و167 فلس، ميدان 949 فلس، سينما دينار و254 فلس، فنادق 282 فلس، والثريا 228 فلس، مواشي 176 فلس، الإماراتية 161 فلس، يوباك 228 فلس. ولاحظنا أن هناك كثير من الشركات الخاملة التي كانت عليها ارتفاعات رجعت إلى التراجعات في يوم الخميس الماضي، لا سيما الشركات الصغيرة المضاربية. بالنسبة للكميات، كميات أعلى على الفيوتشر كد 125 مليون سهم، التخصيص 21 مليون سهم، وكذلك أولى تكافل 20 مليون سهم، والله حقيقة كميات عالية استثنائية على كثير من الشركات في التداولات. أولى تكافل 20 مليون سهم، الامتياز 15 مليون سهم، ومخازن 13 مليون سهم، والصفات 9 مليون و666 ألف سهم. بيتك المتراجع عند 770 فلس، كمياته كانت 9 مليون و627 ألف. أهلي 9 مليون، وكذلك الإماراتية 8 مليون، ومدينة الأعمال 7 مليون و839 ألف. منذ فترة طويلة لم نرى مدينة الأعمال بهذه الكميات. ماذا عن السيولة؟ السيولة هي الأعلى على فيوتشر كيت 19 مليون دينار و405، ثم بعد ذلك بيتك 7 مليون و417 ألف دينار، ولا تكافل تداولت عليها 5 مليون و360 ألف دينار، بينما أولى تكافل، بينما التخصيص 3 مليون و473 ألف دينار، أهلي 2 مليون و800 ألف دينار، الوطني المتراجع عنده 861 فلس 2 مليون و135 ألف دينار تداولات على الوطني، مخازن 2 مليون و62 ألف دينار، الصفات مليون و808 ألف دينار، وأركان مليون و809 وثلاثين ألف دينار. بالنسبة للصفقات، صفقات على فيوتشر كد 5803 صفقات، أولى تكافل 2161 صفقة، وبيتك 2042 صفقة، والأنظمة 1005 صفقات، باقي الشركات دون 800 صفقة. هكذا كانت تداولاتنا في ختام جلسات الأسبوع الماضي. نأمل إن شاء الله أن نعدل وأن ننطلق إن شاء الله انطلاقة جديدة في هذا الأسبوع، وأن نرى تحقيق من المكاسب، ومتوقع إن شاء الله أن يعدل اليوم المؤشر العام في مسار. هذا ما نأمله لإخواننا المتداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: تسعة وثمانين فاصلة خمسة من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: تناول بذور الكتان صباحا تساعد على تحسين الذاكرة. أظهرت دراسة طبية حديثة أن إضافة ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة إلى وجبة الإفطار يؤمن للجسم جرعة مثالية من حمض أوميغا 3 والألياف القابلة للذوبان. أوضح الباحثون أن هذه العادة الصباحية تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم بنسبة تصل إلى 15%، إضافة إلى دورها الفعال في تعزيز التركيز الذهني وحماية الخلايا العصبية من الإجهاد التأكسدي المرتبط بضغوطات العمل. ويوصي الأطباء بمزجها مع اللبن أو الشوفان لتحقيق أقصى استفادة صحية. الوقاية مستمعين الكرام تبدأ من طبقكم، فبخيارات غذائية ذكية في الصباح نكفل للأبدان العافية والقوة لمواجهة هذا اليوم.
3: ثورة علاجية تبشر باستعادة بصر مرضى اعتلال القرنية.

0: كشف باحثون في مستشفى مورفيلز للعيون وكلية لندن الجامعية عن تقنية علاجية جديدة قد تفتح آفاقاً واعدة أمام مرضى اعتلال القرنية المرتبط بانعدام القزحية، وهو مرض نادر ومزمن يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر تدريجياً. وتعتمد التقنية الجديدة التي تحمل اسم رافت أو أس على سقالة مصنوعة من الكولاجين تزرع بنوعين مختلفين من الخلايا الجذعية المأخوذة من متبرعين بهدف استعادة سطح القرنية ودعم الأنسجة العميقة فيها. وشملت أول تجربة سريرية على البشر 9 بالغين يعانون من مراحل متقدمة من المرض، وأظهرت النتائج تحسناً واضحاً في صحة سطح العين لدى الحالات التي تلقت العلاج، إلى جانب تحسن في حدة الإبصار. حقق المرضى المعالجون تحسناً متوسطاً قدره 24 حرفاً في اختبار حدة البصر، أي ما يعادل نحو 5 أسطر في مخطط قياس النظر، فيما انخفضت مؤشرات مشكلات سطح العين بشكل ملحوظ بعد 3 أشهر من العلاج. ورغم النتائج المشجعة، يؤكد الباحثون أن الدراسة ما زالت في مراحلها الأولى نظراً إلى محدودية عدد المشاركين، كما سجلت بعض الآثار الجانبية. لذلك يخطط الفريق لإجراء تجارب سريرية أوسع لتقييم سلامة التقنية وفاعليتها على المدى الطويل.
1: أطعمة مثالية لتحسين كفاءة الهضم. أفادت مؤسسة جونز الطبية بأن مشكلات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك شائعة بين ملايين الأشخاص حول العالم، مشيرة إلى أن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة الجهاز الهضمي. أوضحت المؤسسة أن الألياف الغذائية تلعب دوراً محورياً في دعم صحة القولون، ويحتاج الجسم إلى ما لا يقل عن 25 جراماً منها يومياً، مع تفضيل الحبوب الكاملة على الكربوهيدرات المكررة لما تحتوي من ألياف وعناصر غذائية إضافية. وتشمل الأطعمة المفيدة للهضم الحبوب الكاملة والزنجبيل الذي قد يساعد في تخفيف الانتفاخ ومشكلات الهضم، إضافة إلى الروب المخمر الذي يحتوي

على بكتيريا نافعة تساعد في تحسين توازن البكتيريا داخل الأمعاء. كما يمكن أن تسهم هذه الأطعمة المخمرة مثل الكيميتشي في زيادة البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، في حين ينصح بالتقليل من الأطعمة الغذائية بالدهون خصوصا المقلية واللحوم الحمراء لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأمعاء. وينصح المختصون بإدخال الألياف إلى النظام الغذائي بصورة تدريجية، لأن زيادتها بشكل مفاجئ قد تؤدي إلى تفاقم الانتفاخ وبعض الأعراض الهضمية، مع أهمية اتباع نظام غذائي متوازن لدعم صحة الجهاز الهضمي.

89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار.

0: المحلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: السابعة والنصف ساعتنا الآن، وأبرز العناوين في الصحافة المحلية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره في مملكة ليسوتو علاقات البلدين وسبل تعزيزها بمختلف المجالات. وزير الصحة يصدر قرارا بإلغاء ترخيص مستوصف أهلي لثبوت تأجير ترخيصه من الباطن. وزير الشؤون: العمل الخيري الكويتي إرث وطني راسخ تتوارثه الأجيال. وزير التربية يعتمد نظاما جديدا للمقررات في المرحلة الثانوية اعتبارا من العام الدراسي الحالي. وزير العدل: جرائم الأحداث تنخفض 48% خلال النصف الأول من 2026. وزير التعليم العالي: توظيف الحلول الرقمية في عمليات التحقق من المؤهلات والوثائق الأكاديمية. الداخلية: فتح باب التسجيل لدورة شرطي تخصص خفر السواحل. الصحة: تعزز كفاءة الطواقم التمريضية استعدادا لموسم الشتاء والأمراض التنفسية الموسمية. التربية: برنامج بلغ يستجيب لأكثر من 8000 بلاغ بنسبة 65% من إجمالي البلاغات. وزارة الكهرباء تستضيف وفدا من هيئة الربط الكهربائي الخليجي في محطة الوفرة.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، رئيس الإمارات والرئيس الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الشرق الأوسط. ولي العهد البحريني يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التكامل والتعاون الخليجي لدعم مسارات التنمية. استشهاد 17 فلسطينيا خلال 48 ساعة في قطاع غزة. مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان. وزير الخارجية المصري وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع بالسودان وليبيا. تونس تدعو إلى وحدة الموقف العربي في ظل التحديات الأمنية بالمنطقة. البعثة الأممية في ليبيا تمنح مجلسي النواب والدولة شهرا للموافقة على اتفاق 4+4. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 3 ناقلات إيرانية بعد استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين. وزير الحرب الأمريكي يهدد بتدمير ناقلات إيران إذا كررت محاولة استهداف القطع الأمريكية. الرئيس الروسي يأمر بإيقاف الهجمات على كييف 3 أيام تمهيدا لاتصالات مع مفاوضين أمريكيين.

0: وإلى أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشرها العام 18.72 من 100 نقطة. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 17 سنتا ليبلغ 98 دولار و10 سنت. الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية منحة مع هيئة الربط الكهربائية الخليجية ب200,000 دينار. سلطنة عمان تنضم إلى شراكة دولية لتطوير اقتصاد الهيدروجين. العراق يسجل أعلى معدل تصدير نفط منذ أزمة هرمز بنحو 70 مليون برميل في أغسطس. مصر توقع اتفاقية مع لينغ لونغ الصينية لإنشاء مجمع صناعي باستثمارات 2 مليار دولار. تركيا الصادرات تسجل رقما قياسيا في أغسطس ب 23.5 مليار دولار. الاقتصاد الأمريكي يضيف 162,000 وظيفة في أغسطس. وزير التجارة الهندي يدعو لاستغلال كامل إمكانيات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. نائب رئيس الوزراء الروسي: اتفاقيات منتدى الشرق الأوسط تجاوزت 70 مليار دولار.
1: وفي أبرز أخبارنا المحلية، بحثت دولة الكويت وروسيا أمس السبت تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الأمن والطاقة.

الطوارئ وحماية المنشآت والبنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى استخدام الروبوتات والطائرات المسيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر والاستجابة للحالات الطارئة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بوزارة الداخلية الكويتية اللواء حمد المنيفي مع نائب رئيس وزارة الطوارئ الروسية رومان كورينين على هامش أعمال الصالون الدولي 16 لوسائل ومعدات ضمان الأمن المتكامل المقام في مدينة غازان الروسية. وأكد كورينين خلال الاجتماع أهمية المشاركة الكويتية في أعمال الصالون، مشيرا إلى أن عقد مثل هذه المنتديات الدولية يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مختلف دول العالم. وتناول المسؤول الروسي عددا من مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، لا سيما في مجال تدريب الكوادر الكويتية في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، مستعرضا ما تتمتع به تلك المؤسسات من خبرات متخصصة وإمكانات مادية وتقنية متقدمة. كما دعا كورينين الخبراء والمختصين الكويتيين إلى زيارة ميدان التدريب الجديد في مدينة غازان والمجهز بأحدث أجهزة المحاكاة والتقنيات المستخدمة في تدريب كوادر الطوارئ والإنقاذ للاطلاع على التجربة الروسية والاستفادة من إمكاناتها.

0: بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
1: ضمن نهائي بطولة كأس الأخرافي 2005-2006، المباراة اللي جمعت بين القادسية والعربي، سجل هدف الأول لصالح نادي القادسية خلف السلامة.
2: يلعب لنفسه ويعدي بحركة حلوة، يلعب لها كرة إلى جول. حلوة الكرة من بدري، يلعبها إلى طرف السلامة ويسجل هدف القادسية الأول من كرة ملعوبة من مجهود كبير من بدر المطوع.
1: وبعدها يسجل الهدف الثاني لنادي القادسية بدر المطوع.
2: كرة ملعوبة، بدر المطوع حاول يلعبها وبتقدم حارس المرمى بالجول. الله، يسجل الهدف الثاني بدر المطوع للقادسية، لأن حارس المرمى أيضا متقدم، ويسجل القادسية بدر المطوع هدف الثاني في الدقيقة 23. بدر المطوع
1: وعلى الدقائق الأخيرة يسجل هدف التقليص للنادي العربي محمد إشراق.
2: فأول إشراق يلعبها بالجول، بالجول، يعطيه الأمل، يعطيه الأمل للعربي. جول، جول حلو من إشراق، محمد إشراق.
1: وانتهت المباراة فوز نادي القادسية على نادي العربي بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. القادسية تصدر الدوري بفوز مثير على النصر بنتيجة 3-0، والعربي يتعادل مع الصليبيخات بنتيجة 3-3. الإسباني ماركوس يورنتي

0: يعتزل اللعب دوليا. ريال مدريد يتلقى خسارته الأولى مع مورينيو هذا الموسم بعد الخسارة أمام ريال بيتيس بنتيجة 1-0. أعلن النادي توتنهام التوقيع رسميا مع الأوكراني مودريك. البرازيلي نيمار قد يغيب عن الملاعب لمدة 2 بسبب الإصابة. موناكو ينتصر على باريس بنتيجة 2-1. نادي ليفربول يحقق الفوز على إسبيتش تاون بنتيجة 2-0. أعلن نادي الاتحاد رسميا التوقيع مع اللاعب ريتشارد ريوس بعقد يمتد حتى عام 2027. ريان شرقي يفوز بجائزة لاعب الشهر في نادي مانشستر سيتي. نادي الريان القطري يعلن تعاقده مع البرتغالي أوتافيو. الحارس الأرجنتيني إيمي مارتينيز يحصل على الرقم 1 مع نادي تشيلسي. أعلن نادي جنوى الإيطالي التوقيع مع الإيطالي ستيفان شعراوي. نادي الهلال السعودي يعلن رسميا التعاقد مع جابرييل مارتينيلي وسيحصل على الرقم 7. تم استبعاد الفرنسي فيرلان ميندي من قائمة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. نادي ليفربول يستبعد الإيطالي كييزا والياباني إندو من القائمة في دوري أبطال أوروبا. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. تلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعدما سقط أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، ليتوقف انطلاق المثالية بعد 3 انتصارات متتالية. وجاءت الهزيمة في مباراة أهدر خلالها الفريق الملكي العديد من الفرص، لا سيما إضاعة كليان مبابي ركلة جزاء. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
2: تقنيات جديدة، تقنيات جديدة،
1: عالم تكنولوجيا،
2: عالم فيه الحاجة،
3: أم الاختراع،
2: أم الاختراع، أم الاختراع،
1: عالم من الإبداع والابتكار،
2: عالم تكنولوجيا،
1: عالم تكنولوجيا.
4: في عالم الابتكار بدأت شركة أوبن إي آي طرح نموذجها الجديد GPT-6 أستر الذي يمثل قفزة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنه تشغيل الكمبيوتر ذاتيا وتنفيذ مهام معقدة بسرعة عالية. مع تزويده بنظام رقابي يوقفه تلقائيا عند أي نشاط خارج الإطار الأمني. وجاء إطلاق النموذج بعد سلسلة هجمات سبرانية نفذتها أدوات الذكاء الاصطناعي هذا الصيف، مع دفع الشركة إلى تعزيز مستويات الحماية في الإصدار الجديد، فيما ستتاح النسخة أولا لعدد محدود من المؤسسات قبل طرحها للمشتركين والمطورين خلال الأيام المقبلة. وفي عرض تجريبي أظهرت الشركة قدرة النموذج على تنفيذ مهام كاملة عبر الأوامر الصوتية، من نشر إعلان إلى العثور على مسكن خلال دقائق، في أداء يتفوق على الموظفين المتخصصين. ويعد GPT-6 أول نموذج للشركة يصنف ضمن أعلى درجات الخطورة في تقييمات الأمن السبراني، إذ يمكنه اختراق أنظمة محمية دون مساعدة بشرية، فيما تقيد وظائفه الحساسة بفرق الدفاع السبراني وتراقب آليات تلقائية أي نشاط مشبوه.
5: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير،
1: عالم تكنولوجيا.
6: السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم. اليوم نلقى شبكات الواي فاي المجانيه في القهاوي، بالمطارات، بالمجمعات، الفنادق، هي بالتاكيد خدمه مريحه، لكن السؤال المهم، هل هي امنه دائما؟ الاجابه لا. المشكله مو بالشبكه العامه، لكن غالبا احنا ما ندري من يدير هذه الشبكه او مستوى الحمايه الموجود فيها. والاخطر، المهاجم يستطيع إنشاء ترى شبكة مزيفة باسم قريب جدا من المكان، من اسم المقهى، من اسم المطار. مثلا أنك تدخل قهوة وتلقى شبكتين أساميهم متشابهة، وتختار الشبكة الخطأ وانت ما تدري. من كذي احنا نقول قبل أنك تشبك اسأل الموظف عن اسم الشبكة الرسمي، تأكد. وعند استخدام الشبكة العامة يفضل تجنب الدخول على الخدمات

0: شديدة الحساسية، مثل شنو؟ مثل لا تدش على حسابك البنكي من شبكات عامة أو أنظمة اللي تحتوي على معلومات مهمة إذا لم تكن هناك ضرورة. من الأفضل استخدام بيانات الهاتف المحمول في معاملاتك الحساسة، يعني استخدم تلفونك، خصوصا لما تكون أنت في مكان وأنت مو متأكد من الشبكة. وتأكد أيضا أن الجهاز ما يتصل، تأكد أن جهازك أو موبايلك أو لابتوبك ما يشبك أو يتصل على أي شبكة واي فاي مفتوحة، لأن هذه الخاصية قد تجعل الجهاز يتصل بشبكات غير موثوقة بدون لا تنتبه. ترى هم يفضل أنك تحدث كمبيوترك وتحدث هاتفك باستمرار وتفعل المصادقة الثنائية، لأن أي حساب مهم لازم يكون المالتي فاكتور أثنتيكيشن يكون مفعل. في بيئة العمل إذا ترى تحتاج الدخول على أنظمة المؤسسة من خارجها، التزم بوسائل الاتصال الآمنة اللي تحددها جهة العمل، مثل VPN اللي خاص بالمؤسسة. هذا وايد مهم. الخلاصة، كلمة مجاني ما تعني أنه آمن. أي شيء ببلاش، شبكة ببلاش، ترى فيها خطورة. استخدم شبكات الواي فاي العامة عند الحاجة، ولكن اعرف الشبكة اللي تتصل عليها، تجنب العمليات وتبادل المعلومات الحساسة على الشبكات العامة. احيانا استخدام بيانات الهاتف لدقائق معدودة يكون اكثر امانا من المجازفة بحسابك وبياناتك. هذا اللي ينصح فيه المختصين بالامن السبراني. كان معاكم محدثكم المهندس حسين علي النكاس، مستشار تقنية المعلومات والأمن السبراني.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: أعلنت وزارة الداخلية ضبط 4 متهمين في قضيتين منفصلتين لجلب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار بها وتعاطيها. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط 3 متهمين في قضية جلب مواد مخدرة ومؤثرات عقلية من خارج البلاد عبر أحد المنافذ البرية بقصد الاتجار. وأوضحت أن معلومات وردت بشأن قيام 2 من المتهمين بجلب المضبوطات من خارج البلاد، إذ تم ضبطهما فور دخولهما، وبمواجهتهما بالتحريات أقرا بأنهما كانا يعتزمان تسليمها إلى المتهم الثالث الذي تم ضبطه لاحقاً.

أعلنت وزارة التربية أمس السبت أن برنامج بلغ في المدارس استجاب حتى اليوم لنحو 8602 بلاغ بنسبة 65% من إجمالي البلاغات التي تلقاها البرنامج، الذي يهدف إلى رصد أي ملاحظات أو احتياجات ثم يقوم بمعالجتها بصورة عاجلة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. وأكد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في الوزارة حمد الحمد في بيان ضرورة التعامل مع الملاحظات والاحتياجات بصفة الاستعجال خلال هذه المرحلة، وتعزيز التكامل والتنسيق مع إدارات الصيانة والخدمات والجهات المختصة في مختلف المناطق التعليمية، بما يدعم سرعة الاستجابة لاحتياجات الميدان واستكمال الأعمال المتبقية وفق الأولويات الفعلية لكل مدرسة قبل استقبال الطلبة. وأوضحت الوزارة وفق البيان أن البرنامج أسهم في ربط المدارس والمناطق التعليمية وفرق الاستعداد والقطاعات المختصة ضمن منظومة إلكترونية موحدة تبدأ من تسجيل الملاحظة أو الاحتياج في المدرسة وإحالته مباشرة إلى جهة الاختصاص، وصولا إلى متابعة الإجراءات المتخذة بشأنه واستكمال الأعمال المطلوبة وإغلاق البلاغ. وأشارت إلى أن فرق الاستعداد والجهات المختصة تابعت عبر البرنامج خلال العطلة الصيفية أكثر من 13 ألف بلاغ متعلق بأعمال

أعمال الصيانة المدنية والكهربائية وأجهزة التكييف وبرادات المياه ونظافة المدارس، إلى جانب توريد الكتب والأثاث المدرسي والمكتبي وغيرها من متطلبات الجاهزية.

بحث رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف نويف مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الكويت الدكتور ظفر إقبال سبل تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الجمركية. وقالت الإدارة العامة للجمارك في بيان لها إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تسهيل الإجراءات ودعم انسيابية حركة التجارة بين البلدين. وأضافت الجمارك أن الزيارة تأتي في إطار حرصها على توسيع مجالات التعاون مع البعثات الدبلوماسية وتطوير قنوات التواصل والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ العلاقات الثنائية.

كويتنا كيان أجبر العالم على احترامه رغم صغر مساحته وكبر وجوده وعزته.

سادتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

في جولتنا هذا الصباح: الولايات المتحدة تصعد تهديداتها ضد إيران بعد هجمات على سفن حربية أمريكية. الحكومة اليمنية

0: في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يقصف ريف دمشق السوري بقذائف مدفعية. أوكرانيا تبحث مع ألمانيا والناتو تعزيز دفاعاتها الجوية وتمويل احتياجاتها العاجلة. وعشرة الدول تتفق على وثيقة في جنيف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح مع تطورات التصعيد في المنطقة، حيث هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست، هدد إيران قائلا أن بلاده ستقضي على ناقلات نفطها إذا أطلقت النار على السفن الأمريكية، مؤكدا أن طهران لا تملك قوة بحرية أو جوية قادرة على حماية أسطولها النفطي. وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان، ردا على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين، موضحة أن الضربات عطلت ناقلتين ودمرت 3، من دون تسجيل إصابات في صفوف القوات الأمريكية.
1: يتصاعد التوتر في المنطقة مع عودة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة، وسط تبادل الضربات والتهديدات وتصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية. آخر التطورات تمثلت في إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات جوية استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان، بعد اتهام طهران بمحاولة استهداف سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن حاملة طائرات أمريكية ومدمرة صواريخ موجهة تمكنت من تفادي عدة هجمات، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. وأعلنت القيادة الأمريكية تعطيل ناقلتي نفط إيرانيتين بشكل نهائي، بينما دمرت ناقلة ثالثة في خليج عمان بعد استهدافها في مواقع حيوية وإجلاء طاقمها. وتقول واشنطن إن الناقلات الثلاث مرتبطة بشبكة سرية تستخدم لتمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه في المنطقة، مؤكدة أن القوات الأمريكية ستواصل استهداف مصادر تمويل طهران إذا تعرضت سفنها لهجمات جديدة. التصعيد العسكري ترافق مع لهجة أمريكية شديدة، إذ هدد وزير الحرب الأمريكي بتدمير ناقلات النفط الإيرانية في حال استهداف السفن الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن لن تتردد في الرد على أي هجوم يستهدف قواتها أو سفنها. وتأتي هذه التطورات في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة ضغوطا اقتصادية متزايدة على إيران، تشمل تشديد العقوبات ومحاصرة موانئها والحد من قدرتها على تصدير النفط في محاولة لتقليص مواردها المالية ودفعها إلى تغيير حساباتها العسكرية.
0: وفي فيينا قال دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا يضغطون على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يقضي بحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لأول مرة منذ 20 عاما. ويأتي هذا القرار استكمالا لقرار آخر اعتمد في 12 يونيو لعام 2025، خلص إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي لعدم تعاونها الكامل في تحقيق بشأن آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلن عنها. ونتحول إلى الشأن اليمني، حيث يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع تجدد المواجهات

0: بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في تعز والحديدة والساحل الغربي وسط هجمات متبادلة وسقوط عشرات القتلى والجرحى. وأعلنت القوات الحكومية يوم أمس أسرى عشرات من عناصر الميليشيا والسيطرة على مواقع في تعز، فيما أكدت الأمم المتحدة نزوح نحو 1790 أسرة خلال يومين بسبب تصاعد القتال. حول هذه التطورات يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني:
1: اليوم اليمن دخلت مرحلة جديدة وخيارات العسكرية أكثر حضورا، وهذه المحاولة الحوثية للسيطرة على باب المندب وهو نسخة لمضيق هرمز، لذلك تدفع الجماعة الحوثية بثقلها العسكري مدعومة من إيران باتجاه السيطرة على هذا الساحل وإيجاد موقع جديد في تهديد الملاحة البحرية. لذلك هذه القوات اليمنية اليوم واصلت تأمين المناطق المحررة للمحافظة على الأمن وسلامة المناطق واستعادة أيضا المناطق اليمنية من هذه الجماعة التي تريد أن تصادر هذا المضيق وتجعله كما تفعل القوات الإيرانية في تهديد الملاحة بمضيق هرمز. لذلك اليوم المساعي كبيرة من القوات الحكومية، هي متماسكة، حققت نجاحات قوية على الأرض وسيطرت على معظم المناطق، لكن هناك الحاجة إلى الوقت والقدرات أيضا لتعزيز نفوذها ومنع هذه القوات، قوات الميليشيات الحوثية للسيطرة على هذه المناطق، لأنها تسعى بشكل واضح إلى تهديد الممرات البحرية وأن تمنح نفوذا إيرانيا في هذه المناطق كما تفعل اليوم قوات الحرس الثوري في هذا المضيق.
0: الكاتب والمحلل السياسي دكتور غانم السليماني وقد حدثنا حول آخر التطورات على الساحة اليمنية. وفي لبنان صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في لبنان بشن غارات وتنفيذ أكثر من 14 عملية تفجير في عدد من البلدات الجنوبية استهدفت منازل وبناء تحتية. وفي المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا منذ 2 مارس إلى 4358 قتيلا و 12359 جريحا، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ 8 أكتوبر لعام 2023 نحو 8925 قتيلا و 30595 جريحا. سحر بشارة والتفاصيل.
2: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي ليلاً 3 غارات عنيفة على بلدة المنصور في قضاء سور، واستهدفت غارتان بلدة النبطية الفوقة، كما أغار الطيران الحربي على 2 دفعات على بلدة القنطرة واستهدف بلدة طلوصة ووادي زبقين. بالتوازي نفذت قوات الاحتلال أكثر من 17 تفجيرا في بلدة المنصور، وقامت بتفجير عنيف جدا في بلدة بني حيان، كما طالت التفجيرات مدينة بنت جبيل وبلدة زوطر الشرقية. ويأتي هذا التصعيد بعد توسيع جيش الاحتلال ليل الجمعة اعتداءاته لتطال مناطق خارج ما يسمى الخط الأصفر، وكذلك منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة سقوط 4 قتلى و32 جريحا بينهم نساء وأطفال في حصيلة نهائية للاعتداءات. وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس ارتفعت إلى 4358 قتيلا و 12359 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وعلى صعيد آخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال

0: تستعد لتقليص انتشارها في جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر ضمن خطة لإعادة الانتشار تعرف باسم الخط الرمادي، تتضمن إقامة مواقع لشن عمليات عسكرية. وإلى جديد الأوضاع في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب 9 فلسطينيين بينهم طفلة في غارة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين غربية مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإلقاء مسيرات قنابل على مناطق شرقي حي الزيتون. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
1: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأصيب طفل فلسطيني بجروح متوسطة برصاص قوات الاحتلال في مخيمات النازحين في منطقة السودانية شمال غرب القطاع، كما أصيب فلسطينيان بإطلاق نار في الأطراف الشمالية لمدينة غزة. وفي حي الشجاعية وشارع مشتهى شرقي مدينة غزة، ألقت مسيرات الاحتلال قنابل متفجرة على منازل المواطنين بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة خلف الخط الأصفر. وفي جنوب القطاع قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غرب مدينة رفح، وأطلقت آلياته النار بكثافة باتجاه جنوب مدينة خان يونس، فيما أطلقت زوارقه النار باتجاه ساحل المدينة. وبحسب إحصائيات رسمية، بلغ عدد الشهداء منذ 11 من أكتوبر الماضي 1334 شهيدا، والمصابين 4429. وتواصل طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء، فقد انتشلت خلال الأيام الماضية 55 شهيدا من منزل في حي الزيتون قصف قبل عامين وكان يأوي عشرات النازحين. وأكدت الطواقم أنها تعمل بنقص حاد في المعدات والأليات الثقيلة في ظل وجود أكثر من 1000 جثمان تحت أنقاض 147 منزلا مدمرا. وتتفاقم أزمة المياه بعد توقف إمدادات شركة ميكروت الإسرائيلية، حيث يقف المواطنون منذ الفجر في طوابير طويلة لتعبئة جالونات الشرب. ويتزامن ذلك مع عودة الحديث عن مشاريع تهجير سكان القطاع والتي طرحها وزراء في حكومة الاحتلال. وأكدت الفصائل الفلسطينية أن ذلك يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعية، مشددة على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه. ويبقى قطاع غزة بين تصعيد عسكري مستمر وكارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في الضفة الغربية، حيث نفذت اقتحامات واعتقالات في عدد من المناطق. وفي المقابل، واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، واقتحموا أراضي في برقة والمغير، وألحقوا أضرارا بالمحاصيل وأشجار الزيتون، وسط استمرار تهجير أكثر من 33,000 فلسطيني من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ مطلع عام 2025. حسن جعفر والتفاصيل.
2: تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بمواصلة جيش الاحتلال توفير الحماية لاعتداءات المستوطنين المتطرفين الذين شنوا اعتداءات إرهابية في قلب مدينة الخليل وعديد البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، فيما قال رئيس بلدية ترمس عيا بأن المستوطنين شنوا هجمات على البلدة أثناء وجود السفير الأمريكي الذي زار البيوت التي أحرقها المستوطنون المتطرفون، والتي وكما قال رئيس البلدية بأن الأعمال هي إرهابية، ومشيرا بأن 80% من سكان بلدة ترمس عيا يحملون الجنسية الأمريكية، وهذا هو الدافع لزيارة السفير الأمريكي لبلدة ترمس عيا. العدوان الإسرائيلي

0: امتد كذلك إلى اقتحام جيش الاحتلال مدينة نابلس وبلدتي قباطية وكفردان، وتزامن ذلك مع حملات اعتقالات طالت. وفي غضون اليومين الماضيين 33 فلسطينيا ومن أماكن فلسطينية متفرقة ومنها القدس المحتلة. هذا يأتي في الوقت الذي شرعت فيه القوة الفصائل الفلسطينية التحركات المكثفة على الساحة الفلسطينية تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة في 27 من شهر نوفمبر، وسط تأكيدات فلسطينية بأن حركة فتح التي يزعمها الرئيس الفلسطيني ستخوض الانتخابات بقائمة واحدة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: ومنها نتحول إلى سوريا، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. وأفادت وكالة الأنباء السورية أن القصف استهدف محيط البلدة دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. ونتحول إلى الشأن السوداني، حيث قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قال أن لا مكان لكل من تسبب في اندلاع الحرب أو حمل السلاح خلال الفترة الانتقالية. وأكد البرهان ترحيبه بكل السياسيين الراغبين في الحوار، مشيرا إلى أن لجنة الحوار السوداني تخص القوى المدنية والسياسية ولا علاقة له بها. وفي الصومال، أعلنت وزارة الدفاع الصومالية في بيان مقتل 14 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك خلال عملية نفذتها قوات الكوماندوز في منطقة بولا فولي بإقليم باي. وأضاف البيان أن القوات استولت على أسلحة من مواقع تابعة للحركة، مؤكدة مواصلة العمليات العسكرية ضدها. وفي موسكو، أعلنت الرئاسة الروسية انتهاء مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بعد 3 ساعات من المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، فيما وصف الكريملين اللقاء بأنه بناء وصريح وقائم على الثقة. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قال إن بوتين شدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وأن المبعوثين الأمريكيين سيحملان تقييماتهما إلى كييف. ومن جانب آخر، قال مسؤول في البيت الأبيض إن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا ناقشوا خططا جوهرية تتعلق بالخطوات التالية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي سيعلن عنها في الأسابيع المقبلة. هذا ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف في المحطة الثانية من جولتهما الرامية إلى دفع جهود إنهاء الحرب. وقال زيلينسكي إنه سينتظر من المبعوثين عرض ما حملوه من مقترحات وما تلقوه من ردود في موسكو، مؤكدا استعداد كييف لإجراء محادثات وصفها بالبناءة والجوهرية بحثا عن خيارات لإنهاء الحرب. وبالتزامن، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف قصف كييف لمدة 3 أيام، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده للامتناع عن ضرب موسكو خلال الفترة نفسها. أشرف السباق والتفاصيل.
2: صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف بأن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر استغرق أكثر من 3 ساعات وكان مفيدا وبناء وصريحا للغاية ويحمل

0: يحمل في طياته الثقة. وأضاف أن الرئيس الروسي أكد التزامه بمواصلة العمل المشترك مع الولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي ودبلوماسي للنزاع الأوكراني. وفي الوقت ذاته أشار إلى أن بوتين نوه بالنجاحات التي حققتها القوات الروسية في التقدم في منطقة القتال بأوكرانيا، وتم التعبير عن الثقة في تحقيق الأهداف المعلنة. وقدم الجانب الروسي تقييمات واضحة وشاملة للوضع، وتم التأكيد أيضا على ضرورة معالجة جميع الأسباب الجذرية للنزاع. وأكد أوشاكوف أن المبعوثين الرئاسيين الأمريكيين وعدا باستخدام الملاحظات والتقييمات التي تلقياها شخصيا من الرئيس بوتين بشأن الطريق إلى حل سلمي دائم للصراع في أوكرانيا خلال اجتماعاتهما اليوم في كييف. وأضاف أن المحادثات جاءت في الوقت المناسب وكانت مفيدة للغاية لكلا الجانبين. وأضاف أن الجانبين أكدا خلال المباحثات على أن الرئيسين بوتين وترامب سيواصلان الحفاظ على الاتصالات الشخصية، وأن العمل من خلال ويتكوف وكوشنر سيستمر. وفي شأن ذي صلة صرح أوشاكوف بأن المباحثات لم تقتصر على تسوية النزاع الأوكراني، وقال لم تقتصر المحادثات على تبادل وجهات النظر حول حل الأزمة الأوكرانية، ولكن نوقشت أيضا القضايا الاقتصادية والمشاريع الروسية الأمريكية الكبرى المحتملة ذات من المنفعة المتبادلة بتفصيل كبير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي غضون ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن وقفا محليا جديدا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإتاحة إصلاح خط الكهرباء الضروري لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية لمحطة زاباروجيا النووية بعد انقطاعها لفترة طويلة. وإلى ذلك، بحث وزير الدفاع الأوكراني يفغيني خامارا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا، بحث الاحتياجات العسكرية العاجلة لأوكرانيا، وفي مقدمتها تعزيز الدفاع الجوي وتوفير تمويل إضافي لقوات الدفاع، إلى جانب التحضير لاجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بدفاع أوكرانيا بصيغة رامشتاين. كما بحث خمارة مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بحث تعزيز التعاون الأمني وتسريع حماية أوكرانيا من الضربات الروسية، إضافة إلى زيادة إنتاج القدرات الدفاعية وتوسيع التعاون بين الصناعات العسكرية في البلدين. وفي ألمانيا، يتوجه الناخبون في ساكسونيا إنهالة شرقية ألمانيا اليوم إلى صناديق الاقتراع وسط تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا استطلاعات الرأي بأكثر من 40%. وقد تمنح النتائج الحزب أول رئاسة لحكومة ولاية ألمانية منذ الحرب العالمية الثانية. وفي جنيف، اتفقت نحو 130 دولة في جنيف على نص يعرف منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في خطوة أولى نحو توسيع قواعد دولية لتنظيم الأسلحة القادرة على اختيار أهدافها ومهاجمتها من دون تدخل بشري. ومن المقرر أن تبحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل إمكانية بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية دولية تنظم استخدام هذه الأسلحة. ونتحول إلى أندونيسيا، حيث تسبب ثوران بركان أتاك كرانكانو في أندونيسيا، تسبب اليوم في تعليق مئات الرحلات بمطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، وذلك بعدما وصلت سحب الرماد البركاني إلى أجواء المطار، فيما أعلنت السلطات المحلية تأثر

209 رحلات بينها رحلات دولية، وامتدت سحب الرماد إلى مناطق في جاوة وسومطرة، ما دفع مدارس إلى إلغاء أنشطة وصيادين إلى وقف رحلاتهم البحرية، بينما دعت السلطات السكان إلى الحذر وارتداء الكمامات والحد من الأنشطة الخارجية، مؤكدة عدم وجود خطر وشيك من حدوث تسونامي.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح. فقد أعلن الرئيس الروسي بدء تدفق النفط عبر خط أنابيب رئيسي جديد ضمن مشروع فوستوك أويل التابع لشركة روسنفت، والذي ينقل الخام من منطقة كراسنوبرسك إلى محطة خليج سيفير لتحميله على الناقلات، واصفا بدء التشغيل بأنه خطوة مهمة في تطوير المشروع. أعلن رئيس الوزراء اليوناني حزمة مساعدات وإعفاءات ضريبية بقيمة 2.2 مليار يورو لعام 2027، تشمل إلغاء ضريبة الدخل عن المزارعين الذين تقل دخولهم السنوية عن 20,000 يورو، وخفض مساهمات العمال في الضمان الاجتماعي في إطار خطة حكومية لإعادة جزء من مكاسب النمو إلى المجتمع قبيل الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. والزميل عبد العزيز القراوي.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال اليوم بمشيئة الله طقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، مع فرص للضباب الخفيف على بعض المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 43، مدينة الجهرة 45، شمالا في العبدلي 44، غرب البلاد منطقتي الشقاية والسالمي 43، جنوبا بالوفرة 44، جزنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 37، جزنا الشمالية فيري تشورب وبوبيان 41 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 9:20 مساء أدنى جزر، الساعة 1:15 مساء موعد أذان المغرب، الساعة 6:05. عبد العزيز القراوي.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. الولايات المتحدة تصعد تهديداتها ضد إيران بعد هجمات على سفن حربية أمريكية. الحكومة اليمنية تكثف عملياتها ضد الميليشيا الحوثية وتعلن السيطرة على مواقع جديدة في تعز والحديدة. استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يقصف ريف دمشق السوري بقذائف مدفعية. أوكرانيا تبحث مع الناتو وألمانيا تعزيز دفاعاتها الجوية وتمويل احتياجاتها العاجلة. وعشرات الدول تتفق على وثيقة في جنيف

بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات، وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

0: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. هنا الكويت والساعة فيها الآن تشير إلى 8:30. أهلا بكم أيها الأحبة، نعود لنتواصل معكم وما تبقى من فقراتنا في صباح الخير. نحن معكم حتى 9 صباحا، كونوا معنا.
1: من قلب الكويت ومن نبض صباحها المتجدد، نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.

0: تواصل التقنيات الحديثة إحداث نقلة نوعية في مجال الجراحات الدقيقة والمعقدة، بعدما أصبحت أدوات التخطيط المتقدمة عنصراً أساسياً في مساعدة الفرق الطبية على دراسة الحالات بصورة أكثر دقة واختيار الحلول الجراحية الأنسب لكل مريض. وفي إنجاز طبي جديد، نجح فريق طبي متخصص في إجراء عملية جراحية نوعية ومعقدة لترميم واستبدال مفصل الورك بالاستعانة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في التخطيط الدقيق والمسبق للعملية، فيما تعد هذه العملية الأولى من نوعها في مستشفى جابر باستخدام تقنية كابكيج كونستراكت. وفي هذا الصدد، كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع الدكتور هاشم العلي رئيس قسم العظام واختصاص تبديل مفاصل الحوض والركبة وأمراض الخشونة في مستشفى جابر الأحمد، حيث علق قائلاً:
1: يعطيكم العافية، تحية كبيرة لأسرة البرنامج الإذاعي ولمستمعين الكرام. طبعا هذا إنجاز طبي صار في مستشفى جابر. أول شيء يعطيهم العافية إدارة مستشفى جابر وكذلك الهيئة الطبية ووكيل الوزارة ووزير الصحة على اهتمامهم وعلى صقلهم للأطباء والأقسام الفنية. طبعا احنا في الكويت الحمد لله حكومتنا دزت العديد من الدكاترة والجراحين خارج البلاد لأخذ زمالات، هذه الزمالة وايد فادت في المستوى الطبي في الكويت في كل التخصصات من ضمنها تخصص جراحة عظام. دزت عدد من الدكاترة إلى أوروبا إلى أمريكا إلى كندا، مما ساهمت في تقليل أن نبعث المرضى للعلاج في الخارج، وصارت العمليات المعقدة تصير في الكويت، سواء العملية اللي أنا سويتها أو العمليات الأخرى اللي سووها زملائي سواء مستشفى جابر أو مستشفيات الأخرى. فاللي صارت هذه العملية، في عندنا كان مريض في الأربعينات من عمره، كان مركب ورج مفصل صناعي من 15 سنة تقريبا. هذا المفصل صار فيه تعقيدات، تهالك، هذا التهالك سبب مشاكل وإعاقة في الحركة مما أثر على حياته اليومية، ما قام يقدر يروح المجمع، ما قام يمارس حياته الطبيعية، أثر على عائلته على حياته. فالحمد لله رب العالمين العلم وصل لعمليات أن نرد المريض يوم الثاني يمارس حياته بشكل طبيعي. طبعا هذا المريض الحالة كانت معقدة، ليش؟ لأنه صار عنده شغلة اسمها ميتالوسيس، المفصل القديم قام يفرز مادة أو برادة مثل حديد، برادة حديد أثرت على

0: عظمه سببه تآكل كبير في العظم عنده، مما يصعب على العملية الثانية أن تصير. فالعلم وصل لمرحلة معينة، إذا المريض ما عنده عظم أن أنت تركب له مفصل ثاني، تستخدم الكب كيج تكنيك. هذا الكب كيج تكنيك تعلمته في الزمالة، أوكي، أن إحنا نحاول نزرع عظم. أول شيء درسنا عظم المريض، استخدمنا تقنية أن خذينا أشعة مقطعية، الأشعة المقطعية حولناها إلى 3D printing عشان ندرس الطريقة أن تكون ناجحة للمريض بحيث يقدر يمشي ثاني يوم. فبعد الطباعة درسناها ومع الأشعة المقطعية ومع التحاليل ومع فحص المريض، تدخل الفريق الطبي، سوينا العملية أنا مع زملائي، منهم دكتور منصور صادقي ومنهم دكتور محمد علام. قمنا بوضع الكب كيج بحيث ان حطينا عظم، زراعة عظم، بعدين حطينا المفصل اللي راح يبني عليه عظم، بعدين حطينا مثل نسميه كيج، مثل صفيحة معدنية عشان المريض يمشي ثاني يوم. خلال 6 أشهر راح يبني العظم على اللي حطيناه، ولكن عشان يمشي ثاني يوم ركبنا له اللي هو الشبك المعدني. فالعملية هذه هدفها ان احنا نبي العظم يرد يبني من جديد خلال 6 أشهر، ولكن الطريقة هذه خلتنا ان نخليه يمشي دايركت ثاني يوم. والحمد لله رب العالمين، نجحت العملية بدون اي تعقيد، والمريض رد لحياته الطبيعية خلال يوم، يومين، 3، ما شاء الله عليه، قام يمشي من غير عكازة وأموره طيبة. ويعطيكم العافية وقواكم الله. وإن شاء الله حكومتنا ما قاعد تقصر، وزارة الصحة ما قاعد تقصر، تحت قيادة سيدي صاحب السمو. الدورات والزمالات والبعثات اللي قاعد تصير وايد قاعد تفيد المجتمع. الحمد لله رب العالمين، وقواكم الله.
1: وتسهم مثل هذه الإنجازات في تعزيز مسيرة التطور الطبي وتوسيع آفاق الاستفادة من التقنيات الحديثة في التعامل مع الحالات الجراحية المعقدة، بما يرفع كفاءة الرعاية الصحية ويعزز فرص الوصول إلى نتائج علاجية أفضل للمرضى. نادية حمدان من إذاعة الكويت.
2: صباح الخير.
3: في صباح الخير.
2: كلام في الحب. طقسنا اليوم. الصحة.
4: البورصة.
2: أخبار ديرتنا. المجلس البلدي في فقرتنا المرورية. ثقافة وفنون. حدث في مثل هذا اليوم. صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد، لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.
5: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

أهلا بكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. دائما أيها الأحبة نتمنى لكم الأمن والأمان والسلامة على كافة الطرق. أهلا وسهلا بكل الذين يرافقوننا في برنامجنا صباح الخير.

دائما زكية، يعني احنا في بداية عام دراسي جديد، هذا العام يتطلب أن نكون بالفعل هادئين. ما أدري أنتم كأولياء أمور، يعني أول يوم في الدراسة لمدارس البعض يكون في نوع من التوتر، في نوع من

0: الاستعجال في إعداد الطلبة أن تبون منه كل شيء في وقت واحد وفي يوم واحد. وأنت كيف ترين هذا الشعور في بداية عام دراسي جديد بالنسبة لأبنائك؟
1: للأمانة الشعور جميل ولكن فيه قدر كبير من المسؤولية. كلما كبروا الأبناء زادت مسؤولية الدراسة نفسها.
0: نعم.
1: التحصيل العلمي، الاهتمام بالمعدل والدرجات والتفوق يزيد الحمل على الأبناء كذلك.
0: نعم.
1: من الطلبة
0: أكيد.
1: أما نحن كأولياء أمور فتهمنا أمور أخرى غير الدراسة، المواصلات، الدرب، المشوار، تنظيم الوقت، تنظيم حتى الوقت الذي يستحق الأبناء للترفيه، لأن مو كل الوقت لازم دراسة.
0: نعم.
1: لازم تنسقين بين الترفيه والمتعة والدراسة والتحصيل العلمي كذلك.
0: نعم. كثيرة أيضا هي الجهات الحكومية من مؤسسات وأيضا منظمات تعنى بأهمية الاهتمام بهذا الابن والابنة اللي راح يبتدون بداية عام دراسي جديد. احنا نتمنى التوفيق الحقيقة لكل أبنائنا الطلبة والطالبات اللي داوموا اليوم. وأيضا يعني من البداية احنا رحبنا بشهر أيلول.
1: صحيح.
0: على أساس أن شهر لمواليدهم أيضا في شهر أيلول نقول لهم تهانينا ولكل مرافقينا في صباح الخير. صبحكم الله بالخير.
2: عزيزي المواطن والمقيم، زيادة الحمل الكهربائي الزائد يؤدي لبعض حوادث الحريق. لتجنب هذه الحوادث يجب عليك استخدام الأجهزة والموزعات الكهربائية ذات الجودة العالية وعدم تحميل أي موزع كهربائي أكثر من طاقته الاستيعابية وفصل جميع الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استعمالها ووضع التوصيلات الكهربائية في أماكنها آمنة وبعيدة عن متناول الأطفال. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
3: في بداية هذا الأسبوع كما عودناكم مستمعينا الكرام تكون لنا وقفة مع قوة الأطفاء العام، نتعرف على أبرز البلاغات التي تم التعامل معها في الفترة الماضية، بالإضافة إلى تسليط الضوء لأبرز خطوات السلامة والوقاية. نرحب بالرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الأطفاء العام. يسعد لنا صباحك.
4: سعد الله صباحك بكل خير ويا أهلا ومرحبا وحياكم الله، وكذلك أيضا نصبح على مستمعين برنامج صباح الخير أستاذ زينب.
3: صباح النور رائد أحمد. بداية خلنا نتعرف على أبرز البلاغات اللي تم التعامل معها، وطبعا نتمنى بأن ما تكون في بلاغات خطيرة إن شاء الله.
4: لا إن شاء الله ما في بلاغات خطيرة، ولكن ازدياد فعلي خاصة بالنسبة لأيام الويكند.
3: نعم.
4: يوم الجمعة، طبعا يوم الجمعة يعتبر بشكل عام يوم مميز للجميع للترفيه للتنزه.
3: صحيح.
4: هذا أمر طبيعي، ولكن احنا دائما من خلال برنامج صباح الخير ننصح معاكم باستمرار أخذ الحيطة والحذر، لأن التجمعات والطلعات دائما يعني تتشكل بشكل كبير بالنسبة لأيام الويكند تحديدا، وما حصل يعني وتعاملوا يعني إخوانكم رجال الأطفاء مع عدة حوادث مختلفة، ومن أهمها مثل ما تفضلتي بالخير وهو يعني فرق الأطفاء تعاملت مع حادث يعني علو سقوط عامل من علو حفرة سرداب بمبنى قيد الإنشاء بمنطقة الشويخ الصناعية.
3: نعم.
4: وللأسف أسفر هذا الحادث عن إصابة العامل وتم تسليمه للجهات المعنية ومنهم إخواننا بالطوارئ الطبية يعطيهم الصحة والعافية.
3: يا
4: نفس الشيء اليوم اللي يطلع على حساب رسمي لقوة الأطفاء العام، سيطرت فرق الأطفاء على حريق مخزن بجاخور في منطقة كبد. ونفس الشيء هذا الحريق يعني عملنا معه عدة فرق، والخسائر يعني تعتبر بشكل عام كبيرة جدا، وتخزين عشوائي سيء للأسف.
3: صحيح.
4: وإحنا دائما نقول ونكرر هذا التخزين تشوفه أنت ما له داعي، وهناك في أمور ممكن خطرة وتعرض ممكن حتى العمال المتواجدين بهذه الأماكن من الجواخير الشاليهات إلى الخطر، وممكن تعرض أيضا يعني أملاكك اللي أنت يعني موفرها بهذه الأجزاء أو هذه الأماكن، حاول تحقق توصل منها بأي يعني بشكل يكون قانوني سليم حتى لا تواجهون خطر الحريق الغدر، وهذا ما حصل يعني بشكل عام. ونفس الشيء يعني إدارة الأطفاء البحري تعاملت مع الكثير والعديد من البلاغات ما بين تعطل الجيتسكي وتعطل الطراري. احنا راح نسلط الضوء

0: تفضل أستاذ زينب. بما أن يعني اليوم يعتبر أول يوم للهيئة التدريسية وعودتهم إلى المدارس،
1: نعم.
0: قبل يعني عودة الطلبة للطلبة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بالنسبة للمدارس الحكومية راح تكون لهم عودة. أتمنى يعني من إخواني وخواتي بالهيئة التدريسية الاطلاع على الأجهزة الكهربائية، الأسلاك الكهربائية المكشوفة الثالثة، حتى لا يواجهون خطر الحريق. نفس الشيء يعني دائما المدارس تكون دائما يعني فيها امور اجهزه الامن والسلامه، لابد الاطلاع عليها، مو بس انها تتوفر متوفره، لا، لابد الاطلاع عليها تكون ايضا انها تعمل بصوره سليمه. ممكن المطفئات الحريق تكون منتهيه، ممكن تكون تالفه، ممكن صح. تكون يعني منذ زمن طويل متعرضه الى حراره الشمس، فمن طبيعي ممكن تكون ايضا تالفه. نفس الشيء اجهزه يعني من اجهزه الامن والسلامه وهم مهم جدا، وهو الاطلاع ايضا على جهاز كاشف الدخان والمرشات بالأسقف اللي دائما تجمع بين الطلبة والهيئة التدريسية. المرشات بالأسقف أيضا لابد التأكد منها، هذا أمر في غاية الأهمية. ونفس الشيء ما بين الصفوف والممرات الاطلاع على الإشادات، يعني في وقت وقوع الخطر أو أي حادث كان لابد يعني الإرشادات اللي تتبع، وين مخارج الطوارئ تكون أماكن مكشوفة. هذا أمر مميز للهيئة التدريسية، الاطلاع اليوم حتى على أي كان ممكن يكون خطر. حتى ترى بعض المدارس لاحظين أستاذة يعني تحتوي حتى على المصاعد الكهربائية،
1: نعم،
0: ضروري يعني تأكد أيضا من سلامتها،
1: صيانتها صحيح
0: أكيد. حتى نفس الشيء وحدات التكييف، وحدات التكييف ترى يعني حين عطلة كانت كبيرة جدا، فمنذ فترة طويلة ممكن ما تم يعني إشغالها أو تشغيلها، فمن الطبيعي هناك فيه أجركم الله بعض الغازورات بعض الأتربة يجب تنظيفه وعزل هذه المواد حتى لا يواجهوا مثلا لا قدر الله خطر الحريق. هذه فرصة جميلة نوصلها مرة ثانية إلى الهيئة التدريسية قبل عودة أبنائنا الطلبة. الله يوفقكم إن شاء الله.
1: يا رب. ونتمنى دائما عدم حدوث مثل هذه الحوادث، ودائما نوصي بأن السلامة المدرسية هي الأولوية القصوى اللي أبدا ما تحتمل التهاون، وأكيد حماية أرواح الطلاب والكبار من هيئات تعليمية وإدارية تبدأ من بث الوعي وتبني أسلوب الوقاية ضد أخطار الحرائق. إن شاء الله عام دراسي موفق للجميع، خالي من الحوادث من البلاغات من الحرائق. الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، عساكم على القوة وكل الشكر لك.
0: حياكم الله.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير.

0: مع بداية العام الدراسي الجديد تبدأ مرحلة جديدة تحمل معها الطموح والأمل والعديد من التطلعات، وتعد الهيئة النفسية للطلبة خطوة مهمة لمساعدتهم على العودة إلى أجواء الدراسة بثقة واطمئنان من خلال تعزيز الإيجابية وتنظيم الوقت وتهيئتهم للتعامل مع متطلبات العام الدراسي بروح من الحماس والاستعداد. زميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن بداية العام الدراسي مع الدكتور محمد الشريكة، المدير العام للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور محمد الشريكة، المدير العام للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج. تمثل التهيئة النفسية للطلبة عامل مهم وحاسم لمساعدتهم على الانتقال من أجواء الإجازة إلى أجواء المدرسة والانخراط في العمليات التعلم بشكل إيجابي، ومثل هذه التهيئة تلعب دور أساسي في رسم أو صقل أو طباعة انطباع لدى الطلبة وداخل ذهن الطلبة نحو المدرسة ونحو الإدارة المدرسية ومعلمينها. لذلك يحتاج الطلبة أن يعني يتم استقبالهم استقبال يعني مناسب، ويكون المعلمين يعني على استعداد لتهيئتهم نفسيا للانخراط في عمليات التعلم بشكل إيجابي، وضرورة أن يتم تهيئتهم تهيئة نفسية وعقلية ومعرفية. فمع يعني من أول

اليوم يفترض المعلم يناقش طلبته بإيجابيات وأهمية التعلم وأهمية تطوير المهارات وأهمية تطوير القدرات، حتى يعني يتكون قناعة لدى الطلبة بأهمية العملية التعليمية وأهمية الانخراط في البيئة المدرسية لاكتساب المهارات وصقل المهارات واكتساب المعارف بصورة إيجابية تساعدهم على مواجهة الحياة ومتطلباتها. بلا شك الأسرة المدرسية تلعب دور محوري في مثل هذه التهيئة وهذه يعني التجهيز الطلبة للأجواء التعليمية والأجواء المدرسية بشكل عام، وتسهل عليهم الانتقال من الأجواء الإجازة الصيفية الطويلة إلى أجواء الدراسة مرة أخرى بأسلوب مميز ويحبب لهم البيئة المدرسية ويعزز عندهم الانتماء إلى المدرسة وإلى مجتمع المدرسة. وهنا كذلك يجب أن نسلط الضوء على دور الأسرة في هذه التهيئة، حيث أن الأسرة تلعب دور أساسي في تنشئة أبنائها، وهي يعني المعمل الأول للتنشئة ولصقل ذهنية الطالب وتعزيز مهاراته ويعني صقل في المعارف المطلوبة. لذلك دور الأسرة دور محوري، ويحتاج يعني أولياء الأمور أن يهيئون طلبة أو أبنائهم الطلبة بطريقة إيجابية تزرع عندهم الروح الإيجابية وتزرع عندهم اتجاه إيجابي نحو المدرسة ونحو عمليات التعلم. الأسرة دور الأسرة محوري في جانبين، الجانب الأول هو التهيئة النفسية والتهيئة الذهنية، لأن الطلبة لابد أن يدركون إدراك يعني راسخ أن انخراطهم في عمليات التعلم واتجاههم للبيئة المدرسية هو لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم من مواجهة الحياة ومتطلباتها بصورة يعني مناسبة ووفق قدرات مناسبة ومؤهلة. فتعزيز هذه الصورة الذهنية على المدرسة في ذهن الطلبة من وقت مبكر أن المدرسة ما هي فقط مكان نروح نقعد ندرس فيه، لا، هي الحصيلة النهائية من انخراطنا في عمليات التعلم، هي صقل مهاراتنا وتعزيز قدراتنا العقلية ومعارفنا. هذا بحد ذاته يعزز لدى الطلبة الشغف للتعلم ويصقل عندهم الرغبة في التعلم وتطوير الذات. هذه بصورة عامة يعني مثلث التهيئة، البيئة المدرسية، المعلمين والأسرة المدرسية، وكذلك دور الأسرة والمجتمع بصورة عامة. يفترض أن يهيئ الأجواء الطلبة ويحفز الطلبة للانخراط في عمليات التعلم وعمليات التعليم بشكل مباشر بصورة إيجابية، ويعزز عندهم الحاجة إلى هذا النوع من العمليات لصقل مهاراتهم وقدراتهم.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا الصباحية لهذا اليوم. مرة أخرى نتمنى بداية عام دراسي موفق للمعلمين والمعلمات من وزارة التربية. لكم منا أحلى وأجمل تحية. كنا معكم من الإعداد محمد القحطاني، ثامر الدحاني.
1: وكما بدأنا بالحب نختتم حلقتنا بالحب، وهذه تحية من المذيعين فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وزكية شرخي.
0: نتمنى أن نكون مستمعينا قد وفقنا في إطفاء لمسة من الأمل، معلومة تنير الدرب، طاقة إيجابية ترافقكم في بداية هذا الأسبوع. لكم تحيات عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية،
1: ونتمنى أن تنهال عليكم الأخبار الإيجابية والجميلة على مدى اليوم. وتحية من التنفيذ عنود للرجيم،
0: وهذه تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة. إذن مستمعين الكرام في رحلتنا الصباحية لكم تحيات بدر المروان. إلى اللقاء.

التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم يقول إن عدم التزام إيران سيعرض أسطولها النفطي للتدمير. وزير الحرب الأمريكي يهدد بتدمير ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على مناطق بجنوبي لبنان. استشهاد وإصابة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها جنوب قطاع غزة. القوات الحكومية اليمنية تشن هجوما على ميليشيا الحوثي وتستعيد مناطق منها. الكرملين يصف محادثات الرئيس الروسي مع مبعوثي الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا بالمفيدة، ومسؤولون أمريكيون وروس يبحثون الخطوات المقبلة في مفاوضات كييف. الولايات المتحدة تشدد على أن دول حلف شمال الأطلسي سترد على أي أعمال متعمدة ضمن الحرب الهجينة. في خطوة أولى نحو اتفاقية دولية، الأمم المتحدة

0: تتفق على نص حول الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، وإندونيسيا تعلق الرحلات الجوية في مطارها الدولي الرئيسي بسبب رماد بركاني. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قناة الهلال،
2: قناة الرجاء،
3: كوكب الشرق،
4: قناة طهفون، المطرب عبد العزيز قصري.

0: يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.
1: لمن الخدور على الكثيب المعتلي.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا أهلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وسعداء بالتواصل معاكم وبرنامج غوانات. واليوم عندنا أسطوانة أو أسطوانتين من الأسطوانات الجميلة، تابعونا وحياكم الله.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: نبدأ حلقتنا اليوم مع فنان كبير ويعتبر من الموثقين الأوائل في تاريخ الخليج، ومن الأوائل اللي سجلوا أسطوانات، الفنان الكبير محمود عبد الرزاق النقي الملقب بمحمود الكويتي. محمود الكويتي سجل وبدايات التسجيل في عام 1929 في رحلته إلى مصر مع الفنان عبد اللطيف الكويتي، سجل صوات وسامريات، وأيضا من الأوائل اللي انضموا وأسسوا إذاعة الكويت كفرقة غنائية عام 1951، وله ما شاء الله العديد من الأسطوانات في هالفترة. وأول ما بدأت الإذاعة مع فرقتها في 58 بدأ يسجل ويحول هذه الأغاني الأسطوانات وأغاني التراثية من سامريات وفنون وأصوات إلى توزيع مع فرقة موسيقية، ولكن سجل تقريبا في الأربعينيات مع شركة اسمها ونشداس، شركة ألمانية تسجل الأسطوانات، يعني طبعا لها معتمدين في الخليج، لكن المكاين هذه كانت تأتي من ألمانيا ويسجلون فيها الأسطوانات. طبعا اللي يفتتح ويقدم محمود الكويتي طبعا الأسطوانات كلها دي أسطوانات مثلا ونشداس الفنان محمود الكويتي. سمعوا الطريقة والأداء طبعا اللي قدمه الأستاذ الكبير عبد اللطيف الكويتي في هذه الأسطوانة.
2: أسطوانات وشنوداس الأستاذ محمود الكويتي.

0: غوانات، حكايات أغنيات صنع تاريخ الطرب العربي. غوانات.
1: سمعنا هالسامرية الجميلة يوم الاثنين الضحى محمود الكويتي، وأبدع فيها حقيقة من الأسطوانات الجميلة. نذهب إلى موسيقار الأجيال وفي بداياته، يعني نقدر نقول خذ تقريبا 15 سنة في شهرته وسجل هذه الأسطوانة، طبعا في فيلم الوردة البيضة عام 1933 الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، وسجل هذه الأغنية في هذا الفيلم، وبعدها ذهب إلى الشركة ووثق لشركة بيضافون طبعا، وانباعت هذه الأسطوانة بشكل كبير للكلمة واللحن، طبعا كلمات الشاعر الكبير أحمد شوقي وغناء ولحن محمد عبد الوهاب. النيل نجاشي، يا سلام، وصف جميل لهذه الأغنية. ومحمد عبد الوهاب أبدع وأطرب مع هالأغنية الجميلة والأسطوانة الجميلة لفيلم الوردة البيضة محمد عبد الوهاب. كل التحية مني، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله.

cap, ni lo

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلم.
1: اللي أفهمه من كلامك يا عمران، بما أنك قديم في هالمدينة، أن الأمر بدأ ينكشف. لكن لا تنسى هذا دورك يا عمران، أنك توصل الرسالة وأنك تتكلم وأنك ما تخاف من أي أحد.
2: إحنا من خلال

0: رحلتنا بهالمدينة اكتشفنا أن الأهالي يخافون، وانت إذا كنت خايف على نفسك وخايف أن أحد يأذيك فالضرر الواقع على أهالي المدينة كثير.
1: يا عم عمران لا تسمح لهم أن يفذون مخططهم.
2: خلك شجاع وقوي وإحنا راح نكون معاك، اللي طاف غير واللي جاي غير.
3: أنا كنت محتاج أن أحد يوجهني، واليوم لقيت الرسالة السليمة اللي راح أخذها واللي راح أوصل فيها حق الوالي بكل التفاصيل.

0: اللي أعرفه منك أن هناك مؤامرة، أن في أحد قاعد يتجاوز يتحرش بهالطيور المهاجرة، ولا فعلا ما كان ممكن أنها تأثر بهالشكل؟ ودا منكم قلتوا لنا في أحد يتحرش بهالطيور، منو السبب وراء هذه الحادثة؟
1: هذا دورنا علشان نعرف ونكشف، واللي لازم نعرفه بعد أن هذا اللي واقف وراء هالموضوع ما نسكت عنه ونعاقبه ويكون مثال وعبرة ونعلن اسمه أمام المدينة كلها.
2: لا لا لا تعلنون اسمه، لا تقولون اسمه. احنا علينا ان نحل المشكلة هذه، وعلينا ان نلقي القبض عليه من غير ما حد يحس، ومن غير ما يكون في اي امور تربك اهل المدينة، واحنا اصلا مو متأكدين منه.
3: احنا راح نتأكد بطريقتنا، لان ما في شيء نخش، وكل خلل بهالمدينة بينكشف بالقريب العاجل.
1: تكشفه نعم، لكن ما تفضح أحد ولا تسبب له ضرر، لأن هذا الضرر ممكن يكون له عواقب وخيمة.

0: احنا قلنا اللي عندنا وما ندري منو سبب وراء الصيد واخذ البيض الخاص بالطيور الجارحة، وما اعتقد ان هذا هو السبب. المدينة فيها لعنة، وقلنا لكم ان هذه اللعنة من زمان وهي قاعد تكبر من غير ما يكون في رقيب ولا حسيب عليها.
1: احنا مالنا ذنب اذا كان في احد متسبب بهالامور ولا نتحمل هالاخطاء؟
2: واحنا بعد نقول يمكن يكون في شيء، لكن ارتباككم وخوفكم والاخبار اللي تطلع في المدينة ايه اللي راح توديكم بداهية اذا ما اعترفتوا؟
0: لا انت ولا اي احد يقدر يودينا بداهية. احنا قلنا اللي عندنا، واللعنة اللي في المدينة راح تاكلك يا فارس.
1: وإذا تماديت أكثر وصريت أنك تلقي التهم علينا أو تقول أن في أحد متهم فينا، أنت اللي تتحمل مو إحنا، وأنت اللي مسؤول عنها مو إحنا.

0: أبد يا يما، الموضوع ما في كذي أي لعنة وأي شبهة. الموضوع إن أكو ناس يتحرشون بالطبيعة.
1: بس يما وضحي لي، شلون ممكن يتحرشون بالطبيعة وشلون يتجرؤون وشنو الضرر؟
0: الضرر واضح، يتحرشون بالطيور، ياخذون البيض يبيعونه بأسعار غالية غالية الثمن لأنه يخص الطيور الجارحة والنادرة، يجابلون هالبيض في أماكن خاصة، يفقس هالبيض وبعد ما يفقس يبيعونه بأسعار غالية نار وشرار. هذول التجار ما عندهم لا ذمة ولا ضمير إطلاقاً.

0: احنا بالماضي كنا نخاف، لكن اليوم راح اتكلم دام انتوا واقفين معاي واهالي مدينة السروح واقفين وياي، راح اتكلم.
1: روح واحنا معاك يا عم عمران.
2: لا تحاتي، بنكون معاك كلنا بظهرك.
3: ومن متى الحق نخاف منه؟ دام احنا موجودين والعنباس المعانا، توكل على الله وراح نقول الحق، وما في احد اطلاقا راح يوقف بويهنا.
1: احنا لازم نروح حق الوالي، لازم نتكلم، واللي اسمه رجاح والصيادين اللي معاه هم اللي راح يكونون في مرمى الاتهام، لان هم اللي بالفعل يرتكبون هالجريمه.

0: يا هلا فيكم يا هلا فيكم، حياكم حياكم. أنا أدري أنكم زوار وأدري أن عندكم حب حق زيارة المدن وانتوا رحالة، لكنكم طلبتوا رؤية طلتي البهية علشان تتكلمون في أمر مهم. شنو هالأمر المهم اللي عندكم؟ تفضلوا قولوا.
1: الأمر واضح يا حضرة الوالي، ما في غيره، احنا بنتكلم عن اللي صاير في المدينة.
0: واحنا نسعى، احنا نسعى ان نبحث عن الاسباب والحل، وعرفنا ان في احد يحاول سرقة البيض الخاص بالطيور الجارحة.
2: طال عمرك يا حضرة الوالي، احنا عرفنا منو سارق البيض هذا، وعرفنا منو اللي قاعد يتحرش بالطبيعة،
3: وترى اهالي المدينة يعرفون، لكن الخوف تارس قلوبهم.
4: طال عمرك، حاولنا نوصل لك الرسالة اليوم، لكن اللي نبيه منك انك تضمن سلامة وامن المدينة وامن العم عمران.
5: سلامة العم عمران اهم وابدا من كل شيء.
6: يا حضرة الوالي، احنا نشوفك ابو لنا، وسلامتنا وسلامة الاهالي ايه اهم شيء، وترى للعلم اللي صاير ما ينسكت عنا اطلاقا.
7: نعم يا حضرة الوالي، ما ينسكت عنا ابد، ينالك نتكلم ونوضح لك ونقول لك اللي

0: يعني معقولة إن رجاح وعصابة الصيادين هم اللي يهربون البيض وهم عارفين إن هذا مخالف وهم السبب اللي صار هالطيور المساكين الجارحة؟
1: إيه نعم، الطيور عمرها ما تفكر إنها تأذي الأهالي، عشنا معاهم سنين إحنا والطيور، لكن الطيور بدأت ترسل رسالة وهالرسالة لازم توصلك وتوصل حق أهالي المدينة. إحنا لازم نتحرك فورا وتستدعيهم وتكتشف بنفسك هذا الخلل يا مولاي.
2: لا يمكن أن الطبيعة تسكت، ولا يمكن أن الطيور الجارحة تسكت. وللعلم الطيور الجارحة لو كانت بتأذي كان أذت من زمان، لكن الطيور الجارحة كانت ترسل رسائل على مدار السنوات اللي طافت، وهالسنة كمية البيض اللي تم تصديرها وسرقتها كانت كميات كبيرة ومهولة، لأن الطمع والجشع ترس عيون رجاح وعصابته.
0: لا يمكن، لا يمكن أن أسمع حق أي أحد أن يتطاول على الطبيعة ويكون سبب في ضرر المدينة وأهلها.

0: انكشفنا يا رجاح، انت اللي راح تتحمل، انت اللي طلبت ان نزيد الكمية وناخذ البيض من غير ما نراعي اي احد.
1: اي نعم يا رجاح، انت اللي كنت توزنه، احنا كنا ننفذ واحنا كنا ضحية حق طمعك وجشعك.
2: ها اللي يتكلم فيكم او يوصل رسالة ما يلوم الا نفسه، فاهمين؟ ما يلوم الا نفسه. انا اللي بوصل لكم اني اقدر ادافع عنكم، ابيكم التماسكون وما تتكلمون، وراح نوصل حق بر الامان وراح نطلع من هالمشكله.

0: أوامر مني يا فرسان مدينتنا. أنا الوالي، تروحون حق اللي اسمه رجاح تعتقلونه وهو عصابته واللي تمادوا على الطبيعة من غير ما يراعونها وتلبلبونهم بالخيازليل المنقعة بماي وملح.
1: وإذا تحب يا حضرة الوالي نكون معاهم، ترى احنا ما عندنا مانع.
2: اي نعم ما عندنا مانع، الخوف راح ودام انك موجود احنا بنكون معاهم.
3: اي نعم نحتاجكم معانا، تشوفون اللي صاير بعيونكم ونلقي القبض عليهم.
4: وعلشان يكونون عبرة حق الكل لازم نلقي القبض عليهم وانتوا معانا.

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن ويعلو صوت الحقيقة،
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت. مراحل
3: مو كل كلام يحتاج تفسير، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
4: صباحكم خير وبركة يا رب.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في بداية هذا اليوم وهذا الأسبوع. نتمنى لكم إن شاء الله أسبوع حافل بالنشاط والهمة والعمل والجد والاجتهاد، خاصة مع دوام أعضاء الهيئة التدريسية في وزارة التربية. نتمنى لهم إن شاء الله عام دراسي سعيد وموفق.
6: صباح جميل لكل المتابعين، واحنا سعيدين بتواصلكم معنا اليوم ودوم من خلال مراحب. الحمد لله على السلامة خي يوسف.
5: الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله من كل شر ومكروه يا رب، انت والسادة المستمعين وفريق العمل.
6: احسك شنك رحت سنة مو من الخميس للخميس.
5: صدق
6: الكل يقول وينه،
5: كشفت المستور يعني من الخميس للخميس. حلو
6: حبيبي، يعني طافك يوم الخميس، يعني كان يوم جدا جدا جميل. احنا حبايبنا في مراحب خليفة واستاذة مريم، يعني
5: ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ما قصرت أمانة. أيوة. طلال دزيت لي كل التفاصيل. أيوة. الفيديوهات الجميلة، اللقاءات الحلوة، الله يحفظهم إن شاء الله ويوفقهم. وبالنهاية هؤلاء قدموا الكثير. أيوة. لبرنامج مراحب، ومراحب بالتأكيد بقيادة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات. صحيح. ما ينسى هالعطاءات المختلفة اللي قدمها، سواء كانوا رواد الإعلام أو زملاء. صحيح. معنا في المشوار الخاص بتقديم برنامج مراحب، فقوى الله عبد الوهاب على هالبادرة الطيبة الجميلة الرائعة.
6: عساء القوة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات، فعلا يعني فكرة جدا جميلة، بمباركة أيضا الإدارة. شكرا لإدارتنا الغالية دكتور

0: يوسف سريع والأستاذ إبراهيم ماتقي والأستاذ وليد الدلح وكل العاملين في الإذاعة، يعني وجهودهم جدا جدا كبيرة يوسف، ورسموا ابتسامة على شفاه ناس عملت في مراحب وصنعت نجاح مراحب. إن شاء الله كل فترة وفترة يكون معنا نجم من نجوم مراحب، إيش رأيك؟
1: بإذن الله إن شاء الله، ليش لا، بالعكس نفتخر ونتشرف بوجودهم معنا ونستذكر أيام جميلة جمعتنا وياهم على الخير والمحبة، وإن شاء الله أيامهم تكون أجمل من الأيام اللي مضت. إحنا معاكم في مراحب، ولكم التحية من فريق العمل، بداية من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي. ايضا طلال، يعني انت قدم بجزيل الشكر والامتنان،
0: انت مذيع ذرب، انت
1: يخليك
0: قاعد يسالني منو كان مكاني، ايش تبي في اللي مكاني؟
1: لا لازم انت قدم له بجزيل الشكر والامتنان، يعني امانه زميلنا وعزيزنا الاعلامي القدير الكبير سعد الخلف، نقول له شكرا من القلب على وجوده ايضا وتغطيه برنامج مراحب وفقراته المختلفه، واكيد اسعد الكثير من الناس بوجوده.
0: اي والله، وانت قلبك طيب يعني يوسف، مشكور على أنه ذكرتنا. نشكر الأستاذ سعد الخلف، أستاذنا كلنا ما قصر بوجوده في مراحب، وهذه تحيات يوسف جوهر طلال ماجد من التقديم والتنسيق لسوسن بوشهري.
1: وأيضا التحايا تأتيكم تباعا من فريق العمل في مراحب، حيث معنا من الهندسة الإذاعية أنفال العياف المسؤولة أيضا على الواتساب. شكرا أنفال لوجودك معنا بالاستديو، ونش دايرة بالك على واتساب البرنامج من طلال.
0: تحيات حلوة من التنفيذ على الهواء سعود لسهالي.

0: مراحب دائما يواكب المستجدات وكل الأمور الخاصة في مجتمعنا الجميل والرائع. واليوم يعني خصصنا الحلقة لنهاية الصيف ودخول موسم العودة إلى المدارس. اليوم مثل ما قلنا في البداية بأن عودة المعلمين أول يوم دوام لهم، وبالتأكيد الصيف انتهى والدراسة قادمة والأمور تحتاج إلى ميزانية وفلوس.
1: أوه بعد نروح نرد على الفلوس،
0: على ميزانية الأسرة مع نهاية الصيف ودخول موسم المدارس. هذه دعوة مقدمة لكم للمتابعة والمشاركة من المخرج عبد الوهاب الصلاحات.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: جاهز تقول رايك بكل صراحه؟ في مراحل نسمع كل اللي تقوله.
1: صباح النور،
2: صباح النور والسرور.
1: صوتك صاير حلو.
3: ايش في ايش ماك؟
4: لا احد يسمع اصواتكم، ما يسمع صوتك.
3: الله يسعدك
4: كله. بس ما قاعد احطها في الجرايد لك.
5: يلا خليكم في مكالمات بعد.
3: شكرا لك
2: عزيز وغالي، حياك الله.

0: مرحب الخير، مرحب السعادة، شكرا لمن نورنا يوم الخميس في زوارتنا الجميلة، ونتمنى إن شاء الله وجودكم وحضوركم تشريف لنا كل أسبوع من خلال بث حي مباشر. يوسف، يمكن المعلمين اليوم نقولهم كل عام وانتم بخير، الكوادر التعليمية كلها راحت دواماتها من الصباح الباكر، وأكيد هما يعني الإدارة العليا اللي هما الإشراف، الناظر، مدير المدرسة، المدير المساعد اللي هو الوكيل، هذيل يداومون تقريبا قبل 3 أسابيع يعني تشيكون على النواقص، وشون يعني فيه خلية نحل معمولة من أجل استقبال الطلبة أحلى استقبال. فنتمنى إن شاء الله سنة خير، سنة سعادة عليهم وعلى الكوادر الإدارية والتعليمية.
1: نعم بالفعل أخوي طلال، يعني هذا اللي نتمنى لهم إياه، وعام دراسي حافل إن شاء الله بالإنجاز وكل التوفيق أيضا لخريجي الثانوية العامة هذا العام. نذكرهم شدوا حيلكم إن شاء الله أسوة بزملائكم اللي كانوا معاكم في السنوات الماضية، ما شاء الله تخرجوا واللي التحق بالجامعة وبعثات داخلية وخارجية، فهي فرصة الآن مع بداية العام أن تجمع المعدل التراكمي في الفصل الأول والثاني مع نتيجة العام وأولة العام إن شاء الله، وتجهز لمستقبلك القادم والبركة طبعا بجهود أولياء الأمور الأب والأم الله يعطيهم الصحة والعافية.
0: آمين.
1: يعني أمنيتهم في الحياة أن عيالهم يطلعون أحسن منهم، ويمكن
0: ما في شك
1: الوحيد اللي يتمنى يعني الناس تكون أحسن منه الأبو.
0: أيوة
1: يتمنى
0: الله
1: عياله يكونون أحسن منه.
0: صح.
1: لذلك نقول لهم ما عليه هانت إن شاء الله، وإن شاء الله يتخرجون على الخير والمحبة. وطلال يمكن الصيف له مصاريف فيما يخص
0: طبعًا
1: السفر، فيما يخص الحجوزات الخاصة خاصة بمنتجعات،
0: صحيح،
1: بفنادق، بشاليهات، بغيرها من أمور. فالواحد يقط فلوس
0: فعلا.
1: نعم. والسفر أكيد يعني يستهلك كثير
0: أخرى
1: من ميزانية الأسرة.
0: صحيح.
1: لازم الواحد يدبر أموره أول بأول. واليوم راح ندش على العام الدراسي الجديد، وأكيد أيضا محتاج العام الدراسي لميزانية محددة، تبي دفاتر، تبي شاكيل، تبي جناط، تبي دوم، تبي ملابس، تبي معلمين في بعض الأحيان.
0: نعم.
1: تبي دروس تقوية، تبي معاهد، تبي تصور، تبي بحوث، تبي أقلام، يعني وايد أمور ما راح ينتهي منها لا الأبو ولا الأم. فالميزانية راح تكون شوي مرهقة إذا ما يعني الواحد أخذ احتياطاته وبدأ يبحث عن الأفضل والأجمل والعروض اللي تساعد شوية في أن
0: أتمنى
1: الواحد يعني يمشي ميزانية.
0: أنت قاعد أبيك تروح معانا السوق يعني تشوف شو يسوي فينا باسل عشان نأخذ له جنطة. لا أنت اللي تقوله صح كأب، فتحط له اختيارات، تحط له معود ما خليت مكان ما وديته، يعني تحاول تقنعه بشيء يقولك لا السنة، هم كل سنة عندهم مرة سبايدر مان، مرة في ترند.

0: صحيح صحيح
1: في المدارس، فهم يحبون هذه الشخصيات يعني. وتعال
0: ما شاء الله السوق بعد ما يرحم، ينزل لك اشكال والوان ويزيد لك شوي بالاسعار يعني. على بنا بضاعه جديده وتوها واصله وكذا وهذا، وترند صايره مثل ما يقولون، فبالنهايه ترهقك جدا.
1: صح، فالذكاء هني انه يكون عند ولي الامر درايه ترتيب، ما ياخذ كل الاغراض بيوم واحد. سوي جرد، انا الحين ابي كل ام تسمعنا وابو سووا جرد على الاشياء الخاصه بالمدرسه مال السنه الماضيه، سواء كانت عندكم بالمخزن او بغرف عيالكم، زوروهم شوفوا الادراج، راح تلقون باكتات فيها اقلام يمكن لحد الان لم تستعمل.
0: حرام، دفاتر نفس الشيء
1: فعلا، يعني كميه رهيبه. واحد من الناس قاعد يقول لي عقب ما رد ودفع 100 وشي دينار رجع البيت، ولا يقولوا له بناته وعياله، يقول يعني انا مفاجئهم جايب لهم اغراض المدرسه، يقول نص اللي انا جايبه كان موجود اساسا عندي في البيت. فانا مو مع ان انت تروح تشتري، لازم تاخذهم، وقبل هذا اصلا لازم يشوفون
0: شوف شنو
1: عندهم
0: عندك
1: بالبيت.
0: شما عندك اكيد يعني بالبيت. يمكن طلال احنا قاعد ندش في عدة امور يضيع قدامها الاباء والامهات. صح. من هالشراء العشوائي. أيه. انه ما تدري ايش تاخذ، شنو اخذت شنو ما اخذت، مو مرتب امورك. عندك موضوع العروض ايضا. أيه. بعض الاحيان يسحبون المستهلك الى هذا العرض ويطلع فخ بالنهايه، يعني يدفع. صح. اكثر مما استفاد من هذه العروض. وبعض الامور تصير من العيال انه يبي يقلد زملائه، فابي من هذا وابي من هذا وابي من هذا، وفلان مو احسن مني لازم يكون عندي نفس اللي عنده. فكل هالامور هذه شلون تدبرها مع ابنائك الطلبه والطالبات بميزانيه مخفضه تقدر تمشي امور اسرتك من خلالها.
2: مع نهاية أيام الصيف الجميلة واقتراب العودة إلى المدارس، تبتدي الأسرة مرحلة جديدة تحتاج إلى قدر من التنظيم والتخطيط. فبعد مصاريف السفر والرحلات والنزهات والمناسبات، تأتي مصاريف المدارس من كتب وملابس وحقائب وأدوات دراسية، وربما رسوم دراسية ومواصلات وغيرها من الالتزامات اللي قد تشكل ضغطاً على ميزانية الأسرة. فالميزانية الأسرية ليست مجرد أرقام تكتب على ورقة، وإنما هي أسلوب حياة يساعد الأسرة على معرفة أين تذهب أموالها وكيف يمكن توزيع الدخل بطريقة تحقق الاحتياجات الأساسية وتترك مساحة للطوارئ والادخار دون أن يشعر أفراد الأسرة بالحرمان. ومع بداية كل عام دراسي قد تقع بعض الأسر في فخ الشراء العشوائي، فتشتري أشياء كثيرة لمجرد العروض أو رغبة الأبناء في تقليد زملائهم، بينما يمكن بالتخطيط البسيط أن نحدد الأولويات ونشتري ما نحتاجه فعلا، ونستفيد من الموجود لدينا من العام الماضي إذا كان صالحا للاستخدام. وهني نتساءل، شلون ممكن للأسرة أن تستعد لمصاريف المدارس دون أن تتعرض ميزانيتها لضغط كبير؟ وشلون نقدر أن نعلم أبنائنا ثقافة التوفير وترشيد الإنفاق من غير ما يشعروا بأنهم محرومين من احتياجاتهم؟ شاركونا آراءكم واقتراحاتكم في برنامج مراحل. في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد، نحمد الله على الكويت، يا عسى ربي يحميها، سموا بسم الله عليها. مراحل.

0: صباح جميل لكل المتابعين، واتصالاتكم اكيد تسعدنا على 2241-3250 او 2241-3251. وبعد شوي راح نقرا ان شاء الله واتساباتكم. لكن معانا الو ابو يوسف.
1: هلا مرحبا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام
2: ورحمه الله، حيا الله اخونا ابو يوسف.
1: طيبين يا مرحبا.
0: ارحب يا ابو يوسف.
2: يا هلا ومرحبا وغلا.
1: طيبين
2: والله، اخوي يحفظك.
1: هلا اخوي جو، الحمد على السلامه.
2: الله يسلمك ويحفظك من كل شر
1: ان شاء الله.
2: الله يسلمك ويسعد قلبك وخاطرك يا
0: راجع
2: رب.
0: من الإجازة مورد يا أبو يوسف.
1: ماخذ إجازة عشان جيب خرق المدارس.
2: لا لا ما عندي مدارس، الحمد لله الحمد لله خلصت.
0: شلونك يا أبو يوسف؟
1: والله الحمد لله طيب.
0: نورتنا بالزوارة، إن شاء الله عجبتك.
1: الله إن شاء الله دايم إن شاء الله نجيكم.
0: الساعة المباركة، شفت شون عرفتك؟ أنا قلبي دليلي، أنت أول ما دخلت عرفتك.
1: أكيد ما يحتاج.
0: حياك الله.

0: الله
1: يحتاج البرهان.
0: الله يطول بعمرك. أبو يوسف قول لي عن الميزانية، أكيد عندك ميزانية محدودة معينة حق أغراض المدارس، عيالك شلون هم معاك؟ على هواك ولا يطلبون أشياء يعني تعجيزية لك؟
1: أنا سيستمي غير.
0: شلون؟
1: شلي ناقص عندهم أجيبة.
0: الله يعطيك.
1: بس اللي أجيبه عليهم بس ما لابس المدرسة. سواء كاتب دفاتر كتب شو يطلب المدرس أجيبه. ما أزيد. لأن راح يزيد عليه وراح يصير تالف.
0: نعم.
1: عرفت؟
0: صح.
1: ما أجيب له كتب، لا مجلدات، لا أدوات مهندسية، سوالف هذا الكلام. أخلي شنو يبي المدرس أجيبه. مسألة إنه أجيب زيادة، لا أجيب زيادة وأنا راح أصير مو مستخدمينها.
0: صح. والفايض من الفلوس ما تعطيهم فيهم مكافأة هدية. في بعض الأباء أذكية يقولهم خل نوفر بأغراضكم اللي تبونها والفلوس خذوها لكم، لعبوا فيها، اشتروا لكم وجبة.
1: أنا ما أعطيها لهم، أخليها حوافز لهم، أخليها آخر السنة قال نجحت أو جبت درجة معدل زين أقول هذا مكافأتك.
0: الله الله.
2: طيب ويوسف ما يتذمرون يقول لك الأغراض اللي عندي قديمة، العيال جايبين أشياء جديدة بالمدرسة، أنا أبي أواكب الحداثة، ولا ما يمشي عندك هالحكي؟
1: منه اطلع
2: واخذ
1: الاغراض اطلع بر البيت كل جبتها، هذا نفسه احسن منها.
0: اها
1: رد على هو يلعب لك على
0: الحبلين.
1: والله هذه قديمه خلاص بروح اجيب لك احسن منها.
0: الله
1: تروح تطق فر نص ساعه وتعال قال هذه موجوده.
0: خوش فكره ابو يوسف، ما لحقت مثلنا على خذ جنطه ولد خالك، خذ هدومه كبروا عليه، ما عندك شذي كان؟
1: كانت عندي قبل
2: لا بس هالأمور راحت الحين، هذه قبل احنا عشناها يمكن
0: قديم قديم انت
1: لا مش فيك شيء بسيط.
2: اي والله علينا
0: حبيبي يا ابو يوسف، يا حلو ذيك الايام والله، ايام التوفير.
1: الله يجزاك خير يا مرحبا.
0: ما قصرت يا ابو يوسف، صباح الخير.
1: الله يحفظك يا
0: مع السلامه.
3: راح ابدا سنه جديده وما ابي اركز على سنه طافت، سنه طافت راحت وعدت، سنه جديده راح أكون مستعدة لها، راح أتفوق وأصير أفضل، راح أتميز وأصير أقوى. السنة الجديدة راح أخلي أهلي يفتخرون فيني، وراح أخلي أساتذتي يستانسون علي. أنا مستعدة للمدرسة.

الله الله، اسمع الكلمات واسمع الألحان. شنو يعني مرزوق المرزوق يروح أمريكا يدرس موسيقى موسيقى ويرجع يسوي لنا هالغنية التحفة الفنية اللي لو نسمعها مليون سنة كلماتها تدش

0: الأغنية هذه بالذات أنا بحثت منو اللي أنتجها وسواها، اكتشفت أنها مدرسة. تخيل نشاط من أنشطة المدرسة، راحوا واتفقوا مع الملحن مرزوق المرزوق واتفقوا مع المؤلف، أعتقد إذا ما خانتني ذاكرة، بس خلنا أتأكد من معلومة منو كتبها، وتعال وعندنا طلبتنا ونبي نسوي عمل كويتي وطني يقعد سنين لطلبتنا والأجيال. تخيل المدارس أول شي تسوي
1: يعني الله. إلى اليوم إن شاء الله فيهم الخير، وإن شاء الله العام الدراسي الجديد قادم، وإحنا بانتظار المزيد من الإبداعات الخاصة بأبنائنا الطلبة ومعلمينا اللي نكلهم كل احترامنا وتقدير.
0: الكويت تستاهل.

0: يصير أقول باكر.
1: لا لا لا
0: بعد
1: لا.
0: شوي
1: لا
0: عقب باكر
1: أبدا،
0: مو هالشهر
1: الحين،
0: الشهر الجاي.
2: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. هذا الكسلانين،
1: يا سلام. هذه من تأليفك؟
0: خلاص غيرنا اسمك مصالح، بنسميك بوبشوت.
2: بوبشوت
0: لا لا، بوبشوت عندنا، أنت بوبشوت.

0: ننتقل لاتصالاتنا مرة ثانية مع مستمعينا الكرام، وعندنا هالاتصال.
1: نروح المملكة العربية السعودية والشرقية، عندنا أخونا الغالي أبو صالح. ألو
2: أبو بشوت، يكلمكم الله يصبرنا عليك، ما مزاج تجي أول يوم يا أبي يعقوب وعلى طول استلمت.
0: شو استلمت؟ بسم الله ما قلنا شيء، وقته صار ساعة بعد يا أبو صالح، يعني ما فينا نقول أصلا.
2: أنت خليش ما مدى يعني ما
0: عشان تدري شوف وجودي شون كان حلو البرد من طلعت صار ساعة.
2: والله نورت الغالي بغيابك وحضورك يا الغالي.
0: الله يخليك.
1: ويسألني أبو صالح اتصل ولا لا، ومن المذيع اللي قدم، أقول أنت إيش عليك استانس، خليك انجوي.
2: هدية ذا الولد ذا، والله هدية ذا الولد.
1: أنا قلت برتاح منه لكن معاي مراقبة.
2: والله شوف، لا كنت أنا ما كنت أخذ حساب، يعني من أول أبغى أتكلم هو غايب مريح لين.
0: والله أنت تصدق يا أبو صالح، يعني أنا قاعد وطلالي دز 24 ساعة وكذي صار وكذي صار.
2: إيه بس دقة واحدة عندك، أنا 500 مليون دقة أنا اللي جالس جنبك أنت.
1: حبيبي يا أبو صالح، إيش رأيك بموضوعنا اليوم يا أبو صالح كأب؟ يعني أكيد عندك يعني أفكار، عندك ما بيقول يعني تكتيك.
0: وخلص الحين أبو صالح كبر عياله باقي الأحفاد، هل على حسابي قمت بدورك مع الأحفاد أيضا أبو صالح ولا لا مالك شغل فيهم؟
2: سمعت طلع شقوله الحين.
0: يعني انت عيالك كبرتهم ولله الحمد، كلهم الان يشتغلون ويداومون، ما عندهم مدارس.
2: والله
0: شباب، طيب احفادك هل تساعدهم؟
2: لا الاحفاد لا، كل واحد ولي امره.
1: ابو صالح في ضيف يبي يسلم عليك على الخط الان، شبكنا ابو ناصر.
2: الله يسلمك ويسلمك.
1: معجب بشخصيتك، يقول شنو هذا؟
2: جعل عمره يطول يا حبيبي ناصر. كيف حالك يا ناصر؟ عساك بخير وطمن عنك.
3: ورحمة الله وبركاته اخوي ابو صالح، واسعد الله صباحك. كنت اخوي يوسف
2: اخوي طلال مليون هلا بالغالي.
3: قالوا لي ابو صالح قلت يبوا يدخلوني معاه، بس لا تنقعوني انا انتظر لما بخلص. انا بديش انا ابو صالح كلنا واحد.
2: جعل عمرك يطول.
3: هذا والله هو الشرف يا رب، الله يوفقك ان شاء الله.
2: وشرف
3: لي يا مبارك
2: على الراس يا حبيبي، وعلى الراس الغالي، على راسك
0: يعني. استلموا الحوار عندكم، انتوا سألوا بعض ابو صالح وابو ناصر،
1: صاروا مذيعين.
0: ايش رايكم ميزانيه الاسره والعوده للمدارس؟
2: والله انا اشوف ابو ناصر، انا اشوف الوضع بالنسبه للمصاري ما اشوف انه في اي تغيير. يعني هو كذا كبدايه من اول، طبعا خلينا الاول ما عليه، عطى خبزه وسمنه وسكر ويطلع مع الباب. اوكي. إيه الان لازم للاسف يعني الان وجباتهم لازم تكون يا اخوان يعني مدارات، يعني تعطيه بس مصروف وياكل اي شيء من برا، انا لا خطا. اوكي، فاللي اقصد المصروف لابد منه، ولكن ايش يعني ميزانيه محدوده، بحاجه محدوده يستفيد منها صحيا لا ماديا. اهم حاجه تكون فسحه صحيه، يعني ما يعطي والله يا اخي لها شيبس ولا ياخذ لبس ولا تاخذ الخرابيط هذه، لا يعني يخذ يأمن الأسرة، تأمن لها، تحط لها في حاجة كذا وتعطيها في الحقيبة حقتها إذا كان مثلا الطفل أو إذا كان مثلا يكون المدرسة، يعني لازم يعني تهيئ المدرسة يعني فسحة صحية.
1: صح،
2: وبعدين هي غير مكلفة، يعني كلها نص دينار مع نص دينار، وكلام على الفائدة الصحية بغض النظر عن المصاريف. أما المصاريف طبعا في زياده مصاريف، ليه؟ لان الان يا اخواني ما عاد مثل اول، الحين الشنطه اللي ابغى يمشي الطفل في 50 مليون دافع في ظهره. كيف واقلام وخرابيط
1: ابو صالح، نصهم ما يستعملهم ترى، لو تفتش بجناط عيالنا تلقاه مودي حتى معاه حصالته يوريها ربعه.
2: يجعل عمرك طول، هذا وحاصل. ما تشوف الحين الاصاب، لا شفت طال عمرك اول يوم الافتتاح المدرسه في المكاتب كانك تقضي مقاضي رمضان، تقول
1: أيوة والله
2: ما في دارس ولا كذا.
1: عساك على القوه يا ابو صالح، ما قصرت.
0: انت يا ابو صالح، خلينا نسمع ابو ناصر ايضا شيء
1: بيرد عليك.
3: حياكم الله.
2: هلا حبيبي
3: والله العظيم ما قصر ابو صالح، كلامه صح 100%، لكن الشغله الاساسيه هي من قبل الدراسه، من قبل ما يتعلم المدرسه، ان شلون هو متربي وشلون ابوه وامه، مو ان امه، شلون ابوه معلمه. زين، هذه شغله ان توديه للمدرسه، اول شغله ان لازم يكون تريقه، ما يروح الحصه الا هو متريق. اوكي، بعطيه مصروف، لكن بقول عن المصروف انه مو علشان المقصب بطاط وبيبسي وعصير، لا انت اخل.
1: انقطع الاتصال للأسف، لكن هذه فرصة حلوة اللي كانت مع أبو ناصر وأبو صالح حبيبنا، لكن إن شاء الله تعودونها بأفكار ثانية. حبيب رديت لنا أبو ناصر تفضل.
3: قاعد أسمعك أنا كذي، أنا أقول فلما تخلي الولد يجمع قد نعطي مصروف نشتري، لا إنه يجمع. أبيك في يوم من الأيام أبوك مو هني من غير شر، أبوك مسافر، ما تحتاج تطلب من أحد فلوس يبغى يم عطيني ولا يا أخوي عطني.
1: أحسنت.
3: هني يلقى الولد نفسه يفهم الولد نفسه صح. والله
0: نعم أحسنت أخوي مبارك أبو ناصر، كل الشكر والتقدير لك ولأخونا أبو صالح.

0: لحظات مستمعينا الكرام وننتقل إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية وموجز العاشرة.
1: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم يقول إن عدم التزام إيران سيعرض أسطولها النفطي للتدمير. وزير الحرب الأمريكي يهدد بتدمير ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على مناطق بجنوبي لبنان. استشهاد وإصابة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها جنوب قطاع غزة. القوات الحكومية اليمنية تشن هجوما على ميليشيا الحوثي وتستعيد مناطق منها. الكرملين يصف محادثات الرئيس الروسي مع مبعوثي الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا بالمفيدة. ومسؤولون أمريكيون وروس يبحثون الخطوات المقبلة في مفاوضات كييف. الولايات المتحدة تشدد على أن دول حلف شمال الأطلسي سترد على أي أعمال متعمدة ضمن الحرب الهجينة. في خطوة أولى نحو اتفاقية دولية، الأمم المتحدة تتفق على نص حول الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، وإندونيسيا تعلق الرحلات الجوية في مطارها الدولي الرئيسي بسبب رماد بركاني. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 9 مساء والعشرين دقيقة. أدنى مستوى للجزف في تمام الساعة 1 ظهرا و15 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 42، مطار الكويت والوفرة 44، لنويصيب 43.

0: في أمان الله.
1: في سطور ومشاركات تشرح الصدور
2: مع نهاية أيام الصيف الجميلة واقتراب العودة إلى المدارس، تبتدي الأسرة مرحلة جديدة تحتاج إلى قدر من التنظيم والتخطيط. فبعد مصاريف السفر والرحلات والنزهات والمناسبات، تأتي مصاريف المدارس من كتب وملابس وحقائب وأدوات دراسية، وربما رسوم دراسية ومواصلات وغيرها من الالتزامات اللي قد تشكل ضغطاً على ميزانية الأسرة. فالميزانية الأسرية ليست مجرد أرقام تكتب على ورقة، وإنما هي أسلوب حياة يساعد الأسرة على معرفة أين تذهب أموالها وكيف يمكن توزيع الدخل بطريقة تحقق الاحتياجات الأساسية وتترك مساحة للطوارئ والادخار دون أن يشعر أفراد الأسرة بالحرمان. ومع بداية كل عام دراسي، قد تقع بعض الأسر في فخ الشراء العشوائي، فتشتري أشياء كثيرة لمجرد العروض أو رغبة الأبناء في تقليد زملائهم، بينما يمكن بالتخطيط البسيط أن نحدد الأولويات ونشتري ما نحتاجه فعلاً ونستفيد من الموجود لدينا من العام الماضي إذا كان صالحاً للاستخدام. وهني نتساءل، شلون ممكن للأسرة أن تستعد لمصاريف المدارس دون أن تتعرض ميزانيتها لضغط كبير؟ وشلون نقدر أن نعلم أبنائنا ثقافة التوفير وترشيد الإنفاق من غير ما يشعروا بأنهم محرومين من احتياجاتهم؟ شاركونا آراءكم واقتراحاتكم في برنامج مراحل.
3: رسائل حلوة أيضا على الواتساب، أكيد راح نقراها أنا وخيي يوسف. واليوم قاعدين نتكلم عن ميزانية الأسرة مع نهاية الصيف ودخول المدارس. ويقول الشاعر: إذا المرء لم يدبر ما لديه من مال بحكمة أتاه من الأيام ما ليس يحمد. خلنا نأخذ رأي هيثم. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، صباح الخير.
4: صباح النور، يا هلا مرحبا، يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك، طال عمرك، شلونك؟
4: الحمد لله دوم، الله يحفظكم.
3: الله يسعدك، تفضل نسمع منك رأيك عن ميزانية الأسرة ونهاية الصيف ودخول المدارس.
4: أول شيء أنا أقول الله يقويكم والله يعينهم إن شاء الله على دخول المدارس، بس آمين. إن شاء الله ما تكون المصاريف يعني اللي مثل الأول. الحين الوضع أنا أقول يعني نظام يعني خلينا نقول تطوير. قبل كنا ناخذ مساطر وسوالف حق الهندسه او الاقلام، الحين الوضع صار مثل ما تقول يعني دخلنا بموضوع التكنولوجيا والنت والامور هذه.
3: صحيح،
4: يعني نقدر نقول توفير ولكن تكلفة بسيطة.
3: حتى التصوير يعني. هيثم، الحين كلنا عندنا ببيوتنا شرينا طابعة 15 دينار وقمنا نطبع حق عيالنا إذا يبون مراجعات. أول كنا نروح ونطبع الورقة بمية فلس عند مال الجمعية. يعني أحس وفرنا شوي.
5: بس لحد الحين أخوي هيثم، يعني إذا تلاحظ من خلال كلامك إن قلت التكلفة صارت بسيطة. اليوم إذا باخذ جهاز حق الولد هذا أيضا يكلفني. تخيل عندي 4-5 عيال بالمراحل المختلفة، أبي لي 5-6 أجهزة مثلا أو 3 أجهزة مثلا.
3: 1000 دينار
4: ما يخالف. إحنا بعد ما نقول والله يعني نخلي الأولياء الأمور يدخلون في ميزانية ثانية ولا نقدر نقول لهم والله يعني في نظام أقساط. لا، الحين يعني لابد في تطورات ثانية يعني يعني ما أقدر أنا أذكرها، بس على حسب ميزانية ولي الأمر الطالب يعني على حسب. أنا ما أقدر أقول يعني أنا الحين مثلا على أيام جيلي أنا أيام الثمانينات.
3: الله، أحلى جيل.
4: أنا 82 83 كنت رابع متوسط.
5: ما شاء الله،
3: عساك على القوة.
4: وكنا نروح مشي ونرجع مشي.
3: صح،
5: والحين يبي له سيارة توديه،
3: يبي تاكسي،
5: تتفق مع سايق.
4: ما عندي، ما ناكلها ورحنا والمقصف يعني الله يرحم الشايب كان يعطينا على ربع وعلى نص.
3: الله،
4: والنص حق 3 أيام بعد يعني
5: رحمة. صح، الله عليه.
4: والحين سواء الطالب أو الطالبة لا دينار ولا دينارين يقولوا لك يعني مثلا شوية لا المصرف وأكل وكاكاو وقهوة وهذا السوالف يعني. بس أنا أتمنى يعني الأمور هذه إن من يعني

0: ما ندخل في بعض المصاريف يعني الحين. المشكلة إن أنا يعني لو بقارن الحين حق عيالي أشوفها لا والله صعبة ما نكاتب يعني ميزانية تكون صعبة الحين.
1: يعني أول حتى نلابس إخواننا نلابس عيال. أتذكر بالزوارة هيثم كانوا يبون الهدوم يقايسونه الأمهات. نعم. تخيل اللي قدك أخذه الجنطة اللي تخيل يعني كانوا كذي الأشياء المستعملة أو مالت السنة الماضية وحالتها زينة يبادلون فيها. الحين منو يرضى ياخذ هدوم اخوه ولا فنيلة ولد خالته؟
0: انا خذيت جنطة اخوي العود لاصغر واحد. احنا 8 اخوان
1: شفت ما شاء الله
0: لاخر واحد بعد الجنطة تقطعت راحت
1: كلنا كذي.
0: ايه والحين لو تبي تعطي شيء لا عيب يطالعوني المدرس الطلبة مش عارف ايش ما ادري.
1: اي والله
0: بس أنا أقول الله يكون بالعون إن شاء الله يعني لهم التوفيق بإذن
2: آمين.
0: الله.
2: الله يعين الجميع إن شاء الله. كل الشكر والتقدير لك أستاذي الفاضل.
0: يا حبيبي مشكورين ما قصرت.
1: شكرا يا هيثم.
0: حياكم الله. مخصوص.
3: تقدرون تتواصلون معنا بطريقة أسهل وأسرع وأقرب.
4: ناس تحبكم كل ما أجي مشغول أو ما ينشال ولا أنتوا قالين.
1: عين بعطيك الرقم السري.
4: يلا.
3: كل اللي عليك. ترسل رسالة على واتساب البرنامج 92 42 98 02.
4: حذرين للطيبين.
2: الاتصال القادم يجمعنا مع أمنا الغالية أم عبد العزيز. حياك الله.
5: الله يحييكم ويبجيكم صبحكم الله بالخير.
1: صباح النور
2: والسرور.
5: الحمد لله على سلامتكم وكل عام وانتم طيبين ويعلى عام دراسي على عيالنا ومدرسين إن شاء الله بتفوق.
2: آمين آمين يا رب العالمين.
5: الحمد لله على سلامتك يوسف.
2: الله يسلمك يما الله يخليك ويحفظك يا عبد العزيز.
5: حفظكم. أتوجه بالشكر حق كل فريق العمل وأقول آسفين أن قطعوا من البرنامج المميز اللي نفرح فيه. تعطونا الاستفادة نستفيد من مواضيعكم من ضحكاتكم من قشمرتكم تدخلون البسمة بقلوبنا والله فرحة يعني لين ينتهي البرنامج. واعتقد ومتأكدة كل المستمعين يعيدوني بهذا الشيء. وليش بدل لا يطولوا البرنامج حتى كانوا يقولون المستمعين طولوا البرنامج لا تقصونه. أنا ذاك اليوم يوم الأربعاء أحسب في مؤتمر أحسب في شيء يوم الخميس كذلك يعني ما مدال برنامج يعني بعد روحي ما يمدي تبدلون وتطلعون مسافة الطريق التعب الجهد اللي تبذلون احنا مقدرينه. وإحنا المستمعين نحبكم نموت عليكم نحب البرنامج نستفيد منه وايد أشياء استفدنا.
1: يعني وإحنا استفدنا منكم والله يا يمه إحنا استفدنا.
5: طلال أمي يعني تيكم تبارك الرحمن مكالمات من كل الدول. أيوة ليش ينقطع؟ إحنا نبي هالبرنامج يستمر ويطول. ونوجه تحية حق كل المقدمين والمعدين مخرجنا وخزانة الصلاحات النجاحات. لازم نشد على إيده.
2: بإذن الله يا أم عبد العزيز. هي دورة برامجية وإن شاء الله تعدل الأمور يمكن في القريب العاجل بإذن الله. وهي رؤية إذاعية مختلفة. نتمنى يعني التوفيق والسداد. وإحنا اللي علينا إن شاء الله نسوي يا أم عبد العزيز.
1: يما هي لو دقيقة رحني معاكم لا تحاتيني يا يما.
5: أنا اللي علي كل يوم راح أدق عليكم لين يرد.
1: عملة يعني بتسوي
2: عزيزة وغالية.
1: يما فاقدينك بالزوارة ترى الكل يقول وين عبد العزيز.
5: بسم الله عليكم إن شاء الله رح يجي
1: إن شاء الله.
5: تدرون إني أحبكم.
1: سلامتك.
5: الله يسلمكم وحفظكم.
1: ما قصرتي يما.
2: الله يحفظك يا عبد العزيز.
5: حق واجب.
1: مع السلامة حبيبي.
5: مع السلامة الله يحفظك.

0: الأغنية الجميلة هذه أيضا راح تكون كلماتها عن العاملين في برنامج مراحب. خلينا نشوف
1: اسمي مكتوب
0: شنو الأسامي المذكورة في الأغنية هذه من إبداعات عبد الوهاب.
1: ننطر ونشوف، أكيد حاطني آخر اسم سمعة.

0: في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد. نحمد الله على الكويت، يا عسى ربي يحميها. سموا بسم الله عليها. مراحب مراحب.
1: الغايبة الحاضرة أم يحيى، يا حي الله أم يحيى معانا. إذا الانتظار إن شاء الله تحويل اتصال أختنا العزيزة وأمنا الغالية أم يحيى اللي طولت علينا شوي، ولكن إحنا نستمح لها العذر، يعني أكيد معذورة ولا ما كانت تغيب عن برنامج مراحب. الاتصال جاهز
2: على ما يجهز. خلنا نقرأ لك رسالة أخونا باستقلال من اليمن.
1: اقرأها كاملة رجاء.
2: السلام، بقرأها حرف حرف. السلام عليكم ورحمة الله، درة البرامج مراحب، أسعد الله صباحكم أخي يوسف، عودة سعيدة وميمونة أخي طلال وطاقم البرنامج. اليوم كانت المساحة اللي حطيتوها علشان طلبات المدرسة، الميزانية كلش الميزانية عموما كلش تعبانة هالأيام، لكن ما سمحت لإخواتنا الصغار بالذهاب للمدرسة لأن نوعا ما محتاجين بعض الملابس، لكن الحمد لله ما زالت هناك ملابس جميلة نظيفة ممكن نحن نستعملها حتى وإن كانوا مستعملينها في السنوات القادمة. شكرا يا أبو استقلال.
1: شكرا لك يا أبو استقلال. وننتقل إلى اتصالنا
2: الدوحة.
1: الدوحة، يا حي الله كابتن.
3: الله يحييكم سلمكم.
1: هلا ومرحبا.
3: هلا، بداية عام دراسي جديد
1: الجميع إن شاء الله يكون خير ومحبة وسلام يا رب.
3: وأقول حق الطلاب والأبهات والمسؤولين وأولياء الأمور، من جد وجد ومن سار على دربي
1: وصل إن شاء الله.
3: وصل إن شاء الله، نوصل
2: إن شاء الله.
1: أنت بعد وين بتوصل؟ أنت خلصت، أنت تخرجت ما شاء الله عليك، الحين خرج أحفادك.
3: أكيد أكيد، بس يعني شوف، يعني عجلة الحياة تدور بالطريقة هذه. زين،
1: نعم.
3: وأنا والله ما بغيت أتداخل في الموضوع هذا لأن أم عبد العزيز يعني مطلب جماهيري صراحة، بدل ما تطولون البرنامج تصرفوا فيه شوي، معلش في ظروف يعني في ضغوط عليكم، لكن تعالوا بدري. أنت طلالي بدري، أنا خبر رئيس.
2: إي والله إي والله، إيش دراك. حبيبي أبو عبد الله، إن شاء الله إن شاء الله، الله كريم، إن شاء الله يعني ترجع الأمور إن شاء الله مثل ما كانت وأحلى.
1: مثل ما قلنا هي رؤية يعني برامجية تغيير. مختلفة نوع من التغيير إن شاء الله، وإن شاء الله يعني الإدارة سوف
2: ما يقصر
1: تقوم باللازم إن شاء الله في الأيام المقبلة.
3: أنا تدري شو أتذكر؟ الريوق البيض مفتوح وطماط وفلفل أحمر.
1: وي هذا بالمدارس. فلفل ما كانوا يوزعون، ودي وياك.
2: اي
3: لا اي ودي وياي.
1: اي هذا شغلك، ادري فيك يا ابو عبد الله.
3: يلا تبروح يا شيخ.
2: شكرا،
1: تسلم، الله يحفظك،
2: العام وانتم بخير.
3: هلا انت طيب.

0: 2-2-4-1-3-250 على بالي على الهواء ثريني للحين. أم يحيى رجعت يوسف.
1: يا حي الله أم يحيى.
2: الله يحييكم أكثر، صباحكم خير وبركة يا رب.
1: صباح النور والسرور.
2: خليكم الحمد لله على السلامة أستاذ يوسف.
1: الله يسلمك ويحفظك وألف الحمد لله على سلامتك، غايبة على البرنامج يا أم يحيى.
2: إي والله الله يخليكم.
1: أنا قلت أكيد معذورة يعني
2: سعد. إي أنا والله كنت مسافرة، قلت لكم حتى قبل لا أمشي لأن ما أحب أحد يقلق إذا في أحد صح. يعني يمكن أي ألباس.
0: هذا دل على طيبك كرمك يا أم يحيى. الله يطول بعمرك، وما زلنا عند رأينا نبيك تزورينا مراحب إن شاء الله.
2: عذرا إن أنا كنت على النية نبي، بس سبحان الله ما صار، والأيام يا
0: يعني رب
2: بالخير دائما. آمين. الله آمين. يكرمكم الله يحفظكم. بالنسبة للموضوع والحين احنا بأيامه يعني كل عام أنتم بخير، أولياء الأمور المعلمين عيالنا الحلوين هذيل اللي بيروحون يا ربي. إن شاء الله سنة خير على الجميع. أنا آمين. شنو بس أركز عليه على أساس الميزانية ومن هالكلام. أنا أقول الميزانية حطوا حق المدارس من ملابس من كل اللي يحتاجه بس بدون مبالغة. ليش؟ وخاصة نركز شوية على المرحلة العمرية اللي هما الابتدائي الصغار. هذا الحين للحين يعني يحل الله بيشيل الجنطة، يضيء منه قلم، الجاكيتة بعدين مع البرد حط خلاها نساها يا يوم الثاني ما لقاها، فلا تكلفون بالزيادات. إيه أنا كنت ترى أشتغل بالابتدائي تمام؟ أقوله باختصار شديد، الأقلام تصير أشياء عادية. إذا أنت شايفة يا أمي يا حبيبتي شيء يعني البنت حابته حطيه بالمكتب في البيت لا يروح المدرسة. ودائما نقولها ماما ترى في ناس ما عندهم يا حبيبتي، خلينا نحرك لهم هذه المشاعر شوية. ليش يا أمي؟ أنا ما أقول لها على طول هي صغيرة ترى في ناس يبقون، دائما أعطي الصورة المو زينة. لا هو بيني وبين أنا بيني وبين نفسي كأم أدري في ناس ممكن يعني استغفر الله تمد إيدها تاخذ
0: أطفال.
2: أنا
0: نعم
2: ما
0: صحيح.
2: أقول للأطفال أقول لها شنو ماما في ناس ما عندها تشتري كذي، أنت حابتي أحطها على المكتب. الأشياء العادية الكل يعني نتفق على كل الأدوات اللي ممكن يعني سهلة بالمتناول أن العيال يودون المدارس.
0: نعم.
2: غير كذي رجاء رجاء لا تودون أشياء يشغلهم ينباقون
0: صح.
2: ما أدري من هالكلام يعني.
0: نعم.
2: وبتعصبين عليها يا أمي وليش وين ضاع المادة، إيش حق إحنا في غنى عن هذا كله. أهم شيء إنهم يحبون المدرسة وتصير العلاقة الطيبة من البدايات العيال مع المدرسة.
0: صحيح.
2: أنت سويتي وايد حق قدام والله يحفظكم وشكرا لكم وإن شاء الله يا ربي كل الخير لكم.
0: آمين جدام. شكرا آمين. يا أمي شكرا يا غالية نورتينا
2: الله يحفظكم.
0: هلا بالغالي
2: أمان الله.

0: عجبتني فكرة في بروكسل، سووا تجربة في محافظة من المحافظات، قالوا حق أولياء الأمور كل واحد يعطينا 10 دولار، عطاهم 10 دولار قالوا خلاص ولدك يجينا المدرسة راح يلقى على درجة القلم والمسطرة والمحاية والكتب والملابس، وكذي كل المدرسة لبست نفس اللبس. وتعرف عندهم مصانع ملابس، فتلشوا يلقون عيال الأغنية يلبسون شيء وعيال الفقارة يلبسون شيء، فقال لك لا هذه مكان للتعليم، فدفعوا 10 دولار يعني،
1: وصار كل شيء موحد من أدوات مدرسية وملابس وغيرها.
0: الله، فكرة جدا جميلة.
1: نطير البحرين مملكتنا الغالية، أخونا عبد الغني حياك الله.
0: والنعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ربكم الله بالخير إن شاء الله والسرور.
0: صباح الورد.
2: اللهم احفظ خليجنا ودولنا العربية والإسلامية والكويت السعودية.
0: آمين.
1: آمين يا رب العالمين.
2: وعمان الله يسلمكم
0: ويحفظك.
2: اي والله، بخصوص موضوع اليوم اللي هو ميزانية المدارس والطلاب، مو كذي؟
0: صح.
2: شوفوا انا بقول لك شيء انت يمكن تعرفه وانا عارفه، احنا صح فينا بعض الاثر محتاجه في دول الخليج.
0: صحيح.
2: يعني نعم. هاي في كل بلد، لكن رجال الخير والجمعيات الخيريه مي مقصره.
0: اي والله،
2: يعني يدون هذين مد. يعني انا اقول لك عن نفسي مقتدر امشي كل يعني اسرتي بالنسبه للملابس.
0: نعم.
2: الكتب كذا، لكن احنا في الخليج في دبي في السعوديه في البحرين عندنا اهل الخير موجودين. يعني مثلا في المناسبات الاعياد في مناسبات المدارس تشوفهم يمدون هذه اليد الخيره.
0: صح.
2: الى هذين خصوص يعني الماده. احنا في الخليج الله لا يغير علينا.
0: آمين.
2: إن شاء الله.
0: آمين.
2: والله
0: أحسنت.
2: يحفظنا ويحفظكم بعد، ما بيطول
0: ما قصر.
2: هاي كلمة يعني أهل الخير والجمعيات مي مقصر.
0: الله يحفظك
1: يا عبد الغني.
2: يعني أحسن من غيرنا بمليون مرة. الحمد لله.
0: الحمد
2: الله
0: لله.
2: يديم النعمة وما يغيرها على دول الخليج.
0: آمين.
2: بسم الله. مع السلامة.
0: مع السلامة. الله. يعني شوف عيني أخوي يوسف، جمعية الهلال الأحمر سنويا، أنا عضو في جمعية الهلال الأحمر، فكل سنة ينادونا شو نسوي، نذهب الحقيبة المدرسية.
1: صحيح.
0: كل عائلة تدخل معطينها كرت نفس كرت الجمعية، يعني معبين فيه فلوس، فالأبو وعياله أصلا عياله ما يدرون وين جايين، صغار تعالوا يبخر روح نشتري أغراض المدى، وفعلا بيع يشترون ويدورون ويختارون ويحطون. يعني
1: نعم، انت وكأنه سوق وجمعية.
0: فعلا.
1: نعم.
0: انت الحين قدرت الفقير وعطيته، يعني خليت له بقوته ايضا امام عياله وما كسرناه، وعطيناه هالكرت وقلنا يلا خل نروح نشتري اغراض المدرسة.
1: نعم. في السنوات الماضية ايضا اخوي طلال، يعني صار شيء جميل بانه صار فيه تنويع.
0: أكيد.
1: في الأشياء اللي موجودة.
0: صح.
1: فيختار على ذوقه اللي يبي. عندنا اتصال يجمعنا بأخونا العزيز الغالي الدكتور سليمان الدريع. يا حي الله دكتور سليمان.
3: يا هلا الله يحييكم، صباحكم الله بالخير.
0: صباح النور
1: والسرور.
3: يا هلا وسهلا. فعلا الموضوع الميزانية يشتكي منها البعض.
0: نعم.
3: بس أنا أقول ممكن في حل ثاني، أنك تشرك الابن وياك. يعني تقول إحنا مخصصين ترى مبلغ كذي، شنو تحب تشتري فيه؟ هذا متحمل، تعود على تحمل المسؤولية، وأنه هو أصلاً راح يوفر عن قناعة، مو يوفر عن قصر، يعني أنه ما عنده، لا عن قناعة. وثاني شيء ممكن يحطها بأشياء هو يحتاج لها.
0: صح.
3: وأيضاً إحنا محتاجين أن نعلم أولادنا على الكرام، على الرأفة بالفقير.
0: نعم.
3: فلما تقول له إذا اشتر حق صاحبك، عندك صديق حطه كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، يعني كان يعطي الناس بدون لا يجرح مشاعرهم.
0: الله.
3: شلون لما قال أراد يعطي جابر بن عبد الله، سمع يقول يعني ما عنده مبلغ فلوس، فقال تبيعني الجمل؟ قال إيه أبيع لك إياه يا رسول الله، بس أشترط أكون أنا عليه لما أوصل المدينة. قال لك ذلك. فلما راح ولا بلال جايب للجمل، يقول ضاق خلقي أنا ما صدقت تتخلص منه. يقول فقال لي بلال، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم المال لك والجمل لك.
0: الله.
3: شوف شلون طريقة لبقة وذربة وما فيها جرح المشاعر.
0: الله أكبر.
3: إحنا كذي محتاجين نعود أولادنا ونشركهم بالقرار. وكل أزمة، مثل بعض الناس يكون عندهم ممكن الميزانية أزمة، نحولها إلى فكرة طيبة، يعني إلى منحة.
1: نعم دكتور سليمان، في نقطة يعني يمكن أثارها حديث أخونا هيثم، أمانة كان ودي نتطرق لها. يعني في عندنا مصاريف واضحة لأولياء الأمور، وفي مصاريف خفية. المصاريف الواضحة واضحة مبينة، لكن الخفية تتمثل في أجور النقل مثلا، المصروف اليومي، المعاهد، الأنشطة اللي بيشارك فيها الولد. فهل إحنا نحتاج إلى أن ندير أمورنا بشكل مدروس حتى لا نقع في فخ مثلا الاقتراض أو البطاقة الائتمانية، أو أن أتوهق في إدارة المصروفات؟
3: صحيح، هو المفروض كذي في الشيء الغالب، لكن لازم يكون هناك مجال فرصة اللي يعني في أن الإنسان يصرف على كيفه يرتاح، ما يكون
1: نعم.
3: عسكرية يعني خلاص هذه كذا كذا ما في تغيير، لا في مجال للتغيير، في مجال
1: نعم،
3: لكذا.
1: المرونة يعني، وكسر الروتين بالمرونة، وأيضا تعويد الأطفال على أنهم هم يتحملون المسؤولية.
3: أحسنت
1: نعم،
3: بالضبط.
1: أحسن دكتورنا الغالي، كل الشكر والتقدير لك،
3: مرحبا.
1: حياك.
0: يوسف وانت مسافر يعني ما قصرت ام طلال الشطي، جابت لنا كلنا دروع وكرمتنا.
1: شوف دزيت لنا والله حسافه، ما كنا
0: اي
1: موجودين،
0: والله
1: فتستاهلين يا ام طلال الشطي التحيه
0: اي
1: والتقدير
0: والله ما
1: والشكر
0: قصرت.
1: والامتنان على كل اللي قدمتيه
0: الله
1: وما
0: يجزاها
1: قصرتي
0: خير.
1: امانه.
0: امي معانا، الو.
4: صباح الخير عليكم، على ديرتنا وحكامنا واللي سمعنا يقول امين.
0: امين،
1: آمين يا
0: صباح
1: رب
0: الخير
1: العالمين.
0: يا ام الخير انت
4: وانتم من خير، كلكم ابوي، كلكم عيال، وبركه
0: يا حبيبتي.
4: الخير فيك.
0: ما
1: الله
0: قصرتي،
1: يحفظك
0: فرحتينا اسعدتينا.
4: الله يفرحكم دنيا واخره ان شاء الله
1: اجمعين يا رب العالمين.
4: انا اقول اتمنى من كل جمعيه تعاونيه انها تسوي مكتبه للطلبه تخفيضات، يعني يخفضون في قيمة الجناط والأقلام وهالشغلات المكتبية.
0: نعم.
4: على أساس اللي الأهالي لا يلجؤون لبرا، واللي برا يقلون عليهم. يعني يساهمون شوي بالمبلغ هما.
0: نعم.
4: ويخلون على أساس اللي يقدر واللي ما يقدر يشتري. تدري يا أهالي تشوفون العيال بعضهم بعض يحز في النفس، وتشوفه ما يدرس أو يزعل.
0: صح.
4: وأول خص أول سنة الياهل يبيك تشجع أي شيء يبي لازم تشتري له،
0: ويبي كل شيء جديد. يما المشكلة

0: كله يعني حتى لو عنده مال العام يقول لك لا هذا لا. خلاص السنة هذه في ألوان غير يعني أو شكل
1: لا
0: ثاني.
1: قصة اللي سنة أولى أمي وثانية نبي نشجعهم على أساس يحبون المدرسة.
0: صح.
1: وهم من عقب الحضانة والروضة شوية صعبة عليهم. أما نعم. إذا نشجعهم والجمعية والجمعيات يساعدون الأهالي بالعكس والله ما في قلق، بس لا يلجؤون لبرا اللي ينتهزون الفرصة يأخذون من الأهالي.
0: نعم ما قصرتي يما، وعسى الله يطول بعمرك إن شاء الله ونورتينا اليوم في مراحل.
1: تسلم أبويا.
0: شكرا أمو.
1: يا
2: هلا.
3: ومع انتهاء الصيف وعودة المدارس ربما تكون أفضل بداية ليست حقيبة جديدة أو زي مدرسي جديد، وإنما خطة مالية جديدة تساعد الأسرة على استقبال العام الدراسي براحة واطمئنان. فلنجعل من موسم المدارس فرصة لتعليم عيالنا إن قيمة الإنسان لا تقاس بما يملك، وإن السعادة ليست في كثرة المشتريات، وإنما في أن نعيش باستقرار وننفق بوعي ونحافظ على نعم الله ونضع لكل شيء ميزانيته وأولوياته. وفي النهاية تظل القاعدة الأجمل: خطط قبل أن تنفق، واحتج قبل أن تشتري، وادخر قبل أن تحتاج.
2: وصلنا معاكم للختام، لكم أجمل تحية وسلام من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شاف السبيحي،
0: ومن التقديم لكم تحيات حلوة يوسف جوهر طلال الماجد
2: سوسن بوشهري. تقول لكم نشوفكم باكر نسمع أصواتكم على الخير والمحبة.
0: تحية حلوة من أنفال العياف من الهندسة الإذاعية،
2: وسعود السهلي أيضا يحييكم من التنفيذ على الهواء.
0: بسم الله بدينا يوسف، وبسم الله أيضا نفترق، وهذه تحيات وأمنيات ليوم سعيد جميل مع قدوم العام الدراسي. الله يجعلها سنة خير وبركة علينا وعلى عيالنا ومن يسمعنا داخل وخارج دولة الكويت. وهذه تحيات موقعة من مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات. إلى اللقاء،
2: مع السلامة.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

معشوق والصدر بها عن لذة النوم دكاك لا دك في قلبي من الهم داكوك جاوب الضربات الحمايم على الراك عزي لحالك يا عزيز وانا ابوك كان الزمان اللي وطاني توطاك تراه ما ينفعك خالك ولا اخوك لا صار ما تقضي لزومك بيمناك وربعك اليابال الخلل فيك عافوك اقرب قريب لك من الناس يشناك انكثر مالك صدقوا لك وطاعوك وانقل ما بيديك شانت حلاياك لو تطلب الما عندهم منه مسقوك ابعد مزارك عن وطنهم ومرباك انطاب حظك قربوا لك وحبوك وانباربك محدن يبي غير فرقاك وهراجة المجلس اللي جيت وروك منازل تضرب نظيرك بدنياك واللي عقضوا منك اللوازم وخلوك تفرقوا وانت احتمل كل ما جاك كنك اسراج البيت للنور شبوك واللي انقضى اللازم حد الربع طفاك اللي اجفوك اهل الوطن واستخفوك قلع قريسك منه واهدم ركاياك تراك لو ترجع على الرجل صعلوك احسن من اللي تلتجي له يا طاك واصحى الخلان الرخال وتغالوك اعرف ترى اطيبهم اللي احتجت يجفاك تصبح خوي مقيد دهوك وغووك وكل عطا كرشاك وقفه وخلاك احذر عن العيله ترى الحق مدروك مثل القضا يدرك ما منه فكاك احلم على الجاهل ترى الحلم مبروك وقم للضعيف اللي من الظلم ينخاك وقم للضيوف اللي عانوا لك وضافوك واغلى كرامتهم احجاجك وبشراك اعرف ترى مالك من الضيف مفكوك لولاه يطلب حاجته منك ما جاك يا من العين في محاجيرها شوك والصدر به عن لذة النوم دكاك لا دك في قلبي من الهم داكوك جاوبت ضربات الحمايم على الراك.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. من الأشياء اللي عجبتني في سمكة يابانية اسمها كوي، موجودة يا جماعة، دخلوا على اليوتيوب أو على جوجل أو على شات جي بي تي شوفوها. سمكة هذه جميلة، ألوانها حلوة، وفي بعض الأماكن في الكويت يبيعونها. هذا السمكة يا جماعة نموها سريع وبعدين توصل حجم كبير، يعني مو أسماك الزينة هالملونة الصغيرة، لا لا حجمها زين. فيها شيء ما بتكلم عن قدرتها ومزاياها وزعانفها، لا لا هذا يا جماعة دخلوا، لأن هاي معلومات راح تلقونها بسهولة على اليوتيوب، والسمكة معروفة. لفت نظري أحد الكتاب ذكرها بموقف عجيب، موقف صراحة أنا ما مر علي من قبل. القصة هذه ما كنت أعرفها، توني عرفتها قبل شهرين يمكن، أول مرة بحياتي. يقول هذا الكوي، هالسمكة هذه الجميلة، هي تنمو بحجم كبير، لكن الغريب في الأمر يا جماعة إذا حطوها بحوض، شو الحوض اللي يحطوا فيه الأسماك، أسماك سواء تربية الأسماك أو أسماك الزينة الملونة، إذا حطوها بحوض محدود حجمه صغير تسوي شيء غريب يا جماعة، غريب. هذه تخفف نموها، يعني تخفض نسبة النمو فما تكبر. ماشي يا أبو خالد، وين مودينا؟ وين رايح؟ خلي يا جماعة ايش رايكم؟ ثواني بس تفكرون كذي، يعني ادي شنو الرسالة؟ يلا كني قاعد اسمعكم، يلا كني قاعد اسمعك الحين ايش تقول، واسمعك يا بنيتي واختي ايش قاعد يقولين، وانت يا الغالي ايش تقول؟ ايش اللي خطر في ذهنكم؟ والله يا جماعة اللي منكم عنده ورقة وقلم او يحب يكتب في الموبايل، خلي يكتب ايش اللي يخطر في باله. اكيد راح تخطر في باله اشياء غير الشيء اللي انا راح اقوله، احسن بعد. ايه هو يقول حق كل واحد فينا، يقول حق القارئ يعني، لا تختار حوض صغير يقلص حياتك ونموك، اختار حوض كبير، حوض واسع. إيه هذا لزاويتين. زاوية الأولى إن أنا اختار صحبة زينة، لأن الصحبة الزينة، الصحبة عموما هي الحوض. وراح أقول شيء من الواقع يا جماعة، من الواقع. في معلمة كويتية تشتغل في إحدى المدارس، وخرجت جامعة وتشتغل وتداوم وتحب شغلها وتحب التعليم، حبت تكمل يعني دراستها العليا، تكمل ماجستير. جزاهم الله خير وزارة التربية، قدم الطلب، شاف الطلب استوفى الشروط، والمعلمة جادة وتقاريرها وتقييمها زين، وافقوا لها على دراسة الماجستير، خرج الكويت. تقول دكتور تخيل رئيسة قسمها اللي تشتغل فيه، تقول لها يعني وإذا كملت الماجستير إيش بتصيرين يعني؟ ترى ما له علاقة بترقيتك. الحين عدد المعلمات فرحانين، مديرة المدرسة فرحانة وشجعتها، ويعني وحرصت على أن تدعمها في المنطقة التعليمية وفي الوزارة، وزارة التربية. لكن تقول دكتور يعني شي يفيدش الماجستير فيه؟ يعني يا جماعة أول شيء حتى لو قالوا له درسها بدون شهادة، استفادة العلم، النمو عقلها يتفتح، العلم يا جماعة دراسة أكاديمية، واحد لو قرأ كتاب يستفيد، شلون دراسة التأصيلية يعني المبنية على أسس؟ يقول دكتور أشوى، إزاه الله، تقول هي إزاه الله خير، زوجها وقف معاها وقفة طيبة ودعمها، وعندهم عيالهم، قال إن شاء الله بتخلصين، خلصت الماجستير الحمد لله، داومت في المدرسة. قالت لها رئيسة القسم يلا الحين ايش فرق علينا، خلصت الماجستير ولا ما خلصتي؟ شنو الشيء اللي اضفتيه يعني لما خلصت الماجستير؟ تخيلوا يا جماعه، هي مو ضدها شخصيا، ونستبعد موضوع غيره ما غيره، لكن الحوض هذا يعني مثل هالرئيسة القسم لو إيه يا ياب الدراسات وأدلة، وقالت هذا رأيي، راح أني بلها دراسات وآراء عكس رأيها، أو تقولها والله الله يهنيك إن شاء الله مدام خلصت الماجستير، أنا والله ما أيت تروحين، بس مدام خلصتي عفية عليك، وإحنا نعين ونعاون ونبي نستفيد من علمك، يا ليت تسوي لنا كتيب في الموضوع فلاني، يا ليت تسوي لنا ورش عمل في الوزارة أو في المدرسة، سوي لنا دورات تدريبية، خلينا نجتمع في الأسبوع لمدة 3 مرات، سوي كذي ندوة داخلية، قولي لنا شنو استفدت من الماجستير والدراسة والعلم اللي شفتي وحياة الدراسة اللي هناك، معنى شو وقفت عدة سنوات في ديننا. هذا حوض ممتاز، يعني يبي له فاصل.
0: البيوت الجاذبة أحضاننا، قلوبنا، مراجع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
1: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. زين، لكن الآن مديرة المدرسة الحوض واسع، كملي ولا يهمك، نستفيد منك وكذا، رئيس القسم شيء يفيدك فيه. بدي أقول حق الشخص، أنت اسمك محمد قبل لا تأخذ الماجستير، والحين اسمك محمد عقب ما أخذت الماجستير، إيش فرق؟ يعني شلون يا جماعة يعطي الواحد كذي، يعني كأنه قاعد يسوي له ما أدري إيش نسميه، نوع من التأطير، يقص عليه. لا لا، أنا كان اسمي محمد قبل أخذ الماجستير، أنا الحين اسمي محمد وعندي علم زيادة قبل لا أروح حق الماجستير، وتعلمت ودرست وكرفت واجتهدت، فتحت لي أبواب. هذا ما تكلم عن المناصب، ما تكلم عن الماجستير يأثر على الراتب، الماجستير يفتح له فرص جديدة، ممكن يتدبونه، ممكن، هذا موضوع ثاني. زين، عشان ما نروح بعد بعيد، نرجع حق نفس المعلمة، شدت حيلها ومتفوقة ومن أحسن ما يكون، قدمت طلب تبي تكمل دكتوراه، وجزاهم الله خير وزارة التربية ما قصروا، فتحوا لي الأبواب وساعدوني، وتقول بعيالي ما قصر ساعدني وعيالي ساعدوني. طلعت برا للدراسة، بعثة من الوزارة وإجازة دراسية وخلصت، ورجعت الدكتورة. لما خذت الدكتورة يفتح لها أبواب، من بين الأبواب ينتدبونها في الجامعة، في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتدريس، وهي تحب التدريس، هي أصلا معلمة. الفرق أن التعليم على مستوى الآن اللي هو يسمونه الدراسات العليا اللي عقب الثانوية، وزميلتها ليه الآن يا الله أخذت الدكتورة شو استفدت؟ بس غربة، بس هذا عيالك شو تدينهم، زوجك شو، ماكو حتى كلمة مبروك. بس قول دكتور أنا صراحة لا والله استفدت وتعلمت وحس راسي الخلايا تفتحت، لأن هي جادة، هي ما لا أخذت الدكتورة بما يقولون من وهدومها، يعني كفو، شيء زين. ماشي يا أبو خالد، العين والرأس. نرجع حق الكويل الآن، وإحنا قلنا الحوض. أنا ودي أسأل نفسي وأسألكم يا جماعة سؤال لنا كلنا، شيء سؤال، ما إحنا الحين قاعدين مع بعض، صارت البيت قاعد نسولف، شنو نوع الحوض اللي وفرته حق عيالك وأنت كذاك يا أيوب؟ شنو نوع الحوض يا بنيتي ويا أختي الكريمة؟ شنو الحوض اللي وفرتيه حق عيالك وحق إخوانك وحق الوالدين وحق صديقاتك؟ احنا دائما لاحظوا يا جماعه، لما انا قلت اسمك الكوي الحوض، الواحد وين راح باله مباشره؟ هل انا في بيئه سليمه؟ هل البيئه تشجعني على الدراسه، تشجعني على النمو؟ عند الغرب مو بس جروث، وهي عموما اصلا هذا النمو احد حوافز البشر، اصلا يسمونه التعلم والنمو، ليرنينج اند جروث، في احدى نظريات الحوافز. الان لا، بنعكس السؤال الأول ينطبق على كل واحد فينا، هل أنا قاعد في بيئة تحفزني، بيئة تعطيني فرصة أكبر أكبر أكبر أكبر، ولا بيئة تقيدني تخليني في كذي، يعني مثل ما يقولون في في في قوقعة، تحطني في كهف وفي بيئة لا تفتح لي الآفاق. السؤال الثاني الآن، هل أنا حوض مناسب للآخرين حتى يتعلمون ويصير النمو عندهم عالي وما أحجمهم؟ سؤالين يا جماعة، عشان ما نروح بس فقط كلنا نقطعها على الظروف. إذا تكلمت عن ظروفي قاعد أتكلم عن بيئتي، إذا تكلم ظروف الآخرين أتكلم عن أنا، إخواني وخواتي وعيالي وربعي واللي يشاوروني في البيت الجاذب يوفرون حوض كبير لأفراد الأسرة. هذا شيء مختلف. أنا عندي عائلة في السويد، ربعي سويدي من أصل فلسطيني، وهاجروا من مخيم بعلبك اللي في لبنان، وراحوا الكلام هذا حول 91 إلى السويد. أول ما وصلوا الزوجة كانت سنة أولى لغة إنجليزية في الجامعة، الزوج كان عنده ماجستير في التخطيط الاستراتيجي. أول ما وصلوا يا الله رزقكم بأول مولودة. أصلا من وصلوا الزوجة قالت حق زوجها، شوف أنا ما راح أروح الجامعة، ودي أكمل، والبنت شاطرة، إحنا تونا جايين، أبيك تجاهد برا البيت وأنا راح أجاهد داخل البيت، روح اشتغل وداوم عدل. هذا الآن فتحت له، وهو تدري فيه، وكمل الدكتوراه راح تفتح لنا أبواب ثانية، أنا داخل البيت راح أشيلك، لا ينشغل بالك مع داخل البيت. راح وكمل الدكتوراه وعيالهم درسوا، واحدة من بناتهم طبيبة، والآن إن شاء الله عقب أقل من سنة تخلص جراحة. جراحات قليلين في الدنيا، يعني في العالم عموما الرجال أكثر، بس روح أنا أسندك. يوم خلص والبنت وتقدمت وآخر عيالها دخل الثانوية، الأم رجعت تدرس مرة ثانية أولى جامعة، خلصت هي الآن معلمة في إحدى المدارس في مدينة مالمو في السويد. فكل واحد فينا يجمع خلفك، إذا هو قاعد بحوض محدود، بيئة سلبية، صحبة شر، صحبة سوء، قتل الوقت، مو استثمار الوقت، عندهم قتل الوقت، يغير، يخليهم، ينزل مستوى العلاقة، مو هم صحبته اللي قايم قاعد وياهم، كيفهم ما يبون كيفهم الثاني. احنا كل واحد فينا شلون في بيته يفتح حق عياله الآفاق، كبر هالحوض إلى أقصى درجة يقدر عليها. الله يحفظكم، مع السلامة.
0: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: 11 صباحاً بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم يقول إن عدم التزام إيران سيعرض أسطولها النفطي للتدمير. وزير الحرب الأمريكي يهدد بتدمير ناقلة النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على مناطق بجنوبي لبنان. استشهاد وإصابة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها جنوب قطاع غزة. القوة الحكومية اليمنية تشن هجوماً على ميليشيا الحوثي وتستعيد مناطق منها. الكرملين يصف محادثات الرئيس الروسي مع مبعوثي الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا بالمفيدة، ومسؤولون أمريكيون وروس يبحثون الخطوات المقبلة في مفاوضات كييف. الولايات المتحدة تشدد على أن دول حلف شمال الأطلسي سترد على أي أعمال متعمدة ضمن الحرب الهجينة. في خطوة أولى نحو اتفاقية دولية، الأمم المتحدة تتفق على نص حول الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، وأندونيسيا تعلق الرحلات الجوية في مطارها الدولي الرئيسي بسبب رماد بركاني. نهاية الموجز، في أمان الله. إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها

القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء، لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين بالنواصف من ددي عدولية، أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها، كما قسم التربة المفايل باليدي، وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي، خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي. حينما ينتقل الشاعر طرفه إلى ذكر حدوج المالكية في مطلع قصيدته، فيشبهها بالسفن، ثم يأخذ في وصف تلك السفن، حتى إذا انتهى عاد إلى وصف من يهوى. وهذه خصيصة في الشعر الجاهلي تجعله لا يترك الموصوف حتى يصوره من جميع جهاته. ولهذه الأبيات قيمة تاريخية تفيدنا ما كان في البحرين من ملاحة وصناعة سفن. ثم ينتقل فجأة إلى ناقته التي ينفي بها الهم عند حضوره، وإني لأمضي الهم عند احتضاره، بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، أمون كألواح الإيران نصأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي، جمالية وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي، تبارع عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، تربعت القفين في الشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيدي، تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبدي، كأن جناحي مضرحي تكنفا حفافيه شكا في العسيب ببسردي، فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجددي، لها فخذان أكمل النحب فيهما كأنهما بابا منيف ممردي.

أكذا طرفه يمعن في وصف الناقة، وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي. يمعن في وصفها متناولا أعضاءها عضوا.

عضواً مشبهاً عظامها بألواح التابوت وعدوها بعدو النعامة، وأشعر ذنبها في بياضه بجناحي نسر أبيض، وأخلافها بقربة بالية لانقطاع لبنها، وفخذيها ببابي قصر منيف أملس، وأضلاعها المتصلة بفقارها بالقسي، وإبطها في السعة ببيتين من بيوت بقر الوحش، ومرفقيها وبعدهما عن جنبيها بسقاء يحمل في يديه دلوين، وعلوها بقنطرة رجل رومي، وجنبيها بسقف أسند بعضه إلى بعض، وآثار النسع في ظهرها بنقر في الصخرة الملساء، ثم شبه هذه الآثار في تلاقيها وتباعدها ببنائق بيض في قميص مقدود، كما شبه العنق في ارتفاعه وانتصابه بسكان سفينة جارية في نهر دجلة، وجمجمتها بالسندان، وطرف الجمجمة بالمبرد في دقته وصلابته، وشبه الخد بقرطاس الرجل الشامي في ملاسه، ثم يشبه مشفرها بالجلد اليماني في لينه، ويشبه عينيها في صفائهما وبريقهما بالمرأة وبالماء في نقرة صخر، وحجاجيها وغور عينيها فيهما بكهفين أي بمغارتين.

مبرحي تكنفا، حفافيه شك في العسيب بمسردي، فطورا فطورا به خلف الزميل، وتارة على حشف كالشن ذاو مجددي، لها فخذان أكمل النحب فيهما، كأنهما باب منيف ممردي، وطي محال كالحني خلوفه، وأجرنة لزت بدأي منضدي، كأن كناس بالة يكنفانها، وأطرق سي تحت صلب مؤيدي، لها مرفقان أفتلان كأنها تمر بسلمي دالج متشددي، كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمدي، صهابية العثنون موجدة القرى بعيدة وخد الرجل موارة اليدي، أمرت يداها فتل شزر وأجنحت لها عضداها في سقيف مسندي، جنوح دفاق عندل ثم أفرعت لها كتفاها في معال مصعدي، كأن علوب النسع في دأياتها موارد من خلقاء في ظهر قرددي، تلاقى وأحيانا تبين كأنها بنائق غر في قميص مقددي، وأتلع نهاض إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعدي، وجمجمة مثل العلات كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبردي.

هكذا يستعير طرفة ابن العبد التشبيهات في وصف ناقته من الجمجمة وصلابتها، ومن الخد بقرطاس الرجل الشامي في ملاسه، والمشفر والعينين والبريق، وبالماء في نقرة صخر، وغور عينيها فيهما بكهفين، ثم يشبه عينيها في حسنهما بعيني بقرة وحشية مذعورة لها ولد، ثم يشبه أذنيها في تيقظها بأذني ثور وحشي منفرد كثير الحذر، وقلبها في صلابته بمردات أي صخرة تكسر بها الصخور، ثم في النهاية شبه ما يحيط بها من الأضلاع بحجارة عريضة محكمة. ولا يخفى ما في هذا القسم من الفوائد التاريخية عن العصر الجاهلي وكيفية نظرتهم إلى الجمال في الحياة.

وخد كقرطاس الشآم ومشفر، كسبت اليمان قده لم يجردي، وعينان كالماويتين استكنتا بكهفي حجاجي صخرة قلت موردي، طحوران عوار القذافة تراهما كمكحولتي مذعورة أم فرقدي، وصادقتا سمع التوجس للسرى لهجس خفي أو لصوت منددي، مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي شاة بحومل مفردي. هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: منهكة
0: منسية
1: تحت التراب
0: غبار القرون
1: صوتها الأول
0: عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ

عمق التاريخ، إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، هناك أشياء نراها كل يوم لكنها تختفي من ذاكرتنا بمجرد أن نغلق باب المنزل خلفها، نضعها في كيس، نخرجه إلى الخارج ثم ننسى أمره، وكأن الشيء الذي غاب عن أعيننا قد انتهى إلى الأبد. لكن التاريخ يخبرنا أن الأشياء لا تختفي بهذه السهولة، وأن ما نرميه بعيدا قد يبقى في الأرض أو في ذاكرة المدن أو حتى في سجلات الحضارة. إن تاريخ القمامة هو في جانب منه تاريخ المدينة نفسها، فكلما كبرت المدينة ازدادت حاجتها إلى الطعام والماء والسلع، وزادت معها بقايا الاستهلاك والإنتاج. وفي بلاد الرافدين حيث ظهرت بعض أقدم المدن في التاريخ، ترك السكان طبقات من المخلفات أصبحت بعد آلاف السنين كنزاً لعلماء الآثار. شظايا الفخار وعظام الحيوانات والرماد وبقايا الطعام وبذور النباتات كلها بقيت في الأرض لتروي تفاصيل عن حياة أناس لم يخطر ببالهم أن فضلاتهم ستصبح يوماً مصدراً للمعرفة. الغريب أن القمامة قد تكون أحياناً أكثر صدقاً من الكتب والنقوش، فالملك يستطيع أن يكتب عن انتصاراته والحاكم قد يمجد عصره، لكن بقايا الطعام لا تعرف المجاملة. عظمة حيوان قد تكشف النظام الغذائي، وبذرة متفحمة قد تكشف نوع المحاصيل، وقطعة فخار قد تساعد في تحديد زمن الاستيطان. ولهذا ينظر علماء الآثار إلى بعض مواقع النفايات القديمة باعتبارها أرشيفاً للحياة اليومية، لأنها تكشف ما لم تهتم السجلات الرسمية بتوثيقه. في مصر القديمة عرفت عناية واضحة بالنظافة الشخصية والبيت والبيئة المحيطة، كما عرفت المجتمعات القديمة طرقا مختلفة للتعامل مع المخلفات. أما الرومان فقد واجهوا المشكلة على نطاق أكبر بسبب اتساع مدنهم وتعقد حياتهم الحضرية، فطوروا شبكات للمياه والصرف الصحي. لكن روما لم تكن مدينة مثالية نظافة، وقد كشفت الحفريات عن بقايا الطعام والفخار والعظام والمواد المختلفة التي تقدم صورة عن الحياة اليومية لسكان الإمبراطورية. اللافت أن كثيرا من الأشياء التي كانت تعد مخلفات في الماضي لم تكن ترمى مباشرة، فالمعدن يعاد صهره، والإناء المكسور يستخدم لغرض آخر، والملابس تصلح، وبقايا الطعام قد تستخدم للحيوانات. لم يكن ذلك بالضرورة نتيجة وعي بيئي، وإنما لأن الموارد كانت ثمينة ومحدودة. أما الإنسان الحديث فقد أصبح يعيش في عصر الوفرة، فأصبح استبدال الأشياء أسهل من إصلاحها ورميها أسهل من إعادة استخدامها. ثم جاءت الثورة الصناعية في القرنين 18 و19، فتغيرت القصة جذريا. المصانع أصبحت تنتج كميات هائلة من السلع، والمدن تضخمت بسرعة، وازدادت المخلفات بصورة لم تعرفها العصور السابقة. وبدأ الإنسان يدرك أن القمامة ليست مجرد منظر قبيح، بل قضية ترتبط مباشرة بصحة السكان. من هنا ظهرت خدمات أكثر تنظيما لجميع المخلفات، وتحسنت شبكات الصرف الصحي، وبدأت البلديات تضع قوانين وإجراءات للتعامل مع النفايات. لقد اكتشف الإنسان حقيقة بسيطة لكنها كانت تحولا كبيرا في تاريخ المدن. لا يمكن لمدينة أن تكون متقدمة إذا كانت عاجزة عن إدارة فضلاتها.

في العصر الحديث لم تعد القمامة مشكلة محلية، بل أصبحت جزءا من الاقتصاد العالمي. هناك شاحنات تجمعها، ومحطات تنقلها، ومكبات تستقبلها، ومصانع تعيد تدوير بعضها، ومنشآت تتعامل مع النفايات الخطرة والإلكترونية. وأصبح السؤال الحقيقي ليس أين نرمي القمامة، بل إلى أين تذهب بعد أن نرميها؟ فالقمامة لا تختفي، وإنما تنتقل من مكان إلى آخر.

0: إن القمامة أشبه بسيرة ذاتية لا يقصد الإنسان كتابتها، فما نرمي يكشف شيئا عن عادتنا أكثر مما نحب أن نعترف به. الطعام الذي نستهلكه، والسلع التي نشتريها، والأجهزة التي نستبدلها، كلها تترك أثرا، وحتى الفوارق الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تظهر في النفايات، لأن ما تنتجه مدينة صناعية يختلف عما تنتجه مدينة زراعية، وما يخرج من مجتمع غني قد يختلف عما يخرج من مجتمع فقير. الأكثر إثارة أن الطبيعة نفسها لا تعرف مفهوم القمامة كما نعرف نحن. في الطبيعة تتحول الأوراق إلى تربة، وتموت الكائنات فتعود عناصرها إلى دورة الحياة، وما ينتجه كائن قد يصبح غذاء لكائن آخر. أما المشكلة فتبدأ عندما يصنع الإنسان مواد لا تستطيع هذه الدورات استيعابها بسهولة، أو يخلط مواد مختلفة تجعل إعادة استخدامها صعبة. لكن القمامة تكشف لنا شيئا أعمق من مشكلة البيئة، إنها تكشف مفهوم الإنسان عن القيمة. متى يصبح الشيء بلا قيمة؟ ومن يقرر ذلك؟ فالإناء المكسور كان قمامة بالنسبة إلى صاحبه، لكنه قد يصبح قطعة أثرية بعد 2000 عام. وعظمة الحيوان التي كانت بقايا طعام قد تصبح دليلا على النظام الغذائي لحضارة كاملة، وقطعة فخار صغيرة قد تساعد عالم الآثار على تحديد زمن مدينة اختفت منذ قرون. لهذا لا يقرأ علماء الآثار التاريخ من القصور والمعابد وحدها، أحيانا يكون التاريخ مختبئا في المكان الذي لم يعتقد أحد أنه يستحق البحث. فالتاريخ الحقيقي لا يسكن دائما في قاعات الملوك، بل قد يكون بين عظام وفخار ورماد وبقايا طعام ينتظر آلاف السنين حتى يأتي من يستطيع قراءة صمته.
1: عمق التاريخ.
0: ربما تكون القمامة أكثر من مجرد نهاية للأشياء، إنها ذاكرة صامتة للحضارة، وسجل غير رسمي للإنسان، وشاهد لا يعرف المجاملة. فإذا كان التاريخ الرسمي يخبرنا بما أراد الإنسان أن يتذكره، فإن القمامة تخبرنا أحيانا بما عاشه فعلا، وما استهلكه، وما تركه خلفه. هنا يكمن عمق التاريخ، في أن الشيء الذي نراه اليوم بلا قيمة قد يصبح غدا ذاكرة، وأن ما نلقيه خلفنا قد يكون هو الدليل الذي يبحث عنه إنسان المستقبل ليفهم من كنا وكيف عشنا وماذا تركنا على هذه الأرض.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

اللي بعده. تأليف أسامة الشطي.

0: مشوارنا طويل يا جولييت، الدنيا ليلت. إلا ما قلتي لي أنت هي اسمك جولييت ولا جولي؟
1: جولي. إيه يا جولييت اللي ريحك؟
0: اللي ريحني أني أقعد شوية، تعبت. أوف، يكاهني في كرسي بالحديقة، أبي أرتاح لو 5 دقائق بس. بسم الله الرحمن الرحيم، وشنو هذا؟ ذيابة؟ في ذيابة هني؟
1: تخاف من

0: اذكر الله اذكر الله يا حجي، صل على النبي يا يبا. هاك هاك اشرب ماء مشبر. اشرب.
1: عطني. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هذا يا يبا اكيد حلم. هذا شكلك انت ثقلت امس بالاكل. اكو حد ياكل باكر هني يا يبا؟ الله يهداك، باكر ماكلي ونايم.
1: حلم عماده؟ لا تجنني، انا متاكد من اللي شفته.
0: شو متاكد يا حج؟ الله يهداك، ماكل عيون اكيد بتشوف اشياء ما يشون قايله. بعد اكو حد ياكل عيون خروف يا يبا؟ امي في الديره، شابها هني في اسكتلندا.
1: عيل منو اللي طقني طراق توه وفزجني من النوم؟
0: ها راشدي مرة واحدة طراق عطوك؟ لا لا لا لا يبا، محشوم محشوم يا يبا. بس متى كان هذا طبع أمي؟ متى تمديدها عليك الله يهداك؟
1: مو هذا اللي مينني، عمرها ما رفعت صوتها علي، عطتني طراق طراق آخر عمري طراق.
0: إنا لله يا يبا. أنت سامع نفسك شو قاعد تقول يا يبا؟ هذا من اللسان، خلصنا من العيون الحين دخلنا على اللسان. واللي خليك تقول هالحكي يا يبا تيشون؟ خلني انا اتصل بامي ونتاكد بنفسنا، تاكد نفسها انا معاك انها في الديره وما يتهني.
1: يلا يلا اتصل اتصل
0: اشوف. اوه انا شكلي ناسي التلفون بغرفتي بداري. عن اذنك يا يبا اروح اجيبه ويك. لا تنام، جاب الدريشه بحلق عينك على ما يجي.
1: لا تاخر.
0: يلا جايك جايك.
2: في احد ما يخاف من الذيابه يا جولي؟ الله يسامحك، بس الله يسامحك.
3: انت شايفهم طلعوا لك؟
2: لا
3: خلاص، ليش تحاتيهم عيل؟ لما يطلعوا لك ساعتها تخاف.
2: عن الغشمره السخيفه هذه جولي، عاد يلا عاد يلا، لا تخليني ازعل منك واحنا تونا متعرفين على بعض.
3: خلاص حقك علي، انا اسفه.
2: اخ لا باس يا بعد عمري. اخ انزين، انت تقدرين تفهميني بس ليش اصريتي على احنا نتقابل في القلعه؟ يعني ما في مكان هنا كذي ميدان عندكم؟ يعني شيء مكان عام يكون افضل. القلعه وايد بعيده والضباب تهرس المكان وانا للامانه مو شايف شيء.
4: من هناك؟ من هناك؟
2: منو هذا اللي قاعد يناديني؟ هذا كنا شرطي.
1: عماد ايش في طول كل هذا يدور على الموبايل؟ تعال هذا موبايلي بجيبي، خلني اتصل. الو الو، قوة ام عماد.
5: الو قوة يا ابو عماد، ها من طول الغيبات؟
1: طول الغيبات يجيب الغنايم. أم عماد أنت وينك؟ وينك؟
5: أنا وينك؟ هالسؤال الغريب، أنت عارف أنا وين؟
1: ردي علي يا مرة، لا طولين الكلام واللي يرحم والديك. أنت وينك؟
5: هو قلت لك أنت عارف أنا وين ولا نسيت؟ عيل خلني أذكرك.
1: أخ أخ عماد.
6: كنتم مع اللي بعده، تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: الجهينة.
1: وهذه الانطلاقة اليومية إن شاء الله لبرنامج مراحب، ويسعدنا دائما.
2: مساء الخير يا كويت.
3: يا هلا ومرحبا مستمعين برنامج أمانة.
0: لن ابتدى المشوار، اربط الحزام، أنت تستمع لإذاعة على الهواء.
4: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت على 89.5 FM و 540 AM. إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
5: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، يعلو صوت الحقيقة.
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب حياكم الله وبياكم.

0: بين جوهر الكلام وفضله. تتسع مفاهيم الألفاظ في قواميس العرب لتشمل المادة والمعنى، فما كان زائداً في موضع قد يكون أصلاً في مقام آخر. يعرف علماء اللغة العربية في المعجم الوسيط الفضلة بأنها ما بقي من الشيء، كما تطلق على ما يخرج من الجسم وتجمع على فضلات وفضال. أما في اصطلاح النحاة فالفضلة هي ما يستقيم الكلام بغيره إذا حذف كالمفاعيل والحال، وهي بذلك خلاف العمدة التي لا يقوم بنيان الجملة إلا بها، وفي زيادة المباني لطائف لا تدرك إلا بفهم مواقع العمد ومراتب الفضلات.
1: أزاهير العرب.
0: أدب الخطاب. تفنن العرب في صناعة الأدب وأنشأوا أبناءهم على انتقاء جياد اللفظ ورعي حرمة المجالس، إيمانا منهم بأن لكل مقام مقالا، وأن لباقة اللسان عنوان رفعة الإنسان. ومن جميل فنون الأدب عند العرب اختيار اللفظ المناسب، فيقال للمريض معافى، وللأعمى بصير، وللأعور كريم العين. ويروى في هذا السياق أن هارون الرشيد رأى في بيته حزمة من الخيزران، فسأل وزيره الفضل بن الربيع ما هذا؟ فأجابه الوزير بأدب جم: عروق الرماح يا مولاي، ولم يقل إنها الخيزران، لأن أم الرشيد كان اسمها الخيزران، فآثر ترك اللفظ توقيرا للمقام.

0: تقسيم الرجال في موازين الكمال. نمد جسور التبيان لنقص عليكم روائع لغتنا العربية التي زانت الأزمان. جاء في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي أن رجلاً قدم على الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان الرجل عيياً لا يحسن وجه التعبير والكلام، فسأل العالم مسألة فأبطأ الخليل في التفكير، فما كان من الرجل إلا الضحك بتقصير. فقال الخليل لجلسائه بقول مسطور: الرجال أربعة، فلا تجهلوا للناس قدرا، فرجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاعرفوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك غافل فأيقظوه، ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا يدري فذاك طالب فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك مائق فاجتنبوه دهرا، والمائق هو الأحمق وسيء الخلق. بعد تلك الكلمات المسطورة أنشأ الخليل يشدو بالقريض ليشرح ما في النفس من عارض عريض: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك مائق فعذرتك. بهذا نقتبس من فطنة الخليل بن أحمد الفراهيدي ما ينير لنا الدرب الطويل، ونرتاد رياض الصبر لننأى عن مواقع الجهل الوبيل.
1: أزاهير العرب.
0: رونق التمييز بين الميل والميد. نمضي في ميادين لغتنا العربية لنسبر أغوار المعاني، ونجلي الفرق بين لفظين يشبهان حركة الغصن الرطيب ويختلفان في جوهر التصوير والتهذيب. فها هنا ميل وميد، ولكل منهما في البلاغة رفد، وأي رفد؟ يبرز الميل ليصف الانحناء أو الانحراف عن المسار، وهو جمع مائل الذي يكشف عن تعدد الوجوه في الاستبصار. فقد يكون الميل في الخلق أو السير أو الاتجاه، أو حتى في برواز الصورة وإطار الجاه، ويتجلى حسيا في البناء كما في برج بيزا المائل بإيطاليا، ويتوارى معنويا في النفس البشرية حين تنزع محبة وانعطافا لشيء دون آخر. وقد يلمح هذا الميل بين السطور حين نستخدم الفاصلة المائلة لفصل البدائل اللغوية، أو في نهايات بحور الشعر، أو في المكاتبات الرسمية بعد لقب السيد، وتلك التي يسميها البعض الشخطة المائلة. وفي جمال هذا الميل أنشد الشاعر قائلا: وغصن بان على رغم الصبا مالا، ما مال إلا ليحيي القلب إن مالا. أما صورة الميد فتتجلى لتصف حركة الاضطراب أو الانزياح الطفيف كما يعتري سطح الأرض عند الزلازل أو ميلان الأغصان يميناً وشمالاً بمنظر لطيف. وفي هذا المعنى الجليل نطق الذكر الحكيم في سورة الأنبياء بقول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. حيث ثبت الله سبحانه وتعالى الأرض بالجبال الرواسي كي لا تضطرب يمنة ويسرة بمن عليها. لقد ذكر الشعراء هذا الميد في الغصن المياد حين قالوا: يا من تجيد عيونها لغة الهوى، هل غاب عن تلك العيون مرادي؟ إن المحاسن أبدعت تصويرها في ناظريك.

0: بين لفظ الميل والميد في هذا المسير الرشيق. فالميل ميلان للقلب وانحراف الوجدان هوى، والميد تموج الغصن واهتزاز الرواسي جوى. فذاك لوعة النفس إذا اشتاقت، وهذا رعشة الكون إذا استفاقت.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: إن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وهي المأوى الذي يترعرع فيه الطفل منذ ولادته، وهي التي تلقنه مبادئ الحياة الاجتماعية، وفيها يتعلم أيضاً معنى المسؤولية. كما أن الأسرة هي التي تربي لديه الوعي الاجتماعي، ومنها يأخذ مبادئ السلوك الاجتماعي. كما يؤدي الأجواء الأسرية دوراً هاماً في ترسيخ القيم والمعتقدات في نفوس الأطفال. يمكن تلخيص وظائف الأسرة الأساسية في التربية الخلقية. إن الطفل عادة ما يستمد قيمه وعاداته من الأسرة التي تعيش فيها، فهي التي تزرع فيه القيم الاجتماعية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك من خلال الجو الأسري الذي يعيشه الطفل، خاصة في مرحلة الطفولة حين يكون الطفل مهيئ لتقبل كل ما يوجه إليه وكل ما يكتسبه داخل أسرته. ومن وظائف الأسرة أيضا التربية الجسدية. إن من واجبات الأسرة الحفاظ على أفرادها، وذلك من خلال العناية الصحية التي توليها لهم، ولابد لرب كل أسرة العمل على توفير الغذاء لأفرادها والحرص على المتابعة الصحية لهم عن طريق علاج كل فرد من أفرادها في حالة المرض وتوفير أسباب الراحة لهم. كل ذلك من منطلق بأن العقل السليم في الجسم السليم.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول

0: العقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: التربية العقلية. ينبغي على الأسرة أن تهتم بالتربية العقلية لأبنائها، فالجو العائلي الذي يتربى فيه الطفل يعتبر بمثابة الوسط المثالي الذي يتعلم فيه لغة التواصل مع الآخرين، ولذلك يؤدي دورا هاما في اكتساب اللغة عند الطفل، لأن الحوار الحاصل داخل الأسرة ينمي القدرات اللغوية عند الطفل ويكسبه ذات التواصل بينه وبين من معه، وبذلك يكون قادرا على الاندماج في المجتمع من خلال ما اكتسبه داخل أسرته. كما أن مجرد شعور الطفل بانتمائه إلى أسرته يبعث في نفسه الطمأنينة ويجعله مستقرا نفسيا، لأنه وجد نفسه في جو آمن. كلما أخذ الطفل داخل أسرته رعاية واهتمام وعطف من باقي أفراد الأسرة، كلما ازدادت ثقته بنفسه وبمن حوله، وهذا ما يجعله فردا ذو قيمة اجتماعية، لأنه بكل بساطة اكتسب من أسرته ما جعله يتجه بسلوكياته اتجاها سليما خالا من كل عقد نفسية مدمرة لحياته بأكملها. لأن فقدان العطف والحنان والرعاية النفسية داخل الأسرة يجعل منه كائنا اجتماعيا منحرفا.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. الكلمة.
1: الطفل كتلة مشاعر وأحاسيس، ينبغي صيانتها وإحاطتها ببيئة صالحة لتزدهر وتنمو حتى تترسخ قواعد الشخصية السوية. هناك عوامل أسرية تؤثر في عملية التربية، لعل من أهمها علاقة الطفل بالوالدين. إن بعض الأسباب المتبعة في تربية الأطفال قد تجعله يفقد الثقة بوالديه، وبذلك تتصدع العلاقة الرابطة بين الطفل ووالديه، وغالبا ما ينتج ذلك من تصرفات الأبوين أو إحداهما بقصد أو بغير قصد نحوه. وعلى هذا الأساس ينبغي على الوالدين أن يكون قريبين من الطفل، وذلك لخلق جو من الثقة بينهما وبين الابن، مما يساعدهما على توجيهه. كما أن هذا الجو المتميز من الثقة بينهما يجعله يحترمهما ويطيعهما ويستجيب لكل أوامرهما، كما ينبغي أن تقوم هذه العلاقة على أساس الاحترام والتقدير وليس على أساس الزجر والعقاب والإكراه. توافق الأسرة وتماسكها. إن الترابط الأسري يعتبر من أهم العوامل التي ترسم معالم شخصية الطفل باعتباره النموذج المثالي الذي يحتذي به الطفل. فالطفل في أسرتي ليس مجرد عنصر، بل هو أحد أهم مكوناتها، لذلك فهو الملاحظ والمشارك والتابع، وعلى هذا الأساس فهو يتأثر بكل ما يراه وما يسمعه وما يفعله كل المحيطين به. غالبا ما تكون للخلافات الأسرية الأثر البالغ على مستقبل الطفل، وحتى نجنبها الاضطراب ينبغي أن يسود التفاهم بين أعضاء الأسرة صغارا وكبارا، وبهذا لا ترتسم في ذهنه أي صورة قد تؤدي إلى تذبذبه وانحرافه، خصوصا وأنه تلقى في المدرسة دروسا تمكنه من الإدراك والتمييز والفهم.
0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: العدد الكبير للأسرة الواحدة يؤثر بصورة مباشرة على تربية الأطفال، وذلك لأن التوجيه وترشيد الطفل داخل أسرته ليس بالأمر الهين حسب نظرة الأخصائيين التربويين. ولكي ينشأ الطفل تنشئة سليمة مشبعة بالقيم، ينبغي أن يأخذ الوقت والاهتمام الكافيين داخل الأسرة، وهذا لا يأتي في ظل الجو العائلي المزدحم والكثير من الأفراد، لأن في هذا الوضع يفقد الطفل الاهتمام الكافي لتوجيهه وتربيته داخل أسرته والتي تعتبر منبع العملية التربوية. المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة. إن الأطفال الذين يتربون في مجتمع مثقف ليس كغيرهم من الذين يتربون في وسط اجتماعي تسده الأمية والجهل. أما الناحية الاقتصادية فيبدو أثرها واضحا على الأطفال الذين يعانون عوزا ماديا، ذلك الذي ينعكس على تربيتهم ومستواهم الثقافي والدراسي، لأن الطفل في أسرته يحتاج إلى الكثير من الوسائل المساعدة على ترقيته ونموه، فتوفير كل المتطلبات يصرفه عن التفكير في السعي لها، وبذلك يتفرغ للانسجام والاكتساب. وفي هذه المرحلة نستطيع القول بأن الحالة الاقتصادية للأسرة تؤثر بشكل مباشر في عملية التربية.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: نستطيع أن نقول بأن الطفولة سلسلة من المراحل أو الفترات المتتابعة والمتكاملة في بناء شخصية الإنسان المستقبلية، ولكل فترة ميزاتها ومتطلباتها، والوالدان هما المسؤولان الأساسيان عن تأمين المتطلبات التربوية للأطفال في كل فترة أو مرحلة. من الأمور المعروفة والثابتة بأنه إذا كانت العلاقات في الأسرة مبنية على أسس سليمة ويعيش أفرادها في جو من الاستقرار والوئام، فإنها ستكون مدرسة تخرج العظماء من الرجال. هناك عوامل تعد أساسية لبناء العلاقات في الأسرة خاصة بين الزوجين، وهي ركائز أساسية تستشف من خلالها الوسائل والأساليب لبناء الأفضل في العلاقات، وبها يستطيع الزوجان تفادي المشاكل التي قد تحصل بينهما. ومنها معرفة الحقوق. إن التمسك بالحقوق والواجبات يجلب الخير لأفراد الأسرة، فبالحقوق والواجبات يعرف كل من الزوج والزوجة مسؤوليتهما تجاه الآخر، وبهذه الحقوق يستتب النظام داخل الأسرة، فلا يحق لأحد أن يتصرف حسب أهوائه ويغرق الأسرة في بحر من المزاجية، حيث أن اتباع الحقوق يساعد على الاستقرار والأمان داخل الأسرة، وتتضح معالم التعامل ضمن إطار من الواجبات والحقوق. وأخيراً يساعد في إيجاد العدالة في الأسرة، فكل فرد يعلم حدوده ويحاول ألا يتجاوزه. حسن العشرة. العلاقات في الأسرة بين الزوجين قامت لكي تستمر مدى الحياة، فهي ليست علاقة مؤقتة ليوم أو يومين، بل إنه اتصال مدى العمر. وفي مسيرة الحياة الصعبة يحتاج الإنسان إلى رفيق حياة يؤنسه ويسكن إليه ويشترك معه ويؤازره في مصائبه، والاستمرار هذه العلاقات ينبغي أن تكون المعاملة بين الطرفين بالحسنى.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: صباح الخير.
1: أخبار جهينة.
2: هذه الانطلاقة اليومية إن شاء الله لبرنامج مراحب ويسعدنا دائما.
3: مساء الخير يا كويت.
4: يا هلا ومرحبا مستمعين برنامج أمانة.
5: نبدأ المشوار.

0: تفضل الحزام، أنت تستمع لإذاعة على الهواء.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت على 89.5 FM و540 AM. إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام.
2: الثانية عشر والنصف ظهراً في إذاعة دولة الكويت.
3: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لحضراتكم عايشة خليل، وتنفذه على الهواء حنين البدر، ويخرجه حبيب الشعلان. وفي البداية، تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع الحالي وسط زيادة بالتداولات تزامنا مع تنفيذ مراجعة مؤشر مورغان ستانلي MSCI وتجدد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وحسب معلومات مباشرة، فقد انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% أو 9134.78 نقطة بخسارة 9.89 نقطة خلال الأسبوع الأول. ونزل العام بنحو 0.52 لينهي التعاملات بالنقطة 8847.93، فاقدا 46.44 نقطة عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي في 26 من أغسطس 2026. وتراجع مؤشر السوق الأول بواقع 56.65 نقطة تمثل ب 0.61% ليصل إلى مستوى 9246.80 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.24% بما يعادل 134.65 نقطة، إذ أغلقت تعاملات الأسبوع بالنقطة 11085. وبلغت القيمة السوقية للأسهم في نهاية تعاملات اليوم 52.99 مليار دينار بانخفاض أسبوعي بلغ 0.52% ويقدر ب 276 مليون دينار عن مستواها في ختام الأسبوع المنصرم البالغ 53.27 مليار دينار. وعلى مستوى التداولات الأسبوعية، فقد ارتفعت الكميات بنسبة 25.34% إلى 1.83 مليار سهم، وزادت السيولة إلى 18.88% عند 462.54 مليون دينار، كما ارتفع عدد الصفقات الأسبوعية 22.80% إلى 129.98 ألف صفقة. ويشار إلى أن الأسبوع الماضي اقتصر التعامل به على 4 جلسات فقط، إذ عطلت البورصة أعمالها يوم الخميس السابق احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. كما شهد الأسبوع الحالي تنفيذ مراجعة مؤشر مورغان ستانلي على الأسهم الكويتية من إغلاق اليوم 31 من أغسطس 2026، والتي تضمنت خروج MSCI Small Cap من مؤشر الشركة الصغيرة سهم شركة طيران الجزيرة للكويت. وبشأن الأداء القطاعي، فقد تراجع أداء 10 قطاعات مدرجة على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.63%، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها الطاقة ب 2.47%. وواصل قطاع الخدمات المالية تصدر نشاط التداولات باقتناص 37.30% من الكميات ب 682.20 مليون سهم، و 27.68% من السيولة بقيمة 128.20 مليون دينار، و 27.26% من الصفقات بنحو 35.43 ألف صفقة.

إلى حين موعد إغلاق المؤشرات نستعرض معكم إعلانات السوق. أعلنت البورصة الكويت أن شركة الوطنية للخدمات البترولية تسلمت 3 أوامر تغييرية خاصة بمناقصات تابعة لشركة نفط الكويت تبلغ مدة كل منهم 6 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تقدر ب 42.78 مليون دينار. وأشارت نابسكو إلى أن الأوامر تتضمن أمرا تغييريا للعقد رقم 200549 70 والخاص بتنفيذ عمليات الأنبوب الملفوف والخدمات المتعلقة به، مع زيادة في قيمة العقد وقدرها 24.8 مليون دينار. وشملت أيضا أمرا تغييريا خاص بالعقد رقم 190535552 لتقديم خدمات التسميت والخدمات المساندة لعمليات الحفر التطويري وإصلاح الآبار التابع لشركة نفط الكويت لمدة 6 أشهر، على أن تكون أول 3 أشهر تكملة للعقد و3 أشهر الأخرى تجدد شهريا، وذلك بزيادة تقدر ب 10.59 مليون دينار. وتعلق الأمر التغييري الثالث بالعقد رقم 180533172 لخدمات الإسمنت والخدمات المساندة للحفر العميق لمدة 6 أشهر، على أن تكون أول 3 أشهر تكملة للعقد و3 أشهر الأخرى تجدد شهريا، وذلك بزيادة قدرها 8.11 مليون دينار. كما أعلنت شركة بورغان لحفر الآبار والتجارة والصيانة تشكيل مجلس الإدارة بانتخاب محمد عبد الرحمن المشعل رئيسا لمجلس الإدارة، وينوب عنه إسماعيل عبد الله علي أبل، ويضم المجلس في عضويته عيسى عبد المحسن لدهيش وخالد عبد الرضا كرم وبدر نايف لمطيرات وناصر عبد الله دغيم، وذلك بحسب بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد. وكانت عمومية الشركة المؤجلة قد انعقدت يوم الأربعاء الماضي، وانتخبت أعضاء مجلس الإدارة لدورته الحالية من 2026 وحتى عام 2029، ليتبع ذلك عقد اجتماع مجلس الإدارة الذي تم به تشكيل المجلس. ويذكر أن أرباح آبار قد ارتفعت خلال الربع الأول المنتهي ب 30 يونيو 2026 بنسبة 630.90% عند 6.73 مليون دينار مقابل 921.24 ألف دينار ربح الربع الأول المناظر من 2025.

كما أبرمت شركة مجموعة أسس القابضة من خلال إحدى شركاتها التابعة المالكة لعقار عقد بيع ابتدائي للعقار بقيمة إجمالية 10 ملايين دينار، وذلك وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد. وأشارت أسس إلى أن العقار كائن في منطقة الجبرية قطعة 3A قسيمة 142، مبينة أنه تم تسلم مقدم البيع بمبلغ 1,000,000 دينار. وأوضحت أن العقد الابتدائي للبيع مشروط بموافقة الجمعية العامة لأسس لإتمام المبايعة بشكل نهائي. ونوهت أسس بأن الأثر المالي يتمثل في زيادة بند النقد ضمن الأصول المتداولة مقابل زيادة بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى ضمن المطلوبات المتداولة بقيمة 1,000,000 دينار، وتقدر الخسارة المتعلقة في عملية البيع بقيمة 860,000 دينار على أن يظهر الأثر المالي اعتبارا من فترة الربع المالي الحالي. ووفق آخر بيانات معلنة، فقد تراجعت أرباح أسس في النصف الأول من عام 2026 بنحو 88% عند 230,25,000 دينار مقارنة بمستواها في الفترة ذاتها من العام المنصرم البالغ 1,91 مليون دينار. وأخيرا، وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة بقيمة 200,000 دينار كويتي مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمويل إعداد دراسة جدوى للربط الكهربائي مع شبكات كهربائية خارج منظومة دول المجلس. وأوضح الصندوق في بيان اليوم الخميس أن الدراسة تستهدف بحث فرص توسيع نطاق الربط الكهربائي الخليجي ليشمل شبكات كهربائية في الدول المجاورة بما يعزز تبادل الطاقة الكهربائية ويدعم التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة من خلال تقييم احتياجات تلك الدول ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للربط معها. وأشار إلى أن الدراسة ستتضمن تحديد مراحل التوسعة المستقبلية لشبكة الربط الكهربائي واختيار المرحلة ذات الأولوية إلى جانب تقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب وفق المعايير الفنية والاقتصادية، فضلا عن إعداد تقييم فني واقتصادي وبيئي للمشروع المقترح ومكوناته الأساسية وتكاليفه وآليات تنفيذه. وذكر أن الدراسة ستشمل أيضا إعداد دراسة تشغيلية للمنظومات الخليجية مع الشبكات الوطنية بالدول المجاورة ودراسة أولية للآثار البيئية والاجتماعية للمشروع والإجراءات المناسبة للحد من أي آثار سلبية محتملة.

0: وننتقل إلى السوق السعودي، حيث ينضم إلينا من هناك شجاع سلطان. أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم، مرحبا بالسادة المستمعين.
0: أهلا أستاذ شجاع، كيف تقرأ أداء السوق السعودي في تداولات اليوم؟
1: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم السوق يسير بمسار إيجابي، اللون الأخضر يسيطر على تعاملات السوق. نلحظ منذ عدة أيام أن هناك أداء إيجابي في كثير من الشركات. السيولة النقدية المتداولة في السوق السعودي أيضا سيولة إيجابية. ما في شك أن السوق السعودي يعتبر واحد من أكثر أسواق العالم في هذه الأيام جذبا للاستثمار الأجنبي. معدل التدفق الاستثمار الأجنبي كنسبة وتناسب يرتفع كل يوم، بمعنى أنه في كل يوم نشهد تدفق جديد لملكية جديدة لاستثمارات أجنبية جديدة، وبالتالي هذا يعكس حجم الموثوقية في الاقتصاد السعودي، حجم الموثوقية أيضا في أداء الشركات وفي قدرة الشركات على الاستفادة من نمو الاقتصاد وحيوية الاقتصاد. هناك بعض القطاعات التي تشهد سيولة أعلى من قطاعات أخرى. على سبيل المثال، ما في شك أنه قطاع الطاقة وقطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع البنوك وأيضا قطاع التأمين تعتبر من القطاعات الرئيسة فيما يتعلق بحركة السيولة، ومن ثم تأتي قطاعات أخرى بشركات عدة متفرقة في قطاعات مختلفة. اليوم المحفزات في السوق السعودي هي تقتصر على إعلانات الشركات، إما بأخبار إيجابية لمستثمريها أو فيما يتعلق بدافعية السوق أو اللون الأخضر واكتساح اللون الأخضر لكثير من الشركات. هذا ينعكس على حركة السيولة وعلى تدفق السيولة. السوق السعودي بالمجمل هو سوق نشط، السيولة النقدية نشطة. الآن نلحظ السوق متماسك بقوة فوق مستوى 11,000، هذا أمر إيجابي. أيضا نلحظ أن حجم الاستثمار وتدفق السيولة وملكية المستثمرين أيضا بدأ ينعكس بشكل إيجابي لتعامل السوق.
0: نعم، وبالنسبة للقطاعات العقارية والصناعية والبنوك مقابل تراجع قطاع الاتصالات، كيف تقرأ هذا الأداء الإيجابي؟
1: حقيقة أن قطاع التطوير العقاري هو واحد من القطاعات أيضا الذي يحظى بأهمية بالغة نظرا لحجم المشاريع التي يعمل عليها في المملكة في هذه الفترة. بالنسبة لقطاع الاتصالات، قطاع واعد. كان لدينا في المملكة في الأيام الماضية مؤتمر ليب، مؤتمر أثمر عن اتفاقيات كبيرة جدا، أثمر عن تطورات هائلة. بلا شك أنه هذا الأمر هو ينعكس على تدفقات الاستثمار وينعكس على حيوية القطاع وينعكس أيضا على فرص الاستثمار. نحن في السعودية ننظر للقطاعات الحيوية مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على أنه قطاع جاذب وأيضا قطاع يحظى بفرص. اليوم الحجم الفرص الذي يتم توليده من خلال هذا القطاع هائل جدا. مؤتمر ليب كشف حقيقة عن حجم اتفاقيات وشراكات كبيرة جدا، كشف عن تقنيات هائلة. بالتالي قطاع الاتصالات في المملكة المدرج في السوق السعودي هو قطاع واعد وقطاع حيوي، وأيضا لدى الشركات توزيعات نقدية ملحوظة. جميع الشركات المدرجة في هذا القطاع هي توزيع أرباح نقدية، أولها شركة الاستيسي وأيضا شركة اتحاد صوت موبايلي ومن ثم زين السعودية ومن ثم شركة اتحاد عبيد جو. هذه الشركات توزع أرباح جيدة. بالنسبة لشركات تقنية المعلومات والشركات التي تستثمر في التقنية وفي الذكاء الاصطناعي والتطورات الهائلة في العنصر التقني، أيضا هي شركات تحظى بنمو جيد وتوزيعات جيدة، ولكنها أيضا لديها فرص نمو سعري. لاحظناها كيف ارتفعت في الأشهر الماضية والسنوات الماضية بناء على نمو الربحية وأداء الشركة.
0: نعم، إلى أي مدى تعكس مستويات التداول وقيمة الصفقات نشاط المستثمرين وتوقعاتهم لأداء البورصة خلال الفترة المقبلة؟
1: ينعكس بشكل واضح. اليوم المستثمرين بلا شك أنهم كثيرين جدا بما يتعلق بحجم التدفق من حيث الأسبوع الماضي عدد المستثمرين، لكن الانعكاس الأبرز هو انعكاس على ما يتعلق بفرص الاستثمار. السعودية اليوم لديها فرص استثمار هائلة. المستثمر حينما يستثمر في أي اقتصاد وفي أي سوق مال في العالم هو يستثمر لدافعية الاستثمار نفسه. السعودية نحن دائما نتطلع إلى فرص هذه الاستثمار ونتطلع إلى كيفية تحظى هذه الفرص بنمو أيضا ينعكس على ربحية الشركات. نحن الآن ننظر لهذا الأمر على أنه أمر ملفت. المستثمرين ينظرون لهذا الأمر على أنه أمر ملفت، وكل ذلك ينعكس بلا شك على أداء الشركات خلال المرحلة القادمة.
0: نعم، شكرا لك شجاع السلطان، كنت معنا من السعودية. ونتحول إلى البورصات العالمية. تراجعت بورصة وول ستريت بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي فاقت التوقعات. التكهنات باحتمال قيام مجلس احتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقد هذا الشهر. وأظهرت البيانات الأولية تراجع المؤشر ساندرز أند بورز 500 بمقدار 29.58 نقطة ليغلق عند 7718.13 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 78.62 نقطة مختتما التعاملات عند 26505.44. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 279.20 نقطة إلى 53398.15. والآن يسعدنا الآن أن نستضيف معنا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أهلا بك معنا.
2: أهلا فيك أختي عائشة، رحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: بداية، كيف تقرأ حركة السوق حتى الآن؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم السوق بدأ في المنطقة الخضراء، ولكن كان هناك تباين وتذبذب، بمعنى كان هناك عمليات بيع على الأسهم القيادية، الوطني، بيتك. مقابل ذلك كان هناك شراء على أسهم في السوق الرئيسي. تصدرت تداولات اليوم شركة أولى تكافل بتداولات قياسية، تداولات كبيرة. اليوم 18,581,000 دينار، ارتفعت 22.3% حاليا عن 339. كذلك سهم فيوتشر كيد بعد التداول القياسي اللي شفناه الأسبوع الماضي كان عليه عمليات بيع اليوم، ثلاث فلوس انخفاض 153، تقريبا 7 ملايين دينار. بالمقابل دخل سهم جديد اليوم في نطاق الشراء، سهم البيت، ارتفع اليوم 17.9%، يتداول عند 106 ب 5 ملايين دينار. الأنظمة عملية جني أرباح مستحقة بانخفاض 17% دينار 340، 4 ملايين 487 ألف دينار. بيتك باستقرار على 770، 4 ملايين دينار. البنك الأهلي نشوفه يرتفع من جلسة إلى جلسة اليوم، ثلاث فلوس ارتفاع 307، 3 ملايين ونص تقريبا. إيبا بارتفاع ثلاث فلوس 344، 3 ملايين دينار. سنام بارتفاع فلسين 342، 3 ملايين دينار. كذلك لاحظ مجموعة البحر نوعا ما نشطة في هذه الجلسة، بيع على سهم مخازن اليوم، لاحظنا على سهم مخازن انخفاض 4%، 6 فلوس 143. التنظيف بعد يعني دخول مالك جديد على هذه شركة نشوفه يتماسك عند نطاقات معينة. اليوم مرتفع 7 فلوس عند 296 مليونين 837 ألف دينار. كذلك وطنية عقارية تتبع تقريبا سهم مخازن، كانت عليها عمليات بيع اليوم كذلك عند منطقة 127، انخفاض 6% تقريبا مليونين دينار. أركان تم الضغط عليه في بداية الجلسة، منتصف الجلسة تقريبا عند مناطق 327 28 شفنا ارتداد وارتفاع للسهم مرة أخرى، حاليا يتداول عند 337 بمليونين دينار. آبار اليوم النصف الأول من الجلسة شفنا عليه عملية شراء قوية وصولا إلى منطقة 280 81، ومن ثم قابل عمليات شراء عمليات بيع. حاليا هناك مكاسب 2.3%، مرتفع 6 فلوس عند منطقة 260، تقريبا مليونين دينار قيمة التداول. وطنية دالقاه بارتفاع 3 فلوس 188 مليون 643 ألف دينار. عقارات الكويت شفنا عليه عمليات يعني مضاربة محدودة ما بين مناطق 354 إلى 56، حاليا منخفض فلس واحد على 354 مليون 770 ألف دينار. جي اف اتش كذلك ما بين منطقة 167 إلى 168، منخفض حاليا فلس واحد على 168 مليون 589 ألف دينار. بيت الاستثمار الخليجي بارتفاع 4 فلوس 698، الديرة بانخفاض فلسين 501 مليون ونص قيمة التداول. الاستثمارات مرتفع 4 فلوس على 288 مليون 415 ألف دينار. استثمارات نشوفها منذ أكثر من جلسة نشط، يرتفع جلسة بعد جلسة، لكن نشوف تتخلل هذه ارتفاعات عمليات جني أرباح. بيوت اليوم بانخفاض فلسين 334، الإماراتية بانخفاض 9 فلوس على 152 مليون 421 ألف دينار. طبعا الإماراتية اصطدمت في الأسبوع الماضي تقريبا منطقة ال 170-171 تجني ربح عند هذه المناطق 152. طبعا هذه العملية تجني أرباح مستحقة كويتية للاستثمار منخفض 3 فلوس 196 مليون و394 ألف دينار، أرزان منخفاض فلس 1 313 زين، نشوفه يعاكس السوق منذ أكثر من جلسة بارتفاع 4 فلوس عند 610 الامتياز، مرتفع تقريبا 2% 76.8. عقار ارتفاع 5 فلوس 108، سفن ارتفاع 10 فلوس 640، المباني منخفض 4 فلوس 963، إيفا فنادق انخفاض 16 فلس 629 مليون دينار قيمة التداول. إيفا فنادق انطلق بشكل سريع بالأسبوعين الماضيين، عليه عملية جني أرباح مستحقة في هذه المناطق الصالحية العقارية بانخفاض 4 فلوس 372 راسيات، بانخفاض 7 فلوس 745 راسيات، كذلك كان يعاكس السوق في أكثر من جلسة يجني ربح عند هذه المناطق، وهي انخفاضات طفيفة بالنسبة للارتفاعات التي حققها، المشتركة بارتفاع 5 فلوس 875، STC بانخفاض فلوس 1 599، الوطني مستقر عند 861، أرجان فلس 1 ارتفاع 119، الإنماء ارتفاع 5 فلوس 129 833 ألف دينار، الدولي نشوفه بانخفاض جلسة بعد جلسة ولكن انخفاض تدريجي، اليوم انخفض فلسين 247 ب 800 ألف دينار، بوبيان بتروكيماويات هذا السهم نشوفه يعاكس السوق منذ أكثر من جلسة، اليوم مرتفع 1.5% عند 721 792 ألف دينار، بنك الخليج منخفض فلس 1349 756 ألف دينار، صكوك بارتفاع 4% اليوم 82.4، صناعات الوطنية ارتفاع 14% 239، اصطدم ب 240 في بداية الجلسة، منتزهات بارتفاع 7 فلوس 128، ميزان بارتفاع فلسين دينار 158، ومزايا مرتفع 7 فلوس عند 86.2، الغانم انخفاض 1.4% عند 910، أسيكو مرتفع 6 فلوس 590، ولكن ما شفنا اليوم دوران كبير على أسيكو، سيولة محدودة تقريبا 600 ألف دينار، الصفات مستقر عند 195، برغان منخفض 3 فلوس عند 183، إنوست ارتفاع فلس 1 عند 103، التجارية العقارية مرتفع فلس 1 عند 188، وربة منخفض فلسين 276، وترولي بانخفاض 8 فلوس عند 982، هيومن سوفت مرتفع 5 فلوس عند منطقة الدينارين و353 513 ألف دينار، الأولى استثمار شفنا في بداية الجلسة حركة على هذا السهم ولكن طالت عملية جني أرباح طفيفة بانخفاض فلس 1 ب 134، قيمة تداول منخفضة نوعا ما 500 ألف دينار، متكاملة منخفض فلسين على 385، الجزيرة منخفض 22 فلس دينار و700، مواشي بانخفاض فلسين، بنك وبيان منخفض 6 فلوس 661 380 ألف دينار، بنك وبيان كانت عليه عمليات شراء قبل المراجعة في 31.8، فعليه عمليات جني أرباح مستحقة لأنه صعد أكثر من جلسة، سكن كويتية انخفاض 24 فلس 414، وأعيان العقارية مرتفع فلس 1 عند 194، كفيك منخفض فلس 1 على 184، وعمار انخفاض فلس 1 110، مينا العقارية كانت عليها حركة طفيفة في بداية الجلسة اصطدم منطقة الـ 119، حاليا مستقر عند 117 فلس، البورصة سهم شركة البورصة مرتفع 3 فلوس عند دينارين 968، منشآت بانخفاض فلس 1 229، وكامكو مرتفع 5 فلوس عند 222، تجارة بانخفاض، ديجيتس بانخفاض، وطنية مينباء استقر عند 267، مبرد مرتفع 3 فلوس عند 144، سينرجي بانخفاض 6 فلوس عند 259، أعيان انخفاض فلس 1 288، كميفك انخفض 3 فلوس عند 154، مراكز انخفاض 9 فلوس عند 182، بسيولة ضعيفة 220 ألف دينار، النخيل بارتفاع 7 فلوس، واسمنت انخفض 5 فلوس عند 385، ومنازل مرتفع فلسين فاصلة 9 عند 50.3.
0: نعم أستاذ حسن، بالنسبة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط هل تتوقع أن تطرأ تغييرات كبيرة في السوق؟
2: طبعا سؤال جيد أختي عائشة، هناك ارتباط ما بين أسعار النفط والأسواق الخليجية، ولكن للأمانة أختي عائشة هذا الارتباط ليس لحظي، بمعنى يعني عندما ترتفع أسعار النفط ليس بالضرورة أن ترتفع الأسواق بعد ذلك، يعتمد على الموازنات وأثر ارتفاع النفط على ميزانيات دول الخليج. هذا الارتفاع قد يكون مؤقت، تكون هناك عمليات انفراج وانخفاض مرة أخرى، ولكن لا شك يعني على المدى الطويل إذا حققت دول الخليج فوائض مالية من هذه الارتفاعات سينعكس على البورصات والشركات والبنية التحتية، فيعتمد على أثر هذه الارتفاعات على موازنات دول الخليج في المستقبل.
0: إذن ما توقعاتكم لأداء بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة في ظل مستويات السيولة وحركة التداول حاليا؟
2: طبعا بورصة الكويت كان سلوكها قبل عملية تبادل الضربات أفضل، يعني كانت هناك أريحية، شهية الشراء كانت مفتوحة أكثر. ما إن بدأت عمليات رجعت الحرب مرة أخرى وتبادل الضربات ما بين الولايات المتحدة وإيران، نشوف نوع من الحذر والترقب. يعني بالرغم من ارتفاع السيولة اليوم 119 مليون دينار، معامل انتشار السيولة باتجاه أسهم معينة في السوق الرئيسي، أو تكون هناك عمليات تخارج أو بيع من أسهم كبيرة في السوق الأول، فالحذر، الترقب، التباين وتذبذب. نشوف النطاق الأفقي للمؤشرات منذ أكثر من جلسة، بما أن تكون هناك ارتفاعات طفيفة يقابلها عمليات بيع أو جني أرباح حتى تتضح الرؤية وتستقر الأوضاع في الفترة المقبلة.
0: نعم، كل الشكر لك حسن أبو مجداد، كنت معنا.

وفي بورصات أوروبا، سجلت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات انخفاضاً أسبوعياً، لكن صعود سهم فولكسواجن دعم السوق بعد أن توصلت شركة السيارات إلى اتفاق بشأن خطة تحول مهمة. وارتفع المؤشر ستوك 600 الأوروبي بنحو 0.1% ليغلق عند 649.88 نقطة، منهياً أسبوعاً متقلباً بإجمالي انخفاض 0.8%. إلى هنا نصل إلى الختام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الأحد، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة النشرة. قائد القيادة المركزية الأمريكية يقول إن عدم التزام إيران سيؤدي إلى فرض كلفة اقتصادية أكبر على طهران، ويلوح بإمكانية استهداف أسطولها النفطي. وزير الحرب الأمريكي يهدد بتدمير ناقلات النفط الإيرانية في حال كررت طهران محاولة استهداف القطع البحرية الأمريكية قرب مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على مناطق بجنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية نسف واسعة وسط قطاع غزة، وتحالف أسطول الحرية يعلن استئناف رحلاته الدولية لغزة لكسر حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض هناك. القوات الحكومية اليمنية تشن هجوما على ميليشيا الحوثي في جنوب غربي اليمن وتستعيد مناطق منها. الكرملين يصف محادثات الرئيس الروسي مع مبعوثي الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا بالمفيدة. روسيا تقول إن احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين لم يستبعد. ألمانيا تعتزم اتخاذ حزمة واسعة من الإجراءات لتعزيز دفاعاتها في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة والاختراقات الإلكترونية وأشكال التخريب الأخرى. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ اليوم زيارة إلى غرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. نبدأ نشرتنا من تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث قال قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر إن عدم التزام إيران سيؤدي إلى فرض كلفة اقتصادية أكبر على طهران، ملوحا بإمكانية استهداف أسطولها النفطي. وأضاف كوبر أن سنتكوم لن تتردد في الدفاع عن القوات الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لتدمير أسطول النفط الإيراني إذا لزم الأمر. في الأثناء هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغستث بتدمير ناقلات النفط الإيرانية في حال كررت طهران محاولة استهداف القطع البحرية الأمريكية قرب مضيق هرمز. وقال هيغستث إن أي إطلاق نار من قبل إيران على السفن الأمريكية سيقابل بتدمير وإغراق ناقلات النفط التابعة لها، داعيا طهران إلى وقف استهداف البحرية الأمريكية. إلى ذلك قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا يضغطون على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يقضي بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 20 عام.

لن تثنيهم عن مواصلة جهودهم. في سوريا جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي على مواقع داخل الأراضي السورية، حيث استهدفت بست قذائف الأطراف الجنوبية لبلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. وقالت قناة الإخبارية السورية إن قصفا للاحتلال الإسرائيلي استهدف الأراضي الزراعية بريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية مصدرها قاعدة الحميدية. في الشأن اليمني، شنت القوات الحكومية اليمنية هجوما على ميليشيا الحوثي في معسكر اللبنات بمدينة تعز جنوب غربي اليمن، مؤكدة تدمير عناصر وقدرات للميليشيا. وتوعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ميليشيا الحوثي بالسقوط الشامل. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، وصف الكرملين اليوم اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الذي استمر 3 ساعات بأنه بناء وصريح للغاية. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الاجتماع كان مفيدا ومثمرا للجانبين وجاء في الوقت المناسب، وطرح خلال المحادثات عددا من الأفكار بشأن الحلول الممكنة للأزمة الأوكرانية. وأضاف أوشاكوف أن الرئيس بوتين شدد على ضرورة معالجة جميع الأسباب الجذرية للنزاع الأوكراني، مؤكدا استعداد موسكو لمواصلة العمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للنزاع. في الأثناء، قال مسؤول في البيت الأبيض أن مسؤولين أمريكيين وروس ناقشوا خططا جوهرية بشأن الخطوات المقبلة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا على أن يعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة. في كييف، يصل اليوم إلى أوكرانيا مبعوثا الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حيث من المقرر أن يلتقيا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وذلك عقب محادثات أجرياها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2022. كان زيلينسكي قد أعلن استعداد بلاده للالتزام بوقف إطلاق النار في الضربات الجوية على المدن المشاركة في عملية التفاوض. ميدانيا، قال حاكم منطقة خاركيف إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجمات روسية استهدفت 14 بلدة في المقاطعة خلال الساعات 24 الماضية. في المقابل، قالت السلطات المحلية في منطقة بيلغرود الروسية أن شخصا لقي حتفه وأصيب آخر في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على المنطقة. في موسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن احتمال عقد اجتماع ثلاثي يجمع قادة روسيا والولايات المتحدة والصين لم يستبعد. ونقلت وكالة تاس الروسية عن ريابكوف قوله إن الانتقال إلى التحضيرات الفعلية للاجتماع يتطلب أولا الاتفاق على جدول أعماله وتحديد القضايا التي سيناقشها والنتائج المرجوة منه. في برلين، ذكرت صحيفة بيلد أم زونتاغ اليوم أن ألمانيا تخطط لاتخاذ حزمة واسعة من الإجراءات لتعزيز دفاعاتها ضد هجمات الطائرات المسيرة والاختراق الإلكتروني وأشكال التخريب الروسية الأخرى، وذلك في عقاب هجوم فاشل بطائرة مسيرة على مطار الشهر الماضي. وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرنيت نقلا عن الصحيفة إن الهجمات الروسية متعددة الوسائل أصبحت جزءا من الواقع اليومي، مضيفا أن هذه الهجمات مرشحة للزيادة لكن بلاده قادرة على الدفاع وحماية نفسها. في غضون ذلك، شددت الولايات المتحدة على أن دول حلف شمال الأطلسي الناتو يجب أن لا تتسامح مع الأعمال المتعمدة في إطار الحرب الهجينة، في إشارة إلى استهداف مطار ألماني الشهر الماضي بمسيرة يعتقد أنها روسية. وقال سفير الولايات المتحدة لدى الناتو ماثيو ويتكر إن بلاده ستقف إلى جانب الدول في تعاملها مع الأعمال المتعمدة في الحرب الهجينة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاستجابة لهذه التحديات

تقع في المقام الأول على عاتق الدول نفسها. في بروكسل يعارض مسؤولون دفاعيون أوروبيون مساعي تقليص الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، محذرين من أن ذلك قد يعرض أوروبا لأنظمة أقل تطوراً ومخاطر سبرانية أكبر، ويصعب تنسيق العمليات مع دول حلف الناتو. ويقر مسؤولون أمنيون بأن اعتماد أوروبا على شركات مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت يمثل نقطة ضعف جيوسياسية. في لندن قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم أن فرقتين من قواتها شاركتا في مناورات عسكرية ثلاثية مع الولايات المتحدة والنرويج في جزيرة يان ماين القطبية التابعة للنرويج. وأكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن منطقة القطب الشمالي تمثل أهمية حيوية لأمن المملكة المتحدة وحلفائها في حلف الناتو، مشيرا إلى أن هذه المناورات تعكس قوة الشراكة بين بلاده والنرويج والولايات المتحدة وقدرة قوات الدول الثلاث على العمل المشترك في ظل أقسى الظروف المناخية في المنطقة. في غرينلاند تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين اليوم زيارة إلى غرينلاند تستمر يومين بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للإقليم الدنماركي. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز من المتوقع أن تعلن فون دير لاين خلال الزيارة عن دعم إضافي للجزيرة بقيمة 200 مليون يورو في إطار إعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند. وتتزامن الزيارة مع انطلاق مناورات درع القطب الشمالي التي ينظمها حلف شمال الأطلسي بمشاركة قوات من 10 دول. نعود إلى برلين ولكن مع ملف آخر، حيث يتوجه الناخبون في ولاية ساكسونيا أنهالت شرقي ألمانيا اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تحظى باهتمام واسع. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير عن منافسيه. وفي حال تمكن الحزب من تحقيق الأغلبية المطلقة فستكون هذه المرة الأولى التي يتولى فيها حزب من اليمين المتطرف السلطة في ولاية ألمانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. في جاكرتا أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد تعليق الرحلات الجوية في مطارها الدولي بسبب رماد بركاني ناجم عن ثوران مستمر لبركان جبل أناك كراكتاو وتأثيره على سلامة حركة الطيران. وقالت المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل الإندونيسية إن السلطات مددت تعليق العمليات الجوية في المطار إثر استمرار رصد الرماد البركاني في منطقة المطار. بعيدا عن السياسة، أطلقت ألمانيا أول صاروخ لها إلى الفضاء من موقع في النرويج في خطوة تقرب أوروبا من توفير خدمات إطلاق الأقمار الصناعية من أراضيها. ووصف الصاروخ غير المأهول سبيكتروم بأنه أول صاروخ مداري ينطلق من أوروبا وسط مساع من دول عدة بينها السويد وبريطانيا للحصول على حصة من سوق المهمات الفضائية التجارية المتنامي. ختاما لنشرتنا نعود فنوجزها لحضراتكم. قائد القيادة المركزية الأمريكية يقول إن عدم التزام إيران سيؤدي إلى فرض كلفة اقتصادية أكبر على طهران ويلوح بإمكانية استهداف أسطولها النفطي. وزير الحرب الأمريكي يهدد بتدمير ناقلات النفط الإيرانية في حال كررت طهران محاولة استهداف القطاع البحرية الأمريكية قرب مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على مناطق بجنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية نسف واسعة وسط قطاع غزة. وتحالف أسطول الحرية يعلن استئناف رحلاته الدولية لغزة لكسر حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض هناك. القوات الحكومية اليمنية تشن هجوما على ميليشيا الحوثي في جنوب غربي اليمن وتستعيد مناطق منها. الكرملين يصف محادثات الرئيس الروسي مع مبعوثي الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا بالمفيدة. روسيا تقول إن

احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين لم يستبعد. ألمانيا تعتزم اتخاذ حزمة واسعة من الإجراءات لتعزيز دفاعاتها في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة والاختراقات الإلكترونية وأشكال التخريب الأخرى. ورئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ اليوم زيارة إلى غرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت الواحدة 18:20 ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، واشنطن وطهران تصعيد عسكري متواصل ومساع للتهدئة، جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، تحرك أمريكي جديد لإنهاء الحرب الأوكرانية. يدخل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة أكثر خطورة مع اتساع الضربات المتبادلة لتشمل السفن وناقلات النفط، وتهديد واشنطن بتكبيد طهران كلفة اقتصادية أكبر. وفي مقابل التصعيد الميداني تتكثف التحركات الدبلوماسية مع دعوة مصر وباكستان إلى استئناف تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد في محاولة لإعادة الطرفين إلى مسار التهدئة ومنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة. إذن نتابع ذلك مع ضيفنا الأستاذ قيس الأسطى، الكاتب والمحلل السياسي من هنا من الكويت. أهلا وسهلا بكم. يعني تشهد المنطقة في مضيق هرمز تصعيدا بحريا ما بين واشنطن وطهران، حيث استهدفت طهران 6 سفن، وأمريكا أيضا ضربت 3 ناقلات نفط إيرانية. إلى أين يذهب هذا التصعيد، وكيف يؤثر على هرمز وعلى أيضا الخطط المرسومة يعني لإبعاد إيران وإبعاد سيطرتها عن هذا المضيق، وكيف يؤثر بطبيعة الحال وينعكس على المسار التفاوضي؟
1: يعني من الواضح أن مضيق هرمز دخل إلى مرحلة الغموض، ولكن مرحلة الغموض هذه لم تبدأ اليوم، بل ابتدأت عندما قامت إيران باختطاف مضيق هرمز وجعله يعني رهينة. مضيق هرمز تعبر من خلال سفن تمثل يعني ما يقارب إلى 15% من مصادر النفط والغاز حول العالم. أيضا يعني تمر من عبر بضائع كثيرة وأشياء كثيرة يعتمد عليها العالم في صناعات وفي أشياء كثيرة. للأسف الكل يتحدث عن مضيق هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية تزعم أنها استعادت السيطرة على مضيق

0: هرمز. بالمقابل إيران تقوم بقصف كل سفينة تعبر أو كل سفينة ممكن أن تصل إليها المسيرات الإيرانية. للأسف هذا كله يدخل العالم في يعني مصاعب كثيرة، على الأقل في الصناعات وفي أمور تكون يعني معنية فيها شؤون الحياة بالعالم. فلنتخيل مستشفى موجودة بالأرجنتين تعتمد على مصادر الطاقة، أو جامعة في كندا، أو يعني أماكن كثيرة من العالم أسعار الوقود الطائرات، أسعار وقود السيارات، أشياء كثيرة للأسف. ولكن للأسف إيران لا تراعي أي شيء من هذا القبيل، وتقوم باستمرار قصفها لأي باخرة تعبر، بما فيها يعني بواخر دول مجلس التعاون الخليجي، وكانها بذلك تقول علي وعلى أعدائي هدم المعبد على رأس من فيه. من الواضح أن العملية يعني ستأخذ وقت أكثر، ومن الواضح أن هذا العناد الإيراني للأسف سيكلف المنطقة بل العالم أشياء كثيرة.
1: نعم، دعنا نتحدث عن نقطتين مهمتين في معرض حديثك. هذا التصعيد يقود إلى غموض بشأن مضيق هرمز، وبالتالي قد يؤخر أيضا خطط فتح هذا المضيق وعودته إلى سابق عهده. كل ذلك أيضا يتطلب وقتا ربما طويلا، يقدر مثلا بأشهر حتى يتمكن المسار الدبلوماسي من التنفس مجددا، وحتى يتنفس مضيق هرمز أيضا وتستطيع التجارة والنفط والطاقة أن تتدفق خلاله. برأيك الغموض وعامل الوقت كيف يؤثران على المسار التفاوضي الذي يسعى فيه الوسطاء إلى بذل أقصى جهودهم للعودة على الأقل إلى مبادئ مذكرة التفاهم؟
0: يعني من الواضح أن باكستان وإخواننا وأهلنا في دولة قطر وفي سلطنة عمان بذلوا الكثير من الجهد حول يعني على الأقل تنظيم قواعد معينة لأولا خفض التصعيد، و أمر يعني يتعلق بضرورة انسيابية فتح مضيق هرمز وبالتالي تزويد العالم في مصادر الطاقة. ولكن للأسف إيران دائما تراهن على عامل الوقت. كان يفترض أن تلتزم بالاتفاق الإطاري المكون من 14 مادة واللي غالبا كان لمصلحتها، ولكن كالعادة تراهن على أشياء كثيرة، تراهن على الانتخابات الفصلية في الولايات المتحدة، تراهن على أن العالم سيستسلم إلى رغباتها بأن يعني تخضع مضيق هرمز إلى قانون آخر، قانون البحار المتخذ سنة 82 والذي يفترق بأنه يسمى بالعبور الآمن. هي الآن تريد أن تأخذ أموال مقابل مرور السفن، وهذا شيء ينافي يعني القوانين الدولية. إيران تراهن على عامل الوقت، تعتقد أن العالم يعني سيمل بالنهاية وسيستسلم لرقباتها. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوات عسكرية ضخمة ولديها سمعة دولية بتنفيذ ما تريد، ولن تستسلم إلى إيران. فبالتالي نحن من الواضح إلى مزيد من التصعيد. أنا هنا لا أقول أن التصعيد سيستمر، سيستطيعون الباكستانيين بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا سلطنة عمان ودولة قطر إلى تبريد الأجواء قليلا، ولكن أعتقد أننا أمام يعني معارك عسكرية كانت بحرية أو جوية.
1: نعم.
0: ستستمر لفترة يعني أطول.
1: نعم، ما دمنا نتحدث عن يعني عن ربما رأيكم في بأن التصعيد ربما سيكون موجودا وحاضرا في مضيق هرمز، ما بين تصعيد عسكري وضربات وما بين أيضا دبلوماسية، كيف تقرؤون تهديد القيادة المركزية الأمريكية بتكبيد إيران كلفة اقتصادية أكبر واستهداف أسطولها النفطي إذا استمرت بمهاجمة السفن العابرة لهرمز؟ إيران لا تتورع عن نشر أخبار بأن هنالك لغما انفجر هنا وهناك، بأن هنالك سفنا غير مصرح لها من الجانب الإيراني كما تدعي وكما تزعم. يعني هي تبتدع الكثير من الحجج حتى تسيطر وحتى تبرر لنفسها أنها تستهدف السفن وبأن مضيق هرمز بحاجة لها على حد زعمها. إذن هل الجانب الاقتصادي والتصعيد الاقتصادي ضد إيران سوف يكون ناجعا معها حتى مع لجوء طهران بصورة متزايدة إلى اليوان والعملات المشفرة؟ نحن نعرف بأنها لا تزال بحاجة إلى الدولار لتسوية جانب من تجارتها والحصول على السلع ومكونات وتقنيات مقيدة.

0: كي نكون منصفين، الولايات المتحدة الأمريكية ليست الأقوى بالعالم لأن لديها جيش قوي. نعم هي لديها أكبر قوات عسكرية موجودة بالعالم، ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها مقومات قوة كثيرة، الدولار، العملة، الأسواق. فبالتالي أنا أعتقد أن حضرتك معي، تسمعيني؟
1: نعم نعم نسمعك، استكمل إجاباتك لكن باختصار سيدي.
0: يعني فبالتالي أنا أعتقد أن إيران الآن تحس بوطأة العقوبات الاقتصادية، وتعتقد أن الضربات العسكرية قد تكون أقل كلفة من الحصار الاقتصادي. هي تريد أن تقول للداخل أنني ما زلت قادرة على يعني الرد على أي شيء يتعلق بالحصار، وأن الأمور في الداخل ستكون أفضل، وأن حجم التضخم وعدم القدرة الشرائية للمواطن الإيراني يعني سيكون أفضل. وأعتقد أن أيضا باختصار الإعلام الخليجي استطاع أن يضع إيران في الزاوية. إيران عادة ترد باستهداف بعض دول مجلس التعاون الخليجي. الإعلام الخليجي استطاع أن يقول يا إيران أنت لا تستطيعين أن تردي على القطع العسكرية المتنافرة في منطقة
1: نعم،
0: بحر
1: هذا
0: العرب.
1: دور الإعلام بتوضيح الحقائق.
0: نعم
1: أيضا نعم، شكرا لكم السيد قيس الأسطى الكاتب والمحلل السياسي. في الوقت الذي شن فيه سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة النبطية وبلدات في محيطها جنوبي لبنان فجر اليوم، يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء حزام أمني جديد جنوب لبنان قرب الحدود مع الانسحاب مما يعرف بالخط الأصفر إلى الخط الرمادي.
2: في تطور تزامن مع تصعيد عسكري كبير في جنوب لبنان، ذكرت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن الجيش يبحث إنشاء ما أسمته حزاما أمنيا جديدا في جنوب لبنان يكون أقرب إلى الحدود ويبعد ما بين 3 و4 كيلومترات عن الحدود. وأضافت أن التصور المطروح حاليا يقضي بالتخلي عن مناطق معينة مما يعرف بالخط الأصفر، بينها مناطق تقع شمال نهر الليطاني مثل قلعة شقيف، وبدلا من ذلك ستنسحب القوات إلى مواقع أقرب إلى الحدود، حيث ستقام مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية في انتشار يطلق عليه اسم الخط الرمادي. وتستخدم إسرائيل تسمية الخط الأصفر في جنوب لبنان لتحدد منطقة تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي ويحظر على السكان دخولها، ويختلف عن الخط الأزرق الذي حددته الأمم المتحدة لتمييز الحدود بين لبنان والكيان بعد انسحابه في عام 2000. لكن هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي أشارت إلى أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية ولم تحصل بعد على مصادقة المستوى السياسي، وتواجه عقبات أبرزها نقل السيطرة على المناطق التي ستنسحب منها القوات إلى الجيش اللبناني إلى جانب مسار المفاوضات بين البلدين. ولفتت الهيئة إلى أن الجيش يستعد لخفض قواته في لبنان في منطقة علي الظهر. وفي أحدث التطورات الميدانية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه إنذارا لسكان أحد المباني في منطقة عرب صليم في جنوب لبنان بالإخلاء، وشن غارات استهدفت عدة مواقع في قضاء النبطية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان، إلى جانب تدمير كامل لمنزل في بلدة الكفور كان يضم متحفا ثقافيا، وتدمير منشآت في حديقة عامة بحي الرويس، وأضرار في محيط ساحة النبطية الفوق، فيما طال قصف مدفعي بلدة زوطر الشرقية.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت السيد محمد إبراهيم المحلل السياسي، أهلا بكم. يبدو بأن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على منطقة جبل علي الطاهر يبدو بأنها نقطة مهمة وحاسمة في تحركاته ورسمه للخطط العسكرية المقبلة، كيف تقرؤون تأثير ذلك على الخطط الأولية حول التحول إلى خط رمادي أقرب إلى الحدود اللبنانية وبإقامة قواعد داخل الحدود اللبنانية؟

0: طبعا من الواضح ان كيان الاحتلال يستنسخ تجربه غزه بطريقه مختلفه، لان الميدان في غزه منبسط كونها منطقه مفتوحه على البحر، اما في جنوب لبنان تحديدا هناك الكثير من المناطق الجبليه والوعره من الجهه الشرقيه بخلاف المناطق الغربيه التي يوجد فيها مواقع على الساحل. ما يخطط له الاحتلال واضح انه يؤسس لبقاء دائم. نتحدث عن قواعد عسكريه دائمه، نتحدث عن حزام جديد، خط أمني جديد. كما تفضلت، نعم، السيطرة على هذه التلة، تلة علي الطائر، هي نقطة تحول، لأنه في العمق اللبناني هذه التلة هي أبعد نقطة يصل إليها الاحتلال، وأصلا هو وصل إلى مناطق حتى في شمال نهر الليطاني. وهذه المنطقة بالمناسبة هي ممتدة إلى، هناك تواصل بينها وبين الداخل السوري أيضا. لذلك نجد ان هذه السيطره لها علاقه بنفس السيناريو في غزه، منطقه امنيه، لها علاقه ايضا كما يجري في جنوب سوريا، منطقه امنيه تسمى مناطق عازله، تعتقد قوات الاحتلال انها بذلك تحمي مستوطناتها الشماليه في المستقبل.
1: نعم، استنساخ تجربه غزه من غزه الى لبنان، الى جنوب لبنان تحديدا، برايك ما هي عوامل التشابه لامكانيه نقل هذا الاستنساخ؟ اليس هنالك اختلاف في الطبيعه الجغرافيه؟ اليس هنالك اختلاف ايضا في مدى قدره اسرائيل على كشف المناطق وعلى ايضا التعامل مع القرى؟ اليس هنالك اختلاف ايضا في يعني التعامل الامريكي مع الملفين؟
0: طبعا بالتأكيد هناك اختلافات جذرية، لكن ما تفكر به إسرائيل الآن، العقل الأمني والعسكري الإسرائيلي يبني على التجربتين في سوريا وفي قطاع غزة، ويستمر في جنوب لبنان، يحاول أن يأخذ ما يريد من خلال مسارين: مسار عسكري نشهده في الميدان وتفجيرات هائلة، بالمناسبة بالأمس حتى المستشفى قصفت، مستشفى في النبطية ومناطق لا علاقة لها أصلا بالأعمال العسكرية، الهدف هو التدمير والمسح فقط. أيضا هناك نقاط اختلاف، نعم هناك نقاط اختلاف كثيرة، المسار الأول هو المسار العسكري، المسار الثاني هو المسار السياسي، لكن هذا الأمر دونه عقبات. عندما تحاول إسرائيل استنساخ تجربة، هذا لا يعني أنها ستنجح أو أنها ستستطيع تطبيقها، لكن هذا ما تصبو إليه وترمي إليه. المهم أن يكون هناك وقف لإطلاق النار. السيطرة مخلقة طبعا بالنسبة للدولة اللبنانية، ما تقوم به الآن قوات الاحتلال يصعب موقف الدولة اللبنانية. هناك تحضيرات أمريكية لجولة جديدة من المفاوضات في روما، لكن الحكومة اللبنانية ترفض أن تعقد هذه المفاوضات في ظل هذه الأجواء. تحاول إسرائيل أن تعطي بعض الرسائل البسيطة جدا، مثل الإفراج عن 5 أسرى كانوا كلهم مدنيين بالمناسبة. هذا الأمر لا يكفي، لذلك أعتقد هناك فارق، لكن الموقف الأمريكي هو نفسه. الموقف الأمريكي لا يعارض كيان الاحتلال لا في غزة ولا في جنوب لبنان، وإنما لا يسمح لها بالتوغل أكثر أو بأن توصل الحكومة اللبنانية إلى مرحلة لا تستطيع فيها الذهاب إلى طاولة التفاوض.
1: نعم، نحن نعرف بأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي حاليا من تصعيد وقصف وما إلى ذلك، حتى بأن يعني شهداء وقعوا أيضا خلال يعني اليومين الماضيين، كل ذلك يتعارض مع مبدأ المناطق التجريبية التي أقرت ضمن اتفاق الإطار الثلاثي في يونيو الماضي، بأن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية بعد التحقق من نزع السلاح من الجماعات والتشكيلات من حزب الله وتفكيك بنيتها التحتية. برأيك التحرك الإسرائيلي الآن إلى أي مدى يتعارض ويصطدم مع فكرة المناطق التجريبية التي وافق على أساسها لبنان في استكمال هذه السلسلة من الاجتماعات؟
0: هناك تقارير متقاطعة ومعلومات ميدانية تؤكد أن المناطق التجريبية سقطت، وربما تكون سقطت ليس فقط بفعل الاحتلال، وإنما بقرار أيضا من ميليشيات حزب الله التي تأتمر بأوامر إيران. لماذا؟ لأن تلة علي الطاهر على سبيل المثال كان هناك خيارين: الخيار الأول أن يتم تسليمها للجيش اللبناني، الخيار الثاني أن يخرج منها عناصر ميليشيات الحزب وتسلم إلى جيش الاحتلال الذي جرى أنها سلمت للاحتلال. هذا الأمر خطير جدا. هناك تواطؤ بشكل أو بآخر، وإن كان لا يوجد تنسيق مباشر لا أحد يعرف، لكن هناك تواطؤ، هذا هدفه إسقاط المناطق التجريبية، وهذا ما جرى. عندما تتحدث حكومة الاحتلال وقوات الاحتلال عن مناطق وخط رمادي ومنطقة أمنية، لا يوجد شيء اسمه مناطق تجريبية، لأن المناطق التجريبية مبدؤها كان واضح: يدخل الجيش اللبناني، تنسحب قوات الاحتلال. طبق الأمر في قريتين ولم يكتمل، لذلك أعتقد هذا السيناريو سقط، حتى أن الإسرائيليين أعلنوا أنهم يعتبرون أن هذا الأمر فشل، لم يصرحوا بشكل واضح وصريح.

0: لكن سوريا يبقى في إعلامي. ما أنا أعتقد أن المناطق التجريبية
1: نعم
0: أصبحت وراءنا، الانتقال الآن إلى المناطق الأمنية.
1: نعم كنا نتحدث عن استنساخ التجربة في غزة إلى لبنان، الآن دعنا نتناول ذلك بطريقة عكسية، يعني نتنياهو وكاتس يطرحان مناطق تجريبية في غزة بنموذج جنوب لبنان، وقد قلت لي بأن هذه الفكرة ربما سقطت وأجهضت قبل أن تستكمل بمنطقتين ولم يكتمل ذلك أصلا، فهذا الاستنساخ من وإلى على ماذا يدل في السياسة الإسرائيلية؟
0: طبعا هذا يدل على الخبث الاسرائيلي والمكر الاسرائيلي، لان يعني هذه التجربه طبعا لم تنجح في لبنان، وهم يريدون استنساخها هناك ومن ثم السيطره على مناطق اخرى وتثبيت اقدامهم واجبار الجميع على الاعتراف بالواقع الجديد. طبعا هنا لدينا فارق ايضا بين جنوب لبنان وبين قطاع غزه، الفارق ان هناك لا يوجد قتال حقيقي، بمعنى ان حماس وقعت او وافقت او قالت لمجلس السلام انها مستعده لتسليم السلاح، اما في جنوب لبنان هذا الامر لم يتم، لذلك التجربه قد تكون مختلفه. وفي قطاع غزه ايضا يوجد لدينا مجلس السلام اقله بغض النظر عن فاعليته، حتى الان يوجد لدينا خطه دوليه ومجلس سلام ولدينا خطه ترامب ومواكبه امريكيه، في جنوب لبنان لا يوجد الامر هذا، لذلك اذا كانت التجربه هناك يمكن أن تجري تحت مرأى ورعاية مجلس السلام والحكومة الفلسطينية ويتم من خلالها تسليم سلاح حماس إلى الحكومة الوطنية، هذا الأمر يمكن أن يتم ويمكن أن ينجح إذا كان تحت إشراف دولي، لكن لا يوجد ضمانات. نحن في موسم انتخابي إسرائيلي، نتنياهو مصيره على المحك، لا يوجد ضمانات بأنه سيفوز، لذلك كل هذا يندرج في إطار المناورات باعتقادي.
1: نعم، وكل هذا أيضا يفتح بابا للسؤال حول شكل السيطرة الإسرائيلية التي يبدو بأنها يعني لن تترك المناطق التي دخلتها في غزة، في بعض مناطق سوريا الحدودية، في جنوب لبنان. شكل السيطرة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة كيف تصفونه باختصار شديد؟
0: أعتقد أنها مناطق أمنية، جزر عازلة، بدل أن يكون هناك احتلال دائم ستكون مناطق أمنية يمنع الدخول إليها، احتلال واضح ومباشر لا يتم الخروج منها إلا عندما يتم التوصل إلى اتفاقات سياسية وليس اتفاقات أمنية، هذا ما تخطط له إسرائيل بالضبط.
1: شكرا لكم السيد محمد إبراهيم المحلل السياسي.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: دعت الولايات المتحدة دول حلف شمال الأطلسي إلى عدم التسامح مع الأعمال المتعمدة التي تندرج ضمن الحرب الهجينة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الدول الأعضاء في مواجهتها.
3: تتزايد المخاوف داخل حلف شمال الأطلسي الناتو من تنامي ما تصفه الدول الأعضاء بالأعمال الهجينة، بما في ذلك التخريب والهجمات بالطائرات المسيرة، وسط اتهامات لروسيا بالوقوف وراء بعض هذه الأنشطة. فقد دعا ماثيو ويتيكر سفير الولايات المتحدة لدى حلف الأطلسي دول الحلف إلى عدم التسامح مع الأعمال المتعمدة التي تندرج ضمن الحرب الهجينة، مؤكدا وقوف واشنطن إلى جانب الدول الأعضاء في مواجهتها. وأشار ويتيكر إلى أن محاولة الهجوم بطائرات مسيرة التي وقعت الشهر الماضي في مطار ليبزيغ الألماني والتي ألقت برلين بالمسؤولية فيها على روسيا كانت أكثر إثارة للقلق من وقائع أخرى واجهتها الدول الأعضاء مؤخرا بسبب طائرات مسيرة الروسية تستهدف أوكرانيا وتنحرف عن مسارها. وعلى هامش مؤتمر أعمال في إيطاليا، قال ويتيكر إن هناك ما يسميها الأعمال الهجينة الأكثر إثارة للقلق، مثل تلك التي شهدتها في ليبزيغ ومثل تلك التي جرت في بولندا، مضيفا أن الدول الأعضاء في الحلف ينبغي أن تكون مستعدة ويقظة وأن تبعث برسالة قوية عندما تواجه مثل هذه التحديات. ولفت إلى أن البنية التحتية الحيوية بما في ذلك أصول الطاقة قد تكون هدفا لهذه الأعمال وينبغي أن تخضع لمراقبة السلطات الوطنية، وشدد على أن الاستجابة لهذه التحديات تقع في المقام الأول على عاتق الدول نفسها، لكن الولايات المتحدة تدعم البلدان عندما تتعامل مع هذه الأعمال. وفي السياق، فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا بعد العثور على 12 جهازا متفجرا يدوي الصنع قرب خطوط الجهد العالي في محيط محطتين فرعيتين للكهرباء شرقي ألمانيا، وذلك بعد أيام من اتهام برلين لروسيا بالوقوف وراء محاولة استهداف مطار ليبزيغ بطائرة مسيرة. وبحسب المحققين كان الهدف من وضع الأجهزة إحداث تماس كهربائي وإلحاق أضرار بخطوط الكهرباء، مؤكدين أن خبراء المتفجرات عطلوا الأجهزة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الرواية الإيرانية المكذوبة، تدليس مكروه، عبد الحكيم الجرالة، بعد التلال الجبال، سمير عطلة، روسيا والنيتو كابوس الحرب الهجينة، أحمد صلاح الدين، وقفة مع الصحافة السويسرية، تامر أبو العينين. نبدأ جولتنا من صحيفة الرأي الأردنية، والتي قال فيها الدكتور عبد الحكيم الجرالة: ما تزال إيران تمارس التدليس الممنهج وبث روايتها المكذوبة لتبرير اعتداءاتها السافرة والمرفوضة على الدول العربية تحت ذرائع واهية لا تمت للحقيقة بصلة، سعيا منها لترويج هذه السردية الزائفة علها تلقى تعاطفا أو قبولا لأفعالها. وكتب تحت عنوان: الرواية الإيرانية المكذوبة، تدليس مكروه.
2: هذه الرواية أصبحت أسطوانة مشروخة لا تنطلي على عاقل، وتنم عن توتر وتخبط تحت وقع ضغوطات الحرب وتداعياتها اقتصاديا وعسكريا، فلا تجد حينها إلا استهداف الدول العربية وانتهاك سيادتها تحت ذرائع مكشوفة.
1: وخلص الكاتب إلى أن الدول العربية والتي نأت بنفسها عن هذه الحرب انتهجت سياسة جوهرها الحكمة وضبط النفس، وبذلت قصارى جهدها لتجنيب المنطقة هذه الحرب وتداعياتها، وبذلت جهودا دبلوماسية كبيرة للحؤول دون وقوعها، ولم يتوقف ذلك عند هذا الحد، بل ظلت في حراك دبلوماسي دائم سعيا لخفض التصعيد وتغليب لغة الحوار، غير أن كل ذلك لم يثني إيران عن الاستمرار في استهداف تلك الدول وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأضاف:
2: إن السياسيين الإيرانيين يدركون زيف روايتهم وادعاءاتهم تجاه الدول العربية، غير أنهم يستمرئون في التضليل بحثا عن تعاطف هنا أو تبرير هناك، وبالتوازي تنفيذ حملات تشكيك وتشويه تستهدف دولا كان موقفها واضحا وثابتا لا يحتمل اللبس أو التأويل.
1: في صحيفة الشرق الأوسط قال الكاتب سمير عطلة: في اللغة الحربية أو العسكرية، سقطت بلدة يعني انتهت كمكان قابل للعيش الآمن. آخر بلدة أعلن سقوطها في حرب جنوب لبنان علي الطاهر، منذ أن بدأت معاركها أشير إليها تحت أسماء وصفات عدة، منها المنشأة والمركز والقيادة، ومهما يكن من أمر فإن سقوطها بعد صمود طويل يشكل تغييرا في وضع الخريطة القتالية العامة. وكتب تحت عنوان: بعد التلال الجبال.
2: لقد خسر الجنوب بعد معارك ضارية مدنه الرئيسية والرمزية مثل بنت جبيل والخيام وغيرهما، وأحرق الإسرائيليون خصوبة الحياة ودمروا معالمها كي يؤكدوا أنها ليست حربا عابرة بل حرب وجود. وإذا حسبنا مجموع المعارك حتى الآن يتبين لنا أنها تشكل اجتياحا كاملا، والسؤال الأهم: ما هي خطوة إسرائيل وقد امتلأ الجنوب بأهله لاجئين ومشردين؟
1: وخلص الكاتب إلى أن هناك مدينتان لا تزالان تقاومان من تحت الركام: صور والنبطية، رمز الحياة الجميلة والعيش المرير. منذ نصف قرن والجنوب مهجور أو مهجر، والناس تحمل بيوتها على ظهورها، لكن هذه المرة يتخذ الإسرائيليون سياسات همجية بعيدة المدى في الصراع العربي الإسرائيلي. وأضاف:
2: السؤال الأهم الآن: أين سوف تتوقف إسرائيل في هذا المهرجان القتالي ما بين الأرض والسماء؟ وهل سيخوض نتنياهو انتخاباته أم حربه هنا؟ واضح أن قوة واحدة قادرة على تفكيك هذه العاصفة العالمية والاتجاه بالعالم نحو الهدوء مرة أخرى، وإلا فمن حرب التلال إلى حرب الجبال.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب أحمد صلاح الدين: تتجه المواجهة الجيوسياسية

0: المحتدمة والمتصاعدة باستمرار بين روسيا والناتو والعواصم الأوروبية نحو مسار استراتيجي بالغ الحساسية والتعقيد، حيث تتشابك التكتيكات العسكرية والعمليات الميدانية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية مع الضغوط السبرانية والاقتصادية غير التقليدية، لتشكل نمطا مستحدثا من إدارة الصراع القائم، وكتب تحت عنوان روسيا والناتو كابوس الحرب الهجينة.
1: الجذور والأسباب الرئيسية لهذا التصعيد يعود إلى رغبة موسكو في كسر الطوق الأطلسي المفروض عليها والرد على حزم الدعم الهائل الذي تقدمه العواصم الغربية لكييف. وتتجلى الخطورة الكبرى لهذا التحول في اتساع نطاق العمليات الممنهجة لتستهدف المفاصل الحيوية في العمق الأوروبي، بما ينقل ساحة الصراع من الميدان الأوكراني إلى تأثير مادي ملموس على أرض الواقع.
0: وخلص الكاتب إلى أن هذه التحولات تعكس الاستراتيجية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا ودوافع التصعيد المستمر انتقالا مقصودا نحو استنزاف البنى التحتية الحيوية، وأن هذه المعطيات تضع صناع القرار في العواصم الغربية أمام تحديات، إذ تفتقر هذه الهجمات إلى أدلة قطعية، وهو الأمر الذي يحول عمليا ودون جدال ودون تفعيل المادة الخامسة الشهيرة الخاصة بالدفاع الجماعي المشترك للحلف. وأضاف:
1: الجولة الأخيرة لمبعوثي الرئيس الأمريكي المكثفة إلى كييف وموسكو تمثل اختبارا حاسما لمدى فعالية الدبلوماسية الرئاسية الخشنة في كسر الجمود المستعصي وسط مخاوف من أن تتحول هذه الوساطات إلى مجرد مسكنات مؤقتة ترضي الحسابات السياسية الآنية دون معالجة الجذور العميقة للصدام.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم والزميل تامر أبو العينين.
1: مجموعة من القضايا الدولية البارزة تناولتها الصحف السويسرية في تغطيتها الأخيرة، حيث استعرضت تطورات المشهد السياسي الإسرائيلي والتوترات العسكرية الأمريكية الإيرانية إلى جانب الواقع السياسي في إيطاليا. صحيفة تاجسان سيجر الليبرالية سلطت الضوء على التحديات التي تواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع اقتراب الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر القادم. الصحيفة تشير إلى أن اليمين يتجه نحو فوز مؤكد مدعوما بتوجهات نحو 60% من الشعب الإسرائيلي، وأن التهديد الحقيقي لنتنياهو لا يأتي من احتمالية تغير التوجه السياسي العام، وإنما من صعود أحزاب يمينية إسرائيلية متطرفة منشقة عن معسكره. أما في الشأن الأوروبي فقد ناقشت يومية ديربوند المستقلة المشهد السياسي الإيطالي تحت قيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، معتبرة أنها تعيش حالة من الاحتفال الشخصي بنجاحها السياسي، وهي حالة وفق الصحيفة لا تنسحب بالضرورة على وضع إيطاليا ككل. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.

ما زلتم تستمعون إلى حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت بحضور مستشار الكرملين يوري أوشاكوف ومبعوث الاستثمار كيريل ديمتريف. أجرى المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات مطولة في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت لأكثر من 3 ساعات، وعلى الرغم من وصف الكرملين والبيت الأبيض للمحادثات بأنها مفيدة للغاية وجوهرية، إلا أنه لم يجري الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس، فيظل تمسك موسكو بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع ومواصلة تقدمها الميداني وتأكيد ترامب على وجود مقترح جديد لإنهاء الحرب. وفي إشارة لافتة أمر

0: الكرملين بوقف قصف كييف لمدة 3 أيام لضمان سلامة الوفد الأمريكي قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو السيد ديمتري بريجياع الباحث السياسي. أهلا بكم. هل نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة عادت مجددا إلى استئناف تحركاتها ووساطاتها في ملف الحرب الروسية الأوكرانية في محاولة لإحياء جهود التسوية ويبنى على ما سبق من جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أم ماذا؟
1: تحياتي لكم للسادة المستمعين. أعتقد طبعا هناك رغبة لإدارة أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وفي تقديري طبعا زيارة فيتكوف وكوشنر تعكس محاولة أمريكية لاختبار المنتدى بين ما تطلبه الأطراف علنا وما يمكن أن تقبله داخل غرفة التفاوض. فنعرف أن الحروب الطويلة لا تستمر دائما لأن التسوية مستحيلة، بل لأن كل طرف يعتقد أن الاستمرار قد يمنحه شروطا أفضل، وأن التوقف الآن قد يمنح خصمه فرصة للاستعداد لجولة جديدة من التصعيد أو من الاستهدافات أو الضربات. طبعا موسكو تنظر إلى التسوية من زاوية أمنية تتجاوز وقت إطلاق النار. وفي خطاب التفاوضي يرتبط إنهاء الحرب بمستقبل العلاقة بين أوكرانيا وحلف الناتو وبالمسألة الإقليمية، وكيف ترفض المطالب الروسية منذ عام 2022 المتعلقة بالتنازل عن المناطق الأربعة وشبه جزيرة القرم والتخلي عن التوجه نحو حلف الشمال الأطلسي. هذا التباعد يذكر لماذا لا تكتفي الرغبة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق لإنتاجه فعليا لكي يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار وحل جذور الأزمة الأوكرانية. ومن المنظور الروسي السؤال هو ما الذي يمنع الهدنة من التحول لفترة لإعادة بناء القدرة العسكرية الأوكرانية؟ ومن منظور الأوكراني السؤال المقابل هو ما الذي يمنع وقف إطلاق النار من تكديد خسائر ميدانية ثم استئناف الحرب لاحقا؟ وهذا هو جوهر يعني لنقول النقاش بين الطرفين. وحتى الآن لا يمكن القول بأن هذه الزيارة هي يعني فقط تكون بداية لوقف إطلاق النار، قد تكون هي فقط أساس لكن ليس بداية، لأن البدايات ستكون بلقاءات مباشرة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن يكون هناك لنقل استئناف للمبادرات المتعلقة بوقف إطلاق النار ومراقبة لوقف إطلاق النار، وكما أيضا مسألة الأراضي. مسألة الأراضي ليس سهل حلها، يعني حتى مسألة مثلا أبخازيا وأوسيتيا بين روسيا وجورجيا حتى الآن لم يتم حله، وأن مع أنه مضى على الحرب والمواجهة بين روسيا وجورجيا السنوات. لذلك المسألة اليوم هي مسألة معقدة وليس حتى متعلقة بأوكرانيا وروسيا، بل أيضا بموقف دول الاتحاد الأوروبي التي ترى بأن الأمن الأوروبي الجماعي مرتبط بأوكرانيا، وبأن جبل أولى والأمامية للدفاع عن أوروبا هي أوكرانيا.
0: نعم، أنت لخصت لنا النقاط الأساسية: الأراضي، المناطق الأربع، وأيضا مستقبل العلاقة ما بين أوكرانيا والناتو، وأيضا الأمن الأوروبي. كل ذلك أيضا يؤخذ بالحسبان من الجانب الروسي والجانب الأوكراني وككل يعني في تلك المنطقة. لكن سيدي الكريم، ما طبيعة الخطط الجوهرية كما وصفت التي ناقشها الطرفان الروسي والأمريكي من خلال المبعوثين؟ ما طبيعة هذه الخطط الجوهرية التي سيتم الحديث عنها أكثر وبتفصيل أكثر خلال الأسابيع المقبلة؟ خطط جوهرية، هل نستطيع أن نفهم بأنها العودة إلى يعني المبادئ التي كانت مرساة في الوساطة الأمريكية قبل عدة أشهر، أم أن هنالك تطوير، خاصة بأن موضوع الأراضي على سبيل المثال هو ربما يصطدم مع الموقف الأوكراني الذي لا يستطيع تقديم هذا التنازل الكبير دون العودة إلى استفتاء ودون العودة إلى يعني إجازة دستورية من الداخل الأوكراني؟ لا يمكن تسليم 4 مناطق كبيرة إلى روسيا هكذا مجانا.
1: يعني أعتقد يعني ما حدث وما رأيناه من اجتماعات، هناك نقاشات عن ملفات مختلفة، طبعا ملف القرار السياسي، الضمانات الدبلوماسية، الفوابس الاقتصادية. ووجود بوتين طبعا يتيح اعتبار الموقف الروسي عند مستوى اتخاذ القرار، وجود أوشاكوف يساعد في صياغة التفاهمات ضمن التطور الروسي للعلاقات الدولية، وحتى ديمتري أيضا كيريلوف يمثل إمكانية بحث المصالح الاقتصادية التي قد ترافق أي انفراج. ومن الواضح أن هناك رغبة فعلية لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع، لكن أيضا هم ينظرون للأمور بمنظور اقتصادي بحث. يعني هناك حديث عن إمكانية وجود لنقل

0: استثمارات او عمل روسي امريكي مشترك لاعاده الاعمار وايضا حل مشاكل الاقتصاديه العالقه، لانه المناطق اللي تضررت المقاطعات الاربعه وحتى الداخل الاوكراني تضررت كثيرا بسبب المواجهه بين روسيا واوكرانيا. لذلك هناك لنقل مصالح امريكيه، الرئيس الامريكي دونالد ترامب يبحث عن مصالح الشركات الامريكيه، ونعرف ان جاريد كوشنر وستيف فيتكوف كانوا يعملون في مجال الاقتصاد سابقا، حتى كيريل ديمتريوس هو يعني مرتبط بالصندوق السيادي الروسي وعمل على عده مشاريع استثماريه، فيبدو انه هناك ايضا بحث عن صيغه تفاهم تكون ايضا ترضي الطرفين، لانه اليوم روسيا تواجه ضغوطات اقتصاديه متزايده، يعني مثلا العقوبات التي فرضت على شركات النفط والغاز كغازبروم وكول روسنيفت وغيرها والبنوك الروسيه كسبير بانك الفا بانك وغيرهم تزيد من الضغوطات الاقتصاديه، ايضا زادت الضغوطات الاقتصاديه بعد ان شنت اوكرانيا ضربات متتاليه على منشات تكرير النفط والمنشات النفطيه، فاليوم قد تكون المبادرة الأساسية هي وقف إطلاق النار، تجميد السرعة لوقت معين، وبعدها يمكن أن نقول أنه يكون هناك بدايات لحل جذور الأزمة بين روسيا
1: وأوكرانيا. نعم نعم، إذا فرصة الوساطة الأمريكية ما تزال قائمة. شكرا لكم السيد ديمتري بريجيا، الباحث السياسي من موسكو.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: أعلنت الأمم المتحدة أن 128 دولة اتفقت على نص يضع مفهوما تعريفيا للأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.
3: اتفقت 128 دولة على نص يعرف مفهوم منظومة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في خطوة أولى نحو اتفاقية دولية من شأنها أن تضبط استخدام هذه الأسلحة التي يعتبرها منتقدوها بمثابة روبوتات قاتلة. ولم يعمم بعد مضمون النص، غير أن مجموعات تتابع المحادثات عن كثب بادرت إلى انتقاد دول كبيرة على تعمد المماطلة. وزير خارجية هولندا الذي يتولى بلده تسيير المحادثات أعلن عن هذا الاتفاق الذي توصلت إليه 128 دولة، وتقوم البلدان بتطوير واستعمال أسلحة قادرة على اختيار أهدافها واستخدام القوة ضدها من دون تدخل بشري. وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان من أن التطوير والاستخدام غير المنضبط لمنظومة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل ينطويان على تحديات خطيرة على الأصعدة القانونية والأخلاقية والإنسانية. وطالبت اللجنة وغيرها من المجموعات مرارا بقواعد دولية ملزمة قانونا لتقييد استخدام هذه الأسلحة وضبطه. واتهمت نيكول فان رويجن المديرة التنفيذية لستوب كيلر روبوتس، وهو تحالف دولي لمجموعات تعنى بهذه القضية، اتهمت الولايات المتحدة وروسيا وحلفائهما بالسعي إلى إضعاف النص المتفق عليه. كما انتقدت مجموعة ليكس انترناشونال التي تمول أبحاثا في هذا الخصوص ومقرها جنيف موقف بعض البلدان، وذكرت أن الولايات المتحدة وروسيا والهند وإسرائيل كانت من أبرز الجهات المعارضة للمفاوضات، مشيرة إلى أن حكومات البرازيل وإيرلندا والنرويج تقود الجهود المبذولة لإطلاق عجلة المفاوضات في نوفمبر المقبل، حيث ستقرر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إن كان ينبغي المضي قدما نحو اتفاقية في المحادثات الخاصة بهذا النوع من الأسلحة.
1: وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. قائد القيادة المركزية الأمريكية يقول إن عدم التزام إيران سيؤدي إلى فرض كلفة اقتصادية أكبر على طهران ويلوح بإمكانية استهداف أسطولها النفطي. وزير الحرب الأمريكي يهدد بتدمير ناقلات النفط الإيرانية في حال كررت طهران محاولة استهداف القطع البحرية الأمريكية قرب مضيق هرمز. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين في حكومة الاحتلال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني، وتحالف أسطول الحرية يعلن استئناف رحلاته الدولية لغزة لكسر حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض هناك. القوات الحكومية اليمنية تشن هجوما على ميليشيا الحوثي في جنوب غربي اليمن وتستعيد مناطق منها. الكرملين يصف محادثات الرئيس الروسي مع مبعوثي الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا بالمثيدة. روسيا تقول إن احتمال عقد اجتماع

0: ثلاثي بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين لم يستبعد. ألمانيا تعتزم اتخاذ حزمة واسعة من الإجراءات لتعزيز دفاعاتها في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة والاختراقات الإلكترونية وأشكال التخريب الأخرى. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ اليوم زيارة إلى جرينلاند بهدف تأكيد الدعم للاتحاد الأوروبي للجزيرة. وإندونيسيا تعلن تعليق الرحلات الجوية في مطارها الدولي الرئيسي بسبب رماد بركاني. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. هذه تحياتي دلال إبراهيم من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم. على مدار الساعة نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: استراحة الظهيرة.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. نرحب فيكم في هذا البرنامج اللي يبث من الأحد وحتى الخميس ومع بداية شهر جديد وبداية استثنائية مع دائما من هم استثنائيين ومن هم في قلب الحدث اللي تشرفنا وأسعدونا دائما وأبدا من خلال جهودهم المستمرة مع وزارة الإعلام متمثلة مع إذاعة دولة الكويت وتلفزيون دولة الكويت، لا سيما أثناء الظروف هنا اللي مرينا فيها. هي عودة حميدة لأبطال الميدان، هي عودة حميدة لأبطال الجانب التوعوي، وعودة حميدة لهذه الشراكة المستمرة والدائمة والأبدية ما بين وزارة الإعلام ووزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها لا سيما في الجانب الإعلامي. زميلتي شهد، رحب فيك في بداية هذه الحلقة، وأكيد يعني دائما كنا على تواصل مستمر مع وزارة الداخلية لا سيما في الأشهر الماضية أثناء الظروف الراهنة اللي مرينا فيها، وخاصة أيضا بأن هناك جهود مستمرة وبرامج مستمرة، منها على سبيل المثال أمانة أرجع لنا سالم وبقية البرامج اللي تبث من خلال إذاعة دولة الكويت وتلفزيون دولة الكويت. وأكيد في بداية هذه الحلقة لنا تحية مشتركة نوجهها لهم.
0: يا هلا مرحبا فيك سعود، ويا هلا مرحبا في أكيد ضيوفنا في حلقتنا اليوم، ويا هلا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. اليوم راح نخصص مساحة جدا مهمة وخاصة وبالتعاون مع وزارة الداخلية وتحديدا مع إدارة الإعلام الأمني، راح نكون أقرب منكم وراح نكون أقرب للمواطنين والمقيمين وقضايا مختلفة تخص المجتمع ومرتبطة بالأمن والسلامة في حياتنا اليومية.
1: أكيد نعم مستمعينا الكرام، وبداية هذا الأسبوع وفي كل أحد راح نكون بإذن الله تعالى معاكم مع وزارة الداخلية، ومن هم في هذا الاستديو ليسوا ضيوفهم، أصحاب هذا البرنامج وهم أصحاب هذه الإذاعة، وهم دائما وأبدا حلقة الوصل ما بين وزارة الداخلية والمواطن والمقيم، المعروف لا يعرف، والذين كانوا دائما هم من يقدمون هذه التحية ويبدون معكم دائما وأبدا، العقيد عثمان الغريب والعقيد مشاري السمحان راح يكونون معكم بإذن الله تعالى كل أحد من الثنتين إلى الثلاث باستراحة الظهيرة وبالتعاون مع وزارة الداخلية. كونوا معنا مع هذه الحلقة الاستثنائية مع الداخلية.

0: فريق العمل وبدايه مع الاعداد تقدمها لكم شهد.
1: من الاعداد بشاير العيد وحوراء درويش.
0: وهذه الحلقه الاستثنائيه ستكون دائما وابدا وكل احد في التقديم لكم من امام المايك اجمل التحايا من العقيد عثمان الغريب والعقيد مشاري السمحان وزميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض.
1: ومن المتابعه والتنسيق غزلان الخلفان.
0: اما الهندسه الاذاعيه نورا العيسى.
1: وما ننسى اكيد من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعينا الكرام، الجانب التوعوي لا يقل اهميه عن الجانب الميداني، ولكم هذه الحلقة مع آخر المستجدات وأبرز التطلعات ونصائح توعوية متنوعة. سنكون معكم بإذن الله تعالى في كل أحد حلقة توصل ما بين الداخلية بمختلف قطاعاتها وجهودها ومع المواطن والمقيم، ليكون دائما في قلب الحدث من خلال هذا البرنامج. الداخلية دائما رفعت شعار أمانة ارجع لنا سالم، ونقدم هذا الشعار لكل رواد الطريق، وأيضا نقول لهم خلكم معنا في كل أحد مع العقيد عثمان الغريب والعقيد مشاري السمحان. لكم أجمل التحايا من المخرج سعود الحربي.

حين ينادي الوطن. معا نشكل عزما لا يكسر وإصرارا لا يهزم في وطن جعل الأمن أساس استقراره. تقف عيون ساهرة تحرسه في كل زمان. نلبي نداء القسم بأرواحنا ونحمي سور الوطن بدمائنا. درع ثابت وقلب نابض بالولاء. معا نحمي وطننا.

0: نقدم لكم دائما وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بعض الجوانب التوعوية والإرشادية والوقائية، ودائما نجدد الشكر لإخواننا في وزارة الإعلام ممثل في قطاع الإذاعة ومن البرنامج العام، وبالأخص إخواننا في برنامج استراحة الظهير اللي أتاحوا لنا هذه الفرصة الكريمة وما هي غريبة عليهم، لأن أن نظهر وياهم ونطلع وياكم ونتواصل معكم من خلال برنامج أمانة ارجعنا سالم اللي دائما تتواصل وزارة الداخلية في مع الأخوة مستمعين برنامج إذاعة دولة الكويت. دائما يشرفني ويشاركني أخوي العقيد عثمان الغريب تقديم هذه الحلقات، ومن طبعا من خلف المايك أخوكم العقيد مشاري السمحان. مسي عليك عقيد عثمان.
1: مسي عليك عقيد مشاري، ومسي على المستمعين. ويعني برنامج أمانة رجعنا سالم يعود لهم بتعاون مع استراحة الظهيرة، وإحنا طبعا تعاوننا مستمر مع وزارة الإعلام من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية. وهذا البرنامج دائما أو هذه الساعة احنا نقول عنها، بما أن احنا الحين في هذه الساعة، يعني دائما يكون لنا تواصل مع الجمهور وحديث عن خدمات وزارة الداخلية، عن الجانب الأمني، عن الجانب المروري. وكذلك أيضا نبارك لك العقيد مشاري السمحان لإدارة الإعلام الأمني وجهودك دائما مثمرة في الإدارة العامة، وهذه طبعا يعني تضاف إلى أيضا الجهود التوعوية والإعلامية بشكل شامل.
0: نعم، لا شك أن عندنا كثير من الإجراءات والأمور اللي ودنا نسردها لكم إن شاء الله عبر حلقتنا اليوم والحلقات القادمة بإذن الله، فيما يتعلق في عودة العام الدراسي وعودة أبنائنا الطلبة لصفوف المدارس وصفوف الجامعات وكل يعني الفئات العمرية في كل مرحلة دراسية. وكذلك طبعا تعود دائما وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بحملة توعوية أمنية وقائية شاملة تحت عنوان وقاية وأمان، تجسد يعني كثير من المحاور والخطط والإجراءات اللي إن شاء الله تساهم في رفع ثقافة أخواننا المواطنين والمقيمين وكل أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور وكل من يعني يهمه هذه المحاور والشرائح اللي إن شاء الله راح نسردها ونتكلم عنها، بالإضافة طبعا إلى العقيد عثمان الخطة المرورية والجانب المروري اللي مهم كثير لدى اخواننا قائدي مركبات مع عودة العام الدراسي.
1: طبعا عقيد مشاري، يمكن اللي شد انتباه الناس في حسب ما وصلنا في يعني تواصلنا مع الجمهور موضوع الشعار الخاص لهذا العام، العام الدراسي، وخاصة ان هذا الشعار يعني ياخذ الالوان بشكل تفصيلي وكل لون له كلام، والشعار وقاية وامان الخاص لحملة وزارة الداخلية الأمنية بالتزامن مع العام 26-27. فياريت يعني نفند هذا الشعار بشكل تفصيلي، خاصة دخول المحور الخاص للتطرف الفكري، وهذا يعني محور يعني اسمه بس يعني ياخذ يمكن أكثر من حلقة، لأن التطرف موضوع مهم جدا ودخوله أول مرة بشكل رسمي في الخطط الخاصة للتوعية.
0: نعم، لا شك يمكن العقيد عثمان احنا يمكن قمنا وانت يمكن من ضمن الفريق ويعني توليت قيادات يعني قيادة فرقة في التوعية والإرشاد ووضع البرامج التوعوية. دائما احنا لما نرسم خطة توعوية تتعلق في وزارة الداخلية وترتبط في المجتمع بشكل عام، لازم تبنى على إحصائيات وتبنى على قضايا فعلية وكذلك مخاطر ممكن ان تصل الى المجتمع بشكل يعني مباشر. ودائما احنا الوقاية احنا نقول يعني خير من ان احنا نصل الى المشكلة بشكل مباشر، فدائما احنا نوصل الى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بشكل عام، رفع مستوى الوقاية حتى لا تصل لهم المشاكل، وتنصل ايضا بمستوى الامان ان شاء الله لجميع اخواننا يعني المواطنين والمقيمين. وضعنا 6 محاور بنيناها، واحنا حطينا خطة كاملة عبارة عن سنة دراسية كاملة، والمحاور هذه تندرج على حسب كل فئة وعلى حسب كل محور يتجه اليه يعني هذه يعني المحاور، منها مثل ما تفضلت التطرف الفكري وأثره على المجتمع. اليوم يمكن جانب التطرف الفكري وجانب اندماج بعض أبنائنا وشبابنا والمجتمع في يعني أفعال أو سلوكيات أو أفكار ممكن تأثر بشكل مباشر وتأثر بشكل يعني سلبي على المجتمع بشكل عام، وتسوء له وتتجه فيه إلى مخاطر من الإرهاب ومن التغيرات الفكرية اللي تأثر على أبنائنا وخاصة صغار السن، ولاحظناها في بعض القضايا اللي سجلت وتم الإعلان عنها من قبل إدارة الإعلام الأمني. كذلك يمكن الوقاية من آفة المخدرات، هذه آفة وهذا شر نحاربه طول السنة، ونحاربه بشتى الطرق وبجميع الأفكار اللي ممكن احنا نطرحها ونساهم فيها بجميع الأدوات الإعلامية اللي إن شاء الله نقنع فيها مجتمعنا ونقلل من نسبة يعني تفاعل أبنائنا وشبابنا بعيد الشر عنهم مع هذه الآفة وكيفية التعامل معها والوقاية منها، بالإضافة طبعا إلى المحاور الأخرى اللي إن شاء الله راح نسردها بالتسلسل، سواء كان الأمن الإلكتروني والسلام المرورية وحماية الأحداث، وكذلك العقيد عثمان وهو يمكن أيضا محور جديد وهو البيئة والسلام البيئي.
1: نعم طبعا يمكن المحاور هذه الست محاور مو معناته أن تركيز الإدارة العامة للعلاقات الإعلامية من وزارة الداخلية بحملتها على هذه المحاور، بس هذه محاور رئيسية، في محاور ثانية، و لا ننسى موضوع الولاء للوطن، هذا بيكون بكل الحملات وبكل الزيارات وبكل الجولات، لذلك التركيز فقط على هذه، ولكن كل جهة له أو كل محور له تفاصيله. السلامة المرورية طبيعي جدا، تثقيف الطلبة وقائدين المركبات بأهمية السلامة المرورية للمشاة وقائدين المركبات ومرافقينهم ومرتادين الطريق بشكل شامل، حماية الأحداث، الحدث هو يعني المستقبل سواء من البنات أو من الشباب، فلهم المستقبل، لذلك قانون حماية الأحداث مهم جدا بحمايتهم، وأيضا مهم جدا بمعرفة يعني ما ينتج عنا من مخالفة للقانون، من أمور خارجة عن يعني المألوف، من عنف، من استهتار، من استغلال، من أي مشاجرات وغير، هذا كله راح يأثر على المستقبل لهؤلاء الشباب والبنات، لذلك حرص كبير من القيادة العليا بوزارة الداخلية بالتطرق لحماية الأحداث بعدة جوانب، من بينها أيضا محور كامل هو الأمن الإلكتروني، وكذلك الوقاية من المخدرات والتطرف الفكري والوعي البيئي. لكن إذا بنتكلم بشكل شامل على الوقاية من المخدرات راح يكون لنا حديث كبير و متشعب لأكثر من جانب وحلقات قادمة.
0: احنا راح ناخذ محور محور عقيد عثمان كل حلقة ونفصل فيه ونتكلم فيه، ويعني نضع بشكل كبير يعني كيفية الوصول إلى يعني إقناع الأخوة قائدي مركبات والمواطنين والمقيمين، سواء كان السلام المرورية، الأحداث، غيرها من المحاور إن شاء الله راح نفصل فيها.
1: بس عندي ودنا احنا يعني بما نتكلمنا بداية عن المحور السلام المرورية وعن الأحداث وعن المرور، ودنا أيضا يكون لنا الشيء بالشيء يذكر انتزاما مع أيضا القوانين الجديدة في المرور.
0: صحيح.
1: وخاصة مع دخول المدارس.
0: لا شك طبعا، وعندي لك موضوع مهم طبعا وهم أخواننا المواطنين والمقيمين، الحجز المنزلي وحجز المركبة المنزلي وشون راح يتم الإجراء فيه، بس خلنا نطلع فاصل ونرجع ونتكلم في الموضوع.
2: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
3: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
2: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

يا أهلا ويا مرحبا مستمعين برنامجنا الكريم، حياكم الله في يعني هذا البرنامج اللي دائما نطل وياكم من خلال برنامج أمانة. نرجع سالم لليوم نطلع ويا أخواننا في استراحة الظهيرة خلال هذا البرنامج اللي نقدم.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج أمانة، رجعنا سالم من خلال طبعا سقف استراحة الظهيرة. كل عقيد عثمان، كثير من التساؤلات اللي صار خلال الأسبوع اللي طاف واللي يعني شدد معالي النابلة والرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، وكذلك تعليمات من سعادة وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب أحمد الوهيب، وبإشراف طبعا وبمتابعة من سعادة العميد أحمد فهد العازمي رئيس قطاع المرور والعمليات بتطبيق قانون حجز أو قرار حجز المركبة المنزلي، اللي يمكن إحنا ناخذه من الجانبين، يسهل على الناس وكذلك لا إجراءات وقواعد تتعلق بالمخالف.
1: نعم.
0: وكيفية هذا الإجراء، الحلو بالموضوع أنه معمول في بعض الدول الخليجية، وحلو أنه ما شاء الله دولة الكويت دائما وزارة الداخلية تواكب هذه الأنظمة المتطورة.
1: نعم.
0: تواكب تسهيل على المخالفين، تواكب حل بعض المشاكل اللي ممكن تقع في إجراءات الحجز، وأنه يقول مثلا السيارة غالية، سيارتي غالية.
1: صحيح. في الآونة الأخيرة فعلا في ناس اعترضت على موضوع الحجز، يقولك والله ما شغل سيارتي، سيارة بأي أستلمها، أشوف فيها بعض الأمور، فأصبحت اليوم بتكون عندك بقى السيارة متى ما يبي يشوفها بس لا يحركها.
0: نعم.
1: لكن هذه الأمور لها تفاصيل.
0: نعم طبعا راح ناخذ التفاصيل مع المختص طبعا الإخوان في الإدارة العامة للمرور، طبعا العميد فواز العصيمي مدير إدارة تحقيق المخالفات في الإدارة العامة للمرور. مسي عليك بالخير.
2: مسي عليكم بالخير ونرحب فيكم مستمعين إذاعة دولة الكويت.
0: حياك الله معانا عميد فواز، ويمكن ما شاء الله عليكم دائما الدار عام المرور في تطور إلى تطور وفي تسهيل إلى تسهيل. قمتوا في الإجراء الأخير وهو إعلان عن إجراءات الحجز مركبات المنزلي، والذي انطلق من اليوم من تاريخ 6/9. يا ريت تحدثنا عن هذا الموضوع.
2: بداية نشكركم أخوي مشاري وأخوي عثمان. بداية نود أن نوضح أن نظام الحجز المنزلي للمركبات هو خطوة من خطوات تطوير الخدمات لوزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور على وجه الخصوص. وحنا نهدف إن شاء الله أن توصل خدماتنا رقمية بالكامل الفترة القادمة إن شاء الله، تسهيل على المواطن والمقيم.
0: نعم.
2: ومن الخدمات هذه خدمة برنامج الحجز المنزلي للمركبات.
0: نعم.
2: كثير على قولتهم تداول الموضوع هذا، فنبي نبين الصورة الأوضح لها إن شاء الله.
0: أول شيء العميد فواز، شلون انطلقت الفكرة؟ يعني في ناس قاعدة تقول لكم من زمان أن مثلا سيارتي غالية ما بيخليها بقارج الحجز العادي، شنو الإجراء اللي ممكن تسوونه، ليش ما خليها بالبيت؟ فهل كذي طلعت الفكرة ونسقتوا هذا الإجراء؟
2: صحيح، كانت الفكرة من أكثر من أولياء أمور يجون يعني يكون عقتهم سيارات أبنائهم حديثة فيخالف مثلا تخطي أو تعمد أو ممنوع الوقوف، فتنحجز في كراج الحجز المرور اللي هو يكون مكشوف معروف أشعة الشمس. فكانوا يطرحون فكرة أنا سيارة ولدي يعني مثلا غالية كذي وحديثة موديلها حديث، فأنا بنحجزها بالمنزل. ففكرنا بالأمر هذا، والقيادة الحمد لله يعني داعمة من سيدي معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كان من أكبر الداعمين لهذا الموضوع.
0: نعم.
2: فكثير من الدول الخليجية والدول العالمية مطبقة، فالحمد لله وقع الاختيار على شركة مطبقة، يعني شركة سهولة التركيب، سهولة المتابعة، سهولة الرقابة، يعني الإجراءات فنفس الشركة اللي مطبقة بدول الخليج احنا الحمد لله متفقين معاها الحين.
0: نعم طبعا نجدد تواصلنا وحق اخواننا مستمعين البرنامج معانا الهواء مباشره حاليا العميد فواز العصيمي مدير اداره تحقيق المخالفات في الاداره العامه للمرور. عميد فواز، طبقتوه ولا بعد؟ يعني انتم المفروض ان بديتوا من الساعه 12 بالليل امس، صح؟
2: الحمد لله اليوم طبقنا. اي نعم طبقنا من الساعه 7:30 اليوم.
0: في احد حجز؟
2: نعم توافدوا. نعم. علينا وصلنا لعقدهم اعداد طيبه الحمد لله اليوم، فكثير من المواطنين عندهم رغبة بالتحول من الحجز التقليدي من كراج المرور إلى الحجز المنزلي عند منزل مالك المركبة. فالحمد لله تجاوب المواطنين والمقيمين كبير، ويبون يجربون التجربة هذه وينقلون سيارات أبنائهم أو سياراتهم عند منازلهم. فالحمد لله العملية اليوم سارت في كل انسيابية وسهولة، ومع موظفين الإدارة العامة للمرور، إدارة تحرير مخالفات المرور، وموظفين قسم كراج الحجز المنزلي. ولله الحمد يعني مرت التجربة، وكثير من المركبات الحين عند منازل أصحابها الحمد لله.
0: ممتاز، هذه نقطة مهمة. يعني احنا نقول سواء كان انت خالفت والمخالفة تسترعي او تستدعي ان انت تحجز مركبتك، لك الاختيار في حالة نظرة الإدارة عام المرور حسب المخالفة وحسب سجل المخالف ان تبي سواء كان حجز منزلي او سواء كان في قراج الحجز الاعتيادي. الجانب الآخر وهو تحويل المحجوزة مركباتهم في السابق واستكمال مدة الحجز في منازلهم، عدل؟
2: اي نعم.
0: طبعا مع تغير القيمة يومية الحجز.
2: نعم، الكراج الاعتيادي دينار. نعم. عن كل يوم، الحجز المنزلي هو رسم دينارين عن كل يوم زائد 10 دنانير رسوم تركيب الجهاز.
0: ممتاز، طبعا مع تحمل تكلفة تركيب الجهاز طبعا.
2: نعم. أخوي مشاري، أنا بحب أوضح نقطة بس. الهدف من القرار هو التوازن بين تطبيق القانون والتسهيل على المخالف.
0: نعم.
2: يعني إحنا هدفنا، يعني الهدف بكل الأحوال والنتيجة واحدة، هي عدم استخدام المركبة من قبل المخالف.
0: نعم.
2: كعقوبة حتى لا يقوم تكرار المخالفة نفسها. فأنا بالنتيجتين بالحالتين المخالفة، المخالف مو قاعد يستخدم مركبته سواء هي بكراج الحجز المرور أو عند منزله. فحنا من باب التسهيل يعني طبقنا هذا النظام الذكي حتى يرتاح ولي الأمر أو المخالف أن مركبته أمام منزله.
0: ممتاز. زين عميد فواز، في ناس قالوا والله ما يخالف، ممكن أحرك شوي السيارة، إدارة عام المرور يمكن ما تدري، يمكن ما في أحد بالليل قاعد يتابع حركة سيارتي، شنو ترد عليهم في هذا الجانب؟
2: بالنسبة للأمر هذا، الجهاز ذكي جدا ومزود بإشعار، يرسل الإشعار مباشرة إلى غرفة عمليات الحجز المنزلي.
0: نعم.
2: وموظفين موجودين على مدار الساعة 24 ساعة، فمجرد تحريك المركبة راح يبان عند الموظف المتابع والمراقبة ويرسل إشعار نهائي أن المركبة كسرت الحجز المنزلي وتحركت عن مكان إيقافها.
0: شنو يصير الإجراء هني وقتها؟
2: هني تختلف أخوي مشاري. بالنسبة إذا حركها أكثر من 50 متر، 50 متر اعتيادي، 50 متر يعني بيحرك الإطارات عشان المدة الإيقاف الطويلة مثلاً تكون محجوزة 30 يوم، محجوزة 60 يوم.
0: نعم.
2: مدة فتختلف المدد المخالفات على حسب المخالف نفسه. لكن إذا حرك وطلع برا، يعني برا النطاق 50 متر هذه المحددة للتشغيل، يعني عشان الماكينة ولا تشغيل المحافظة على الإطارات والبطارية، لكن إذا طلع راح يكون قام بإجراءين. هني راح يكون أول إجراء وهو كسر الحجز المنزلي.
0: نعم.
2: هذه مخالفة، راح يتم مخالفته كسر الحجز المنزلي. ثاني إجراء راح نقوم فيه راح يتحول الحجز المنزلي إلى حجز في كراج المرور.
0: نعم، الاعتيادي العادي.
2: نعم نعم، يعني راح يخسر هالميزة اللي إحنا وفرناها عشان سيارته قدامه وعند بيته وفي المظلة، مو مكان مكشوف مثل كراج المرور.
0: نعم، طبعا احنا ذكرنا النقطة هذه واحنا لنا هجوة دائما ان شاء الله باخواننا المواطنين والمقيمين وقائدي مركبات بالتعاون الشامل والكامل مع وزارة الداخلية وبالخص لدار عام المرور، ولكن احنا نقول لضعاف النفس اللي ممكن يعني تطرأ على باله هذه الفكرة، لدار عام المرور بالمرصاد لكل من يكسر الحجز المنزلي، وراح يتم التعامل وعودة الحجز العادي، الحجز المنزلي الى حجز عادي، بالاضافة الى تحمل الونش، عدل؟
2: اي نعم،
0: تحمل ونش
2: نعم، راح يتحمل 10 دنانير الونش من المنزلة الى كراج الحجز الاعتيادي اللي هو كراج المرور.
0: نعم، العميد فواز ما يخالف، انا شوي اليوم ودي يعني نفصل في بعض الامور الاخرى اللي تتعلق في تحقيق المخالفات، ودائما تلك هجو دائما وتعاون كبير مع يعني اداره عامه العلاقات والاعلام الامني. العميد فواز، كثير من الناس يقول والله واحد خالفني او الدار عام المرور خالفوني او اي يعني رتبه عسكريه، هل لي حق انا اشتكي؟ وين اروح؟ انا شاك بالمخالفه، شنو الإجراء اللي دائما يعني تنوهون لإخوانكم قائدي مركبات؟
2: بالنسبة للموضوع صحة المخالفة، احنا أبواب أقسام مخالفات في محافظات الست موجودة، يتوجه على حسب المحافظة اللي تم المخالفة فيها، يتوجه قسم تحقيق المخالفات بيفتحون لتحقيق بالمخالفة بصحة المخالفة، بيستدعون محرر المحضر، بياخذون أقوال للمخالف نفسه، ويطلبون حتى إذا صار في تعارض بين المخالف وبين محرر المحضر راح يتم الاستعانة في

0: الدوريات الحين جميع دوريات المرور مزودة في كاميرات مراقبة على مدار الساعة،
1: نعم
0: فما في شيء، ما في اللي له حق ما يطيح حقه. أي شخص يشوف أنه مخالفته مو صحيحة أو أنه فيه تعسف معه، أبد يتوجه لأي قسم من أقسام تحقيق مخالفات المرور من محافظات الست، وثق تماما أنه راح يوصل، إذا هو معاه حق فعلا راح يوصل نتيجة مرضية له.
1: نعم الله يعطيك العافية على هذه الجهود. أخوك العقيد عثمان غريب، وإحنا لاحظنا يمكن آخر تقرير كان لكم على موضوع حجز المركب وغيره، ويمكن أنت أضفت شغلة مهمة جدا، أن هناك تحقيق المخالفات هي اللي تحسم حق الواحد عن طريق إجراءات معينة تقومون فيها في المحافظات الست، ويمكن قاعد تلاحظون بشكل يومي، وأصبح اليوم التغيير كامل بالنسبة لموضوع تحويل المحكمة والإجراءات وفق القانون الجديد، أصبح هناك أمر الصلح أفضل من تحويل المحكمة. فيا ريت توضح للمستمعين هذه النقطة، لأن البعض للحين يجهل هذا الشيء.
0: بالنسبة للمحكمة أخوي عثمان،
1: أي نعم، يفضل
0: نعم
1: طبعا أنك تخلص أمر الصلح أفضل من لا تحول المحكمة، يعني قبل
0: نعم
1: النص. نعم
0: بالنسبة للمادة 41 نصت أن بعد 60 يوم من وقت ارتكاب المخالفة يتم تحويل المخالفة إلى المحكمة المختصة.
1: نعم
0: فإحنا ننصح أخواننا بسرعة سداد المخالفة خلال الوقت المحدد ب 60 يوم، حتى لا لأن في كثير من الغرامات زادت، يعني المبالغ لما تروح المحكمة راح تكون أعلى مبلغ من المخالفة لأمر صلح.
1: صحيح
0: في مخالفات أمر صلح مثلا لو نتكلم عن الإشارة الحمراء أو السرعة فوق المعدل، 150 أمر صلح في المحافظات، من 80 من 70 ل 150 السرعات. الإشارة الحمراء 150، لكن في المحكمة راح، لأن المادة هذه مادة 33 مكرر، راح تبدأ هناك بالمحكمة من 600 إلى 900 دينار. نعم
1: نعم، هذا
0: نعم
1: الشيء اللي الناس يعني تتوقع انه عادي والامور منفس. احنا قاعد نوضح للناس ومن خلال تواصلنا معك وتواصلنا مع ايضا المعنيين في الاداره العامه للمرور، نفهمهم ان اصبح قانون المرور اليوم قانون متشعب باكثر من جانب، هي المخالفه مخالفه لكن عقوبتها اختلفت، امر الصلح اختلف، لذلك الوعي المروري مهم جدا، الاجراءات مستمره، خير دليل على الاجراءات واللي قاعد يتم التعامل فيها. احنا نذكر للمستمعين الان ما حدث مع السيارة السبورت اللي طلعت في مقاطع وتم الاعلان عنها من قبل الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني، الاستهتار الرعونة، واحنا مصاحبين على فترة مدارس، فهذا موضوع الاستهتار الرعونة اليوم مادة 33 اصبحت غير في اجراءاتها، فاحنا يا ريت ننوه اكثر على هذه الاجراءات، وخاصة في كبس المركبة وخاصة في التحويل الى المركزي وتوضيح اسباب التحويل.
0: نعم بالنسبة للمادة 33 مكرر، مخالفاتها الاستثار، رعونة، السباق، المخالفات الجسيمة كلها، لما تتحول المحكمة راح تكون من 600 ألف والحبس من سنة إلى 3 سنوات. وغير السرعات فوق ال 200 قاعدين نحولهم الحين لتسجيل قضية وتحويلها إلى السجن المركزي. فإحنا ننصح إخواننا وأولياء الأمور بالنصح لأبنائهم بالابتعاد عن المخالفات هذه الجسيمة،
1: صحيح
0: لأن في أحكام حتى بالقانون المعدل ال25 أصبح فيه مصادرة المركبة. أنا لما أحول الملف لمحكمة المرور راح في القاضي في قضاء ودخلنا فيه في سوابق مخالفة ويكون معاها سوابق، صادر المركبة لصالح وزارة الداخلية، يعني المركبة صارت من ملكيتك إلى ملكية وزارة الداخلية.
1: نعم، وفي
0: ففي
1: نقطة.
0: مخالفات كثيرة أصلا عندنا الحين، خدمات مجتمعية 90 يوم، يعني أنت قدامك فرصة أنك تدفع في إدارات وأقسام المرور، وكذلك تطبيق سهل وموقع وزارة الداخلية.
1: نعم
0: المخالفة لما تتحول المحكمة ويكون عليك مخالفات غيرها ويكون مع عليها سوابق، راح تكون خدمة مجتمعية، مصادرة المركبة احتمال إذا عندك سوابق ومخالفاتك جسيمة مادة 33 مكرر، والحبس، القرامة اللي من 600 إلى 1000. فأنت قدامك فرصة في أقسام المخالفات، طبق القرار وتدفع مخالفتك والحمد لله.
1: احنا غير هذا كله، انا بعد نستغل تواصلك معنا ونذكر بعد اولياء الامور، لما سيارة ولدك مثلا عليها تضليل ولا

0: سوالف وحجز المركبة. حجز المركبة مو معناته انك تخلي السيارة الحجز وتنساها وخلاص تقول بعدين ادفع، لان ممكن يتم الاعلان عنها للبيع ويتم بيعها اذا خليتها مدة طويلة. غير هذا في رسوم اليومية اللي انت راح تاخذ يعني، او انك انت اللي راح تدفع هذا المبلغ. لذلك ايضا هذا شيء مهم جدا ان يكون عارفينه. البعض يقول لك خلى السيارة محجوزة ما يدري عنها فترة طويلة، قاعد يمشي عليه الفلوس، حتى لو انباعت راح يصير تسوية، واذا في زيادة فلوس راح تنباع بالمزاد، اذا في فلوس راح ترجع انت تسكر بفلوس السيارة، واذا في نقص راح ترد تدفع مرة ثانية. لذلك احنا يا ريت توضح هذه النقطة، لان البعض يجهل هذا الشيء.
1: صحيح عقيد عثمان. بالنسبة للموضوع هذا، احنا المزاد، في ناس تعتقد ان المزاد لا خلها، وبعدين في بعض المركبات يقول لك لا مبلغها ما يسوى اكثر رسوم المخالفات ورسوم الارضية مالت كراج حجز المرور اكبر من قيمة المركبة. لا، احنا الحين عندنا توجه طبقناه حاليا
0: نعم.
1: ان المركبة تنباع بعد 3 شهور وفق القانون في المزاد العلني. مثلا لو اضرب لك مثال، مثلا المركبه قيمتها 1000 دينار، قيمه المخالفات مع الرسوم الارضيه 1500 دينار، يعني لما نبيعها احنا سددنا المخالفات هذه ل 1000 دينار، باقي عليه 500 دينار.
0: ترجع
1: هذه
0: عليه.
1: تحولت الحين، سوينا حقل بالجهاز، التحول مباشره مستحقات حكوميه، ويجي امر اداء عليها انه يدفع المبلغ هذا ال 500. يعني انت مو مثل قبل كانت تروح، لكن الحين لا، ال 500 هذه راح تظل على الشخص.
0: ترجع عليك. نعم.
1: ايوه، ترجع عليه وتكون في مستحقات حكوميه، وارسلنا كتب فيها الاداره العامه للشؤون القانونيه، مخاطبه الجهه الحكوميه فيها.
2: نعم ممتاز والله. نتمنى دائما يعني ان الناس وقادي مركبات ما يوصلون الى هذه المراحل من المخالفات المرورية، ويوعون دائما بان خطورة التجاوزات المرورية والمخالفات هي واحد من الاثنين، يعني يا هي مخالفة وتتراكم عليك مخالفات مالية او تقودك الى الخسارة المادية او حتى خسارة الارواح. شاكرين لك العميد فواز العصيمي، مدير ادارة تحقيق المخالفات، خذينا من وقتك ويعطيك الف عافية، وكنت يعني ضيف عزيز في برنامج استراحة الظهيرة وبرنامج أمان نرجع نسالم، فكل الشكر لك ولجميع العاملين في إدارة عمل المرور.
1: الله يعطيكم العافية، شاكر لكم. وأحب أذكر أن الإدارة العامة للمرور جادة في تطبيق وتقويم السلوك المروري لبعض المخالفين، الحمد لله الأكثرية الغالبية ملتزمين بقوانين المرور، لكن احنا نخاف أولا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق،
2: بارك الله فيك.
1: فنتمنى السلامة للجميع.
2: بارك
1: وشاكر
2: الله
1: لكم
2: فيك وكل
1: للاستضافة.
2: الشكر لك.
0: سلام بارك.
1: مشكور.
3: خلكم على الموعد
4: مع استراحة الظهيرة
3: يوميا من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا وحتى 3
4: على 89.5 FM.

الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.

0: مستمعين الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة الاستثنائية وهذه البداية وهذا التعاون الذي يتجدد دائما وأبدا ما بين استراحة الظهيرة ووزارة الداخلية. ونذكركم كل أحد بنكون معاكم من الثنتين للثلاث فقراتنا ومواضيعنا المتنوعة. ويمكن خلال هذا الفاصل سمعنا كلمة جدا مهمة، كلمة يمكن هي بسيطة ولكن تحمل شعارات، تحمل مبدأ، تحمل استراتيجية جدا مهمة، يدا بيد. واعتقد الداخلية دائما يرفعون هذا الشعار، العقيد عثمان الغريب ومع هذه العودة، وكذلك اليوم مع العقيد مشاري السمحان عودة، وأيضا تحملون اليوم شعار كذلك وقاية وأمان من خلال حملة وزارة الداخلية الأمنية التوعوية، وأكيد يدا بيد هي جزء من هذا الشعار وجزء من هذه الحملة أيضا العقيد مشاري السمحان. العقيد اليوم عثمان الغريب، هذا الشعار شو اللي يعني لكم وهذا المبدأ يدا بيد؟ واعتقد دائما وأبدا هو انطلاق لكل الحملات المقدمة لكل الجهود.
1: نعم، احنا طبعا لما يقول يمكن اليوم العقيد مشاري على الست محاور اللي تكلم فيهم بالبداية، هي استكمال ليدا بيد اللي يقصد فيها ما بين الجانب الأمني وزارة الداخلية وأولياء الأمور، وتبقى أيضا بالضبط هو المجتمع بشكل شامل. يمكن عقيد مشاري قبل شوي كان يتكلم على المحاور خاصة في محور السلامة المرورية وغيره، لكن ركز مع ضيف مهم جدا وهو ضيف الخاص في تحقيق المخالفات والحديث عن هذا الشيء. وأعتقد أن الأسئلة اللي تطرقنا فيها مع ضيفنا كانت شاملة لهذا الجانب، ولكن يبقى العقيد مشاري مع الرسالة الخاصة لأولياء.
2: احنا اول شيء مستانسين ان احنا اندماج وزارة الداخلية مع وزارة الاعلام في تقديم هذه الحلقة اول شيء يعني. واليوم بسأل سعود
0: انا، الله يسلمك يعني بركة فيك،
2: ودي اسأل سعود
0: راح نتواجد يعني الادوار؟
2: لا لا ما نتواجد الادوار، بس انا اسألك يعني من وزارة الداخلية الى مواطن، وشون تأثير وسائل الاعلام وتأثير الاعلامي اللي قاعد يصدر من ادارة الاعلام الامني الى الناس من الاخوة المواطنين والمقيمين على اهم المحاور اللي احنا طارحينها حاليا في حملة العام الدراسي، يعني سواء كان الجانب المروري، جانب مكافحة المخدرات مؤثرات العقلية. يمكن احنا اليوم عندنا سلسلة من يعني نستكملها، من يمكن العقيد عثمان كان مدير الإعلام الأمني إلى أنا حاليا قاعد نستكمل عملية إجراءات كيفية نشر هذه القضايا اللي تتعلق في مكافحة آفة المخدرات مؤثرات العقلية، واللي يعني ترأس زمامها مع النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وكيفية أن محاربة هذه الآفة. أنت كمواطن وأنت كمتلقي شلون قاعد تشوف هذا النوع من يعني تصدي وزارة الداخلية بشكل كبير لهذه الآفة؟
0: نعم، احنا لو نتكلم عن هذه الآفة فنشوف انها هي من اكبر التحديات اللي تواجه المجتمع، تواجه الأسرة. الداخلية من الممكن البعض يقول انهم يكتفون في ادوارهم الميدانية، الحملات التفتيشية فيما يتعلق في المنافذ، فيما يتعلق اليوم في محاربة الاتجار في المخدرات، لكن نلاحظ بان هذه القضية مجتمعية، لذلك حرصت على ان الاعلام يكون جزء اساسي من هذه الحملة، سواء لجانب توعوي للوقاية من خطرها او حتى للتعافي، ونحط تحت هذه الكلمة صحيح. اكثر من مليون خط، لأن وزارة الداخلية اليوم تؤمن بأهمية التعافي، تبني اليوم من وقعوا للأسف في هذا الخطر وفي هذا التحدي، واليوم يبون يبدون صفحة جديدة ويبدون التعافي. نشوف الداخلية تبنتهم، ونشوف كذلك اليوم في صرامة في تطبيق القانون، لذلك الجانب التوعوي ما يقل أهمية عن أي جانب آخر. نفس ما هو حصل على سبيل المثال في فترة الظروف اللي مرينا فيها، كان في جانب توعوي لا تتعاملون مع الأجسام الغريبة في حال رصدته أي جسم مشبوه، تواصلوا مع العمليات في حال إن إحنا رصدنا أي وجود لتصدي الدفاعات الجوية، نبتعد عن التصوير. هذه التعليمات كلها هي اللي ساعدت ولله الحمد في تحقيق الأمن والأمان. هذه التعليمات وهذا الجانب التوعوي الإعلامي ساهم في نشر التوعية وأدى إلى الحد من المخاطر قدر المستطاع، وبإذن الله تعالى في كافة الملفات، سواء كان يتعلق في المرور مثل ما تشوف انخفاض الحوادث، مثل ما يتعلق في مكافحة المخدرات، مثل ما يتعلق في هذه العودة الحميدة لأبنائنا اللي بإذن الله تعالى راح نكون بعيدين عن الحوادث، ونقول عساها بداية خير، ونشوف دائما ولنا ذكريات كلنا واحنا صغار نسمع الجانب التوعوي اثناء طلعتنا للمدارس، تعلمنا وكبرنا عليها، واليوم ايضا نستمر فيها جيل بعد جيل.
2: لا شك طبعا، وهي عمليه يمكن سلسله، يمكن يشارك الموضوع عقد عثمان، هي سلسله. اليوم احنا اذا انا كان عندي وقايه من افه المخدرات المؤثرات العقليه، قعبني مستقبل لاجيال قادمه، قاعد اوخرهم عن المخاطر خاطر، قاعد اخلق له نوع من يعني انه يكون عنصر فعال بالمجتمع، يقدر انه يوصل الى هدفه، سواء كان وده يوصل الى هدف مثلا يبي يكون ضابط، يبي يكون مهندس، يبي يكون طبيب، يبي يكون اي حلم من احلامه. ولكن اذا انا استسهلت كوزارة الداخلية بالجانب التوعوي والجانب الوقائي ورسم هذه المخاطر بشكل واقعي وفعلي، ومن يرتبط معي بهذه يعني المخاطر، ومن يتأثر فيها ومن يساندني فيها. اليوم مثل ما انت تفضلت، آفة المخدرات والمؤثرات العقلية مشكلة مجتمعية ومشكلة أسرية، تبدأ من الأسرة، ومشكلة متابعة ووقاية. يمكن عقيد عثمان انت يعني شفت قضايا فعلية بعينك، صحيح، ويعني شفت تأثير التكوين الأسري والترف المالي، ويعني وأصدقاء السوء، وكثير من الأمور اللي ترتبط في هذه الآفة اللي احنا لابد أن نطرحها بشكل شفاف، وشلون نصل إلى طرق الوقاية والحماية.
1: نعم فعلا، يعني إذا بنمسك المحاور الخاصة في العام الدراسي راح نشوف أن كل محور يحتاج إلى حلقات، مو حلقة واحدة.
2: صحيح.
1: اليوم الجرائم الإلكترونية أصبحت فيها مخدرات،
2: صح،
1: أصبحت فيها التطرف الفكري،
2: أصبح وسيلة فيها
1: بالضبط أمور كثيرة. إحنا يمكن نستغل أيضا تواصلنا معاكم، بما أن اليوم أول حلقة لفريق وزارة الداخلية متمثل في برنامج أمانة الجنة سالم بالتعاون معاكم، نبي أيضا زميلنا موجود معانا وفي البرنامج وفي البداية قدمت، اليوم أنا والعقيد مشاري شوي قاعد نكثر عليك بالأسئلة، فأبي أيضا كلامك ما دار خلال السنوات الماضية لبرنامج أمانة الجنة سالم، وخاصة من ما يتم بثه في وزارة الإعلام، يعني هل الرسالة من هذا البرنامج لها صدى من خلال تفاعل الناس مع خلف الكنترول بالتواصل؟
0: احنا اليوم لما نتكلم عن أمانة رجع لنا سالم، فاحنا نتكلم عن شراكة طويلة استمرت لسنوات طويلة من خلال أثير إذاعة دولة الكويت، وقدمت من خلال الإعلام الأمني، قدمت من خلال وزارة الداخلية، وفعلا هذا البرنامج قدم العديد من القضايا، العديد من المحاور. كان حلقة توصل مباشرة مع المواطن، مع المقيم، كان دائما يستضيف المسؤولين في وزارة الداخلية. كل القرارات اللي صدرت، كل التشريعات كان قبلها حملة، وأمانة رجع لنا سالم كان هو جزء من هذه الحملات، من خلال التوعية، من خلال البث، من خلال الرسائل، من خلال تبيين بعض الجوانب، الإجابة عن استفسارات المواطن والمقيم. أمانة أرجع لنا سالم في إذاعة دولة الكويت إحنا نعتبره من الركائز الأساسية في الجانب التوعوي، إن كانت تتعلق في الجانب الأمني، إن كانت تتعلق في الجانب المروري، وغيرها من الجوانب الأخرى. للأمانة هذا البرنامج أمانة أرجع لنا سالم حمل العديد من الرسائل اللي قدمها، سواء من خلال الحوارات، سواء من خلال التقارير، سواء من خلال حتى الفلاشات التوعوية اللي بث من خلال هذا البرنامج، وكان يبث بشكل أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وإحنا دائما نقول إحنا مجرد حلقة توصل، لذلك
1: مستمر معاكم من خلال كل أحد إن شاء الله. إحنا
2: بإذن الله تعالى أكيد طبعا،
1: ويمكن الحديث أنا والعقيد مشاري نبي إن شاء الله الأحد القادم مداخلات الناس وأراءهم وملاحظاتهم، لأن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام حريصة أن يكون أيضا هذا البرنامج يعني وصلة ما بين الجمهور وما بين المؤسسة الأمنية.
0: نعم، يمكن اليوم العقيد كذلك مشاري سمحان في كلمة، على الرغم ما شاء الله من ظهوركم الميداني، على الرغم من وجودكم حتى الميداني، لاحظ حتى في الأماكن اللي يتوافدون عليها المواطنين والمقيمين، على سبيل المثال في المجمعات التجارية وغيرها، كان في حملات كانت تتعلق في الجانب المروري، كانت تتعلق في مكافحة المخدرات وغيرها. تواصلكم المستمر مع الجميع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما شاء الله اتخذتوا كل الوسائل للوصول إلى المواطن والمقيم. هذا بالإضافة إلى عملية التحول الرقمي. ليش حرصتوا على هذا الجانب بالإضافة إلى اليوم أمانة رجع لنا سالم اللي يعود وعودة حميدة ويستمر بهذه الرسالة؟
2: نعم طبعا، لا شك أن تنوع وسائل الإعلام وتنوع اللقاءات المباشرة والمحاضرات والأنشطة والفعاليات يتساهم في الوصول إلى شرائح أكبر وأكثر لإخواننا المواطنين والمقيمين والمجتمع ككل، لطرق الوقاية والتوعية والإقناع. اليوم أنا أقول لازم أقنع المجتمع بفكر سليم، بسلوك إيجابي، بإجراء لوزارة الداخلية يقيهم ويوعيهم ويوصلهم إلى طرق الأمان. اليوم أنا لازم أستخدم كل شيء ممكن أصل فيه إلى يعني إخواننا المواطنين والمقيمين، وهذا واجب علينا ومسؤولية وطنية نحن يعني نحاول نسهل نسهل ونبسط جميع الإجراءات الخاصة بوزارة الداخلية حتى تصل الفكرة بشكل كامل لإخوان المواطنين والمقيمين. كل يوم أنا لما أقول مثلا قانون 159 على 2025 قانون الخاص في مكافحة آفة المخدرات المؤثرة العقلية، يمكن في ناس ثقيل عليهم المسمى هذا أو ثقيل عليه المسمى، يمكن القانونيين الأخوة القانونيين الأخوة المختصين في هذا الجانب وده يسمع هذا الموضوع، ولكن لما أنا أبي أوصل إلى الأم إلى شيباننا إلى أبنائنا إلى صغار السن، لازم أنا عندي طرق وطرق وقاية وتوعية وإرشاد أصل إلى درجة الإقناع ودرجة التسلسل في طرح هذه القوانين وإجراءاتها حتى إن شاء الله نضع يعني الكل في عين الاعتبار بمفهوم هذه القوانين والقرارات اللي قاعد تقوم فيها وزارة الداخلية اللي تخص جميع أفراد المجتمع بشكل عام. فإحنا بالعكس يعني إدارة الإعلام الأمني نحب التحدي في يعني إجراءات التوعية، ونحب يعني نكون دائما قريبين من إخواننا المواطنين والمقيمين، ودائما إحنا ما يكون في يعني حاجز بيننا، خاصة بعد السنوات اللي طافت اللي كنا يعني بشكل مباشر بيننا وبين إخواننا المواطنين والمقيمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء عزز فينا الأمانة روح يعني التحدي وروح يعني كيفية التعامل مع يعني إخواننا المواطنين والمقيمين وتسهيل عليهم جميع الإجراءات المتعلقة بشرح وإبراز وجهود وزارة الداخلية ووصول لهم صحيح. في جوانب الوقاية والتوعية.
0: نعم، وطبعا ذكر مستمعينا الكرام بأن كل هذه الحملات التوعوية كل هذه الرسائل يعني توجه بلغات متعددة، يعني باللغة العربية كذلك اللغة الإنجليزية كذلك بلغات أخرى، وصولا لليوم كافة شرائح المقيمين إخواننا المقيمين صحيح. يعني نوجه التحية لوزارة الداخلية على مثل هذا النهج. مستمعينا الكرام، يمكن دقائق أخيرة تفصلنا عن نهاية هذا البرنامج اليوم، أنا أبي أضم صوتي لصوت العقيد عثمان الغريب والعقيد عقيد مشاري سمحان في كلمات الشكر يوجهونها لكل من يعمل، لكل من هم في الميدان اليوم، أخواننا العاملين في الطرق، اللي عاملين اليوم في مختلف المراكز في مختلف النقاط، نوجه لهم تحية تحت حرارة شمس ومع بداية عام دراسي أكيد يستحقون هذا الكلمة.
1: نقدم الشكر لإخواننا في إدارة عام المرور اليوم مع انقطاع الكهرباء في بعض المواقع، تواجدهم الميداني مع حرارة الشمس، تنظيم حركة السير، هذه مغربة عليهم ولكن أيضا مشكورين على هذه الجهود.
0: نعم أكيد مشكورين على هذا الجهود، ولكل من يعمل ولضيوفنا الكرام اللي دائما وأبدا يكونون معنا بإذن الله تعالى في كل أحد في هذا البرنامج، ولأصحاب هذا البرنامج العقيد عثمان الغريب والعقيد مشاري السمحان في كل أحد راح يكونون بإذن الله تعالى معاكم من الثنتين للثلاث على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM ومن خلال البث الإذاعي المباشر على أبليكيشن 51 كويت. شلون نسمع الداخلية؟ كل أحد كل عليكم تسوونه تدخلون الأبليكيشن تختارون البث المباشر، راح تشوفون صورة راديو صغير بتضغطون عليه وتختارون إذاعة دولة الكويت، وكل أحد بتسمعون العقيد عثمان الغريب والعقيد مشاري السمحان من خلال أثير إذاعة دولة الكويت. وفي الختام مستمعينا الكرام باسم وزارة الإعلام متمثلة في إذاعة دولة الكويت نتقدم بالشكر والتحية لوزارة الداخلية ولأسرة أمانة ارجع لنا سالم، ولكم هذه التحايا من فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وكذلك بشاير العيد، وهذه الحلقة دائما وكل أحد بقيادة العقيد عثمان الغريب والعقيد مشاري السمحان، وكنا معكم في التقديم أيضا زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض، أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن الهندسة الإذاعية نور العيسى، ومن التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. نقول لكم مستمعين الكرام هذه رسائل قدمت حفاظا اليوم على الأرواح، هذه الرسائل قدمت كذلك لتحقيق الأمن والأمان، وهذه الحملة اللي تكلمنا عنها اليوم وقاية وأمان، حملة وزارة الداخلية الأمنية والتوعوية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد. في الختام لكم أجمل التحايا من قيادة هذا العمل من المخرج سعود الحربي، وبعد لحظات من الآن سننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
3: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. قائد القيادة المركزية الأمريكية يقول أن عدم التزام إيران سيؤدي إلى فرض كلفة اقتصادية أكبر على طهران ويلوح لإمكانية استهداف أسطولها النفطي. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلية على جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين لحكومة الاحتلال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني. القوات الحكومية اليمنية تشن هجوما على ميليشيا الحوثي في جنوب غرب اليمن وتتمكن من استعادة السيطرة على عدد من المناطق. وصول المبعوثين الأمريكيين إلى كييف بعد محادثات مع الرئيس الروسي وصفها الكرملين بأنها مفيدة. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة للحوار وأن مقترحاتها لإنهاء الحرب جاهزة. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ اليوم زيارة إلى غرينلاند تهدف وتأكيد الدعم للاتحاد الأوروبي للجزيرة. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائي المستمعين، نلتقي معكم اليوم مع شخصية كويتية تركت بصمتها في ميدان التعليم. إنه عبد المحسن إبراهيم البابطين،

المعلم الذي اختار التدريس على القضاء مؤمناً بأن بناء الإنسان يبدأ من المعرفة، وأن أثر المعلم قد يمتد أبعد من جدران المدرسة. ففي مدينة الزبير بالعراق ولد عبد المحسن إبراهيم البرطين عام 1882، حيث تلقى تعليمه في مدارس الزبير. درس الفقه والحساب والفلك، ثم تعمق في النحو والصرف والبلاغة على أيدي كبار مشايخ البصرة، ولم يتوقف طموحه عند ذلك، فرحل إلى بغداد حيث جلس بين يدي العلامة محمود شكري الألوسي ينهل من فيض علمه. وبعد رحلته العلمية في بغداد تولى القضاء في الخميسية، ثم توجه إلى الزبير قاضياً لها وإماماً لجامعها، كما عمل مدرساً في مدارسها.

وفي محطة تستحق الوقوف عندها حين طلب منه وهو مدير مدرسة أن يستبدل جبته ببدلة عصرية، رفض بثبات مضحيا بمنصبه على أن يتخلى عن هويته، موقف صغير في الحجم كبير في الدلالة.

ثم انتقل البابطين إلى الكويت بدعوة من الشيخ الراحل أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، فتولى القضاء فترة قصيرة، لكنه اختار بعدها طريق التعليم، فالتحق بالمدرسة المباركية معلما، واستمر في التدريس سنوات طويلة. بذل البابطين كل جهده في سبيل التعليم، فكان مدرسا وداعما للمدارس الأهلية، وذلك قبل تأسيس وزارة المعارف عام 1936، كما شجع القراءة وإنشاء المكتبات، إذ رأى بأن التعليم يمتد إلى كل ما يفتح أمام الإنسان أبواب المعرفة، وإلى جانب ما اكتسبه من خبرات ومعارف، كان للبابطين حس الأديب أيضا، فقد نظم أبياتا في رثاء صديقه فرحان الخالد جاء فيها:

تقي له وجه منير من التقى يفوق على الشمس المنيرة والبدر. لقد بكت الدنيا عليه وإنها يحق لها تبكي على ذلك الحر. هكذا كان البابطين عالما ومعلما وأديبا حتى رحل عام 1952 تاركا خلفه جيلا من التلاميذ تولوا مناصب بارزة بعد الاستقلال، شاهدين على أن بذرة صغيرة زرعها معلم واحد قد تثمر أجيالا.

وكل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. مستمعينا الكرام، إن سلامة الصدر من النعيم المعجل للعبد في هذه الحياة، بل إن جنة الدنيا ولذة العيش أن يرزق الله سبحانه وتعالى العبد نعمة سلامة الصدر لجميع من عاش معه أو خالطه، فقلبه أشد بياضا من ثوبه، ولذلك يعيش حياة طيبة مطمئنة سعيدة خالية من أمراض القلوب وآفاتها وآثارها المدمرة للصحة النفسية والجسدية، ينعم بحب الناس وحب رب الناس. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. من أوتي صدرا سليما لإخوانه المسلمين فقد تعجل شيئا من نعيم الجنة. أيضا أيها الأحبة، يقول الله جل في علا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الحياة ميدان للتحدي والعمل، والإنسان فيها يعمل صباح مساء من أجل تحقيق أهدافه والوصول إلى طموحاته، وهو معرض للتعثر والإخفاق والفشل في بعض محطاته، ولكن الموفق من لا يتوقف طويلا عند محطات الفشل ولا يعدها نهاية ونهاية سعيه، بل يجعل من تعثره انطلاقة نحو النجاح، وينهض من كبوته مستلهما العبر والعظات. الإنسان أيها الأحبة في مسيرة حياته قد يتعرض إلى أنواع مختلفة من الابتلاءات، وهذه الابتلاءات كتبها الله تعالى على عباده حتى يميز الخبيث من الطيب، ويتبين الصادق من الكاذب، ويتبين الصابر من الجازع، والشاكر من الجاحد. فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة، ولا تستقر على هيئة جامدة، بل هي مزيج من الألم والأمل، والنجاح والفشل، والنصر والهزيمة، والتمكين والابتلاء، والفرح والحزن، والشدة والفرج. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. وبعض الناس إذا أخفق في عمل معين، أو تعثر في مشروع محدد، أو تعرض إلى مصيبة كبيرة، تضيق عليه الأرض بما رحبت، وتسود الدنيا في وجهه، ويعد هذا الإخفاق والفشل والتعثر ضربة قاضية

0: لمشروعه، ويعتبرها نهاية مأساوية لأحلامه وطموحاته، فيرفع الراية البيضاء ويتوقف عن العمل والمحاولة، ويجلس متألما متحسرا يعض أصابع الندم والحسرة. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض في حياته إلى شدائد متتالية وإلى مصاعب متوالية، فكان يصبر ويشكر ولم يجزع أو ييأس، فقد جاء عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدنيا يتيم الأب، ثم ما لبثت أمه أن توفيت، ثم فقد سنده الذي كان يحميه ويصد الأعداء عنه، وهو عمه أبو طالب، كما فقد زوجته خديجة رضي الله عنها في وقت كان يواجه فيه حملات من التكذيب والصد والتشويه، لعل من أبرزها ما لقيه في رحلته الدعوية إلى الطائف، ولم يزده ذلك إلا ثباتا وصبرا وتحديا وإصرارا على مواصلة العمل والدعوة والجهاد، فعوضه الله تبارك وتعالى العوض الجميل، فآواه من يتم وأغناه من فقر، ومكنه ونصره بعد سنوات من الصبر على البلاء. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله. إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: والجلال فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: الكلمتين.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. تمر فينا الأيام وما زلنا نستعرض معكم المساجد القديمة والحديثة في الكويت وأسماء ورموز علت في سماء بلادنا وكان لها الأثر والبصمة في إنشاء هذه المساجد. فالمساجد بيوت الله ومحراب العبادة والذكر ومنارة للعلم، ومن هنا فقد اهتم أهل الكويت منذ القدم ببناء المساجد التي تتميز ببساطة التصميم والجمال. جبل أهل الكويت على العمل الخيري كعادة أهل الخير في بلد الخير. حلقتنا هذه نموذج للإيثار والعطاء، ونعود بكم مع ماضي الكويت الأصيل، ومن بساطة التصميم إلى منارات إشعاع إيماني وعلمي وتربوي. في حلقتنا نتعرف على أحد الصروح الدينية الخالدة. نتعرف معكم على مسجد أحمد الأيوب. صاحب هذا المسجد هو المحسن أحمد عبد الله محمد الأيوب، حيث يقع في محافظة العاصمة في منطقة الدعية، ويعد جامعاً حيث تقام فيه صلاة الجمعة. ولد المحسن أحمد عبد الله محمد الأيوب رحمه الله في الكويت في عام 1917، حيث تلقى تعليمه في الكويت وتعلم القراءة والكتابة والحساب، فكان هذا العلم الزاد له في شق طريقه لبناء نفسه. فقد اشتغل المحسن أحمد رحمه الله بالأعمال الحرة في سن مبكرة، فعمل في استيراد المواد الغذائية وإعادة تصديرها إلى الدول المجاورة، وعمل أيضا في تجارة العقار في الكويت ودول الخليج.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

خطوات عملاقة يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت وفي إطار رؤية كويت جديدة لعام 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية، ونسلط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة. خطوات عملاقة.

خطوات عملاقة، إعداد محمد مزيد، تقديم ناصر العجمي، محمد مزيد، تنفيذ نور العيسى، برنامج خطوات عملاقة، إخراج سعود الحربي. خطوات عملاقة.

التعليم المنزلي. يعد التعليم المنزلي أحد أشكال التعليم عن بعد، حيث يتولى أولياء الأمور الدور المحوري في العملية التعليمية خارج الإطار المدرسي، فيما يقتصر دور المدارس على جوانب المتابعة والتقييم. ويسعى هذا المشروع إلى دعم الموهبة والإبداع لدى الطلبة من خلال متابعة مدى تنمية قدراتهم ومواهبهم وقياس نتائجهم الميدانية بشفافية وموضوعية. وإلى جانب ذلك، يوفر التعليم المنزلي مساراً تعليمياً مرناً يستوعب شريحة كبيرة من الطلبة الذين تحول ظروفهم دون الالتزام بالدوام المدرسي، ما يسهم في إتاحة فرص تعلم متنوعة تتوافق مع طبيعة كل طالب واحتياجاته الخاصة. ومن خلال تعزيز المرونة والابتكار في وسائل التعليم والتركيز على رفع كفاءة التحصيل الأكاديمي وفق المعايير الدولية، يتيح المشروع لأولياء الأمور الإشراف المباشر على تعليم أبنائهم ويزودهم بخيارات أوسع في منظومة التعليم بدولة الكويت. ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية في تحسين الخدمات التعليمية، إذ يرتكز على تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسة التربوية، ويدعم تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة تعود بالنفع على الطالب والمجتمع على حد سواء.

خطوات عملاقة. خطوات عملاقة. تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة.

برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035. تنمية الأوطان تبدأ من تنمية الإنسان بالوعي ومراجعة السلوك والعناية بأبنائنا وتأهيلهم لمستقبل واعد، كما أن فهم ضغوط الحياة وأسبابها والاستعانة بأهل الاختصاص يساعدنا على بناء فرد أكثر توازناً وأسرة أكثر استقراراً. فبناء الفرد هو بداية بناء المجتمع، ومن مجتمع واعٍ تبدأ الخطوات العملاقة نحو وطن أكثر تقدماً وازدهاراً.

0: وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، باحثة متحدثة بالشفاء الجسدي، الدكتورة ندى أحمد الحساوي. دكتورة ندى، حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
1: الله يحييكم وأهلا وسهلا، شكرا لإذاعة الكويت على الدعوة الكريمة.
0: حياك الله والسعة المباركة، والسعادة أيضا بتلبيتكم لهذه الدعوة. بداية وقبل كل شيء، انطلاقا من هذا المسمى، عضو هيئة تدريس في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، باحثة متحدثة بالشفاء الجسدي، شنو حابة تقولين؟
1: نعم، أولا عملي في العلم هو بالنسبة لي توصيل رسالة مجتمعية تفعل وعي الإنسان المعني بحياته والمعني بصحته المستدامة وكذلك شفائه المتجدد. لذلك انطلقت يعني خلينا نقول عطاء هذا العلم بشكل واضح عملي لتفعيل رسالة وضعتها، وهي رسالة عميقة جدا وجميلة، معنية بسعادة الإنسان وإلهامه وصحته المستدامة وشفائه وكذلك شبابه، اللي هو اسمها إكسير الحياة. فلذلك هني أنا أتكلم الفرق بين الحياة والبقاء. فالحياة هي معنية بذلك، لما احنا نفرق بينهم، الحياة لما أقول ما هو الفرق، إن هذا الإنسان فعلا يحيا حياته، وهناك الإنسان الذي يعيش بقاءه. فالحياة هي اللي معنية بالفعل السعادة، علم أن السعادة هي توازن الإنسان، توازن. يعني الناس يمكن تفكر سعادة أن الإنسان كله عايش إيجابية والفرح والضحك، لكن السعادة هي توازن الإنسان بتقبل والتعامل مع تحديات الحياة، وكذلك أنه يستطيع أن يدرك ويستشعر خلينا نقول الإنجاز بهذه الحياة، وكذلك الإلهام. لأن كثير من الناس تتكلم عن التحفيز، نحن نتكلم عن الإلهام الذي هو من داخل الإنسان يلبي حاجات الإنسان الداخلية بما ينعكس. طبعا هذا هو سر الصحة المستدامة، اللي إن شاء الله رح يعني نتشرف إن احنا نكون بهذا الحديث الملهم، الذي يفعل صحة النفسية وبالتالي ينعكس على جسده بالصحة المستدامة، اللي هي أعتقد كل إنسان حاب يكون صحة مستدامة وبالتالي شبابه المتجدد. أما البقاء طبعا هو الإنسان يأكل ويشرب وينام ويعمل بعمل لا يحبه، ويمكن يكون عنده يتزوج ويعني يكون عنده نسلة ويضحي حقيقة، وللأسف يعني تذهب حياته هباء منثورة.
0: نعم، يمكن جذبني هذا الشيء والاستمرار دائما، خصوصا الاستمرار في الحياة، في استمرار باختيار وفي استمرار يعني ضغط نفسي، أو باستمرار مثلا في إرغام، مثل الشخص اللي يعمل في وظيفة يحب هذه الوظيفة فيبدع فيها، بعكس الشخص الذي يتوظف من أجل الراتب فقط وهو لا يعشق هذه الوظيفة من أجل البقاء كما تفضلتي. اليوم بدنا نتعمق في موضوع الحياة، كيف نتأكد أن نعيش الحياة بسلاسة وأيضا باتزان.
1: شكرا جزيلا، سؤال جدا ملهم. أولا، الوظيفة التي يجب أن كل إنسان فينا يكون فيها يجب أن تكون حبه وقيمته العليا في الحياة. هذه هي البداية، وهذه البوصلة الربانية الحقيقية الرحيمة التي تجعل الإنسان أولا يكون سعيد في وظيفته. نحن خلقنا للعمل، إحنا خلقنا للعمل، فيجب أن نكون سعداء بالعمل، ومن هذا ننطلق بسعادتنا وتوازننا في جميع مجالات الحياة، بما طبعا أولا رقم واحد القيمة الروحية. إحنا بالنسبة لنا الإنسان عندما يعمل بما يحب، يعني هذا التجلي يجعله في أولا طبعا يفعل الأخلاق الحميدة، ويكون على يعني خلينا نقول اتصال مع الخالق عز وجل. فمن عرف نفسه عرف ربه، وإحنا هذا نعرف هالكلام، لكن نحتاج الآن إحنا نطبقه. بعد ذلك نقول يكون سعيد في حياته الأسرية. هذا إحنا لما نقول كيف أن أنا أعرف أن أنا فعلا أفعل حياتي، أتوازن مع تحديات أفهمها، ما يكون عندي سترس مع الأسرة، ما يكون عندي سترس مع المجتمع، ما يكون عندي سترس مع المال. فالمال أيضا عديل الروح، فإحنا نتكلم عن روح الإنسان المفعلة بالعمل الذي يعشقه. فبالتالي نقول يعني هذه الانطلاقة يستطيع أن يكون له هدف ذاتي، منه يكون له مردود والاستقلالية المالية الكثير من الناس يتكلمون عنه. فطبعا لو بتكلم أنا كمقياس علمي، كيف أعرف أن هذا الإنسان فعلا سعيد؟ أولا أشوف أنه هو في صحة مستدامة وبعيد عن الأمراض المزمنة، هذا أفضل مقياس. فالجسد لا يكذب أبدا.
0: الله،
1: الجسد لا يكذب أبدا.
0: يعني الشخص اللي يعاني من بعض الأمراض أكيد أنه عنده مشكلة قد تكون نفسية واجتماعية وأسرية، أو عنده ضغوطات يومية أثرت على جسده.
1: هذا بالتأكيد، بس إحنا نتكلم طبعا أمراض مزمنة، يعني ما نتكلم إحنا مثلا إنسان يصاب بعرض إنفلونزا مرة بالسنة
0: موسمية أو شيء
1: أبدا. إحنا نتكلم عن الأمراض المزمنة. حتى ممكن ناس عندها إنفلونزا كل شهرين ثلاث، أنا أعرف واحدة فعلا، فهذه مشكلة. لما إحنا نتكلم هني عن في ناس كثير هني عندنا في مجتمع يقولون مناعة نازلة عادي، لا، المناعة مو عادي تنزل، يجب أن تكون مناعة لها فاعلية بحيث أن تكون يعني تستطيع أن تتعامل مع الأجسام الدخيلة وتتعامل مع الخلايا الغير طبيعية والأمور كثير. يعني هذا موضوع بحد ذاته وموضوع يعني يمكن نتناوله بوقت آخر. نعم. المناعة. نعم.
0: بارك الله فيكم على يعني هذا التنويه وهذه اللفتة الكريمة حول صحة الإنسان اللي بالتالي تتأثر مو فقط بالغذاء، إنما الضغط النفسي، روتين الحياة، كلها أحيانا ممكن تكون هي السبب الرئيس أو السبب القديم الموجود مع التراتبات الحياة، أثر أكيد على صحة الإنسان العام. وأكيد ما رح يعني نعبر على هذا النقطة تحديدا، رح نرد لها ثاني مرة ونتكلم فيها بشكل أعمق. لكن اليوم باعتبارنا الأسرة هي نواة المجتمع، ودنا نعرف أيضا ما هو دورها في تفعيل حياة الأفراد.
1: نعم، طبعا الأسرة دورها أساسي في ذلك. كيف؟ لأن المسؤولية الحقيقية للأسرة، وطبعا أنا وضعت هذا الكلام في كتاب رائع جدا، كتاب إكسير الحياة، أتكلم عن دور الأسرة الأساسي في تفعيل حياة وتفعيل سعادة الأفراد، يعني أبنائهم. لأن الأسرة أصلا مسؤوليتها بالدرجة الأولى هو تكوين العقل السليم، لأن العقل معني في كل هالكلام هذا، العقل السليم. ولما أنا أقول العقل السليم أو يعني كمعنى العقل السليم، وليس معنى معني بالصحة أو الخطأ، يمكن في ناس تفكر صح غلط، والصح الخطأ بيكون نسبي دائما.
0: احنا ما نقصد الخلقي اللي خلق الله عز وجل، إنما السلوكي اللي تبناه من الأسرة.
1: نعم، اللي هو شكرا، هو يكون الداونلود. خلنا نقول شنو اللي نحط في هذا العقل لهذا الطفل حتى يستطيع أنه ينطلق بمفاهيم فعلا على اتساق حقيقي مع الحقائق اللي الله سبحانه وتعالى خلقها. يمكن هذا الكلام جدا قوي. شنو الأفكار اللي انحطت في هذا العقل لهذا الطفل، يمكن راح اوضحها بعد شوي بشكل اعمق، اللي تخلي الانسان فعلا على اتساق فكري مع المفاهيم الحقيقيه التي وضعها الله عز وجل. الحقيقه، احنا نتكلم حقيقه، شنو الانسان، شنو حقيقه الحياه. فليش؟ لان مسؤوليه الاسره تبدا بهذا الفكر اللي تحطه لابنائها خلال من بداية مرحلة الحمل، من مشاعر الأم التي تنعكس على الجنين إلى طبعا خروج هذا الجنين أو خروج الطفل للعالم. العمر بالضبط 7 سنين إلى 12 سنة، إلى 12 سنة هذا داونلود كامل للأفكار، المشاعر، السلوكيات اللي يأخذها هذا الفرد أو هذا الابن من الأسرة. طبعا زائد المدرسة والأمور هذه كلها اللي هو يعني المعنية بتعليمه. بالنسبة حقي أنا أشوف دائما الأجيال أو أشوف الأفراد هم انعكاس الأسرة حقيقة.
0: طيب، بدنا نوقف عند هذه النقطة دكتورة ندى. هناك أمور بالفطرة وهي المشاعر، الفرح والحزن والأمور المؤثرات تكون عند كل البشر باختلاف لغاتهم وأجناسهم، لكن في أحيانا بيئة خاصة تختلف من دولة إلى دولة، من إقليم إلى إقليم، من مكان إلى مكان، ومن أسرة إلى أسرة، فنتج أو نتاج هذا الفرد يكون أيضا مترسب من خلال هذه المعايشة. كلمينا عن هذا الأثر.
1: شكرا، هذا سؤال جدا عميق. المشاعر هي طبعا المشاعر شيء طبيعي في حياتنا، احنا بشر بالنهاية، ولكن يجب أن يكون يعني ما يكون عندي مشاعر الألم والضغط النفسي يعني المختزنة في العقل خلينا نقول لأحداث معينة يشوفها الطفل مثلا حسب المنطقة وحسب المفاهيم وحسب الثقافات، لأشياء خلينا نقول أحداث معينة يشوفها قدامه، ويشوف مثلا من هو صغير تفاعل الأب والأم في هذا، في مشاعرهم في هذا الحدث،
0: لأن في مجتمعات قاسية.
1: إيه،
0: بحسب بيئتها، بحسب يعني مكتسباتها القديمة.
1: إيه صح، ولكن احنا نعدلها كل من حسب ياخذ الموضوع موضوع عام للعالم كله، لكن كل من حسب شنو بيئته. يعني بالنهاية سبب القسوة، كثير من ترى الناس اللي هي مجتمعاتها قاسية فيها قسوة بسبب بيئتها القاسية جافة بالتعامل، ضغط نفسي. فكل حسب يعني حسب الحالة، حسب الحالة نتعامل. لكن هي منقول بشكل عام كل اللي شاف الطفل ويعني يكون هو صورة، احنا عارفين لما يكبر هو صورة من الوالدين أو من قام على تربيته، يعني أولياء الأمور بشكل عام. احنا ما نلوم أحد، يعني هذا دائما أقوله، ما نلوم أبدا، بالعكس احنا نشكر أولياء الأمور، ولكن هذا اللي يقدرون يوصلون، لكن نحتاج إلى الوعي فيه فقط.
0: وهذه مسؤولية مشتركة بين الدولة وبين أيضا الأسرة، وليس فقط الأسرة، لأن في بعض المجتمعات هي فقيرة لأنها مثلا تعيش في مجتمعات فاسدة، لذلك مثلا الفقر يعتبر هو سلاح ضار في تنمية الأسرة ومكتسباتها. فنجد الأسرة دائما اللي مرتاحة ماليا في الحكومات الصالحة واللي أيضا منتجة وتهتم في التنمية البشرية، نجد نتاجها واضح على الأسرة بعكس المجتمعات المتخلفة الأخرى.
1: شكرا جزيلا. فعلا البقاء، هناك كثير من المجتمعات،
0: وهذا ما تسعى له أيضا خطط التنمية لكثير من الدول، من ضمنها أيضا دولة الكويت في خطة التنمية 2035 في هذا الجانب.
1: شكرا. أنا هني حابة بوايد، الموضوع كبير وعميق. البقاء هو يعني إحنا ما نتكلم عن بقاء وحياة، البقاء هو معني، أو كثير من المجتمعات تعيش برمجة البقاء بشكل قوي جدا. لذلك البقاء يعني هم كأن البقاء للأقوى واللي كذا، فلذلك شوف مجتمعات خصوصا مجتمعات فقيرة
0: فيها تحديات.
1: تحديات كثيرة وفيها فقر، فبالتالي يعيشون البقاء، فتكون هذه برمجتهم. طيب
0: اسمحي لي، انت تفاعلت جدا بهذه النقطة اللي طرحتيها يعني ايضا الدكتورة ندى. التحديات ممكن الشخص يقوم بعمل خاطئ من اجل هدف نبيل، يعني ممكن مثلا يسرق ليطعم أبنائه، لأن مجتمعه قصر في هذا الجانب، أيضا حقه هضم في هذا المجتمع، لذلك أيضا ممكن يخطئ من أجل شيء كبير.
1: صح بالضبط. فهو الفكرة الأساسية لما يصير في توعية بالمجتمع، ونفس ما تفضلت في موضوع دولة الكويت، وطبعا ما تقصر دولة الكويت في موضوع التوعية، إن نحتاج أن نوعي المجتمع. لما هذا اللي يسرق لأجل الأبناء، هو بالنسبة حقه الغاية تبرر الوسيلة، لكن هو مو كلام صحيح. هو الحقيقة أنه يجب أن يكتشف شنو أنا أبدع فيه في هذه الحياة لأطعم أبنائي، فيصير ما راح يسرق، راح يكتشف إبداعه. هذا المطلوب، أن يكتشف إبداعه، فبالتالي نقول فبالتالي ما أقدر إحنا هني وينت، يعني الفكر لازم يتغير في العالم.
0: نعم.
1: فالكلام اللي نقوله هو عام، ولكن كل دولة حسب يعني البرمجة
0: خطتها.
1: يجب أن تغير خطتها.
0: نعم.
1: ويجب أن تكون طبعا الآن إحنا أعتقد إحنا في مرحلة، أنا باعتقادي مرحلة توعية في كل العالم، ولكن حسب يعني نسبة وتناسب.
0: يعني أمانة الشيء بالشيء يذكر، عندما نجد أيضا مو فقط دولة الكويت، إنما دول مجلس التعاون تسعى لأن يكون التعليم مجاني، الرعاية الصحية
1: بالضبط.
0: مجانية.
1: صحيح.
0: الأمور المتعلقة في الأمن العام هي يعني تكون واعية بشكل كبير حول يعني بعض المؤثرات الخارجية وغيرها من هذه الأمور. كل هذه عوامل تكمل بعضها حتى نصل إلى أعلى نتيجة ممكنة من الرخاء الأسري واستقرار النفسي، ويبقى الدور أيضا الأعظم إلى الأسرة.
1: نعم، شكرا جزيلا. هذا اللي تقوم في دول مجلس التعاون جدا عميق، وجدا يعني طبعا غايته تطوير الإنسان، لأن إحنا الآن في مرحلة طبعا لمستوى العالم في مرحلة تطوير الإنساني، ما توقف تطوير الإنسان. فطبعا هم أخذين هذا الدور بشكل عميق جدا، وأنا أعتقد في وايد بعد برامج أسرية، لأن هذا كله يبدأ من الأسرة. مو لأن هي الأسرة تربي، ولكن هو الأساس في الموضوع الأسرة هو موضوع العقل، اللي إحنا يجب علينا أيضا أن ندركه ويدرس العقل. فيجب هدى أن يدرس العقل في المدارس حتى نستطيع أن نتعامل مع العقل، والذي هو القوة المحركة، إما باتجاه التدمير دون أن ندرك ذلك، أو باتجاه التعمير وهو المطلوب.
0: نعم. عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، باحثة متحدثة بالشفاء الجسدي، الدكتورة ندى أحمد الحساوي، شكرا لك على كل ما تفضلت فيه من نصح وإرشاد وتوجيه.
2: خطوات عملاقة،
3: خطة التنمية. تسعى دولة الكويت من خلال خطة التنمية إلى توحيد الجهود نحو مستقبل مزدهر ومستدام، وذلك تحت مظلة رؤية الكويت لعام 2035 التي تتضمن أولويات بعيدة المدى للتنمية. ترتكز الرؤية على 5 موضوعات رئيسة و7 ركائز تحدد المجالات الأساسية للاستثمار والتطوير، وتندرج تحت كل ركيزة مجموعة من البرامج والمشروعات الاستراتيجية التي صممت لترك أثر تنموي كبير يسهم في تحقيق رؤية الكويت الجديدة. يمثل تطوير هذه الرؤية خطوة مفصلية في مسار التقدم الوطني، حيث ترمي إلى تعزيز مكانة الكويت إقليمياً وعالمياً في شتى المجالات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن أجل قياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة، تعتمد الكويت على 20 مؤشراً عالمياً رئيسياً، بالإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى تعمل جميعها على تتبع الأداء ومقارنته بأداء الدول الأخرى. يتراوح التصنيف العالمي على هذه المؤشرات من 1 إلى 100، حيث يمثل الترتيب رقم 1 المركز الأعلى، في حين يحتل رقم 100 قاع التصنيف. وتسعى دولة الكويت إلى الارتقاء بمكانتها ضمن الدول 30 الأولى عالمياً بحلول عام 2035، عبر تنفيذ حزمة من الخطط والمبادرات التنموية التي تضع الإنسان والبيئة في صدارة أولوياتها. وبهذا تكون الكويت ماضية في ترسيخ أسس راسخة للتنمية المستدامة، ترتقي بقدراتها التنافسية وتعزز رفاه مجتمعها، لتتبوأ مركزا متقدما بين دول العالم.

مدينة الأعمال التكنولوجية. تعد مدينة الأعمال التكنولوجية مشروعا رائدا يجسد رؤية طموحة لدعم وتشجيع المبادرين الشباب في القطاعات التكنولوجية المختلفة، بدءا من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وصولا إلى البيانات الضخمة والواقعين الافتراضي والمعزز. وقد جاءت مبادرة تنفيذ وتشغيل هذا المشروع بالشراكة مع شركة بوينغ للطيران لتكون أول مدينة أعمال تكنولوجية من نوعها في المنطقة بمساحة بناء تصل إلى 8000 متر مربع. وتستهدف المدينة استقطاب الشركات الناشئة والأفكار الابتكارية سعياً إلى تحويلها إلى مشاريع منتجة تسهم في تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للابتكار. يهدف هذا المشروع إلى تأسيس ما يقارب 150 شركة ناشئة في المرحلة الأولى مع توفير بيئة عمل متكاملة تمكن رواد الأعمال من تطوير أفكارهم وتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة. ولتحقيق ذلك يجري التركيز على تزويد المبادرين بخدمات تدريب وتأهيل عالية الجودة، فضلاً عن الإرشاد والتوجيه بواسطة خبراء مختصين في مختلف مجالات ريادة الأعمال. كما يتيح المشروع مساحات ومختبرات رقمية متطورة تمكن المبدعين من اختبار أفكارهم وتطويرهم في بيئة آمنة وملائمة، إضافة إلى توفير آليات للتواصل والتشبيك مع جهات حكومية ومستثمرين ملاكين وصناديق تمويلية. وتأتي أهمية مدينة الأعمال التكنولوجية من دورها في إعداد جيل مؤهل من الشباب الكويتي بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة العصر الرقمي، سواء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو في حقول إبداعية تواكب احتياجات السوق الحديثة. ولضمان توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا بكفاءة تتعاون المدينة مع مؤسسات التعليم المحلية والدولية لتطوير المناهج والبرامج الموجهة نحو الابتكار، مما يسهم في تكييف النظام التعليمي لاستيعاب متطلبات الذكاء الاصطناعي وتقليل مخاطره. وفي الوقت نفسه تسعى المدينة إلى توفير فرص حقيقية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدرتها على المنافسة واختصار المسافة بينها وبين الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في خلق منظومة أعمال متكاملة تحفز الإبداع وتنمي روح الريادة لدى فئة الشباب. وبفضل هذا التكامل في الخدمات والدعم تسعى مدينة الأعمال التكنولوجية إلى بناء قاعدة صلبة لاقتصاد مستدام تثري مبادرات نوعية تستفيد من التطور السريع للتقنية وتكنولوجيا المعلومات، كما تشكل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في البلاد من خلال دعم رقمنة الخدمات الحكومية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص. ومن المؤمل أن تتمخض الجهود الحديثة في هذا المشروع النهضة التكنولوجية حقيقية ترتقي بالاقتصاد الكويتي وتوفر فرص عمل للكوادر الوطنية ليصبح الشباب عنصراً فاعلاً في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج خطوات عملاقة. تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد مزيد، ناصر العجمي، نور العيسى. خطوات عملاقة إخراج سعود الحربي.

0: في هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها غيرت مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. الرئيس اللبناني طالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلية على جنوب لبنان. القوات الحكومية اليمنية تشن هجوما على ميليشيا الحوثي في جنوب غرب اليمن وتتمكن من استئناف السيطرة على عدد من المناطق. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين لحكومة الاحتلال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني. وصول المبعوثين الأمريكيين إلى كييف بعد محادثات مع الرئيس الروسي وصفها الكرملين بأنها مفيدة. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة للحوار وأن مقترحاتها لإنهاء الحرب جاهزة، وتؤكد مشاركة أوروبا في المفاوضات مع المبعوثين الأمريكيين. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ اليوم زيارة إلى غرينلاند تهدف بتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟
3: يتردد كثيرا أن بعض الحيوانات تتصرف بطريقة غريبة قبل وقوع الزلازل مثلا، فتهرب أو تصبح شديدة الاضطراب. فهل هذه مجرد قصص متوارثة أم أن العلم وجد لها تفسيرا يا جهينة؟
1: هذا الموضوع من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في علوم الأرض والسلوك الحيواني، فالقصص عن سلوك الحيوانات قبل الزلازل موجودة منذ أكثر من 2000 عام، إذ سجلها مؤرخون في الصين واليونان القديمة، لكن العلماء كانوا يبحثون دائما عن دليل علمي يمكن قياسه. وخلال السنوات الأخيرة بدأت تظهر دراسات أكثر دقة، لكنها ما زالت تؤكد أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث، وأن الحيوانات لا يمكن الاعتماد عليها للتنبؤ بالزلازل حتى الآن.
3: ولكن ما الذي لاحظه الباحثون بهذه الظاهرة؟
1: في بعض الحالات رصد العلماء تغيرات في سلوك عدد من الحيوانات قبل وقوع زلازل كبيرة.
3: مثلاً؟
1: استخدم باحثون من معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوان في ألمانيا أجهزة استشعار وضعت على أبقار وأغنام وحتى كلاب داخل مزرعة في إيطاليا، ونشرت النتائج في العام 2020، حيث لاحظ الفريق بعض النتائج التي ظهرت على الحيوانات.
3: وما هي هذه النتائج؟
1: أصبحت بعض الحيوانات أكثر نشاطاً قبل عدد من الهزات الأرضية التي تجاوزت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر. لكن الباحثين أكدوا أن هذه النتائج لا تعني أن الحيوانات تستطيع التنبؤ بجميع الزلازل، وإنما تشير إلى وجود تغيرات بيئية قد تستشعرها قبل الإنسان.
3: حسناً، ما الذي يمكن أن تشعر به الحيوانات ولا يشعر به الإنسان؟
1: جميل جداً، هناك عدة فرضيات.
3: إحداها
1: أن بعض الحيوانات تستطيع الإحساس بالموجات الزلزالية الأولية، وهي موجات ضعيفة جداً تسبق الموجات المدمرة بثوان أو عشرات الثواني.
3: حسناً، هل هناك فرضية أخرى؟
1: نعم، الأخرى تقول إن بعض الحيوانات قد تستشعر بتغيرات طفيفة في المجال الكهربائي أو المغناطيسي للأرض، أو تغيرات في الغازات التي قد تتسرب من باطن الأرض قبل بعض الزلازل. لكن حتى الآن لم يثبت العلماء بشكل قاطع أي فرضية من هذه الفرضيات.
3: تقصد أنه لا يوجد دليل نهائي؟
1: صحيح، ولهذا تؤكد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والجمعية الزلزالية الأمريكية أنه لا توجد حتى اليوم طريقة علمية موثوقة للتنبؤ بموعد وقوع الزلازل بدقة. لكن الباحثين يواصلون دراسة سلوك الحيوانات، لأنه قد يساعد مستقبلاً في فهم بعض الظواهر الطبيعية حتى لو لم يصبح وسيلة للتنبؤ.
3: هل تختلف الحيوانات في هذه القدرة؟
1: تشير بعض الملاحظات إلى أن الحيوانات التي تمتلك حواساً أكثر حساسية مثل الكلاب والخيول والفيلة وبعض الزواحف قد تظهر تغيرات سلوكية أكثر وضوحاً، كما أظهرت دراسة أجرتها جامعة طوكيو في العام

0: الباحثين أيضا شددوا على ضرورة تكرار التجارب في مناطق مختلفة قبل الوصول إلى استنتاجات عامة.
1: وهل تستفيد التكنولوجيا من هذه الدراسات يا جهينة؟
0: نعم، ولكن بشكل غير مباشر، فالعلماء يحاولون فهم الإشارات الدقيقة التي تسبق الزلازل، سواء كانت اهتزازات صغيرة أو تغيرات جيولوجية أو سلوكا حيوانيا، بهدف تطوير أنظمة إنذار مبكرة أكثر دقة. واليوم تعتمد دول مثل اليابان والمكسيك على شبكات حساسة متطورة جدا تستطيع اكتشاف الموجات الزلزالية الأولية وإرسال تحذير قبل وصول الموجات الأقوى، وقد يمنح ذلك السكان عدة ثوان على الأقل أو عشرات الثواني للاستعداد، وهي مدة قصيرة لكنها قد تنقذ الكثير من الأرواح.

0: يعرف محبو القراءة تلك الرائحة المميزة التي سأتكلم عنها، وهي الرائحة الجميلة التي تنبعث من الكتب القديمة، حتى أن بعضهم يستطيع تمييزها فور فتح الكتاب. فلماذا تختلف رائحة الكتب القديمة عن الجديدة؟ وهل لهذا الأمر تفسير علمي يا جهينة؟
1: بالتأكيد يا سيدتي، وهذا الموضوع يجمع بين الكيمياء وعلم حفظ الوثائق. فالورق الذي تطبع عليه الكتب يتكون أساساً من ألياف نباتية تحتوي على مادة السليلوز، إضافة إلى مركبات أخرى مثل الليجنين، وهي المادة التي تمنح الأشجار صلابتها. ومع مرور السنوات تبدأ هذه المواد في التحلل ببطء شديد نتيجة تعرضها للأكسجين والرطوبة والحرارة والضوء، فتنتج عنها مركبات عضوية متطايرة تنتشر في الهواء، وهي التي تعطي الكتاب رائحته المميزة.
0: إذن الرائحة ليست بسبب رائحة الغرفة المخزن بها أو بسبب الغبار كما يعتقد البعض.
1: لا، وإن كان الغبار قد يضيف رائحة معينة، إلا أن الرائحة الأساسية تأتي من التفاعلات الكيميائية داخل الورق نفسه. وقد أجرى باحثون من كلية لندن الجامعية والمكتبة البريطانية دراسات حللوا فيها الهواء المحيط بالكتب القديمة باستخدام أجهزة دقيقة، فوجدوا عشرات المركبات الكيميائية المختلفة مثل الفانيلين الذي يمنح رائحة تشبه الفانيليا، والبنزلدهايد الذي يعطي رائحة قريبة من اللوز، إضافة إلى مركبات أخرى تختلف باختلاف عمر الورق وطريقة تصنيعه.
0: حسناً، الروائح، هل يستطيع العلماء الاستفادة من هذه الروائح؟
1: نعم، وهذه من التطبيقات الحديثة.
0: كيف ذلك؟
1: في مشروع بحثي شاركت فيه جامعة لندن وجامعة ليوبالينيا في سلوفينيا، عمل الباحثون على تطوير ما يشبه بالبصمة الكيميائية للكتب القديمة، والهدف هو معرفة حالة المخطوطات والكتب النادرة دون الحاجة إلى إتلاف أي جزء منها. فإذا زادت بعض المركبات الكيميائية عن حد معين، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن الورق بدأ يتدهور ويحتاج إلى إجراءات حفظ خاصة.
0: وهل تختلف رائحة كل كتاب عن الآخر؟
1: بالفعل، فالكتاب المطبوع قبل 100 عام يختلف عن كتاب طبع قبل 50 عام، لأن طرق تصنيع الورق والأحبار تغيرت كثيرا، كما تؤثر ظروف التخزين مثل درجة الحرارة والرطوبة في سرعة التفاعلات الكيميائية.

0: هذا تحرص المكتبات العالمية مثل مكتبة الكونغرس الأمريكية والمكتبة البريطانية على حفظ الكتب النادرة في درجات حرارة ورطوبة محددة حتى تبقى صالحة لأطول فترة ممكنة.
1: إذن رائحة الكتاب القديم ليست مجرد إحساس جميل، بل تحمل معلومات علمية ومركبات مختلفة.
0: هذا صحيح، ويمكننا القول إن كل كتاب قديم يطلق مع مرور الزمن رسائل كيميائية تخبر العلماء بعمره وحالته، وهو ما جعل الرائحة نفسها أداة جديدة يستخدمها المختصون في علوم حفظ التراث.

0: قد نجد بذورا ظلت في التربة لسنوات طويلة، ثم بعد هطول المطر أو توافر الظروف المناسبة تبدأ هذه البذور بالنمو، وكأنها كانت تنتظر هذه اللحظة بالذات. فكيف تستطيع البذور البقاء حية كل هذه المدة يا جهينة؟
1: تعد البذور واحدة من أعظم وسائل البقاء في عالم النبات، فعندما تتكون البذرة يدخل الجنين الموجود بداخلها في حالة تعرف باسم عملية السكون، وهي حالة ينخفض فيها النشاط الحيوي إلى مستويات شديدة الانخفاض. وخلال هذه المرحلة لا تتوقف الحياة داخل البذرة، لكنها تصبح بطيئة جداً، مما يسمح لها بتحمل فترات طويلة من الجفاف أو البرودة أو نقص الغذاء.
0: وما الذي يجعلها تستيقظ من جديد؟
1: لكل نوع من النباتات شروطه الخاصة يا سيدتي.
0: مثلا؟
1: بعض البذور لا تنبت إلا بعد توفر كمية كافية من الماء، وأخرى تحتاج إلى انخفاض درجات الحرارة ثم ارتفاعها، وبعضها لا ينبت إلا بعد تعرضه للنار أو خدش الغلاف الخارجي أو حتى المرور داخل الجهاز الهضمي لبعض الحيوانات. وقد أظهرت دراسات من جامعة كاليفورنيا في ديفيز أن الهرمونات النباتية مثل حمض الإبسيسيك والجبرلين تؤدي دورا رئيسيا في تحديد موعد خروج البذرة من حالة السكون.
0: وهل توجد بذور بقيت حية لفترات طويلة جداً؟
1: نعم، وهناك أمثلة مدهشة.
0: أسمعنا يا جهينة.
1: ففي العام 2005 نجح علماء في إنبات بذرة نخيل عثر عليها في موقع أثري، وقدر عمرها بنحو 2000 عام. كما تمكن باحثون من الأكاديمية الروسية للعلوم من إنبات نباتات من أنسجة محفوظة في التربة المتجمدة في سيبيريا يعود عمرها إلى نحو 30,000 سنة، وهي واحدة من أقدم المواد النباتية التي عادت للحياة مجددا.
0: ولكن يا جهينة، كيف لهذه البذور ومع مرور الزمن ألا تتلف؟
1: لأنها تمتلك وسائل حماية متعددة يا سيدتي. فالغلاف الخارجي يحميها من الرطوبة الزائدة والكائنات الدقيقة، كما تحتوي بعض البذور على مركبات مضادة للأكسدة تقلل من تلف الخلايا أثناء فترات السكون الطويلة. ولهذا تعمل قبو سافلبارد العالمي للبذور في النرويج على حفظ أكثر من 1.3 مليون عينة بذور من مختلف أنحاء العالم، بهدف حماية التنوع الزراعي في حال وقوع كوارث طبيعية أو تغيرات مناخية.
0: إذن البذرة ليست مجرد بداية لنبات جديد فقط.
1: نعم، بل هي نظام متكامل للبقاء. فداخل كل بذرة هناك برنامج وراثي كامل ينتظر اللحظة المناسبة فقط ليبدأ النمو مجددا، وهو ما جعل النباتات قادرة على الانتشار في بيئات مختلفة حول العالم.

0: الكثير منا يحب النظر إلى السماء وخاصة في المساء، وكثيرا ما يلفت انتباهنا أن القمر عند شروقه يبدو ضخما جدا، ثم يبدو أصغر عندما يرتفع في السماء، رغم أنه لم يقترب من الأرض أو يبتعد عنها خلال هذه الساعات. فما تفسير هذه الظاهرة ولماذا نراه بهذا الشكل يا جهينة؟
1: هذه الظاهرة تعرف باسم وهم القمر، وهي من أقدم الألغاز التي ناقشها علماء الفلك وعلماء النفس البصري. والمثير يا سيدتي أن القياسات الدقيقة تؤكد أن حجم القمر الزاوي في السماء يكاد يبقى ثابتا طوال الليل، بل إن القمر عندما يكون فوق الرأس يكون في الحقيقة أقرب إلى الراصد بقليل من وجوده عند الأفق بسبب شكل الأرض، ومع ذلك يراه معظم الناس أكبر عند الأفق.
0: إذن السبب ليس في القمر نفسه
1: أبدا، فالسبب يعود إلى الطريقة التي يفسر بها الدماغ المشهد. فعندما يكون القمر قريبا من الأفق تقارنه العين بالمباني والجبال والأشجار فيبدو أكبر حجما، أما عندما يكون عاليا في السماء فلا توجد أجسام مرجعية للمقارنة معه فيبدو أصغر. وقد ناقش هذه الظاهرة علماء من معهد بطليموس وما زالت تدرس حتى يومنا هذا.
0: هل أجريت عليها تجارب حديثة؟
1: نعم، أجريت تجارب كثيرة. فرق من جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية وجامعة كاليفورنيا أجرت تجارب تم استخدام فيها نظارات الواقع الافتراضي، وتبين أن تغيير الخلفية البصرية وحده يمكن أن يغير الإحساس بحجم القمر رغم أن صورته بقيت على الحجم ذاته.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

0: لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيد، ويخرجها يوسف الحشاد.

رأينا بالأمس عزيزي المستمع كيف تمكن سيباستيان روخاس من خداع مدينة سانتا ماريا بأكملها، لكن المفتش مارتين اكتشف تزوير البرقية وتعقب المحتال حتى سمع اعترافه بنفسه قبل أن تبدأ مطاردة عنيفة في ظلام الليل.

0: ما بك ما بك تفضل.
1: لقد خدعنا جميعا، الرجل ليس موظفا حكوميا والبرقية مزورة، وإذا لم نتحرك الآن فستخرج قافلته من المدينة قبل طلوع الشمس.
2: ماذا تقول؟ لقد سلمناه أموال البلدية وعشرات العربات، هل تملك دليلا قاطعا على هذا الاتهام؟
1: سمعته بأذني وهو يعترف أمام مساعده بأن المدينة وقعت في الفخ وأنهما سيهربان قبل وصول أي رسالة من العاصمة. هيا هيا يا جابرييل، لم يعد لدينا وقت للنقاش، علينا أن نغلق جميع المخارج فورا.
3: وصلتني الآن برقية جديدة من العاصمة وهي تؤكد أن الوزارة لا تعرف شخصا باسم سيباستيان روخاس ولم ترسل أي بعثة إلى مدينتنا.
2: إذن أعلنوا حالة الطوارئ، أغلقوا البوابات وأرسلوا الفرسان إلى الطريق الجنوبي، فذلك المحتال لن يغادر المدينة بما سرقه.

0: أسرع يا ريكاردو، بمجرد أن نعبر الجسر لن يستطيع أحد أن يلحق بنا، وسيقضي أهل المدينة أياما يبحثون عن منجم لم يكن موجودا أصلا.
1: لكن المفتش هرب، وربما أخبر الجميع بالحقيقة. أخشى أن نجد الحرس في انتظارنا عند البوابة.
0: ولهذا أعددت خطة ثانية. سنقسم القافلة إلى 3 مجموعات، فإذا قبضوا على إحداها ستنجو الأخريان ولن يعرفوا أين ذهبت الأموال.
2: لم أصدق لوسيا عندما حذرتنا، لكن الرجل يعترف الآن بنفسه.
3: لقد خدعنا جميعا، لن أدعه يأخذ تعب أهل المدينة ويهرب.

0: لم تمضي دقائق حتى امتلأت الساحة بأهل المدينة، وبدأ الجميع يدرك أن الحلم الذي عاشوه يوماً كاملاً لم يكن سوى كذبة محكمة.
1: أيها الناس، لا تجعلوا الغضب يدفعكم إلى الفوضى، ساعدوا الشرطة في استعادة الحقوق، ولا ينتقم أحدكم بنفسه، فالعدالة أقوى من الغضب.
2: لقد قلت من البداية إنني لا أثق به، لكنه كان يعرف كيف يجعل كل واحد يسمع ما يتمنى سماعه.
3: الكذاب لا ينتصر وحده، بل ينتصر عندما يتوقف الناس عن السؤال. لو تحققنا منذ البداية لما خسرنا شيئا.
4: كل من يملك حصانا قادرا على الجري يلتحق بالمطاردة، لن نعود حتى نقبض على المحتال.

0: هناك آثار العجلات، إنهم سبقونا بدقائق فقط. هيا شدوا السرعة ولا تسمحوا لهم بالوصول إلى الجسر.
1: إنهم يقتربون أسرع مما توقعت. تخلصوا من إحدى العربات وأغلقوا الطريق خلفنا.
2: سأدفعها نحو المنحدر.
0: انتبهوا، تجاوزوا الحطام من الجهة اليمنى، لا تسمحوا لهم بالابتعاد.
3: اقترب سيباستيان ورواد خدعته من الجسر الخشبي، ولم يتبقى بينهم وبين الهروب سوى أمتار قليلة، فقد كان المفتش مارتن يقود رجال المدينة بكل ما أوتوا من قوة، مدركاً أن عبور الجسر يعني اختفاء المحتال وثروة المدينة إلى الأبد.
1: ريكاردو، عبر أنت بالعربة الأولى ثم أقطع الحبال التي تثبت الجسر. إذا انهار فلن يستطيع أحد اللحاق بنا، وسنكون قد كسبنا الوقت الكافي للوصول إلى الحدود.
4: لكن الصناديق ثقيلة والجسر يهتز تحت العربة، وإذا أسرعنا أكثر فقد ينهار بنا نحن أيضا.
1: نفذ ما أقول، فالقبض علينا يعني نهاية كل شيء. لا تنظر إلى الخلف وواصل السير مهما سمعت من الصراخ.
5: توقف يا سيباستيان، لقد انتهت لعبتك. المدينة كلها عرفت الحقيقة، وكل الطرق المؤدية إلى الحدود أصبحت تحت مراقبة الفساد. لن تهرب مهما فعلت.
6: أيها المفتش، سأسبقهم إلى مدخل الجسر من الضفة الأخرى. أعرف طريقا مختصرا بين الصخور، وربما نغلق عليهم طريق الفرار.
0: لقد انتهى الأمر، ولا تجعل نهايتك أسوأ مما هي عليه.
1: كنت أظن أنني أذكى من مدينة كاملة، لكنني نسيت أن الكذبة مهما كبر لا تستطيع الهرب إلى الأبد.

0: بعد ساعات طويلة عاد فرسان المدينة، بينما استعيد معظم المال والمؤن والعربات. أما أهل سانتا ماريا فقد أدركوا أن طمعهم في الثراء السريع كان الباب الذي دخل منه المحتال إلى مدينتهم.
1: للأسف لقد أخطأت عندما استعجلت القرار، وتعلمت أن المسؤول لا يثق بالأختام والكلمات وحدها، بل يتحقق من كل شيء قبل أن يطلب من الناس التضحية بأموالهم.
2: الكذب لا يعيش طويلا، لكنه يترك وراءه جراحا لا تلتئم إلا إذا اعترف الناس بأخطائهم وتعلموا منها.
3: لم تخدعنا الأوراق المزورة وحدها، بل خدعتنا رغبتنا في تصديق الحلم دون سؤال، وهذه هي الخدعة التي يجب ألا تتكرر أبدا.
4: المدينة لم تنتصر لأن المحتال أخطأ، كلا، بل لأنها توحدت عندما اكتشفت الحقيقة. ولو بقي كل واحد يفكر في مصلحته لما استعدنا شيئا مما سرق.
5: خدعت مدينة كاملة، لكنني لم أستطع خداع الزمن، فالحقيقة قد تتأخر لكنها تصل دائماً.

0: بعد أن كادت أحلام الثراء السرية تدمر مدينة بأكملها، وبقيت هذه الحكاية تروى جيلاً بعد جيل لتذكر الناس بأن أعظم الكذب ليس ما يقال بالألسنة، بل ما يصدقه الإنسان دون أن يبحث عن الحقيقة.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذوي الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

دخل ابن الوهاج سيد قوم الجوارح في حيرة جديدة، تلك الحيرة التي ستجعله ندا لابنه أسامة الذي ازداد قوة وبطشا ونفوذا حتى صار يطمح إلى أن يحقق له مملكة خاصة به. وهذا الأمر الذي جعل ابن الوهاج في حيرة، خوفا من أن يتحول ابنه أسامة من ناصر للحق إلى ظالم متكبر.

0: استمروا في التدريب، أريد أن أصنع منكم جوارح بشرية، جوارح لا تقهر، لا يقف في طريقها أحد.
1: لقد صنعت منا بشرا أحياء بعد سنوات الذل والمهانة يا أسامة.
2: لم أرى في حياتي قائدا مثلك، قائدا حازما شجاعا مقداما.
0: أريد أن يذكر التاريخ أن أسامة قائد جبار، قائد كلما ذكر اسمه تنتفض الناس خوفا.
1: سنكون السند والعون لك يا أسامة.
2: سيوفك ورماحك وسهامك التي لا تخطئ هدفا أبدا.
0: إنني قوي بكم وسأزداد قوة عندما يكتمل الحلم الذي أسعى إليه. مملكة تمتد من الشمال إلى الجنوب. هيا استمروا في التدريب والقتال. هيا.

0: يا أسامة، بلغني أنك لم تعد ترى في السلم عزا ولا في العهد قيمة، وأنك تتهيأ لأمر عظيم. فقل لي بصدق، هل ضاقت بك سبل الحكمة حتى اخترت طريق الدم؟
1: يا أبي، لم تضق بي السبل، ولكنني رأيت ما لم ترد أن تراه. رأيت ضعفا يتسلل إلينا تحت ستار القيم، ورأيت من حولنا يسبقنا ونحن نحتمي بالماضي كأنه حصن لا يسقط.
2: ما هذا الكلام يا أسامة؟ هل أنت مدرك لما تقوله؟
3: التغيير الذي لا يقوم على ميزان العقل قد يهدم أكثر مما يبني، ونحن لسنا في معركة عابرة بل أمام مصير قبيلة كاملة.
0: المجد الذي يأتي على جثث الأبرياء ليس مجدا بل لعنة تلاحق أصحابه، ونحن قوم نعرف أن العهد إذا كسر لن يتجدد أبدا.
1: العهد الذي يضعفنا ليس عهدا يا أبي، بل قيد، وأنا لا أريد أن أرى قبيلتي تموت ببطء بينما غيرنا يصنع المجد والعز.
4: يا أخي، أنت لست أخي أسامة الذي أعهده.
1: بل أنا أسامة الذي يثبت لكم أن القوة الضاربة هي الهوية الحقيقية لهذا الزمان.
0: ولكن التغيير لا يعني أن ننسى من نكون، ولا أن نحول الطمع إلى مبدأ نعيش به.

0: إن حديثكم وصل إلي وأنا لا أريد حربا، ولكنني لن أقف مكتوف اليدين إن مسك يعني قبيلتي بسوء. يا ابن الوهاج، لقد كشف الأمر، ابنك أسامة يجر إلي جيشا جرارا يريد أن يضمني تحت ملكه وسيطرته.
1: لا تقلق يا أشعث، لن أسمح أن يتحول الخلاف إلى سيوف، وسأقف بينكم وبين الفتنة ولو كلفني ذلك كل شيء.
0: كيف يا ابن الوهاج؟ لقد أرسل إلي رسولا منذ يومين، قال لي إنه لن يقبل أي حلول إلا الحل الذي أرسله إلينا، ضم أرضي إليه.
1: هذا الكلام حدث قبل مجيئي إليك اليوم يا أشعث. لا تقلق، فابن الوهاج إذا وعد لا يخلف وعده أبداً.

كانت أرض الأشعث الوجهة الرئيسية لجيش أسامة، كونها أرضاً خضراء غنية تطل على مجرى النهر. فرأى أسامة أنها الأرض التي لا بد أن تكون له وحده.

0: التاريخ لا يذكر من انتظر، بل يذكر من بادر. وإننا إن بقينا نحسب كل خطوة خوفاً فلن نخطو أبداً.
1: لماذا أنت مصر على أرض الأشعث؟
0: لأنه يا باشق لا يستحق أن يتسيدها.
2: أنا لا أعارض القوة، ولكنني أخشى أن ننجر إلى حرب لا نعرف كيف نخرج منها.
3: الخوف هو أول قيود الهزيمة، ومن يريد المجد عليه أن يتحمل تبعاته كاملة دون تردد.
0: خطتي واضحة، سنضرب طرق التجارة ثم نتحرك بضربة حاسمة تجعلهم يستسلمون دون حرب طويلة.
4: يا أسامة أرجوك دع عنك الطمع، أنت تفسد ما بناه ابن الوهاب.
0: القوة يا خولة لا تبنى بالعاطفة وحدها، بل بقرارات قاسية قد لا ترضي الجميع.
1: وماذا عن أبيك؟ هل ستضعه أمام الأمر الواقع يا أسامة؟

0: ما يسرني من أخبار يجعلني أقف بين خيارين، كلاهما مر. إما أن أبدأ الحرب وأخون العهد، أو أن أنتظر فأعرض قومي للخطر بعد الانتظار.
1: الحكمة ليست في سرعة القرار بل في صوابه، وربما كان الصلح ما زال ممكنا.
2: ولكن الصلح يحتاج طرفين، وأسامة لا يبدو مستعدا لسماعه.
0: لهذا أرسلت بطلب لابن الوهاج، لأنني أعلم أنه رجل يحفظ الكلمة. لهذا لن أبادر بالحرب، ولكنني لن أتردد في الدفاع عن أرضي وأهلي.
3: حماية القبيلة واجب.
0: نعم،
3: ولكن لا تجعل الخوف يقودك إلى ما تندم عليه.
2: النار إذا اشتعلت لا تميز بين من أشعلها ومن حاول إطفاءها.
0: لذلك أنا أسعى لإخمادها قبل أن تلتهم الجميع.

0: لن يخرج أحد من هنا لحرب ظالمة ما دمت حيا يا أسامة.
1: ومن أراد أن يبقى أسير خوفه فليبقى، أما أنا فسأمضي، ومن تبعني فهو اختار طريق القوة.
2: الصوتان يتصارعان داخل كل رجل هنا، ولا أحد يعرف أيهما يتبع.
1: هذه اللحظة ستحدد حياتنا، إما وحدة أو شتات.
0: يا أسامة، إن القيادة ليست تمردا بل مسؤولية، وأنت تقودهم إلى جحيم لا يرحم.
1: بل أقودهم إلى فرصة لن تتكرر أبدا يا أبي.
0: الفرص التي تبنى على الظلم تنتهي بالندم.
1: الوقت انتهى والكلمات لم تعد تجدي يا أبي.
0: بل لم ينتهي بعد يا أسامة.
1: الكرامة لا تتجزأ، إما أن تكون كاملة أو لا تكون يا أبي.
0: الكرامة في حفظ الدم لا في سفكه يا بني.
1: بل في عدم الخضوع هو الكرامة الحقيقية.
0: إذا أصريت على موقفك هذا فلن أتركك تدمر ما بنيته.
1: أبي أرجوك، لا أريد أن أدخل حربا وأراك فيها في الصف المقابل لا بصفي.
0: ما أصعب أن يقف الأب في وجه ابنه.
1: إنني ذاهب لجيشي لأعلن الحرب على الأشعث.
3: أدار أسامة ظهره لابن الوهاج، لكنه لم يدرك أن تلك اللحظة هي آخر لحظة في حياته.
0: سأقتلك يا أسامة، سأقتلك.
1: فعلتها يا أبي، فعلتها. لو كنت أعلم أنك ستفعلها ما أدرت ظهرك.
0: ولدي،
1: قد علمتنا لا ندير ظهورنا للخطر.
0: ولدي أسامة، فعلتها لأنني أحبك فقتلتك، فأنا أكره أن أربي يعيش ظالما. يا ولدي.

0: ظل ابن الوهاج أسير تلك اللحظة، اللحظة التي قتل الشر الذي سكن قلب ابنه، الشر الذي لو توسع سيقضي على كل قيمة غرسها في نفوس أبنائه.
1: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

تلفت عمري ما اشوف صور ملامح فيها من رسمك حلفت اني ما افتح يوم كتاب يحمل معاني اسمك

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها غيرت مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. الرئيس اللبناني طالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلية على جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 أشخاص في غارات للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم وعلى عدد من بلدات جنوب لبنان. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي غرب مدينة تعز وتتكبد خسائر فادحة. وزارة الدفاع المدني في قطاع غزة تعلن انتشار جثامين 100 شهيد من تحت الأنقاض، من بينهم 70 طفلا. قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين لحكومة الاحتلال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني. المبعوثان الأمريكيان يبدأان في كييف اجتماعا مع الرئيس الأوكراني بعد محادثات مع الرئيس الروسي وصفها الكرملين بالمفيدة. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة للحوار وأن مقترحاتها لإنهاء الحرب جاهزة، وتؤكد مشاركة أوروبا في المفاوضات مع المبعوثين الأمريكيين. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: 5 مساء ودقيقتين في إذاعة دولة الكويت.
3: الإذاعة معكم.

0: أسعد الله مساكم مستمعينا الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم برنامج الإذاعة، معاكم مستمرين على الهواء مباشرة من الآن من الساعة 5 وحتى 6 مساء على مدار ساعة متكاملة، نقدم لكم من خلالها فقرات متنوعة وثقافة قانونية، توعية صحية، وأيضا اتصالات متنوعة لمواضيع مهمة مطروحة على الساحة وتهم كل من يسمعنا.
1: أكيد مسي عليك بطيم، مسي على مستمعينا، وإن شاء الله اليوم حلقتنا مميزة بضيوفنا، فقراتنا مثل ما ذكرت وعي قانوني، عندنا وصفة صحية، عندنا فقرة الليوان. إن شاء الله أن نحاول خلال هذه الساعة نستدرك جميع هذه الفقرات، أحيانا يكون عندنا مواضيع مهمة أيضا، لكن نوعدكم دائما بكل ما هو جديد على الساحة المحلية في بداية مشوارنا. أجمل تحية من أسرة العمل من الإعداد ليلى العازمي وألاء الوزان.
0: وهذه تحيات التقديم محمد العدواني ومحدثتكم فطيم الضفيري.
1: أجمل التحايا من المتابعة والتنسيق، خلدوني لحياة.
0: الهندسة الإذاعية تحيات بندر الشلاحي.
1: أجمل أيضا التحايا من التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
0: دعوة للمتابعة والاستمتاع معنا يقدمها لكم المخرج مشاري الرباح.

0: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونيا.
1: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
2: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقا لمبدأ الشفافية وحماية الخصوصية.
3: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
4: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مجتمع ذويق
5: ذواق صحيح. نعم،
6: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت
7: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت في الخليج.
8: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
0: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
3: شكراً، برنامج الإذاعة معكم.

أكيد رجعنا معاكم في الإذاعة معاكم وكثير من الأخبار إن شاء الله عندنا اليوم، لكن من بعض الأخبار اللي عندنا مدير إدارة الصحة المدرسية أكدت توفير الكوادر الطبية والتمريضية والأدوية للطلبة منذ انطلاق الدراسة، فأكدت بذلك مديرة إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة الدكتورة وفاء الكندري اكتمال استعدادات الإدارة العام الدراسي الجديد من خلال منظومة صحية متكاملة تضم 946

0: 40 عيادة للصحة المدرسية وثمان مراكز موزعة على المناطق الصحية الست، إلى جانب توفير الكوادر الطبية والتمريضية والأدوية وأيضا المستلزمات اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية للطلبة منذ انطلاق الدراسة.
1: بالفعل، وكشفت الدكتورة الكندري في تصريح صحفي عن استعداد الإدارة لتغطية 5 مدارس جديدة تضم عيادات للصحة المدرسية بواقع مدرستين في منطقة المطلع. مهمة جدا توفير الخدمات.

0: منطقة الجهراء التعليمية، أيضا 3 مدارس في غرب عبد الله المبارك ضمن منطقة الفروانية التعليمية، مؤكدة وجود ممرض في كل مدرسة وممرضين 2 في المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية.
1: أكيد أوضحت أن الخدمات الصحة المدرسية لا تقتصر على مدارس حكومية بمختلف المراحل الدراسية، بل أيضا تشمل كذلك مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس التعليم الديني، مشيرة إلى توفير خدمات صحية متخصصة للطلبة ذوي الإعاقة بما يتلائم مع احتياجاتهم الفردية. ومن هنا يعني فطيم احنا ننوه لكل أولياء الأمور اللي عند ابن مرض معين أو حالة صحية معينة، الأفضل الأجدر أنك تبلغ الإدارة أن ترى عندك كذا كذا، حتى لو يعني نوبات معينة شيء، حتى يكون الممرضين أو المراكز الصحية داخل المدارس يكون عندها خبر واستعداد وتجهيز يعني.
0: نعم، احنا نشد على هذا التعاون اللي بين وزارة الصحة ووزارة التربية بتوفير العيادات المدرسية، لأن المدرسة ليست فقط يعني بيئة للتعليم، ولكن هي بيئة للمحافظة على أبنائنا من ناحية صحية، من ناحية نفسية، من ناحية اجتماعية أيضا، حتى يعني ينشؤون في جو متكامل من الرقابة. نعم، من الرقابة والأهمية والمحافظة على حياتهم وصحتهم. نعم،
1: احنا ان شاء الله مستمرين معكم في الإذاعة معكم مع فقراتنا وضيوفنا، خلكم معنا.
2: وصفة طبية من أصحاب الاختصاص في الإذاعة معكم. وصفة طبية.
3: معكم هي العيسى، اختصاصي أول علاج طبيعي. التهاب بطانة القدم أو اللي يسمونه بالإنجليزي البلانتر فاشيايتس هو عبارة عن حزمة سميكة من الأنسجة اللي تدعم تقوس القدم وتربط الكعب بالأصابع، ولما تتعرض هذه الأنسجة لضغط أو إجهاد زايد ممكن أن تصير فيها بعض التمزقات أو الالتهابات في بطانتها. الأعراض كالتالي: ألم الخطوة الأولى وهو العرض الأكثر وضوحاً، يصير على شكل ألم حاد وطاعن في أسفل الكعب، وخصوصاً عند النهوض من الفراش صباحاً وأخذ الخطوات الأولى أو بعد فترة طويلة من الجلوس. العرض الثاني أنه يصير فيه تحسن مؤقت ثم عودة الألم، يعني يقل الألم عادة بعد المشي، ولكن ممكن أنه يعود بعد فترة، خصوصاً الوقوف لفترات طويلة أو عند النهوض من الجلوس. كذلك يصير عندي زيادة الألم بعد التمرين، نلاحظ بعض المرات أن الألم لبطانة القدم يزيد بعد التمارين. والأسباب كثيرة، منها اضطراب مفصل الحوض، الديسك وآلام الظهر، الإجهاد المتكرر والوقوف الطويل، الوزن الزائد واللي يحط ضغط هائل على لفافة القدم، أيضا طبيعة ميكانيكية القدم مثل أصحاب القدم المسطحة الفلات فوت أو أصحاب القدم المقوسة واللي يكون عندهم طريقة مشي غير طبيعية تأثر على توزيع الوزن وتحط تحميل عالي على بطانة القدم، وهالشيء يسبب آلام والتهاب في بطانة القدم. كذلك ارتداء الأحذية الغير مناسبة مثل تكرمون النعال الخفيفة جدا أو الأحذية الصلبة واللي تفتقر إلى دعم تقوس القدم الطبيعي وامتصاص الصدمات، وكذلك قصر وتشنج عضلة الساق اللي هي عضلة السمانة، لأن الشد في هذه العضلة يؤثر على الكعب واللفافة الأخمصية. طرق العلاج كثيرة، بالإمكان استعمال الكمادات الباردة، أيضا بالإمكان الاستعانة بالتمارين الإطالة وتمارين العلاج الطبيعي. أيضا من طرق العلاج الطبيعي بالإمكان استخدام اللي هي الموجات التصادمية أو الشوك ويف، وأيضا لا ننسى أن العلاج يعتمد على حسب المسبب، يعني إذا كان المسبب هو الديسك فأصل العلاج يوجه للديسك، وإذا كان المسبب هو المفصل العجزي الحرقفي فأصل العلاج يوجه إلى المفصل العجزي الحرقفي، لأن إذا تم العلاج هناك نلاحظ أن الألم في بطانة القدم يختفي. أحياناً قد يلجأ الطبيب في حال فشل العلاج التحفظي إلى علاجات وطرق أخرى. هي العيسى، اختصاصي أول علاج طبيعي.
2: الإذاعة معكم، معكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.

0: رجعنا نتواصل معاكم مستمعين الكرام وبرنامج الإذاعة معاكم، ودائما احنا نواكب معاكم كل التطورات وأيضا الأخبار المحلية، ونحاول قدر الإمكان ان احنا نغطيها لكم ونبين أيضا الحقيقة من وراء هذه الأخبار. اليوم مستمعينا، شهدت بعض مناطق محافظتي حولي ومبارك الكبير صباح اليوم انقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عطل فني طارئ أدى إلى خروج عدد من محطات التحويل الرئيسية عن الخدمة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا على الطرف الآخر من الهاتف الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة حياة. حياك الله مهندسة فاطمة، وسعداء بانضمامك معنا في برنامج الإذاعة معاكم.
1: الله يحييكم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المستمعين.
0: يا هلا فيش مهندسة فاطمة، بصراحة جهودك مشكورة في تغطية الأحداث وأيضا في توضيح دائما الأسباب، وأيضا من خلال البيان اللي نزلته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول الانقطاع اللي صار اليوم في محافظتي حولي ومبارك الكبير. مهندسة فاطمة، في البداية شنو طبيعة العطل الفني اللي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم؟
1: نعم، في الحقيقة كان في عطل وتم اكتشافه فيما بعد، طبعا أكيد
0: نعم.
1: عند حدوثه عطل خلل فني بسيط في أحد محولات القوى الكهربائية في أحد محطات التحويل الرئيسية الكبرى اللي تغذي محطات تحويل رئيسية أصغر، وهي طبعا المحطات الصغيرة تغذي أكيد وتزود المناطق، بعض المناطق أو بعض أجزاء من المناطق بالتيار الكهربائي.
0: نعم نعم. بالنسبة للسبب اللي أدى إلى خروج عدد من محطات التحويل الرئيسي عن الخدمة، يعني هل كان هو نتيجة حادث أو كان مثلا صيانة، أو شنو السبب اللي أدى إلى خروج عدد من المحطات عن الخدمة؟
1: لا، في الحقيقة ما كان في هناك يعني أي حريق أو نعم. مثلا نقول كانت أعمال صيانة مصاحبة لهذا الحدث أبدا. المحطة هذه بالأساس من محطات الكبرى اللي معنية بنقل التيار الكهربائي وليس إنتاج التيار الكهربائي، وبالتالي هذه لها صيانة يعني بشكل دوري.
0: نعم.
1: والحمد لله يعني بالرغم من الاعتداءات الآثمة كانت على دولتنا حليب الكويت الفترة
0: صحيح.
1: السابقة، إلا أن الوزارة اجتهدت و حاولت ان هي تخلص الصيانات قبل طبعا بدايه يعني اشهر الصيف بدءا من شهر 6 لله الحمد.
0: نعم.
1: لكن هذا خلل فني قد يحصل، يعني سبحان الله، يعني مثل الشخص السليم اللي ما فيه اي شيء فجاه يحوشه فيروس ويعني تظهر
0: نعم.
1: عليه بعض الاعراض.
0: نعم.
1: نشبه يعني الموضوع اللي صار اليوم هكذا في الحقيقه، بس الحمد لله تم احتوائه. والفصل اللي صار يعني الفصل اللي هو كان على محول واحد من المحولات الأربعة في المحطة الكبيرة.
0: نعم.
1: لكن أجهزة الوقاية دائما تعمل بشكل تلقائي أوتوماتيكي بحيث أنها تعزل يعني المكون
0: نعم.
1: اللي فيه مشكلة أساس ما تنتقل المشكلة هذه
0: إلى محطة
1: في
0: أخرى.
1: شبكة محطة أخرى وفي
0: نعم.
1: شبكة، وبعدين ممكن يصير في انقطاع على يعني رقعة أكبر من يعني
0: صحيح.
1: خاصة في العملاء
0: يصير الضرر أكبر.
1: نعم.
2: نعم. مهندسة فاطمة، أيضا يعني ودنا نستفسر عن الوقت اللي استغرق التعامل مع العطل وإعادة تيار كهرباء المناطق المتأثرة.
1: نعم، في الحقيقة العطل كان الساعة 6:10 صباحا. فرق الطوارئ وأيضا فرق الصيانة المعنيين من الوزارة كانوا متواجدين خلال نص ساعة في المحطة كل الفرق الحمد لله.
0: نعم.
1: طبعا في آلية للفحص، وفي أيضا يعني ناخذ احنا سلامة التشغيل من كذا قطاع ومن كذا إدارة، وحصلنا عليهم طبعا وتأكدنا ان كل المكونات سليمة، وهذا طبعا اخذ تقريبا يعني 3 ساعات عمل متواصل، وبدأنا ب إعادة التيار الكهربائي منذ الساعة 9:20
0: نعم.
1: إلى الساعة 10:30 ما عدا بعض يعني الأجزاء من منطقة الرميثية، هذه طبعا يعني التيار الكهربائي عاد لها على الساعة 11 صباحا.
0: نعم مهندسة فاطمة، الحين ما شاء الله يعني عاد التيار بصورة سريعة، يعني يمكن توقف التيار ساعة ساعتين ولكن تمت إعادة التيار بشكل سريع. طيب بعد عودة التيار وتشغيل المحطة، الإجراءات الفنية اللي عادة تتخذها الوزارة حتى تتأكد من استقرار الشبكة بعد هذا الحادث؟
1: نعم، في الحقيقة هذا الحادث يعني صار في أحد مكونات شبكة النقل الكهربائية وليس التوليد ولله
0: نعم
1: الحمد،
0: الحمد لله.
1: وبالتالي إجراءات الوزارة المعتادة تحليل هذا العطل، تحليل هذا الخلل الفني. يعني الآن الجزء اللي حصل فيه الخلل تم عزله وقائيا بشكل كامل، اللي هو محول واحد من المحولات الموجودة. فالآن ما زالوا الفرق فحص ويعني إجراء فحوصات مطولة في الحقيقة، وتظهر عندنا نتائج ونحللها، وفيما بعد طبعا يعني نوقف على السبب الحقيقي اللي أدى إلى هذه المشكلة ويتم علاجها بشكل كامل، وتكتب طبعا التوصيات بحيث أن أيضا لكل المحطات نتأكد أن هذه الشغلة مو موجودة أو ما ممكن تكون موجودة، بحيث ان احنا نتاكد ان شاء الله ان الخلل اللي حصل ما يتكرر مره ثانيه، يعني يكون محوكمين العمليه.
2: نعم. مهندسه فاطمه، راح تخضع يعني ايضا المحطات مثل ما ذكرتي اللي تاثرت اليوم لفحوصات وصيانه اضافيه ودوريه، يعني تحسبا مثل ما ذكرتي الى تكرار مثل هذه الامور.
0: الاعطال. نعم.
1: لا، في الحقيقه بس بنوضح حق الساده المستمعين، هو العطل اللي حصل في مكون واحد من محطة تحويل رئيسية كبرى. الفصل اللي صار على يعني رقعة يعني في المحافظتين، محافظة حولي ومحافظة مبارك الكبير، ويعني بعض الأجزاء المناطق تأثرت، نحب نذكرها طبعا اللي هي سلوى وبيان وغرب مشرف، وكذلك في بيان وسلوى.
0: نعم.
1: صباح السالم تأثرت لأن أجهزة الوقاية عملت في الوقت المناسب علشان تعزل هذا المكون اللي فيه خلل، ولما اعزلته هذا أدى إن ما في تغذية أو كهرباء واصلة للمحطات الأصغر اللي تغذي هذه المناطق، بالتالي كل المحطات اللي فصلت هذه ما فيها شيء، يعني سريع من 100%.
0: إجراء وقائي هو مهندسة فاطمة.
1: طبعا مثل ما قلنا، ليش إجراء وقائي؟ حتى ما ينتقل الخلل إلى هذه المحطات.
0: نعم.
1: وبالتالي يكون إصلاحها يأخذ وقت أطول ويكون أعقد.
0: صحيح. مهندسة فاطمة، يعني جهودكم مشكورة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. حقيقة احنا ندخل في أشهر الصيف، ودخلنا يعني في الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد نتيجة يعني التوتر والتوتر السياسي في منطقة الخليج والاعتداءات الآثمة اللي طالت طبعا المحطات. فعلا انتم تواجهون تحديات كبيرة جدا. بالنسبة لي يعني ردكم على الإشاعات او من يطلق إشاعة ان هذا الخلل مثلا لا سمح الله نتيجة اعتداء أو استهداف أو غيره، شنو إجراءات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة للرد على مثل هذه الإشاعات وردعها في وقتها؟
1: نعم، في البداية أنا أحب يعني بداية يعني هذا سؤال جدا جميل، أنا أحب أتكلم فيه بتفصيل إذا سمحتوا لي. الآن في تنسيق على مستوى عالي ما بين جهات الدولة، وفي تنسيق إعلامي أيضا بإشراف وزارة الإعلام ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
0: نعم.
1: بخصوص الإعلام الخاص بالاعتداءات التي تطال بعض المنشآت الحيوية، أو يعني الأضرار اللي ممكن يعني تخلفها الاعتداءات.
0: نعم.
1: وطبعا الدولة لله الحمد والمنة بكل أجهزتها وعلى رأسهم طبعا وزارة الإعلام شفافين جدا، سواء في جهازيها التلفزيون والإذاعة.
0: نعم.
1: ولاحظنا المنهجية الجميلة اللي كانوا ماشيين فيها كل الجهات، من يعني تصريح معين، من تصريح موحد عن طريق وزارة الداخلية، من خلال تصريح موحد من يعني تصريح موحد من خلال وزارة الدفاع، وأيضا الملخص الإعلامي اليومي اللي كان يعني برعاية وتنسيق أكيد وإشراف وزارة الإعلام. فهذا كله أكيد إحنا أرسينا قواعد الثقة بيننا وبين يعني المواطنين والمقيمين في الحقيقة. والوزارة لن تخفي أي معلومة يعني من حق المواطن والمقيم أنه يعرفها في الحقيقة، لأن واجبنا نوصل الحقيقة كما هي للجميع. وعشان كذي دائما نقول،
2: وأيضا حتى يعني نحارب الإشاعة إذا كانت الجهة نعم. مباشرة تبلغ وتوضح الأمر يعني.
1: نعم نعم، احنا دائما في اي تصريح خاص بالاعتداءات او الاضرار ناتجه عن الاعتداءات في تنسيق مسبق مثل ما قلت لكم. طبعا التصريح يطلع من الوزاره، يروح ايضا للفريق المكون من الجهات اللي ذكرتها، يشيكون عليه ويشوفونه وايضا يطبقون المعلومات، لان ايضا الدفاع ايضا لهم يعني شواهدهم، وكذلك الداخليه لها رايها وكذا، بحيث تكتمل الصوره فعلا. نعم. ونقف على الحقيقة كاملة بخصوص مثلا الاعتداءات إذا كانت مسيرات إذا كان شيء، فلا طبعا يدققون على التصريح بحيث أنه يكون سليم وموثقين عليه كل الجهات المعنية. اللي حصل اليوم فقط عبارة عن خلل فني بسيط، والانقطاع اللي حصل في مناطق في محافظتين مبارك الكبير و حولي حصل نتيجة إن أجهزة الوقاية اشتغلت وقت المناسب، وهذا شيء جيد. نعم. ويعبر عن موثوقية نظام الحماية اللي يحمي مكونات شبكة الكهربائية، على أساس ما ندخل في مرحلة أكثر تعقيدا.
0: نعم، وإحنا نلاحظ أن ما شاء الله وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على طول يعني نشرت تصريح رسمي وأوضحت فيه جميع الأسباب من خلال قنواتها الرسمية في السوشيال ميديا وأيضا من خلال أجهزة الإعلام الحكومي والخاص.
1: نعم.
2: مشكورة مهندسة فاطمة عباس جوهر، الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة، وأيضا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على قبول دعوة وإعطانا هذه المعلومات. ولكل من يسمعنا من المواطنين والمقيمين، نشكرك على المبادرة الدائمة معنا من خلال إذاعة دولة الكويت. شكرا مهندسة فاطمة.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك.
2: مع السلامة.

الليوان، أخبار، أجواء وتفاصيل من قلب الحدث. الليوان، الخبر يوصل لنا من كل مكان. الليوان، سوالف الديرة تجتمع.

0: أحلام الشمري كبير اختصاصي نفسي.
1: التعامل مع السلوكيات والتغيرات النفسية للأبناء. كثير من الأهل يحتار بين السلوك الطبيعي أو السلوك اللي يحتاج إلى التدخل والانتباه. ليس كل سلوك مزعج يعني مشكلة، وليس كل سلوك هادي يعني أن الطفل بخير. القاعدة المهمة أن نفهم أن بعض السلوكيات هي جزء من النمو، بمعنى أن كل مرحلة عمرية لها خصائصها تظهر في سلوكها وتعبر عن احتياجها. نشوف عند الأطفال نوبات الغضب، الرغبة الشديدة في الاستقلال، دائما يقول أنا أسوي، اختبار القواعد والحدود، تقلبات عاطفية مرتبطة بالمواقف، بمعنى أنه إذا كسر شيء دائما ينظر إلى الوالدين أو إلى مانح الرعاية ويشوف ردة فعلهم، فهني يختبر. بعض المخاوف المناسبة للعمر، عند المراهق نلاحظ الرغبة في الخصوصية والاختلاف في الرأي والحساسية تجاه النقد والتأثر بالأصدقاء، هذه خصائص المراحل العمرية. لكن إذا حدث تغير في السلوك علينا نركز على 5 أمور مهمة لكي تساعد ولي الأمر إذا الطفل يحتاج إلى تدخل أو غيره. 5 الأشياء: أولاً، هل السلوك تغير بشكل مفاجئ؟ بمعنى هل أصبح فجأة الطفل أو الابن منعزل أو فاقد للاهتمام عن الأشياء اللي يحبها؟ 2، هل استمر لفترة ملحوظة؟ إن هذا الأمر أخذ فترة زمنية معينة، أسبوع، شهر؟ هل شدته أكبر من المتوقع؟ مثلاً هل أصبحت نوبات الغضب عند هذا الطفل شديدة جداً ومتكررة ويصعب تهدئته عما كان في السابق؟ 4، هل أثرت على حياته؟ هل أثرت على علاقته مع الآخرين، على نومه، على أكله، على نشاطه؟ 5، هل السلوك هذا اللي ظهر عند الطفل أو عند الابن مرتبط بمصدر ضغط أو حدث جديد؟ يعني هل تعرض إلى تنمر؟ هل في مولود جديد؟ هل في ضغوط دراسية اجتماعية؟ هل في فقدان لشخص أو انفصال؟ هذه الأمور تخلينا نركز أن هذا الطفل محتاج أو هذا الابن محتاج إلى تدخل. التغير الشديد والمستمر واللي يزيد مع الوقت يؤثر على حياة الطفل أو يصاحبه خطر على نفسه أو على الآخرين. هني أنا ما أنتظر ولا أكتفي بالتفسيرات العامة، إنما أتواصل مع مختص. مثل ما عندي حالات طوارئ تحتاج إلى تدخل فوري، إذا هذا الطفل محتاج إلى تدخل حتى لا يؤذي نفسه أو يصل إلى مرحلة خطر. لأن السلوك مو مشكلة نحتاج نوقفها، بالرسالة نحتاج أن احنا نفهمها. ومن الخطأ أن نرجع الأمور أن هذا الطفل مدلل أو حساس زيادة، وأن كل الأطفال بهذا الأمر، أو أنه يكبر الأمور أو ما فيك شيء. إنما نعطي الأمور أكثر اهتمام. وحفظكم الله، دمتم بخير وسلامة. أحلام الشمري كبير اختصاصي نفسي.
2: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونياً.
3: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
4: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقاً لمبدأ الشفافية وحماية الخصوصية.
5: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
6: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مجتمع
7: دواق. صحيح. نعم.
8: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت،
9: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
10: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
2: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
11: شكراً. برنامج الإذاعة معكم.
12: ضيوف من شتى المجالات وتغطيات حصرية، مراسلين وتقارير، كل يوم موضوع مختلف.
13: كل هذا وأكثر
12: بالإذاعة معكم.

0: رجعنا معاكم في الإذاعة معاكم، وأكيد كثير من الأخبار المتداولة موجودة عندنا اليوم. صحيح. لكن في أمر مهم الآن قاعد الأهالي يتجهزوا له. اليوم نبارك لإخواننا المعلمين والمعلمات والهيئات التدريسية العودة للعمل بعد هذه الإجازة الصيفية. صحيح. ونقول عساكم على القوة، وتبدأ الآن ترتيب الجداول وتجهز لاستقبال أبنائنا. ايش رايك في موضوع العوده للمدارس؟ في ناس يحوش اكتئاب
1: يمكن لانه تعودوا على الاجازه الطويله. اجازه الصيف بالنسبه للهيئه التعليميه والاداريه في وزاره التربيه وايضا الطلبه والطالبات يعني اجازه طويله.
0: انا لا يحوش اكتئاب، مو هم، انا اتكلم عن نفسي من باب شنو، اني ادري راح تصير زحمه.
1: انت عشان الزحمه؟
0: عشان الزحمه ضيق خلقي.
1: لا هم عشان القومه مبكر يمكن. ممكن
0: بس يصير حياه في البيت يعني. صح. تشوفين الابناء، تشوفين الناس رايحه المدارس، تحسين حياه فيها انتاجيه. وحتى الابناء بعضهم ترى الاهل، بعض الاهل يعني يزعلون اذا في اجازه اذا ما يشاركونهم في انشطه صيفيه.
1: صحيح.
0: الولد يا يسمن يا روتينه يخرب،
1: يكتسب خبرات ومهارات جديده
0: اذا كان ما عنده شيء للاسف. صح. بس الحمد لله الحين في وعي عند الكثير من اولياء الامور
1: بالفعل،
0: يستغل الصيف اكاديميات في مدارس تكون فيها تعليم نفس التقويه خلال الفتره هذه، فالولد يكون في نشاطه موجود. صح. لحد الان
1: الهيئه العامه للشباب ايضا تطرح برامج صيفيه باستمرار ومجانيه او بمقابل زهيد.
0: صح.
1: والهدف منها يعني امتاع الطلبه. صح. اشراكهم في برامج صيفيه ورياضيه متنوعه تفيدهم. صح. وايضا اكسابهم المهارات. ولا ننسى حتى برنامج التشغيل الطلابي الصيفي، واللي ايضا يمنح الطالب في النهايه مكافاه ماديه.
0: صح.
1: وايضا شهاده تدريبيه تعطيه ثقه في نفسه وتعزز من قدراته في الانخراط في سوق العمل مستقبلا.
0: والدليل ان في وعي، وان كثير من الاهالي الان يعني يستغلون الصيف، ما يكون مجرد خلاص صيف اجازه كلكم قاعدين خربونكم. لا، التنافس الحضانات والمدارس الاهليه.
1: نعم.
0: مع ايضا هيئه الشباب والرياضه، مع كثير من القطاعات، ان ما في اماكن.
1: نعم.
0: وكثرة النوادي الصيفية. نعم. الخاصة أيضا. مهم. دليل على أن في ناس قاعد
1: في إقبال.
0: في إقبال. إيه؟
1: في إقبال.
0: فالناس. صح. عندها وعي أنه ماني مخلي الولد أو البنت بهالصيف قاعد كذي، لا. يا قوي بدنك رياضة. صح. يا قوي يعني تحصيل العلمي من خلال هذه المدارس اللي تعطي شيء خفيف لايت يعني.
1: صحيح.
0: تدريس وتعليم وكذا. فالحمد. نعم. لله احنا قاعد نشوف هذا الشيء جميل. والدليل ان الابناء الان مشتاقين للمدارس.
1: نعم. وايضا ما ننسى ان حركة المرور كانت اليوم انسيابية.
0: صح.
1: جدا يعني احنا طلعنا الصبح رحنا الدوامات مع بداية دوام اعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والهيئة الإدارية في وزارة التربية مختلف المراحل التعليمية. شفنا ما شاء الله في خطة مرورية محكمة.
0: صح.
1: علشان يتم السيطرة على الاختناقات المرورية وتفاديها، وبالتالي يعني يصير في انسيابية في حركة المرور. فالحمد لله رب العالمين كان أول يوم موفق يعني.
0: والجميل أيضا في طيب من أكثر المدارس الآن المناطق ما شاء الله صايرة نموذجي يعني، كل مدارس داخل منطقة، فتلقين مرات الشوارع الرئيسية أخف من قبل.
1: نعم.
0: لأن كانت مدارس يعني شب يعني منطقة فلانية مدرسة، لا الحين كل بعد ما وحدوا العناوين والطلبة يكونون في مناطقهم، هذا خفف خلى كل شيء داخلي
1: بالفعل.
0: فبالعكس أيضا يساعد هذا رجال المرور على الإحكام على زحمة الطرقات. فبالعكس أنا سعيد. لكن خلونا على الجانب الثاني، تجهيز المدارس،
1: تجهيز المدارس
0: والبحث عن الخصومات. ايش رايك في الموضوع؟
1: اي طبعا في وايد ناس يعني،
0: في ناس قبله بيوم ترى.
1: في ناس يجهزون بنفس اليوم يشوف المدرسه شنو تحتاج. أي. وعلى طول يجهز. الرقابه على الاسواق طبعا، وفعلا وزاره التجاره يعني مشكوره في انها تحكم يعني الرقابه. صح. على الاسواق وعلى نقاط البيع لتجهيز المدارس، وايضا منح التراخيص الخاصه باقامه مهرجانات العوده للمدارس. صحيح. والتخفيضات اللي تلازمها حتى لا يتعرض اي شخص للغش التجاري او غيره من هالامور. فبالتالي يعني الموسم اللي هو يصاحب العوده للمدارس فعلا يحتاج جهود وتضافر اكثر من جهه. صح. علشان يعني تكون العوده يعني صحيحه. صحيح. بدون مشاكل وبدون يعني لا سمح الله يعني ما يصير فيها اي عرقله. فبالتالي ايضا احنا عندنا جهود وزاره الداخليه في تنظيم الحركه المروريه، وزاره التربيه، وزاره الصحه ايضا اللي لها دور كبير في انها يعني تفتح العيادات المدرسيه مره ثانيه وتشرف على الحالات الطبيه والصحيه للطلبه، وايضا وزاره التجاره ووزارات اخرى ايضا، واحنا ايضا وزاره الاعلام.
0: أكيد.
1: اللي نسلط الضوء على هذه الجهود ونبين لكم شلون انهم ما شاء الله يعني قادرين انهم يعني يسيطرون على هذه العوده. صح. للعام الدراسي.
0: وانا عندي نصيحه من باب تجربه، لا تشتري كل شيء حق المدرسه شيله واحده. بعض الناس يقول خلينا ناخذ حق السنه كامله وبعدين عشان يفتك يعني
1: صح.
0: بعدين يطلع عنده اشياء كثيره فائضه واشياء كثيره غلط مو مطلوبه
1: صح.
0: فلذلك انت خذ اساسيات
1: تصير اسراف
0: اي خذ اساسيات ومع الوقت تصير عليك حتى اخف ماديا. شنو محتاج يلا اجيب لك كذا. وما شاء الله الديره في كثير من الاماكن بالكويت في اسعار جمله في اسعار مثل ما قلت
1: مهرجانات العودة للمدارس نعم يعني فيها الكثير من التخفيضات والعروض اللي تناسب الأسر تناسب احتياجاتها وتناسب ميزانياتها أيضا.
0: في أمر مهم بعد ثاني موضوع الأكل الريوق اللي يروح فيه المدرسة اللي يروح فيه المدرسة بنص اليوم يأكله وفي اللي قبل لا يطلع من البيت. يا جماعة هذا الأمر تكلمنا فيه في حلقة طافت في موضوع
1: يوم الخميس تكلمنا فيه
0: عن موضوع أنه لا تعطي عصير بس أو أي شيء فيه طاقة أو سكر عشان يمشي إذا هو رافض الأكل مباشرة. قعد الولد مبكر شوي عشان يرتاح بعدين يبدأ يأكل وجبة مهمة هذه قبل أن ينطلق إلى المدرسة. وفي وجبة اللانش بوكس اللي هي تكون في نصف
1: منتصف اليوم
0: هني عاد يبدأ الوعي عند الأهل
1: نعم.
0: شنو عندك ثقافة غذائية شنو تحط له باللانش بوكس.
1: احنا يعني احنا عطينا يعني
0: انا والله شوف يحطون ما فاكو كاكاو وما شنو
1: لا المفروض يعني. خضروات وفواكه وطبعا يعني البيض كمصدر للبروتين وايضا السناك مثل ما نقول سكريات لكن سكريات يعني جيدة تكون يعني يمتصها الجسم بسهولة فبالتالي تكون كلها خطة متكاملة لفائدة الطفل.
0: يحاول تقبل نفسكم في هذا الجانب من باب اني انا شنو احط باللانش بوكس. طبعا للام والاب الكل يبحث الاب راح يجيب هذه الاشياء تلك تفاحة موزة حط أشياء تقوي البدن عند الطفل تقوي الذاكرة وتقوي صحته نعم. لما يأكلها وحط له سناك بسيط فنقول خرابيط بس شيء بسيط حتى ما يتعود عليه لكن خلي الأساسي هو دائما بروتين كارب وزعها في هذه الوجبة.
1: جهود مشكورة حقيقة من كل الجهات مع بداية دوام الهيئتين التعليمية والإدارية في وزارة التربية وإحنا نترقب الأسبوع الجاي إن شاء الله دوام الطلبة والطالبات إن شاء الله نقول لهم كل عام وأنتم بخير مع بداية العام الدراسي إن شاء الله ونتمنى لكم كل التوفيق.

0: وعي قانوني. اعرف حقك واعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معاكم.
1: معاكم المحامية حور بدر الحمد، شريك مؤسس في مجموعة البصمة القانونية. اليوم حابة أتكلم عن جريمة النصب. كل من استولى على مال منقول مملوك لغيره باستخدام طرق احتيالية أو انتحال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة فيعاقب وفقا للقانون بالحبس والقرامات أو إحدى العقوبتين. فكل من استخدم وسائل تدليس واحتيال وأدى إلى إيقاع شخص ما في قلط وحمل على تسليم أموال في حياسته وترتب التسليم الفعلي لهذا المال فيعاقب وفقا لنص هذه المادة. اليوم ما يصير أوهم الناس بوجود مشروع كاذب، أو ما يصير مثلا أظهر بصفة معينة، أظهر أني دكتور، أظهر أني محامي، أظهر أني مهندس مثلا أو مقاول وأخدع الناس وأخذ منهم أموال ويطلع هذا غير صحيح، هو فقط أني أظهرت بصفة غير صحيحة. أو ما يصير أوهم الناس بمشروع كاذب، مشروع عقاري، مشروع هندسي، أيا كان، وأوهمهم بوجود أرباح. اليوم أبسط الأمور بالتليفون لما يدزون لكم ادفع هذا الرابط، راح نحول لك مثلا مكافأة، راح تاخذ أرباح، لا تحولون أي مبالغ مالية إلا لمصادر موثوقة تتأكدون فعلا أن هذه الشركة أنتم تعاملتوا معها. اليوم لا تدخلون في مشاريع أو ما إلى ذلك إلا وأنتم متأكدين من ذوي الاختصاص، سواء من مهندسين، محامين، وزارة التجارة ما تقصر اليوم فيها الأسماء والشركات واضحة. كل ذلك حماية لحقوقكم المالية، حماية لأنفسكم من الوقوع في جرائم النصب وتصيرون ضحايا لهذا النوع من القضايا. مو معناته أن الشخص اللي يمارس هذا النوع رح يفلت من العقاب، ولكن حرص ولا تخون مثل ما نقول بالعربي. الله يحفظكم جميعا. المحامية حور بدر الحمد، شريك مؤسس في مجموعة البصمة القانونية.
2: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونياً.
3: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
4: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقاً لمبدأ شفافية وحماية خصوصية.
5: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
6: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مجتمع
7: دواق صحيح. نعم،
8: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت،
9: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
10: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
2: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
11: شكرا، برنامج الإذاعة معكم.
0: الإذاعة معكم، بنعيش معاكم الحدث وكل موضوع جديد ومهم بالديرة في الإذاعة معكم.

0: لازلنا مستمرين معاكم في الإذاعة معاكم، وعندنا كثير من الفقرات كما سمعنا قبل قليل، وعي قانوني، وصفة صحية، والليوان، وأيضا مثل ما ذكرنا بحديثنا أنا وزميلتي فطيم حول العودة للمدارس. أكيد هناك جهات كثيرة تتضافر تكون هذه العودة عودة حميدة، ومثل إخواننا في وزارة التربية، إخواننا في وزارة التجارة من ناحية بضائع العودة للمدارس والقرطاسية وغيرها، أيضا إخواننا في وزارة الداخلية، ونخص أيضا إخواننا في إدارة العامة للمرور على جهودهم الجبارة والكبيرة في تنظيم حركة السير، وأن لا يشعر المواطن والمقيم بالفرق بين العودة بالمدارس وأيضا بين الفترة الصيفية مع انسيابية الطرقات وتواجد رجال الأمن في هذه درجات هذه الحرارة العالية. نقولهم يعطيكم العافية، الله يجزاكم خير، دائما نشطين في هذا الجانب، وأيضا نثني على الوعي العام عند المواطنين والمقيمين في الالتزام بقوانين المرور. والحمد لله كما ذكرنا قبل قليل عادت الإخوان الهيئة التدريسية والتعليمية إلى المدارس، كانت اليوم ورأينا هذه الانسيابية أيضا، وإن شاء الله عند عودة أبنائنا الطلبة نرى أيضا انسيابية أكثر، ونتمنى دائما رب يحفظهم الالتزام بقواعد المرور، الالتزام أيضا بإرشادات رجال المرور، حتى يعني نبذل الأسباب أمام الله سبحانه وتعالى في موضوع السلامة. وأكيد لاحظنا في طيب كثير بالفترة الماضية الوعي عند مرتادي الطريق من مواطنين ومقيمين بالالتزام بقواعد المرور، وهذا نتيجة الإيمان
1: التشديد بعد احنا نتكلم بصراحة يعني محمد، التشديد في العقوبات أو وضع قوانين جديدة لردع يعني المخالفين والمستهترين يعني خلى الكل يعيد حساباته مثل ما يقول يعني يتعظ، وبالتالي احنا نبي الوعي قبل ما مثل ما نقول العقاب.
0: صحيح.
1: احنا نبي الوعي والقيادة مثل ما يقولون فن وذوق وأخلاق.
0: صحيح.
1: وإحنا نبيها تكون وعي وثقافة مرورية أكثر من أنها تكون
0: وأصلاً
1: عقاب.
0: يعني حتى قبل يعني تشديد العقوبات أو كان أيضا الوعي جيد، الآن صار ممتاز صراحة. والناس اللي هني إحنا كدولة الكويت كعرف عندنا ثقافة.
1: صحيح.
0: إحنا من أجمل القيادات للسيارة في كثير من الدول
1: محترفين.
0: إيه يعني الحمد لله يعني إحنا عندنا وعي أصلاً وفن وذوق من أيام أهلنا قبل.
1: صحيح.
0: فهذا شيء موجود، فبالك إذا كان في تشديد أيضاً، وهذا لمصلحة. دائماً نقول إحنا إخواننا في وزارة الداخلية في إدارة العام المرور لما يكون هناك عقوبات مغلظة من ناحية المادية أو غيرها، هو ليس هدف الوزارة أن تعاقبك، هدفها أنك تدير بالك تحفظ.
1: نعم.
0: سلامتك وسلامة اللي معاك بالطريق.
1: نعم.
0: بالنهاية أنت مو بروحك بالشارع،
1: تدرك أهمية قيادتك للسيارة.
0: صحيح.
1: واستخدام الطريق. ولكن يعني زميل محمد احنا نقول التحدي الأكبر الأسبوع الجاي لما ترجع المدارس مثل ما يقولون، وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، والاختناقات المرورية اللي دائما الصاحب أول أسبوع مثل ما نقول.
0: صح.
1: في عودة
0: في معلومة
1: هي
0: أو نقطة مهمة.
1: نعم.
0: لازم نذكر فيها أنفسنا ونذكر فيها المستمعين.
1: مه.
0: الحين بالفترة القادمة بعد ما يعودون أبنائنا المدارس ننصح ونذكر شوي شوي بالطرقات بالفرجان. الحين المدارس ما شاء الله بكل مكان.
1: صح.
0: ما تدري أنت ولد زرق عليك
1: حضانات أيضا
0: حضانات. بنية زرقت ما تشوفهم صغار اللي حفظهم، فأنت لما تكون مهدي السرعة ومنتبه وفاتح عيونك ما راح يمر هذا الشيء عليك فجأة، الحمد لله متركد. خاصة اللي أيضا بعد بعضهم يستلمون عيالهم من مدارس يكون في ازدحام عند بوابة المدرسة.
1: صح. صح.
0: لا على الراحة، والأفضل أنك تقف في مكان وتنزل تأخذ ابنك، أفضل أنك ما توقف له بالسيارة ما تدري من يطلع من السيارات.
1: صح. والتعاون مع رجال الأمن في تنظيم الحركة المرورية عند المدارس هذا شيء جدا يعني مهم، ويعني إحنا ننصح كل أولياء الأمور التعاون مع رجال المرور أن يبتعدون عن الاختناقات المرورية.
0: صحيح.
1: يوقفون في الأماكن المخصصة، يستخدمون الأماكن المخصصة للمشاة، ومثل ما قلنا التحدي الأكبر هو راح يكون الأسبوع الجاي اللي راح يصاحب عودة الطلبة والطالبات.
0: صحيح.
1: وأيضا وزارة التربية مشكورة يعني حطت التقويم المدرسي اللي تبتدي فيه أوقات الدوام المرنة، يعني متى تنفتح بوابة المدرسة، متى نهاية طابور الصباح، متى.
0: صح.
1: ممكن الطالب يدخل إلى المدرسة، متى ممكن يصير عليه تأخير،
0: مراعين أيضا أولياء الأمور الموظفين أنه عنده وقت يروح وينزل.
1: صحيح.
0: لكن في مسألة مهمة أيضا في طيم.
1: نعم.
0: مسألة أني أنا أيضا أوعي أبنائي.
1: أكيد طبعاً.
0: بقواعد المرور. صح. دير بالك. إحنا قبل افتتاح سمسم وبرنامج سلامتك كنا ننظر دائماً لي.
1: كان برامج فيها توعية.
0: إيه يقول أول ما تعبر الشارع انظر لليمين.
1: صحيح.
0: وبعدين عبر الشارع الإشارة الحمراء كذا البرتقالية والخضراء. فأيضاً إحنا نقول وعوا أبناءكم في موضوع إرشادات المرور.
1: نعم.
0: قول دير بالك لا تطلع بالشارع لم يكون معك شخص كبير أو تبقى بالمدرسة حتى يصل الأهل. لا تعبر بين السيارات هو صغير مساكين ماكو شيء فلو زرق ما تشوفه وكثير من الحوادث شفناها للأسف.
1: صحيح. حوادث الدهس. نعم. للأسف يعني والطلبة صغار. إحنا يعني نتمنى عام دراسي مليء بالصحة والعافية وإن شاء الله ما يكون فيه أي يعني مخاطر وما يكون فيه أي حوادث وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق والنجاح لكل أبنائنا وبناتنا الطالبات.
0: اللهم
2: تسلم يا شرط المرور.
3: تسلم
2: تسلم تسلم تسلم يا جنتي صبور.

0: تجهد نفسك تسعد غيرك قواك الله وكثر خيرك
1: تجهد نفسك تسعد غيرك قواك الله وكثر خيرك
0: يا شرط المرور
1: يا شرط المرور
2: الإذاعة معاكم
3: الإذاعة معاكم
2: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة منها الاجتماعي والصحي
3: والتربوي
2: والثقافي وأيضا القانوني.

0: أكيد في هذه الأثناء وصلنا معاكم لختام مشوارنا اليوم في الإذاعة معاكم نلقاكم باكر بنفس الموعد إن شاء الله. أجمل تحية في الختام من الإعداد ليلى العزمي وآلاء الوزار.
1: وهذه تحيات التقديم كنا معاكم محمد العدواني وفطيم الضفيري.
0: متابعة والتنسيق هلدون لحياة.
1: الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
0: والتنفيذ على الهواء محمد السعدون.
1: هذه تحيات مخرج البرنامج. كونوا معانا على نفس الموعد باكر إن شاء الله من 5 للـ6. تحيات مشاري الرباح.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السادسة مساء في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الموجز الإخباري. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل بصورة يومية، وإن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 أشخاص في غارات للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على عدد من البلدات جنوب لبنان. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي غرب مدينة تعز وتكبدها خسائر فادحة. الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن انتشال جثامين 100 شهيد من تحت الأنقاض، بينهم 70 طفلا. قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين بحكومة الاحتلال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة للحوار وإن مقترحاتها لإنهاء الحرب جاهزة، ويؤكد مشاركة أوروبا في المفاوضات مع المبعوثان الأمريكيان. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ اليوم زيارة إلى غرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: أثير متنوع، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج
3: أعماق البحار

بين سطح يلمع بضوء الشمس وأعماق يبتلعها الظلام، نأخذكم اليوم في رحلة مختلفة، رحلة تغوص بنا بعيداً عن المألوف إلى عالم لا يصل إليه الضوء إلا نادراً، ولا تكشف أسراره إلا المغامرات العلمية الجريئة. في هذه الرحلة سنقترب من أسرار أعماق البحار، حيث الكائنات العجيبة والظواهر المدهشة والنظام البيئي الذي ما زال يدهش العلماء حتى اليوم. يسعدنا أن نكون معكم في هذا البرنامج الذي يفتح نافذة على عالم آخر، عالم ما تحت الماء، أعماق البحار. إعداد محمد الشمري، تقديم إبراهيم السالم، محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، أعماق البحار، إخراج خالد ملك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من أعماق البحار.
1: يسرنا أن نصحبكم اليوم في رحلة استثنائية إلى عالم لا يزال يخفي بين ظلامه كثيرا من الأسرار، حيث لا يصل ضوء الشمس ولا تسمع سوى همسات الأعماق، وهناك تبدأ القوى الخفية التي تحرك كوكبنا بأسره.
0: حلقتنا اليوم
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: تيارات لا يمكن إيقافها، كيف يمكن لنهار مائي أن يجري تحت سطح البحر بلا ضفاف وبقوة تفوق آلاف الأنهار على اليابسة مجتمعة؟ كيف يمكن لتيار غير مرئي أن يغير مناخ قارة بأكملها ويقرر مصير ملايين البشر وهو يتحرك في صمت تام في الأعماق السحيقة؟ وهل يمكن لهذه القوى الدافعة أن تتوقف يوماً؟ وماذا سيحدث لكوكبنا إذا توقفت؟
2: في هذه الحلقة سنبحر معا نحو الأوردة الخفية لكوكب الأرض لنتعرف على التيارات المحيطية العميقة ونكتشف كيف يعمل هذا المحرك المائي العظيم الذي يمنح الأرض توازنها ويضمن استمرار الحياة عليها.
1: لكي نفهم هذه الظاهرة المهيبة

علينا أولا أن نتوقف أمام حقيقة علمية قد تبدو للوهلة الأولى مدهشة، لكنها تمثل أحد أعظم أسرار كوكب الأرض. فالمحيطات التي تغطي أكثر من 70% من مساحة سطح الكرة الأرضية ليست مجرد مساحات شاسعة من المياه المالحة تمتد إلى ما لا نهاية، وليست بحيرات هائلة تستقر في مكانها عبر العصور، بل هي منظومة

0: عروقه.
1: ولعل أكثر ما يثير الدهشة أن هذا النشاط الهائل يجري في معظمه بعيدا عن أعين البشر، فنحن عندما نقف على شاطئ البحر أو نبحر فوق سطح المحيط لا نرى سوى الأمواج المتلاطمة أو المياه الهادئة التي تعكس أشعة الشمس. فهناك عالم آخر مختلف تماما، عالم تتحرك فيه كتلا مائية هائلة بأحجام تفوق ما يمكن للعقل أن يتصوره، في رحلة مستمرة لا تعرف السكون.
2: في الأسفل تتغير قوانين الطبيعة، ما نعرفه على اليابسة لا ينطبق دائما في الأعماق.

0: تخيل معي يا عزيزي المستمع أنك تقف على ظهر سفينة في قلب المحيط بعيدا عن اليابسة بمئات الكيلومترات. السماء صافية والأفق يحيط بك من كل جانب، المياه تبدو ساكنة إلا من تموجات خفيفة يصنعها النسيم. قد يخيل إليك أن البحر من تحتك ثابت لا يتحرك، لكن الحقيقة تختلف تماما. ففي أعماق هذا المحيط وتحت قدميك مباشرة تجري أنهار مائية عملاقة تتحرك في صمت تام، تعبر القارات والمحيطات دون أن يشعر بها أحد.
1: هذه الأنهار ليست كأنهار اليابسة التي نعرفها، فلا ضفاف تحدها ولا جسورا تعبرها ولا خرائط ترسم مجراها بسهولة. إنها تيارات مائية خفية تمتد لآلاف الكيلومترات وتنقل مليارات الأطنان من مياه الباردة والدافئة بين مختلف أنحاء العالم، حاملة معها الحرارة والملوحة، حاملة معها الحرارة والملوحة والأكسجين والعناصر الغذائية التي تعتمد عليها ملايين الكائنات البحرية في بقائها.
0: والأكثر إدهاشاً أن هذه التيارات لا تؤثر في أعماق البحار فحسب، بل تمتد آثارها إلى اليابسة أيضاً، فهي تسهم في تحديد درجات الحرارة في القارات، وتؤثر في كمية الأمطار، وتشكل أنماط الرياح، وتساعد في تنظيم المناخ العالمي. ولا توقفت هذه الدورة العملاقة أو تعرضت لاضطراب كبير، لا تغيرت الأحوال المناخية في مناطق واسعة من العالم، ولا شهدت الأرض تغيرات قد تمتد آثارها إلى حياة الإنسان والحيوان والنبات على حد سواء.
1: ويعرف هذا النظام البحري الهائل باسم حزام النقل المحيطي العالمي، ويطلق عليه العلماء أيضا الدورة الحرارية الملحية العالمية، لأن حركتها تعتمد على عاملين أساسيين: اختلاف درجات حرارة المياه واختلاف ملوحتها. ويشبه العلماء هذا النظام بقلب نابض لكوكب الأرض أو جهاز دوران هائل يضخ المياه باستمرار بين جميع المحيطات، يحافظ على توازنها وينظم توزيع الطاقة الحرارية على سطح الكوكب.
2: المحيطات تغطي معظم سطح الأرض، ومع ذلك ما زال الإنسان لا يعرف إلا جزءاً بسيطاً من أسرارها.

0: إنها شبكة مترابطة من التيارات السطحية والعميقة، تمتد عبر المحيطات كافة، فتربط بينها في دورة واحدة متصلة لا تنقطع. تبدأ رحلة المياه في مناطق معينة، ثم تغوص إلى الأعماق وتسير آلاف الكيلومترات عبر قاع المحيطات قبل أن تعود مرة أخرى إلى السطح في أماكن بعيدة، لتبدأ رحلة جديدة تستمر بلا توقف منذ ملايين السنين.
1: ولعل أكثر ما يبعث على التأمل أن قطرة مياه

0: واحدة قد تحتاج إلى ما يقارب 1000 عام حتى تكمل رحلتها الكاملة داخل هذا الحزام العالمي، متنقلة بين المحيطات والقارات، شاهدة على تعاقب الحضارات وتغيير المناخ وتبدل معالم الأرض، بينما تواصل الطبيعة أداء عملها بصمت ودقة لا تعرف الكلل أو الخطأ.
1: دعونا نبدأ رحلة هبوط تخيلية في غواصة بحثية لنرى كيف تعمل هذه التيارات. مع كل 100 متر نهبطها يتلاشى ضوء الشمس وتتغير التيارات السطحية التي يحركها الرياح، لندخل في عالم آخر تحكمه قوانين فيزيائية مختلفة تماما، عالم التيارات العميقة التي لا يمكن إيقافها.
0: عندما نقول تيارة لا يمكن إيقافها، فإننا لا نتحدث عن مجرد حركة عابرة للمياه، بل نتحدث عن واحدة من أعظم الآلات الطبيعية التي عرفها كوكب الأرض، محرك هائل يعمل بصمت منذ ملايين السنين ويعتمد على قوانين بسيطة في ظاهره لكنه عظيم في تأثيره، اختلاف كثافة الماء.
1: وهذا المحرك الكوني يبدأ رحلته من أكثر الأماكن قسوة وبرودة على سطح الأرض، من المناطق القطبية في أقصى شمال الكوكب وجنوبه، حيث تتواجه مياه المحيط مع درجات حرارة شديدة الانخفاض ورياح جليدية قادرة على سحب الحرارة من سطح البحر بسرعة مذهلة.
0: هناك في ظلام الشتاء القطبي الطويل تبدأ المياه السطحية بفقدان حرارتها تدريجياً، فتصبح أكثر برودة وأكثر ثقلاً حتى تصل مرحلة لا تعود فيها قادرة على البقاء قرب السطح، فتبدأ رحلة الهبوط نحو أعماق المحيط.
2: البحر ليس مجرد مساحة ماء، بل ذاكرة كوكب كامل تختزن التاريخ والقصص في أعماقه.

0: لكن الطبيعة لا تكتفي بهذا العامل وحده، فهناك عنصر آخر يزيد من قوة هذا المحرك العجيب، الجليد البحري. فعندما تتجمد مياه المحيط في المناطق القطبية، لا تدخل الأملاح الموجودة فيها إلى بلورات الجليد، بل تدفع إلى المياه المحيطة بها، ونتيجة لذلك تصبح المياه المتبقية تحت الجليد أكثر ملوحة وأكثر كثافة وأكثر قدرة على الغوص نحو الأعماق.
1: وهنا تبدأ واحدة من أكثر الظواهر إثارة في عالم المحيطات، إذ تهبط هذه الكتل الهائلة من المياه الباردة شديدة الملوحة إلى قاع البحر، وكأنها شلالات عملاقة غير مرئية تنحدر عبر المنحدرات العميقة للمحيطات. إنها شلالات لا يسمع الإنسان صوتها ولا تراها الأعين، لكنها تحمل معها قوة هائلة تمتد عبر آلاف الكيلومترات.
0: ومع غوص هذه المياه الثقيلة تبدأ رحلة طويلة عبر قاع المحيطات، فهي تتحرك ببطء عبر المحيط الأطلسي، ثم تمتد إلى المحيط الهندي والمحيط الهادئ، حاملة معها كنزا حيويا لا يقدر بثمن، الأكسجين. هذا الأكسجين يصل إلى مناطق عميقة لا تصلها أشعة الشمس، ولا توجد فيها حركة سطحية كبيرة، مما يسمح للكائنات البحرية العميقة بالاستمرار في الحياة.
1: لكن الرحلة لا تنتهي عند الأعماق، فعندما تصل هذه المياه الباردة إلى المناطق الأكثر دفئا قرب خط الاستواء، تبدأ الشمس في أداء دورها من جديد، فالمياه المحيطة بها تمتص الحرارة تدريجيا، وترفع درجات حرارتها شيئا فشيئا، فتقل كثافتها وتصبح أخف وزنا، فتبدأ بالصعود نحو السطح في عملية تعرف باسم الارتداد السطحي.
2: كل موجة على السطح تخفي تحتها طبقات من الغموض لم تصل إليها العدسة بعد،

0: وعندما تعود هذه المياه إلى السطح تبدأ مرحلة جديدة من الرحلة، تحمل معها العناصر الغذائية التي جمعتها خلال مرورها في الأعماق، فتهدي النظم البيئية البحرية وتساعد على ازدهار العوالق النباتية التي تشكل قاعدة السلسلة الغذائية في المحيطات.
1: وهكذا تستمر هذه الدورة العظيمة بلا توقف، مياه تهبط من المناطق القطبية وتسافر في أعماق المحيطات ثم تعود إلى السطح بعد رحلة طويلة لتبدأ دورة جديدة. إنها ليست مجرد حركة للماء، بل نظام عالمي معقد ينظم حرارة الأرض ويوازن مناخها ويربط بين محيطاتها في شبكة واحدة نابضة بالحياة.
0: إنها قوة جيولوجية هادئة تتحرك بسرعة بطيئة تكاد لا تلاحظ، لكنها تحمل في داخلها طاقة هائلة قادرة على تغيير شكل قاع البحر، فهي تنحت التضاريس البحرية وتنقل الرواسب والصخور الدقيقة لمسافات شاسعة، وترسم معالم عالم خفي يقع تحت سطح المياه.
1: إنه عالم لا نراه، لكنه يعمل بلا توقف، محرك أزلي في قلب المحيطات، يثبت لنا أن أعظم القوى في الطبيعة ليست دائما تلك التي تصرخ بصوت عال، بل أحيانا تلك التي تتحرك في صمت عميق.
2: أعماق البحار ليست فقط اكتشاف كائنات، بل اكتشاف تضاريس، جبال ووديان تحت الماء.

0: في خضم هذا التيار الهادئ في حركته، الجبار في تأثيره، لا تخلو أعماق المحيط من الحياة، بل على العكس تماماً، فهذه التيارات العميقة التي تبدو للوهلة الأولى مجرد حركة صامتة للمياه تمثل شرياناً حقيقياً للحياة بالنسبة إلى آلاف الكائنات البحرية، وخصوصاً تلك التي لا تستطيع الانتقال من مكان إلى آخر بحثاً عن غذائها.
1: فالمحيط العميق ليس صحراء مظلمة كما قد يتخيل البعض، بل هو عالم نابض يعتمد على إيقاع خاص صنعته الطبيعة عبر ملايين السنين. وفي هذا العالم تصبح حركة الماء هي وسيلة النقل الأساسية، فهي التي تحمل الغذاء وتنقل الأكسجين وتوزع العناصر التي تحتاج إليها الكائنات للبقاء.
0: وعندما تصعد المياه العميقة المحملة بالمعادن والعناصر الغذائية من قاع المحيط نحو السطح في مناطق تعرف باسم مناطق الارتداد المحيطي، فإنها تطلق ما يشبه الشرارة التي تشعل حياة بحرية هائلة. فهذه المياه القادمة من الأعماق تحمل معها مركبات غذائية تراكمت عبر سنوات طويلة، وعندما تلتقي بضوء الشمس في الطبقات العليا من المحيط تبدأ عملية إنتاج ضخمة للعوالق النباتية، تلك الكائنات الدقيقة التي تبدو صغيرة الحجم لكنها تمثل الأساس الذي تقوم عليه معظم السلاسل الغذائية البحرية.
1: ومن هنا تبدأ سلسلة مذهلة من الأحداث، فزادها العوالق النباتية يجذب أسرابا ضخمة من الكائنات الصغيرة، وهذه بدورها تجذب الأسماك الأكبر حجما لتتحول مناطق الارتداد إلى واحدة من أغنى البيئات البحرية على وجه الأرض. ولهذا نجد أن بعض أشهر مناطق الصيد العالمية تقع بالقرب من هذه التيارات الصاعدة، حيث تتحول المياه الفقيرة ظاهريا إلى موطن يعج بالحياة.
2: في القاع السحيق توجد سلاسل جبلية تمتد آلاف الكيلومترات لكنها مغمورة بالكامل.

0: لكن العجائب لا تقتصر على سطح المحيط، فحتى في أعماق البحر الباردة والمظلمة حيث تتحرك التيارات ببطء شديد، توجد كائنات طورت أساليب مذهلة للتعايش مع هذا العالم القاسي.
1: هناك في الظلام الدائم بعيداً عن أشعة الشمس تعيش كائنات لا تطارد فرائسها ولا تسبح لمسافات طويلة بحثاً عن الطعام، بل تعتمد على حركة التيار نفسها، إسفنج البحر العملاق وبعض أنواع الشعاب المرجانية العميقة، تثبت نفسها في قاع البحر ثم تفتح تراكيبها الدقيقة لتلتقط الجسيمات العضوية والعناصر الغذائية التي يحملها الماء أثناء مروره.
0: إنها حياة تعتمد على الصبر وانتظار الفرصة، فبالنسبة لهذه الكائنات التيار ليس مجرد ماء يتحرك، بل هو الطريق الذي يحمل إليها غذاءها، وهو الرابط بينها وبين العالم الخارجي.
1: ربما لا توجد قصة تجسيد العلاقة بين الكائنات والتيارات البحرية أكثر من قصة الإنقليس الأوروبي، واحدة من أكثر الرحلات غموضاً وإثارة في عالم الحيوان.
2: المحيط عالم حركة مستمرة، تيارات ضخمة تنقل الطاقة من مكان إلى آخر عبر الكوكب،

0: تبدأ حياة هذه السمكة الصغيرة في مكان بعيد وسط المحيط الأطلسي يعرف باسم بحر سارغاسو، حيث تولد اليرقات وسط مياه دافئة تحيط بها دوامات بحرية واسعة. وبعد خروجها إلى الحياة لا تسافر الأنجليسات الصغيرة بقوتها الذاتية، بل تترك نفسها لرحمة التيارات البحرية السطحية التي تحملها في رحلة طويلة تمتد لآلاف الكيلومترات نحو سواحل أوروبا وأنهارها.
1: وهناك تقضي سنوات طويلة في المياه العذبة، تنمو وتتغير حتى تصل إلى مرحلة النضوج، لكن القصة لا تنتهي هنا. فعندما يحين وقت التكاثر تبدأ رحلة العودة العظيمة، فتغادر الإنجليسات الأنهار وتعود إلى المحيطات المفتوحة لتقطع آلاف الكيلومترات من جديد، مستعينة بحواس مذهلة وقدرة فريدة على قراءة إشارات المحيط.
0: إنها تسبح عكس بعض التيارات وتستفيد من التيارات العميقة في رحلتها الطويلة حتى تصل مرة أخرى إلى المكان الذي بدأت فيه حياتها، بحر سارغاسو. وهناك بعد أن تضع بيضها تنتهي رحلتها لتبدأ دورة حياة جديدة لنسلها.
1: إنها رحلة تبدو وكأنها مكتوبة في صفحات أسطورية قديمة، لكنها في الحقيقة واحدة من أعظم قصص التكيف في الطبيعة، قصة كائن صغير تحدى المسافات واعتمد على قوى المحيط الخفية ليؤكد لنا أن التيارات البحرية ليست مجرد حركة للماء، بل هي طريق سريع للحياة تحمل معها أسرار البقاء عبر المحيطات العالم.
2: في الأعماق الزمن يبدو مختلفاً، كل شيء يتحرك ببطء شديد وكأنه عالم منفصل.

0: إنه تيار لا يمكن إيقافه، تيار يربط بين الكائنات ويصنع التوازن، ويثبت أن أعماق البحار تحمل من القصص ما يفوق خيال الإنسان.
1: وإذا انتقلنا من عالم الأحياء إلى عالم المناخ والفيزياء، فسنكتشف أن لهذه التيارات وجه آخر أكثر عنفاً وقموضاً. من أغرب الظواهر المرتبطة بالتيارات ما يعرف بالدوامات العميقة أو الأعاصير تحت الماء. نعم، الأعاصير لا تحدث في السماء فقط، عندما تلتقي تيارات مختلفة السرعة والحرارة تتشكل دوامات عملاقة قطرها قد يصل إلى مئات الكيلومترات، تدور في الأعماق لشهور أو حتى سنوات طويلة. هذه الدوامات قادرة على تغيير مسار الغواصات وتشويش أجهزة السونار وحمل الكائنات البحرية إلى بيئات لا تنتمي إليها.
0: وأخطر ظاهرة على الإطلاق هي تأثير تيار الخليج الدافئ. هذا التيار السطحي القوي ينطلق من خليج المكسيك. لو توقف هذا التيار لسبب ما، فإن شمال أوروبا سيتجمد فوراً، فمدن مثل لندن وباريس تقع على نفس خط عرض كندا المتجمدة، ودفئها الوحيد يأتي من هذا التيار الذي يشبه نظام تدفئة مركزي عملاق لكوكب الأرض.
1: وهنا يبرز سؤال جوهري يثير قلق العلماء حول العالم، ماذا لو أوقفنا نحن البشر هذه التيارات؟
0: الإجابة المرعبة هي أننا نقترب من ذلك. مع ارتفاع درجات حرارة الأرض بسبب الانبعاثات، يتسارع ذوبان الجليد في غرينلاند والقطب الجنوبي. هذا الذوبان يصب ملايين الأطنان من المياه العذبة في المحيطات، والمياه العذبة خفيفة ولا تغوص، مما يقلل من كثافة مياه السطح ويمنعها من الغوص إلى القاع لإطلاق دورة حزام النقل العالمية.
1: الدراسات الحديثة تشير إلى أن هذه الدورة المحيطية تضعف الآن بأسرع منذ آلاف السنين، إذ توقفت بالكامل. فلن يتوقف فقط دفء أوروبا، بل سينقطع الأكسجين عن الأعماق، مما سيدمر كل حياة في قاع المحيطات، وسيتغير نمط الأمطار موسميا في آسيا وأفريقيا، مما يهدد ملايين البشر بالمجاعة.
0: فهم أسرار هذه التيارات إذن ليس أمرا ترفيهيا، بل هو ضرورة حتمية لفهم كيف نحمي مناخ كوكبنا. المحيطات ليست مجرد مساحة للملاحة أو مصدر للأسماك، إنها المكيف الطبيعي للأرض، وأي خلل في تياراتها يعني خللا في مستقبلنا جميعا.
1: دعونا نأخذكم في جولة سريعة لمعلومات مذهلة تلخص ما تحدثنا عنه وتكشف حقائق جديدة عن عالم التيارات البحرية.
2: أسرار البحار لا تقتصر على ما يعيش فيها، بل تمتد إلى ما تخفيه من آثار الحضارات القديمة.

0: وهكذا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من أعماق البحار. لقد سافرنا معا عبر طبقات المياه المظلمة، تتبعنا الأنهار الخفية التي لا تعرف التوقف، وتعرفنا على كيفية توازن كوكبنا.
1: لقد أدركنا أن البحر ليس مجرد مساحة مائية صامتة، بل هو قلب ينبض بالتيارات يحرك المناخ ويوزع الحياة. هذه التيارات التي لا يمكن إيقافها بطبيعتها قد تقف يوما بفعل أيدينا إذا لم نحافظ على توازن هذا النظام الدقيق.
0: البحر هو المنقذ الحقيقي لكوكبنا من التغير المناخي، وكل تلوث نطرحه وكل درجة حرارة نرفعها هي ضربة لهذا القلب النابض. لذا دعونا نتفق على أن حماية البحر ليست مسؤولية البحارة وحدهم، بل هي مسؤولية كل إنسان يعيش على هذه الأرض، لأن صحة تيارات المحيط هي صحة مستقبلنا.
1: شكرا لكم لمتابعتكم في هذه الرحلة العميقة. نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى بأسرار جديدة من أعماق البحار.
0: إلى ذلك الوقت، أمنياتنا لكم برحلة آمنة في بحور الحياة. إلى اللقاء.
2: وهكذا نصل معكم إلى نهاية رحلتنا في هذا العدد من برنامج من أعماق البحار، حيث حاولنا أن نقترب من عالم يخفي أكثر مما يظهر، ويمنحنا كل مرة درسا جديدا في الدهشة والتأمل. إلى أن نلتقيكم في رحلة قادمة، تبقى أعماق البحار شاهدة على أن ما نعرفه ليس سوى جزء صغير من أسرار هذا الكوكب العظيم. كان معكم من التقديم إبراهيم السالم ومحمد الشمري، إعداد محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، إخراج خالد ملك.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

رأينا بالأمس عزيزي المستمع كيف تمكن سيباستيان روخاس من خداع مدينة سانتا ماريا بأكملها، لكن المفتش مارتين اكتشف تزوير البرقية وتعقب المحتال حتى سمع اعترافه بنفسه قبل أن تبدأ مطاردة عنيفة في ظلام الليل.

0: ما بك تفضل.
1: لقد خدعنا جميعا. الرجل ليس موظفا حكوميا، والبرقية مزورة، وإذا لم نتحرك الآن فستخرج قافلته من المدينة قبل طلوع الشمس.
2: ماذا تقول؟ لقد سلمناه أموال البلدية وعشرات العربات. هل تملك دليلا قاطعا على هذا الاتهام؟
1: سمعته بأذني وهو يعترف أمام مساعده بأن المدينة وقعت في الفخ، وأنهما سيهربان قبل وصول أي رسالة من العاصمة. هيا يا جابرييل، لم يعد لدينا وقت للنقاش، علينا أن نغلق جميع المخارج فورا.
3: وصلتني الآن برقية جديدة من العاصمة، وهي تؤكد أن الوزارة لا تعرف شخصا باسم سيباستيان روخاس، ولم ترسل أي بعثة إلى مدينتنا.
2: إذن أعلنوا حالة الطوارئ، أغلقوا البوابات وأرسلوا الفرسان إلى الطريق الجنوبي، فذلك المحتال لن يغادر المدينة بما سرقه.

0: أسرع يا ريكاردو، بمجرد أن نعبر الجسر لن يستطيع أحد اللحاق بنا، وسيقضي أهل المدينة أياما يبحثون عن منجم لم يكن موجودا أصلا.
1: لكن المفتش هرب، وربما أخبر الجميع بالحقيقة. أخشى أن نجد الحرس في انتظارنا عند البوابة.
0: ولهذا أعددت خطة ثانية. سنقسم القافلة إلى 3 مجموعات، فإذا قبضوا على إحداها ستنجو الأخريان ولن يعرفوا أين ذهبت الأموال.
2: لم أصدق لوسيا عندما حذرتنا، لكن الرجل يعترف الآن بنفسه.
3: لقد خدعنا جميعا، لن أدعه يأخذ تعب أهل المدينة ويهرب.

0: لم تمضي دقائق حتى امتلأت الساحة بأهل المدينة، وبدأ الجميع يدرك أن الحلم الذي عاشوه يوماً كاملاً لم يكن سوى كذبة محكمة.
1: أيها الناس، لا تجعلوا الغضب يدفعكم إلى الفوضى. ساعدوا الشرطة في استعادة الحقوق، ولا ينتقم أحدكم بنفسه، فالعدالة أقوى من الغضب.
2: لقد قلت من البداية أنني لا أثق به، لكنه كان يعرف كيف يجعل كل واحد يسمع ما يتمنى سماعه.
3: الكذاب لا ينتصر وحده، بل ينتصر عندما يتوقف الناس عن السؤال. لو تحققنا منذ البداية لما خسرنا شيئا.
4: كل من يملك حصانا قادرا على الجري يلتحق بالمطاردة، لن نعود حتى نقبض على المحتال.

0: هناك آثار العجلات، إنهم سبقونا بدقائق فقط. هيا شدوا السرعة ولا تسمحوا لهم بالوصول إلى الجسر.
1: إنهم يقتربون أسرع مما توقعت. تخلصوا من إحدى العربات وأغلقوا الطريق خلفنا.
2: سأدفعها نحو المنحدر.
0: انتبهوا، تجاوزوا الحطام من الجهة اليمنى، لا تسمحوا لهم بالابتعاد.
3: اقترب سيباستيان ورواد خدعته من الجسر الخشبي، ولم يتبقى بينهم وبين الهروب سوى أمتار قليلة، فقد كان المفتش مارتن يقود رجال المدينة بكل ما أوتوا من قوة، مدركاً أن عبور الجسر يعني اختفاء المحتال وثروة المدينة إلى الأبد.
1: ريكاردو، عبر أنت بالعربة الأولى ثم أقطع الحبال التي تثبت الجسر. إذا انهار فلن يستطيع أحد اللحاق بنا، وسنكون قد كسبنا الوقت الكافي للوصول إلى الحدود.
2: لكن الصناديق ثقيلة والجسر يهتز تحت العربة، وإذا أسرعنا أكثر فقد ينهار بنا نحن أيضا.
1: نفذ ما أقول، فالقبض علينا يعني نهاية كل شيء. لا تنظر إلى الخلف وواصل السير مهما سمعت من الصراخ.
4: توقف يا سيباستيان، لقد انتهت لعبتك. المدينة كلها عرفت الحقيقة، وكل الطرق المؤدية إلى الحدود أصبحت تحت مراقبة الفرسان. لن تهرب مهما فعلت.
5: أيها المفتش، سأسبقهم إلى مدخل الجسر من الضفة الأخرى. أعرف طريقا مختصرا بين الصخور، وربما نخلق عليهم طريق الفرار.
0: لقد انتهى الأمر، ولا تجعل نهايتك أسوأ مما هي عليه.
1: كنت أظن أنني أذكى من مدينة كاملة، لكنني نسيت أن الكذبة مهما كبر لا تستطيع الهرب إلى الأبد.

0: بعد ساعات طويلة عاد فرسان المدينة، بينما استعيد معظم المال والمؤن والعربات. أما أهل سانتا ماريا فقد أدركوا أن طمعهم في الثراء السريع كان الباب الذي دخل منه المحتال إلى مدينتهم.
1: للأسف لقد أخطأت عندما استعجلت القرار، وتعلمت أن المسؤول لا يثق بالأختام والكلمات وحدها، بل يتحقق من كل شيء قبل أن يطلب من الناس التضحية بأموالها.
2: الكذب لا يعيش طويلا، لكنه يترك وراءه جراحا لا تلتئم إلا إذا اعترف الناس بأخطائهم وتعلموا منها.
3: لم تخدعنا الأوراق المزورة وحدها، بل خدعتنا رغبتنا في تصديق الحلم دون سؤال، وهذه هي الخدعة التي يجب ألا تتكرر أبدا.
4: المدينة لم تنتصر لأن المحتال أخطأ، كلا، بل لأنها توحدت عندما اكتشفت الحقيقة. ولو بقي كل واحد يفكر في مصلحته لما استعدنا شيئا مما سرق.
5: خدعت مدينة كاملة، لكنني لم أستطع خداع الزمن، فالحقيقة قد تتأخر لكنها تصل دائما.

0: بعد أن كادت أحلام الثراء السريع تدمر مدينة بأكملها، وبقيت هذه الحكاية تروى جيلاً بعد جيل لتذكر الناس بأن أعظم الكذب ليس ما يقال بالألسنة، بل ما يصدقه الإنسان دون أن يبحث عن الحقيقة.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. في بدايات العمر يولد الإنسان وفي قلبه جوع خفي إلى القبول، لا يكاد يفتح عينيه على الدنيا حتى يبدأ يبحث عن ابتسامة تمنح له، وعن كلمة مدح تقال فيه، ونظرة إعجاب تلاحقه. يكبر قليلا فتتبدل الألعاب، لكن الحاجة لا تتبدل، فما كان بالأمس لعبة أصبح اليوم مكانة، وما كان تصفيقا صغيرا من الأسرة صار تصفيقا أكبر من المجتمع. كثير من الناس يقضون أعمارهم كلها أسرى لهذه الحاجة، يزنون أنفسهم بميزان الآخرين، فإذا مدحهم الناس ارتفعت نفوسهم، وإذا ذموهم سقطت أرواحهم، وكأن هذه القلوب معلقة بألسنة البشر لا بعين الله، بعين الله التي لا يغيب عنها شيء. لكن الحياة أيها الأحبة مستمعي الكرام معلم لا يرحم، تمضي السنوات وتتوالى التجارب، ويذوق الإنسان من الغدر بقدر ما ذاق من الثقة، ومن تقلب القلوب بقدر ما أحسن الظن بها، فيكتشف حقيقة كانت غائبة عنه طويلا، أن رضا الناس غاية لا تدرك، وأن قلوب الخلق تتبدل أسرع مما تتبدل فصول السنة. كم من إنسان كانوا بالأمس يرفعونه فوق الرؤوس، ثم صاروا اليوم ينسجون حوله التهم، وكم من رجل كانوا يصفقون له إذا حضر ثم إذا غاب نسوه، بل ربما جعلوه حديث المجالس. وهكذا يعلم الزمن صاحبه أن التصفيق ليس دليلا على الصواب، وأن كثرة المعجبين ليست برهانا على رضا الله سبحانه وتعالى، وأن الشهرة قد تكون فتنة قبل أن تكون نعمة، عندها فقط يبدأ النضج الحقيقي. يبدأ الإنسان يسأل نفسه سؤالا لم يكن يخطر بباله في صباه، ماذا لو رضي عني الناس جميعا وكان الله ساخطا علي، وماذا لو غضب علي الناس كلهم وكان الله سبحانه وتعالى عني راضيا. هنا يولد إنسان جديد، إنسان لم يعد يقيس نجاحه بعدد المصفقين، بل بعدد الساعات التي خلى فيها بربه وهو مطمئن القلب. لم يعد يسأل ماذا يقول الناس عني، بل صار يسأل ماذا يعلم الله عني. شتان بين السؤالين مستمعينا الكرام، فالأول يصنع أو قد يصنع منافقا يتلون مع كل مجلس، والثاني يصنع عبدا يخاف الله في السر قبل العلن. لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة حين قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنها آية تهز القلب لمن له قلب يشعر. فالناس يرون ابتسامتك والله يرى نيتك، الناس يسمعون كلماتك والله يعلم مقصدك، الناس يشاهدون عملك والله ينظر إلى قبلك قبل عملك. ولهذا عزيزي المستمع، كان السلف رضوان الله عليهم يخافون فساد السريرة أكثر من خوفهم من فساد الظاهر، لأن الظاهر قد يخدع الناس، أما السريرة فلا تخدع رب الناس. وكان بعضهم يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأن معركة الإخلاص هي أطول معارك المؤمن. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، دمتم بحفظ الله ورعايته، ونلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت.

0: ماض مجيد، حاضر متجدد ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل الخير أحبتنا. يتجدد لقاؤنا بكم في بداية الأسبوع في يوم الأحد 6 سبتمبر. نحييكم ونتمنى لكم وقتا طيبا معنا. أهلا بك يا زميلة إسراء.
1: مساء الخير عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت. بداية أسبوع موفقة للجميع بإذن الله.
0: آمين.
1: ودائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
0: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
1: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم لمطيري.
0: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: يتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا ساعة البوص من التنفيذ على الهواء.
0: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء على الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت من الآن وحتى 8 مساء. مخرج برنامج مساء الخير لكويت يوجه لكم دعوة لمتابعتنا محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم أيها الأحبة، نبدأ مشوارنا بمجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة. نفذت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية أمن محافظة العاصمة حملة أمنية موسعة أسفرت عن ضبط 257 ضبطية ومخالفة وإجراء أمنيا، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الانتشار الأمني وتطبيق القانون وحفظ الأمن والنظام العام.
2: وأوضحت الداخلية في بيان صحفي اليوم الأحد أن الضبطيات والمخالفات شملت إقامة نقاط تفتيش وإزالة مركبات مهملة وتحرير مخالفات مرورية وضبط مخالفين لقانون الإقامة ومطلوبين على ذمة قضايا وأوامر إلقاء قبض، إلى جانب ضبط مركبات مطلوبة للحجز القضائي وأشخاص مطلوبين لبلاغات تغيب وقضايا جنائية وتنفيذ مدني.
1: وأضافت أن الضبطيات شملت كذلك حالات حيازة مواد مخدرة ومشروبات كحولية وضبط عمالة سائبة وأشخاص، إضافة إلى تحرير مخالفة وإغلاق محل لبيع لحوم فاسدة وإحالة عدد من العاملين فيه إلى المخفر بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
2: وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المضبوطين والمخالفين كل وفق اختصاصه.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: ننتقل معكم إلى خبرنا التالي. كرم وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة اليوم الأحد عددا من الشباب الكويتي في مختلف المجالات الرياضية والعلمية الذين رفعوا اسم الكويت في المحافل الدولية، وذلك في مقر الهيئة العامة للشباب والرياضة بحضور أولياء أمورهم والمشرفين عليهم.
2: وأكد الوزير الجلاهمة في تصريح صحفي بهذه المناسبة حرص الهيئة على مواصلة دعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات الرياضية والعلمية وتوفير البيئة المناسبة لصقل مهاراتهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من النجاحات التي تعكس صورة الكويت المشرقة في المحافل الدولية.
1: وأوضح أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الهيئة على احتضان المواهب الوطنية وتشجيعها، كما يؤكد على دور الأسرة في دعم مسيرة الشباب الكويتي نحو مزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعي الكرام، قامت مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم اليوم الأحد بجولة تفقدية لعدد من القطاعات الإدارية للإطلاع على سير العمل والوقوف على الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد 2026-2027 بما يسهم في توفير بيئة جامعية مهيئة لانطلاق الدراسة.
1: وأكدت الدكتورة الميلم في بيان صادر على الجامعة حرصها على تكامل الجهود ورفع كفاءة الأداء وتيسير الإجراءات بما

0: رفع كفاءة الأداء وتكامل الجهود أساس لانطلاقة ناجحة للعام الجامعي الجديد، موضحة أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز الجودة المؤسسية وتطوير منظومة العمل والاستفادة من الحلول المبتكرة بما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية ويرسخ كفاءة الأداء والاستدامة.
1: وأشادت بجهود العاملين في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أهمية مواصلة التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: مستمعينا الكرام، أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأحد قرارا وزاريا بشأن تنظيم شروط وآلية نقل المتعلمين العرب إلى صفوف المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية AFL في المدارس ذات المنهج الأجنبي، بما ينظم إجراءات تقديم الطلبات ودراستها واعتمادها، ويحدد الحالات المستحقة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية النقل.
1: وقالت التربية في بيان صحفي إن القرار حدد عددا من الحالات التي يسمح فيها بنقل المتعلم العربي إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية، وتشمل أبناء الدبلوماسيين والمتعلم العربي لأم غير عربية والمتعلم الذي قضى مدة لا تقل عن 3 سنوات خارج دولة الكويت ولم يسبق له التعليم في مدارس عربية.
0: وذكرت أن الحالات تشمل أيضا المتعلم الذي لديه تقرير إعاقة تعليمية معتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتقرير من اللجنة المختصة لتقييم مستواه اللغوي، وكذلك من سبق له الحصول على موافقة للانضمام إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية.
1: وبينت أن تقديم طلب النقل ومتابعته يتمان إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية على منصة AFL، حيث يبدأ الإجراء بقيام ولي الأمر بتقديم طلب نقل المتعلم وإرفاق المستندات والشهادات المطلوبة، لتتم بعد ذلك إحالة الطلب إلكترونيا إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص لاستكمال أعمال المراجعة والتحقق من مدى استيفاء الشروط والحصول على الموافقات اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: يعد الطفل الموهوب ثروة حقيقية تحتاج إلى وعي خاص في التعامل معها، فالموهبة وحدها لا تكفي لصناعة التميز، بل تحتاج إلى بيئة أسرية وتربوية قادرة على اكتشاف قدرات الطفل وفهم احتياجاته وتنميتها دون ضغط أو مبالغة في التوقعات. وبين تشجيع الموهبة والمحافظة على التوازن النفسي والاجتماعي للطفل، تبرز مسؤولية الأسرة والمدرسة في توفير المساحة المناسبة للإبداع والتجربة والتعلم. فكيف نكتشف الطفل الموهوب؟ وما هو الأسلوب الأمثل للتعامل معه؟ وكيف نحمي موهبته من الإهمال أو الضغط الزائد؟ نتعرف على ذلك مع الدكتورة أمثال عريفان، دكتوراه في تربية المبدعين والموهوبين.
3: السلام عليكم، معكم دكتورة أمثال العيفان، دكتورة في تربية الموهوبين والمبدعين. حديثنا اليوم يتمحور حول كيفية التعامل مع الطفل الموهوب. لا شك أن هذا الموضوع جدا مهم ويهم كل أسرة. في البداية علينا أن نعرف أن الطفل الموهوب مو بالضرورة يكون هو الطفل المتفوق أو الحاصل على أعلى درجات في المدرسة، فهذا الطفل نسميه طفل متفوق. أما الطفل الموهوب قد يكون طفل متفوق أو قد يكون متفوق في أمور أخرى، اللي مثلا متفوق رياضيا، فنيا، موسيقيا، أدبيا، متفوق مثلا في القيادة يكون قائد، متفوق في حل المشكلات، في حل أفكار خارج عن الصندوق.

كنا مثل ما نقول الإبداع. فإذا مفهوم الموهبة أوسع من مفهوم التفوق. زين، أنا في البداية في الأسرة شلون ممكن أني أنا أميز موهبة طفلي أو أعرف أن عندي طفل موهوب؟ في البداية لازم نتفق أن لا توجد يعني علامة واحدة تؤشر أو تميز الطفل الموهوب عن الأطفال الآخرين، وهذا بسبب تنوع مجالات الموهبة. فلا يمكنني أنا أسقط علامة على جميع المواهب. عندنا موهوب رياضي تفرق مؤشراته وتختلف عن الموهوب الموسيقي، عن الموهوب الدراسي، عن الموهوب مثلا الفني وإلى آخره. لكن هناك مؤشرات تؤشر أن عندي أنا طفل غير عادي، طفل موهوب، ولا هو التفكير المعقد والفضول والبحث. يعني لما أنا أشوف عندي طفل كثير الأسئلة وهو طفل صغير وعنده أسئلة كثيرة، فيستنزعج بعض الأسر أمانة يعني من عندهم طفل كثير الأسئلة. هذا مؤشر على أن الطفل اللي عندي طفل موهوب، عندي طفل لا يكتفي بالإجابة اللي أنا أعطيته، فدائما البحث ويسوي لي لوية ويبحث. بالعكس، هذا الطفل هو طفل أيضا عنده حب الاستطلاع وعنده حب البحث والتقصي. هذا مؤشر أنه يكون عندي طفل موهوب. يؤسفني في الاستشارات أنه يعني أنزعج أمانة من بعض الأسر اللي ما يكون عندها وعي كافي حول مؤشرات وخصائص الموهوبين. فمثلا لما يسقطون أن الطفل اللي عندهم طفل دائما يخرب ألعابه، فيتم معاقبته بتصرفه تخريبي مثل ما هم يعتقدون، بأنه يحرم هذا الطفل مثلا من طلعة أو من ألعاب جديدة أو من مصروف وغيره. فدائما أنا أقول أن الطفل الصغير عنده خيال واسع، وإحنا في تخصص الموهوبين أي طفل صغير يكسر ألعابه ما هدفه أنه يكسر أو يدمر أو يخرب، كثر ما هو هدفه أنه يستكشف القطع إلى قطع صغيرة ويعيد تشكيلها بحيث أنه يكون عنده لعبة جديدة بتشكيله هو بخياله، أو أنه يستكشف كيفية تجميع الأشياء وتكوين الأشياء. فهذا يعني نوع من أنواع المؤشرات اللي ممكن إحنا نستكشف أنه عندنا موهوبين. ودائما نقول نعطي الطفل مساحة من السلام ومن الأمان ومن يعني يختبر ويكتشف مواهبه ويكتشف ميوله، فإن نعرض له الكثير من المثيرات، نعرض له الكثير من الخبرات حتى نشوف وين دوافع الداخلية اللي تدفعه، ونشوف إلى أي جهة يميل، إلى أي مجال يميل، حتى إحنا نعرف كيف أن نغذي أو نشبع رغباته ونلبي احتياجاته. الحين مثلاً نبي نعرف الحين شلون نفرق بين الموهبة الحقيقية أو الاهتمام العابر. لا شك أن كل أسرة تهتم في عيالها وتحرص أنها يعني في بعض الأسر ما شاء الله يمرون علي دائماً الولد أو البنت من معهد إلى معهد آخر، من نادي إلى نادي آخر. هذا شيء يعني جيد، والاهتمام هذا يعني محمود وإيجابي، إلا أن إحنا يعني لازم نعرف أن الموهبة لا تصنع. يعني أنا ما أصنع عندي طفل موهوب، أنا أكتشف الموهوب وأرعاه. أي يعني أن الموهبة ليست مكتسبة، الموهبة هي فطرية. فنشوف أن الطفل من نفسه هو يميل إلى مثلا مجال وما يحب مجال آخر. فهذا المهم، أن إحنا لما نعرض له خبرات متنوعة نفتحها على مجالات مختلفة حتى إحنا نكتشف شنو المجال اللي هو يحب فيه. يعني كثير من الأسر تقول أن أنا ولدي ملول من مجال إلى مجال، من اهتمام إلى اهتمام، ما يستمر على مجال معين. فأنا أقول هذا مو طفل ملول، كثر ما هو لم يكتشف موهبته بعد أو لم يكتشف ميوله بعد. فبالعكس إحنا لازم نراعي هذه الأمور ونعطي فرصة لعيالنا يكتشفون مجالهم وموهبتهم، ونكون إحنا داعمين لهم. وأهم شيء بالنسبة لرعاية الأسر للموهوبين، إن الأسرة ما ترفع سقف التوقعات في عيالها، وتكون

0: هي الداعم النفسي، لأن الطفل الموهوب بالرغم من ذكاء العالي وتفرده بالحل المشكلات والإبداع، إلا أنه يحتاج دعم والإرشاد، وهذا هو الأهم. وعسى الله يوفق إن شاء الله عيالنا ويجعل فيهم منفعة البلاد والعباد. وشكرا لكم.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معاكم في مساء الخير يا كويت.
2: رباه إنا قد أنبنا طامعين إلى رضاك، ونلوذ من ثقل الذنوب يضمنا أبدا حماك. رحماك يا رحمن يا محيي النفوس ولا سواك، رحماك يا رحمن فاغفر إن تشأ ذنبا عصاك، وأقل إلهي عثرتي واحفظ بلادي في حماك. كويتنا أمنا.
3: أحبتنا، نحن مستمرون معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت حتى 8 مساء، ولكننا سنتوقف بعد ثوان قليلة، وذلك لدخولنا الفترة الدينية الخاصة بأذان العشاء.
4: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، أصبحت التكنولوجيا جزءاً من كل تفاصيل حياتنا، حتى في طريقة تصميم وبناء المنازل والمباني. واليوم أصبحنا نسمع كثيراً عن البناء الذكي، لكن ما المقصود به؟ وكيف يختلف عن البناء التقليدي؟ وما الفوائد التي يقدمها للأفراد والمجتمع؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا المهندس حمد الحمد، مهندس معماري. أهلاً وسهلاً فيك مهندس حمد.
4: اهلا فيك اختي، الله يسلمك.
3: حياك الله في برنامج مساء الخير يا كويت، واكيد عندنا بعض النقاط التي سنتحدث عنها عن البناء الذكي. بداية، ما المقصود بالبناء الذكي؟
4: ببساطة البناء الذكي هو البناء اللي مو فقط نقول انه بناء جميل او بناء يعتمد على الرفاهية. البناء الذكي هو المبنى اللي قادر يفهم احتياجات المستخدم باختصار. يعني مثلا احنا نشوف المباني التقليدية، المباني التقليدية دائما تلاقين الأنظمة فيها منفصلة، مثلا التكييف يشتغل بروحه، الليتات بروحه، السيكيورتي او الامن بروحه. اما المبنى الذكي فهو المبنى اللي خلينا نقول يحتوي على الحساسات والأنظمة الذكية اللي قادرة تتواصل مع المستخدم بحيث انه تعطيه احتياجاته بشكل صحيح وتوازن له فيها.
3: نعم نعم، يعني أيضا يمكن في بعض الأمور اللي تكون في هذا المبنى للتخلص من النفايات بطريقة يعني غير مرهقة، ويعني فيها نوع من التكنولوجيا، صح؟
4: عدل، شوف النفايات نقول نقدر نستخدمها نوع من سهولة الاستخدام، أو نقول
3: التخلص منها بطريقة سهلة.
4: بطريقة سهلة، ولكن البناء الذكي هو البناء اللي يتحكم في الأنظمة الداخلية في البيت.
3: نعم.
4: سواء عندنا الإضاءات، عندنا التكييف، عندنا المياه، كل ما هو ممكن يرتبط بالتكنولوجيا يتحكم في المبنى الذكي.
3: نعم، يعني نقدر نقول مهندس حمد أن البناء الذكي ممكن أن يساهم في مثلا ترشيد الكهرباء على سبيل المثال؟
4: أكيد طبعا، يعني مثلا نقول طبعا شوف أول شيء خلينا نوضح، هي النظام الذكي هو عبارة عن حساسات، يعني هي أنظمة، مثلا في أنظمة تدير المباني، تتحكم بالتكييف، تتحكم بالإضاءة، تتحكم بالأمن، وعندك تتحكم بالإعدادات الذكية. فهذه الأنظمة يعني مثلا في المنازل الذكية أفضل استخدامات، يعني مثلا تخيل عندك فراغ، المستخدم لما يدش الفراغ تبدأ الإضاءة تشتغل، التكييف يبدأ مدال له هو طول الوقت 21، إذا أنا برا التكييف يكون 24-25 يحافظ على
3: البرودة. نعم،
4: ولكن لما احنا نقل التكييف من 23 يقل استهلاك الطاقة بشكل كبير.
3: صحيح.
4: صار لما أدش فراغي النظام الذكي يبدأ يرفع لي أو عفوا ينزل لي درجة الحرارة لل 21 وال 19 اللي أنا محتاجه، مجرد ما أطلع يبدأ يقلل. يعني حتى في أنظمة متطورة اللي هي خلينا نقول حساسات اللي تقيس عدد الأشخاص، بناء على عدد الأشخاص اللي بالفراغ يبدأ يعطيني الإضاءة المناسبة، يعطيني التكييف المناسب، مجرد ما يطلعون يقل هذه الأمور. فتخيل شنو مردود هذه الأنظمة على التكييف وعلى الإضاءة.
3: نعم، يعني فقط يعني هذه التقنيات اللي تتوفر في المبنى الذكي، أم هناك بعض التقنيات الأخرى؟
4: شوف، هو التقنيات الذكية عندنا اللي هو التحكم في الإضاءة، التحكم في التكييف طبعا، أنا أشوف هذا من أهم البنود اللي نحتاجها في الوقت الحالي، في السكيورتي، في الكاميرات، في التحكم في البعد، يعني ممكن أنا أفتح باب البيت وأدش من أنا وأنا مو بالبيت، أتحكم في الستائر. ولكن إذا جينا على الترشيد على توفير الطاقة في أفضل هنقول أو أساسيات اللي نتمنى نشوفها دائما في جميع المنازل اللي قاعد تبنى في الأوقات الحالية والقادمة، اللي هي التوفير الطاقة اللي تعتمد على شنو أو نحتاجها،
3: نعم
4: عندنا التكييف وعندنا الإضاءة، لأن ترى تقريبا 70% من استهلاك الطاقة في البيت رايح على التكييف.
3: صحيح صحيح. مهندس حمد، يعني هل البناء الذكي يقتصر على المشاريع الضخمة أم ممكن أن يستخدم أيضا في المنازل المباني السكنية العادية؟
4: البناء الذكي مصمم أنه يستخدم لأي مبنى سواء تجاري أو سكني. ممكن نبدأ من أساسيات الأنظمة اللي نستخدمها في هذه المباني، عندك التكييف، عندك الإضاءة، عندك الستاير، عندك الكاميرات، عندك عدادات مراقبة استهلاك الكهرباء والمياه، فهذه تنطبق على جميع المباني، ما هي عصرية إذا كان منزل أو كان مبنى استثماري.
3: نعم، ولكن على يعني على جانب آخر مهندس حمد، هل يعتبر من وجهة نظرك يعني أن هذا البناء يعني ممكن أن يعني يعتبر مكلف بالنسبة للشخص إذا حاب أن يكون هذا المنزل منزل ذكي، ولا من خلال يمكن التوفير توفير الطاقة والأمور هذه ممكن أن هذا الشيء يكون أفضل فيما بعد على المدى البعيد؟
4: شوفي، النظام الذكي او البناء الذكي باختصار هو استثمار في المنزل. انت ما تقيس تكلفة الحين، ولكن خلال سنة سنتين بالكثير ثلاثة انت تبدأ توفر، تبدأ
3: نعم،
4: تجني ثمارها.
3: ترجع المبالغ اللي أنت أساساً أنفقتها لي يعني لهذا البناء، صح؟
4: اكيد اكيد طبعا. يعني في احد المشاريع مثلا احنا عندنا حاليا المشروع، مجرد ما تدش الناس تبدأ تتدفق في المشروع تبدأ الإضاءات، أو شيء تكون إضافات الإضاءات مثلا باهتة خفيفة عشان نوفر بس في استهلاكه، مع التكييف الدش تبدأ الإضاءة تزيد، تبدأ التكييف تزيد، فقيس هذا الفراق على مدار الشهر، فتكلفة تكلفة كبيرة. وبعدين إذا بنقيسها على المنازل، المفروض إن هي تكون مدروسة من ميزانية المبنى. أنت التصميم الصحيح
3: نعم
4: لما أنت تأسس مع موضوع البناء الذكي من ضمن ميزانيتك توازنها، فأنت بالنهاية ما تعتبر تكلفة إضافية، تكلفة إضافية لما أنت تحط شيء فوق ميزانياتك. فالمفروض أن النظام الذكي يكون جزء من مرحلة البناء،
3: نعم
4: فبالتالي يعني تكون موفرة جدا على المدى البعيد.
3: نعم
4: وعلى فكرة عفوا، بس تكلفتها ترى على المباني المنازل يعني ما تتعدى تقريبا 3000 2000 3000. طبعا هي تعتمد حسب احتياجك، لأن النظام الذكي حسب احتياج المستخدم تبدأ تختار الأنظمة اللي تناسب استخدامك، عرفتي؟
3: نعم مهندس حمد، من وجهة نظرك ما أكثر مفهوم خاطئ يتداولون الناس عن البناء الذكي؟
4: البناء الذكي فقط ان اكثر الناس نقول تشوف ان ايه هي رفاهيه، زين ان انا مجرد انا عندي نظام اتحكم فيه بالتليفون ومستانس. لا لا، النظام الذكي وطبعا غلاءه يعتقدون انه هو شيء فاحش الغلاء. الانظمه الذكيه الاساسيه للترشيد وتوفير الطاقه هي تكلفتها في متناول الجميع، ولكن هي فقط أن تكون مدروسه من عمليه التصميم. وانا دائما اقول حتى لو انت ما تقدر حاليا ميزانيتك على قدك، اسس حق النظام زين بتاسيسه وطوره في المستقبل.
3: نعم
4: يعني دائما يعني مثلا اللي تفوته موضوع الخلايا الشمسيه او استخدام الطاقه الشمسيه، نظام الانظمه الذكيه، اذا ما عندك امكانيه حط لك ميزانيه اسسها، ومع الوقت مصيرك راح تحتاجها.
3: نعم مهندس حمد، دائما يقولون يعني بعض نقول الأجهزة أو الأمور اللي تعتمد على التكنولوجيا خراباتها كثيرة، هل فعلا هذا النظام ممكن يحتاج بعدين صيانة وخراب ولازم تقعد تصلح وتسوي، ولا لا ما في هالموضوع؟
4: شوفي، الأنظمة الذكية موضوعها بسيط جدا، هي عبارة عن سنسرات. السنسرات هذه لها أنظمة تقرا سنسرات، يعني عندك سنسر حق الاضاءه، سنسر حق التهويه، حسب ما انت تحتاج. فانت هي منظومه بسيطه، هي عباره عن سنسرات وتعطيك قراءات، وبناء على القراءات هذه السيستم يبدا يشتغل عليها. فهي يعني ما هي منظومه ذات خلينا نقول أضرار أو خرابات أو تكاليف مع الوقت، يعني هي بسيطة. ممكن الأنظمة الذكية اللي تعتمد على الرفاهية ممكن خراباتها وايد وتحتاج برمجة، ولكن هذه خلينا نقول هي مركزة أكثر على قراءة استخداماتك، وبناء عليها تبدأ تعطيك بعض الحلول في توفير الطاقة.
3: نعم مهندس حمد الحمد، مهندس معماري، وسعيدين احنا بهذه النقاط، وخصوصا احنا نتحدث عن البناء الذكي. بودي اعرف من حضرتك ابرز التحديات اللي تواجه انتشار البناء الذكي في منطقتنا، سواء كانت تقنية او اقتصادية او تشريعية.
4: اول شيء عندنا الوعي، اكثر الناس ما عندهم وعي باستخدام التكنولوجيا في المباني. التكنولوجيا ما هي رفاهية، التكنولوجيا محتومة علينا ولكن يعني ما نستغني عنها. أول شيء الوعي طبعا، ثاني شيء عندنا التكلفة الأولية، خصوصا أن إذا ما تم التخطيط وما تم حسم ميزانيتك فهذا تعتبر مشكلة، يعني ما تم تبني فوق حاجتك وتباشر بالدخل نظام ذكي فيصير عندك خلل. وثاني شيء يكون في تكامل بين الأنظمة، يعني هذه الحلول أو هذه الأمور لازم تتم دراستها من الأول عشان ما نقع في هذه التحديات.
3: نعم مهندس حمد، شلون أو كيف يسهم البناء الذكي في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الطاقة والموارد البيئية؟
4: شوف، إذا نتكلم عن الاستدامة، الاستدامة تنقسم إلى عدة عوامل. أول شيء التصميم، التصميم مالك يكون مراعي توجيه المبنى الموجه بشكل ان انت تقلل دخول الحراره وتدخل الاضاءه المناسبه، تعزل البيت بشكل تمام، تختار الالمنيوم والزجاج بما يناسب واجهاتك. حتى التصميم احيانا الكتل والبروزات تعطينا تظليل تقلل على وجود الحراره على المبنى، كفاءه التكييف طبعا مع الانظمه الذكيه، هذا كلها امور تعطينا طريقة الاستدامة والحفاظ. عشان نفس الوقت احنا سوينا استدامة، اذا شلون نحافظ على الطاقة مالتنا ونقلل الاستهلاك، ندش في النظام الذكي. النظام الذكي طبعا يقدر يراقب استهلاك الكهرباء الماي لحظة بلحظة، راح تعرف انت وين مناطق الهدر عندك ويعدل لك تشغيل حس، يعني يعدل لك طريقة الاستخدام بحيث ان انت تتفادى الهدر. فانت بهالحالة عندك مبنى مستدام وعندك مبنى يحافظ على الطاقة والموارد الخاصة في المبنى.
3: نعم. مهندس حمد، يقولون أن المستقبل هو المباني الذكية، إحنا الحين بالكويت أين موقع الكويت من هذا التحول في انتشار المباني الذكية لدينا؟
4: والله الكويت يعني مو بعيد عن هذا التوجه، لكن أعتقد أن يعني للحين قدامنا مرحلة انتقالية. الكويت عنده طبعا توجه واضح نحو البنية التحتية والاستدامة، وطبعا نشوف هذا ضمن توجيهات رؤية الكويت 2035.
3: نعم.
4: لكن إذا نتكلم عن، خلينا نختصر حاليا على انتشار المباني الذكية كمنظومة متكاملة، فأنا أعتقد أننا يعني قدام فرصة كبيرة في العوامل القادمة إن شاء الله تكون موجودة. يعني هي راح تكون أساس من أساس المنزل، ولكن فقط الوعي يحتاج أن الناس يكون عندها ثقافة استخدام التكنولوجيا هذه في الوقت الحالي.
3: نعم مهندس حمد، أخيرا وليس آخرا، بودي أعرف من حضرتك، إذا كان في شخص يخطط لبناء منزل جديد، أهم ثلاث نصايح تقدمها له ليكون منزله أكثر ذكاء وكفاء من البداية؟
4: أول نقطة، خطط صح من البداية وخلي تصميمك مراعي وجود النظام الذكي، هذه النقطة الأولى. ركز على التكييف والطاقة، شلون توفر تكييفك والطاقة، لأن أكثر الناس بعد البناء، والحين نشوف أكثر الناس مشكلتها في فاتورة الكهرباء. إنزين، ودائما لما نتأسس حق النظام الذكي اجعله أنه يكون قابل للتطوير مع الزمن، ما يقتصر على فترة محددة. هذه أهم أمور إن شاء الله، والتوفيق للجميع يا رب.
3: نعم شكرا لك المهندس حمد الحمد، مهندس معماري، على هذه يعني النقاط المهمة والنصائح الفعلا مهمة، خصوصا أن احنا مقبلين على هذا النوع من البناء. شكرا لك.
4: الله يسلمك.
3: يعطيك العافية.

0: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معاكم في مساء الخير يا كويت.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: أهلا بكم أيها الأحبة من جديد على الهواء مباشرة، متواصلون معكم. لغة برايل هي وسيلة مهمة ساعدت المكفوفين على القراءة والتعلم والتواصل، لذلك اليوم نرى طرقا جديدة ومبتكرة لتعليمها وتعلمها، منها برايل الملونة التي من الممكن أن تكون وسيلة سهلة وممتعة للمبصرين كذلك المكفوفين مستمعين الكرام. لذلك سنتعرف أكثر على برايل الملونة، ما هي هذه اللغة وكيف نتعلمها وما هي أهميتها في تعزيز التواصل والدمج بين أفراد المجتمع. سيجيبنا على هذه الأسئلة وأكثر ضيفنا الكريم عبد الرحمن العدواني. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، حضرتك مدرب كفيف ومعنا في برنامج مساء الخير يا كويت.
3: مساء النور والسرور على كل من يسمعنا عبر الإذاعة دولة الكويت الحبيبة ومستمعينكم الكرام، وشكرا على هذا الاستضافة الكريمة من برنامجكم الكريم لتسليط الضوء على ابتكار جديد أول على مستوى الخليج العربي وأيضا الوطن العربي بإضافة ألوان لنقاط برايل حتى تكون ذات ألوان ملونة وتكون سهلة وميسرة حق إخواننا المبصرين، وأيضا تعطي ذوي إعاقة بصرية مفهوم جديد لطريقة إخواننا المبصرين في الكتابة والقراءة.
2: نعم، حضرتك سال عبد الرحمن أنت صاحب الابتكار صحيح؟
3: نعم صحيح. سجل في مكتبة الكويت الوطنية في مصنف فريد أول، وأيضا لله الحمد سجل في مقر الأمم المتحدة في كمصنف أول عالمي.
2: تستاهل. دعنا نتعرف أكثر على تفاصيل هذه الطريقة، طريقة برايل الملونة. ذكرت أن حتى المبصرين يستطيعون أن يشاركوا إخوانهم المكفوفين بتعلم هذا الأمر، يعني المبصر من الممكن يعني أن نتفرق مع الألوان، ولكن كيف من الممكن أن يستفيد منها الكفيف برايل الملونة أستاذ عبد الرحمن؟
3: أكيد أنت عارف أخوي عبد الله، مثل ما أنت عارف أن الحاجة هي اللي أولدت هذا الاختراع أو هذا الابتكار بتحديدا. لأن لما أنا شخص من ذوي الإعاقة البصرية حبيت أنقل هذه الطريقة، لأن لازم الهم أخوي عبد الله لازم نصحح بعض المفاهيم المنتشرة عند الناس غلط.
2: نعم.
3: على سبيل المثال لغة برايل، لغة برايل هذا الدارج عند الناس دائما. هي مو لغة برايل، هي طريقة برايل.
2: صحيح.
3: والسبب لأن لغة هي تعتمد على قواعد وصرف ونحو، ولكن طريقة برايل لا تعتمد على قواعد. نعم.
2: هي وسيلة.
3: هي وسيلة للقراءة والكتابة ووسيلة خاصة لذوي الإعاقة البصرية، لأن تميزوا بهذه الطريقة، وهذه الطريقة الأمانة عريقة لأكثر من 1825 وحنا 2026 وزود، يعني
2: وفعالة، يعني فعالة بشكل كبير جدا. أصبحنا نرى يعني مكفوفين يعملون في مجال الإعلامي يقرؤون بمنتهى الجمال.
3: صحيح، لأنها دخلت في الوسائل التكنولوجية الحديثة.
2: نعم.
3: في اللابتوبات، في المحمولات، في الهواتف، حتى في الهواتف الذكية دخلت طريقة برايل. وعلى فكرة يعني أخوي عبد الله، لولا أن بعد الله سبحانه وتعالى ودخولها الوسائل التكنولوجية كانت الآن أداة قديمة واعتبر من أنا أسميها كلاسيك، يعني صارت تقليدية، لأن أغلب الجيل القادم من ذوي الإعاقة البصرية يستخدمون الآن البرايل الذكية أو برايل الحاسوبية اللي هي تستخدم عن طريق اللابتوبات أو الحواسيب الكمبيوترات مثل ما
2: التقدم يحتم ذلك أستاذ عبد الرحمن. يعني
3: أكيد. نعم. ذلك، بس أنا قصدي أن لولا يعني دخول التكنولوجيا على طريقة برايل كانت الآن طريقة قديمة ومحتاجة إلى تحديث. لذلك حنا كأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية نفضل هذه الطريقة، أصبح عندنا الزام بأن نطور هذه الطريقة كثر ما نقدر حتى نصل إلى مرحلة أن تواكب هذا الوقت. نعم. وهذا الوقت خلانا غير كذي احنا نبي نستخدم هذه الأداة كدمج لذوي الإعاقة البصرية في المجتمع.
2: كيف يتم ذلك أستاذ عبد الرحمن؟ يعني يا ريت لو تشرح لي أنا شخصيا وتشرح للمستمعين أيضا، أريد أن أتعرف على تفاصيل طريقة برايل الملونة.
3: طيب احنا الحين طريقة برايل هي تعتبر هي نقاط بارزة ذات 6 نقاط يسمونها ذات 6 نقاط. نقاط بارزة تستخدم اليدين بدل العينين للقراءة والكتابة.
2: نعم.
3: يعني أنا أتحسس بيدي بدل لا أن أقرأ في عيني. هذا عوضا لطبعا فقدان الإبصار عند ذوي الإعاقة البصرية.
2: واضح. نعم.
3: فهذه الطريقة نقلت ذوي الإعاقة من لا تعليم إلى تعليم، ومن ظلام إلى نور، ومن لا يعني لا ثقافة ولا علم ولا قراءة إلى الآن درجات عليا في الماستر والدكتوراه
2: والحمد لله. الحمد
3: في الآن دكاترة من ذوي الإعاقة البصرية، والآن في طلبة في الدراسات العليا من ذوي الإعاقة البصرية. طبعا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ابتكار برايل. طبعا برايل هي أصلا صاحبها اسمه لويس برايل، وهو
2: نعم.
3: فرنسي الأصل.
2: نعم.
3: وهو كان طفل طبيعي، وسبحان الله أراد ربي أراد أن أصيب إحدى عيني وفقد الإبصار بعد ذلك، وكان طالب لدرجة أنه شغوف بالقراءة والكتاب، وهذا اللي خلاه يدور على حل أنه يوصل إلى مرحلة أنه يقرأ ويكتب طريقة
2: نعم.
3: طبيعية، وهذا اللي ابتكر من خلاله طريقة برايل، وأهدى يعني كثير من
2: الأستاذ عبد الرحمن. أنا لا أريد يعني أن يأخذنا الوقت حيث أننا نقترب من ختام برنامج، لذلك أريد تفاصيل عن برايل الملونة من فضلك.
3: طبعا احنا عندنا إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى وبعد تعاون جميل من مركز نماء للتطوع جمعية الإصلاح الاجتماعي في إقامة دورة خاصة بطريقة برايل غدا في مركز نماء للتطوع في الروضة إن شاء الله. مدة الدورة أو برنامج التدريب مدة 2 يومين.
2: نعم.
3: راح يكون فيها كثير عن نتكلم عن كثير عن البرايل الأول. البرايل الأول اللي هي ميزتها استخدمت الألوان لتلوين هذه النقاط البارزة.
2: نعم.
3: أنا لما جيت أعلم إخواننا المبصرين طريقة برايل لقيت عندهم حاسة لمس ضعيفة جدا.
2: نعم صحيح.
3: أو قد ليش الأسباب كثيرة، أبرز هذه الأسباب اللي هي استخدام البصر بدلا نعم. عن اي حاسه اخرى
2: ما يعتمدون عليها. نعم.
3: لا يعني المبصرين اخواننا المبصرين يعني عندهم الاستخدام البصر يصل الى 99%.
2: صحيح.
3: نعم. اذا مو 100%.
2: نعم.
3: فلذلك الحاسه اللمس عندهم ضعيفه جدا. ومعلومه مهمه جدا، اي احد كان حتى لو اعاقه بصريه عنده مشكله في الحاسه اللمس راح ما راح يقدر يتعلم طريقه البرايل.
2: نعم.
3: فلذلك اوجدنا هذه الالوان لنسهل عمليه حفظ النقاط برايل عن طريق الالوان باستخدام الوان وطنيه علم الكويت زائد طبعا علم الكويت اللي هو الاسود والاخضر والابيض والاحمر وزائد الاصفر والازرق، حتى يكون طبعا الاصفر اختير لان علم الاسرى والمفقودين العلم اللي طلع بعد غزو الكويت الله لا يعود إن شاء الله.
2: آمين.
3: وكذلك الشعار دولة الكويت اللي هو شعار دولة يعني كل شيء فيها أزرق.
2: نعم
3: يعني.
2: صحيح. هل طبقت الطريقة هذه على المبصرين أستاذ عبد الرحمن؟
3: أي نعم، أنا أعطينا كثير من الدورات في جمعية المحامين، أعطينا أكثر من دورة في مكتبة الكويت الوطنية، كذلك أعطينا دورات كذلك في مدارس خاصة أعطينا فيها دورات في طريقة برايل الملونة. ولذلك
2: كان أسهل عليهم، كان أسهل من الطريقة التقليدية على المبصرين.
3: طبعاً هم أصلاً الإخوان المبصرين فضلوا الألوان بحفظ الأماكن نقاط برايل لأننا يصعب عليهم لمسها، فلما حفظوها بالألوان بدأت أيديهم تتحرك عشان يتحسسون
2: النقاط. نعم. للمكفوف السيد عبد الرحمن، إذا المكفوف أراد أن يتعلم طريقة برايل للقراءة والكتابة كم من المدة، كم من الوقت؟
3: لا هي طريقة برايل الملونة مو حق الإعاقة.
2: نعم أتكلم عن طريقة تقليدية عموما كم من المدة؟
3: لا أنا قصدي أخوي عبد الله عشان أوضح أيضا بالإضافة إلى طريقة برايل الملونة في طريقة المجسمات للحروف العربية والإنجليزية العادية.
2: نعم.
3: مثل الألف والباء والتاء هذه عندنا عبارة عن مجسمات مصغرة لتعليم ذوي الإعاقة البصرية الكتابة العادية، شلون أكتب الكتابة العادية، شلون أكتب اسمي بالكتابة العادية، لأنهم تعودوا دائما على الطريقة برايل. لما أقول له ألف ممكن ما يتخيل شلون، ما يتصور مثلا الألف شلون تكتب أو الباء شلون تكتب.
2: صحيح.
3: مثلا وهكذا. فلما تصير عند ربط بالحنا، هذا أحد الأهداف من الأساسية من البرنامج التدريبي، أو إن شاء الله يعني في المستقبل يكون منهج تربوي في وزارة التربية، إنه تكون هناك ربط للمفاهيم البصرية لعند الإعاقة البصرية.
2: نعم.
3: لأن أنا مجرد ممكن أقول مثلا لون معين، زين، ممكن الإعاقة البصرية تخيل شيء ثاني.
2: صحيح.
3: غير الواقع.
2: صحيح.
3: يعني مثلا صحيح. مثلا سبيل المثال، هل ممكن أحد يتخيل أن الثلج لونه أسود؟
2: لا يعني إذا كان شافه من قبل لا، مستحيل.
3: أكيد صح ولا لا؟
2: نعم.
3: لكن الإعاقة البصرية ممكن يربط هذا اللون باللون الثلج لأنه ما شافه.
2: صحيح.
3: فقال له أنا ما حد علمني أو ما حد قال لي إن مثلا اللون الأسود يرتبط مثلا بأشياء معينة.
2: نعم.
3: واحد اثنين ثلاثة، أو الأبيض وكذلك.
2: نعم.
3: عرفت شلون؟
2: نعم.
3: فإحنا محتاجين إن نربط المفاهيم عند الإعاقة البصرية. باختصار كلمة ما حد علمني وأنا صغير، لا، ما في شيء اسمه ما أحد علمني.
2: نعم.
3: لازم تكون تتخيل وفق الواقع اللي أنت الموجود فيه،
2: وأنتم تساعدونهم على هذا التخيل. عودة مرة أخرى إلى سؤالي سيد عبد الرحمن، هل طريقة برايل للقراءة والكتابة من السهل تعلمها بالنسبة للمكفوف وأيضا للمبصر؟
3: أي نعم، طبعا أنت عارف أخوي عبد الله، يعني كل شخص وشخص يفرق عن هذا، لأن قدراتك
2: بالمتوسط، يعني بالمتوسط صلى الله عليه وسلم،
3: يعني أنا أتوقع يعني إذا كانت مكثفة بحدود أسبوعين إن شاء الله يعني ممكن أن ينجز هذه المرحلة الأولى الأساسية.
2: يعني ليست صعبة كثيرا، أسبوعين مدة يعني تعتبر قصيرة، ومع الألوان تصبح أسهل.
3: نعم.
2: مع الألوان بالنسبة للمبصر تصبح أسهل، تصبح أقصر.
3: محن البرنامج للتدريب باشر وعقب باشر ويومين.
2: نعم. نعم.
3: باستخدام الألوان حنا سهلنا العملية.
2: أين سيكون يعني هذا البرنامج سيد عبد الرحمن؟
3: في مركز نماء للتطوع غدا في فترة المسائية من 5 إلى 8 إن شاء الله.
2: نعم.
3: طبعا
2: بالمجان سيد عبد الرحمن؟
3: إيه، الدورة حنا تعاوننا مع نماء الخيرية أساس أن تكون مجانية للمسؤولية الاجتماعية اتجاه يعني أهلنا وأصحابنا وأصدقائنا من ذوي الإعاقة البصرية وأخواننا المبصرين، حتى يعني يستفيدون، وحنا أيضا هذه مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه مجتمعنا الكويتي ودمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع.
2: عساكم على القوة. عساكم على القوة.
3: وحنا نبي يعني أيضا أخواننا المبصرين اللي يعني يسمعنا عبر إذاعة دولة الكويت الحبيبة يشاركنا في هذه يعني هذا البرنامج التدريبي الحصري يعني على المستوى الخليج العربي وأيضا الوطن العربي، لأن ما في أحد يعطي برايل ملولة غير هنا في الكويت، والحمد المتحدث معكم هو اللي الوحيد اللي يعطي في الوطن العربي بالألوان.
2: عساك ذخر سيد عبد الرحمن.
3: الله يسلمك.
2: الله يعطيك العافية.
3: حنا نبي نكون أحد يعني رواد الدمج في المجتمع الكويتي في خلال هذه البرامج التدريبية أو هذه يعني المبادرات الإنسانية اللي تجمد ذوي الإعاقة البصرية أو ذوي الإعاقة بشكل عام بمجتمعهم.
2: بإذن الله. عسى الله يوفقكم. عسى الله يوفقكم. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن العدواني المدرب الكفيف على هذا اللقاء الذي خصيت فيه برنامج مساء الخير يا كويت.
0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
4: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
2: وفي الختام سلام، تذكروا بأننا في بداية هذا الأسبوع، لذا هو الوقت المناسب لوضع الخطط والأفكار. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني،
4: كنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
2: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
4: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
2: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
4: مستمعي الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الحزيم.

في جولتنا هذا المساء. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل بصورة يومية، وإن عبور المضيق

0: حاليا يتطلب استخدام القوى العسكرية. وزير الدفاع اليمني يقول إن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 أشخاص في غارات للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على عدد من البلدات جنوب لبنان. الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن انتشال جثامين 100 شهيد من تحت الأنقاض، بينهم 70 طفلا. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين بحكومة الاحتلال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة إلى غرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتصريحات الصادرة عن وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لما تمثله من تعد صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وانتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت الخارجية في بيان لها اليوم الأحد رفض دولة الكويت القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياتهما في التصدي لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن مثل هذه الطروحات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة وما تضمنته من رفض قاطع للتهجير القسري، محذرة من تداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وجددت التأكيد أيضا على موقف دولة الكويت الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في ملف التصعيد في المنطقة، حيث قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بصورة يومية، مشيرا إلى أن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية، وأن البحرية الأمريكية تساعد العديد من السفن لعبور المضيق. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم إن قواتها غيرت مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. دبلوماسيا، قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار. وأضافت الوزارة أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتوائها والدفع نحو الحلول السلمية عبر الحوار والتفاوض، بما يسهم في خفض حدة التوتر ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. من جانبه ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من نظيره الإيراني عباس عراقجي لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. في اليمن، قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن القوات المسلحة ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن، مثمنا الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في أكثر من جبهة خلال مواجهتها مع جماعة الحوثي. من جانبها أعلنت القوات اليمنية الحكومية أنها تخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي في الكدحة غرب مدينة تعز، إضافة لمواجهات متواصلة بين الجانبين في جبهة البرح غرب تعز، حيث تمثل هذه الجبهة عقدة استراتيجية واصلة بين طرق متعددة تربط مديريات الساحل بالمدينة. وفي لبنان، أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم عن إدانته لتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مطالبا واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص في الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على عدد من البلدات جنوب لبنان. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: تصعيد إسرائيلي جديد في الجنوب تركز صباح اليوم في مدينة النبطية وبلدات محيطة بها، ولا سيما عرب صليم وكفر رمان والنبطية الفوقة، مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا مادية جسيمة، حيث أعلنت وزارة الصحة سقوط 4 قتلى وعشرين جريحا في حصيلة أولية، ما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 4362 قتيلا و 12378 جريحا. ففي بلدة عرب صليم شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل سكني، ما أدى إلى مقتل سيدتين وإصابة 6 أشخاص بينهم طفلتان، كما أنذر جيش الاحتلال سكان أحد المباني بالإخلاء قبل أن يتم تدميره بالكامل. وفي بلدة النبطية الفوقة أسفرت الغارات عن سقوط قتيلين وجريحين وتدمير مستشفى، أما في بلدة كفر رمان فقد أدت الغارات إلى إصابة 4 سيدات بجروح. الاعتداءات الإسرائيلية توسعت لتطال مدينة النبطية، حيث أدت الغارات إلى إصابة 8 أشخاص بينهم سيدة وطفلة، وإلحاق أضرار كبيرة بمبنى وزارة المالية وبمؤسسات تجارية وتدمير منزل تراثي. ومساء استهدفت غارة المدينة، ما أدى إلى سقوط قتيلين وجريح بحسب المعطيات الأولية. جيش الاحتلال زعم أن الغارات جاءت رداً على إطلاق مسيرتين من حزب الله باتجاه قواته، فيما شددت المواقف الرسمية اللبنانية على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية ورأت فيها خرقاً لكل التفاهمات، حيث اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنها تصعيد خطير يتجاوز الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار، ليطال هذه المرة مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدماتية، إضافة إلى مستشفى ومركز صحي، بما يعكس نية واضحة لضرب استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية وتعطيل مصالح الناس اليومية. وحمل الرئيس عون الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المستمر، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا أن لبنان رغم كل هذه الاعتداءات ماض في التزامه بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه. بدوره أكد رئيس الحكومة نواف إسلام أن هذه الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة وتلبية حاجات المواطنين. واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن إسرائيل ماضية في تحويل الجنوب وأهله وممتلكاتهم إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق الانتخابات المقبلة، مضيفا أنها تثبت عدم التزامها بأي صيغ وقف إطلاق نار وتفلتها من الاتفاقات والتفاهمات. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في جديد الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد فلسطينيين 2 بينهما طفلة وإصابة 6 آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على القطاع. من جانبه أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن انتشال جثامين 100 شهيد من تحت أنقاض منازل دمرتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 70 طفلا. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة بالقصف المدفعي والغارات الجوية وإطلاق النار الكثيف. ففي مدينة غزة دمرت طائرات جيش الاحتلال مجمع الصخرة التجارية في حي التفاح وقصفت مدفعيته محيط مفترق السنافور، بينما استهدفت غارة

0: فجر جيش الاحتلال مربعا سكنيا في منطقة أبو العجين شرق دير البلح. وفي رفح أطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة باتجاه الأحياء الشمالية. وفي خضم هذا التصعيد الميداني شيع أهالي القطاع اليوم جثامين ورفات نحو 100 شهيد، بينهم أطفال ونساء انتشلوا من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في حي الزيتون خلال العدوان الأخير على القطاع. وقال الدفاع المدني بأنه انتشل منذ بدء الحملة 233 جثمانا من أصل 407 مفقودين، مشيرا إلى أن أكثر من 8000 جثمان لا يزالون تحت الأنقاض في ظل نقص حاد في المعدات. وقد حذر المركز الفلسطيني للمفقودين من أن عمليات نقل وتفتيت الركام التي ينفذها الاحتلال تطمس الأدلة وتعيق التعرف على هوية الضحايا، مطالبا بتدخل دولي فوري لوقفها. وعلى الصعيد السياسي، أدانت 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، واعتبرتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ويبقى المشهد في غزة مركبا بين نار القصف وثقل الجنائز وضغط المخططات السياسية. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحامها بلدة عقابة شمال طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقامت قوات الاحتلال بوقف العمل في عدد من المنشآت والأراضي بمنطقة جبل عجرم غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل، دانت 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزيري الأمن القومي والدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح خطط وأليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم. وشدد وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وأندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية في بيان مشترك شددوا على أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وتهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. في الملف السوداني، أعلنت هيئة إغاثية سودانية اليوم وفاة 23 شخصا وتسجيل أكثر من 300 إصابة واشتباه بالكوليرا في منطقتين بولاية غرب كردفان جنوب السودان وسط نقص في الأدوية وصعوبات في إسعاف المرضى، داعية الهيئة المنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري وتقديم الأدوية والمساعدات الغذائية للسكان. في الشأن الليبي، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم دعم المجلس لكل توافق يقرب البلاد من الانتخابات وينهي المرحلة الانتقالية في ليبيا. وشدد المنفي على أن وجود مؤسسات انتخابية قائمة يتيح المضي في الاستعداد للانتخابات بالتوازي مع معالجة المسائل محل الخلاف بدلا من إبقائها رهينة لتسوية جميع الملفات، مؤكدا ضرورة احترام سيادة الدولة ومؤسساتها واختصاصاتها وألا يكون الوصول إلى المسؤولية العامة بفرض الأمر الواقع أو توظيف النفوذ السياسي والمالي. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت 258 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الساعات الماضية. بالمقابل، قال حاكم مقاطعة خاركييف الأوكرانية إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجمات روسية استهدفت 14 منطقة بالمقاطعة خلال 24 ساعة الماضية. وفي ملف المفاوضات، قال المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف إنه متفائل إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها بمعية جاريد كشنر في كييف مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. واجتمع المبعوثان الأمريكيان بالرئيس الأوكراني في كييف اليوم في إطار تجدد مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وذلك غدا.

0: ذات محادثات أجرياها في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: في تحرك دبلوماسي أمريكي جديد لإحياء مسار التفاوض بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، أجرى المبعوثان الأمريكيان ستيف ويكتوف وجاريد كوشنر محادثات في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زينيلسكي، وذلك غداة محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. المبعوث الأمريكي ويكتوف قال إنه برفقة كوشنر أجريا مناقشات جوهرية وهامة مع الرئيس الأوكراني، معربا عن تفاؤله بعد هذه المناقشات بعد اختتام الجولة الأولى من المحادثات التي انتهت قبل قليل. من جانبه قال كوشنر في تصريحات للصحفيين عقب الجولة الأولى من المحادثات، قال إن الوفد الأمريكي يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. كما ذكر الوفد الأوكراني أن زينيلسكي وكوشنر وويكتوف سيعقدون اجتماعا لاحقا مع مسؤولين أمنيين أوروبيين في إطار المشاورات بشأن مسار الحرب والجهود الدبلوماسية المرتبطة بها. الرئيس الأوكراني أكد قبيل لقاء المبعوثين الأمريكيين أكد أن بلاده مستعدة للحوار وأن مقترحاتها لإنهاء الحرب جاهزة، موضحا أن كييف مهتم بتقريب نهاية الحرب وأن هناك حاجة إلى السلام وإلى ضمانات أمنية في مرحلة ما بعد الحرب ذات طابع يحفظ الكرامة. وفي موسكو قال مستشار الكريملين يوري أوشاكوف إن بوتين أجرى محادثات استمرت أكثر من 3 ساعات مع ويكتوف وكوشنر ضمن جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، واصفا المناقشات بأنها مفيدة للغاية. كما أضاف أن ويكتوف وكوشنر طرح عددا من الأفكار بشأن السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية. وتأتي جولة المبعوثان الأمريكيان الجديدة لدفع جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية والهجمات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا.
0: في الأثناء دعا الرئيس السلوفاكي بيتر بيلغريني إلى تكثيف الجهود الغربية لإقامة حوار مباشر مع روسيا، موضحا أن الدول الأوروبية تدعم أوكرانيا حتى تتمكن من الجلوس إلى طاولة المفاوضات كشريك متكافئ مع روسيا. وشدد رئيس سلوفاكيا على أن التخلي عن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي قد يؤدي إلى امتداد الصراع تدريجيا إلى ما وراء حدود أوكرانيا. في برلين فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا بعد العثور على 12 جهاز متفجرا يدوي الصنع قرب خطوط الجهد العالي في محيط محطتين فرعيتين للكهرباء شرق ألمانيا، وذلك بعد أيام من اتهام برلين لروسيا بالوقوف وراء محاولة استهداف مطار لايبزيغ بطائرة مسيرة. وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرنيت إن الهجمات الروسية متعددة الوسائل أصبحت جزء من الواقع اليومي، مضيفا أن هذه الهجمات مرشحة للزيادة لكن بلاده قادرة على الدفاع وحماية نفسها. وحول العلاقات الأمريكية الصينية الروسية، قالت روسيا اليوم إن احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ غير مستبعد، لكنها أشارت إلى ضرورة الاتفاق أولا على جدول أعمال اللقاء ومضمونه قبل الانتقال إلى التحضيرات الفعلية لعقده. أوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف أن موسكو لا تستبعد إمكانية عقد الاجتماع، مضيفا أن السؤال الرئيسي هنا يتمثل في كيفية صياغة مضمون الاجتماع وما النتائج التي يمكن توقعها منه. في غرينلاند تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم زيارة إلى غرينلاند تستمر يومين بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للإقليم الدنماركي. ووفق صحيفة فينانشال تايمز من المتوقع أن تعلن فون دير لاين خلال الزيارة عن دعم إضافي للجزيرة بقيمة 200 مليون يورو في إطار إعلان مشترك

بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند، وتتزامن الزيارة مع انطلاق مناورات درع القطب الشمالي التي ينظمها حلف شمال الأطلسي بمشاركة قوات من 10 دول. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، أكد وزير الطاقة النيبالي اليوم أن فرق الإغاثة تواصل جهودها بلا توقف بحثا عن ناجين بعد 11 يوما على كارثة الفيضانات التي اجتاحت شمال نيبال. وفي وقت سابق أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 1342 قتيلا وأكثر من 4800 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. وفي إندونيسيا أعلنت السلطات الأندونيسية اليوم تعليق الرحلات الجوية في مطارها الدولي بسبب رماد بركاني ناجم عن ثوران مستمر لبركان جبل آناك كاراكاتاو وتأثيره على سلامة حركة الطيران. وقالت المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل الأندونيسية إن السلطات مددت تعليق العمليات الجوية في المطار إثر استمرار رصد الرماد البركاني في منطقة المطار.

أيها السادة، نصل بكم إلى محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 7.95 نقطة ليبلغ مستوى 8839.98 من أعشار النقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 41.57 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 18.89 من أعشار النقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 571 مليون سهم عبر 32.58 صفقة نقدية بقيمة 125.4 مليون دينار.

0: أيها السادة، وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة. سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. الطقس المتوقع لنهار يوم الاثنين طقس حار ورطب، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 29 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 28، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 26، ميناء الأحمدي وفيلتشة 32، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 31، وجزرنا الجنوبية قارو كبر وأم المرادم 33.

0: 30 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 6:50 صباحا. أدنى جزر في الساعة 12:05 بعد منتصف الليل. موعد أذان الفجر في الساعة 4:07. موعد شروق الشمس في الساعة 5:28. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.
1: يا سادة، نصل إلى فقرة الحوار السياسي. فيما قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنه متفائل إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في تصريحات للصحفيين عقب الجولة الأولى من المحادثات، إن الوفد الأمريكي يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
1: حياك الله، سعد الله مساءك بكل خير.
2: حياكم الله، مساء
1: الخير
2: للمستمعين الكرام.
1: أستاذ محمد، بداية، المبعوث الأمريكي ويتكوف أعرب عن تفاؤله بعد اختتام الجولة الأولى في كييف، برأيك ما الذي تحمله الجعبة الأمريكية وجعل الأجواء تفاؤلية بهذا الشكل الدبلوماسي؟
2: طبعا الإدارة الأمريكية لطالما طمحت بأن تصل إلى وقف لإطلاق النار يمهد لمحادثات تسوية سياسية بين الجانبين، وهي تمتلك علاقات جيدة مع الجانبين، علاقة تحالف مع أوكرانيا وعلاقة معقولة مع روسيا، خصوصا في ظل العلاقة الشخصية بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين، خصوصا هي علاقة احترام. تبني الإدارة الأمريكية باعتقادي موقفها الآن على جملة اعتبارات، أهم هذه الاعتبارات وصول الطرفين إلى مرحلة الانهاك، بمعنى أن كل طرف بات يوجه ضربات بمئات المسيرات يوميا ويستهدف مناطق الطرف الآخر ويؤدي إلى إيلامه، أي أن أوكرانيا تقصف موسكو، تقصف أماكن، تقصف أماكن عسكرية بنى تحتية. أيضا موسكو في الآونة الأخيرة روسيا صعدت من ضرباتها وباتت تقصف مناطق في قلب كييف وفي مواقع لها علاقة بالإمدادات الأوروبية والأطلسية لأوكرانيا. طبعا هذا الحجم من الضربات التصاعد الكبير أوصل الطرفين إلى تحمل أعباء كبيرة، وبات كأنه كل جانب سواء من جهة بوتين أو من جهة زيلينسكي يريد النزول عن الشجرة، أي يريد أن يخفف من شروطه. أنا أعتقد أن ما تفعله الولايات المتحدة الآن هو أنها تضع السلم لكلا الجانبين للنزول عن الشجرة وسلوك طريق التفاوض.
1: نعم أستاذ محمد، الرئيس الأوكراني أكد أن مقترحات بلاده لإنهاء الحرب جاهزة، هل تعتقد أن كييف بدأت تتنازل عن بعض شروطها السابقة تحت ضغط حراك إدارة ترامب؟
2: طبعا من غير الواضح ما جرى في المفاوضات، باستثناء الكلام العام لا يوجد لدينا معلومات جدية. الوساطة الأمريكية أو الحراك الأمريكي الذي يعبر عنه ويتكوف وكوشنر محاط بجدران من السرية، لا يوجد تسريبات، لكن إلى حد ما يمكن القول أن تمسك كلا البلدين بشروطهما غير وارد. حتى روسيا لا تستطيع أن لا يمكن الإدارة الأمريكية أن تتقدم باتجاه تسوية إذا كان كل منهما يتمسك بشروطه. أنا أعتقد أن هناك بحث عن حلول وسط في مكان ما وعن ما يعرف بتجميد النزاع في مكان آخر، خصوصا في المناطق التي تحتلها روسيا في حوض دونباس، ربما وصولا إلى أوديسا في الجنوب الغربي. أعتقد المحاولة الأمريكية الآن مبنية بشكل أساسي على رغبة الطرفين بالذهاب إلى تسوية. سيكون هناك تنازل في بعض الشروط من الطرفين، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه التنازلات باتجاه تسوية دائمة أو فقط باتجاه هدنة لالتقاط الأنفاس، لأن البلدين أوكرانيا وروسيا يعانيان. هناك حالة استنزاف وهناك خسائر كبيرة يومية، أرقام النزاع، الخسائر على المستوى البشري، على المستوى المادي والعسكري غالبيتها غير معلنة، لأن كل طرف لا يريد أن يظهر بمظهر الخاسر أو الذي يتكبد خسائر.

0: كبيرة. نتحدث عن دولتين لديهما مساحات شاسعة خصوصا روسيا، وهناك الكثير من المناطق الرخوة التي تم استهدافها، لأنه لا يمكن بطبيعة الحال أن تغطي روسيا كل المناطق وكل أراضيها، لأن طائرات الدرون هجماتها شبه يومية على كامل أراضيها أو على الكثير من أراضيها.
1: نعم أستاذ محمد، الرئيس الأوكراني شدد على ضرورة وجود ضمانات أمنية تحفظ الكرامة في مرحلة ما بعد الحرب. ما هي طبيعة هذه الضمانات التي يمكن أن تقبل بها روسيا ولا ترفضها أمريكا؟
0: طبعا هناك شروط محقة لدى الجانب الأوكراني، لأن أوكرانيا في نهاية المطاف هي الدولة المعتدى عليها والتي احتلت أراضيها وتعرضت لحرب واسعة. بغض النظر عن جذور الصراع وتوجه الأطلسي شرقا، أوكرانيا في نهاية المطاف هي دولة تطلب الاحترام وهي تطلب أراضيها أيضا. يمكن أن يكون هناك تنازلات، ولابد أن يكون هناك تنازلات حتى عن مساحات من أراضيها. لن يكون أمر بسيط، لا أعرف إذا كان سيخضع للاستفتاء أم لا، لكن ما يطلبه بضمانات أمنية أنا أعتقد هو يريد أن يكون هناك تعهدات من الجانب الأمريكي بعدم الاعتداء، لأن الجانب الروسي هو يحتل مناطق في أوكرانيا ليس منذ فبراير 2022 موعد بدء هذه الحرب، وإنما منذ عام 2014 عندما احتل شبه جزيرة القرم. إذا أوكرانيا تخشى من هذا الجار الكبير، دولة عظمى على حدودها، من أنها تحصل على شيء بالتسوية أو على تنازلات منها بالتسوية، ومن ثم تعاود مهاجمتها، خصوصا بعد رحيل ترامب بعد عامين تقريبا أو أكثر بقليل، لأن في فترات التي كان فيها ترامب خارج السلطة في إبان حكم بايدن كانت العلاقات جدا متوترة، وكان بايدن من أول الداعمين وأكبر الداعمين لأوكرانيا. ما تريده أوكرانيا هو أن تكون هناك التزامات ثابتة بغض النظر عن الإدارة الأمريكية. ضمانات الأمنية لها علاقة بالسكان الموجودين، لأن يعني هناك أيضا عملية تجنيس واسعة في حوض دونباس من قبل روسيا، هي أعطتهم الجنسيات من أجل أن تقول أنها تدافع عنهم. طبعا هناك من أصول روسية في تلك المنطقة، لكن هي جنست بطريقة واسعة جدا منذ أكثر من 10 سنوات وحتى الآن. الضمانات الأمنية أعتقد هذا ما يعني به زيلينسكي، أعتقد أنه أمام مرحلة صعبة ويجب أن ننتظر الموقف الأوروبي أيضا.
1: أستاذ محمد، الوفد الأمريكي سيعقد اجتماعا لاحقا مع مسؤولين أمنيين أوروبيين، كيف ترى دور أوروبا في هذه التسوية؟
0: أعتقد دور أوروبا جوهري، إذا لم توافق أوروبا لا يمكن لهذه التسوية أن تسير. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة لاعب أول، لاعب أساسي، يلعب الآن دور الوساطة وإن كان طرف، لكن في نهاية المطاف هي أوروبا هي الطرف المتأثر أكثر من الولايات المتحدة، بمعنى أنه إذا كانت التسوية تميل لصالح روسيا هذا سيشجعها على إمكانية أن تحتل أو تهاجم دول ناتو مرة جديدة، أو حتى دول أوروبا ليس بالضرورة دول حلف الشمال الأطلسي. لذلك ما نبحث عنه أوروبا بشكل أساسي هو التوصل إلى تسوية متوازنة لا تعطي اليد العليا لروسيا. لذلك أنا أعتقد أن موقفها أساسي وستلعب دورا بارزا في دفع أوكرانيا إلى الموافقة أو الرفض لما يقدمه الأمريكيون.
1: نعم، من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا جزيلا لك. أيها السادة، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل بصورة يومية، وإن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية. وزير الدفاع اليمني يقول إن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 أشخاص في غارات للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على عدد من البلدات جنوب لبنان. الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن انتشال جثامين 100 شهيد من تحت الأنقاض، بينهم 70 طفلا. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين بحكومة الاحتلال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة إلى غرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد.

الاتحاد الأوروبي للجزيرة. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية المسائية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج أمير مختار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 8:37 هذه إذاعة دولة الكويت. طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة دكتور طارق الجلاهمة يكرم عددا من الشباب الكويتي في مختلف المجالات الرياضية والعلمية. اتحاد الكرة يكشف برنامج عداد الأزرق لخليجي 27. منتخب الشباب يتغلب على منتخب كمبوديا بخماسية في تصفيات آسيا. مانشستر يونايتد يقع في فخ التعادل أمام أفرتون في البريمير ليج. برشلونة يحقق انتصارا كبيرا على فالنسيا وينفرد بصدارة الليغا. يوفنتوس يستضيف ميلان في قمة الجولة الثالثة من الكالتشيو. كرم وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة اليوم عددا من الشباب الكويتي في مختلف المجالات الرياضية والعلمية الذين رفعوا اسم الكويت في المحافل الدولية، وذلك في مقر الهيئة العامة للشباب والرياضة بحضور أولياء أمورهم والمشرفين عليهم. وأكد الوزير الجلاهمة بهذه المناسبة حرص الهيئة على مواصلة دعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات الرياضية والعلمية وتوفير البيئة المناسبة لصقل مهارتهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من النجاحات التي تعكس صورة الكويت المشرقة في المحافل الدولية. وأوضح أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الهيئة على احتضان المواهب الوطنية وتشجيعها، كما يؤكد دور الأسرة في دعم مسيرة الشباب الكويتي نحو مزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة. كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن برنامج اعداد منتخبنا الوطني الاول لخوض منافسات بطولة خليجي 27 التي تستضيفها السعودية من 23 من الشهر الجاري وحتى 6 من اكتوبر المقبل. وتبدأ مرحلة اعداد الازرق غدا، حيث تنطلق اولى الحصص التدريبية على نادي النصر، ومن ثم سيغادر منتخبنا الى العاصمة القطرية الدوحة الاربعاء المقبل للدخول في معسكر تدريبي قصير، ومن ثم سيغادر إلى مدينة جدة السعودية في 16 من الشهر الجاري، وبعدها بيومين سيخوض الأزرق مباراة ودية أمام المنتخب اليمني قبل خوض منافسات خليجي 27 في 23 من الشهر الجاري. وكانت القرعة أوقعت الأزرق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وعمان والعراق. حقق منتخبنا الوطني للشباب فوزا كبيرا على المنتخب الكمبودي ب5 أهداف دون مقابل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا المقرر إقامتها في الصين خلال العام المقبل. وبهذا الفوز أصبح رصيد الأزرق الشباب 3 نقاط اعتلى بها مركز الوصافة، إلى أن الفوز بخماسية لم تكن كافيا ليكون منتخبنا ضمن أفضل مركز ثاني في التصفيات. يصدر الستار اليوم عن منافسات الجولة الثالثة من دوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين، الأولى جماعة السالمية بضيفه الساحل على استاد ثامر، وانتهت بفوز السالمية بهدف دون لا شيء. وفي المباراة الثانية يحل الآن كاظم ضيفا ثقيلا على الشباب في ختام الجولة الثالثة. أحرز أبطال منتخبنا الوطني لألعاب القوى ميداليتين ذهبية وفضية في مسابقة الوثب الطويل ضمن منافسات البطولة العربية 12 لألعاب القوى للناشئين تحت 18 عاما والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة. وجاءت ذهبية المسابقة عن طريق البطل عبد الرحمن العازمي بعد تسجيله لرقم شخصي جديد قدره 7 أمتار و49 سنتيمتر ليحصد صدارة المنافسات ويضيف إنجازا جديدا لألعاب القوى الكويتية، في حين حصل زميله البطل فهد الضفيري على الميدالية الفضية. ويخوض اليوم أبطال الكويت منافسات اليوم الثاني في مسابقات نهائي قذف القرص ونهائي القفز بالزانة ونهائي 110 متر حواجز ونهائي 400 متر و800 متر ونهائي الوثب العالي للناشئات ونهائي دفع الجلة للناشئات ونهائي 100 متر ناشئين. ومن أخبارنا الخليجية، وصلت إدارة نادي القادسية السعودي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قادمة من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما أعلن التعاقد مع الفرنسي الشاب محمد سنجاري ليصبح ثاني لاعب ينضم إلى القادسية من صفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الهولندي تيجاني رايندرز. وقع سنجاري عقدا مع القادسية يمتد حتى عام 2029 في خطوة تعكس رغبة النادي في بناء فريق قوي للمستقبل. وصل نادي التعاون إلى مرحلة متقدمة من مفاوضاته مع نظيره الاتفاق للحصول على خدمات فارس الغامدي لاعب الوسط قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، ويتطلع التعاون إلى تدعيم خط وسط فريقه الأول لكرة القدم باستقطاب الغامدي البالغ من العمر 23 عاما الذي برز مع الاتفاق الموسم الماضي وجدد عقده مع الفريق حتى صيف 2028 بداية العام الجاري، لكن هذا الموسم قل دور اللاعب تحت قيادة المدرب الأسترالي آرثر باباس، حيث شارك الغامدي في مباراتين من أصل 6. مستمع الكرام، إلى الأخبار العالمية. فرض إيفرتون التعادل على ضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبادر الكاميروني بريان موبو بافتتاح النتيجة لفريق الشياطين الحمر، وعادل تيريك جورج لفريق التوفيز، ومنح السلوفيني بنجامين شيشكو الهدف الثاني للفريق الضيف، وأهدى إنسلي ميتيلاند نايلز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 6 من بدل الضائع. وبهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن، فيما بات في جعبة مانشستر يونايتد 4 نقاط في المرتبة 11 على جدول ترتيب البريمير ليج. حقق برشلونة فوزا كبيرا أمام مضيفي فالنسيا بخماسية دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل كل من لامين جمال هدفين وفيرمين لوبيز ورافينيا وبيدري أهداف كتيبة المدرب هانز فليك، ورفع برشلونة الرصيد إلى 12 نقطة في صدارة، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند نقطة واحدة متذيلا الترتيب. حول انتر تأخره أمام مضيفه نابولي بهدفين إلى انتصار مثير ب3-2 في قمة الجولة الثالثة للدوري الإيطالي. نابولي تقدم بهدفين سجل مع ماتيو بوليتانو وراسموس هويلاند، وتمكن انتر من تقليص الفارق عن طريق لاوتارو مارتينيز، وأدرك التعادل بواسطة ماركوس تورام في الدقيقة 82 قبل أن يعود مارتينيز ويسجل هدف الفوز للنيراتزوري في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع. تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية إلى ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، حيث يلتقي يوفنتوس بضيفه ميلان في واحدة من أبرز مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي، وتكتسي المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، خصوصا أن كليهما حقق العلامة الكاملة خلال أول جولتين، ما يجعل القمة فرصة أمام كل طرف لمواصلة انطلاقته القوية وإرسال رسالة مبكرة إلى منافسيه حول طموحاته هذا الموسم. حسم بشكتاش ديربي اسطنبول وحقق الفوز على مستضيف فنربخشة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي لكرة القدم. كان فنربخشة هو السباق بالتسجيل عن طريق لاعبه ميلان سكرينيار، وانتفض بشكتاش بقوة حيث تعادل عن طريق رداف ريالماز قبل أن يحرز دوشان بلاوفيتش هدف الفوز للضيوف، ورفع بشكتاش رصيده بذلك إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف غلطسراي المتصدر، بينما تجمد رصيد فنربخشة عند 6 نقاط. أكد متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لوكالة فرانس بريس أن جاني إنفانتينو رئيس فيفا منذ عام 2016 مرشح لإعادة انتخابه عام 2027 رغم الأزمة التي أثارها إعلانه مشروعاً ألغى لفتح الباب أمام مسافرين من القطاع الخاص. ويأتي هذا التأكيد الذي سبقاً أوردته وسائل إعلام إنجليزية عدة في وقت وجه فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا واتحادات قارية أخرى إلى جانب عدد من الاتحادات الوطنية انتقادات لإدارة إنفانتينو الذي تراجع سريعاً عن مشروعه. ويشهد عالم كرة القدم انقساما حادا بشأن طريقة إدارة إنفانتينو التي يعتبرها منتقدوه غير شفافة. ساهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تعادل فريق أنتر ميامي مع أتلانتا يونايتد بهدفين لمثلهما ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم في أول مباراة يخوضها منذ إعلانه الاعتزال الدولي. وكان ميسي قد أعلن اعتزاله الدولي في 31 من أغسطس الماضي في حين أن عقده مع أنتر ميامي يمتد حتى نهاية موسم 2028. وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، بلغ الألماني ألكسندر زيفيريف المصنف الثاني عالميا الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات للأربعة الكبرى بعد تخطيها التشيلي أليخاندرو تابيلو بمجموعتين لمجموعة واحدة. وقدم زيفيريف أداء متقلبا وخسر إرساله مرة وارتكب 32 خطأ مباشرا طوال المباراة، ومع ذلك لا يزال بطل رولان جاروس في المنافسة بانتظار أول اختبار له في الأسبوع الثاني أمام الإيطالي لوتشانو داريديري المصنف الثاني والعشرين. مستمعي الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة دكتور طارق الجلاهما يكرم عددا من الشباب الكويتي في مختلف المجالات الرياضية والعلمية. اتحاد الكرة يكشف برنامج إعداد الأزرق لخليجي 27. منتخب الشباب يتغلب على منتخب كمبوديا بخماسية في تصفيات آسيا. مانشستر يونايتد يقع في فخ التعادل أمام إيفرتون في البريمير ليج. برشلونة يحقق انتصارا كبيرا على فالنسيا وينفرد بصدارة الليغا. يوفنتوس يستضيف ميلان في قمة الجولة الثالثة من الكالتشيو. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعي الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني ومن الإخراج الزميل علي غلوم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة، برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفافها. برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم زينب القلاف وأحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة من إخراج فيصل الضفيري.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في برنامج ضفاف المعرفة، نرحب بكم في هذه الحلقة التي سنتجول من خلالها بين محطة وأخرى لنحصل على المعرفة والمتعة.
2: دائما يتجدد الترحيب لكم أعزائي المستمعين في برنامج ضفاف المعرفة، لنقدم لكم الكثير والكثير من المعلومات.
1: هل لاحظت عزيزي المستمع من قبل كيف يبدو القلم أو الملعقة مكسوراً عند وضعه في كوب من الماء؟ هذه الخدعة البصرية الشائعة هي نتيجة لظاهرة علمية تعرف بانكسار الضوء. في هذا الموضوع نتعرف على كيفية انحراف مسار الأشعة الضوئية وتغير سرعتها عند انتقالها بين وسطين شفافين مختلفين كالماء والهواء، وكيف تفسر هذه الظاهرة الكثير من المشاهدات من حولنا. ضع ملعقة أو قلما في مرطبان مليء بالماء وانظر إليه من زوايا مختلفة، فتلاحظ انحناءه في بعض الحالات بين الماء والهواء. ولو وجهت حزمة ضوئية ضيقة من مصباح كشاف إلى المرطبان في غرفة معتمة، تلاحظ انحناء حزمة الضوء عند مروره من الهواء إلى الماء وانحناء معاكساً عند خروج الضوء من الماء إلى الهواء. هذا الانحناء في التجربتين يسمى انكسار الضوء. تختلف سرعة الضوء في المواد الشفافة، وهذا يسبب انكسار الضوء عند انتقاله من وسط لآخر، وتألق سطح الطريق المعبد الذي يبدو به السطح وكأنه مبتل بالماء في يوم حار سببه سرعة الضوء الأزيد في طبقة الهواء الحار الملاصقة للطريق على سرعته في طبقة الهواء الأعلى. ويمكنك إحداث مثل هذا التألق أو الرهج في البيت بتسليط نور ضوء كاشف على الحائط من فوق شمعة مشتعلة. إن الخيالات المتراقصة على الحائط سببها تباين سرعة الضوء في طبقة الهواء الساخن فوق الشمعة عنها في الهواء المحيط. ذوب ملعقة سكر في كمية قليلة من الماء الساخن واسكب المحلول في مرطبان ماء ولاحظ تدويم المحلول السكري وهو يتخذ طريقه إلى قعر المرطبان. إن حركة المحلول الشفاف المركز داخل الماء تظهر لأن سرعة الضوء في المحلول المركز أبطأ منها في الماء النقي. إن سبب انكسار الضوء هو تباين سرعة الضوء في المواد المختلفة، فعند انتقال الضوء من وسط قليل الكثافة كالهواء إلى وسط أكثر كثافة كالماء ينحني أو ينكسر نحو الخط العمودي، والعكس أيضا صحيح، فالضوء المنتقل من الزجاج إلى الهواء ينحني بعيدا عن الخط العمودي بالنسبة للسطح الكاسر. وانكسار الضوء يتم دائما بنسبة ثابتة تعتمد على زاوية سقوط الضوء على سطح المادة وعلى المادة نفسها، ويدلنا معامل الانكسار للمادة على النسبة التي تبطئ بها سرعة الضوء في المادة بالنسبة للهواء، وبالتالي على مقدار الانكسار الحاصل. ومعامل الانكسار هو للزجاج 1.5 وللماء 1.3، وإجمالاً كلما ازدادت كثافة المادة يزداد معامل انكسار الضوء فيها. أسقط قطعة نقد معدنية في مرطبان أو كوب ماء وانظر إليها من فوق. حاول أن تضع إشارة بقلم أو طبشورة على جدار الكوب مقابل المستوى الذي تبدو لك قطعة النقد فيه، وستجد أن القطعة هي في الواقع دون المستوى الذي بدت لك فيه، وذلك عائد لانكسار الضوء وللسبب نفسه. تبدو البرك والأنهار أقل عمقاً مما هي عليه في الحقيقة. إن سبب تحلل الضوء إلى ألوان الطيف بواسطة المشور أو قطرات الماء هو أن الألوان المختلفة المؤلفة للضوء الأبيض تنكسر بنسب متفاوتة، فالضوء البنفسجي أكثرها انكساراً والأحمر أقلها عندما ينتقل الضوء من الهواء إلى الماء أو الزجاج. وفي قوس القزح تنكسر أشعة الشمس النافذة في قطرات الماء ثم تنعكس بداخلها وتنكسر ثانية وهي تنفذ منها، ويعتمد لون الضوء الذي يراه الناظر على الزاوية التي ينظر بها إلى نقاط الماء في الجو.
0: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
2: عزيزي المستمع، ها نحن ننتقل وإياك من فقرة إلى أخرى ومن ضفة إلى ضفة أخرى. الصوت ينتج الصوت دائما عن حركة ما كخبطة من يدك على الطاولة أو نقرة لوتر القيثارة، والأصوات على أنواع منها العذب ومنها غير العذب. فالموسيقى أصوات إيقاعية يطيب سماعها عادة، وقد تجد أنت لذة في سماع موسيقى الشباب الصاخبة بينما تتضايق الأم منها مثلا. والضجيج هو أي صوت لا يطيب للمرء سماعه، وغالبا ما يعزه النغم أو الإيقاع الموسيقي. عندما يتذبذب جسم فإنه يحدث صوتا، والذبذبة هي التحرك جيئة وذهابا، وتنتقل طاقة الذبذبة إلى جسيمات الهواء الدقيقة أو جزيئاته المحيطة فتحركها، وكلما اشتدت الذبذبة ازداد علو الصوت أو جهارته، وكلما امتد انتشار الصوت ازداد عدد الجزيئات المحركة، وبذلك تستنفذ طاقة الصوت تدريجيا ويصبح الصوت أخفت، وتسمى هذه الظاهرة توهين الصوت. والأمواج الصوتية هي ذبذبات تتحرك عبر الهواء وهي غير مرئية، لكن يمكن تمثيلها بحركة التموجات في حقل قمح بفعل الريح. فسيقان نباتات القمح تتأرجح في مدى قصير، بينما ترى التموجات تذرع الحقل من أوله إلى آخره. تحرك أمواج الصوت جزيئات الهواء بعضها اتجاه بعض، فكل جزيء يصطدم جاره بدوره ويرتد لمرونته، فكأن الجزيئات تتحشد وترتد، ويسبب التحشد تضاغطا أي زيادة قليلة في الضغط، كما ينتج عن الارتداد تخلخل أي انخفاض قليل في الضغط. وهكذا تحدث الموجة الصوتية تضاغطات وتخلخلات متوالية في أثناء انتقالها في الهواء. أما إذا انعدم الهواء كما هي الحال في الفضاء الخارجي، فإن الصوت لا ينتقل ولا يسمع شيء. والواقع أن الصوت لا يسمع إلا حين تقع الموجة الصوتية على ضبلة الأذن، فصوان الأذن هو القمع الذي يجمع أمواج الصوت لتمر في القناة السمعية القصيرة إلى طبلة الأذن، وتنتقل ذبذبات الأمواج الصوتية إلى الطبلة، وتنقلها هذه بدورها عبر عظيمات الأذن المماسة لها إلى الأذن الداخلية، حيث تحولها القوقعة إلى إشارات كهربائية يحملها العصب السمعي إلى المخ. هنالك طرق متعددة لتوليد النغمات الموسيقية، فالآلات آلات النفخ تعزف بالنفخ، والآلات الوترية بالضرب أو بجر القوس، وآلات النقر بالدق. فالجرس مثلا يدق بمدقة من الداخل أو الخارج، وأقدم الأجراس جرس وجد في بابل يعود إلى أكثر من 3000 سنة خلت. أما ملك الأجراس ووزنه 220 طنا فقد صب في عام 1734، وقد سقط عند تعليقه وظل جاثما في مكانه بالكريملين في موسكو. ومن أشهر الأجراس في العالم جرس بيج بن في لندن، وجرس الحرية في فيلادلفيا.
0: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
1: مستمعين الكرام، العدسات من حولنا في كل مكان، فما هي وكيف تعمل؟ لنلقي الضوء على العدسات ونكتشف معا فكرتها الأساسية. العدسة قطعة من الزجاج أو من مادة شفافة أخرى ذات تكور في أحد سطحيها أو كليهما، تحدث انكساراً في الأشعة الضوئية الساقطة على أحد وجهيها، وتستخدم العدسة المحدبة لتجميع الأشعة الضوئية والعدسة المقعرة لتفريغها. عند نفوذ أشعة الضوء إلى الزجاج تنحني نحو الخط العمودي بالنسبة لسطح الزجاج، وهي تنحني بعيداً عن الخط العمودي عند خروجها منه، ويعتمد مسار الأشعة الفعلية عبر

0: في نقطة هي بؤرة العدسة المحدبة. أما إذا سقطت هذه الحزمة على عدسة مقعرة فإنها تفرق كما لو أنها صادرة عن بؤرة تقديرية للعدسة، وفي كلا الحالين تسمى المسافة بين مركز العدسة والبؤرة البعد البؤري. تستخدم العدسة المحدبة كعدسة مكبرة، فإذا وضع جسم بين العدسة وبؤرتها يرى الناظر من الجهة الأخرى للعدسة صورة مكبرة للجسم على بعد يزيد عن بعد الجسم الفعلي عنها. أما إذا وضع الجسم على بعد من العدسة يزيد عن بعدها البؤري فإنك لن ترى له صورة، لكن يمكنك تلقي صورة حقيقية له مقلوبة رأساً على عقب على ورقة أو ستارة في الجهة الأخرى من العدسة، خاصة إذا كان الجسم منيراً أو جيد الإضاءة. وفي حالة العدسة المقعرة تكون صورة الجسم تقديرية معتدلة غير مقلوبة، مصغرة وفي نفس الجهة التي فيها الجسم. لتحديد موقع الصورة من العدسة ترسم مخططات أشعة كالتي استخدمت في المرايا المقوسة وصورها، فكل شعاع موازن لمحور العدسة ينكسر ليمر بالبؤرة أو ليبدو كأنه مر بالبؤرة التقديرية. أما الشعاع المار في مركز العدسة فلا يغير اتجاهه. تحوي العين البشرية عدسة محدبة تتكيف لتجمع الأشعة الواردة عبر البؤبؤ على الشبكية في خلفية العين، لكن عدسة العين في بعض الناس المصابين بالحسر أي قصر البصر تجمع أشعة الضوء في نقطة أمام الشبكية، وفي بعضهم الآخر المصابين بالطرح أي مد البصر تجمع عدسة العين الأشعة الضوئية خلف الشبكية، وتعالج كلتا الحالتين بعدسات خاصة لضبط تركيز الضوء على شبكية العين وتوضيح الرؤية. يتغير اتجاه الضوء في العدسات على اختلاف أنواعها بالانكسار، ولما كانت نسبة الانكسار مختلفة لمكونات الضوء الأبيض اللونية فإن الضوء الخارج من العدسة لابد وأن يكون ملوناً بعض الشيء، وهذه مشكلة يواجهها صانعو الآلات التي تستخدم العدسات، وقد أمكن التغلب عليها إلى حد كبير بلصق عدستين مختلفتي الشكل ونوع الزجاج لإنتاج عدسة أكروماتية. وهذه العدسات تستخدم على نطاق واسع في صنع الآلات البصرية المختلفة.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
2: عزيزي المستمع، ها نحن وإياك نبحر إلى ضفاف المعرفة. ماذا تعرف عن الصدى والسمعيات؟ يحدث الصدى عندما تصطدم أمواج الصوت بحاجز يعكسها، وهذا الحاجز قد يكون صخرة أو جبلا أو جدارا عاليا، وسماع الصوت المنعكس هو الصدى، والفاصل الزمني بين الصوت والصدى هو الزمن الذي تستغرقه أمواج الصوت في انتقالها لتصطدم بالحاجز ثم لتعود إلى السامع. والصدى أخفت من الصوت الأصلي لأن أمواج الصوت تخسر من طاقتها في الانتقال إلى الحاجز والارتداد عنه. تستخدم الحيتان والدلافين والخفافيش وغيرها من الحيوانات الصدى لتوجيه سيرها وتحديد مواقع فرائسها، فهي تبعث أصواتا في شتى الاتجاهات وتتبين من مصر الصدى العائد مواقع الحاجز أو الفرائس منها. ويساعد الصدى الصيادين في تحديد مواقع أسراب السمك، كما يساعد الجيولوجيين في كشف الثروات المعدنية تحت سطح الأرض. والسمعيات أو علم الصوت هو دراسة الصوت في أثناء انتقاله في مكان معين، أو هو دراسة الخصائص الصوتية للمكان الذي يفترض أن يصل فيه الصوت إلى السامعين بوضوح، كسينما أو القاعة الموسيقية أو غرفة الصف مثلا. ففي القاعة الكبيرة ذات الجدران الصلبة المستوية تنعكس أصداء الصوت عن الجدران وتختلط بالصوت الأصلي الحاضرون خليطا مشوشا من الأصوات مهما كان الصوت الأصلي واضحا. ويعالج ارتداد الأصداء هذا بتغطية الجدران بمادة لينة وتعليق الستائر واستخدام المقاعد

0: الزبدية في الحشو لامتصاص الصوت ومضاءلة الأصداء، والقاعة الغاصة بالناس أقل إصداء من القاعة الخالية، فالناس وثيابهم يمتصون الصوت أيضا. وتصمم قاعات المسارح بحيث يصل الصوت واضحا إلى كل أرجائها، فبعض الصوت يسمع مباشرة من مصدره، وبعضه يسمع بعد انعكاسه عن الجدران والسقف، ولا بد من اعتبار هذه المسافات وضبطها بعناية لتقليل الصدى. والصوت يحتاج إلى وسط كالهواء ينتقل فيه، وذبذبات جزيئات الوسط المادي هي التي تنقل الصوت من المصدر إلى السامع، والسوائل والأجسام الصلبة أفضل توصيلا للصوت من الهواء، وتعتمد سرعة انتقال أمواج الصوت على طبيعة الوسط، فهي أسرع في الوسط الأكثف كالماء والزجاج والحديد منها في الهواء. ويمكن قياس سرعة الصوت في الهواء بوضع عبوة متفجرة على بعد كيلومتر من التي قياس إحداهما تسجل وميض الانفجار والأخرى تسجل دويه. إن الزمن بين الوميض والدوي هو الوقت الذي استغرقه الصوت في قطع المسافة، إذ أن الضوء يقطع هذه المسافة في زمان يكاد لا يذكر، جزء من 300 ألف من الثانية. فإذا كان الفارق الزمني بين الوميض والدوي 3 ثوان، عرفنا أن الصوت يقطع حوالي 333 مترا في ثانية. ويلاحظ في العواصف الرعدية أن وميض البرق يسبق قصف الرعد دائما، فإذا حسبت الثواني بين وميض البرق وقصف الرعد الأولى وقسمت العدد على 3 تحصل على بعد العاصفة الرعدية عنك بالكيلومترات.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
2: مستمعين الكرام، لأن العين البشرية لها حدود في رؤية التفاصيل الدقيقة، ابتكر الإنسان أدوات وسعت أفاق رؤيته. واليوم في فقرتنا نسلط الضوء على الأجهزة والآلات البصرية. عندما نريد التدقيق في فحص جسم صغير نقربه من العين، فذلك يزيد من زاوية الإبصار ويزيد بالتالي من حجمه الظاهري، لكن ذلك محدود في العين المجردة، حيث النقطة الدنيا للرؤية الواضحة هي حوالي 25 سنتيمتراً في العين السوية، فتقريب الجسم دون ذلك يشوه صورته ويغبشها. وللحصول على صورة مكبرة واضحة لجسم دقيق أو بعيد دون إرهاق العين نستخدم المجهر الميكروسكوب أو المرقب التلسكوب أو المنظار، وكل من هذه الأجهزة البصرية يستخدم عدسات ومرايا لمساعدتنا في رؤية الأجسام الدقيقة بوضوح. ولعل المرآة المسطحة هي أقدم الأدوات البصرية، فقد مضى على استخدامها أكثر من 2000 عام، والمرآة تغير اتجاه الأشعة الضوئية بعكسها على سطحها المعدني الصقيل. أما العدسة فهي في الواقع الجزء الأهم في الأجهزة البصرية، وهي تغير اتجاه الحزمة الضوئية بحنين أو كسر الأشعة خلال عبورها إياها، وبالإمكان تكوين صورة مكبرة حقيقية أو تقديرية للجسم تبعاً لنوع العدسة وبعد الجسم عنها. ويقاس تكبير الآلة البصرية بقسمة طول الصورة على طول الجسم، فباستخدام العدسة المكبرة المؤلفة من عدسة واحدة محدبة يمكن تكبير الجسم عدة مرات، ويمكن زيادة تكبير الآلة البصرية كثيراً باستخدام مزيد من العدسات. ففي كل من التلسكوب الفلكي البسيط والمايكروسكوب تستخدم عدستان محدبتان تفصلهما مسافة محددة لتمكينهما من تكوين صورة للجسم مضاعفة التكبير جداً من كليهما، وتزاد في الجهاز البصري عادة عدسات أخرى لتحسين نوعية الصورة وتوضيحها. وجدير بالذكر أنه من غير الممكن مواصلة زيادة التكبير في جهاز بصري مهما زدنا أو حسننا المجموعة البصرية التي يتألف منها من عدسات وسواها، فهنالك حد أقصى للتكبير لا تسمح القوانين الطبيعية بتجاوزه. فلرؤية الجسم بالمجهر لابد من إنارته بحزمة ضوئية، فالطول الموجي للضوء يحدد القيمة القصوى للتكبير، وحيث إن الطول الموجي للضوء هو كمية ثابتة، فإن الحد الأقصى للتكبير في المجهر أو المرقب هو أيضاً كمية ثابتة. والكاميرا أو آلة التصوير هي جهاز بصري من نوع مغاير، فهي تكون صورة دائمة للجسم أو المنظر على فيلم فوتوغرافي. وقد تحتوي الكاميرا على عدسة أو أكثر، وفي بعض الكاميرات تكون مجموعة العدسات متعددة ومعقدة التركيب، وتشتمل بعض الأجهزة البصرية على مادة مستقطبة مهمة تسمى يولارويد. فالمعروف أن أمواج الضوء العادي غير المستقطب تحوي ذبذبات في شتى الاتجاهات متعامدة مع خط سير التموج، لكن المادة المستقطبة تنفذ ضوءاً ذا ذبذبة عمودية واحدة الاتجاه، وذلك يقلل من البهر أو الوهج الناتج عن استطارة الضوء وانعكاسه. ولهذا السبب تستخدم المادة المستقطبة أو أغشية منها في صنع النظارات الشمسية ومرشحات الكاميرا وفي كثير من الأجهزة البصرية الأخرى.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
0: عزيزي المستمع، ما زلنا وإياكم في برنامج ضفاف المعرفة. الآلات الوترية. الآلات الموسيقية الوترية تشمل الكمان والربابة والجيثار والتشيلولو والهارب والعود والماندولين والقانون والبيانو وغيرها. وتتألف الآلة الوترية من جزئين رئيسيين، الأوتار وجسم يناغم الصوت أو يرخمه عندما تهتز الأوتار. وتجري ذبذبة الأوتار في هذه الآلات بطرق شتى، فأوتار الجيثار والقانون والعود تنقر، ولعل تلك هي أقدم طرق العزف والأشهر، وأوتار البيانو تدق، وأوتار الكمان والربابة تحز بالقوس. وهناك نوع نادر من الجيثار تهزهز أوتاره بالنفخ. تشد الأوتار عادة عبر هيكل أو حامل أو جسم أجوف خشبي غالباً، ويثير اهتزاز الأوتار اهتزاز الهواء في داخل الحامل، فتتناغم الأوتار مع الهواء المهتز في رنين أعلى وأغنى من صوت الأوتار وحدها. يمكن صنع جيتارك الخاص من علبة خشبية كصندوق سيجار مثلاً، وقدة خشبية عرضها 5 سنتيمترات. اقطع نافذتين مستطيلتين في قاع الصندوق، ثم افرز طرف القدة وثبتها فوق الصندوق بالغراء أو ببرغيين، وأغلق الصندوق جيداً. ستحتاج إلى ملويين لشد الوترين، فإما أن تشتريهما أو تصنعهما بنفسك. ثبت الملويين في ثقبين تحفرهما في طرف القدة الطليق. قم بنشر قطعة خشب على شكل مشور ثلاثي لتجعل منها قنطرة أو عتبة لحمل الوترين. إن العتب ينقل اهتزاز الأوتار إلى جسم الآلة الوترية. ثبت طرفي وتري الجيتار بمسمار ملولب في الجانب البعيد من الصندوق، ثم مد كل من الوترين عبر العتب إلى ملواه في طرف القدة وشدهما جيداً، وبذلك يصبح جيتارك جاهزاً للعزف. إن درجة النغمة أو طبقة الصوت تعتمد على التردد، أي على عدد الذبذبات في الثانية، فكلما ازداد تردد الوترين ارتفعت درجة النغم وزادت حدته. شد ملوي أحد الوترين أكثر من الآخر ثم انقرهما، فتلاحظ أن درجة نغم الوتر المشدود أعلى. إن زيادة توتر الوتر ترفع من درجة نغمه. قارن نغمة الوتر بالتوتر الثابت حين تنقره، وإصبعك تسنده بقوة في منتصفه مع نغمته دون سنده بالإصبع. إن تقصير الوتر يزداد أيضا من درجة نغمه، وقد اكتشف الإغريق قديما إنه إذا أصدر الوتر المشدود نغمة معينة فإن نصفه يصدر نغمة أعلى 8 درجات على السلم الموسيقي تسمى جوابها أو ثمانيتها، وإذا نقرت وتريت جيتارك بشدة أكثر فإنهما يصدران أنغاما أعلى شدة أو جهارة. فشدة الصوت تعتمد على كمية الطاقة التي تحدث الصوت، ولعلك تستطيع غناء لحن بدرجة أو طبقة صوتية مساوية لدرجة صفير القطار، لكنك لن تستطيع غناءها بالشدة نفسها. وأنت عندما تنقر وتر الجيتار بشدة أكثر تبذل طاقة أكثر، فتحصل على أنغام أعلى شدة لكن من الطبقة أو الدرجة ذاتها.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
0: أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة.
2: إلى هنا نصل إلى مرسى الختام بعد رحلة ممتعة وثرية أبحرنا فيها معا على متن برنامجنا. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة. إلى ذلك الوقت لكم منا أحلى وأجمل تحية. إلى اللقاء.
0: في أمان الله.
1: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، زينب القلاف، مريم الموسوي، والمخرج فيصل الظفيري.

إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.

من أدب البادية، إعداد وتقديم مهل الحشاش. من أدب البادية، إخراج أحمد سعد الفاتح.

0: أسعد الله مساكم جميعا أعزائي المستمعين، حياكم الله معنا في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادية.
1: يتواجد معنا في هذه الفقرة كلنا الأخوة الشعراء الشاعر معنا الشاهين والشاعر فاجع جبر الرشيدي. مساكم الله بالخير.
2: الله بالخير.
1: حياكم الله.
2: الله يحييك.
1: يا مرحبا ومسهلا بالجميع. أبو شاهين نبي نسمع القصيدة الوطنية.
2: أبشر أبشر أبو سلطان.
1: تسلم.
2: أقول اللي يحتمل موقف وثارة براكين والدار نادت باللوازم جنوده.
1: سلام.
2: تلقى الحرس والجيش جوها ملبين والداخلية والمطافي سنوده. حنا معك يا شيخ نكتب عناوين لا عاشت أعداء البلاد وضدوده. يا سيدي بمرك نغير موازين يوم الأمانة بالرجال معقودة. حنا حماة الدار بالعسر واللين ما ينحني جيشك سوى في سجودة. القصر الأحمر شاهد بالبراهين وقاروه أول من تحرر وجوده. القصر الأحمر شاهد بالبراهين وقاروه أول من تحرر وجوده. كويتنا تاج بروس البلادين وبر بغسمنا ما نقضنا عهودة. طيرنا في الجو رف الجناحين أهداف غاراته بزر مهجودة. وبالأرض دبابة تدك الميادين يمتاز قايدها بثباته وصموده. وبالأرض دبابة تدك الميادين يمتاز قايدها بثباته وصموده. ومغوار خلف أعدائه يشب نارين تبرز بصعبات المواقف جهوده. عاش الوطن مع قايده بالمضامين ويبشر بعزه دام مشعل يقوده. سلامتك.
1: صح لسانك. الله يحفظ الكويت ويحفظ أميرها

0: من أدب البادية.
1: حياك الله يا فازل. حياك الله يا بشر. ما شاء الله. البقى طال عمرك.
2: نسمع المشاركة الحين.
1: يقول بعد راح أول الليل وبدا الثلث الأخير اختار على ضو القمر عذب القصيدة والأسراجة أبزفه العيلة اللي تملكني غلاه وصار فراقه سجن وصال عفو مسجون وفراجه بعاند مروضة المعاني وسطر الأشعار وجيب الشعر لعيونه يطيع وتخضع أمواجه بنسى كل ما جاني معه وابعد عن الأنظار وسولف عن معاناة التعب والبعد ووجاعه بكتب فيه وشيد قصيد اللي قروها أغار لو أني كاتبه وأعرف مدخالها ومخراجها برسم من حلاها عقود لول مأزمن تذكار وعيش بعالم أزهار ربيع بعالي أبراجه وسافر مع جماله وتباها وعبر الأقطار مسافات وشتات وحلم يتعبني ومحتاجه لو أن الدرب من بيني ومن بين شقاء واختار لقول الدرب كله دون خلي سهل من هاجه مشاويره بعيدة وإن ذكرته يقرب المشوار مدام منه طموحات الخفوق وبلسم علاجه.
2: سلام. صحة لسانك.
1: صحة تبداك.
2: صحة لسانك يا أبو جبر.
1: صحة تبداك.
0: من أدب البادية.
2: أعزائي المستمعين، من قصائد القرص قصيدة الشاعر الكبير بدر بن عواد الحويفي رحمة الله عليه، نسمعها بصوت الشاعر مشعل عوض العتيبي.
3: أنا على المقناص قلبي يرفي فترة ونرجع يما هلنا مناكيف بديار لفروق الحباري يتلفي جنوب من حزم الجلاميد وطريف الطير هو غاية غرامي وشفي أقدره تقدير الأجواد للضيف من كبر قدره شايله فوق كفي ورعاه 9 شهور بالقيض والصيف ودلهه لشفت ريشه مصفي على الدعو وخفف النسر تخفيه نقله يشرفني وشوفه يكفي عن شوف ناس ما تعرف المعاريف لا شفت لي نون بروقه ترفي نويت اجهز موتري للتكاليف القيض كله جالس ومتعفي وبرد المكيف نشف الدم تنشيف متى سموم القيض عنا تقفي وسهيل قبلي عمد الفجر جد شيف والنار يصلح شبها للتدفي والبرد نوجس من نسيمه هفاهير وقمنا لعزبتنا نشيل ونضفي ونكمل الناقص ونمل المطاريف واللي نشيل من اللوازم مكفي ومكتفينا العفش بالحبل تكتيف والصبح من حزمه برقيه مقفي صوب المعظم والهضاب المقاييف بديار جعله جارها ما تجفي تعلها غر المزون المراديف في رفقة اللي نارهم ما تطفي على الشرف والجود ربع مواليف مجلاس طلقين الشوارب بصفي على الدلال اللي بهن ساخن الكيف خويهم موجس كلام يحفي غير المزوح الطيبة والسواليف عقال وزن عقولهم ما يخفي ولاهم على الفاضي اخفاف الملاقيف. بدر الحويفي.
0: من ادب الباديه.
2: ديوان البرنامج. اعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم في كل حلقه سوف نستضيف او نتحدث عن شاعر انتقل إلى رحمة الله تعالى الله يرحمه، وفي هذه الحلقة راح نتحدث عن الشاعر فهد ابن جعفور العازمي، ويتواجد مع كل من الأخوة الشعراء الشاعر عبد العزيز الفطغوش والشاعر ذيب الشمري أبو وليد والشاعر محمد الصفر. مساكم الله بالخير.
4: مساكم الله والعافية.
2: حياكم الله.
4: أبقاك الله أبو سلطان.
2: كيف الحال؟
4: الله يسلم حالك.
2: أبو سعد
4: سمط العمر
2: أسم الله عدوك. أنت سمعت الشخصية اللي راح نتحدث عنها إبان جافور رحمة الله عليه.
5: نعم.
2: ودنا عاد تعطونا أراءكم عن هذا الشخصية.
5: والله أنا قبل
2: نبدأ معك أبو.
5: والله أنا قبل الحديث عن هذه الشخصية عندي إشادة وشهادة حق مؤمن فيها أمانة أنه في إشادة من المتابعين للبرنامج أنهم يشيدون بالبرنامج بشكل عام، وإشادة خاصة بهذه الفقرة حقيقة يشكرونك عليها ويقولون أنها لفتة حقيقة تستحق الإشادة والثناء، لأنها إشادة في ناس رحلوا عن دنيا الفناء ولا زالوا موجودين في قلوب الأوفياء وانت منهم.
2: يسعدنا يا أبو سعد الله يحفظك، وهذا اللي نسعى له حنا أن نحاول أن نقدم ما يليق في دائرة المجتمع الكريم.
5: لا أبشرك أن الفقرة تحظى بإعجاب وتقدير المتابعين.
2: نعم الناس مع عطنا
5: طبعا مثل ما تعرفون كلنا نعرف أنه الشاعر فهد بن جافور من كبار شعراء الكويت.
2: نعم.
5: وهو من مواليد قرية الفنطاس، وأنا تقريبا لحقت على آخر أيامه، وهو توفى بال75 كان عمره تقريبا حوالي 15 سنة، ولحقت لبعض المحاورات كان معه يلعب محاورة، وطبعا شاعر ميدان وديوان ويلعب محاورة، من محاوراتها اللي شاهدناها كانت محاورته مع الشاعر عبد الله المسحمي. طبعا هم قصايده مثل ما تعرفون تتميز بالسلاسة والسهولة والجزالة، وتعددت أغراضها الشعرية، غزل حكم مواعظ، وتميز بإتقان كتابة الألغاز.
2: نعم.
5: وخاصة بالرديات كان يتواصل مع مثل ابن غصاب ومثل الشعراء الثانيين كان بألغاز ويردون عليه بألغاز، ومما يطلع على مفرداته اللي هو البحر، لأن الرجل كان أول بداية حياته بالبادية ثم انتقل إلى البحر، فكانت من المفردات البحرية تطغى على بعض شعره ويوظفها توظيف

0: حتى في الغزل كان يوظف بعض المفردات من وحي البحر. أبو وليد اللي عطنا رأيك
1: رحمة الله عليه. لا إضافة على الزميل سعد. أبو سعد هو مؤرخ وأديب، وأنا غدو ملم في هذه الجزئيات والرموز الأدبية. بلا شك هذا الرجل من شعراء الكويت الذين يشار لهم بالبنى، تميز كما وصف أخوي عبد العزيز الفدوس. هو إنسان ملم في النظم، ديوان والميدان، غراء كبار الشعراء في ميدان المحاورة، لغته كانت محترمة، كان معتدل الطرح، لا تخلو قصيدة له من حكمة أو من مثل رحمة الله عليه. وأيضا له قصائد مطولات وطنية، وفي ولاة الأمر الله يحفظهم ويديم عزهم، وفي كثير من الوغائع كان يتناول الأحداث بكل اعتدال وضمير. بعض الشعراء إذا تناول الحدث قد يبالغ أو يهضم حق طرف على طرف. كان معتدل رحمة الله عليه. وأذكر مما قال من قصيدة طويلة هذه البيتين، يقول بادي بالله ولا غيرها البادي يصير، واذكر الله واشكره عد ما رفرف وطار، والسلام اثنيه للورع خص الكبير من هل العوج ومواكر صوريم الحرار، بشر المقرن وكز ولبو تركي بشير البيارق سلد له وعدوانه دمار. من قصيدة طويلة.
0: أبو مشاري انت سمعت؟
2: ما في شك سمعت الاخوان كانوا مكثين ووافين طال عمرك. انا بالنسبه للشاعر الله يرحمه، طبعا هو شاعر حضر الغوص وغاص مع الناس وسافر،
0: يعني عاش حياه الغوص.
2: اي نعم، عاش حياه الغوص وغاص وكان متاثر بالغوص. والحقيقة هو اسمه فهد ابن محمد ابن عاصي الجافور، وميلاده ولد هو الله يرحمه ويغفر له سنة 1868 تقريبا. عاش ما يغارب 100 عام. وهذا ابو سعد يقول انا شفته لحقت عليه يعني زين تقريبا 75 من ما قال ابو سعد. لها بعض أبيات وقصائد كثيرة عن الغوص، لكن
0: اللي تحفظه
2: هنا في له أبيات يقول يوم أبرق وأفكر في عوالي يمتوني، يعشكي يمتونه من كثرة سحب
0: الغوص.
2: يوم أبرق وأفكر في عوالي يمتوني مثل بن جلدها من مرة الغوص فيا طابت النفس.
0: مثل بن جلدها
2: هنا مثل بن جلدها من
0: مسل بن جلد.
2: أي مسل بن جلدها من مرة الغوص فيا طابت النفس أنا ينوخ ذا حولوني هاضب النفس من شوف الزبارة غنية يا وصلت الزبارة صرتي ناوشوني شاي من شوم تضغي
0: أنت مية.
2: الله يرحمه.
0: الله يرحمه أبو سعد. سم حين تكلمت عن المرحوم الله يغفر له ويرحمه، لكن ما نورتنا بقصائد من قصائد.
3: أنا بجيب من قصائد الغزلية.
0: غزلية
3: يقول يا صاحبي هاللون ما يستوي لي تملني ملني بلي نجاحي ما قلت يا لطف الحشا عزي تهيلي قلبك متين ولا من شبن صاحي ضيعت يا زين الوصايف دليلي من مرتك هاللون ناوي اذباحي ان كان مالي يا عشير ذبيلي ارخص لنا يا على دربك سماحي لو كان حبك في ضميري امحيلي كل يشد لي جفاه المراحي ما يطرد المدفين كود له هبيلي والحر يا شاف الجفا منه راح
0: يا سلام. الله يرحمه ويغفر. طيب ابو وليد، انت سمعتنا ابيات وتكلمت عن المرحوم الله يغفر له، لكن نبي من شارك الحين
1: ان شاء الله ابيات في اطار النص.
3: لا شفت لك رجال بالحيل شايج تراه ما هو مستريح ضميره لا تنقده لجاك مغضب وهايج اصبر عليه وخل عندك بصيره
0: بصيره
3: قدر ظروفه وانفده ليه لايج ويصار حكانك نقي السريره يمكن بقلبه تاجد الهم دايج يشكي من الدنيا مصايب كبيره لوازمه متخالفات الوشايج ولا واحد منهم تغرر مصيره يعطى وعود ولا يحصل نتائج من واسطات بالمراوغ خبيره اللي لهم سوق بالاوهام رايج ومزعين الكذب في كل ديره والماطل الرجال باهل الحوايج لا يزعل يدور شخص غيره.
0: صح لسانك.
1: صح
0: ابو مشاري
2: سمت الله
0: نبي مشاركه انت
2: ابشر طال عمرك.

0: أنا عندي لي قصيدة والقصيدة تعبر عن نفسها.
1: نعم.
0: أقول البارحة عيني جذت لذة النوم، أسباب والسبة قصيرة الشبرية، يا صرت بالديوان والوضع مزحوم، احفظ لسانك عن كلام الهذريا، من تاب تعديل المخاليق ملزوم ومصدع عن دربك، عساها سفريا للمجتمع عادات واحكام وسلوم، ومن كان يفهم ما تجيه المزريا. من خلقة العالم وهي دائما تدوم، متفاوتة في عقولها والبصر، يا احد يقول العلم ما صار مكتوم، واحد علومه لا نطقها خسريا، وبالناس يوجد من حشيمين وقروم، ويطيب مجلسهم بزين السمريا، وناس مجالسها على الذم محتوم، شذابة الغياب عميان الاريا. وناس مجالسها على الذم محتوم، شذابة الغياب عميان الاريا، وناس تلامز بلحت كنها قوم، وكل يقول فلان يمكن عثريا، ويلي تصل الدلو والحبل مبروم، البير ناظم ما يفيد الحفريا، يا صار جيبك فاضي فترك السوم، كب التجارة من تحول التجارية. النوم ياتي به كوابيس وحلوم، ولا في حلم الا الحقيقة حصريا، ولا تقول انك مع الناس مكلوم، يفرح بك المبغض مريض الصدريا، اكحل عدوك كل ما جاك بسهوم، لو كنت مدروك بحوض الخطريا، هذه نصيحة كان للقول معلوم، ولا تخطي الحاذق بعيد النظريا، وصلاة ربي عد ما خط بختوم، وعداد مهلة غيوم المطريا، على رسول ما تعود على النوم، المصطفى اللي بالمدينة حضريا.
1: عليه الصلاة والسلام. صح لسان، صح لسان. أعزائي المستمعين، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وأنا أرجو أن ما قدمه الأخوة الشعراء في هذه الفقرة أنه ينال إعجابكم.

0: والشعراء الشاعر حسن الوطري والشاعر مبارك المضاري. حياكم الله.
1: الله يحييك ويبقيك.
0: مرحبا وسهلا.
1: قلبك يطول عمرك.
0: ما ادري البدايه اسم الولد انا انساه.
2: عبد الله.
0: ابو عبد الله.
2: هلا.
0: ودنا نسمع المشاركه الله يحفظك.
2: ابشر. حاضر.
0: وش موضوعها يعني؟ هل لها موضوع؟
2: والله تقرب لله.
0: والنعم بالله.
2: يقول يا الله يا الله يا رب العطايا الكثيرة يا واحد من كل المخاليق ترجيه رحمك رحمك اللي عالم بالسريرة يا عالم شيء عن الغير مخبيه كلن يواجه في حياته مصيره واللي كتبها الله لازم يلاقيه يلا يلا حسب الأمر خير وخيرة يا واحد الرزق المخاليق في ديه الثوب لا من ضاق بدل بغيره الثوب لا من ضاق بدل بغيره
0: صحيح
2: والصدر لا من ضاق وش حيلتي بيه الصدر الثوب لا من ضاق بدل بغيره والصدر لا من ضاق وش حيلتي فيه الضيق وسط الصدر نوخ بعيره وبين الضلوع العوج شيد مبانيه عسى الفرج منك يجينا بشيرة تفرج المنهو ضيقنا طواريه يلا تيسر بالأمور العسيرة ما فيه غيرك في بج الليلة ناديه سلامتك سلام
0: صح حياك يا أبو ظاهر
1: الله يحييك بجيك طال عمرك
0: سمعت أبو عبد الله
1: اي نعم
0: يعني قصيدته جميلة ودائما ما يجيب إلا الطيب
3: الطيب وما يجيب إلا الطيب
0: الله
3: هذه طال عمرك الأولين يقولون ما يردون على الماي الهماج من العالم والزحمة على الماي العذب وهذا مثلتها شبهتها في المجالس
0: سلام
3: أقول بير الهماج موكدة ومعلومة ورادها تضفي عليها الندايب ما تنشرب ما تنقرب لو زمومة والناس حول المورد العذب دايب مجالس فيها الرجال محشومة يعنالها لو هي بقطع الخرايم من المحبة والمودة زحومة ما تجمع إلا قرومها والستايم سمحين طلقين الحجاج البسومة ما هم قشران وجيها الكضايم تلقى السعادة غاشيتهم عمومة ما فيه مليوم ولا فيه لايم مهد على الثاني يدور خصومة ولا سوات مروجين النمايم كل على سلم النشامة سلومة من الوفا والطيب فيهم وسايم حتى سوالفهم تجيك معصومة عن الخناء عن الشتايم والخنا والتهايم كل يورد ما حفظ من علومه اما جديدة عهد ولا قدايم المجلس اللي مثل هذا نرومه اشهد شهادة من كبار الله نعم
0: صح
1: صح
0: ابو عبد الله
2: هلا
0: الشاعر الكبير المعروف مرشد البذاء رحمه الله عليه الله يرحمه ويغفره يبدو انك يعني حاولت تسوي له يعني برنامج او يعني فقرات او
2: لا احنا الان بسبب عمل تصوير وثائقي
0: مثير
2: اي نعم نوثق له
0: الشاعر
2: اي نعم نسجل نجيب جميع محطات الحياتيه
0: نعم
2: مثل افراد اسره البدلان الكرام هم سوف يتخصصون أو سوف يدلون في معلومات عن حياته الاجتماعية وما قام بها من إسهامات بالقبيلة أو بالوطن أو ما شبه ذلك زين وأما الزملاء الشعراء سوف يتكلمون عن مجاله الشعري
0: عن تاريخه
2: لو انه ما هو بحاجة هو اظهر نفسه بنفسه
0: صحيح.
2: ولكن حنا نعيد ما كان ظهر حنا نعيد ما كان ظهر من قبل من مرشد اللي اظهره هو بنفسه لكي لا يندثر هذا الارث
0: الموروث
2: نعم لا يندثر
0: طيب هذا هو يا ابو
2: وفيه بعد يا من الادباء اللي كلمناهم وما قصروا جزاهم الله خير زودونا مثل ما تقول بكلمات
0: معلومات
2: نعم ومعلومات وصاغوها بسياق جيد
0: صحيح
2: وسوف ننزلها لأن تقريبا هو راح يكون على 9 أجزاء
0: 9 أجزاء. الجزء كم ساعة؟
2: الجزء تقريبا ما يطلع عن 50 دقيقة.
0: 50 دقيقة.
2: من 50 دقيقة وفوق.
0: وهذا طبعا يعني ينغل على مثل برامج الدولة والله خاص يعني.
2: والله على حسب.
0: هو على برامج
2: لا أنا سمعني على حسب ما قال لي ابن حفيد مرشد أن سوف يقومون بنقله على كذا وسيلة إعلام، لكن على عموم دول الخليج إن شاء الله سوف
0: ينتج.
2: نعم
0: الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك
0: ويوفقكم في هذا العمل.
2: جزاك الله خير. حنا كل توفيقنا ونجاحنا هو بوجودكم معنا ومساهمتكم معنا.
0: مثل ما أسلفت يعني الواحد ما يضيف له شيء يعني.
2: لأنه مظهر نفسه بالأساس رحمة الله عليه.
0: الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.

0: تساعد الفضل وتصبحون على خير.
1: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم مهل الحشاش
2: من أدب البادية
1: والمخرج أحمد سعد.

0: شخصية من بلادي. المخرج والكاتب المسرحي صقر رشود، كاتب وفنان وممثل مسرحي، ولد في عام 1940. تنقل في طفولته بين البحرين والهند والحجاز مع أسرته، وعمل موظفا بدائرة المعارف بالكويت. شارك بتأسيس المسرح الوطني عام 1962. كان يعمل خبيرا لشؤون المسرح الكويتي في وزارة الإعلام، ويعد رشود واحدا من أنشط من عمل في حقل المسرح الكويتي، ممثلا وكاتبا ومخرجا لكثير من المسرحيات منه. حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان دمشق المسرحي عام 1970. صقر رشود.
1: العاشرة مساء في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر تصريحات وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل بصورة يومية، وإن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية. وزير الدفاع اليمني يقول إن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 أشخاص في غارات للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على عدد من البلدات جنوب لبنان. الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن انتشال جثامين 100 شهيد من تحت الأنقاض، بينهم 70 طفلا. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين بحكومة الاحتلال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة إلى غرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ورطب، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 6:52 صباحا. أدنى مستوى للجزر في الساعة 12:06. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وأم المرادم وجزيرة جارو 32 درجة، الوفرة ولنويصيب 28 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 44، لنويصيب 40، أم المرادم 36، الوفرة 44، جزيرة جارو 35. موعد شروق الشمس في الساعة 5:28. أيها السادة، بهذا انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت
3: عبر الأثير،
2: منبر يروي حكاية وطن.
4: وطني
2: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
5: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
2: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: ليالي الإذاعة.

0: يا هلا مرحبا فيكم وحياكم الله والساعة المباركة برنامجكم ليالي الإذاعة عبر إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة من الأحد إلى الخميس. إحنا معاكم برنامجكم من الساعة 10 للساعة 11. يا هلا ومرحبا بالجميع وحياكم الله وبداية أسبوع نشطة وسعيدة وجديدة. مساكم الله بالخير. مساء الخير شاهة.
1: مساءك ورد راشدة. مسي عليكم مسي على السادة المستمعين وأقولهم حياكم الله معانا. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات. راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن. تابعونا وخلكم معنا.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطرارو.
0: ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
1: وهذه تحيات الهندسة الإذاعية يمسي عليكم بالخير مشعل القحطاني.

0: ويمس عليكم بالخير ويقول لكم حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم، ويتمنى انكم قضيتوا اجازة سعيدة. لكن اليوم بداية الاسبوع، مس عليكم بالخير مخرجنا مشعل العميرة.
1: ليالي الاذاعة
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الاذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على اذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول موضوع راح نسولف فيه موضوع شيق ومميز وحلو, يعني ويهم يعني يهم جميع أفراد المجتمع. خلنا نتكلم بالواقع راشد. موضوعنا اليوم عن بيتك شخصيتك, يعني موضوع جدا جميل راح نتكلم فيه بعمق أيضا مع ضيفتنا في نهاية الحلقة.
1: وأيضا عندنا مواضيع متنوعة, إضافة إلى ذلك شاه فقرتنا الثابتة بشكل يومي من الأحد إلى الخميس, وهي الفائدة الطبية مع الأطباء المتخصصين, يعطينا المعلومة بشكل مختصر وبشكل مبسط وبشكل مباشر لكل شخص يستمع إلينا. قد أنت تستفيد من هذه المعلومة على المستوى الشخصي, وقد تنقل هذه المعلومة إلى شخص يعاني من مشكلة صحية معينة. لذلك شكرا لكل الأطباء اللي قبلوا هذه الدعوة من خلال هذه الفقرة المسجلة معنا. وأيضا عندنا
0: أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت, وأيضا أخبار الفن أو أخبار فنية راح نتكلم عن أخبار الفن حول العالم.
1: بالتأكيد نقول إحنا يعطيكم الصحة والعافية جميع المعنيين بالدولة, سواء موظفين وموظفات ومسؤولين ومسؤولات كذلك, وعلى رأسهم أكيد معالي الوزراء مشكورين على هذا الاهتمام الدائم والمباشر لخدمة الوطن والمواطن والمقيم من خلال هذه القرارات المستمرة, وأيضا مساعدة الناس من خلال تقديم كل ما يقوم بتسهيل معاملاتهم عن طريق, بالتأكيد عن طريق برنامج سهل كل يوم يكون معنا خبر. فلذلك شكرا لكم على هذا الدور الجبار اللي قاعد تقومون فيه, وإحنا نقول هالوطن يستاهل منا الكثير والكثير, ومهما عطيناه شكويت قليل في حقك.

0: ليالي الإذاعة.
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.
2: حياكم الله ويا هلا، مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة وهذه الساعة، وبرنامجكم ليالي الإذاعة عبر إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة من 10 وحتى 11 مساء. عندنا مواضيع كثيرة، عندنا أخبارنا، أخبار الديرة وفنية، وأيضا عندنا مساحتنا الحوارية وفقرتنا الطبية المسجلة فائدة طبية، وضيف في ختام هذه الحلقة. لكن ننطلق أنا وزميلتي شاها ومعاكم بالتأكيد حول مساحتنا الحوارية، وكنا نتكلم شاها على موضوع البيت والتأثيث تحديدا. يعني اليوم الأثاث ما شاء الله تبارك الرحمن الناس مبدعة، ما أدري هو تطور، هي الميديا ساعدت في هذا الموضوع.

0: ذوق.
1: هو الذوق لابد يكون موجود يعني، لكن الذوق يختلف من شخص لآخر يعني. المدام لها ذوق، الزوج له ذوق، الأبناء لهم ذوق، كل واحد يقول أنا غرفتي خلها على كيفي، أنا اللي بسويها، أنا بصممها.
0: صح، بس دائما

0: أبي ما أدري شنو الطاولة تكون كذا، أبي الرخام أرضية، أبي الخام الألوان، أبي ستارة تتحرك كهرباء. لا هذه يعني تعب تعب تعب تعب صدق
1: تعب، بس بالنهاية الذوق يكون جميل. يعني دائما يقول لك لما تأخذ المدام وتروح تصمم بيتك أو مثلا حتى من البداية، من بداية البنيان، ترى والله تعرف يعني فعلا، مو عشان أنا نصيرة المرأة لا، لكن أنا أتكلم
0: تستاهل عليها لا تحطيني أنا عدو المرأة، تستاهل وعليها بالعافية وبالعكس شيء جميل، وتحب أن يكون أجمل مكان تقعد فيه بشكل دائم وعينك ما تمل. لكن الحكي مهني، الحكي بعد سنة والله بنغير، شو تغير هنا بنت الحلال؟
1: أنا أقول لك على سالفة التغيير. على فكرة راشد، يعني الواحد لما يغير، يعني غض النظر عن التكاليف، احنا ما نتكلم تكاليف، في شغلات رخيصة يعني الحمد لله،
0: مو ببلاش التغيير
1: احنا
0: صح؟
1: لكن والله
0: التغيير ببلاش؟
1: مو ببلاش، لكن ديرتنا الحبيبة الكويت عندك الرخيص وعندك الغالي،
0: صحيح.
1: يعني في متناول الجميع، خلنا واقعين، الأسعار فعلا في متناول الجميع، والبعض أيضا قام يشتري من برا ويبشحن وما أدري شو، في وايد بعد التجارة،
0: في عروض ما شاء الله، عروض مميزة يعني صح. مغرية الصراحة، يعني الشيء اللي تلاقينه ب 600 كان يوصل على عرض ب 150 180
1: عادل، والحين بعد موفرين الأقصى وموفرين يعني على دفعات معينة، فهذه الأمور تساعد إن الواحد يغير. لكن التغيير شلون؟ ترى في ناس هم مبدعين يغيرون الأثاث منهم وفيهم، صح ولا لا؟ يعني هي مثلا عندها هواية إن مثلا تركب وتحط لون على لون، أو مثلا تغير تخيط، فيعني في حريم فعلا هم من نفسهم يغيرون أثاثهم من غير تكاليف، أشياء بسيطة.
0: يعني هذا متعة المرأة، تخيلي المطبخ بالنسبة لها سالفة وقصيدة على قولتهم،
1: بيتها
0: لا مو بسيط، لا مو بسيط، شيء مو طبيعي صراحة. أبي والله أبي الدرج هذا يكون هيدروليك، شنو هيدروليك لا يتسكر من كيف،
1: لا
0: يتسكر من كيف.
1: أبي درج خاص حق البهارات
0: أغني تقول الجهة الفلانية، أبي جزيرة يكون
1: الجزيرة بالنص
0: يعني لا الكراسي تكون بالشكل الفلاني يعني، وهني لازم هذا يكون ارتفاع بهالشيء، وهني في إضاءة، وهني يكون في لا دقة بس
1: دقة
0: جميلة
1: جميلة بس خليني أقول لك شغلة، أكيد إذا في جزيرة بالنص أكيد الكرسي يكون ارتفاعه عالي مو نفس الارتفاع العادي، شيء طبيعي يعني عشان يصير يمشي يلبس.
0: وأنا الله يرحم قبل نحط هالصواني ونحط الذبيحة والحجية تمسكها وتقطعها ويلا
1: والقعدة بالأرض
0: والبالقعدة أرضية ولا شوي تعبت من ركبها تعبت شوي شارت هالطاولة
1: ريل صغيرة
0: الحين الله خير، اللهم لك الحمد، الله يديمها من خير ونعمة وفضل. لذلك احنا نقول الإنسان اللي ما شاء الله الله سبحانه يعني أرها عليه وسهل أموره ويسر أموره، نقول أنت يعني تبصر في هذا الموضوع، يعني اقعد مع نفسك وطالع الجمال اللي حوالينك، هذا ما جاء يعني دون تعب وإصرار وعزيمة وتجميع طول هالسنين عشان تفرح اليوم. يجب على المرأة والرجل حتى يعلمون أبنائهم أن يتمتع بهذا الجمال، يا جماعة هذا ما صار بين يوم وليلة، هذا من كد وتعب سنين ومشوار طويل وتعب البنيان وغيره وهالتأثيث وهالروحة وهالردة بهالشموس بهالحر بهالصيف بالبراد بالمطر، يتصل عليه العامل الفلاني تأخر، كان في ضغط نفسي صحيح. فلما تقعد وترتاح في النهاية يعني احمد الله سبحانه وتعالى على النعمة اللي انت فيها، استمتع يعني تجلى في هذه الأمور اللي حوالينك، ترى هالثرية اللي انحطت مو شيء بسيط، هالديكور اللي انصبغ هذا شيء مو بسيط، هالإضاءة اللي تركبت والأثاث، يعني هالأمور هذه الجميلة استمتع فيها في حياتك، والله يبارك لكم إن شاء الله.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأولى وهي فقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. أول خبر معنا عن وزارة الداخلية، فتح باب التسجيل لدورة شرطي الدفعة 97 تخصص خفر السواحل.
1: أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل واستقبال طلبات الالتحاق بدورة شرطي الدفعة 97 تخصص خفر سواحل اعتبارا من اليوم الأحد، ويستمر التسجيل حتى يوم 17 سبتمبر الجاري.
0: وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات سيكون إلكتروني عبر تطبيق سهل أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وفق الشروط والضوابط المعتمدة، داعية الراغبين في الالتحاق إلى الاطلاع على شروط ومتطلبات التسجيل والتأكد من استيفائها قبل تقديم الطلب. وخبرنا الثاني عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تحذر مستخدمي هويتي من الموافقة على طلبات المصادقة المشبوهة.
1: نبهت عزيزي المستمع الهيئة العامة للمعلومات المدنية المواطنين والمقيمين عن مستخدمي تطبيق هويتي إلى عدم الموافقة على أي طلبات مصادقة لم يقوموا بإجرائها فعلياً.
0: وأكدت الهيئة ضرورة التأكد من بيانات مزودة الخدمة والغرض من طلب المصادقة قبل الموافقة، وذلك حفاظا على أمن المعلومات وسلامة استخدام الهوية الرقمية، ويتيح تطبيق هويتي المصادقة الآمنة على الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة.
1: يعني قواهم الله الهيئة العامة للمعلومات المدنية، نبهوا الناس اعتقد اليوم أو أمس بمسجات، وكذلك ينبهونهم عبر جميع الوسائل الإعلامية المتاحة سواء الإذاعة، تلفزيون دولة الكويت، إذاعة دولة الكويت، كذلك عن طريق الميديا موقعهم الرسمي. فاليوم على الناس أن تنتبه لهذا الأمر حتى لا تكون هناك سرقات أو إقامة بعض المعاملات باسمك وانت تصادق عليها وتكون معاملات مشبوهة وبعدين تقول أنا ما سويت هالشيء. فانتبهوا يا جماعة ونبهوا أبنائكم، اليوم حتى أبنائكم عندهم هذا البرنامج، برنامج هويتي، لازم تنبهه، مو أي شيء يا يبا يا بنتي تفتحين هويتي وتصادقين عليه. أسأل الله يحفظكم.
0: وخبرنا الثالث أيضا عن وزارة الداخلية، المرور افتتاح حارتين على طريق الملك فهد مقابل منطقة الجابرية.
1: أعلنت الإدارة العامة للمرور افتتاح الحارة البطيئة والحارة الوسطى.

0: الوسطى على طريق الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود مقابل منطقة الجابرية باتجاه مدينة الكويت اعتبارا من اليوم بعد الانتهاء من أعمال تطوير الطريق.
1: وأوضحت أن المخرج الجانبي المؤدي إلى الدائر الرابع بالاتجاه نفسه جرى افتتاحه أيضا.
0: يعني يعطيهم العافية وقواهم الله المرور وكذلك وزارة الأشغال والعاملين على تهيئة الطرق للمواطنين والمقيمين وأيضا زائري دولة الكويت على يعني هذا الأسفلت والتجديد والأمور هذه كلها، وأيضا تعاون المواطنين بالفترة السابقة أنهم يتخذون طرق أخرى أيضا ممكن صادف بعض الزحمة، وهذا التعاون الجميل منهم وليس بغريب عليهم، فالتعاون كلنا نتعاون مع بعضنا البعض حتى نجد ما هو أجمل، واليوم الناس وضعوا لكم الأجمل، فشكرا على هذا الجهد اللي بذلوه.

0: خبرنا الرابع والأخير عن وزارة التربية تفعل برنامج بلغ استعدادا للعام الدراسي الجديد.
1: تواصل وزارة التربية مشكورة استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد من خلال استكمال أعمال الجاهزية في المدارس وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لاستقبال الطلبة والطالبات والهيئات التعليمية والإدارية.
0: وفي إطار الاستعدادات جرى تفعيل برنامج بلغ الإلكتروني لرصد الملاحظات والاحتياجات المتعلقة بجاهزية المدارس ورفعها إلى الجهات المختصة بما يسهم في سرعة معالجتها وإنجاز أعمال التجهيز قبل بدء العام الدراسي الجديد.
1: بالتأكيد نقول لكم عام دراسي جديد إن شاء الله، وألف مبروك مقدما في هذا العام الدراسي للهيئة الإدارية والتعليمية وطلبتنا وطالباتنا، كل التوفيق لكم إن شاء الله. وكذلك الوزارة مشكورة القائمين عليها من مهندسي وفنيين وإداريين ومسؤولين، وعلى رأسهم بالتأكيد معالي الوزير على هذه التوجيهات المستمرة والدائمة بتهيئة هذه المدارس لأبنائنا وبناتنا الطلبة. لا، وفوق هذا قال لكم يا جماعة عندكم برنامج بلغ، إذا لقيت أي قصور دش هالبرنامج وبلغ.
0: طبعا هذه كانت أخبارنا المحلية لهذا اليوم، خلكم معنا
2: ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن الفنان عبد المجيد عبد الله يرجع بألبوم جديد.
1: الفنان عبد المجيد عبد الله يستعد بعودته لجمهوره بألبوم غنائي جديد يحمل اسم عبد المجيد 2026.
0: والحملة الترويجية للألبوم بدت من خلال بوستر والبرومو واللي زادوا حماس الجمهور وترقبهم لهذا العمل.
1: ومن أول الأغاني اللي راح يبتدي فيها طرح الألبوم أغنية آسف بكلمات معتزة وألحان عزوف وتوزيع لعمر الصباغ.
0: والأغنية مطلعها آسف على الإزعاج يا نور عيني، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن باقي تفاصيل الألبوم وموعد طرحه الرسمي خلال الفترة المقبلة.
1: يعني عبد المجيد عبد الله فنان جميل يعني، وانتقاء للكلمات تكون دائما أو للقصائد أو لعنوان القصيدة ترند. آسف على الإزعاج يا نور عيني، شلون راح تكون كلماته؟ ننتظر ونسمع.

0: خبرنا الثاني عن الفنانة نورة بالألف، تطرح أغنية بعنوان فيك ابتدى.
1: الفنانة نورة بالألف تطرح أغنيتها الجديدة فيك ابتدى، والأغنية تحمل طابع شبابي وإيقاعات سريعة، وتم تسجيلها في دولة قطر.
0: الأغنية من كلمات حمزة محسن وألحان ثائر حازم وتوزيع لؤي عامر وميكس وماستر صهيب العوضي.
1: كما تستعد الفنانة نورة بالألف لطرح أغنية جديدة قريبا بطابع كلاسيكي مختلف، إلى جانب مشاركتها في مسلسل كل يوم سالفة. يعني موفقة نورة بين الأغاني وبين عالم الدراما.

0: خبرنا الرابع والأخير عن الفنان الشامي والفنانة نجوى في ديو جديد.
1: كشف الفنان الشامي عن تحضيراته لتعاون فني جديد يجمعه بالفنانة نجوى كرم في مفاجأة ينتظرها جمهور النجمين، خصوصا بعد اللقاء اللي جمعهم أخيرا وأثار العديد من التساؤلات حول إمكانية تقديم عمل مشترك. وأعلن الشامي المشروع الغنائي المرتقب عبر خاصية ستوري على حسابه بموقع إنستغرام، مؤكدا أن العمل يحمل بصمة الخاصة على مستوى الكلمات والألحان. إذا الناس تمنوا شيء وقاموا الفنانين بتلبية هذا أو هذه الأمنية وتلبية هذا النداء. إذا الشامي ونجوى كرم على موعد في دوت قادم.
0: هذه كانت أخبارنا الفنية لهذا اليوم، خلكم معنا مع باقي فقراتنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم الينا في هذه اللحظه وبرنامجكم ليالي الاذاعه. الان مع فقره الفائده الطبيه وراح نتكلم اليوم مع ضيفنا نشكره لقبوله هذه الدعوه من خلال هذه الفقره التسجيليه في موضوع جراحه المفاصل الصناعيه والمناظير والركب وايضا الكسور كسور الحوض. راح يقدم لنا ضيفنا الكريم هذه المعلومات ان شاء الله لكم السلامه، لكن بالتاكيد راح تستفيد من خلال دكتورنا عبد الله الفرج.
1: فائدة طبية.
2: يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله جميعا. سعيد دائما أكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة في فقرة فائدة طبية. أتمنى أن المعلومات اللي اليوم نقولها تفيدكم وتعود عليكم بالفائدة. معاكم أخوكم عبدالله الفرج، اختصاصي مفاصل صناعية ومناظير الورك والركبة وكسور الحوض. طبعا وايد اسئله تمر علي عن موضوع الخشونه. دائما يتوقعون الخشونه بس تكون موجوده بالركبه، بس عاده في بعض المرات الخشونه تكون في الورك. بس السؤال متى تكون المشكله ومتى تحتاج علاج؟ طبعا حزتها خشونه الورك تعني ان الغضروف متاكل، فلما يتاكل الغضروف تضيق المسافه ويبلش يحتك العظم بالعظم فتسبب خشونه. عاده تسبب الم وصعوبه في المشي، وخاصه في موضوع لبس الجوتي وانت بكرامة. طبعا عادة نبدأ العلاج بالعلاج التحفظي، لأن بعض المرضى أحيانا يكون بس ينفعهم بس العلاج التحفظي وأمورهم طيبة، بس إذا استمر الألم وأثر على حياتهم اليومية حزتها ممكن نعطيهم فرصة في الأبرة الزيتية في المفصل أيضا تحت الأشعة، أساس تكون متأكد أن الأبرة الزيتية في المفصل نفسه، أو إذا لا قدر الله ما استفادوا نفكر معهم حزتها بموضوع استبدال المفصل. انزين، ايضا في موضوع ثاني غير الخشونه في الورك، موضوع شنو احدث الطرق في علاج كسور العظم. يعتمد طبعا، بعض الكسور تحتاج تثبيت بالانسيخ النخاعي، بعض الكسور تحتاج ان تثبتها بشريحه، بعض الكسور احيانا تكون الافضل تثبيت او استبدال المفصل، وهذا يعتمد على نوع الكسر، لأن الهدف في النهاية أن المريض يقوم يتحرك بأسرع وقت. طبعا هذا شيء يعتمد على نوع الكسر، على المتاح قدام الجراح أيضا. طبعا وايد سؤال يجيني على موضوع بعض المفاهيم. إنزين، شنو الفرق أحيانا يسمعون مفهوم ترميم المفصل؟ إنزين دكتور، ترميم المفصل نبي نعرفه، إنزين بس شنو فرق عن عمليات محافظة على الورك اللي تقول عنها؟ سؤال يعجبني وايد. طبعا اساسا نفرق، عمليه المحافظه على الورك هذه تكون في البدايه عاده في صغار السن، نحاول كثر ما نقدر نحافظ على المفصل الرئيسي اللي خلقه رب العالمين سبحانه. طبعا هذه تكون اما عن طريق كسور عظميه او تكون عن طريق علاج الغضاريف بالمناظير، تمام؟ فهذا يكون طبعا المريض يكون اصغر والتدخل يكون بطريقه مختلفه. اني حق موضوع ترميم المفصل، ترميم المفصل عاده يكون لمفصل صناعي سابق، إنه يكون المريض سوى عملية استبدال المفصل، ولكن للأسف لسبب ما مثلا يكون فيها، يا يكون في على سبيل المثال كسور، أو بلش المفصل يعطي علامات عدم ثبات، أو يكون في علامات البكتيريا، أو في لا قدر الله إصابة في بعض الأربطة اللي تضطرك إنك تبدل نوعية وطبيعة المفصل. وبعضهم على سبيل المثال في سؤال هني وايد عجبني، يقولوا لي شنو الخلع الوراثي للورك؟ نسمع عنه وايد بس ما ندري شنو هو وشلون يقدر العالجه. طبعا الخلع الوراثي اذا اكتشفناه عاده يكون عند الاطفال، عشان كذي وتكون طبعا نتائجه عاده اليومنا الحين احنا بلشنا في جميع الاطفال نسوي لهم سونار بعد الولاده، طبعا عاده بعد شهر او 6 اسابيع اساسا تطمن ان ما في خلع وراثي، وهذه عاده تكون يتابع هذا المريض مع دكتور العظام الاطفال، لان احنا مثل ما قلنا قبل إن الحين صار في العظام تخصصات دقيقة. وطبعا عملياتهم دائما الحمد لله فضل رب العالمين في الكويت لاقت نتائج وايد ممتازة، بس الفكرة فيها إن لازم يكون العلاج بفترة مبكرة، أما إذا عشان لا يصير الوضع أسوأ أو يتم إهماله وبعدين لا كبر عاد يدش في موضوع الخشونة وعدم ثبات المفصل ويضطر على كبر يسوي مفصل صناعي. هذه بعض الأسئلة اللي اخترت على بالي تكررت قدامي، أتمنى تكون عادت عليكم بالفائدة، والله يتمم عليكم ثواب الصحة والعافية وسلامتكم.
0: بالتأكيد دكتور، كل الشكر لك على هذه المعلومات اللي فعلا عمت علينا بالفائدة، والفحص المبكر اللي جدا مهم. نسأل الله السلامة للجميع. كل الشكر لدكتورنا على قبول هذه الدعوة، الدكتور عبد الله الفرج، اختصاصي جراحة المفاصل الصناعية والمناظير والركب وكسور الحوض.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم مثل ما ذكرنا أنا وزميلي راشد في بداية الحلقة عن موضوع حلقتنا اللي هو بيتك شخصيتك. راح نتكلم عن الأثاث، راح نتكلم عن تصميم الديكور، راح نسلط الضوء على عالم التصميم الداخلي تحديدا، يعني راح نتكلم عن الراحة النفسية، الاستغلال الذكي للمساحات في البيوت تحديدا. يعني الحلقة مميزة حق اللي قاعد يبني بيته، قاعد يبدي يأثث البيت. راح نتعرف أكثر وأكثر على آخر صيحات الديكور وأهم النصائح حق كل شخص قاعد يبني أو قاعد يشطب بيته، مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو مصممة الديكور الأستاذة مها مرزوق. مساك الله بالخير.
1: حياك الله.
2: هيك يا استاذة مها، ويا هلا مرحبا فيك، الساعة المباركة منورتنا. لكن في البداية خلنا نشركك بمساحتنا الحوارية ونبي الصج المتطلبات الأكثر للديكور وتغييره كل شوي، المرأة من الرجل؟
1: بالغالب المرأة طبعا.
2: حلو، ليش كل شوي يتغير؟
1: هو ما يتغير كل شوي، بالعكس
2: يعني تعطي تسويق
1: وانه يتغير
2: وترد تقول لا غيري، لا ما ابي كذي، ابي كذي، لا انا قصدي كذا، يعني
1: اثناء القرار. اثناء القرار يغيرون وايد مو كل شوي. ولكن بعد ما يتم يكون صعب تغييره، صعب
0: ودها تغير بس خلاص.
1: اي
0: طاح الفاس بالراس.
1: هو بالعكس اللي قاعد يصير ان الناس تثبت على التصميم فتره طويله. المفروض ان البيت بين فترة وفترة طبعا 5-10 سنين لازم يتغير، لأن أساس تغير طاقته، لأن المفروض تقعد ببيت 20 سنة نفس الشكل.
0: ما أعتقد الكل قاعد يقعد، خصوصا في الآونة الأخيرة الأثاث دائما يتجدد، إذا مو سنوي كل 6 أشهر. إحنا نلاحظ مع التحليل، تحليل الدم الصراحة أنا قاعد أشوف. لكن في بعض الأحيان يعني أستاذة مها نختار لون معين، مثلا لون الباركي أو مثلا الرخام أو السيراميك أو يعني أيا كان، أو حتى لون الجدار، نتفاجأ أنه لي مثلا انصبغ أو لين فرش أو لين يتغير اللون. هني يصير الواحد وده يغير أو يقول لا أنا اخترت اللون أفتح أو أقمج. صحيح. هني القرار يكون صعب، ولا إيش رأيك؟
1: هو طبعا قرار اللون وايد ناس لما تاخذ عينة اللون راح تاخذها على ورقة تكون شايفتها بإضاءة محل غير عن إضاءة البيت، فممكن الأزرق بالبيت يطلع معها أخضر، فمن كذي وايد ناس تلجأ إلى أنها تعمل عينة. ولكن قرار صبغ الجدار قرار مو هين، لازم يتخذ بعد قرار انتهاء من ألوان الأثاث. لأن أصباغ الجدران متوفرة مساطر من جميع الترددات، فمن كذي الأنجح أنها تبحث عن أثاثها بالدرجة الأولى وتفهم نوع أثاثها ومن خلاله تشتغل لون الجدار. لأن إذا الأثاث ما تعرف على الجدار ما تشعرين باكتمال
2: وحدة الكتلة نفسها، يعني
1: يطلع برا يصير نشاز حاد مو متعرفين على بعض.
0: نزول الأرضية متى الواحد يختارها؟
1: كلهم مع بعض لازم يكون عندنا المود بورد أساس نعمل الألوان. فهذه الناس اللي تخاف منها، من كذي تلقين أغلب الناس تلجأ للتردد الواحد بكل صالتها، فتلقينها ماخذة درجة البيجيات أو الأوف وايت، لأن اللون هو أصعب شيء بعالم الديكور،
2: تركيبة اللون. تركيبة بالضبط اللون لذلك طبعًا. تجدين البيج يقول هذا يمشي مع كل شيء، يعني لو ركب معي لون بالضبط يمشي مع كل شيء.
1: فبتلاحظ الكويتين أغلبهم بيوتهم باللون البيجي اللي هو اللون الحيادي. فمع أن عالم الألوان ترى عالم رهيب وجميل جدا، مثل ما الواحد عرف يركب الألوان اللي تتناسق مع بعض.
2: بالضبط. خلنا نتكلم على معين، يمكن حضرتك وانت الاشباع طويل بهالمجال، اعتقد اكثر من 30 سنه ما شاء الله في عالم التصميم.
1: 30 سنه حاليا.
2: ما شاء الله 31 سنه، يعني اكثر من 30 سنه في عالم مجال التصميم.
1: نعم.
2: اليوم تجدين الميديا هل اثرت بشكل ايجابي ام بشكل سلبي؟ من ناحيه اللي اقصدها ان الناس اصبحوا للاسف الاغلب يرى ان صار الذوق واحد، والله شفت هذا ابي مثلها وذاك ابي مثلها وهذا ابي مثله. فناس غير متخصصة في عالم الميديا يقولك تحط الشيء الفلاني مع التصميم الفلاني هذا أحلى شيء للصالة، هذا أحلى شيء للغرفة. أنتوا كمصممين أصحاب اختصاص تجدون هذا الأمر أثر بشكل سلبي على الذوق العام أم فعلا تشوفونه شيء محمود؟
1: هو عموما الشخص لما يرغب بشيء شافه بعينه هذا يحقق له أمان أكثر، لأن الأغلب يخاف أنه يبتكر شيء جديد وما يدري النتيجة. فدائما تلقى اللي يروح المحل يقول شفت هالجلسة أبي نفسها، لأنه شافها بالمحل حلوة، بس يغيب عن باله إنه مساحات وارتفاعات أسقف بيته مختلفة. فالجلسة اللي يشوفها كبيرة بمحل صغير راح تطلع صغيرة ببيته، والجلسة اللي يشوفها صغيرة بمحل كبير راح تطلع كبيرة ببيته. فالنسب، فدائما بعالم الديكور العين وزنها غير مضبوط، فاحنا نعتمد احنا كديزاينر، واي واحد مو ترى مو شرط يكون ديزاينر، ممكن واحد يكون عنده جود اي ويكون تكون ربة بيت يعني ما تحتاج ديزاينر. فمن كذي احنا نعتمد النسب بخبرتنا، فالتقليد من الخوف مو زين.
2: انا اعلم تماما استاذه مها بان حضرتكم لما تزورون الموقع، زياره الموقع تفرض عليكم اشياء معينه، يعني انت مثلا اذا البيت يفتح شرق او يفتح غرب، اذا البيت مثلا الدرايش كبيره راح يكون الاضاءه الخارجيه ينعكس على امور اثاث معين. نعم. عمليه دخول الابواب والخروج، الامور هذه ايضا في اشياء تركزون عليها.
1: نعم.
2: الحائط كبير مرتفع نازل، هاي تفاصيل لكم انتم كمتخصصين في هالمجال. لكن سؤالي جاوبتي على جزء، وجزء اخر احب تاكدين عليه ان اليوم موضوع الميديا غير المختصين في هالجانب، هل اساءوا للذوق العام وللمصممين ام فعلا اضافوا لكم كمصممين وشفتوا ان فعلا هذا شيء طيب وشيء يعني محمود؟
1: بس عشان افهم سؤالك، شنو تقصد بالميديا؟
2: الميديا اللي يصور كل شخص بالبيت هو غير متخصص، يا جماعه هالقطعه هذه حلوه تحطها بالصاله بالمكان الفلاني، الالوان هذه حلوه حق الصالات يعني والغرف، عيالكم اعتمدوا لهم الالوان هذه للارضيات واعتمدوا لهم الالوان هذه، فالناس قاعده تشوف الميديا يقول ابي نفس اللون ابي نفس المكان، وتضيع شخصيته بالنهايه، فيشوف البيت مو مكانه.
1: هو مو ضمان الميديا، لانه ممكن اللي يتكلم هذا شخص مو مخول، او يتكلم عن مساحه تختلف تماما عن بيتك، لان انا من متابعتي للميديا شفت الناس تنصح غلط احيانا. فمن كذي لابد ان تكون عندك خبره وتكون لاجئ لشخص ذو خبره، اساس لا الميديا فيها الصح والغلط، مو شرط كل شيء ينقال صح، ممكن اللي قاعد يقوله غلط.
2: طيب رايك في توحيد الالوان هذه، الالوان المريحه والحياديه، هذا شيء زين لنا ولا شيء
1: هو
2: مزعج ومتعب؟
1: اقول لك اذا الشخص ما عنده خبره وما يبي يستعين بمصمم، فالامان لا يلجا لها، التردد الواحد اساس، لان اللون ممكن اذا غلط فيه حتى لو شريت اثاث غالي ممكن ما يطلع حلو.
2: لا انا اختار ارضياتي وبعدين اختار المصمم، يعني تعال مصمم عاد انت وزع الاثاث، شنو اختار اثاث، بس الارضيات انا مجبر اني انا اخلصها مع البنيان. تمام.
1: نعم.
2: فتنصحين مثلا اللي حاطين رخام او يحطون باركيه او يحطون انه يحط الارضيات الفاتحه انه يمشي معاك الالوان او الغامجه او
1: نعم فهمت عليك. هو دائما اختار الارضيات، الناس تحير شنو ابدا ارضياتي، انا ما استعين بالمصمم الحين، يروح على الالوان الهاديه وغير لماعة أو الخشبيات. الخشبيات الحلو فيها إنها تعطي مجالات أوسع وثيمات، يعني تمشي مع الكلاسيك المودرن الحضانة الكانتري البيهيميان المينيماليست كله، فالخشب هو الأضمن.
0: يعني قصدي

0: الباركيه
1: أو بلون الباركة، ممكن سيراميك على شكل باركة.
0: صح صح، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف أستاذة مها، في بعض الأحيان الواحد ما يختار الألوان، يقول لك مثلا سيراميك نوعين، في سيراميك مثل ما ذكرتي حضرتك اللامع، وفي الثاني المطفي، أي هو أفضل؟
1: المطفي طبعا، اللامع مزعج للنظر، الانعكاس بالأرض مزعج نفسيا، فالمطفي أفضل أكيد.
0: عدل، لكن يقولك للصالات الكبيرة الناس تفضل اللامع، شنو السبب؟
1: ما في سبب، الناس تقلد بالغالب.
0: أي
1: مو ما في سبب، بالعكس المطفي أهدأ نفسيا من اللامع.
0: عدل،
1: وايد ناس على فكرة تكلف بالأرضية، تحط الرخام المكلف، ترى بالنهاية ما أحد يلاحظ الأرضية حيل، لأنه بتغطينها بالسجاد.
0: صح.
1: يعني أنا أذكر بيت من البيوت كان عمل غرف النوم كلها من أفخم أنواع الرخام، غرف النوم مو مريحة للرخام، باردة، لازم
0: صح.
1: سجاد هو الأفخم. لو بتروحين الفنادق الفايف ستار تقيم أنها فايف ستار إذا كانت الغرف سجاد،
0: صح.
1: وإذا نزلت على الباركي وبعدين تنزل على الرخام، فما حد ينام بغرفة رخام،
0: لا رخام ولا سيراميك. صح.
1: فخسر، اضطرينا نركب. يعني يوم حطيت له سجاد فوق الرخام كان مقلبه معوره على الرخام، بس ايضا اقتنع بفكره انه غلط ان اولاده ينامون غرفه رخام.
0: صح، لكن ايضا واحنا ودنا نعرف استاذه مها بالنسبه للسيراميك، السيراميك المطفي في بعض الاحيان مع التنظيف تلاقينا يبقع، شنو السبب؟
1: طبعا جوده السيراميك تختلف من سيراميك لسيراميك، ايضا في مطفي يبقع ويكون يتوسخ.
0: يعني هل في مادة معينة للتنظيف لتنظيفه، ولا مثلا ممكن ان جودتها مثلا تكون رشيشة؟
1: والله شوفي انا ما مر علي سيراميك انه يبقع اذا كان ذو جودة، ما يتأثر نهائي.
2: طيب استاذ مها، نروح على عالم الإضاءة. والعالم صراحة
1: رهيب.
2: جميل ورهيب ومميز، لكن بنفس الوقت مزعج اذا ما عرفت له.
1: طبعًا.
2: يعني في ناس ما تعرف حق الإضاءة فيضيع، يركز على كتل معينة، يقول يا أخي ما طلعت. دائما نسمع يقولك والله يخلك الإضاءة دائما إذا سبوتات تكون بعيدة عن الحائط أقل شيء 80 سنتي، والبعض يقولك لا خلها لما تقعد ما تكون على الركب ما تكون على الرأس. يعني عالم بحد ذاته. شو تشوفين في عالم الإضاءة اليوم متطور بشكل كبير؟ الناس عارفة إضاءته، الناس تحط أحجام، والله بحط 10، لا بحط 15 كحجم إضاءة. كل مكان يختلف.
1: هو عالم الإضاءة مو بس عالم يعني مهم، بالعكس هو بقمة الأهمية عالم الإضاءة، خاصة إذا الناس مفهومها للإضاءة إن كلها بالسقف، فالإضاءة اللي كلها بالسقف تصدق إنها تشوه التصميم.
2: عدل.
1: إلى جانب لون الإضاءة الأبيض، وايد الناس تلجأ للأبيض على أنه موفر طاقة،
2: اللي هو اللي نتكلم عنه المصطلح السوق الورم،
1: 4000،
2: 4000
1: في ناس تلجأ لل 3000 اللي هو الورم، انا الجأ لل 2700. دور الإضاءة دور مهم.
2: 2700 اسف على 2700 مو دائما للغرف الممرات يكون،
1: مو شرط، لا هو
2: ضرورة.
1: هو لون اقرب للفوانيس، مريح.
2: نعم.
1: للنفس وللمزاج. الى جانب تنوع مصادر الإضاءة من اهم الامور الواحد يحرص عليها، يعني يكون مصدر الإضاءة لا يعتمد على السقف فقط، وتكون ما في إضاءات مباشرة، الوهج ما تحس فيه، تكون ساقطة الإضاءة، الى جانب الأبجورات والزوايا والنباتات.
2: ها وتقصدين المخفي، حتى الناس يعني ايضا المخفي اللي بالديكور مهم، يعني
1: من اروع ما يكون، لانه يعطيك الضوء من غير ما يعطيك الازعاج.
2: في اضاءات في غرف، يعني مع سياق حديث حضرتك حتى نوضح صوره للمستمع الكريم، الصاله اضاءتها تختلف عن صاله المعيشه، يختلف عن المطبخ، يختلف عن الممرات، عن الغرف.
1: غير صحيح،
2: غير صحيح.
1: اولا لازم احنا نعتمد على اضاءه الشمس، احنا دوله مشمسه، واضاءه الشمس اجمل ما شيء ممكن تضيفه لبيتك.
2: نعم.
1: الى جانب توزيع الاضاءه اللي يغيب عن الكثيرين، انه مرتبط ارتباط كلي باماكن الاثاث، فوايد بين الصالات لو بنروح لافين الإضاءة على طول السقف، فصايرة الإضاءات فوق الجلسات بالضبط، فهذا ما تصور إزعاجه إيش كثر يكون رهيب بالصالة. لازم الإضاءات تخف بالسقف عشان تطلع روعة التفاصيل للإضاءات في الأماكن المتنوعة.
2: تخف من ناحية يعني قوتها، ولا تخف من ناحية عددها،
1: تأثيرها وإزعاجها، انها ما تعطي شدو على البيت على أي. على الوي.
2: نعم.
1: فالمفروض ما في أي مكان إحنا نجلس فيه، سواء على السرير أو بالصالة أو أي مكان، ما لازم تكون إضاءة فوق
2: في البعض اعتمد إزعاج. في البعض اعتمد أعداد، يعني يقول كذا الغرفة 4x4، هذه فيها 4x4 كم، 16 ولا 12 16، 4x4 16. عدل، إيه زين، أنا بالضرب يعني. يقول إذا 16 متر مربع 4x4 يقول لك هني تحتاج

0: تحتاج مثلا تسع اضاءات كافيه. اذا والله سبعه في سبعه لا تحتاج عدد. هل صحيح الكلام؟
1: لا تماما غير صحيح. يعني في ناس ما تحط ولا اضاءه بالسقف، تصور تعتمد على الاباجورات وعلى الشمس وعلى الفوانيس، خاصه اذا كانت الاضاءه فقط للجلسه والهدوء. متى نزيد الاضاءه بالمنزع؟ احنا نحتاج نشوف الخزائن، عند التسريحه احتاج اشوف وجهي عند المطبخ، احتاج اقطع واطبخ بوضوح،
0: ولما يجوني ضيوف بعد احتاج ان المكان يكون منور.
1: منور نعم، بس مو بنسبه الكلب السقف. لازم شلون انت احنا مثلا نروح الفنادق
0: اللاينات اللي على الحائط مثلا
1: اضاءات متنوعه المصادر وهاديه
0: هاديه،
1: اي يعني الاضاءه اللي كنها كشاف بالسقف اللي تشوف ظلك يصير اربعه، هذه مزعجه.
2: عادل، لكن احنا كلمنا عن مثلا توزيع الاضاءه مثلا في غرفه النوم او حتى في غرفه المعيشه.
1: غرفة النوم يعني من الأكثر الغرف اللي ما تحتاج إضاءة وايد. أيه. اللهم يعني بعضهم يحطون الأباجورتين.
2: أيه.
1: وممكن الأربع لمبات فقط، بس ما تحتاج أكثر لأنها تحتاج الهدوء.
0: نعم أستاذ، ما إحنا أسئلة كثيرة الأمانة والوقت قاعد نتسابق وياه، لكن خلنا نسأل بشكل متسارع من سؤال لسؤال. اليوم تشوفين التصاميم قاعد تتغير من سنة لسنة ولا قاعد تجلس التصاميم فترة طويلة؟
1: تصاميم المنازل لا والله تجلس فترة طويلة، لا زالت
0: تصاميم الداخلية احنا نتكلم عنها
1: بالذات إذا حابينها تجلس فترة طويلة.
0: نعم،
1: احنا عندنا مشكلة أكثر شيء في المعمار.
0: المعمار اللي هو توزيع المنزل،
1: الهيكل المعماري عندنا نمطية ورتيبة وفيها كثير من الهدر، يعني المساحات كبيرة وتقتلت الإحساس الكوزي داخل المنزل،
0: غير مستغلة. يعني غير احنا مستغلة. هذا يبي له حلقة بروح المعماري، لكن انت حكي عن التصميم طبعًا. تكلمنا على موضوع انه من سنة لسنة. طيب انت شخصيا تميلين تحبين المودرن ولا الكلاسيك؟
1: طبعا انا شخصيا غير رغبة العميل، انا شخصيا البيتي اعشق المودرن.
0: حلو، واغلب الناس اللي احتكيتي معاهم العملاء شو يحبون اليوم؟
1: منوعين.
0: يعني اليوم تشوفين وين اغلب شيء الكويتيين وين متجهين؟ مودرن ولا كلاسيك؟
1: بداياتي كانوا الكلاسيك بقوه، الحين لو بداوا يتخلون يروحوا للمودرن، المودرن وبعضهم الحين دشوا على البوهيمي. يعني الحلو بالعالم الديكور ان فعلا الناس بدات تتنوع.
0: ممتاز، يعني هذا التنوع جدا مهم ومطلوب مهم. في عالم التصميم. ختاما يعني في هذا الموضوع ايضا، اليوم ياتونك تقول لك انا ابي هالصوره وتنفذينها، ولا تقول يبا خلني اقعد معاك وخلني افهم شخصيتك؟ انا اسمعكم دائما تقول خلني اسولف معاك واعرف شخصيتك اقدر اعطيك تصميم يناسبك. البعض يقول لا هالصوره ابي هذا ببيتي.
1: هو شوف جلسه التعارف وايد مهمه، لانه ممكن تكون الصوره تناسب بيتها صحيح، وفي احيانا لا، لان اللي عملها الصوره عملها على يعني تصاميم غير تصاميم. مثال اعطيك مثال بسيط، يعني تيني واحده عندها ستاره فيها فجات كبيره وفخمه وتطريز وهذا، وبيتها سقفه واطي، تبي هذه لا تطبق هنا، اذا طبقت راح تطلع مشوهه. فلا بد ان نقيس النسب وزوايا وهيكله بيتها هل تتناسب مع الصوره اللي جابتها ولا لا. ولكن ممكن نشتق الثيم، ولكن ما نجيب كوبي بس اذا كان يضرها، أما إذا نقدر لا بالعكس نقدر نطبق الصورة.
0: إذا مها مرزوق ما تغامر باسمها.
1: طبعاً أكيد.
0: قواك الله وشكرا لك على قبولك هالدعوة وهالنصائح. إذا حابة تقولين شيء بعجالة رسالة.
1: بس اللي حابة أقوله إنه يعني ياليت الناس تصرف على بيوتها أكثر من البراندات والمكياج والسفر، لأن بيتك هو درجة أولى اللي يهتم فيك،
0: هو الدائم بالنسبة لك وانت
1: اللي تقعد فيك اليوم.
0: كل الشكر لمصممة الديكور أستاذة مها مرزوق، شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم في حفظ الله ورعايته، وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: تمام 11 مساء في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر تصريحات وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل بصورة يومية، وإن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية. وزير الدفاع اليمني يقول إن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 أشخاص في غارات للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على عدد من البلدات جنوب لبنان. الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن انتشال جثامين 100 شهيد من تحت الأنقاض، بينهم 70 طفلا. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين بحكومة الاحتلال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة إلى غرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية. برنامج المجلة الثقافية. إعداد سحر الرقم. تقديم شهد الخميس محمد الحزين. تنفيذ جوسلين الأسعد. إخراج حسين أشكناني.

0: في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى وفكرة تولد وإبداع ينتظر من يكتشفه. هنا حيث تلتقي الكلمة بالصوت وتتلاقى الثقافة مع الشغف، نفتح لكم نوافذ جديدة على عالم من المعرفة والجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن ونقترب أكثر من تفاصيل تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية ولكل حكاية معنى.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة وبرنامج المجلة الثقافية.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج المجلة الثقافية وفقرات متنوعة في هذا البرنامج.
1: سنتحدث بداية في هذه الحلقة عن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي.
2: يعد مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي واحدا من أبرز الصروح الثقافية في دولة الكويت ومن أكبر المشاريع المتحفية والثقافية في المنطقة، إذ يجمع ما بين المعرفة والفنون والعلوم في تجربة تفاعلية متكاملة تناسب جميع الفئات العمرية. وقد جاء تأسيسه ليكون امتدادا لرؤية الكويت في الاستثمار بالإنسان والثقافة وحفظ الإرث الحضاري مع مواكبة أحدث أساليب العرض المتحفي في العالم. وتتجلى القيمة الفنية للمركز في تصميمه المعماري الحديث الذي يمزج ما بين الهوية الكويتية والابتكار المعاصر، حيث ترتبط مبانيه بممرات وساحات مفتوحة تمنح الزائر تجربة بصرية مميزة، بينما تضم قاعاته معروضات تفاعلية وأعمالا فنية وتقنيات عرض رقمية تجعل المعرفة تجربة حية وليست مجرد مشاهدة. كما يحتضن المركز معارض فنية ومؤقتة وبرامج لدعم الفنانين وورشا إبداعية تسهم في تنمية الحركة الفنية المحلية وإبراز المواهب الشابة. أما من الناحية الثقافية، فيؤدي المركز دوراً مهماً في نشر المعرفة وتعزيز الوعي العلمي والتاريخي والفني من خلال متاحفه المتنوعة التي تشمل التاريخ الطبيعي والعلوم والفضاء والعلوم العربية الإسلامية، إلى جانب مركز الفنون الجميلة والمسرح. ويستضيف على مدار العام محاضرات وندوات وورش عمل وعروضاً ثقافية تسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وارتباطاً بالعلم والثقافة. كما يوفر بيئة تعليمية تفاعلية تشجع الأطفال والشباب على الاكتشاف والابتكار والتفكير النقدي.
1: ولا تقتصر أهمية المركز على كونه وجهة سياحية أو متحفاً حديثاً، بل يمثل منصة للحوار الحضاري بين الثقافات، ويعكس المكانة التي تحتلها الكويت في دعم المعرفة والفنون والبحث العلمي. وقد حظي المركز بتقدير دولي ونال عددا من الجوائز المعمارية والثقافية، ليؤكد أن الاستثمار في الثقافة هو استثمار في مستقبل الإنسان، وأن المتاحف الحديثة أصبحت مؤسسات تعليمية وثقافية تسهم في صناعة الوعي وحفظ الهوية الوطنية وتعزيز التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. مستمعينا الكرام، كثيرا ما تستخدم مصطلحات الثقافة والمثاقفة والتثاقف على أنها تحمل المعنى نفسه، لكنها في الحقيقة تختلف في مدلولها ودورها داخل المجتمعات. الثقافة هي مجموع ما يكتسبه الإنسان والمجتمع من معارف ومعتقدات وقيم وتقاليد وعادات وفنون ولغة، وهي التي تشكل هوية المجتمع وطريقة تفكيره وسلوكه. فالثقافة ليست مقتصرة على الكتب أو الفنون، بل تشمل أسلوب الحياة اليومي وطريقة التعامل مع الآخرين والعادات الاجتماعية والموروث الشعبي الذي ينتقل من جيل إلى آخر. أما المثاقفة فهي عملية التفاعل والتبادل بين ثقافتين أو أكثر، حيث يتبادل الأفراد أو المجتمعات الأفكار والخبرات والعادات دون أن يفقد أي طرف هويته الثقافية. وتقوم المثاقفة على الحوار والانفتاح والاحترام المتبادل، وهي وسيلة

0: لإثراء المعرفة والاستفادة من تجارب الآخرين مع المحافظة على الخصوصية الثقافية.
1: في حين أن التثاقف هو اكتساب الفرد أو المجتمع عناصر من ثقافة أخرى نتيجة الاحتكاك المباشر أو غير المباشر، سواء عبر السفر أو التعليم أو الإعلام أو التكنولوجيا أو وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون هذا التأثر إيجابياً عندما يضيف معارف وخبرات جديدة، ويكون سلبياً إذا أدى إلى طمس الهوية أو التخلي عن القيم الأصلية دون وعي. وباختصار يمكن القول إن الثقافة هي الهوية والمحتوى الذي يميز المجتمع، والمثقفة هي الحوار والتبادل المتكافئ بين الثقافات. أما التثاقف فهو عملية التأثر واكتساب عناصر من ثقافة أخرى نتيجة التواصل والانفتاح على العالم. وننتقل معكم مستمعين الكرام إلى موضوع جديد. يعد الإمام أحمد بن حنبل واحدا من أعظم علماء الإسلام وإماما في الحديث والفقه ومؤسس المذهب الحنبلي الذي يعد أحد المذاهب الفقهية الأربعة. ولد في بغداد ونشأ محبا للعلم، فرحل في طلب الحديث إلى العديد من البلدان حتى أصبح من أبرز علماء عصره وأكثرهم حفظاً ورواية للحديث النبوي. اشتهر الإمام أحمد بثباته على مبادئه، خاصة خلال محنة خلق القرآن، حيث تمسك بما يعتقد أنه الحق رغم ما تعرض له من سجن وتعذيب، فأصبح رمزا للصبر والثبات والدفاع عن حرية الرأي العلمي في إطار العقيدة الإسلامية.
0: أما أثره الأدبي فيتمثل في إسهامه الكبير في اللغة العربية والكتابة العلمية، فقد امتازت مؤلفاته وأقواله بسلامة الأسلوب وقوة العبارة والإيجاز والدقة، مما جعلها مرجعاً مهماً لطلاب العلم والباحثين، كما أسهم في ترسيخ أسلوب التأليف القائم على التوثيق والدقة في نقل الروايات، وهو منهج ترك أثراً واضحاً في تطور الكتابة الإسلامية. ويعد كتاب المسند أشهر مؤلفاته، ويضم عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية مرتبة بحسب أسماء الصحابة، ويعد من أعظم كتب الحديث في التراث الإسلامي، ولا يزال مرجعا رئيسيا للباحثين والعلماء حتى اليوم. ولم يقتصر تأثير الإمام أحمد بن حنبل على الفقه والحديث، بل امتد إلى الثقافة والأدب الإسلامي، إذ أصبحت سيرته مثالا في الصبر والإخلاص وطلب العلم، وتناقل الأدباء والمؤرخون مواقفه في مؤلفاتهم، واستلهموا من شخصيته قيم الثبات والأمانة العلمية، مما جعله أحد أبرز الشخصيات التي تركت أثرا عميقا في الفكر العربي والإسلامي. مستمعينا الكرام، شهد الأدب الإسلامي عبر عصوره حضورا بارزا لعدد من النساء اللواتي تركن أثرا في الشعر والبلاغة والعلم والرواية والتأليف، وأسهمن في إثراء الحركة الأدبية والثقافية، ومن أشهرهن الخنساء.
1: تعد أشهر شاعرات العرب في صدر الإسلام، وعرفت بقصائدها المؤثرة في الرثاء، ولا سيما رثاؤها لأخويها صخر ومعاوية. وبعد إسلامها ازدادت قصائدها عمقا وإيمانا، وأصبحت مثالا للشاعرة التي جمعت بين البلاغة وقوة العقيدة. عائشة بنت أبي بكر لم تكن راوية للحديث النبوي فحسب، بل كانت من أفصح نساء العرب وأكثرهن علما باللغة والبلاغة والشعر، وكان كبار الصحابة والتابعين يرجعون إليها في تفسير النصوص واللغة، وأسهمت في نقل كثير من الحكم والأقوال التي أصبحت جزءا من التراث الإسلامي. رابعة العدوية. اشتهرت بأشعارها وأقوالها في الزهد والمحبة الإلهية، وأثرت في الأدب الصوفي تأثيرا كبيرا، ولا تزال كلماتها وقصائدها تقرأ بوصفها نموذجا للأدب الروحي الذي يجمع بين جمال اللغة وسمو المعنى. سكينة بنت الحسين كانت أديبة وفصيحة، واشتهرت بمجالسها الأدبية في المدينة المنورة، حيث كانت تستضيف كبار الشعراء والأدباء وتشجع النقد الأدبي والحوار الثقافي، مما جعلها من أبرز الشخصيات المؤثرة في الحياة الأدبية في العصر الأموي. ولادة بنت المستكفي.
0: ولادة بنت المستكفي تعد من أشهر شاعرات الأندلس، وعرفت بفصاحتها ورقة شعرها، وكان مجلسها الأدبي

0: منهم وأسهمت في ازدهار الحركة الأدبية في الأندلس. حفصة الركونية من أبرز شاعرات العصر الأندلسي، امتازت قصائدها بالفصاحة والجزالة، وعالجت موضوعات الغزل والحكمة والوصف، وكانت من الأسماء اللامعة في الأدب الأندلسي. لقد أثبتت هؤلاء النساء أن الأدب الإسلامي لم يكن حكرا على الرجال، بل شاركت المرأة في بنائه وإثرائه بالشعر والخطابة والعلم والنقد، وأسهمت في حفظ اللغة العربية ونقل القيم الإسلامية. ولا تزال أعمالهن وسيرهن مصدر إلهام للباحثين والمهتمين بالأدب العربي والإسلامي. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود.
1: الثقافة ليست ترفاً بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: بين فكرة وأخرى، نترك لكم مساحة للتأمل ونعود لنكمل الحكاية هنا حيث الثقافة أسلوب حياة. نواصل معكم تفاصيل لا تنسى.
1: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج المجلة الثقافية. أيها الأحبة، يعد ابن الهيثم من أعظم العلماء في تاريخ الحضارة الإسلامية، ويلقب برائد المنهج العلمي،

0: لأنه كان من أوائل من اعتمدوا على الملاحظة الدقيقة والتجربة العملية لإثبات الحقائق بدلا من الاكتفاء بالنظريات أو الآراء الموروثة. وقد أسهمت منهجيته في وضع أسس البحث العلمي الحديث، وكان لها تأثير كبير في تطور العلوم في العالم.
1: اعتمد ابن الهيثم في أبحاثه على خطوات علمية واضحة تبدأ بالملاحظة، حيث كان يدرس الظواهر الطبيعية بدقة ويطرح الأسئلة حول أسبابها، ثم ينتقل إلى صياغة الفرضية فيضع تفسيراً أولها للظاهرة قبل أن يخضعها للاختبار من خلال التجربة العلمية، مستخدماً أدوات صمم بعضها بنفسه، وبعد ذلك يقوم بتحليل النتائج ومقارنتها بما توقعه. فإذا أثبتت التجربة صحة الفرضية قبلها، وإذا خالفتها عدلها أو رفضها، مؤمناً بأن الحقيقة العلمية تبنى على الدليل على الرأي. كما أكد ابن الهيثم أهمية التكرار في التجارب للتأكد من صحة النتائج وضرورة التوثيق الدقيق لكل الملاحظات والبيانات، حتى يتمكن العلماء الآخرون من مراجعتها أو إعادة التجربة. وكان يدعو إلى التحرر من التعصب للآراء السابقة، ويؤمن بأن الباحث الحقيقي يجب أن يشكك في المعلومات حتى يثبتها بالبرهان. وتجلت هذه المنهجية بوضوح في كتابه الشهير كتاب المناظر، الذي أحدث ثورة في علم البصريات، إذ أثبت بالتجربة أن الرؤية تحدث عندما ينعكس الضوء من الأجسام إلى العين، مخالفاً بذلك بعض النظريات القديمة. وقد ترجمت مؤلفاته إلى اللاتينية، وأثرت في عدد كبير من علماء أوروبا خلال عصر النهضة، مما جعل ابن الهيثم أحد أبرز الرواد الذين أسهموا في تأسيس المنهج العلمي الذي تعتمد عليه البحوث العلمية. وننتقل معكم مستمعين الكرام إلى موضوع جديد. يعد المسرح من أعرق الفنون الإنسانية، وقد أسهمت العديد من الفرق المسرحية العالمية في تطوير فنون التمثيل والإخراج والكتابة المسرحية، وترك بصمة خالدة في تاريخ الثقافة والفنون. ومن أبرز هذه الفرق
0: الكوميدي فرانسيز. فرنسا تعد من أقدم الفرق المسرحية في العالم، إذ تأسست عام 1680 وتعرف باسم بيت مولر. اشتهرت بتقديم المسرحيات الكلاسيكية الفرنسية، خاصة أعمال مولير وراسين، ولا تزال حتى اليوم من أهم المؤسسات المسرحية في أوروبا. المسرح الملكي الوطني، المملكة المتحدة، يعد من أبرز المؤسسات المسرحية العالمية، ويقدم عروضاً كلاسيكية وحديثة تجمع بين الإبداع الفني والابتكار، كما احتضن أعمال كبار الكتاب مثل ويليام شكسبير، وأسهم في اكتشاف العديد من نجوم المسرح والسينما. المسرح الفني بموسكو، روسيا، أسسه عام 1898 كل من قسطنطين ستانسلافسكي وفلاديمير دانتيشينكو، ويعد من أكثر الفرق تأثيرا في تاريخ المسرح، إذ ابتكر ستانسلافسكي منهجا في التمثيل لا يزال يدرس في معاهد الفنون حول العالم. شكسبير جلوب، المملكة المتحدة، يمثل إحياء للمسرح التاريخي الذي ارتبط بأعمال شكسبير، ويقدم عروضا تحاكي الأجواء المسرحية في العصر الإليزابيثي، مما يمنح الجمهور تجربة فنية وتاريخية فريدة.
1: فرقة برلينز إنساميل في ألمانيا، أسسها الكاتب والمخرج برتولت بريخت، واشتهرت بالمسرح الملحمي الذي يدعو الجمهور إلى التفكير والنقد بدلاً من الاكتفاء بالتأثر العاطفي، وكان لها أثر بالغ في تطور المسرح الحديث. سيرك دو سوليه في كندا، رغم شهرته كعروض سيرك، فإنه يقدم عروضاً مسرحية بصرية عالمية يمزج ما بين التمثيل والرقص والموسيقى والألعاب البهلوانية، ويعد نموذجاً للمسرح المعاصر الذي يعتمد على الإبهار البصري والإبداع الفني. لقد أسهمت هذه الفرق في تطوير المدارس المسرحية وإثراء الأدب والفنون ونقل المسرح من مجرد وسيلة للترفيه إلى منبر للتعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع، ولا تزال أعمالها تلهم الفنانين والكتاب والمخرجين في العالم. وننتقل معكم إلى موضوع جديد. يعد أدب الرحلات من أقدم وأهم الفنون الأدبية في التراث العربي، إذ جمع ما بين السرد والوصف والتوثيق، وساهم في نقل صورة دقيقة عن الشعوب والحضارات والعادات والتقاليد والجغرافيا. ولم يكن الرحالة العرب يكتفون بسرد تفاصيل أسفارهم، بل كانوا يوثقون ما يشاهدونه من معالم عمرانية وأنظمة حكم وأسواق وحياة اجتماعية، مما جعل كتب الرحلات مصادر تاريخية وثقافية بالغة الأهمية.
0: ازدهر أدب الرحلات في العصرين الإسلامي والوسيط مدفوعا برحلات الحج والتجارة وطلب العلم والبعثات الدبلوماسية والاستكشاف، وقد اتسمت كتاباته بلغة أدبية تجمع بين الوصف الدقيق والأسلوب الشائق، فكان القارئ يعيش تفاصيل الرحلة وكأنه يرافق صاحبها في تنقلاته بين المدن والبلدان. ومن أبرز أعلام هذا الفن ابن بطوطة، الذي جاب خلال نحو 30 عاما أجزاء واسعة من العالم الإسلامي وآسيا وإفريقيا، ودون مشاهداته في كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، الذي يعد من أشهر كتب الرحلات في التاريخ. كما يعد ابن جبير من أبرز الرحال العرب، وقد وثق رحلته إلى المشرق والحجاز في كتابه رحلة ابن جبير، مقدما وصفا دقيقا للحياة الاجتماعية والسياسية في القرن السادس الهجري. ومن الأسماء المهمة أيضا أحمد بن فضلان، الذي دون رحلته إلى بلاد البلغار ووصف شعوب شمال أوروبا، وكذلك الإدريسي الذي جمع بين الرحلات والجغرافيا وأسهم في رسم خرائط دقيقة للعالم المعروف في عصره. وتكمن أهمية أدب الرحلات في أنه حفظ كثيرا من المعلومات التي لم تصلنا من مصادر أخرى، وأسهم في التقريب بين الثقافات وتعريف الشعوب ببعضها ونقل العلوم والمعارف والخبرات بين الأمم، كما أنه يعكس روح الفضول العلمي والانفتاح الحضاري التي تميز بها الرحال العرب. ولذلك لا يزال هذا اللون الأدبي يحظى باهتمام الباحثين والمؤرخين والأدباء بوصفه سجلا حيا للتاريخ والثقافة الإنسانية.
1: ويعد أدب الطفل أحد أهم فروع الأدب، لأنه يخاطب الطفل بلغته وقدراته الفكرية والعاطفية، ويسهم في بناء شخصيته وتنمية خياله وتعزيز قيمه الإنسانية والاجتماعية. ولا يقتصر أدب الطفل على الترفيه، بل يجمع ما بين المتعة والفائدة، فيغرس من حب القراءة ويشجع على التفكير والإبداع، وينمي الفضول وحب الاكتشاف منذ الصغر. يشمل أدب الطفل أشكالاً متنوعة، منها القصص والروايات والمسرحيات والشعر والمجلات والكتب المصورة والحكايات الشعبية، ويراعى في جميعها استخدام لغة بسيطة وأسلوب مشوق يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، كما يعتمد على شخصيات قريبة من عالم الطفل، سواء كانت بشرية أو حيوانات أو شخصيات خيالية، لتوصيل الرسائل التربوية بصورة غير مباشرة. ومن أبرز أهداف أدب الطفل تنمية القيم الأخلاقية، مثل الصدق والأمانة والتعاون واحترام الآخرين، وتعزيز الثقة بالنفس وحل المشكلات والقدرة على التعبير عن المشاعر، كما يسهم في تنمية المهارات اللغوية وتوسيع الحصيلة المعرفية وتنشيط الخيال مما يساعد الطفل على الإبداع والابتكار. ومن أشهر الكتاب الذين أثروا أدب الطفل العربي كامل كيلاني، الذي قدم عشرات القصص المستوحى من التراث العربي والعالمي بأسلوب تربوي ممتع، وكذلك يعقوب الشاروني الذي أسهم في تطوير القصة الموجهة للأطفال، وعبد التواب يوسف الذي ألف مئات الكتب التي جمعت بين المعرفة والقيم الإنسانية.
0: ومع تطور التكنولوجيا لم يعد أدب الطفل مقتصرا على الكتب الورقية، بل أصبح حاضرا في الكتب الإلكترونية والقصص التفاعلية والتطبيقات التعليمية والرسوم المتحركة، مما أتاح للأطفال فرصا أوسع للتعلم والاستمتاع. ومع ذلك تبقى القراءة المباشرة مع الأسرة من أفضل الوسائل لترسيخ حب الكتاب وتقوية العلاقة بين الوالدين وأطفالهم وتنمية عادة القراءة التي ترافق الطفل طوال حياته. لذلك يعد أدب الطفل استثمارا حقيقيا في بناء الأجيال، فهو يسهم في إعداد طفل مثقف واسع الخيال معتز بلغته وهويته وقادر على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكراً لرفقتكم الجميلة ولكل من جعل من الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين كونوا دائماً أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحاً على الفكر. دمتم بخير وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، شهد الخميس، محمد الحزيم، جوسلين الأسعد، والمخرج حسين اشكناني.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: إنها الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الطلة واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم. من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معاً كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد عواطف عبد العزيز، تقديم نادية مال الله، عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة، للمخرج محمد السعدون.
3: لقاء جديد يأخذنا معكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من أرشيف الإذاعة.
4: كما عودناكم مستمعين الكرام، في كل حلقة نجول معكم بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
3: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة.
2: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
4: نبدأ معكم جولتنا مع برنامج أرشيفي من أرشيف مكتبة الإذاعة الكويتية التي تزخر بكم هائل من الكنوز الأرشيفية. نختار لكم في حلقة اليوم حلقة من البرنامج الأرشيفي لكل حقيقته، من إعداد وتقديم الإعلامية نجوى أبو النجا. يستضيف البرنامج في كل حلقة من حلقاته كوكبة من الفنانين العرب، حيث يطرح هذا البرنامج حقيقة كل ضيف من ضيوف البرنامج من خلال توجيه عدد من الأسئلة. وضيف هذه الحلقة المطرب الراحل محمد عبد المطلب. تم تسجيل هذه الحلقة لإذاعة دولة الكويت بتاريخ 16 من شهر فبراير لعام 1976.
2: أرشيف الإذاعة.
5: الفنان محمد عبد المطلب، مطلوب منك إجابات صريحة وصادقة على هذه المجموعة من الأسئلة. إلى أي مدى بتحب الأطفال؟
6: أنا بحب الأطفال لأن أنا بقيت جد دلوقت، بحب أولاد أولادي، بحب محمد عبد المطلب اللي هو ابن نور محمد عبد المطلب اللي هو ابني، وبحب سحر اللي هي بنت ابني بهاء، وبحب سمر اللي هي بنت بهاء. وأنا بفضل بقى لما بيجون البيت عندي بنسى كل الدنيا وكل المواعيد ولا يهمني أي معد.
5: بتحب تربية القطط والكلاب؟
6: لا.
5: ليه؟
6: ما عرفش، لا ما أحبهمش.
5: ما تحبش أبدا يكون عندك ولا قط ولا كلب؟
6: لا لا لا لا.
5: تطيق تشوف عصفور محبوس في قفص؟
6: لا. انا كان عندي في الفراندا عندي في الفيلا اللي انا ساكن فيها يعني عصفور كده يفضل يعشش ويجيب ما اعرفش ايه ويجيب ايه ويجيب. جم مره يشيلوا الحاجه دي، قلت لهم لا خلوه، لان ده راجل يعني ما لوش ذنب، بيحب يتدفى عندي، بيحب يجي عندي. يعني احب العصفور.
5: لكن ما تحبش تشوفه محطوط جوه قفص يعني.
6: لا
5: لا تحبه كده حر.
6: طب اشوفه ليه محبوس؟ ما خليه يطير كده ويتفسح على كيفه ويرجع يجي بالليل.
5: حياة محمد عبد المطلب نقدر نقول عليها روتينية؟
6: لا هي مش روتينية. انا ليا حياة شكلين. محمد عبد المطلب في الشارع فنان وفي البيت محافظ فلاح من الريف زي ما تربى ببيت ابوه وشاف والده وشاف اخواته وشاف يعني. انما برا محمد عبد المطلب الفنان. يعني انا عمري مثلا ما عملت عيد ميلاد في بيتي، عمري مثلا ما خرجت مع مراتي اكتر من مره سينما. مش ان انا بكره السينما، هاخرج انا مع مراتي وولادي والناس تقابلك ازيك يا طالب اهلا وسهلا يا طالب وما اعرفش ايه يا طالب، حاجه بقى تنرفز وتجن. قلت لا لا لا انتوا تروحوا السينما زي ما انتوا عايزين وانا ما اروحش الحاجات دي.
5: هل احيانا بتشعر ان ايديك ورجليك دايما ساقعين؟
6: لا ليه، طول عمري ده في انا الحمد لله.
5: هل يعني جات لك في لحظه من اللحظات لحظه خوف انك تنجب اطفال يتعبوا في الحياه دي؟
6: انا الحمد لله دلوقتي كل املي

0: ان اربي انتصار وساميه ياخدوا كل الشهادات اللي ربنا كده يوفقهم فيها، واسعدهم قبل ما يعني ما الواحد كده يروح.
1: ربنا يديك طول العمر.
0: الله يخليك.
1: هل بتفتكر انك اخدت حقك كاملا في هذه الحياة؟
0: الحمد لله. الحمد لله، انا اشكر ربنا جدا على اللي انا فيه.
1: هل محمد عبد المطلب كان يفضل انه يشتغل وظيفة تانية غير الفن؟
0: لا لا لا لا، ده الفن ده حلو قوي. كنت حابب ايه يعني؟ باش كاتب مثلا، مدير عام، مدير اداره؟ لا.
1: هل تمنيت في لحظة من اللحظات انك تشوف شبح؟
0: لا اعوذ بالله، لا ما اتمنيتش.
1: تخاف تقعد لوحدك في البيت؟
0: لا بالعكس، الحمد لله انا مؤمن جدا بالله سبحانه وتعالى وما اخافش من حاجه ابدا.
1: لو شفت إنسان بيضرب حيوان تتضايق؟
0: جدا، يبقى حيوان البعيد زيه.
1: بتعتقد إن الحذر ما يمنعش قدر؟
0: لا لا لا لا، ده القدر ده مكتوب للبني آدم، يعني ساعة بالثانية بالدقيقة لو ربنا سبحانه وتعالى رايد أي حاجة بتنفذ فيه ما عدا. القدر موجود.
1: محمد عبد المطلب لما يحب ياكل فاكهة مثلا يحب ياكلها وهي عنده في البيت، ولا يحب ياكلها مثلا لو في جنينة ويقطفها من على الشجرة؟
0: لا، يا في البيت يا في أي حتة الواحد بيتغدى فيها. أنا إيه اللي هيوديني جنينة أقطف من على الشجرة؟
1: نفرض لو خيرت يعني.
0: أنا زمان كان عندنا، الله يرحمه والدي بقى، كان عنده، طب كان عندنا جنينة وكنت آكل فيها برقوق والسفندي وبرتقال واحنا صغيرين يعني، انما ما جينا مصر بقى وكبرنا الواحد بياكلها في البيت بقى مع اولاده.
1: تحب اللون الرمادي؟
0: لا، احب اللون البلو الازرق دي، يعني اللون ده يريحني جدا جدا جدا.
1: تفتكر انك حلمت في يوم من الايام؟
0: انا كل احلامي بتحدث
1: يعني
0: يعني،
1: بتحلم كتير؟
0: يعني يمكن في الشهر مرتين ثلاثة يعني. أنا مرة وأنا في الكويت من شهرين شفت والدي في المنام بيوصيني على أخويا، فكلمت في التليفون لقيت أخويا بيعمل عملية بدون أي شعور، أنا بتكلم وبدون أي إحساس، فبسأل على أخويا كده عفوا، هم قالوا ليش طبعا الحاجة لما جيت قالوا لي.
2: في الزمن الجميل كانت هناك برامج جميلة ورائعة كانت تذاع عبر أثير إذاعة دولة الكويت، سوف نستمع لها من خلال برنامج من أرشيف الإذاعة.
3: من أرشيف الإذاعة.
4: مستمعينا، تتنوع الأرفف في مكتبة الإذاعة الكويتية حيث يصعب الاختيار، اخترنا لكم برنامج حكايات من تاريخ الكويت، برنامج يومي يتم بثه عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني، من إعداد وتقديم جاسم الغريب، حيث يلتقي في كل حلقة من حلقات البرنامج مع أحد رجالات الكويت العاملين في المهن والحرف الكويتية القديمة. ومن برنامج اخترنا لكم الحلقة السابعة التي بثت بتاريخ 16 من شهر أغسطس لعام 1976، وضيف هذه الحلقة كان الحاج مصطفى المرزوق.
3: أرشيف الإذاعة.
5: سيدات سادتي، أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حكايات من تاريخ الكويت. يسرني في هذه الحلقة أن ألتقي بالحاج مصطفى أحمد المرزوق. والحاج مصطفى اشتغل وما زال يشتغل بالنجارة. حجي أبو عثمان، كم سنة صار لك أنت بالنجارة؟
6: والله أنا صار لي في النجارة تقريبا أكثر من 35 سنة.
5: ما شاء الله.
6: اي نعم. واشتغلت أنا عند المعارف ل 29 سنة.
5: بعد ال 35 سنة هذه ولا قبل؟
6: يعني مع ما مع كنت نعم. لأن كنت طفل أبر ما يعتبرني نجار.
5: نعم.
6: لكن من قمت أعتمد ويعتمد علي.
5: نعم.
6: لي 35 سنة تقريبا في النجارة.
5: 35 سنة.
6: اي نعم.
5: نعم.
6: اشتغلت عند المعارف من سنة 46.
5: نعم.
6: احنا كنا نشتغل
5: بالنجارة أيضا.
6: بالنجارة اي نعم. نعم. كان ماكو مدارس بالكويت غير الأحمدية والمباركية.
5: نعم.
6: وكان المعاهد الدينية.
5: نعم.
6: يرأسها عبد العزيز حمادة الله يرحمه.
5: الله يرحمه.
6: اي نعم.
5: نعم.
6: وبعدين تحولنا إلى المعارف ومن 46 إلى سنة 73.
5: نعم.
6: وأنا أشتغل، تحولنا للمتحف في سنة 61.
5: نعم.
6: وبعدين أخذت التقاعد في سنة 73.
5: نعم. أبي أول ما انتقلت إلى المعارف

0: سنة 46.
1: نعم.
0: شنو الأشياء يعني اللي كنتوا تعملونها في المعارف؟
1: كنا نعمل أبواب وشبابيك للمدارس.
0: مدارس الجديدة اللي تمنيها.
1: الجديدة يعني. إيه نعم، منهم الشرقية بنين والشرقية بنات. نعم. ودائرة المعارف اللي ذي فلشوا واحد بس الملا صالح.
0: نعم.
1: ومرقاب بنين والمرقاب بنات
0: هذه أبوابها وشبابيك أنتوا كلها شغلكم.
1: نعم. والمعهد الديني اللي بسوق عند المسجد القاضي.
0: نعم.
1: بالسوق.
0: نعم.
1: نفس السوق.
0: ايه؟
1: والمعهد الديني اللي بسوق الماي.
0: نعم.
1: هذه كل المدارس احنا كنا نستعمل أبوابها وشبابيكها.
0: نعم.
1: تحت إدارة عبد الله الدرويش الله يرحمه،
0: هو الأستاذ يعني.
1: هو الأستاذ الرئيس المعارف المسؤول.
0: نعم.
1: نعم.
0: أبي حجي وين تعلمت أنت الصنعة هذه؟
1: والله الصنعة جدي كان نجار.
0: نعم.
1: وأبوي طبعا تعلم من عنده وأنا أخذتها من عند أبوي.
0: نعم.
1: أنا وقسم من إخواني بعد.
0: نعم. يعني أنت اشتغلت مع الوالد؟
1: مع الوالد اشتغلت. نعم.
0: وتعلمت الصنعة مع الوالد؟
1: الصنعة مع الوالد.
0: كم كان عمرك في ذاك الوقت أول ما اشتغلت فيها؟
1: والله كان عمري من 10-12 سنة تقريبا.
0: نعم.
1: أبوي كان في البحر.
0: نعم.
1: ووقت اللي يجي من البحر احنا يشتغل في النجار واحنا معه.
0: نعم. زين حجي، غير الابواب والشبابيك اللي كنتوا تسوونها اول، شنو الاشياء اللي كنتوا تصنعونها؟
1: والله اشتغلت انا عند الصقع ابوي وعند محمد عند حجي حمد صالح الشايجي.
0: نعم.
1: اشتغلنا في البديات مع السيارات.
0: البوكسات الأولية هذه؟
1: لا، البوديات مع اللوري.
0: آه.
1: مع اللوري.
0: نعم.
1: اشتغلت فيهم عند الصقع أبوي وعند حمد صالح الشايجي.
0: نعم.
1: ونشتغل أبواب وشبابيج.
0: نعم.
1: ونصدرونها للسعودية كان في ذاك الوقت.
0: آه، مو بس حق داخل الكويت يعني؟
1: داخل الكويت وخارج الكويت.
0: حق السعودية؟
1: حق السعودية.
0: نعم.
1: نعم.
0: أبي هذه كلها شغلات، هذه شغل يد تعمل؟
1: كلها شغل يد، لأن ما كان في مكاين عندنا موجودة.
0: نعم.
1: ما كان في مكاين. بعدين انا بطلت من الشايجي واشتغلت عند واحد قال له صالح عباس توفى الله يرحمه.
0: نعم.
1: هم وراء الامن العتيج في الابواب والشبابيك.
0: نعم.
2: من ارشيف الاذاعه.
3: ومن ارفف البرامج المنوعه في مكتبه الاذاعه الكويتيه، نتوقف عند برنامج قرأت وسمعت سألت ورأيت، من إعداد كل من مصطفى أبو غربية ومحمد الإمام، وتقديم كل من أمين الأنصاري ومصطفى أبو غربية.
2: برنامج أسبوعي منوع يتناول عدد من الموضوعات والمعلومات يتخللها قصص وأمثلة واقعية. أرشيف الإذاعة.
4: مرض لأعرابية ولد، فقصدت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله دواء لولدها، فقال لها عليه السلام أسقه عسلا، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز فيه شفاء للناس، وهذه حكمة طبية عرفها العرب منذ 14 قرنا من الزمان. واليوم رأيت في إحدى الصحف التي صدرت أخيرا مقالا عن الطب الشعبي في أمريكا يقول
5: إن طبيبا اسمه الدكتور جارفيس ألف كتابا عن الوصفات الشعبية لعلاج مختلف الأمراض، وجاء في هذا الكتاب أن عسل النحل يشفي أمراض ارتفاع الحرارة وضغط الدم والصداع وزيادة الوزن، وذلك بأن تشرب كل صباح ملعقتين من عسل النحل. وقال أيضا إن مريضة كانت تشكو من الزكام المزمن، فنصحها الطبيب بشرب العسل فشفيت تماما. فهل أتى هذا الطبيب الأمريكي الذي يمارس الطب منذ 50 عاما، فهو يبلغ من العمر 79، هل أتى بأي جديد؟ أبدا. ومنذ 5 أعوام تقريبا عثرت في إحدى مجلات الكتب العربية المنتشرة حول الجامعة الأزهرية بالقاهرة، عثرت على كتاب اسمه تذكرة داود، وهو في أوراق صفراء وثمنه تافه لا يزيد على ما يعادل الروبية الواحدة، ومؤلفه طبيب عربي توفي من 7 قرون. وفي الكتاب تذكرة داوود وجدت عجبا. وصفات شعبية لأكثر من 500 مرض بأسماء تختلف عن أسمائها الحالية، ولكنها في كافة أعراضها معروفة منا جميعا، بل إن منها ما لا يزال الطب الحديث يبحث عن علاج لها. وقد قال لي أحد كبار الأطباء في القاهرة إن كتاب تذكرة داود يعتبر من أهم مراجع الطب القديم والحديث، لما حوى الكتاب من معلومات وافية كافية تدل على وعي طبي وصيدلي ممتاز. أيها المستمع الكريم، هكذا كنا.
4: فأين نحن الآن؟
6: من أرشيف الإذاعة.
3: لنا وقف كذلك مع أرفف البرامج الدينية التي تم إذاعتها في الإذاعة الكويتية وتعد كنزا من كنوزها الأرشيفية.
6: برنامج نهر العطاء يوثق السيرة الذاتية الحياتية والعملية بشهادة الضيف نفسه.
3: إعداد وتقديم بندر المطيري وصالح الغريب، ومن إخراج خالد المقلد.
6: برنامج أسبوعي تم بثها عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. يستضيف في كل حلقة عدد من رجالات الكويت الذين أمدوا المجتمع بعطاءات مؤثرة وتألقوا في مجالاتهم وكانوا على مبارزة في مسيرة المجتمع الكويتي.
3: وضيف هذه الحلقة التي اخترناها لكم مستمعين الكرام من هذا البرنامج الأديب الشاعر يعقوب السبيعي.
6: أرشيف الإذاعة.
7: عزيزي المستمع، مع هذا المساء الجميل وعبر أثير إذاعة دولة الكويت يسعدنا أن يتواصل معكم برنامجكم الأسبوعي المنوع نهر العطاء.

0: مرة ثانية نجدد لك التحية عزيزي المستمع، ويسعدنا أن يكون ضيفنا لهذه الليلة الشاعر والأديب الأستاذ القدير الشاعر يعقوب السبيعي. أبو زيد مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير،
0: ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة من الجزء الثالث والأخير من حوارنا معك في نهر العطاء. أبو زيد، توقفنا بالحلقة الماضية عند ديوانك والقصائد التي كانت ألقيتها على مسامعنا الجميلة. يعقوب السبيعي، ما هو شعورك وأنت تكرم كشاعر وأديب؟
1: أحس طبعا يعني مثل تذكر وأنا بالابتدائي يعطونك شاعر يقولون لك ناجح طالع الثاني أو الثالث، فتحس بالسعادة وبالفرحة وبالتميز، يعني أكيد شيء يسعد النفس طبعا حصول الإنسان على تكريم وتقدير لعطاء ما، هذا بالذات يعني مجلبة للسرور والأنس، يعني وترد بيتكم وانت باسم الثغر مستانس، تحس انك يعني كرنت بشكل او باخر.
0: وما هي يا ترى معاناة الشاعر مع اصداره للديوان؟
1: اصدار ديوان هذا يعني تتويج لمتاعب كثيرة او نهاية كل مشوار مع القصائد. لأن المعاناة وهذه أيضا حط عليها يعني بين
0: قوسين،
1: لا والله إيش يقولون، بين قوسين وبين مزدوجين وبين هلالين، وفي المغاربة أخواننا المغاربة يقولون بين ظفرين، ما عليه، نحطهم بين واحد من هؤلاء ونقول أنها يعني إصدار الديوان هو مجرد تجميع وطباعة لقصائد أنت كنت يعني تعاني في كتابتها، وأيضا كلمة تعاني أنا لي تحفظ شديد عليها، لأن هي ليست معاناة قط بقدر ما هي يعني شرح للذات وتوضيح، ويعني دائما أنا أقول أن حينما يكتب الشاعر القصيدة ويكون في أحسن حالاته وأصفى وأجلى صوره وأحلى معانيه وهو يكتبها إلى أن ينتهي منها، ذيك الساعة يرجع إلى وضع العادي، فالتميز يكون وهو يكتب الشعر القصيدة. فإذا جمعنا هذه التميزات كلها القصائد وضعتها بين جمعتها في كتاب في ديوان، وحظي الديوان هذا بقبول، أنا قايل رضا أو إعجاب، لا خلنا نبتدي بهذه الكلمة، فإذا يعني نال قبول الآخرين فهذا هو بحد ذاته مكسب للإنسان.
2: من أرشيف الإذاعة. في آخر جولة أرشيفية لنا نتوقف مع برنامج فنان وألحان، إعداد وتقديم الأستاذ الفنان إبراهيم الصولة، والإخراج لعبد المنعم عبد المؤمن.
3: برنامج أسبوعي يستضيف في كل حلقة من حلقاته شخصية فنية، سواء مطرب أو ملحن أو شاعر، في حديث شيق حول مشواره الفني وأهم أعماله الغنائية.
2: ضيف هذه الحلقة التي اخترناها لكم الفنان حسين جاسم.
4: أرشيف الإذاعة.
5: نرحب فيك أبو علي.
6: حياك الله يا أبو جمال.
5: أهلا وسهلا فيك.
6: يا مرحبا وسهلا.
5: الليلة بندردش أو بنسولف سوالفات اللي خبرك فيها، سوالفاتنا أول ما جمعية الفنانين. فنرجو إن شاء الله أنك تفتح لنا صدرك وتستحملنا شوية، ونطمع أنك يعني نحن نعرف أمور كنا إحنا نجهلها، برغم أن إحنا يعني عاشرناك وعاصرناك وقعدنا مع بعض وقمنا مع بعض وأكلنا وشربنا مع بعض، لكن يمكن في أمور إحنا نجهلها. فأطمع إن شاء الله أنك اليوم توضح لنا بعض الأمور ونبدأ يعني مثل ما يقول بالسؤال التقليدي.
7: تفضل.
5: السؤال التقليدي عندنا احنا نقول احنا عرفناك كفنان لك قيمتك ولك مكانتك في الوسط الفني في عالمنا العربي، لكن اللي احنا ما نعرفه او الوجه الاخر اللي احنا ما نعرفه عنك، كيف كانت بداياتك بعلي؟
7: اي نعم، اولا اشكر القائمين على هالبرنامج واشكرك انت بالذات يا أستاذ وجمال على هذا خليك. الاطراء وصراحة يعني عطيتني مثلي أنا أكثر من حقي في المقدمة.
5: لا بالعكس تستحق يا الله يبارك.
7: طول عمرك، وهذه مو مجاملة إنما يعني هذا إحساسي يعني اللي أنا أحس فيه.
5: بارك الله فيك.
7: يطول عمرك. بالنسبة للبداية فأنا بدايتي كنت طالب في معهد المعلمين وكان عندنا أوبريت معمول في المعهد بمشاركة إخواني الطلبة. وكان من ألحان الأستاذ الفاضل الأستاذ عبد الرؤوف إسماعيل.
5: نعم.
7: وصدفة كان حاضر وزير التربية آنذاك المرحوم الأستاذ خالد الفيد.
5: خالد المسعود.
7: خالد المسعود الله يرحمه يغمد روحه الجنة. فاستمع إلى طبعا البروفة.
5: نعم.
7: قال والله يكلم الأستاذ عبد الرؤوف إن صوت الطالب هذا فيه إمكانية فنية.
5: نعم.
7: ممكن يتقدم للإذاعة يعني. ففعلا تقدمت الإذاعة بطريقة عفوية يعني ما كنت متعمد أن أجي أغني أو أقول شيء.
5: نعم.
7: فسجلنا أذكر دعاء يا إله الكون ولاقت في أيامها يعني نجاح مع أن ابتهال ديني على نمط صوت إيقاع.
5: نعم.
7: فلاقت نجاح ولاقت يعني تجاوب. فأيضا الأخوان اللي في الإذاعة طبعا أنت منهم يا أستاذ إبراهيم المرحوم أستاذ سعود الراشد الله يرحمه.
5: نعم.
7: ولا نحب طبعا أنا ما أقدر أذكر أسماء كثيرة إنما الأخوان كلهم رحبوا فيني وفتحوا لي المجال وقالوا حنا المفروض أن نتعاون معك.
5: نعم.
7: وبدأت بالطريقة هذه بالتدريج مع الأخوان.
5: هي هذه
7: مقدمة طويلة قلتها أنا.
5: لا بالعكس احنا نطمع بأكثر يعني.
7: الله يسلمك.
5: يعني هي تعتبر هذه البداية أو بداية الانطلاقة بالنسبة لك.
7: اي نعم بداية لذلك.
5: في نقطة ثانية صغيرة يعني قبل ما تكون أنت في المعهد أو
7: نعم.
5: معهد المعلمين.
7: نعم.
5: هل كان عندك إحساس بأنك أنت تملك صوت حلو وممكن هذا الصوت في يوم من الأيام يكون له شأن؟
7: عفواً أنا أقول لك يعني كنت في المرحلة الابتدائية.
5: نعم.
7: أذكر كنت يعني بالفطرة مثل ما قلت يعني طبيعياً كنت أغني بين في الفصل مع التلاميذ.
5: نعم.
7: فكان عندي الإحساس أن صوت يعني فيه شيء بس ما كنت عامل في بالي أو في هدفي أن راح أغني يعني بطريقة رسمية بالإذاعة وكذا ما كان على البال أبدا
5: يعني. نعم نعم نعم. إيه؟ يعني ذاك الوقت يعني تفكير الطفل اللي بعده ما نضج.
7: إيه؟
5: لكن دائما الأصوات الجميلة والأصوات اللي كلها مكانة في المجتمعات دائما هي اللي تبين بفطرتها
7: بطبيعتها. نعم
5: بطبيعتها. إيه؟ بالفطرة
7: بدون اللي ما يعني تصنع.
5: نعم اللي هي تطلع بمحض الصدفة.
7: إيه؟
5: بدون ما حد يكتشفها.
7: أحسنت. نعم.
5: هذه البداية أبو علي.
3: أرشيف الإذاعة. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من أرشيف الإذاعة.
2: نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية.
3: إلى اللقاء.
4: كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليلة تقرأها سلوى العبدالله. وفيها: دولة الكويت تدين وتستنكر تصريحات وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل بصورة يومية، وأن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية. وزير الدفاع اليمني يقول إن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن انتشال جثامين 100 شهيد من تحت الأنقاض، بينهم 70 طفلا. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة إلى غرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. وإلى التفاصيل، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتصريحات الصادرة عن وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لما تمثله من تعد صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وانتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في التصدي لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الخارجية أن مثل هذه الطروحات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة وما تضمنته من رفض قاطع للتهجير القسري، محذرة من تداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت الخارجية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وجددت الخارجية التأكيد أيضا على موقف دولة الكويت الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ننتقل إلى تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بصورة يومية، مشيرا إلى أن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية وأن البحرية الأمريكية تساعد العديد من السفن لعبور المضيق. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن قواتها غيرت مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. دبلوماسيا قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار. وأضافت الوزارة أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتوائها والدفع نحو الحلول السلمية عبر الحوار والتفاوض بما يسهم في خفض حدة التوتر ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا يوم أمس الأحد من نظيره الإيراني عباس عراقجي لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
في اليمن قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن القوات المسلحة ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن، مثمنا الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في أكثر من جبهة خلال مواجهاتها مع جماعة الحوثي. من جانبها أعلنت القوات اليمنية الحكومية أنها تخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي في الكدحة غربية مدينة تعز، إضافة لمواجهات متواصلة بين الجانبين في جبهة البرح غربية تعز، حيث تمثل هذه الجبهة عقدة استراتيجية واصلة بين طرق متعددة تربط مديريات الساحل بالمدينة. في القاهرة دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بشدة التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس ووزير الأمن إتمار بن قفير بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، محذرا من تداعياتها على السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان أن هذه التصريحات تتحدى جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام وإنهاء الحرب في غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ شهور من جراء السياسات الإسرائيلية التصعيدية والأحادية المستمرة. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات والخطط والإجراءات التي تستهدف المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف تمثل انتهاكا صريحا وواضحا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي سياق متصل دانت 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزيري الأمن القومي والدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير وإسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم. وشدد وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية في بيان مشترك شددوا على أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتشكل تهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. أما في جديد الأوضاع في قطاع غزة فقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفلة وإصابة ستة آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على القطاع. من جانبه أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين 100 شهيد 70 منهم أطفال من تحت أنقاض منازل دمرتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحامها بلدة عقابة شمالية طوباس شمالية الضفة الغربية المحتلة. وقامت قوات الاحتلال بوقف العمل في عدد من المنشآت والأراضي بمنطقة جبل عجرم غربية مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. وفي لبنان أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن إدانته لتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مطالبا واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص في الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس على عدد من البلدات جنوبية لبنان. في الملف السوداني أعلنت هيئة إغاثية سودانية وفاة 23 شخصا وتسجيل أكثر من 300 إصابة واشتباه بالكوليرا في منطقتين بولاية غرب كردفان جنوبية السودان وسط نقص في الأدوية وصعوبات في إسعاف المرضى، داعية المنظمات الإنسانية للتدخل الفوري وتقديم الأدوية والمساعدات الغذائية للسكان. وفي الشأن الليبي أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المجلس لكل توافق يقرب البلاد من الانتخابات وينهي المرحلة الانتقالية في ليبيا،
وشدد المنفي على أن وجود مؤسسات انتخابية قائمة يتيح المضي في الاستعدادات للانتخابات بالتوازي مع معالجة المسائل محل الخلاف، بدلا من إبقائها رهينة لتسوية جميع الملفات، مؤكدا ضرورة احترام سيادة الدولة ومؤسساتها واختصاصاتها، وألا يكون الوصول إلى المسؤولية العامة بفرض الأمر الواقع أو توظيف النفوذ السياسي والمالي. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 258 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الساعات الماضية. بالمقابل، قال حاكم مقاطعة خاركييف الأوكرانية إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجمات روسية استهدفت 14 منطقة بالمقاطعة خلال 24 ساعة الماضية. أما في ملف المفاوضات، فقد قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنه متفائل إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها بمعية جاريد كوشنر في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي. واجتمع المبعوثان الأمريكيان بالرئيس الأوكراني في كييف في إطار تجدد مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك غداة محادثات أجريها في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي هذه الأثناء، دعا الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني إلى تكثيف الجهود الغربية لإقامة حوار مباشر مع روسيا، موضحا أن الدول الأوروبية تدعم أوكرانيا حتى تتمكن من الجلوس إلى طاولة المفاوضات كشريك متكافئ مع روسيا. وشدد رئيس سلوفاكيا على أن التخلي عن جهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي قد يؤدي إلى امتداد الصراع تدريجيا إلى ما وراء حدود أوكرانيا. وفي برلين، فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا بعد العثور على 12 جهازا متفجرا يدوي الصنع قرب خطوط الجهد العالي في محيط محطتين فرعيتين للكهرباء شرقية ألمانيا، وذلك بعد أيام من اتهام برلين لروسيا بالوقوف وراء محاولة استهداف مطار لايبزيغ بطائرة مسيرة. وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينيت إن الهجمات الروسية متعددة الوسائل أصبحت جزءا من الواقع اليومي، مضيفا أن هذه الهجمات مرشحة للزيادة، لكن بلاده قادرة على الدفاع وحماية نفسها. وحول العلاقات الأمريكية الصينية الروسية، قالت روسيا إن احتمال عقد

اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ غير مستبعد، لكنها أشارت إلى ضرورة الاتفاق أولا على جدول أعمال اللقاء ومضمونه قبل الانتقال إلى التحضيرات الفعلية لعقده. وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو لا تستبعد إمكانية عقد

تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيارة إلى غرينلاند تستمر يومين بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للإقليم الدنماركي. ووفق صحيفة فاينانشال تايمز من المتوقع أن تعلن فون دير لاين خلال الزيارة عن دعم إضافي للجزيرة بقيمة 200 مليون يورو في إطار إعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند. وتتزامن الزيارة مع انطلاق مناورات درع القطب الشمالي التي ينظمها حلف شمال الأطلسي بمشاركة قوات من 10 دول. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، أكد وزير الطاقة النيبالي أن فرق الإغاثة تواصل جهودها بلا توقف بحثا عن ناجين بعد 11 يوما على كارثة الفيضانات التي اجتاحت شمال نيبال. وفي وقت سابق أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 1342 قتيلا، وأكثر من 4800 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. أما في إندونيسيا، فقد أعلنت السلطات الإندونيسية تعليق الرحلات الجوية في مطارها الدولي بسبب رماد بركاني ناجم عن ثوران مستمر لبركان جبل أناك كراكتاو وتأثيره على سلامة حركة الطيران. وقالت المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل الإندونيسية إن السلطات مددت تعليق العمليات الجوية في المطار إثر استمرار رصد الرماد البركاني في منطقة المطار. ختاما لهذه النشرة، إليكم إعادة لموجزها. دولة الكويت تدين وتستنكر تصريحات وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل بصورة يومية، وأن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوات العسكرية. وزير الدفاع اليمني يقول إن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن انتشال جثامين 100 شهيد من تحت الأنقاض، بينهم 70 طفلا. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة إلى غرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 17 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية، والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. واشنطن تواصل ضغوطها الاقتصادية على إيران، متابعات إخبارية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قضايا استراتيجية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته المكثفة على النبطية وبلدات جنوب لبنان، تحليلات استراتيجية.

0: تحرك أمريكي جديد لإنهاء حرب أوكرانيا، آراء سياسية. ومن محطتنا الأولى متابعات إخبارية ننطلق. في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز مع تشديد واشنطن إجراءات الحصار البحري المفروض على طهران، حيث أفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن قواتها أعادت توجيه 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين في إطار إجراءاتها لفرض الحصار البحري على إيران وضمان الامتثال له. ومعنا من القاهرة الخبير في الشؤون السياسية الدكتور سعيد عكاشة للحديث عن هذا الموضوع. دكتور سعيد، أهلا بك معنا.
1: أهلا سلام حضرتك.
0: أهلا بك. كيف ترى هذه الإجراءات العسكرية الأمريكية المتصاعدة في مضيق هرمز، وأيضا موضوع تشديد الحصار البحري على إيران، إلى أي مدى قد يكون ذا مفيدا مثل هذا الحصار؟
1: يعني اعتقد ان الرئيس ترامب اصبح مقتنع تماما بانه العمليات العسكريه لا يمكن ان تؤدي الى نتيجه حاسمه في الصراع مع ايران، وبالتالي هو يلجا الى فكره الضغط الاقتصادي، وايران تحتاج الى ان يكون وجود هرمز يعني مفتوح، وان يتم لان معظم صادرات ايران النفطيه تتم عن طريق هذا الطريق، كما انها يعني تحصل على بعض المنافع من مرور السفن في هذا المضيق، وبالتالي هو يعتقد انه الضغط الاقتصادي يمكن ان يؤدي الى ما يمكن ان تؤديه العمليه العسكريه. العمليه العسكريه متكلفه للغايه، يمكن ان يسقط فيها ضحايا امريكيين، وهو بالتالي الرئيس ترامب لا يريد ان يكون هناك ضحايا امريكيين، وبالتالي هو يركز فقط على الضغط من خلال ان يجبر ايران على ان تنصاع الى المفاوضات والى الاتفاق في نهايه المطاف بدون اللجوء الى الحل العسكري. اعتقد انه الى الان يجرب مدى امكانيه نجاح هذه الخطه، ولكن هي تحت التجربه وليست نهايه للطريق، ويمكن ان نشهد تصعيد اكبر في المرحله المقبله.
0: نعم، لكن يعني يبدو واضحا ان الحصار العسكري ليس فقط منصبا على منطقه الخليج، ولكن ايضا يمتد الى الحدود الاخرى والبحار الاخرى التي تطل عليها ايران.
1: هذا صحيح تماما، انه اكتشف انه في النهايه ان ايران ستوجد البدائل لمضيق هرمز. هناك التجاره الايرانيه تتم عبر بحر قزوين وعبر مناطق مع باكستان وافغانستان، وبالتالي كان هناك تخوف من انه ايران يمكن ان تجد طريق بديل لتخفيف الضغط عليها، ولابد من ان يكون الضغط اكبر بكثير، ليس يقتصر فقط على مضيق هرمز بل يصل الى كل الطرق البديله التي تقوم ايران بوضعها الان.
0: ماذا عن الطرق البريه دكتور؟
1: الطرق البدرية مشكلتها انها تنفع تكلفة النقل لحقيقة العزيزة، حتى لو كانت ايران تستطيع ان تنقل تجارتها سواء النفطية او غير النفطية عبر الطرق البرية الى دول الجزيرة، لان ذلك تكلفة ستكون كبيرة للغاية وستقلل من حجم المكاسب في نهاية المطاف. اذا الضغط الامريكي هو في حد ذاته ضغط الى حد ما صحيح. هي المشكلة في هذا الضغط انه لا يهدد الاساطيل الامريكيه في المنطقه، ولكن يهدد المنطقه نفسها. ايران تحاول ان تنتقل من كل اجراءات الحصار بتوجيه الضربات الى دول الخليج بدلا من اللجوء الى ضربات موجهه للقوات الامريكيه. هذه هي المشكله الحقيقيه.
0: نعم. ماذا بشان التصريح الذي صدر من وزير الطاقه الامريكي كريس رايت عندما قال ان عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوه العسكريه؟ هل هو يعني القوه العسكريه المرافقه لدخول السفن ام يعني شيئا اخر؟
1: يعني المعنيين، بمعنى ان توجه ضربات للحرس الثوري الايراني الذي يحاول ان يعرقل اي مرور داخل مضيق هرمز، وفي نفس الوقت ان يعني يضغط على ايران في انه العمليات العسكريه يمكن ان تعرقل ايضا العمليات الايرانيه سواء الصادرات او اي عمليات عسكريه داخل مضيق هرمز. اذا الاداره الامريكيه تفكر في حدود الامر انه لا يمكن استخدام بديل واحد، هناك مجموعه من البدائل اللي يستخدمها، لانه الايرانيين مصممين على الاستخدام في التقاليد الى الان هم لا يدركون مدى يعني النتائج التي يمكن ان يحصل عليها هذا التقليد. ايران الان تواجه وضعا داخليا صعبا للغايه، اقتصاديا اجتماعيا هناك مشكلات حقيقيه، حتى باعتراف القاده الايرانيين نفسهم ان هناك مشكله يطلبون من السكان التحمل وقت الحرب بانه يقللوا استخدامهم للكهرباء والطاقه بشكل عام، يطلبون منهم ان يقللوا من الاستهلاك حتى الغذاء والدواء. اذا هناك مشكله لدى الايرانيين خاصه، والامريكيين يستخدمون هذا الضغط لاجبار ايران على العوده الى ميدان التفاوض والتحول ومحاوله الوصول الى تفاهم بين امريكا وايران.
0: نعم، قبل يومين كان هنالك اعلان من ايران من انها استهدفت سفينتين امريكيتين في الخليج وفي خليج عمان، بينما كان التصريح الذي خرج من القوات الامريكيه بانها كانت محاولات لاستهداف هذه السفن ولم تنجح ابدا. لكن تحديدا ماذا وراء مثل هذا الاعلان الايراني؟ ما الرسائل التي يحملها هذا الاعلان؟
1: يعني يجب أن نكون واقعيين، إيران تحتاج إلى أنها تصدر للرأي العام الإيراني أنها قادرة على الصمود، قادرة على إيقاع الأضرار بالسمية العدو الأمريكي، وبالتالي يجب أن تؤخذ بيانات الحكومة الإيرانية بحذر شديد. نعم تستطيع إيران أن تصدر بطائرات مسيرة، أن تصدر ببعض يعني قوافل النفط أو ناقلات النفط في المنطقة، ولكن في المقابل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية تحاول الخروج من مضيق هرمز لصادرات الشرق. إذا لا يعني يجب أن نوصل إلى تصريح إيراني على أنه متغير حقيقي في المعركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. الواقع أن إيران تواجه مشكلة كبيرة أنها على المدى البعيد لن تستطيع أن يعني تعود كل الخسائر التي تفقدها الآن. إيران مشكلتها الحقيقية الآن إنها تريد اتفاق، يعني على عكس ما توقعات إيران بدون اتفاق تسقط خسارة. أي اتفاق مهما كان هو أفضل لها من لا اتفاق. الولايات المتحدة تركز على إنه بما إن إيران تريد اتفاق عليها أن تخضع للمطالب الأمريكية، وحتى الآن النظام الإيراني لا
0: نعم. دكتور، فيما يتعلق بموضوع اليمن وخوض القوات اليمنية الحكومية لمعارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي، هل هذه تأتي الآن في ظل أيضا يعني الظروف التي هيئت لها من خلال الأوضاع في منطقة الخليج؟
1: بطبيعة الحال يعني إيران منذ يعني نتحدث عن منذ 20 عاما على الأقل كانت تتبع استراتيجية حزام النار، يعني محاصرة كل المشروع سواء الأمريكي أو الإسرائيلي عن طريق أن تكون هناك يعني جهات أخرى يمكن أن لا يسمى بأعضاء تحالف ما يسمى بالمحور الإيراني أو تحالف المقاومة. إذن في اللحظات التي تشعر الإيران بالضغط الضغط يقترب من أراضيها تحاول أن تنقل هذا الضغط إلى مناطق أخرى، وبالتالي التقليد في اليمن والدفع بالفصيل لكي يصعدوا في اليمن هو فقط من أجل تخفيف الضغط على إيران. الفصيل لا يعتبروا على الإطلاق يعني جهة يمنية، هم في نهاية المطاف جزء من تحالف إيراني وهم يعني يستجيبون لأوضاع إيرانية، ليسوا لديهم قرار مستقل. إرادة إيران هي التي تفضل عليهم أن يستجيبوا لتخفيف الضغط على إيران ومنع توسيع الجبهات أمام إيران.
0: واضح تماما أنهم الآن يمرون أيضا في مرحلة ضعف بسبب الظروف الحالية وربما قطع طرق إمدادات الأسلحة لهم. أخيرا دكتور، ماذا بشأن الجهود الدبلوماسية؟ كان هنالك إعلان من الخارجية السعودية عن تلقي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لاتصال من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وأيضا كان هنالك اتصال ما بين الأمير فيصل بن فرحان و نظيره الإيراني عباس عراقجي. هل من ملامح ل يعني انتهاء هذه الأزمة والوصول لنهايتها؟
1: للأسف الشديد لا، لأن المعضلة الحقيقية إنه أي من الطرفين سواء إيران أو سواء الولايات المتحدة الأمريكية سواء الرئيس ترامب لا يمكن تقديم تماثله. لو قدم الرئيس ترامب أي تماثل متعلق بإنه يمنح إيران الحق في إدارة هرمز أو الاحتفاظ بمشروعها النووي سيكون هو الخاسر ويمكن أن يؤثر على الانتخابات المقبلة في إيران. أيضا نفس الشيء بالنسبة لإيران، إذا كان سيستجيب إلى المطالب الأمريكية والخطة بالتخلل على مشروع الإيراني، مشروع النووي الإيراني، وأيضا فتح مضيق هرمز بدون اشتراطات، هذا يعني عزيمة للنظام كان يمكن أن يقبل مثل هذه الشروط بدون ما هذه الحرب التي أدت إلى دمار كبير داخل إيران. وبالتالي المعضلة العقدية أن كلا الطرفين لا يستطيع قبول شروط الآخر. وأعتقد أنه في نهاية المطاف سواء إيران سواء الولايات المتحدة الأمريكية الحل الأمثل بالنسبة لهم هو تجويز الصراع وليس إنهاء، بمعنى أنه يمكن استئناف بعض العمليات العسكرية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ترد إيران في بعض المواقع خاصة في دول الخليج، ولكن لن تستطيع على الإطلاق أن تفرض شروطها لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران أيضا.
0: شكرا لضيفنا من القاهرة الخبير في الشؤون السياسية الدكتور سعيد عكاشة، شكرا لك دكتور. قضايا استراتيجية. طائرات الاحتلال الإسرائيلي واصلت غاراتها على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفلة وإصابة ستة آخرين بالتزامن مع إعلان الدفاع المدني انتشال جثامين 100 شهيد بينهم 70 طفلا من تحت أنقاض المنازل المدمرة. بداية مع مراسلنا والتقرير التالي.
2: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة بالقصف المدفعي والغارات الجوية وإطلاق النار الكثيف. ففي مدينة غزة دمرت طائرات جيش الاحتلال مجمع الصخرة التجارية في حي التفاح وقصفت مدفعيته محيط مفترق السنافور، بينما استهدفت غارة سيارة في حي النصر أسفرت عن استشهاد فلسطينيين بينهما طفلة. وفي مخيم الشاطئ غربي المدينة نفذ طيران الاحتلال غارتين متتاليتين أصيب فيهما 7 مواطنين بعضهم في حالة الخطر. وفي وسط القطاع فجر جيش الاحتلال مربعا سكنيا في منطقة أبو العجين شرق دير البلح، وفي رفح أطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة باتجاه الأحياء الشمالية. وفي خضم هذا التصعيد الميداني شيع أهالي القطاع اليوم جثامين ورفات نحو 100 شهيد بينهم أطفال ونساء انتشلوا من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في حي الزيتون خلال العدوان الأخير على القطاع. وقال الدفاع المدني بأنه انتشل منذ بدء الحملة 233 جثمانا من أصل 407 مفقودين، مشيرا إلى أن أكثر من 8000 جثمان لا يزالون تحت الأنقاض في ظل نقص حاد في المعدات. وقد حذر المركز الفلسطيني للمفقودين من أن عمليات نقل وتفتيت الركام التي ينفذها الاحتلال تطمس الأدلة وتعيق التعرف على هوية الضحايا، مطالبا بتدخل دولي فوري لوقفها. وعلى الصعيد السياسي أدانت 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، واعتبرتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ويبقى المشهد في غزة مركبا بين نار القصف وثقل الجنائز وضغط المخططات السياسية. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: ومعنا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور أهلا بك.
3: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك دكتور. الآن فيما يتعلق بالتصريحات التي خرجت عن الوزيرين في حكومة الاحتلال، هل هي من يعني تصريحات جادة أم من باب الدعاية للانتخابات المقبلة؟
3: طبعا بعد التحية أعتقد أن كل التصريحات حاليا التي تصدر من كل أعضاء اليمين المتطرف هي مخاطبة لليمين الإسرائيلي وجمهوره، وهي مخاطبة أيضا للداخل الإسرائيلي. نعلم جدا أن المنافسة محتدمة حاليا ما بين ثلاث فرقاء داخل اليمين المتطرف، سواء منها ما يتعلق بالحكومة الحالية أو أعضاء خارج الحكومة، وبالتالي طبعا كل التصريحات أعتقد أنها ترسل للداخل الإسرائيلي، حتى أن العمليات التي تذهب إلى مسار الجنوب اللبناني ومسألة الخط الرمادي وما إلى ذلك أيضا تصدر إلى الداخل الإسرائيلي. كلها أمور أعتقد أنها تخص الانتخابات، نتحدث عن قرابة الشهر وتبدأ انتخابات إسرائيلية تأتي بحقوقها مقبلة، ربما يكون بنيامين نتنياهو وفقا لكل التقارير وكل أيضا استطلاعات الرأي أنه خارج الحكومة، وبالتالي أعتقد أن كل هذه التصريحات كما أشرت لا تصب إلا في الداخل الإسرائيلي وليس الخارج.
0: نعم، وهي معنية بحشد أصوات المتطرفين من المستوطنين ومن ممن يسكنون في هذه المناطق المحتلة لكي يختاروا من يخلف بنفس المواصفات بنيامين نتنياهو.
3: بالتأكيد، لأن حاليا المسار الخاص بالضفة الغربية هو مسار مفتوح كما يقال، هناك عمليات دهس مستمرة لأراضي المواطنين الفلسطينيين، هناك عمليات استيلاء، هناك قانون يصدر في الكيان دولة الكيان الإسرائيلي يتحدث عن المسار الخاص بالأبرتايد أو إعفاء المستوطنين من المحاكمة والمحاسبة، وبالتالي فأعتقد أن كل هذه الأمور تشير إلى أن هذه خطة ممنهجة وخطة أيضا طويلة الأمد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، تقليص المساحة الخاصة بالضفة الغربية، وبالتالي فأعتقد أن هذه الحكومة أو الحكومة التي تليها أعتقد أنهم سيسيروا على نفس النهج ونفس الشاكلة فيما يرتبط بتقليص أراضي الضفة الغربية وبناء مستوطنات داخل أيضا الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة أو في المخيمات، إضافة طبعا إلى المشروع الاستيطاني الجديد في شمال قطاع غزة.
0: نعم، قبل شهور دكتور، ومع اشتداد العمليات في غزة تحديدا والحديث حول خطط السلام، أنشئت لجان للهجرة كانت تساعد من يريد من الفلسطينيين لكي يهاجر، كانت دفعة بالناس لكي يهاجروا بوسائل شرعية معينة تحت إغراءات كثيرة. يعني الواضح تماما أن القضية قضية مقصودة وليست هي مجرد دعايات انتخابية، لكنها تعني يريدون تفريغ ربما غزة بالدرجة الأولى ومن ثم الضفة من سكانها الأصليين من الفلسطينيين.
3: بالتأكيد، يعني هم يتحدثوا حتى بعد طوفان الأقصى ويمكن قبله، ما قبل أكتوبر 2023 كان هناك حديث دائم عن المسار الخاص بترحيل الفلسطينيين أو فتح الحدود لهم لكي يختاروا الدولة التي يريدونها، مع طبعا إغراءات مالية كثيرة للغاية. بعد طوفان الأقصى تحدثوا عن مسألة فتح الحدود يمكن مع مصر، ومصر رفضت طبعا بكل المقاييس إضافة إلى الدول العربية الأخرى، وقالوا بأن تفريغ الأرض من سكانها يعني انتهاء القضية، وبالتالي طبعا كان هناك نوع من التمسك سواء من الأطراف العربية أو من الطرف الفلسطيني الداخلي بالمسار الخاص ببقائهم داخل أراضيهم. حتى لو نظرنا إلى الدول الأخرى التي طرحت كبدائل سواء دول في القارة الأفريقية أو الدول في أمريكا الجنوبية، هي رفضت بامتياز هذا الطرح، حتى قيل إن لماذا لا، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدعم هذا المشروع فلتقيم ولاية أمريكية وتجعلها للفلسطينيين كما يقال، إذا كان هذا هو الطرح من باب طبعا الكوميديا السوداء كما يقال. فأعتقد أن كل هذه الحلول هي حلول مرفوضة في الأساس، لأن إخلاء الأرض من سكانها يعني طبعا كما أشرنا تفريغ القضية الفلسطينية.
0: طيب الآن يعني مع شداد هذه اللهجة وإعادتها تكرارا ومرارا، ماذا عن المواقف العربية؟ ماذا يمكن أن تفعل الدول العربية لكي تقف سدا منيعا أمام مثل هذا التهجير؟ وأيضا ما هو الموقف الأممي من هذه التصريحات؟
3: بالنسبة للدول العربية أمامها أكثر من يمكن من طرح. الطرح الأول هي المسألة الخاصة بوحدة الصف العربي في سبيل رفض طبعا الهجرة خارج الفلسطينيين خارج أراضيهم. الطرح الثاني هي المسألة الخاصة بمخطبة الدول الكبرى وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتمسك بدونالد ترامب في أكتوبر على سبيل المثال 2025، والخاص بمراحل إعادة إعمار قطاع غزة والمراحل الخاصة أيضا ب المرحلية في قطاع غزة. لا ننسى أن المرحلة الثانية ما زلنا بصددها.
0: يعني قدر المقاطعة دكتور خطة ترامب هل ما زالت قابلة للحياة؟ هي دخلت غرفة الإدعاش ولم تخرج منه ولا حديث عنها نهائيا.
3: أعتقد أنها قابلة في حال تغيير هذه الحكومة الإسرائيلية وفي حال

0: الحرب الأمريكية الحقيقية في تنفيذ هذه الخطة. غير ذلك أتخيل أن الخطة كما أشرت هي في غرفة الإنعاش. لكن المسار هنا هو مسار أيضا يتعلق بالحكومة المقبلة في إسرائيل. هل الحكومة المقبلة ستكون على نفس شكلة هذه الحكومة وتسير على نهجها وعلى خطاها فيما يرتبط بالمسار الخاص بقطاع غزة وتضييق الخناق على السكان في القطاع وترحيلهم من الوسط إلى الجنوب كما يفعل الآن إضافة إلى المراحل الخاصة في الضفة الغربية، أم سيكون هناك نوع من إعادة تشكيل سياسات إسرائيلية ربما تكون أقل حدة قليلا، ونعلم أنها في كل الأحوال هي سياسات متطرفة، لكن نتحدث عن التطرف وتطرف الأكثر دموية كما يقال. وبالتالي في كل الأحوال أعتقد أن إسرائيل حاليا في موقف ربما الأيام القادمة هي التي ستجيب عن مثل هذه الطروحات، ما يتعلق منها بالجانب السياسي وما يتعلق أيضا بالجانب العسكري الخاص باستمرار هذه الممارسات والمناكفات العسكرية لو صح التعبير.
1: نعم دكتور، إلى أي مدى فعليا يعني تستطيع هذه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مواصلة القتال على عدة جبهات متفرقة شمالا جنوبا شرقا، غزة، الضفة، لبنان، سوريا، وربما جبهات أخرى؟
0: طبعا عقيدة اليمين المتطرف هي عقيدة قتالية عسكرية، وبالتالي هو يمارس نوع من طبيعة هذا الحكم. لكن المشكلة هنا كيف تقوم إسرائيل المشكلة من 9 مليون نسمة ويمكن منهم حوالي مليون في الجيش الإسرائيلي غير الاحتياطي بالقيام بمثل هذه الحروب كلها. أعتقد أنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية وإمدادتها العسكرية لما قامت إسرائيل بما قامت به. على سبيل المثال ما بعد طوفان الأقصى 7 أكتوبر كان هناك حاجة ماسة من قبل إسرائيل إلى إمدادها بمزيد من الصواريخ، مزيد من المسيرات والطائرات، مزيد أيضا من الأسلحة لكي تلقي كل هذه الأسلحة في وجه الإخوة في فلسطين. حتى أن الفاتورة اليوم عندما يصدر التقرير ويتحدث بأن 73 ألف شهيد و160 ألف مصاب داخل قطاع غزة وحدها، أعتقد أن هذا الرقم من الممكن أن يكون هو مضاعف، لكن طبعا هذه أرقام الأمم المتحدة التي صدرت اليوم. وبالتالي فأعتقد أن إسرائيل تمارس نوع من نهجها الطبيعي كما يقال، لأنها كيان قام على عدم احترام القانون الدولي، قام على العسكرة، وبالتالي فأعتقد أنها تمارس دورها الطبيعي كما يقال في مسألة الحروب على عدة جبهات.
1: نعم، شكرا لضيفنا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. شكرا لك دكتور. تحليلات استراتيجية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل غاراته المكثفة على مدينة النبطية وعدد من البلدات في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. من جانبه دانا الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا التجدد في الاعتداءات مطالبا واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال على المنطقة. نستمع إلى تقرير مراسلتنا.
2: تصعيد إسرائيلي جديد في الجنوب تركز صباح اليوم في مدينة النبطية وبلدات محيطة بها، ولا سيما عرب صليم وكفر رمان والنبطية الفوقى، مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا مادية جسيمة، حيث أعلنت وزارة الصحة سقوط 4 قتلى و20 جريحا في حصيلة أولية، ما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 4362 قتيلا و12378 جريحا. ففي بلدة عرب صليم شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل سكني ما أدى إلى مقتل سيدتين وإصابة 6 أشخاص بينهم طفلتان، كما أنذر جيش الاحتلال سكان أحد المباني بالإخلاء قبل أن يتم تدميره بالكامل. وفي بلدة النبطية الفوقى أسفرت الغارات عن سقوط قتيلين وجريحين وتدمير مستشفى، أما في بلدة كفر رمان فقد أدت الغارات إلى إصابة 4 سيدات بجروح. الاعتداءات الإسرائيلية توسعت لتطال مدينة النبطية حيث أدت الغارات إلى إصابة 8 أشخاص بينهم سيدة وطفلة وألحاق أضرار كبيرة بمبنى وزارة المالية وبمؤسسات تجارية وتدمير منزل تراثي. ومساء استهدفت غارة المدينة ما أدى إلى سقوط قتيلين وجريح بحسب المعطيات الأولية. جيش الاحتلال زعم أن الغارات جاءت ردا على إطلاق مسيرتين من حزب الله باتجاه قواته، فيما شددت المواقف الرسمية اللبنانية على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية ورأت فيها خرقا لكل التفاهمات، حيث اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنها تصعيد خطير يتجاوز الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار، ليطال هذه المرة مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدماتية إضافة إلى مستشفى ومركز صحي، بما يعكس نية واضحة لضرب استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية وتعطيل مصالح الناس اليومية. وحمل الرئيس عون الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المستمر، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا أن لبنان رغم كل هذه الاعتداءات ماض في التزامه بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ومن بيروت معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي.
3: أهلا أهلا، تحياتي
1: أستاذ الفاضل. هذه العربدة الإسرائيلية في لبنان، من يمتلك القدرة على إيقافها وإلى متى ستستمر؟
3: يعني كما قال الرئيس اللبناني، لا لا لا لا تمتلك القدرة والإمكانية على وقف هذه العربدة سوى الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا جاء نداء الرئيس.
1: لكن دعنا نتوقف أستاذ علي، الولايات المتحدة الأمريكية فعليا تلتزم الصمت أمام ما يحدث، وما يحدث وليس صحيح. ليس وليد اليوم أو الأمس.
3: صحيح صحيح، هناك شيء خطير يحدث، هذا التصعيد يعني خلال منذ أيام وخصوصا بالأمس في منطقة المدينة النبطية ومحيطها، تدمير مستشفى، ضرب مصلحة المالية تابعة لوزارة المالية، ضرب مؤسسات ومرافق عامة. هذا يهدف إلى تهجير هذه المنطقة، وهي منطقة محاذية للمنطقة المحتلة. هناك منطقة محتلة مساحتها 600 كيلومتر مربع جنوب الليطاني، هنا وهذه المنطقة محاذية لهذه المنطقة، يريدون أيضا تهجير سكانها، وهذا ما حدث فعلا. غادر الآلاف من الناس منازلهم ليلا منذ فجر أمس وحتى الليل، وكأن الاحتلال يريد أولا إقامة منطقة عازلة يسميها منطقة آمنة أو منطقة صفراء، ثم بعد هذه المنطقة يريد إقامة أيضا منطقة خالية من السكان كي لا يحصل تهديد لقواته في هذه المنطقة الآمنة.
1: إذا نحن هنا أستاذ علي، نحن هنا حقيقة، وأعتذر من للمقاطعة، نحن هنا أمام حقيقة واضحة تماما، التهجير يعني الاحتلال وضم مناطق لبنان.
3: صحيح صحيح، هذه الخطوة تمديد المنطقة المهجرة والمخربة هو لتثبيت الاحتلال في المنطقة جنوب الليطاني، وكما قلنا مساحتها 600 كيلومتر مربع، تم نسب كل منازلها وكل قراها وعملية التفجير مستمرة. إذن هذا الواقع لا يتعدى أن يعني الموضوع خرق لوقف إطلاق النار، الخروقات يومية، ولكن هناك خطة جديدة للاحتلال الإسرائيلي. من هنا يجب التحرك العاجل من قبل الولايات المتحدة التي لا تتحرك، ترد الطرف، وهي تجاهلت كل دعوات لبنان لإيجاد آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق الإطار، تجاهلته تماما، كما أنها تجاهلت كل المطالبات اللبنانية المدعومة من أوروبا ومن الدول العربية لتجديد لقوات اليونيفيل، قوات حفظ السلام الدولية، والتي تنتهي ولايتها بعد أشهر. كل هذه الأمور غضت النظر عنها الولايات المتحدة ورفضتها، وكأنهم يقولون للاحتلال الإسرائيلي أن يستكمل حربه طالما أن المرحلة مرحلة انتخابات ومزايدات تطرف وإجرام وعنصرية داخل كيان الاحتلال، لما لا كما في غزة، كما في لبنان، كما في الضفة، كما في الجنوب السوري. هذه مرحلة خطيرة جدا، هذه المرحلة الانتخابية، ونخشى أن تستمر إلى ما بعد حتى الانتخابات الإسرائيلية إلى الانتخابات الأمريكية، يعني ليس فقط بأكتوبر
1: حتى نوفمبر المقبل. نعم، يعني تعودنا أستاذ علي من هذا المحتل أنه عندما يضع يده على أرض ليس بسهولة هو لا يعيد الأرض مرة أخرى إلى أصحابها. نعم طيب، أمام هذا التجاهل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنها كما ذكرت أنت تقول له

0: لهذا الكيان المحتل، خذ راحتك فيما تفعل. وأيضا مع أوروبا التي لا تستطيع أن تفعل شيئا نهائيا، ماذا يستطيع لبنان يفعل كي يحمي نفسه؟
1: يعني اليوم يعني صدرت الأصوات من المؤيدة عادة للمفاوضات المباشرة مع الاحتلال والداعمة لرئيس الجمهورية البطريركية المارونية مثلا، قال البطريرك بشارة الراعي: ما الجدوى من استمرار المفاوضات جولات وجولات دون أن يتحقق لا وقف إطلاق النار ولا الانسحاب الإسرائيلي؟ هناك يعني تفكير جدي في لبنان بمقاطعة هذه المفاوضات، يعني في الوقت الذي تستمر فيه هذه الاعتداءات الولايات المتحدة تحضر لجولة جديدة من المفاوضات خلال هذا الشهر يعني في روما. ما الجدوى من استمرار المفاوضات إذا كان الاحتلال لا يلتزم بكل ما اتفق عليه سابقا، لا بل أنه يوسع خططه؟ الموقف الدولة اللبنانية اليوم في موقف محرج للغاية ويائس إذا أردنا القول، لأنها لا تملك سوى الخيار الدبلوماسي. الخيار الدبلوماسي يعني الاتكال على الولايات المتحدة، وكما قلنا هذه المرحلة مرحلة وقت ضائع بالنسبة للأمريكيين اللي يريدون تقطيعه، وغض النظر عن كل سلوك نتنياهو وكل اليمين المتطرف وانتظار الأمور. وما يعقد الموقف في لبنان أكثر هو التصعيد الإقليمي الحاصل وحرب الناقلات وحرب مضيق هرمز.
0: طيب.
1: والتصعيد يعني الأمريكي الإيراني، وهذا ما ينعكس أيضا إطلاق يد إسرائيل في لبنان.
0: طيب، هل يمكن القول إن ما يحدث أيضا هو ورقة ضغط كبيرة يمارسه هذا الكيان المحتل على لبنان لكي يجبر لبنان على الانخراط في المحادثات المباشرة وفق الشروط الإسرائيلية؟
1: نعم، هذا صحيح ممكن، ولكن يعني كيف يمكن للبنان أن يذهب إلى مفاوضات سياسية من أجل ربما معاهدة سلام وتطبيع في حين أن الحرب لا تزال قائمة وثلث مساحة لبنان محتلة؟ يعني تقييم ثلث مساحة لبنان محتلة، والعدوان الإسرائيلي لا يتوقف عند حدود معينة. يعني بالأمس كان هناك غارات في البقاع، وهناك حديث عن تمدد بعد تلة علي الطاهر، التمدد باتجاه منطقة تسمى أقليم التفاح وهي مرتفعات، وهي تشرف على جزين وعلى صيدا، يعني أنهم صاروا في قلب لبنان ومدخل إلى البقاع، من هناك إلى البقاع. طالما أن هذه الحملة العسكرية الإسرائيلية مستمرة، كيف يمكن الحديث عن معاهدات سلام ومحادثات سلام؟ بطبيعة الحال لبنان لا يمكن القبول به، لا يمكن أن يقبل. حتى الجولات المفاوضات في روما والتي يقال أنها تقنية وتنفيذية، لا أعتقد أن لبنان مصلحة الآن يستكملها من دون تحقيق خطوات ملموسة لجهة أولا وقف العدوان، وثانيا البدء بالانسحاب.
0: نعم، لا ننسى أيضا الضغط الكبير اقتصاديا تحديدا أيضا الذي يمارس على لبنان من خلال هذه الأعداد الكبيرة للنازحين من الجنوب. نعم. من النبطية، من الأماكن التي تتجدد فيها الإنذارات بالإخلاء وضرب هذه الأماكن.
1: صحيح، يعني وكأن يعني لا يكفي لبنان كل أزماتها الاقتصادية والمالية. اليوم هناك على سبيل المثال أزمة كهرباء خانقة، يعني محصل على التيار الكهربائي لمدة ساعة فقط من أصل 24 ساعة. وهناك أيضا ضغط هذه الحرب والنزوح، ومئات الآلاف الذين يغادرون منازلهم، يعودون تارة إلى الجنوب عندما تهدأ الأمور، ثم يعودون إلى النزوح. وهذا عبء كبير على الدولة اللبنانية وعلى الحكومة اللبنانية التي تعجز عن إيجاد مراكز إيواء لهم وتقديم كل ما يلزم لهم. هي تحاول جاهدة، ولكن هذا أيضا سلاح يستخدمه الاحتلال من خلال هذا التهجير، من خلال هذه المأساة الإنسانية بالضغط على الحكومة اللبنانية، تماما كما حصل في غزة، الضغط بتجويع المدنيين وتهجيرهم وقتلهم بالضغط على حركات المقاومة هناك.
0: شكرا.
1: هذا السيناريو يتكرر.
0: نعم. هذا ديدن الكيان المحتل في كل مكان.
1: نعم.
0: تطأه قدمه النجسة. من بيروت شكرا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك.

Ara, sia sia. في تحرك أمريكي جديد لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أجرى المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قبل انتقالهما إلى كييف للقاء الرئيس

0: فلاديمير زيلنسكي. واشنطن تؤكد وجود مقترح ملموس للسلام دون وضوح لهذه الخطة. معنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير. أهلا بك دكتور.
1: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
0: أهلا بك. المبعوثان كان لهما حوار مع الرئيس الأوكراني، هل خرجت أي صور أي تعليقات توضح ماذا يحدث؟
1: صحيح، يعني أولا الوفد الأمريكي التقى بالرئيس بوتين لمدة 3 ساعات متواصلة. الجانب الروسي أكد من ناحيته أن هناك يعني كان هناك حوار مثمر وما إلى ذلك، لكنه لم يتحدث عن خطوات عملية، لم يتحدث عن قبول المقترحات. لكن جرى الحديث أن في الأيام والأسابيع القادمة سوف يتم الكشف عن جزء من هذه المقترحات. لكن الصورة باتت أوضح عندما انتقل المبعوثان الأمريكيان إلى كييف في أوكرانيا، لأنهما لم يلتقيا فقط الرئيس زيلينسكي، لكنهما التقيا أيضا بمستشار الأمن القومي البريطاني ومستشار الأمن القومي في فرنسا وفي ألمانيا. وهذا يؤكد أن هذه الجهود جهود كبيرة، لا تشارك فقط طرفي الحرب، لكن أوروبا باعتبار أن أوروبا أكبر داعم لأوكرانيا في هذه الحرب التي بدأت منذ فبراير 2023. هناك حديث عن أمرين. الأمر الأول يتعلق بالضمانات الأمنية، بأن الرئيس ترامب كان في السابق متردد في منح أوكرانيا ضمانات أمنية كبيرة تساوي ما هو موجود في المادة 5 من في حلف الناتو. بمعنى
0: عن ماذا نتحدث هنا تحديدا؟ عن أي ضمانات؟
1: بحيث إذا تعرضت أوكرانيا في أي وقت لهجوم روسي جديد تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الأوروبيين بالدفاع عن أوكرانيا. هذا ما تريده أوكرانيا، وهذه الصيغة التي يعني يسعى إليها الرئيس زيلينسكي.
0: طيب عذرا عند هذه النقطة تحديدا، ربما كانت المشكلة الأساسية والتي أيضا ما زال بوتين يطالب بمناقشة القضايا المثيرة لهذه الحرب، كانت المشكلة الأساسية محاولة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي ولحلف الناتو. الآن صحيح. كيف يمكن لليتو أن يدخل دفاعا عن دولة ليست عضوا فيه؟
1: يعني أولا يعني في السابق كان المطروح أن أوكرانيا بالكامل تدخل إلى حلف الناتو، بمعنى تكون حتى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا الآن هي أراضي للناتو. لكن الآن هناك استعداد أمريكي لمنح ضمانات أمنية بشكل منفرد وليس كحلف، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية كدولة والدول الأوروبية كل دولة بشكل فردي تتداعى وتتفق معا إذا ما تعرضت أوكرانيا بحدودها الجديدة بعد أن تتنازل عن أجزاء سواء شبه جزيرة القرم أو المقاطعات الأربعة الأخرى. ما تبقى من أوكرانيا تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الدول الأوروبية بالدفاع عنها حال تعرضها إلى أي هجوم من قبل روسيا.
0: وهل ستوافق روسيا على مثل هذه الضمانة في مثل هذا التصور؟
1: أعتقد أن روسيا يمكن أن تقبل بهذا، لأن هذا الأمر بالمناسبة كان موجود. هناك ما يسمى بمذكرة بودابست. مذكرة بودابست سنة 1994 هي منحت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن أسلحتها النووية. أوكرانيا وكان معها كازاخستان وبيلاروسيا كان لديهم أسلحة نووية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. لكي يتخلوا عن هذه الأسلحة حصلوا على ضمانات أمنية. لكن الرئيس زيلينسكي بيقول أن هذه الضمانات التي كانت في مذكرة بودابست لم تكن ملزمة بشكل كافي يجعل هذه الدول تدافع عن أوكرانيا عندما تعرضت للهجوم من روسيا. وبالتالي هو لا يريد تكرار مثل هذا الخطأ، يريد التزام واضح من الرئيس الأمريكي، وهذا الالتزام يوافق عليه الكونغرس. بمعنى إذا تغير الرئيس الأمريكي وجاء أي رئيس آخر يكون هذا التزاما أمريكيا وليس التزاما من الحزب الجمهوري مثلا أو الحزب الديمقراطي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي في غاية الأهمية، وهي تتعلق بعقلية الرئيس دونالد ترامب. الرئيس دونالد ترامب طرح فكرة في هذه المفاوضات تتعلق بإعادة الإعمار والازدهار أوكرانيا من جديد، وأن تصبح أوكرانيا نموذج للازدهار في شرق ووسط أوروبا. هاتين النقطتين أنا في رأيي يمكن أن يشكل بداية أو منصة لإطلاق حوار. هناك حديث أيضا عن ما يسمى الآن بهندسة الشتاء، بمعنى أن يكون هناك توافق على مجموعة من الآراء الرئاسية في مقدمتها تجميد الحرب وليس وقف الحرب، وبدء مفاوضات ثلاثية تكون فيها أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وعندما سئل الرئيس زيلينسكي تحديدا هل مستعد للتنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، لم يقل لا، لأول مرة لم يقل لا، لكنه قال إن مثل هذه القضايا الكبيرة تطرح في حضور الزعماء. هو تحدث دائما يريد مقابلة الرئيس بوتين والرئيس دونالد ترامب. إذا نحن أنا في تقدير أمام حالة حقيقية، لأن بعد ما يقرب من 5 سنوات من الحرب تأكد للجميع أنه لا يستطيع طرف بمفرده أن يحسم المعركة أو يوجه ضربة قاضية للطرف الآخر. إذا بدأت أوكرانيا حرب على الطاقة في روسيا تستطيع روسيا أن ترد بالمثل. نعم. إذا بدأت روسيا حرب على الناقلات في البحر الأسود تستطيع أوكرانيا الرد بالمثل. وبالتالي تأكد الجانبين أنه لابد من وجود مساحة يعني فاصلة.
0: وعذرا دكتور، مساحة حوارنا وصلت لنهايتها، أعتذر. شكرا لضيفنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. شكرا لضيفنا، ومحطاتنا الإخبارية وصلت لنهايتها. لكم تحياتي سلوى عبدالله، وتحيات المخرج وليد المطيري، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: في الهواء من حولنا نيتروجين كثير، لكن النبات لا ينتفع به مباشرة كما هو، وكان الإنسان يبحث عن طريقة تثبت هذا النيتروجين وتحوله إلى مركبات نافعة للزراعة، وفي هذا الطريق يبرز اسم فريدز هابر الكيميائي الألماني الذي ساهم في تطوير طريقة تصنيع الأمونيا من النيتروجين والهيدروجين، وهي خطوة كان لها أثر هائل في صناعة الأسمدة وزيادة الغذاء.
0: لكن قصة هابر لا تخلو من سؤال أخلاقي مؤلم، فقد ارتبط اسمه أيضا باستخدام الكيمياء في الحرب، وهنا تقف الحلقة بين الوجهين: علم يطعم الملايين، وعلم قد يؤذي إذا فارقه الضمير.
2: يا كلارا، انظري إلى هذه المعادلة: النيتروجين في الهواء كثير، لكن الأرض جائعة، لكن الأرض الجائعة لا تستطيع أخذه هكذا،
0: وتريد أن تجبر الهواء على أن يعطي الزراعة ما تحتاجه.
2: أريد أن نثبت النيتروجين، أن أحوله إلى أمونيا ثم إلى أسمدة تساعد المحاصيل.
0: إذا نجحت فقد يعني ذلك خبزاً أكثر على الموائد.
2: نعم، سكان العالم يزدادون والأرض تحتاج إلى غذاء. إن استطعنا صناعة السماد من الهواء فقد نخفف خطر الجوع.
0: ولكن العملية صعبة، أليس كذلك؟
2: صعبة جداً، تحتاج إلى ضغط عال وحرارة ومحفز مناسب. النيتروجين عنيد، لا يتفاعل بسهولة.
0: كأنك تحاول فتح قفل محكم في الهواء.
2: تماما، وإذا فتحناه فقد يصبح الهواء

0: بقوا مصدرا للخصب.
1: يا فريتز، العلم هنا يبدو رحيما، فلماذا أشعر بالقلق؟
0: لأنك تعرفين أن الكيمياء لا تبقى دائما في الحقول.
1: نعم، المادة التي تصنع سمادا قد تدخل في صناعة المتفجرات، والعقل الذي يطعم قد يطلب منه أن يخدم الحرب.
0: العالم يعيش بين الحاجة والقوة، وأنا أرى أن خدمة الوطن واجب.
1: وخدمة الإنسان أليست أوسع من الوطن؟
0: لا أنكر ذلك، لكن الزمن قاس.
1: الزمن لا يعفي الضمير، كل اكتشاف يقف أمام سؤال: لمن أقدم قوتي؟ للخبز أم للخراب؟
0: أنت تجعلين العلم محكمة أخلاقية.
1: بل أرفض أن يكون العلم بلا محكمة. الكيميائي يعرف أثر المواد أكثر من غيره، لذلك مسؤوليته أعظم.
0: أحياناً أشعر أن كل معادلة تحمل احتمالين،
1: وهذا هو جوهر الخطر. ليست المشكلة في الذرة أو الجزيء وحدهما، بل في اليد التي توجههما.
0: لكن هل نوقف العلم خوفاً من سوء استخدامه؟
1: لا أبداً، نوقف الغرور لا العلم. نمنع أن يتحول العالم إلى موظف عند القوة وحدها.
0: وماذا عن الأسمدة؟ ألا ترين خيرها؟
1: أراه بوضوح، أرى الحقول والقمح والجوع الذي قد يتراجع، لكنني أرى أيضاً أن الخير لا يمحو الحاجة إلى المحاسبة.
0: إذن تريدين علماً له ضمير؟
1: أريد علماً يتذكر الإنسان في المختبر قبل أن يتذكره بعد الكارثة.
0: كلامك ثقيل يا كلارا.
1: لأن المسؤولية ثقيلة، من يحول الهواء إلى خبز يجب ألا يرضى أن يتحول العلم نفسه إلى سم.
0: ربما سيحكم التاريخ علينا بقسوة.
1: التاريخ ليس قاضياً بعيداً فقط، الضمير قاضي حاضر.
0: وما الذي يجب أن يبقى من هذه القصة؟
1: أن العلم قوة مزدوجة، يستطيع أن يطعم ويستطيع أن يؤذي، والإنسان هو الذي يقرر أي وجه يطلقه.
0: وإن اختار الناس الوجهين معا؟
1: يبقى واجب العلماء أن يحذروا وأن لا يزينوا الأذى باسم التقدم.
0: إذن الهواء الذي يحمل النيتروجين يحمل سؤالا أيضا.
1: نعم، هل نجعل منه خبزا أم نجعل من علمنا بابا للألم؟
0: هكذا صار الهواء خبزا وسؤالا، فقد أسهم تثبيت النيتروجين صناعيا في دعم الزراعة وصناعة الأسمدة، لكنه ذكر البشرية بأن العلم العظيم قد يحمل يصحبه ضمير.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست العبقرية أن نفتح أبواب القوة فقط، بل أن نعرف أي باب ينبغي أن نغلقه. فالعلم حين يطعم الإنسان رحمة، وحين يفارق الضمير يصبح سؤالاً موجعاً للتاريخ. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري. إذاعة دولة

0: الكويت تقدم
1: حروف الحياة.
0: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد على ضفاف العلاقات الإنسانية. نعبر جميعا بمحطات من العثرات والهفوات، ما بين إيجابية وسلبية، ما بين فرح وألم، فنحن بشر في النهاية. وفي تلك اللحظات كلمة آسف، التغيير يا سادة لغة جميلة للاعتذار، إنها كبلسم دافئ يهدئ الموقف ويمسح عتب تلك القلوب. لكن هناك سؤال، هل تأملت يوما في تلك اللغة الصامتة والعميقة التي تتجاوز هذه الحروف؟ إنها لغة الأفعال، حيث يغدو عدم تكرار الخطأ أبلغ وأجمل بكثير من أطواق تلك الاعتذارات. الاعتذار الصادق ليس مجرد عبارة نطق بها إنسان لإنسان آخر يتجاوز مرحلة أو فعل معين أو موقف كان من هذا أو ذاك. الاعتذار هو عهد غير مكتوب نأخذه على أنفسنا بأن نتغير وأن ننمو، عندما نختار بوعي وإيجابية ألا نعود إلى نفس الزلة، فإننا لا نمسح أثر الخطأ فحسب، بل نبني فوقه جسرا متينا من الثقة المتجددة. يا سادة يا كرام، هذا السلوك الراقي يعكس إنسانا ناضجا وواعيا لكثير من الأمور، ويؤكد شيئا مهما، يؤكد للطرف الآخر أن مشاعره وتوقعاته ذات قيمة حقيقية لدى الغير. تخيل الأمر كتلك اللوحة الفنية التي تشاهدها أنت، قد يغدو عليها لون فيغير هذه اللوحة، والاعتذار يعيد ترميم هذه اللوحة، لكن الحرص والوعي في المرات القادمة هي ما يحافظ على بهاء تلك الأصالة بهذه الصورة من أن

تتآكل. إن الكف يا سادة عن التكرار يمنح كلماتنا القديمة مصداقية، ويحول الخطأ من نقطة ضعف إلى طاقة إيجابية تدفعنا لنكون نسخة أفضل من أنفسنا في المرة القادمة. اجعل التغيير الحقيقي في سلوكك هي رسالة للاعتذار الراقي، فأنت تبهر الآخرين

في كلماتك، وأيضا صادقا في أمنياتك بألا تعود مجددا لذلك الخطأ. فاحفظوا قلوب بعضكم البعض بهذه الكلمات الجميلة. أصدقاء المستمعين، نتوقف الآن مع فاصل، ومن ثم نعاود معكم حروفنا في حروف الحياة.

أصدقاء المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أصدقاء المستمعين، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الأخطاء وعن الاعتذار وما يمثله ذلك الاعتذار من شيء مهم لمواصلة الحياة والعلاقات الإنسانية. سلام على الأخطاء التي وقعنا بها ونحن نريد أن نفعل الصواب. سلام على هذه المعارك التي وللأسف خسرناها ونحن لا تنقصنا الشجاعة ولا الحكمة. سلام على الصديق الذي أساء فهمنا ونحن لم نرد له غير الخير. سلام على الخوف الذي غشى قلوبنا، خوف جميل لعدم ترك أولئك الناس. سلام على لحظة الانكسار والضعف التي انتابتنا لتخبرنا أننا ما زلنا بشرا. سلام على النجاح الذي أغرانا وعلى الفشل الذي أبكانا. سلام على البسمة والدمعة وعلى لحظة الأنس والألم. سلام على كل ما مضى وعلى كل ما هو آت. هي أشياء مهمة وأشياء رائعة لربما تمر بنا في كل يوم وفي كل ليلة، وذلك الإنسان الذي يعي كثيرا من الأمور. لازلنا معكم مستمعين الكرام من خلال حروفنا في حروف الحياة. سؤال قديم يتجدد في كل موقف وكل علاقة وكل فرح وكل ألم وكل حنان ناقص، يقال: فاقد الشيء لا يعطيه، وكأن من لم يذق الحنان لا يستطيع أن يمنح هذا الحنان، وكأن من لم يذق ذلك الفرح لا يستطيع أن يقدم الفرح للآخرين، ومن لم يعرف الحب لا يحسن صنع ذلك الحب، ومن لم يحتضن يوما لا يتقن احتضان الناس في الأيام القادمة. في الحياة رأينا من لم يعرف حضن الأم وصار أحن من قلب الأم، ورأينا من لم يحب لكنه إذا أحب غرق حتى الإنهاك. بل إن أكثر الناس عطاء هم الذين ذاقوا طعم الفقد وقسوة الحرمان. ربما فاقد الشيء يعطيه لأنه فقده، يعرف شعور النقص فيحاول أن يقسم تلك المشاعر مع الآخرين، فيتحول ألمه إلى كرم وجرحه إلى ضماد وبلسم. يربت على الآخرين لأنه هو نفسه افتقد اليد التي تربت عليه. لكن هل من العدل أن نحمل فاقد الشيء مسؤولية العطاء؟ أن نطلب من ذلك المحروم أن يكون هو المعطي؟ ألا يكون ذلك قاسيا؟ ربما من لم يحب لا يعرف كيف يحب، وربما من لم يربي لا يعرف كيف يربي، فلا يصنع من القسوة إلا ما اعتاده. مستمعي الكريم، ربما يكون لنا سؤال أخير: هل فاقد الشيء يعطيه أم لا يعطيه؟ نقول: هل يريد أن يعطيه هو من نفسه؟ وهل حاول

0: ولا، وهل انتصر على ألمه أم استسلم لذلك الألم؟ هي أشياء متعددة، هي أشياء متغيرة، هي فروق فردية بين هذا وذاك، ما يحمل من أخلاقه ووازعه الديني، وما يقدم للآخرين، ما يفتح من أبواب الخير وما يغلق من أبواب الشر. مستمعين الكرام، أيضا ونحن نعيش معكم من خلال أثيرنا في إذاعة دولة الكويت، نتوقف مستمعي الكريم عند حالة مهمة، حالة الفقد. الفقد لا يأخذ إنسانا فقط، بل هو بالتأكيد يعيد ترتيب شخصيتنا والتزاماتنا وأولوياتنا وحياتنا. حين يرحل ذلك الإنسان، حين يرحل من كان يخفف وطأة الأيام، لا تشتد الأيام فجأة، بل تنكشف قسوتها. لكن ما الذي يجعل إنسانا واحدا قادرا على أن يكون أمة وجماعة لهذا أو ذاك؟ كيف يمكن لروح واحدة أن تمنح أسرة كثيرا من الانتماء الكامل؟ ربما الغربة ليست أن تبتعد عن أرضك، بل أن تبقى في أرضك ولا تجد نفسك فيها. ربما الوحدة ليست قلة الناس، لكن غياب شخص واحد يجعل كثرة الناس أمامك ليست لها معنى. فهل الفقد يسرق الآخرين؟ وهل هذا الألم لأنهم رحلوا؟ وهل يمكن للإنسان أن يتعلم أن يعيش من جديد بلا ذلك الإنسان أو ذلك الجزء؟ أم أن هناك فراغات صالحة للإكمال؟ بل تلك آثار لربما ذهبت ولن تعود. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق،
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون،
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: 23 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
5: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
6: 89.5 FM 540 AM
5: في برنامجكم
6: إذاعة على الهواء.

0: بالخير وين ما تكونون، نبتدي وياكم حلقة جديدة من برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة فجرا، وأنتم على موعد مع كل ما هو جديد محليا وعالميا.
1: أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء. في بداية المشوار مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: ومن التقديم مساعد سوارج وعثمان سليمان.
1: فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
0: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
1: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
0: ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: شهدت رياضة الشطرنج خلال الفترة الماضية حضورا عربيا لافتا، خصوصا مع إقامة بطولة العرب للناشئين والشباب في مصر، والتي جمعت نخبة من المواهب من مختلف الدول العربية في عدد كبير من الفئات العمرية.
1: البطولة أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 29 من يوليو الماضي حتى 4 أغسطس الماضي، وكانت بمشاركة لاعبين ولاعبات من 16 دولة عربية، وشملت 7 فئات عمرية تبدأ من تحت سن 8 سنوات وحتى تحت سن 20 سنة، في منافسات امتدت على 9 جولات لكل فئة.
0: ومع انتهاء هذه المحطة العربية، تتجه الأنظار الآن إلى استحقاق أكبر على مستوى العالم، وهو أولمبياد الشطرنج 46 المقرر إقامته في مدينة سمرقند بأوزباكستان خلال شهر سبتمبر، بمشاركة منتخبات من مختلف أنحاء العالم في واحدة من أهم بطولات الشطرنج الجماعية دوليا.
1: وللحديث عن البطولة العربية ومستوى اللاعبين واستعداد للاستحقاق العالمي القادم، يسعدنا مستمعينا الكرام أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف بهذه اللحظات الأستاذة إيمان الكوت، وهي عضو الاتحاد الكويتي للشطرنج. حياك الله أستاذة إيمان، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء، وصباحك خير وبركة.
2: صباحكم نور وسرور، ومشكورين على هذا الاهتمام وهذه المتابعة، خصوصا في رياضتنا الذهنية الشطرنج اللي نحب دائما يعني نكون تكونوا متابعين لها ونعرف المجتمع بأهمية هذه اللعبة. شكرا جزيلا، حياكم الله.
0: طبعا لعبة جميلة يعني، ولعبة ما يلعبها إلا الأشخاص اللي يخططون للمستقبل، دائما يقولون يعني لعبة الملوك على ما أعتقد، صحيح؟
2: نعم نعم، لعبة الملوك والأذكياء والأباقرة، وحتى اللي يحب أو يهوى هذه اللعبة ممكن إن شاء الله يعني من خلال النادي عندنا ومن خلال التدريبات إن شاء الله يوصل إلى مستوى يعني ملحوظ، ويقدر يباشر ويكمل في هذه اللعبة، وخصوصا ان احنا الحمد لله الان قاعد يعني اذا تحبون ادخل مباشره قاعد ننشئ الجيل الصغير،
0: ممتاز،
2: جيل ناشئين، وخصوصا من انطلاقا من البطوله اللي ذكرتوها وهذا التقرير الجميل، بطوله العرب مصر.
0: هذا يوصلنا حق السؤال الاول. السؤال الاول راح يكون مرتبط في بطوله العرب للناشئين والشباب في مصر، انتهت قبل فتره بسيطه، شلون تقيمين مستوى البطوله بشكل عام؟
2: والله البطولة كانت جميلة جدا الأمانة، بتنظيم رائع، باختيار مكان موفق، كون السن يحكم صراحة يعني تعرفون الناشئين وحركتهم وتمللهم، فكان المكان جدا مناسب، كان عبارة عن منتجع، وأنا أشكر يعني طبعا الاتحاد المصري على حسن اختيارهم مثل ما يقولون، كان متوفر في الملاعب، كان في المسابح، فكان وحتى الصالة ما شاء الله كانت كبيرة ومريحة، فهذه الأشياء يعني مثل ما نقول تستقطب أو تستهوي اللاعب إنه عنده هذه الفاريتيز، فالتنظيم كان جدا رائع، كانوا مرتاحين، خصوصا إنه مكان اللعب

0: أيضا هو مكان إقامتهم.
1: ممتاز.
0: فهذا يسهل عليهم الحركة والتنقل. توفير الوجبات طبعا كون هو فريق رايح ثلاث وجبات متوفرة. الآن في بس بقول في صار ضغط أكثر في اللعب. يعني قبل فترة كنا لما نروح بطولات الشطرنج كانت يعني ممكن يكون يوم راحة يوم أوف. الآن ما شاء الله مع اختلاف الأجيال ومع ثقل اللعبة وأهميتها صارت ما شاء الله الأيام متواصلة لدرجة أن حتى في أيام مثلا ما يكون عندهم الصبح لعب يلعبون فيها بلد أو الخاطف أو الربد السريع.
1: عاشقين للعبة حيل صح؟
0: جدا جدا. فيعني أقول والله برافو عليهم أن يعني هم في هذه السن الصغيرة أيضا وحابين يعني الحمد لله. وإحنا كذلك أحب أنوه أن إحنا كون أن هؤلاء الناشئين طبعا مدارس يعني طول الفترة يكون عندهم مدارس فما نقدر يعني أو نجتهد قدر الإمكان أن نطلعهم فترة الصيف. هذه المتاحة لنا أن نطلع أكبر عدد ممكن من لاعبين اللي هم الناشئين لأن تدري اللاعبين الكبار أو السيدات ممكن نطلعهم طول السنة ما في مشكلة وتفرغاتهم من جهة أعمالهم. لكن الطالب إحنا عندنا هذه فترة الصيف كثر ما نقدر نحب نوديهم بطولة لهم يطلعون حتى لو اللاعب راح أكثر من بطولة. بالعكس شيء يعني جيد.
1: ممتاز.
0: كل هذه خبرات خبرات بالنسبة لهم.
2: بالفعل. واليوم البطولة أيضا جمعت لاعبين من 16 دولة عربية.
0: نعم.
2: وفئات عمرية مختلفة من سن 8 سنوات حتى 20 سنة. لكن صحيح. أستاذة إيمان اليوم شنو أبرز الملاحظات اللي خرجتم فيها من مستوى الجيل الجديد في الشطرنج العربي؟
0: طبعا بقول لك يعني اهم شيء اخوي ان المنافسه شديده صراحه. المنافسه قويه. اللاعبين ما شاء الله متهيئين يمكن حتى يعني يمكن اقول يسبقونا امانه اكثر من حيث المعسكرات ومن حيث البطولات المشاركات. فهذا احنا بس لان الناشئين احنا يعني مثل ما يقولون بس هذه الفترة تكون لنا متاحة. لكن احنا ايضا في الكويت نعمل لهم بطولات ودوريات وحتى في الويكند ممكن نخليهم على طول يعني مثل ما يقولون يتسلون وينشغلون ما نخليهم يعني فترة ركود طويلة. لكن هم ايضا لما يروحون هناك ويتعرفون على سيستم او طريقة اللاعبين الثانيين في مدى تدريبهم التعرف على المدربين على خطط جديدة لاعبين جدد فهذا كله راح ينميهم إن شاء الله حق المستقبل. بما أن احنا تعرفون بطولات لاحقة وبطولات دولية وبطولات
1: مؤلفة
0: وبطولات أولمبيات فهذا إن شاء الله احنا الجيل اللي قاعد نشتغل عليهم. ومع كل احترامنا وتقديرنا للجيل الأول اللي لعب وما زالوا ما شاء الله يلعبون معنا لكن أيضا اللاعبين هذين الصغار لما يروحون ويشوفون مدى أهمية اللعبة وقوتها راح يصير عندهم حافز أكبر إنه يرجعون يدربون.
1: ممتاز.
0: أكثر
1: ممتاز. أستاذ إيمان اليوم إحنا نتكلم عن احتكاك مع دول عربية كثيرة. يعني اليوم نقول 16 دولة عربية فئات عمرية مختلفة. بالنسبة للمشاركة الكويتية شلون كان مستوى لاعبينا وشنو أبرز النتائج والأسماء اللي لفتت النظر خلال البطولة؟ أيضا اليوم مثل ما ذكرت إحنا نحاول نطور فلازم الإنسان يعرف هو وين رايح.
0: نعم نعم صحيح. إحنا والله يعني مثل ما تدرون لعبة الشطرنج اللي هو اكتساب نقاط وبالتالي يأثر على الريت يعني حق المستقبل كل ما يقدر يحافظ على ريت عالي. إحنا في عدد كبير كان أيضا في هذه البطولة من يعني كانوا كأول مرة يشاركونا في مثل عندنا إذا تسمحون لي أذكر أسماء مثل عبد العزيز العجمي كالأول مرة مشاركة واكتساب خبرة ممتاز. عندنا اللاعب عصام الصقر كأصغر لاعب شارك يعني في سن 6 سنوات ما شاء الله. وهذا أي نعم كان جدا شيء رائع. وأحب أذكر أيضا الشباب يعني مثلا أنا عندي اللاعب فيصل غانم هو طالب يدرس في أمريكا لكن ما شاء الله عليه يعني الحمد لله بتعاون وتنسيق فيما بيننا وبين أولياء أمورهم أيضا أن الحمد لله يقدر ويلحق ويحضر البطولة.
1: ممتاز.
0: كل هذه أشياء يعني تسعدنا وحتى أيضا تواجد أولياء أمورهم أمانة يعني إحنا بالعكس تعاون فيما بيننا وبينهم.
1: داعمين داعمين صحيح.
0: نعم. وأحب أذكر أن مثلا عندنا أحمد الرفاعي ودعيج الفهد وزين الحسن من الناس اللي تقريبا نقول يابوا أعلى نقاط من خلال 9 جولات وصلت إلى 4-5 نقاط فهذا شيء وايد جيد بالنسبة لنا وإن شاء الله نتمنى لهم بعد الأفضل والأكثر في المستقبل.
2: وهذا الشيء اللي نتمنى التوفيق صحيح. لكم وأيضا أنكم ترفعون اسم الكويت عالي في هذه السماء الرياضية.
0: الحمد لله.
2: اليوم لما نتكلم أيضا تفضلي.
0: العدد يعني عارف إحنا قبل فترة كنا نعاني أمانة كنا يعني نقول السيدات والرجال موجودين والنعم فيهم لكن إحنا نبي نوصل أن نستقطب فعلا هؤلاء الصغار هؤلاء
2: الناس. ثقافة جميلة أنها تنتشر بالمجتمع.

0: وعارفين ان هالزمن والاطفال كله مشغولين بالسوشيال ميديا والتكنولوجيا وما لهم خلق يعني مثل ما نقول طلوع الروح.
1: والله صدقيني استاذ ايمان هو واقع فرض عليهم وحبوه اكثر واكثر. لو نعطيهم العابنا القديمه او التقليديه اللي موجوده ممكن يحبونها ويكون في شغف وابداع فيها.
0: صحيح، وهذا اللي قاعد نحاول نسويه ايضا في مثلا خلونا بعد نذكر اسمحوا لي فريقنا الدامة اللي في النادي من الالعاب الجميله، وايضا قاعد يحرصون انهم يخلون الشباب او حتى ان شاء الله في المستقبل راح ننشئ فريق للفتيات والسيدات في تعلم لعبه الدامة.
2: ممتاز ممتاز، يعني اليوم احنا الله يوفقكم فعلا مثل ما ذكر زميلي مساعد ان اليوم عيالنا لو نوجههم على العاب تفيد، لو ننصحهم في هذا الجانب، لو ندعمهم اكيد راح يبدعون.
0: اكيد والله، احنا شوف حتى احنا يعني قاعد نحاول ان حتى من خلال الاونلاين بما ان على قولتهم يحبون التكنولوجيا وهالاشياء، فنقول لهم يبقى اخذوا كلاسات اونلاين او نربطهم مع مدرب مثلا خارج
2: يتنافسون اونلاين. صحيح،
0: نعم، اذا ما يقدرون نخليهم عن طريق مدرب وتواصل معه في اونلاين ويلا تدرب. تصير ساعات عندنا ظروف مثل عدم تواجد مدرب لظروف يعني الظروف اللي صارت مؤخرا يتاخر المدرب او ما يكون موجود، لكن احنا نحاول دائما نستعين في مدربين خارج الكويت ايضا يساعدونا في هذه المهمه بحيث عمليه تدريب ما تتوقف ابدا.
1: نعم، قبل لا اطرح سؤالي عليك استاذه ايمان، أبي الفرق بين الدامة والشطرنج هل هم نفس الشيء أو مختلفات؟
0: نفس الشيء تقريبا، بس الصعوبة شوية تختلف. الدامة لعبة شعبية والشطرنج تكون هلعبة عالمية طبعا،
1: كل واحدة لها قواعدها.
0: نعم، تختلف القواعد مثل ما إذا تعرفون، يلعب شطرنج طبعا أكيد راح يكون عليه وايد أسهل إنه يلعب الدامة. بالتالي إحنا حريصين كنادي كويتي ألعاب الذهنية يكون أيضا لعبة الدامة تحت إشرافنا، وإحنا نتشرف فيهم والنعم فيهم كلهم، أيضا نحرص إنهم يطلعون بطولات، أيضا نحرص إنه يكون في شباب ناشئ يعني أيضا يتعلم هذه اللعبة، وإن شاء الله في المستقبل قريبا ندخل الفتيات والسيدات لأن يحبون الدامة.
1: أكيد لابد المشاركة المجتمعية أنها تنتشر هذه الثقافة بين أبناء هذا المجتمع الطيب. لكن اليوم لما نتكلم أستاذة إيمان عن لاعب صغير يشارك في بطولات أو بطولة من 9 جولات، إيش كثر يحتاج إعداده نفسيا وأيضا تركيزه إلى جانب التدريب الفني على لعبة الشطرنج؟
0: صحيح صحيح، طبعا مثل ما تعرفون ان اللعبه فعلا يعني صعبه، والله يقويهم ويعينهم، وهذا الشغف طبعا يكون عند سبحان الله الشخص وفروق فرديه، فتشوف اللاعب يعني حاب هذه اللعبه، لكن دورنا ايضا كنادي ان نساعده ونهيئه. طبعا الاجواء في البلد تختلف يعني على راحته، يتدرب يطلع يروح هناك، لا هناك اكثر التزام، يعرف ان الساعه الفلانيه يدخل القاعه، يعرف انضباط، يعرف طبعا اول مره بالنسبه له ممكن يخطئ ويتعلم من خطاه، ما عندنا مشكله، لكن
2: يمكن يتوتر. صحيح
0: اكيد، وخصوصا اولياء امورهم مثلا يعني في هالبطوله هذه يعني كان في تشديد كبير ان اولياء الامور ما يدخلون، حتى صار في شويه اعتراض، لكن كل دوله اللي يحق لها ان تختار يعني ان تنظم بطريقتها، وتعرف اولياء الامور غالبا عاطفيين او مثلا
2: يبي يدعم الابن. صحيح،
0: يبي يدعم ابنه او بنته، فاحنا بالتالي هذه الاشياء يتعلمها اللاعب عشان بحيث البطولات الجايه خلاص يكون ان شاء الله واثق من نفسه، معتمد على نفسه، الانضباط اكثر، شلون يتابع الحكم، يعني ما في احد يكلمه هناك غير الحكم اللي موجود على الطاولة، أي شلون يستأذن منه، شلون يعني عزكم الله إذا بيروح الحمام أو يبي يشرب شيء، لأنه تعرف ساعات لعب طويلة فيحتاجون يشربون القهوة أو الشاي أو الكافيرات هذه عشان تصحصحون، فهذه كلها يتعلمها اللاعب، تختلف لما يرجع هو بنفسه راح أوتوماتيكلي يتغير، خلاص يصير عنده الانضباط ويعرف شلون يتدرب ويعرف الساعات اللي يلعب فيها، حتى هو يعني مثل ما يقولون يناقش المدرب انه شنو الوقت اللي يناسبني ويناسبك بحيث انا التزم واي اتدرب فيه. فاحنا عندنا ايضا من الشباب يعني لاعبين ايضا الاخوان الحسن وباقر، الشاب باقر قاعد يدربون هؤلاء الناشئين الان سواء فتيات او شباب اولاد، فبالعكس نشكرهم ونشجعهم على هذا الشيء بحيث ان احنا نخلي عيالنا دائما مستعدين حق البطولات الاكبر. يعني
2: برافو برافو، هذا الشيء اللي نبي نركز عليه ونبي نتطور. فاليوم احنا نقول لاحظت فرق في مستوى اللاعب الكويتي وباقي الدول ايضا في هذا الفرق، وين نحتاج نركز، شنو الاشياء اللي ناقصتنا اللي نحتاج نركز عليها عشان اللاعب يطلع مثل ما يقولون عالمي؟
0: والله أنا أكون يعني معاكم صريحة دائما وأبدا، الشاب أو الفتاة الكويتية مبدعين ومبدعات، نحتاج إلى مثل ما نقول شوية دعم ومعسكرات،

0: المعسكرات دائما تهيئ اللاعب وتصقله وتنمي مهاراته، حتى وإن كان مثلا الصيف ما لقينا بطولة، المعسكر مهم، المعسكر يغير تفكيره، يغير خططه، يغير النظام عنده. نحتاج معسكرات أكثر، حتى يعني الآن الهيئة تحاول تربط بين أنه يكون في معسكر وبعدين تلحقه بطولة، وهذا شيء جيد أيضا، لكن المعسكر فعلا أيضا ياخذ مجهود من اللاعب. يعني أكثر اللاعبين حتى in general، يعني مو بس كلعبة ذهنية، أي لاعب بدني يقولك أنا أبي معسكر، أنا أبي أروح أتدرب فترة بعدين أي أدخل بطولة، أبي أريح عشان ما يكون يعني معسكر وتعبان وجدش بطولة، عرفت شلون؟ فحلو أن تصير حتى شوية في جاب بين المعسكر والبطولة، أنه يرتاح، أنه يركز، أنه يتناقش مع المدرب. المعسكرات جدا مهمة في سواء ألعاب ذهنية أم ألعاب بدنية.
1: أيضا بعد البطولة العربية أستاذة إيمان، عندكم استعداد في شهر سبتمبر على استحقاق عالمي أكبر، وهو أولمبياد الشطرنج في سمرقند. شنو طبيعة الاستعدادات للمشاركة في هذا الحجم؟
0: طبعا الأولمبياد يعني ما شاء الله عد عالم آخر، وناس كثر ما شاء الله، وأبطال عالم، لدرجة يعني غالبا في الأولمبياد تلقى قاعتين كبار، يعني ما شاء الله شلون اوصفها، صالات عملاقة، بحيث ان اللي ريتهم عالي حتى لهم خصوصية يلعبون بروحهم، واللي اقل يكون لهم ايضا قاعات، وهذه تكون مليانة طبعا، الاعداد بالمئات والالاف ممكن، ففيها طبعا، وبعدين يكون فيها لعب المجموعة ايضا، ما يعني ما تكون بشكل فردي، هي غالبا فرق تلعب مع فرق ومن 4 أشخاص، ويكون لاعب أيضا هناك احتياطي، وهذه أيضا إحنا نركز فيها، إن إذا عندنا لاعب جديد يدخل معنا في هالأولمبيات، إن أو سيدة أو فتاة يعني مسموح لها كسن إن تشارك في الأولمبيات، لأن هذه أيضا خبرة بالنسبة لنا، بالإضافة إن معنا حكمنا دولي خلف العازمي، معنا لاعبنا بدر الهاجري، آمنة العوضي، عبد الرحمن الإبراهيم، كذلك علي خلف، يعني لاعبين ما شاء الله، إن شاء الله يعني ان شاء الله يقدرون ينجزون هالمره، وفريق يعني قوي احنا متعودين عليهم دائما في الاولمبيات، وهم ناس ما شاء الله عارفين الوضع وعارفين الالتزام، ان شاء الله تكون يعني سفره، ان شاء الله اتمنى لهم نتائج والقاب، يعني ايضا غير الريت احنا بعد ايضا قاعد يعني نحاول نوصل الى القاب باذن الله.
2: باذن الله. طبعا احنا اليوم نتكلم عن اولمبياد شطرنج، البطوله تختلف عن البطولات الفرديه، مثل ما ذكرتي الفريق يعني 4 لاعبين ولاعب احتياط.
0: صحيح.
2: شلون تتغير استراتيجية اللاعب لما تكون نتيجة يعني مو شخص منتخب كامل، شلون يتم احتساب النقاط بطريقة مختلفة؟ يعني إذا كانت البطولة فردية أهم شيء إنه يفوز وأكمل المشوار.
0: نعم، لكن الجماعية لا، عاد تصير عاد يصير مثل ما يقولون عينهم على بعض.
2: ممتاز.
0: كل واحد يبي يشجع الثاني علشان بالتالي الفريق لازم يفوز.
2: بس هي الفكرة انه يعني نفترض منتخب الكويت يلعب ضد منتخب ثاني، هي هذه الفكرة؟
0: نعم.
2: ممتاز.
0: اي نعم.
2: بكل لاعبينه.
0: الكل. نعم. ممتاز. كل الأربعة يلعبون
2: على على على لوح واحد.
0: لا 4
2: الواحد،
0: بس انهم قاعدين يم بعض.
2: ممتاز.
0: ولكن تتخيل طبعا يعني شوي عاد تصير في امور نفسيه او
2: 100%، وواحد يحاتي يعني ربعه قاعد يفوزون ولا لا.
0: اكيد. بس في متابعه طبعا من المدرب، يعني احنا ان شاء الله معنا مدرب
2: توجيه. صحيح.
0: لازم، وهذه مثل ما يقولون بعد كل نهايه بطوله او حتى قبل تصير في مراجعه ودراسه وخطط، فهذه كل بعد ما يخلصون بطوله يقعد معاهم المدرب ويوجههم. احنا ايضا طالبين مدرب حتى في من باكستان اصلا يكون معنا.
2: ممتاز.
0: ويكون يعني يراعي لاعبينا ويريحهم، يعني تدري اللاعب بالتالي محتاج، حتى لو انه هو يعرف، حتى لو انه زملاء المدرب العالمي
2: له نظره.
0: نعم، لا نظره. صحيح. ايضا ولا وجهه نظر، فبالتالي هذه الجلسات لازم تصير، هم يتفقون فيما بينهم في اوقات معينه ويتدربون.
2: جميل.
1: لكن
2: جدا.
1: اليوم البطوله تمتد الى 11 جوله تجمع منتخبات من مختلف أيضا المدارس العالمية، شنو اليوم أصعب شيء يواجه اللاعب خلال بطولة طويلة بهذا المستوى؟
0: صحيح. هو طبعا احنا نقول كثر ما يكون اللاعب يعني مرتاح، واحنا كإداريين واجبنا نوفر له الجو المريح،
2: وبحيث
0: يعني من بداية احنا عارف يعني هذه عملية انك تحجز تذاكر وتريحه والسفرة الطويلة، عندنا راح نركب قطار، راح نركب باص، راح نركب عارف كل هذه الاشياء
2: لغاية ما توصلون. صح.
0: لغاية ما نوصل احتاج اللاعب انه يكون مرتاح فيها، انه والله انا شغلي موجود واتوكل على الله، ما افكر وايد وعاني،
2: ما يحاتي. صح. صحيح.
0: انا ابي مرتاح، يعني احنا لدرجة انه قاعد ناخذ وقت انه حتى نبي نريحهم في ترانزيت عشان

0: ما يوصل هناك يكون وقت مناسب، ما يكون دايخ، ما يكون تعبان. هذه الأشياء دائما فعلا نحرص عليها إن شاء الله. وبالتالي أيضا يعني هم يعني يحتاجون كتركيز، كهدوء أعصاب، ككنترول. العدد كبير هناك، الترتيبات طبعا تختلف عن البطولات الثانية. فإن شاء الله إحنا متى ما نوصل نشوف الجدول نتابع، وبالتالي يصير تنسيق يعني تلقائي بيننا وبين الاتحادات، حتى تكون في أول ما نوصل أيضا في مثل ما يقولون لقاء تعريفي
1: تنويري. صحيح. نعم،
0: رؤساء الاتحادات أيضا، وينوهونا على الأمور الفنية، عن الأمور التحكيمية، ويكونون الأخوة معاي أيضا، فنستمع ونوصل إحنا هذه الرسالة
1: إلى اللاعبين. صحيح.
0: اللاعبين. فيدخلون رئيس الاتحاد والإداري، إن شاء الله أنا راح أكون رئيسة الفريق، فراح أكون معاهم ونسمع هذه الرسائل الموجهة ونوصلها للاعبيننا،
1: يعني
0: حيث يكون عندهم كل القوانين
1: بإذن الله. طبعا يعني تختلف القوانين من نسخة لنسخة، ولا هي القوانين الأساسية نفسها؟
0: لا هي القوانين نفسها، بس طبعا أكثر حزما، يعني كل التفاصيل اللي ممكن تعدي في البطولات العادية في الأولمبيات لا، دقة، وحتى في تفتيش ومتابعة دقيقة، فكل هذه الأشياء لازم يعني ندير بالنا عليها. أيضا الخزانات اللي هي خارج، التليفونات، الساعات، الأقلام، في كل شيء هما يعني
1: يركزون عليها
0: وينتبهون أن ما تكون مع اللاعب، أو بالتالي إحنا دورنا كإداريين نحتفظ في أغراضهم أمانات لغاية ما نسلمهم لهم لما يطلعون. طبعا ساعات طويلة من اللعب، يعني الله يوفقهم يا رب، والتركيز، لكن إحنا علينا متابعة. إذا سمحون إن شاء الله يسمحون بالدخول والخروج أو التقاط الصور، هذه يعطونا إياها أول مثلا دقائق، بعدين ممكن يمنعوننا يعني.
1: نعم.
0: فيصير التواصل بيننا وبين الحكم.
1: طبعا إحنا نتكلم عن النسخة الماضية من الأولمبياد، شهدت رقم قياسي بمشاركة 193 منتخب. صحيح؟
0: نعم.
1: ممتاز.
0: ما شاء الله.
1: هذا في القسم المفتوح، و 181 في السيدات.
0: نعم. في سيدات.
1: ممتاز. صحيح. هذه النسخة الماضية، هالسنة من متوقع أن تكون أكبر؟
0: والله أنا للحين ما عرفت الرقم تماما، لكن أعتقد نعم أكبر، لأن بدليل أن إحنا كثر ما قاعدين نحاول نرتب الحجوزات، ما شاء الله المدينة كلها مفولة، حتى في ناس مثلا أولياء أمور يبي يلحقونا وقاعد يقولون ما في مكان، قلت لهم يعني تأخرتوا.
1: صح.
0: لأن كل الدول رايحة، وحتى وسائل النقل صعبة، يعني إحنا أوريدي لازم ننزل أول في طشقند وعن طريق قطار إلى سمرقند، عارف الرحلة مونا، بس والله توصل أول منطقة وتقعد لا في لها سفرة ثانية. فهذه الفترة إحنا اللي إن شاء الله جهزنا كل الترتيبات حق لاعبينا، بشنطهم، بأغراضهم، بتذاكرهم، إن شاء الله يكونون إن شاء الله مرتاحين بإذن الله، ويقدرون يركزون هناك إن شاء الله على الأولمبياد.
1: فاليوم إحنا يعني نقول بهذه البطولة، شنو يعني للاعب الكويتي إنه يشارك وسط هذا العدد الكبير من المنتخبات؟
0: نعم صحيح والله، هذا شيء يعني يسعدنا أيضا إحنا أولا كاتحاد، وإن شاء الله يكون مثل ما نقول فخر لديرتنا الكويت إن في عندنا هذه الطاقات الطيبة الجميلة القوية في لعبة ذهنية يعني، والحمد لله أيضا في دول الخليج، لكن أيضا إحنا الكويت الحمد لله والفضل يعني من الله أن دائما سباقين إن شاء الله. فاللعبة الذهنية معلش يعني أو تأخرنا فيها شوية، لكن إحنا قدر الإمكان يعني نقول لهم إن إحنا موجودين وعندنا لاعبين يلعبون، وإن شاء الله قاعد نحاول نركز إن يحصلون على ألقاب. يعني إحنا عندنا أستاذة شطرنجية آمنة العوضي وأبو سالم الهاجري، فإن شاء الله نبي إن شاء الله لقب أكبر
1: إن شاء الله
0: كأساتذة يعني شطرنجي كبير. فهذا اللي ما يحرصونه ما شاء الله بعد عليه، وإن شاء الله يا رب نتمنى لهم التوفيق.
2: وهذا السؤال اللي يدور أستاذة إيمان، في مثل هذه البطولات
0: نعم،
2: هل يكون التركيز الأكبر على النتائج والترتيب النهائي، أو على رفع التصنيف الدولي واكتساب خبرة كبيرة أمام لاعبين أقوى من الموجودين؟
0: نعم. خصوصا أن البطولات هذه بعد تعرف ما شاء الله آسيا تدخل فيها بشكل كبير.
1: صحيح.
0: وما شاء الله عليهم الآسيويين يعني مسيطرين من جميع الفئات العمرية، لكن هذه إحنا دائما نقول اكتساب خبرات، وهذا شيء يعني جيد ما يمنع، حتى إحنا لاعبيننا هؤلاء من يشاركون الآن باكر يفيدوننا في مجال التدريب يعني.
1: صحيح.
0: أو التحكيم.
1: صحيح.
0: إحنا هذه الخبرات ما راح نخليها يعني حرام تضيع كذي، إحنا باكر راح نستفيد منهم كاتحاد، هذا اللاعب نفسه راح يكون معي مدرب، هذا اللاعب نفسه راح من الخبرات اللي امتلكها راح يكون معي حكم، راح يكون من ضمن لجنة التنظيم، فبالعكس هذه كلها اكتساب خبرات تفيدنا إحنا كاتحاد الشطرنج، وأيضا حتى في البطولات الدولية اللي تصير، إن لما يستدعون

0: حكم من الكويت او الاخ او احد من المنظمين، هذا شيء صراحه انه يشرف انه
1: يكون فخر علم
0: الكويت. نعم علم الكويت متواجد. لكن فعلا احنا هو طبعا اللاعب نفسه يكون عنده ريت، يعني تصنيف رقم كثر ما يقدر يحافظ على انه يكون الريت عالي.
1: ممتاز.
0: اهم شيء انه يكون لقب، لكن ايضا ما يمنع انه يحصلون كفريق على نقاط او كمراكز، ممكن تكون شويه صعبه في حال الاولمبياد. لكن يهم ايضا اللاعب الريت عنده الرقم انه يكون يعني يعلى تصنيفه، بحيث ان شاء الله يلعب بالقاعة الاولى، يعني نقول مع كبار لاعبين الشطرنج.
1: ممتاز.
0: هذا ايضا هم هدفهم انه يكونون في هذه القاعة، مثل ما يقولون في قاعة الف مو في قاعة باء.
1: فاليوم احنا نقول تركزون على التصنيف واكتساب خبرة.
0: اكيد بالطبع.
1: ويمكن واحد من الأمثلة يعني اللي اليوم نذكرها هو أوزباكستان نفسها، اللي صارت من الدول البارزة في الشطرنج.
0: نعم.
1: شلون ممكن نستفيد من تجارب الدول هذه اللي استثمرت بشكل كبير في اكتشاف اللاعبين من أعمار صغيرة؟
0: والله احنا مثل ما قلت لك حاليا استعنا في مدرب أوزبكي ايضا.
1: ممتاز.
0: ان شاء الله راح يكون معانا هناك، بحيث انه هو بنفس البلد ومعانا، وحتى كلغة او كتدريب يكون سهل علينا. وايضا سابقا كان عندنا المدرب الدولي استاذ شطرنجي كبير سيد علي، من اوائل المدربين اللي دربوا المنتخب الكويتي. فاحنا الحمد لله علاقتنا مع يمكن مثل ما يقولون الأوزبكية كمدربين. ممتاز. جيدة، وبالتالي هذه ايضا خبرات كونهم يلعبون عارف يعني صوب اسيا او صوب روسيا حتى، فهم احتكاكهم اكبر بكبير يعني بكثير عنا احنا. وبالتالي احنا من خلال هذه الخبرات اللي نكتسبها منهم والعلاقات الطيبه فيما بيننا امانه، حتى احنا نستعيد فيهم في الاونلاين مثلا لما يكون عندنا ظروف او محتاجين، ما يقصرون معنا في التواصل في المساعده في التجهيزات الان اللي قاعد تصير التنظيم، ايضا هم معنا. فهذه كلها ايضا علاقات يعني اجتماعيه وثقافيه تفيدنا لما نروح من بطوله الى اخرى.
2: نعم. اليوم استاذ ايمان، ايضا من خلال خبرتك والتجربه اللي مريتي فيها في هذا المجال، شنو اللي يحتاجه الشطرنج الكويتي اليوم حتى يكون عندنا اليوم عدد كبير من اللاعبين المصنفين دوليا وايضا انهم ينافسون بمستويات عاليه؟
0: اي والله احنا يعني اكون صريحه معاكم، احنا الان حاليا محتاجين الى مقر، يعني مشكوره الهيئه تحاول تساعدنا بس احنا ما عندنا مقر رسمي كاتحاد الكويتي للشطرنج، جدا محتاجينه. يعني توفر نحتاج صالات كبيره ما شاء الله، اعداد عندنا البطولات اللي حتى احنا نسويها في الكويت بالاضافه الى يعني دامه الله يعطيهم العافيه عندهم مثلا في المباركيه عندهم مكانهم الرعيل الاول، لكن ايضا احنا معنا لعبه البرج، مجموعه من اهل البرج ايضا يحتاجون، يعني حتى الدامه لما يسوون بطولات مردهم الى الاتحاد، نحتاج مكان فعلا، يعني فعليا نحتاج مكان بمواقف سيارات بخدمات كصالات كبيره. هذا اول شيء. ثاني شيء المعسكرات. مع الناشئين فعلا ما نقدر الا فتره المدارس نسوي لهم معسكرات، لكن ايضا مع السيدات والرجال ممكن تصير في معسكرات اكبر يعني بشكل اكثر حق المستقبل، انه بحيث ان هم يعني يروح معسكر يتدرب يعني يكون مرتاح، ما يحاتي انه بس معسكر وبعدين على طول يدش بطوله تعب، يعني خصوصا يعني معسكر مو اقل من 5 ايام او اسبوع، واللعب ايضا اللعبه ما شاء الله طويله يعني عده ايام مو يوم واحد، يعني 10 ايام متواصله. انا حتى اقول لكم قبل كان مثلا فتره كان في يوم راحه يعطونهم مساكين يرتاحون، الان ما في، يعني الان يصير اللاعب عنده باي يطلعون اللاعب يريحونه هو بس، لكن الفريق شغال على طول. فأقول لهم يعني الله يعطيكم العافية، بس إن هي اللعبة كذي طريقتها، بالإضافة إن شوف المدى القوة إن حطوا البلت والربد الخاطف والسريع، يعني ممكن يكون يوم أوف الصبح يقول والله لا اللي يبي يلعب يلعب، يعني شاء الله على طول. هذا شيء جيد أيضا، هذا شيء حلو، حتى هم يعني على قولتهم هم هذه يستمتعون فيها، يعني يأخذونها مثل فن. ويصير فيها منافسات ويصير فيها عار ويصير فيها مثل يوم جميل يعني بين اللاعبين والمشاركين كالدول يعني كل الدول.
2: أيضا بالنسبة إلى المكان اللي تحدثت عنه، هل يمكنكم أنتم مخاطبة هيئة الشباب كونك أنت عضو الاتحاد الكويتي للشطرنج أن يوفرون لكم مكان خلال مراكز الشباب اللي موجودة أستاذ إيمان؟
0: والله احنا يعني نفضل قدر الامكان، للاسف مراكز الشباب يعني اللي تعرفون كانت فتره في يعني عده جهات، نحن عارفين نستقر وين، فما لجأنا ركزنا عليهم وايد، لكن احنا نطالب باتحاد مبنى خاص لنا بقاعات بصالات كبيره.
2: منين

0: الرسالة توصل أستاذة إيمان الكوت يعني من خلال برنامجنا إذا أعلنها. وكل الشكر إلى عضو الاتحاد الكويتي للشطرنج الأستاذة إيمان الكوت على مداخلتها اليوم مستمعينا في برنامج إذا على الهواء. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. شكرا. الله يحفظكم.
0: مستمعينا لحظات وننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، فتابعونا عبر الهواء.
2: الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الكويت تدين وتستنكر تصريحات وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل بصورة يومية، وأن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية. وزير الدفاع اليمني يقول إن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن انتشال جثامين 100 شهيد من تحت الأنقاض، بينهم 70 طفلا. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة إلى غرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. انتهى الموجز. شكرا للمتابعة.
3: إذاعة على الهواء.
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء.
5: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: وصلنا وياكم إلى فقرتنا الرياضية، وعودا حميدا لفهد الشمري على وجودك معنا، والسعداء في هذا العودة بإذن الله. إن شاء الله نتكلم عن أبرز النتائج محليا وعالميا، وحياك الله.
2: الله يحييك وصبحك الله بالخير.
1: صبحك الله بالنور.
2: بجازة ومسافرين فشوية غضب.
1: الله يعطيك العافية، اشتقنا لك صراحة يعني، واشتقنا لك أكثر في الأيام الأخيرة من المركات، وكان شوية يعني زحمة الأخبار وما تدري صجها من كذبها، ولكن يعني إن شاء الله نعوض الجمهور في هذا الجانب. اليوم احنا نتكلم عن بطولات كثيرة، وما بقى شيء يعني على انطلاق الشامبيونز، أعتقد يوم الثلاثاء والأربعاء بإذن الله المباريات الأولى.
2: اي نعم.
1: فاليوم بنتكلم على إطار محلي ولا عالمي؟
2: اليوم طبعا عندنا أول شيء نبدأ بالمحلي. كاظمة قدر يفوز بدوري الكويتي، دوري زين، 3-2 على نادي الشباب بآخر دقيقة، وهذا يعني تصدر مع نادي الكويت بسبع نقاط. وطبعا الدوري توقف وتم استدعاء 27 لاعب إلى منتخب الكويت الوطني استعدادا لكاس الخليج. راح يكون هناك معسكر بقطر لمدة 10 أيام قبل الذهاب إلى جدة ولعب كاس الخليج، وقبل كاس الخليج بيومين راح يكون في مباراة ودية أمام اليمن. طبعا 27 لاعب، 9 من الكويت، 8 من القادسية، و3 لكل من العربي وكاظمة، وتمثيل وحيد لليرموك. طبعا سيتم استبعاد لاعبين اثنين من هذه القائمة اللي شهدت وجود 4 حراس و10 مدافعين و10 لاعبين وسط و3 رؤوس، 3 رأس حربة و4 جناح. هذا فيما يخص الجانب المحلي بقيادة باولو سوزا. فأنت

0: مال خير إن شاء الله
1: بإذن الله. إن شاء الله يعني أمنيات عندنا كبيرة بالنسبة لخليجي إن شاء الله والاستعداد له بإذن الله إن شاء الله. المباريات الأخيرة كانت مبشرة بالخير للمنتخب صراحة، ونتمنى بإذن الله إن شاء الله نشوف شر بإذن الله.
0: بإذن الله. وطبعا ننتقل من المحلي إلى العالمي. العالمي اليوم نتكلم يمكن عن الجولة هذه، الدوري الإنجليزي وصل معانا 3 مباريات. يبدو أن الدوري ما بين مانشستر سيتي وأرسنال بشكل واضح عن البقية.
1: صحيح.
0: أرسنال اليوم قدر يفوز في ديربي لندن على تشيلسي بهدفين لهدف في مباراة يعني كانت كبداية موسم جيدة للمشاهد. كان أرسنال فيها هو المبادر والمستحوذ واستطاع الفوز بهدفين لهدف لكل من هافرز وديغارد. طبعا بداية تشيلسي سجل عن طريق روجرز لكن كان فيه فوارق بالإمكانيات، وتعثر مانشستر يونايتد باخر دقيقة أمام إيفرتون بهدفين لهدفين. وأنصح كل المستمعين أن يشوفون هدف إيفرتون الثاني على مانشستر يونايتد من قبل نيلز، كان هدف ممتاز ورائع. أما الدوري الإسباني طبعا هذا الدوري الإنجليزي اليوم.
1: اليوم احنا نتكلم شوية يعني قبل ما تنتقل للدوري الإسباني بعد إذنك، نتكلم عن يعني 3 مباريات تقييمك. يعني احنا دائما نقول احنا ما زلنا في بداية الدوري، 3 مباريات ما تشكل شيء في يعني في مستوى الفرق اللي تشارك. في بعض الفرق يعني تغير أسلوبها وطريقتها حتى بعد النصف الثاني، ما زلنا في البداية. لكن اليوم احنا نشوف مانشستر سيتي مثل ما ذكرت وأرسنال 3 من 3 العلامة الكاملة. اليوم هال سيتي يعني بشكل مفاجئ صراحة يعني، بس دائما احنا شو نقول ان للحين في البداية، وفي بعض الفرق ما لها نفس طويل.
0: بالتأكيد انا لو اتكلم عن فرق الكبار بانجلترا نقدر نقول ان تشيلسي وليفربول تحس ان عندهم شيء يقدمونه. نيوكاسل مع مدرب الأهلي السابق اللي قاعد يقود الفريق للأمانة هذا الفريق مثير للإعجاب.
1: يعني صراحة أنا مستغرب أن نيوكاسل بايع لاعبين وايد وما زال فريق قوي.
0: هو عوضهم بطريقة ما، والمدرب
1: يعني تعوضهم بطريقة غير مكلفة وبنفس الوقت يعني توظيف ممتاز،
0: لأن المدرب يفرق. ماتياس مدرب الأهلي هو حصد دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، ويعني يعرف يستغل الإمكانيات المدرب.
1: يعني في المقابل إحنا نشوف توتنهام يعني مخيب جدا بعد
0: كارثة.
1: إيه بعد ما
0: مانشستر يونايتد كارثة.
1: صحيح. لا شوف مانشستر يونايتد يعني في السنوات الماضية إحنا شفناه ما يقدم شيء كبير. يمكن نهاية الموسم الماضي هي اللي كانت يعني القفزة النوعية اللي صارت، وعشان كذي يمكن جددوا مع كارك. لكن في السابق إحنا يعني مانشستر يونايتد ما أدري أنا شنو مشكلته من بعد السير. فيعني على كثر المدربين اللي موجودين ما له علاج يعني هذا النادي.
0: مانشستر يونايتد يعني لو تجيب المحقق كنا من الرسوم المتحركة يعجز عن حلها
1: يعني. لا
0: ما يعني بصراحة ما تدري، هو يصرف مليار ما يفوز، يصرف 100 مليون ما يفوز.
1: صحيح.
0: بس أنا أعتقد أول شيء اختيار مدرب جيد هو لم يختار.
1: صحيح.
0: كارك غير يعني شوف النادي الظاهري والنادي الثاني
1: زميل فهد، بس الصوت قاعد يقطع يمكن يعني ما في مواصل الشبكة ولا شيء. الصوت ممتاز. فنرجع مرة ثانية نقول إن كارك
0: يحتاج يعني كارك لا يملك الخبرة اللازمة لقيادة مانشستر يونايتد، ولم يثبت نفسه على أي صعيد. يعني أنا ما نفهم عقدة غوارديولا من برشلونة بيه لبرشلونة إيه الى متى الانديه الكبيره تبي تستمر بالبحث عن هذا النموذج.
1: خلاص
0: برشلونه نفسه جرب هذا النموذج وفشل.
1: اي فشل مع تشافي،
0: فشل صح مع بيلنوايفا.
1: والله بيلنوفا يعني انا يعني كان ممتاز صراحه. يمكن هذه الحقبة الزمنية اللي الواحد يعني يحتاج كانت ناجحة، لأن فيلانوفا كان أحد مساعدين غوارديولا، فهو عارف عارف الفكرة. لكن تجيب لاعب ثاني تدرب، وحتى كان من لاعبين المدرب غوارديولا ما نختلف، بس طريقة تطبيق هذا الموضوع ما يضبط،
0: ما صعب يضبط وصعب ينجح.

0: ونفس ما شفنا مع تشافي، تشافي الونسو في ريال مدريد، هو لاعب لما صار مدرب ما مشى. ممكن الحين مع تشيلسي الامور مختلفه، ممكن مع ليفركوزن الامور مختلفه، لكن هذه فكره ان لاعب يرجع يدرب في ناديه لما كان لاعب مو ناجحه الا مع غوارديولا.
1: هي نجحت مع غوارديولا
0: وزيدان، يمكن صحيح
1: زيدان
0: صحيح،
1: كونتي مع يوفنتوس، يعني هذه الثلاثه من اصل كم 40 مدرب.
0: صحيح صحيح، لاعب وصاروا مدربين صح ثلاثة، يعني النسبة سيئة جدا.
1: شوف دائما عثمان التدرج أمر ممتاز، كارك هل مرة بتجربة ممتازة مثيرة، يعني تشابي ألونزو مرة بتجربة مثيرة للإعجاب بارا ليفركوزن،
0: صحيح
1: فريق مدريد حبي يجرب نفسه،
0: صح
1: تشافي راح السد وكان يتعب على نفسه، قالوا لك خلينا نجرب معه. وتشافي للأمانة أنا ترى بما أنك أنت منتقل حق دوري الإسباني أحب أستبق الأمور، تشافي هرنانديز هو من قدم اللي اليوم مع هانزي فليك، وهانزي فليك أعلى من تشافي تدريبيا وشخصيا، وحتى الفريق حس حدته وشراسته أعلى. لكن تشافي ترى كمدرب أنا أقول مدرب أقل من فليك، لكن قدم أمر ممتاز حق برشلونة على مستوى اللاعبين ثقة، يعني حتى اللاعبين ما ينسونه يعني لو تلاحظ بشكل عام، ويملك علاقات جيدة. احنا نختلف على اسلوبه اللعب ماله، يعني كان ممل كان غير جيد. برشلونة يملك من يوهان كرويف خلاص في ثقافة اسمها احنا نلعب عشان نستمتع،
0: صحيح
1: فهذه ما كانت موجودة.
0: صحيح صحيح،
1: طبعا برشلونة اليوم 5-0
0: اي نعم،
1: ابداع لمين يمال
0: في ضد
1: بلنسيا
0: صحيح
1: بالمستاية، وفوز كبير لهانزي فليك، فوز يوريك ان برشلونة جاهز. طبعا برشلونة تشعر ان فريق ناطر جابرييل جيزوس يدخل بفورما اكثر عشان يرجع رافينيا لمركز الاساسي كجناح. وللامانه المفاجاه الساره هذا الموسم لبرشلونة هو مارك برنال
0: صحيح،
1: هذا مفاجاه ساره جدا
0: والله حتى احنا بالنسبه لنا، يعني هو مو بس مارك برنال، هو حتى اسبارت
1: لا هذا فوق، يعني للأمان هذا فوق البحر،
0: يعني اكتشاف
1: يعني تخيل انت كنت تبي بالدي ما ينباعك مانشستر يونايتد، الحين تقول خل بالدي يدفي الدكة
0: صحيح
1: كبرشلوني.
0: صحيح
1: طبعا ريال مدريد تعثر في الدوري الإسباني، ايضا تم لعب 4 جولات، برشلونة يتصدر ب 12 نقطة، ديبورتيفو لابس 10 نقاط، ريال مدريد 9 نقاط. والمثير للإعجاب القادم من الدرجة الثانية ديبورتيفو الكورونيا 8 نقاط، مفاجأة طبعا أتلتيكو مدريد يعاني 7 نقاط. يعني الدوري الإسباني برشلونة مدريد أتلتيكو، دائما ترى الدوريات أول 5 إلى 8 جولات تلاقي ترنح بالكبار أو حتى الصغار،
0: صحيح
1: بعدين يبين الدوري أكثر بعد الجولة العاشرة.
0: خلينا نشوف وننتظر نشوف الموضوع، يعني ممكن حتى ريال مدريد أتوقع يعني بعد الهزيمة هذه ممكن يكون في تذبذب في يعني في بعض الأمور.
1: ننتظر، كان مستواه مطمن،
0: كان مستواه مطمن، بس اليوم يعني حتى في الموسم الماضي احنا كنا نشوف برشلونة يوصل للجول مرات كثيرة ولكن ما يهدف، فكان في مشكلة، يعني وصولك للهدف اكثر من مرة ولكن عدم تسجيل اهداف يخسرك المباراة او حتى تطلع تعادل تخسر نقاط.
1: اكيد بالضبط، يعني هذا اللي الدوري الاسباني تشعر ان برشلونة جاهز اكثر، لكن ريال
0: صحيح
1: مورينيو يعني احنا بنستمتع هالسنة بصراحة.
0: باذن الله ننتظر ونشوف شلون الاوضاع بتكون باذن الله، والشامبيونز بعد ابتدى معانا، فاحنا على موعد ان شاء الله مع جانب جميل جدا من كرة القدم اشتقنا لها صراحة.
1: اكيد، وطبعا انا الشامبيونز ان شاء الله عثمان تكون موجود باكر
0: باذن الله باذن الله
1: يوم الاثنين، نبي يعني نقدم نظام دوري ابطال اوروبا لمن لا يعلم عن هذا النظام، بنفس الوقت نقرا ممتاز الفرق المرشحه بشكل اكبر لان عدد المباريات كبيره واحنا ما نحب نضيع الناس، فنبي نعطيهم الزبده. طبعا الدوري الايطالي والفرنسي بختم معاه فيهم. الايطالي أمس كانت قمم، الإنتر تمكن من قلب النتيجة وفوز على نابولي بقيادة أليجري 3-2، وروما أيضا بآخر دقيقة هم كلاكيت ثاني مباراة سهرة فاز 2-1 على أتلانتا، اليوم قمة يوفنتوس ميلان انتهت بهدف لهدف. أيضا يوفنتوس تعادل دقيقة 92 يوريك أن الدوري الإيطالي في غزارة أهداف بعد دقيقة 90. طبعا الترتيب روما والإنتر متصدرين يلحقهم ميلان ويوفنتوس وكومو بسبع نقاط. هذا يوريك الدوري الإيطالي متوازن رغم أني أنا وجهة نظري أن الإنتر يملك خبرة وفارق أكثر كبطل دوري.

0: اللي طاف يعني.
1: إيه يعني كان صحيح.
0: كان متأخر وفي النهاية أخذ الدوري.
1: إيه لا لا الإنتر لأنه يملك يعني تشعر يملك لاعبين خبرة فايزين. إحنا دائما نقول لاعب الخبرة لما يفوز خلاص كأنه يوزعها على اللاعبين الثانيين. فميلان وإنتر مرة وبترانزيشن كبير آخر موسمين، كل موسم إدارة كل موسم مدرب. فتحس إن نابولي الآن غير أنتونيو كونتي لأليجري. أليجري آخر تجاربة كانت سيئة. روما بقيادة جاسبريني هو من يتحدث عن الإعلام الإيطالي إنه يكون هو منافس لإنتر هذه السنة. يشعرون إن الفريق جاهز وجاسبريني يملك خبرة بدور الإيطالي أكثر من 20 سنة. فهذا الدوري الإيطالي. طبعا الدوري الفرنسي المفاجأة اللي نتكلم عنها وختامنا اليوم هو موناكو بقيادة فيليب لويس القادم من فلامينغو البرازيلي، فاز على باريس سان جيرمان بباريس سان جيرمان 3-1 بهيمنة مطلقة على لويس إنريكي وحصد النقاط الكاملة وفاز على مارسيليا وباريس سان جيرمان. فأتوقع العين شوية نحطها على موناكو هذه السنة إذا نقدر نشوف ملخصات، ما نقول المباريات، ملخصات خل يحرص المستمع أو أنا وياك إن نشاهد هذا المدرب لأنه هو فايز بالكوبا ليبرتادورس بالتعادل دوري أبطال أوروبا بأمريكا الجنوبية، فاز بالدوري البرازيلي، هو مدرب طبعا كان ظهير أتلتيكو مدريد ومنتخب برازيل. فأتوقع إن إحنا ما مدرب صاعد بقوة.
0: خلينا نشوف ننتظر ونشوف يعني الكثير من الأندية حطت مدربين يستاهلون إن يكونون في هذا المكان وبالنهاية إحنا ننتظر ونشوف نهاية يعني حتى أتوقع حتى منتصف يعني سوق الانتقالات الشتوية يبين صورة أكثر قبل نهاية البطولات والدوري بإذن الله. إن شاء الله دائما نتجدد وياك اللقاء فهد.
1: إيه نعم بالتأكيد، وإن شاء الله باكر مثل ما قلت لك إذا أنت موجود
0: بإذن الله
1: بنقدم دوري أبطال أوروبا وبنتكلم عن أعلى الدوريات صرفا بسوق الانتقالات بشكل جميل للمشاهد
0: بإذن الله. إن شاء الله كل الشكر لك لوجودك معنا زميل فهد الشمري، بإذن الله إن شاء الله باكر الوعد مع الشامبيونز والأكثر انفاقا في سوق الانتقالات.
1: في أمان الله.

0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن العمل الخيري في دولة الكويت إرث وطني راسخ توارثته الأجيال ونهج أصيل تجذر في المجتمع الكويتي وأسهم في ترسيخ قيم العطاء والتكافل ومساعدة المحتاجين. وقالت الحويلة بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري إن ما يحظى به العمل الخيري والإنساني في اهتمام ودعم من القيادة السياسية الحكيمة يعكس المكانة الراسخة لهذا النهج في سياسة دولة الكويت ويعزز استمرار رسالتها الإنسانية وحضورها في ميادين العمل الخيري محلياً ودولياً. أعلنت وزارة التربية أن برنامج بلغ في المدارس استجاب حتى اليوم لأكثر من 8600 بلاغ بنسبة 65% من إجمالي البلاغات التي تلقاها، وذلك لرصد الملاحظات والاحتياجات ومعالجتها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. وأكدت الوزارة ضرورة التعامل مع الملاحظات والاحتياجات بصفة الاستعجال وتعزيز التنسيق مع إدارات الصيانة والخدمات والجهات المختصة في مختلف المناطق التعليمية بما يدعم سرعة الاستجابة والاستعداد للعام الدراسي. أكد مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح أن الإنتاج الإعلامي الخليجي لا يكتمل بصناعته فحسب بل بوصوله إلى الجمهور، مشيرا إلى توجه المؤسسة نحو توسيع نطاق انتشار المحتوى الخليجي عبر منصات عرض متنوعة. وقال الشيخ مبارك الصباح إن المؤسسة ستتيح برنامجها دروب 4 على شاشات الترفيه على متن رحلات الخطوط الجوية الكويتية في إطار التعاون بين المؤسسة والناقل الوطني، وبما يسهم في إيصال المحتوى الخليجي إلى شريحة أوسع من الجمهور. بحثت دولة الكويت وروسيا سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الأمن والطوارئ وحماية المنشآت والبنية التحتية الحيوية، إلى جانب استخدام الروبوتات والطائرات المسيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بوزارة الداخلية الكويتية اللواء أحمد المنيفي مع نائب رئيس وزارة الطوارئ الروسية رومان كورينين على هامش أعمال الصالون الدولي 16 لوسائل ومعدات ضمان الأمن المتكامل في مدينة غازان الروسية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: التفكك الأسري وأسبابه. يعد التفكك الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمع، لأن الأسرة هي النواة الأولى لبناء الإنسان وتشكيل شخصيته. ويقصد بالتفكك الأسري ضعف الروابط بين أفراد الأسرة أو انقطاعها بسبب الخلافات أو المشكلات المستمرة. ومن أهم أسباب التفكك الأسري سوء التواصل بين الزوجين، إذ يؤدي غياب الحوار والتفاهم إلى تزايد الخلافات وتعقدها. كما يعد الضغط الاقتصادي وضعف الدخل من العوامل المهمة، لأنه يولد التوتر والقلق داخل الأسرة. ومن الأسباب أيضاً سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة التي قد تبعد أفراد الأسرة عن بعضهم. وينتج عن التفكك الأسري آثار سلبية كبيرة، منها ضعف الترابط الاجتماعي وتأثر الأبناء نفسياً وسلوكياً. ولذلك يجب تعزيز الحوار ونشر الوعي الأسري والحرص على بناء أسرة متماسكة قائمة على المودة والاحترام.
1: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم، هل نرى أنفسنا كما نحن أم كما يرانا الآخرون؟ فكلمة مدح قد ترفع ثقتنا، وأخرى ناقدة قد تهز صورتنا عن أنفسنا، خصوصا عندما تصبح آراء الآخرين مقياسا لقيمتنا. وهنا تبرز أهمية بناء تقدير ذات لا يتغير مع كل رأي أو موقف، وللتعرف أكثر على تأثير الآخرين في تقديرنا لذاتنا وكيف نبني صورة أكثر ثقة وتوازنا عن أنفسنا. أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة أمل فلاح الهملان، مستشار جمعية علم النفس الكويتية.
1: السلام عليكم، معكم الدكتورة أمل فلاح الهملان، مستشار جمعية علم النفس الكويتية. موضوعنا اليوم عن تأثير الآخرين على تقديرنا لذاتنا، لكن بالبداية خلونا نتعرف على مفهوم تقدير الذات، واللي نقصد فيه نظرتنا لأنفسنا وقبولها بجميع جوانبها سواء الإيجابية أو السلبية، وتقييم إنجازاتنا من داخلنا بدون أن ننتظر رأي الآخرين، مما يؤثر على سلوكنا وثقتنا بأنفسنا وبالتالي نجاحنا في الحياة. طبعا تقدير الذات ما ننولد فيه، ولكن يتم اكتسابه، وتعتبر التنشئة الأسرية هي حجر الأساس لتعزيز تقدير الذات، ويكون عن طريق التنشئة الصحيحة اللي تقوم على عدة معايير، مثل الحب غير المشروط، بأن نقول للطفل نحبك لذاتك مو لأنك جبت درجات عالية أو لأنك فزت بالمسابقة أو لأنك كنت مؤدب. أيضا احترام الرأي، بأن نسمع للآخر وما نقاطعه، ونعطي حرية الاختيار سواء لملابسه أو لغرفته أو غيرها من اختيارات. التشجيع على المحاولة والتجربة حتى لو ما عجبتنا النتائج، بمعنى ما أقول له ليش جبت 7/10 بالاختبار، ولكن ممكن أقول أنا فخور فيك لأنك اجتهدت وحاولت، وإن شاء الله المرة الجاية تاخذ درجة كاملة. أيضا التكليف بمسؤوليات تتناسب وعمر الطفل، مثل نكلفه بترتيب غرفته أو أنه يسقى الزرع أو أنه يهتم بأخوه اللي أصغر منه. كذلك تجنب المقارنات وإطلاق المسميات، مثل شوف ولد خالتك جاب امتياز أو نصفه بأنه فاشل أو غبي. وطبعا أهم نقطة في تقدير الذات أن يكون الأهل هم القدوة، بمعنى ما نجلد ذواتنا أمام الأطفال أو نهين أنفسنا أو نعتذر للأشخاص بصورة مبالغ فيها، فالأطفال دائما يقلدون تصرفات الأهل. طيب هل من الممكن أن يؤثر تقييم الآخرين على تقديرنا لذاتنا؟ للأسف نعم، بعض الأشخاص مما يعانون من تقدير منخفض للذات أو ما يسمى باللو سيلف إستيم، ممكن يتأثرون بآراء الآخرين خاصة المقربين منهم، وهذا يحدث لما نخلي ميزان تقييمنا في أيدي الآخرين. إذا قالوا عني زين أقتنع أني أنا زين، وإذا قالوا أني سيء أعترف أني أنا سيء. أيضا لما يتجاهلنا الآخرين ويدخلون الشك لأنفسنا أن إحنا بدون قيمة وأن رأينا وحديثنا غير مهم. إذن ماذا نعمل لنحتفظ بتقدير عالي لذاتنا؟ أولا نفصل بين قيمتنا وسلوكنا. قد نخطئ أحيانا في تصرفاتنا، ولكن هذا لا يعني أن احنا سيئين، من فينا ما يخطئ. أيضا إذا أحد تجاهلنا نبرر له أنه قد يكون مضغوط مو عارف يعبر، فتصرفات الآخرين تعبر عنهم مو عنا احنا. إذا أحد انتقدنا بقسوة فقد تكون هذه طبيعته، وهو شخص يحب النقد، فالناس تتعامل معك من ما في داخلها مو ما أنت عليه. نعتمد على مصادرنا الداخلية في تعزيز ثقتنا بأنفسنا، شنو هي قيمنا، إنجازاتنا، صفاتنا، ولا نعتمد على تقييم الآخرين. أيضا نضع حدود عاطفية للآخرين. تخيل أن بينك وبين الشخص اللي تعمد التقليل من شأنك جدار زجاجي، تسمع كلامه وتشوف تصرفاته من وراء هذا الجدار الزجاجي، ولكن ما توصل لك، وتقول بداخلك سمعت كلامك ولكنه غير حقيقي وما يمثلني ولا يعنيني بشيء. بالنهاية لا تسلم أحد ريموت كنترول الخاص بحياتك حتى ما يتحكم فيك. طيب في أشخاص ما تلقوا التنشئة الصحيحة اللي تساعدهم على تعزيز تقدير الذات داخلهم، فهل من الممكن أن يستعيد ثقته بنفسه وبالتالي تقديره لذاته؟ طبعا يقدر يساعد نفسه، ويعتبر تقدير الذات مثل العضلة اللي تحتاج للتمرين عن طريق بعض الاستراتيجيات البسيطة، ولكنها تحتاج للاستمرارية، مثل أن تغير الحوار الداخلي بدل ما تقول أنا فشلت تقول أنا تعلمت من الدرس ومن التجربة. عدد إنجازاتك وذكر نفسك دائما فيها، حتى لو تكتب كل يوم 3 إنجازات بسيطة. تتقبل النقد والمدح بنفس الوقت، تتعرف على نقاط قوتك وتعددها، وتعترف بنقاط الضعف وتعمل على تحسينها وتعديلها. تجرب العديد من الأمور وتقتحم ولا تخشى من الفشل. لا تحاول أن تثبت للناس صحة كلامك أو تبرر لهم تصرفاتك. أيضا لا تقارن نفسك بالآخرين، فكل شخص نسخة مختلفة عن الآخر مهما كان هذا الشخص قريب منك. لا تخشى رأي الآخرين فيك ولا تسعى لتعديله، فرأيهم يمثلهم ولا يمثلك. أحط نفسك دائما بالناس الإيجابية اللي ترفعك، وابتعد عن من يمتهنون النقد والسخرية. بالنهاية تقدير الذات هو معاملة النفس مثل ما تحب تعامل أقرب شخص لك، بحب وبتشجيع حتى وإن أخطأ. وفي الختام، الله سبحانه وتعالى دعانا لتقدير الذات وعدم إهانتها في العديد من الآيات، مثل في سورة آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم مؤمنين. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه قال: ولا يحقر، فإذا الله ورسوله كرموا الإنسان وقدروا نحن نهينه. دكتورة أمل فلاح الهمدان، مستشارة جمعية النفس الكويتية، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: إذاعة على الهواء،
3: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
2: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
3: والمنوعة محليا وعالميا.
2: إذاعة
3: على الهواء.

0: شرطة دلهي تعيد طفلا اختفى من مستشفى بعد تتبع 1000 كيلومتر، والخاطفة أم لست بنات أرادت صبيا.
1: نجحت شرطة دلهي في استعادة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد اختفائه من مستشفى حكومي غرب العاصمة.

العاصمة الهندية إثر عملية تتبع امتدت لأكثر من 1000 كيلومتر وانتهت بالعثور عليه سليما في ولاية بايها وفق موقع تايمز أوف إنديا. بدأت الواقعة في 27 من أغسطس الماضي داخل مستشفى جي جي أس بمنطقة خيالة عندما اختفى الطفل بينما كانت والدته تجمع أدوية. وأظهرت كاميرات المراقبة امرأة تغادر المكان وهي تحمل الطفل لتتمكن الشرطة لاحقا من تتبع تحركاتها حتى منطقة ماديبور ثم إلى قرية أسناها في مونجير بولاية بيهار. وحددت الشرطة هوية المشتبه بها البالغة 31 عاما وبحسب إفادتها للشرطة فإنها أم لستة بنات وكانت ترغب في تربية صبي، فيما قالت أن مشكلات طبية تحول دون إنجاب طفل آخر وعيد الطفل إلى أسرته في دلهي بعد العثور عليه سليماً.

0: هولندا تعيد تموضع احتياطاتها الذهبية وتنقل 86 طنا إلى لندن.
1: أعاد البنك المركزي الهولندي توزيع جزء من احتياطي البلاد من الذهب، ناقلا نحو 86 طنا من الكميات الموجودة في الولايات المتحدة وكندا إلى لندن في إطار تعزيز الاستعدادات للأزمات وسط تصاعدات الاضطرابات الجيوسياسية. وأوضح البنك أن العملية نفذت بين مارس وأغسطس لعام 2026 بهدف زيادة سهولة تداول الذهب وسرعة استخدامه عند الضرورة، نظرا إلى مكانة لندن كمركز رئيسي عالمي لتجارة الذهب المادي. وارتفعت حصة الاحتياط الهولندية الموجودة في لندن من 18% حتى 32%، بينما انخفضت حصة نيويورك إلى 18.5% وأوتاوا إلى النسبة نفسها. وبلغ إجمالي احتياطي هولندا من الذهب 612.4 طنا بقيمة بلغت نحو 72.2 مليار دولار يورو في نهاية عام 2025. وقال محافظ البنك أولاف سليبن إن الخطوة تعزز قدرة البنك على التصرف في الاحتياط خلال الأزمات رغم توقعه عدم الحاجة إلى استخدامها. ونفذت إعادة التوزيع عبر عمليات بيع وشراء إلى جانب نقل فعلي لأكثر من 27 طنا من الذهب. خريطة عالمية تقلب الصورة الشائعة أين تقع أخطر بؤر لدغات الأفاعي.
0: رغم ارتباط استراليا في المخيلة الشعبية بأكثر الأفاعي سمية في العالم، فإن الخطر الأكبر على البشر يقع في أماكن أخرى تماما، خصوصا في أفريقيا، جنوب الصحراء، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا. دراسة جديدة نشرتها مجلة بلوس الطبية المتخصصة، واعتمدت على بيانات من 79 دولة ونماذج جغرافية، أكدت تقدير العبء العالمي للتسمم الناتج عن لدغات الأفاعي. ووفق النموذج تتركز نحو 75% من الحالات في 20 دولة تتصدرها الهند ونيجيريا وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأثيوبيا وكينيا وبنغلاديش وأوغندا والباكستان. وفي الهند وحدها قد يتراوح عدد حالات التسمم السنوية بين نحو 409,000 و1.3 مليون حالة بحسب تقديرات الدراسة. أما أفريقيا جنوب الصحراء فتظهر كبؤرة شديدة الخطورة، ليس فقط بسبب وجود الأفاعي، بل أيضا بسبب انتشار مجتمعات الريفية وبعد المستشفيات ونقص الأمصار المضاعفة.

ضادة في بعض المناطق، وهنا تظهر مفارقة. فهل استراليا تضم أنواع شديدة السمية لكنها لا تدخل ضمن الدول العشرين الأعلى في عدد حالات التسمم المقدرة؟ منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العبء الأكبر عالميا يقع في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وأن سرعة الوصول إلى العلاج قد تكون حاسمة بقدر سمية الأفعى نفسها. وتنبه الدراسات إلى أن الأرقام الجديدة تقديرات وليست سجلا نهائيا، لأن كثير من الحالات اللدغ في المناطق الريفية لا تصل أصلا إلى الأنظمة الصحية.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: وزيرة الشؤون: العمل الخيري الكويتي إرث وطني راسخ تتوارثه الأجيال.
1: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن العمل الخيري في دولة الكويت إرث وطني راسخ تتوارثه الأجيال ونهج أصيل في المجتمع الكويتي. كما قالت الوزيرة الحويلة: ليكون بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، إن ما يحظى به العمل الخيري والإنساني من اهتمام ودعم من القيادة السياسية الحكيمة يعكس المكانة الراسخة لهذا النهج في سياسة دولة الكويت، كما يعزز استمرار رسالتها الإنسانية محليا ودوليا. كما أضافت أن العمل الخيري الكويتي تطور من المبادرات المجتمعية متجذرة إلى منظومة مؤسسية تحمل رسالة إنسانية تقوم على مساندة المجتمع والمحتاج وصون كرامة الإنسان أينما كان. كما أوضحت أن وزارة الشؤون عملت على تطوير منظومة العمل الخيري من خلال تحديث الأطر واللوائح التنظيمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية، بما فيما يأتي من خلالها مشروع مرسوم بقانون تنظيم العمل الخيري والإنساني استكمالا لهذه الجهود وتعزيزا للحوكمة والعمل المؤسسي. كما بينت أن التنظيم والرقابة يسهمان في حماية العمل الخيري وتعزيز الثقة به وضمان الوصول المساعدات إلى مستحقيها، كما أكدت استمرار الوزارة في تطوير التعاون مع الجمعيات والمبادرات الخيرية والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يدعم كفاءة العمل واستدامته. جرائم الأحداث انخفضت بنسبة 48% خلال النصف الأول من عام 2026.
0: أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية الوزارة أظهرت انخفاض جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع عددها من 1523 جريمة إلى 795 جريمة. وقال المستشار السميط أن جرائم الأحداث تواصل تراجعها للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت نسبة الانخفاض 52% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 جريمة. وأوضح أن الانخفاض شمل عددا من أبرز القضايا المسجلة لدى نيابة الأحداث، في مقدمتها القضايا المرورية التي تراجعت بنسبة 63%، ومن 1048 قضية خلال النصف الأول من العام 2025 إلى 383 قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2026. كما انخفضت قضايا الضرب بنسبة 0.32، وذكر أن هذا التراجع جاء بالتوازي مع مسار تشريعي انتهجته الحكومة لتعزيز الردع والوقاية في عدد من الجرائم المرتبطة بالأحداث من خلال حزمة من التعديلات التي استهدفت السلوكيات الأكثر خطورة وتأثيرها على سلامة الفرد والمجتمع. وأفاد بأن هذه الإصلاحات شملت إصدار قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة، وتشدد العقوبات على الجرائم في القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تجريم حيازة أو حمل أسلحة بيضاء دون مبرر مشروع في الأماكن العامة، وتشديد العقوبة عند استخدامها في الاعتداء أو ترويع الآخرين. تسعمائة وستة واربعين عيادة وثمان مراكز موزعة على المناطق الصحية استعدادا للعام الدراسي، وأكثر من 95% نسبة تغطية الطلبة بالتطعيمات.
1: أكدت مديرة إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة الدكتورة وفاء الكندري اكتمال استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد من خلال منظومة صحية متكاملة تضم 946 عيادة للصحة المدرسية وثماني مراكز موزعة على المناطق الصحية الست، إلى جانب توفير الكوادر الطبية والتمريضية والأدوية والمستلزمات اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية للطلبة منذ انطلاق الدراسة. وقالت الكندري عن استعداد الإدارة لتغطية 5 مدارس جديدة تضم عيادات للصحة المدرسية بواقع مدرستين في منطقة المطلع ضمن منطقة الجهراء التعليمية، و3 مدارس في غرب عبد الله المبارك تضم ضمن منطقة الفروانية التعليمية، مؤكدة وجود ممرض في كل مدرسة وممرضين 2 في المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية. كما أوضحت أن خدمات الصحة المدرسية لا تقتصر على المدارس الحكومية بمختلف المراحل الدراسية، بل تشمل كذلك مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس التعليم الديني، مشيرة إلى توفير خدمات صحية متخصصة للطلبة ذوي الإعاقة بما يتلائم مع احتياجاتهم الفردية.

0: وزيرة الأشغال ملتقى التنقل الأخضر يدعم توجهات الدول الخليجية نحو حلول نقل أكثر كفاءة وأيضا استدامة.
1: أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أهمية المشاركة في الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر الثاني في سلطنة عمان، مشيرة إلى دوره في دعم توجهات دول الخليج نحو حلول نقل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون. جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة المشعان لكونة عقب اختتام مشاركتها في أعمال الملتقى الذي استضافته مدينة صلالة بمحافظة ظفار، وشهد مشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين من دول مجلس التعاون، بينهم وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعولي، وحضور سفيرنا لدى السلطنة الدكتور محمد الهاجري. وقالت المشعان أن هذا المحفل الخليجي فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والمشروعات الحديثة التي تدعم تطوير منظومات النقل ورفع كفاءاتها واستداماتها، بما يدعم توجهات دولة الكويت وسائر أعضاء مجلس التعاون الخليجي نحو حلول نقل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون.

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. لكم تحية أسرة البرنامج، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.